0: إنهاء الحرب، إذ لن يتم التفاوض على أي مسألة أخرى حتى يتم البت في هذا الموضوع. وأكد المصدر المطلع أن النصوص التي نشرتها بعض المصادر الغربية بشأن تفاصيل التفاهم غير دقيقة. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وجود مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى في طهران استمرار للجهود الدبلوماسية. وأضاف بقائي أنه لا يمكن القول بأن التوصل إلى اتفاق بات قريبا بسبب الخلافات العميقة والمتعددة بين إيران والولايات المتحدة. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان مسألة بالغة الأهمية. كما أضاف أن دراسة الوضع في مضيق هرمز ومسألة الهجوم الأمريكي على السفن قضايا مهمة لا تزال قيد المناقشة. وأشار بقائي إلى أن الموقف الإيراني واضح فيما يتعلق بقضية اليورانيوم المخصب، إن محاولات الخوض في تفاصيل هذه المسألة لن تؤدي إلى نتيجة. بقائي أوضح أيضا أن وفدا قطريا يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني، مضيفا أن باكستان لا تزال الوسيط الرئيس في المفاوضات. وفي إسرائيل، نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أن التفاهمات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة تقوم على عدم ترك اليورانيوم المخصب أو إمكانية التخصيب بيد إيران. أشارت إلى أن نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية يرغبون في عودة الحرب على إيران لعدة أيام لإضعافها واستهداف منشآت الطاقة، ومن ثم العودة إلى المفاوضات من موقع مختلف. هذا واستعرض مراسل التلفزيون العربي المخاوف التي تعبر عنها الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
1: بالفعل، والإعلام الإسرائيلي يعني يحاول نشر أجواء سلبية إن صح التعبير بالمحادثات والمفاوضات التي تجريها دول الوساطة في هذه الأثناء، في محاولة لإبعاد شبح عودة الحرب مجددا، وتحاول الحديث عن رواية أو عن إمكانية عودة العمل العسكري على الأقل والحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. قبل قليل مثلا القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمريكي قوله إن ترامب يشعر بالإحباط وأنه قد يتخذ قرارا حاسما ضد إيران لإعلان الانتصار وانتهاء هذه الحرب. والقرار الحاسم بحسب الإسرائيليين، إذا ما عدنا إلى التسريبات في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، فإن ذلك يتمحور حول هجوم واسع النطاق قد يبدأ يكون بحدود ساعات وقد يمتد حتى أيام قليلة، وذلك في محاولة لضرب منشآت الطاقة، منشآت الكهرباء، البنية التحتية الوطنية الإيرانية الاقتصادية، ومن ثم الإعلان عن انتصار الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب. أيضا نتحدث عن قلق إسرائيلي بحسب هيئة البث الإسرائيلية من الجولة الأخيرة التي تحاول باكستان وقطر وعدة دول إنجاحها، لا سيما وأن خشية إسرائيل من إرجاء النقاش بشأن الملف النووي الإيراني وعدم التطرق حتى للملف الصاروخي الباليستي الذي تحدثت عنه إسرائيل كثيرا، وطالبت بضرورة أن يشمل أي اتفاق ما بين الإيرانيين والأمريكيين الملف النووي وأيضا الملف الصاروخي الإيراني. ولكن ليس كل شيء ينشر في الإعلام الإسرائيلي قد يكون صحيحا، قد يكون في سياق أو في يأتي في سياق محاولة التأجيج، محاولة التأثير، محاولة أيضا تهيئة الشارع الإسرائيلي لاحتمال الذهاب إلى حرب، وقد تكون بعض التسريبات أيضا هي في سياق الضغط وفي سياق محاولة إرسال رسائل إلى الخارج. وسبق لإسرائيل عبر إعلامها أن استخدمت الإعلام في محاولة للترويج لأشياء معينة أرادتها الحكومة الإسرائيلية. نذكر مثلا قبل الحرب السابقة في عام 2025 نتحدث عن تسريب كان في القناة 13 الإسرائيلية يشير إلى أن إسرائيل تنتظر وتترقب جولة المفاوضات التي كانت مرتقبة في مسقط قبل الحرب الإسرائيلية على إيران، وأنها تتابع هذه الجولة. ولكن بالنهاية تبين أن هذا التسريب هدفه إرسال رسائل إلى إيران بأن الأوضاع طبيعية والأجواء طبيعية ولا يوجد أي نية لتحرك عسكري، ليتبين بعد أقل من يومين من هذا التسريب أن إسرائيل جهزت لهجوم على إيران بدأته في 13 من حزيران.
0: بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يتعين وضع خطة بديلة في حال امتنعت إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن اتفاق سلمي. موقف روبيو جاء في ختام قمة وزراء خارجية حلف الشمال الأطلسي في مدينة هلسنبورغ جنوبي السويد، وذلك بعد يومين من المباحثات المكثفة التي هيمن عليها ملف مضيق هرمز. بدوره حذر الأمين العام للناتو مارك روتي من أن إغلاق إيران للمضيق يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ويحتجز الاقتصاد العالمي رهينة.
2: هنا على ضفاف واحد من أكثر المضائق ازدحاما في العالم، مضيق أوريسند الاستراتيجي الذي يفصل بحري البلطيق والشمال، اختار وزراء خارجية الناتو الاجتماع. لكن المفارقة أن الأنظار لم تكن موجهة نحو مياه أوريسند الباردة، بل صوب مياه أكثر سخونة في الخليج. الأزمة المتصاعدة هناك فرضت نفسها، محولة أجندة الاجتماع من قضايا الانفاق الدفاعي ومستوى التحالفات إلى البحث عن مخارج لأزمة الملاحة عبر مضيق هرمز.
3: مضيق هرمز يعيش حاليا حالة اختناق، وحرية الملاحة مهددة بشكل كبير. فتحه بلا شك مصلحة مشتركة لجميع الحلفاء، وإن لم يكن الناتو طرفا مؤسسيا مباشرا فإن كل فرصة للمساهمة سيتم استثمارها.
2: التحذير الأطلسي يأتي مصاحبا لقلق عميق في أروقة الحلف. واشنطن التي تقود عادة دفة التحركات العسكرية في الناتو سعت خلال هذا الاجتماع وبشكل لافت إلى حشد موقف غربي موحد يجمع بين الردع العسكري والضغط الدبلوماسي لتأمين الممر.
4: نحتاج توافقا دوليا لمنع فرض رسوم مرور على ممر مائي دولي، وهو ما نسعى إلى تحقيقه عبر الأمم المتحدة. سنرى ما إذا كانت لا تزال قادرة على الوفاء بدورها. إنها الساحة التي نعول عليها للتوصل إلى نتيجة.
2: لكن الموقف الأمريكي المتشدد يواجه بمقاربة أوروبية تسعى لضبط إيقاع التصعيد. لندن ومعها باريس وعواصم أوروبية أخرى تخشى من انزلاق الأوضاع، مفضلة التحرك عبر آلية أكثر دبلوماسية تدعم المفاوضات وتضمن حرية الملاحة.
5: لا ينبغي لأي دولة أن تملك صلاحية تقييد الملاحة الدولية بهذه الطريقة، ولهذا السبب نعمل على تشكيل مهمة بحرية تكون جاهزة فور انتهاء النزاع، كما ندعم المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران بمشاركة وسطاء في هذه المرحلة.
2: موقف لافت عبرت عنه السويد التي تجاوزت الحظر الدبلوماسي لبعض جيرانها بانفتاح ستوكهولم على تولي حلف الناتو دورا مباشرا في إعادة فتح مضيق هرمز.
6: ما ناقشه هذا الاجتماع ليس سوى تحضير لقمة الناتو المرتقبة في أنقرة وانعكاس لما ستكون عليه الأجندة. وإذا لم تسوى معضلة مضيق هرمز بحلول يوليو القادم، فسيواصل الملف هيمنته على تفكير القادة بوصفه أكبر اختبار استراتيجي للحلف. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، هلسنبورغ، جنوب السويد.
0: إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني عبور 35 سفينة بينها ناقلات نفط وسفن تجارية وحاويات عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية، وذلك بعد حصولها على تصريح وتنسيق أمني مع البحرية التابعة للحرس الثوري. وأضاف البيان أن البحرية الإيرانية واصلت تأمين الممر الملاحي في هرمز وضمان استمرار حركة التجارة العالمية. قرر مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإطار القانوني للتدابير التقييدية المفروضة على إيران ليشمل الأفراد والكيانات المتورطة في الأنشطة الإيرانية التي تهدد حرية الملاحة في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما مضيق هرمز. يجيز الإطار المعدل حظر السفر وتجميد الأصول بحق المدرجين على قوائم العقوبات، فضلا على حظر توفير الأموال أو المواد الاقتصادية أو الموارد الاقتصادية لهم من طرف المواطنين والشركات الأوروبية. أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد التي تباينت مواقفها مع الرئيس ترامب بشأن الحرب في إيران، أعلنت استقالتها من منصبها معللة ذلك بأسباب عائلية، وأضافت أن الاستقالة ستصبح سارية المفعول في 30 يونيو. من جهته قال ترامب إن جابارد ستغادر منصبها لرعاية زوجها المصاب بالسرطان، مضيفا أن نائبها الأول أرون لوكاس سيتولى منصب القائم بالأعمال. هذا واستعرض مراسل التلفزيون العربي في واشنطن رؤية مديرة المخابرات الأمريكية تولسي جابارد حيال الحرب الأخيرة على إيران، إضافة إلى محطات بارزة في الشخص الذي من المفترض أن يخلفها.
7: هذه الاستقالة كانت متوقعة منذ مدة، منذ بداية الحرب عمليا الأمريكية الإسرائيلية على إيران. صحيح أنها ساقت لها معللات شخصية تتعلق بمرض زوجها، لكن تقريبا لا أحد يركز على تلك الحجة التي سيقت في نص الاستقالة الذي نشره ترامب، وعادة لا ينشر نصوص استقالات كبار مسؤولي إدارته. تولسي جابارد مديرة الاستخبارات الوطنية نقل عنها عدة مصادر عدم موافقتها وعدم رضاها عن الذهاب إلى الحرب ضد إيران. كان ذلك حتى منذ الضربات التي واجهتها الولايات المتحدة في يونيو من السنة الماضية على المواقع النووية الإيرانية الثلاث. ووقت ذاك عندما سئل ترامب وكان عائدا في طريقه من كندا على متن الطائرة الرئاسية، قال هي لا تعرف شيئا أو لا تدرك شيئا، عندما سئل عن تقييماتها فيما يتعلق بالحرب وخطورة دخول الولايات المتحدة في حرب من هذا القبيل. تولسي جابارد أيضا في شهادتها أمام الكونغرس قبل عدة أسابيع كانت تقريبا تؤدي بنمط مغاير لنمط كبار مسؤولي إدارة ترامب الذين نسجوا طريقة في الاستماتة في الدفاع عنه وعن سياساته للدرجة التي كانت مثيرة حتى وغير مسبوقة في تاريخ مؤسسات الولايات المتحدة، خاصة الفرع التنفيذي من النظام في الولايات المتحدة المقسم إلى الأفرع الثلاثة. عموما أرون لوكاس الذي يخلف تولسي جابارد وهو نائبها الأول، هو ضابط استخبارات له خبرة طويلة في مجال الاستخبارات، وهو نفسه شارك في عمليات سرية، أدار ونسق برامج عمل سرية وبرامج حكومية، يوصف بأنه من أولئك الذين يدعون إلى إصلاح داخلي في داخل أجهزة ووكالات الاستخبارات، خاصة وكالة الاستخبارات الوطنية. ثم تركيزه أيضا على التنسيق، إدارة وحدات التنسيق ما بين وكالات الاستخبارات والأمن 18 في الولايات المتحدة، للدرجة التي تجعل البحث والتتبع والرصد وتنسيق الأعمال السرية داخل وخارج الولايات المتحدة موحدا ومنسقا بشكل كامل. لا تعمل تلك الوكالات أو الوحدات على أشكال منفصلة أو منقطعة عن بعضها البعض. هذه هي سياسته وهذا مبدأه. عادة عن ضباط من هذا القبيل، خاصة من لديهم خلفية استخباراتية كبيرة، لا تكون التصريحات كثيرة ولا يكون عمل التحرير الاستخباراتي الذي ينشر إلى العموم كثيرا. هو سيتولى الآن هذه المهمة بشكل مؤقت على نفس الطريقة التي يتولى بها الآن تود بلانش نائب وزير العدل، منصب وزيرة العدل بام بوندي بالإنابة إلى أن يتم تسميته أي تثبيته، فبالتالي سيمر على الكونغرس أو يتم تعيين أو تسمية شخصية أخرى لتتولى إدارة الاستخبارات الوطنية. لكن بكل حال لا يمكن أن يعزل خبر الاستقالة واليوم تحديدا عن مسألة إيران والحرب الدائرة فيها.
0: أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الحرب على إيران استنزفت جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية والهجومية الأمريكية بشكل غير مسبوق لحماية إسرائيل، في حين أفادت بلومبرغ بأن طهران دمرت مسيرات أمريكية بنحو مليار دولار خلال فترة الحرب.
8: بينما كانت السماء تشهد تراشقاً للصواريخ بين طهران وتل أبيب، خاضت واشنطن حرباً أكثر كلفة، حرب استنزاف عسكرية وسياسية دفعت ثمنها بالكامل تقريباً دفاعاً عن حليفها الإسرائيلي. أرقام كشفتها الواشنطن بوست عن ما وصفته استنزافا في الإنفاق العسكري يوازي سنوات من التخزين الاستراتيجي لمواجهة معركة لم تكن طرفا مباشرا فيها. وبحسب الصحيفة أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من منظومة ثاد خلال الحرب الأخيرة مع إيران بهدف حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية استخدمت فيها قرابة نصف المخزون الأمريكي من هذه المنظومة المتطورة في سابقة عسكرية تعكس حجم الانخراط الأمريكي المباشر في الدفاع عن تل أبيب. الاستنزاف لم يقتصر على سلاح الجو ومنظومات الدفاع الأرضية بل امتد إلى البحرية الأمريكية. الصحيفة نقلت عن مسؤولين أن سفناً حربية أمريكية أطلقت أكثر من 100 صاروخ ستاندرد، وهي من أكثر الصواريخ الدفاعية تطوراً وكلفة في الترسانة الأمريكية. لكن المفارقة الأكثر إثارة للجدل بحسب الواشنطن بوست تمثلت في إسرائيل التي استخدمت عدداً أقل من الصواريخ الدفاعية مقارنة بالولايات المتحدة. إسرائيل أطلقت أقل من 100 صاروخ من منظومة آرو، إضافة إلى نحو 90 صاروخاً من منظومة مقلاع داود. التسريبات الأمريكية أفادت أن تل أبيب تعمدت الحفاظ على جزء من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية بل وأخرجت بعض البطاريات من الخدمة بذريعة الصيانة. في المقابل ذكر موقع بلومبرغ أن القوات الإيرانية تمكنت من تدمير أكثر من 20 مسيرة أمريكية بخسائر قدرت بنحو مليار دولار. ومع اتساع الفاتورة العسكرية تداعيات سياسية بدأت تظهر في الداخل الأمريكي. فبحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز أبدى 74% من الناخبين الديمقراطيين معارضتهم لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، في مؤشر على تصاعد الانقسام بشأن جدوى الانخراط المفتوح في حماية تل أبيب مهما كانت الكلفة.
0: إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات ليلية استهدفت مبنيين في منطقتي صور ومنطقة أخرى، وأظهرت مشاهد أثار الدمار الذي خلفته الضربات. وكان الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارا عاجلا إلى سكان منطقتي صور وزقوق المفدية قبل عملية القصف بزعم خرق حزب الاتفاق وقف إطلاق النار.
9: هيا يا خي روحوها للبنايه كلها.
0: الى ذلك افاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال الاسرائيلي 7 غارات ليليه على منطقه جرود بريتال في السلسله الشرقيه للبقاع اللبنانيه. إلى ذلك أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن 6 من العاملين في المجال الطبي استشهدوا في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد، لتتجاوز حصيلة الضحايا من الكوادر الطبية العاملة وكذلك 100 تتجاوز 110 شهداء منذ مارس الماضي.
10: بمثل هذه المشاهد تنكشف نوايا إسرائيل دفع القطاع الصحي والعاملين فيه بلبنان إلى حافة الانهيار. مكثفة هي الغارات التي تستهدفه في الفترة الأخيرة وخصوصا في الجنوب، وآخرها غارة على بلدة دير قانون في صور أسفرت عن استشهاد مدنيين من بينهم مسعفون من جمعية الرسالة الإسلامية. في صيدا أيضا لكن في بلدة حنوية استشهد مسعفون كذلك في قصف مركز الهيئة الصحية، بينما الدمار وقع على مبنى الهيئة. وخلال الساعات 48 السابقة استهدف محيط مستشفى تبنين الحكومي في بنت جبيل، وعلى إثره أصيب 9 من بينهم 7 من الكوادر الطبية. وهذا لم يكن الاستهداف الأول للمستشفى ومحيطه منذ استئناف العدوان. وقبل أسبوع أو أكثر قصف مركز النجدة الشعبية قرب مستشفى حيران في العباسية بصور، وأصيب ممرضان. استشهد 3 مسعفين في ضربة استهدفت مركز دفاع مدني بمرج عيون. أما الأشد بشاعة فكان استهداف 3 مسعفين أثناء محاولتهم إنقاذ حياة في النبطية. الأرقام بالمجمل رصدت بالتالي: أكثر من 160 هجوما على أماكن الرعاية الصحية وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ما يزيد على 110 شهداء من الكوادر الصحية منذ استئناف التصعيد في مارس. كل هذا رافقه تضرر كامل وجزئي لبعض المستشفيات والمراكز، إخلاء لبعضها الآخر وأقلها ضغطا، تشغيل بأدنى الإمكانات والكوادر تحت ضغط الخوف والنار.
0: وقال مفوض الدفاع المدني في جبل عامل محمد إبراهيم للتلفزيون العربي إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق مسعفين يفترض أن يكونوا بحماية القانون الدولي، مؤكدا أن اعتداءات إسرائيل بحق المسعفين ليست الأولى.
11: بداية هو أكبر من اعتداء وأكبر من كارثة وأكبر من مجزرة. ما في كلمات توصف اللي صار اليوم ببلدة دير قانون النهر، أنه أثناء توجه فريقنا لإنقاذ أحد الجرحى اللي استهدفتهم مسيرة تم استهداف الفريق مباشرة، وعند وصول الفريق الثاني تم استهداف الفريق الثاني بشكل مباشر. نحن سقطنا اليوم شهيدين وأربع جرحى، كارثة ومجزرة بحق المسافين اللي المفروض يكونوا محميين بالقانون الدولي اللي هو بنص عليه هيك. خيرة الشباب عم نخسر، ما في عنا أي عمل عسكري إلا نحن عم ننقذ هيدا المصابين، عم نشتغل على إنقاذ هيدا المصابين، على نقل الشهداء، على انتشال الشهداء والجرحى من تحت الركام.
0: وفي مقابلة مع التلفزيون العربي أكد مسؤول حركة أمل في جبل عامل بلبنان أن الاحتلال يواصل استهداف فرق الإغاثة والإسعاف بصورة ممنهجة، مشيرا إلى أن الاعتداءات طاولت العاملين في الميدان الإنساني والإعلامي على حد سواء.
12: الإسعاف والإغاثة بلبنان صار مستهدف بجوانبه المختلفة. شفنا صليب أحمر لبناني تم صار في 3 شهداء منه، شفنا دفاع مدني لبناني صار في عدة شهداء استشهدوا بصوره بالنبطية، مسعفي كشافة الرسالة الإسلامية من 2024 لليوم أيضا نفس الشيء، ومبارح الهيئة الصحية بحنواي. واحد من الشهداء اللي استشهدوا اليوم هو زميل لكم مصور أحمد حريري، مسعف ومصور بحياته ما كان عنده لا مهام عسكرية ولا مهام أمنية، بالرغم من ذلك ما سلم ولا نجا من الاستهداف الإسرائيلي.
13: طفلي كمان استشهد بالمنطقة.
12: العدو الإسرائيلي ديدن الإجرام واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والعزل بدءا من مجزرة أنا بال 96 بكنف قوات الطوارئ الدولية، يعني بأرض دولية.
0: أدانت كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في البرلمان اللبناني ما وصفته باعتداء الإدارة الأمريكية عبر فرض عقوبات على نواب لها وعلى مسؤولين من حركة أمل وضباط في الجيش والأمن العام وكذلك السفير الإيراني في لبنان. وقالت الكتلة في بيان إن نوابهم يمثلون فئة واسعة من اللبنانيين، وأن القرار الأمريكي لن يثنيهم عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي. واعتبرت الكتلة أن العقوبات الأمريكية محاولة جديدة لترهيب المؤسسات الأمنية، ودعت السلطة إلى حماية مؤسساتها من هذا التدخل الأمريكي وفق البيان. بدوره أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عقب جلسة الحكومة أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يتمسك بمطلب لبنان الأساسي لوقف إطلاق النار في المفاوضات مع إسرائيل.
14: فخامة الرئيس أشار إلى مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، أشاد بالفريق التفاوضي ووصف عمله بأنه جبار وأنه كان موقفه صلب، وأشار أيضا إلى التفهم الأمريكي للموقف اللبناني، وأننا نتطلع إلى نهاية الشهر لمزيد من التطورات إن شاء الله تكون إيجابية على لبنان.
0: إلى ذلك قال النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن للتلفزيون العربي إن الحزب يرفض ما سماه اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكيون، معتبرا أن العقوبات هدفها الترهيب ولن تثنيهم عن عملهم.
15: هذا الأمر يستهدف ترهيب المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية والحكومة اللبنانية والسلطة في لبنان، لكنه لن يستطيع بالتأكيد ترهيب المقاومة ولا ترهيب إخوتنا في حركة أمل. نحن سنستمر في عملنا السياسي وعملنا التنظيمي وفي دعمنا لما اتهمونا به ظلما وعدوانا ونسبوه إلينا. نحن مقاومون علنا وبوضوح، نناهض المشروع الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، نقاوم العدو الصهيوني ونرفض اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، ولنا الشرف أن تقول لنا عنا أمريكا ما قالت من عقوبات، لأنه إذا رضيت أمريكا فيجب أن نراجع أنفسنا وحساباتنا أين نحن مخطئون.
0: كما قال النائب عن حزب الله إن الهدف من العقوبات الأمريكية هو فرض مزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية لتقديم التنازلات، وإن الحزب يرفض تسليم السلاح ومسار التفاوض.
15: الضغط والترهيب على السلطة لكي تقدم مزيد من التنازلات وتتنازل أكثر، هذا هو الهدف. وطبعا نحن بالنسبة إلينا لن نقدم أي تنازل، لن نتراجع. هو يتحدث عن أنه نحن نعرقل عملية نزع حزب الله، نحن نرفض عملية المساس لسلاح المقاومة. هو تحدث عن عرقلة عملية السلام، ليس هناك سلام، هذا استسلام. المفاوضات المباشرة أعلننا رفضها بكل وضوح وسنبقى نرفضها بكل وضوح. على كل حال السلطة التي أقحمت نفسها في هذا المأزق لم تعلق على ما فرضته أمريكا من عقوبات على ضابط في الجيش اللبناني في وضابط في جهاز الأمن العام اللبناني، لم يتحدثوا مطلقا في مجلس الوزراء. نحن بانتظار كلامهم إن تكلموا عن هذا الأمر.
0: إلى قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم صيرات، ووثقت كاميرا التلفزيون العربي حجم الأضرار الناتجة عن القصف الوقت الذي نقلت فيه طواقم الإسعاف عددا من المصابين جراء تطاير الركام لمسافات بعيدة.
16: دمار كبير وواسع خلفته غارة إسرائيلية استهدفت هذه المنطقة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، منزل عائلة أبو سيف كان الهدف المباشر لهذه الغارة الإسرائيلية، دمرت جزءا مهما منه، وتناثرت الشظايا في كل مكان ودمرت المنازل المجاورة، أضرار جسيمة بطبيعة الحال، بالكاد تستطيع الكاميرا التقاط جزء منه. معي هنا أحد الجيران، شو اللي صار معكم بالضبط؟
17: طبعا حذروا المكان، طبعا اجى اتصال من ضابط، طبعا هو رقم خاص ما يعرفش عن حاله، لكن ضابط اسرائيلي حذر السكان انهم يخلوا المكان طبعا لمسافه بعيده، وتم اخلاء الناس طبعا وسط حاله من الذعر وحاله من الهول. طبعا الاخلاء اجى على فجاه، والناس طبعا اخلت يعني زي يوم الحشر زي ما بيقولوا. فطبعا بعد الاخلاء اجى كمان اتصال تأكيد الإخلاء السابق، وتم الإخلاء طبعا، إخلاء الناس كله. لكن صراحة الدمار يعني هائل جدا، يعني حجم الضربة وصل صدى زي ما بقولوا لخان يونس.
16: طب الناس اللي أخلت وانت منهم، يعني أخذتوا أغراضكم وكان معكم الوقت اللازم لهيك إشي؟
17: ولا حد أخذ إشي، يعني يدوب الإنسان يعني طلع زي ما بقولوا بثوبه خالي الوفاض يعني، والأغراض المهمة الوثائق الرسمية الهواية إذا كان معه بعضا من المال، هذا الواحد الشغلات السهلة اللي ممكن انت تاخدها وتقدر يعني انك تمسكها باليد، لانه لا يدعي جيش الاسرائيل انه في وقت كافي للاخلاء، وهذا غير صحيح، غير صحيح على الاطلاق.
16: شكرا.
17: طلعت ما اخذت محاشي.
18: شكرا جزيلا لك، الحمد لله على سلامتكم، شكرا جزيلا لك. بطبيعة الحال هذه السياسة الإسرائيلية، سياسة قصف المنازل، ليست جديدة، انتهجها الجيش الإسرائيلي بتركيز عال خلال العدوان وحرب الإبادة على القطاع، لكنه ومنذ أيام يركز على هذه السياسة بشكل خاص، حيث تم تنفيذ ذات السيناريو في عدد من المنازل خلال الأيام القليلة الماضية. إسلام بدر، التلفزيون العربي، المخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
0: وفي وقت سابق استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في حي الزيتون جنوبية مدينة غزة. ونقلت الطواقم الطبية جثمان الشهيد والجرحى إلى المستشفى المعمداني في المدينة. وفي جنوب القطاع أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة رفح. شيع أهالي رفح جثمان رأفة بريكا الذي استشهد بنيران الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح. كشفت منظمات إنسانية دولية عن ظروف معيشية صعبة يرزح تحتها معظم سكان قطاع غزة، وذلك بسبب استمرار سياسة تقييد المساعدات الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى المطالبة برفع هذه القيود آملة بتزويد الغزيين بالأدوية والإمدادات الطبية.
5: لا يزال الوضع الإنساني في غزة كارثيا مع وجود فجوات كبيرة بين الالتزامات التي تم التعهد بها وتطبيقها على أرض الواقع، عبارة أتت في سياق بيان شرح واقع الحال في القطاع أصدرته أوكسفام وأنقذ الطفولة وريفوجيز انترناشنال. قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع إدخال الإمدادات الأساسية مثل الأنابيب لإصلاح أنظمة المياه ومواد الإيواء والإمدادات الطبية، تقول مسؤولة في المنظمة. ويشكل نقص معدات الصرف الصحي ومعدات النظافة عاملا أساسيا لانتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه. المستلزمات الطبية والآليات التشغيلية قطاع هو الآخر لا تزال القوات الإسرائيلية تفرض رقابة عليه. وفي هذا السياق حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في القطاع. بدون معدات المختبرات والكواشف لا يمكن إجراء تشخيص للأمراض أو اكتشاف مبكر للأوبئة، كما أن غياب أجهزة تركيز الأكسجين يؤدي إلى احتمال وفاة المرضى المصابين بأمراض خطيرة، هكذا تقول المنظمة. الأنكى من ذلك أن منع إدخال بعض الإمدادات الطبية يأتي بحجة أنها ذات استخدام مزدوج كما تروج الرواية الإسرائيلية. وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد تعرض أكثر من 43 ألف شخص في غزة، من بينهم 10,000 طفل، لإصابات تتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد وأطرافا اصطناعية وأجهزة مساعدة. أما الغذاء فلا تزال كميته قليلة وتفتقد إلى العناصر الأساسية جراء استمرار تقييد المساعدة الإنسانية. وما يزيد الطين بلة أن السلطات الإسرائيلية أمرت برنامج الأغذية العالمي بتعليق تعاونه في القطاع مع منظمة تركية غير حكومية على اعتبار أنها إرهابية ولها صلات بأساطيل التضامن مع غزة وفق مزاعمها. هذا الأمر سيؤدي إلى قطع المساعدات على أكثر من 166 ألف شخص يعتمدون على وجبات ساخنة وخبز ومساعدات غذائية يومية للبقاء على قيد الحياة. استمرار القيود الإسرائيلية أثرت أيضاً على حركة المعابر والمنافذ التجارية في القطاع. تفيد الأرقام بدخول قرابة 1287 شاحنة فقط وعبور قرابة 400 مسافر عبر المعابر خلال الأسبوع المنصرم. هذه الأعداد تمثل نحو 28% فقط من حالات السفر التي كان يفترض أن يتم السماح بها للأشخاص الذين يعانون ظروفاً صحية صعبة.
0: وفي الضفة الغربية اقتحم جيش الاحتلال قرية دير جرير شرقي رام الله بعد اقتحام استفزازي للمستوطنين. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين اقتحموا أطراف القرية بعد إطلاقهم أو انطلاقهم من محيط معسكر تل العصور قبل أن يتجمع الشبان ويحاولوا التصدي للهجوم. هذا اندلعت مواجهات بالحجارة بعد اقتحام المستوطنين دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
19: مستوطنين الآن والهجوم على دير جرير.
0: لذلك اندلعت نيران في محاصيل زراعية جراء قنابل غاز أطلقتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله. قال عضو مجلس القرية مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بين المنازل عشوائيا واعتقلت شابا قبل انسحابها. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بعد الاعتداء على 2 من حراس المسجد. وذكرت الأوقاف الإسلامية أن في القدس أن المستوطنين أدخلوا إلى المسجد الأقصى قربانا نباتيا ذا دلالات دينية بمناسبة ما يسمى عيد الجفور. حذرت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية عقب تزايد عنف المستوطنين عقب السياسات الحكومية المؤيدة للاستيطان. وقالت الدول الأوروبية الأربع إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، ومن ضمنها مشروع إيوان الذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وحثت هذه الدول الشركات على عدم التقدم بعروض مشاريع بناء مستوطنات، إذ إن مشاركتها تعد تطورا في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. ودعت الدول الأربع إلى وقف توسيع المستوطنات وضمان مساءلة المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف والتحقيق في الاعتداءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية. قال رئيس الوزراء الهولندي روب إيتن إن الحكومة وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف إيتن أن الهدف من الحظر هو منع أي مساهمة للاحتلال غير القانوني في الأنشطة الاقتصادية الهولندية. يذكر أن هولندا تعد من أكبر المشترين عالميا للسلع الإسرائيلية. أدلى ناشطو أسطول الصمود بشهادات دقيقة وثقت فظاعة التنكيل الإسرائيلي الذي لقوه. وقال منظمو الأسطول إن نشطاء أفرج عنهم تعرضوا لانتهاكات واعتداءات جنسية بينها حالات اغتصاب.
20: شهادات مروعة من سجون الاحتلال، هذا ما يرويه ناشطو أسطول الصمود عقب إفراج إسرائيل عنهم وترحيلهم الجماعي. الناشطون الذين ينتمون لأكثر من 40 دولة يحملون آثاراً بليغة لانتهاكات جسدية وصفت بالوحشية تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم في المياه الدولية ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.
21: أخذوا نظارتي ولا أستطيع الرؤية من دونها، أخذوا سماعات الطبية أيضاً ولم أعد أسمع.
20: منظمو الأسطول الهادف إلى إيصال مساعدات لغزة ذكروا أن عدداً منهم نقل إلى المستشفى بسبب الإصابة، و15 منهم على الأقل تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية. وفي حديث للتلفزيون العربي أكدت ناشطة أيرلندية هتفت بالحرية لفلسطين في وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير أن رفاقها عايشوا صنوفاً من التنكيل.
22: لقد خطفنا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير قانوني، هذه هي المرة الثالثة التي أخوض فيها هذه التجربة. تم اقتيادنا إلى أماكن احتجاز حيث كانت الظروف الصحية سيئة. الكثير من الناشطين تعرضوا للضرب والتعذيب حتى اغتصاب جنسي. أكثر من 30 شخصاً أصيبوا بكسور والآن يخضعون لفحوصات طبية. خضعنا لتعذيب نفسي وجسدي، ولكن هذا لا يقارن بأي شكل من الأشكال بعذابات الفلسطينيين في السجون.
20: فظائع التعذيب الإسرائيلي تتعدد من ضرب وسحل وسعق بالكهرباء وتحرش وإصابات بليغة وثقتها الكاميرات في مناطق الظهر والأرجل والوجوه.
23: أظن أن أضلعي تؤلمني، لكن بعض العرب أو من لا يشبهون الأوروبيين البيض يتعرضون للضرب أكثر بكثير مما تعرضت له.
24: كلب من كلاب الحرس أطلقوه علي وضربني على
1: على الصدر وضربني على الوجه بلجامه، هو عليه لجام، ضربني هنا. هم هذا مباشرة قبل أن نذهب إلى السجن.
20: ورغم بشاعة التنكيل وما كابدوه من آلام، يبدي كثير من الناشطين إصراراً على كسر حصار غزة البحري، فضلاً عما أشعلته الانتهاكات التي تعرضوا لها من موجة غضب عارمة واستدعاء لسفراء وممثلي إسرائيل في عدة عواصم.
0: قال رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في دارفور مروان طاهر إن الكثير من الأوبئة منتشرة في إقليم دارفور، مشيرا في تصريح للتلفزيون العربي إلى التواصل مع منظمة الصحة العالمية لتوفير مساعدات عاجلة لمكافحة الأوبئة.
2: لا زالت هذه المركزين الصحيين تستقبل حالات مشتبهة لجدري القرود بشكل يومي حتى الآن، ونحن منذ يوم الثاني من مايو حتى اليوم استقبلنا أكثر من 80 حالة مشتبه فيها في جدري القرود. لم يتم التأكيد هذا الوباء لأنه التأكيد الرسمي يتطلب اختبارات حصول اختبارات يعني تأكيدة مخبرية، ونحن الآن في تواصل مع منظمة الصحة العالمية لضمان توفير المستلزمات والأدوات اللازمة والكادر الطبي المؤهل للوصول إلى هذه المناطق النائية.
3: في السودان لا تتوقف المأساة عند حدود الحرب، بل تمتد إلى معركة إنقاذ الأرواح من الجوع والمرض والعزلة في ظل ظروف معقدة وفقا للأمم المتحدة. وتشير التقارير إلى تفشي الكوليرا في كردفان وجدر القردة في دارفور وتزايد حمى الظنك شمالا، وسط تحذيرات من كارثة صحية تتفاقم يوما بعد يوم. وتواجه فرق الإغاثة صعوبات كبيرة للوصول إلى المتضررين بسبب استمرار العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية، ما يعيق جهود احتواء تفشي الأوبئة في ولايات سودانية عدة.
4: في ولاية غرب كردفان تستجيب منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لتفشي المشتبه به للإسهال المائي الحاد المرتبط عادة بالكوليرا. الأرقام الأولية تشير هذا الأسبوع إلى أكثر من 100 حالة مشتبه بها وعشرات الوفيات المرتبطة بها.
3: في غرب كردفان سجل أكثر من 100 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا إلى جانب عشرات الوفيات خلال أيام قليلة. وفي دارفور أبلغ عن 5 وفيات وأكثر من 300 حالة مشتبه بإصابتها بجدر القردة، بينما تواصل منظمة الصحة العالمية دعم حملات التطعيم ضد الكوليرا والحصبة. أما في الولاية الشمالية ونهر النيل فتتصاعد الإصابات بحمى الظنك بشكل مقلق بعد تضاعف الحالات المشتبه بها أكثر من 3 مرات خلال شهر واحد متجاوزة 500 حالة. الأمم المتحدة تحذر من أن هذه الأزمات الصحية تتفاقم مع استمرار العنف الذي يطاول المدنيين والبنية التحتية بما فيها منشآت صحية تضررت جراء القصف.
24: حجم الدمار الذي طال منشآتنا والاستهداف المباشر للمرافق الصحية والعاملين والمرضى أمر غير مقبول. الهجمات المتكررة والإغلاقات القسرية أدت إلى غياب الخدمات الجراحية في أجزاء واسعة من مناطق المعارضة.
3: ورغم تمكن المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات لأكثر من 1,600,000 شخص منذ بداية العام، فإن نقص التمويل واستمرار انعدام الأمن يهددان حياة الملايين في السودان، حيث لا تقتصر الخسائر على ساحات القتال.
0: إلى ذلك حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في السودان مع دخول النزاع عامه الرابع، مؤكدة أن البلاد تشهد أكبر حركة نزوح في العالم وأن آلاف الأطفال باتوا في أوضاع شديدة الهشاشة. هذا وقالت المفوضية إن نحو 58,000 طفل سوداني يعيشون حاليا في دول اللجوء من دون مرافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب عن أسرهم، مشيرة إلى أن كثيرا منهم يعاني إصابات جسدية وصدمات نفسية نتيجة العنف والنزوح.
6: هنا في منطقة السمرة بالجمعية أقصى جنوب مدربان تعيش عائلة عبد الله على بضع ذكريات هي كل ما تبقى لهم من ابنتهم نون التي فقدوها منذ عامين خلال رحلة نزوح العائلة باتجاه النيل الأبيض هربا من بطش أفراد قوات الدعم السريع. كبرت نون وصارت بعمر 5 سنوات بعيدا عن أعين عائلتها وكبرت معها الحسرة التي تعتصر قلوبهم.
7: والدتها وخالتها مشوا القلع عشان يركبوا يمشوا الدويم. أثناء ما مشوا هناك لقوا العربات ناف ولقوا عربيتين والعربات ناف تشيلهم، حاولوا إنه يمشوا بأرجلهم. الناس بأرجلهم في الليل البدي ناس كانت كمية كثيرة، البدي قامت ضاعت منهم في الطريق.
6: وبحسب المجلس القومي للطفولة سجل منذ بداية الحرب فقدان نحو 13,000 طفل في مناطق الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان وغربها، في حين تمكن المجلس من لم شمل 95% من هذا العدد، غير أن المأساة بإقليم دارفور تعد الأشد قسوة.
8: إقليم دارفور العدد كبير جدا، العدد 8,000 تائهين يعني من كل الولايات، من كل مجموعة محصرة الولايات، وأكثر الولايات اللي فيها يعني حصل فيها يعني أطفال تائهين ما بين في في في الفاشر ولاية شمال دارفور ومنطقة طويلة الوادي ده، يعني في أطفال كتار يعني ما معروف لهم مكان حتى الآن.
6: ومع تزايد أعداد الأطفال الذين فرقتهم الحرب عن أسرهم تواصل منظمات إنسانية جهودها في تقديم المساندة، إضافة إلى دعم وسائل الاتصال والتواصل للنازحين لتسهيل الإبلاغ عن الحالات.
9: عندنا خدمات التواصل واتصل الأسبوعية حوالي 827، آخر أسبوع كان خدمات الاتصال والتواصل في لما الشم وصلت في معبري أشكيت وأرجين والمراكز الإيوائية الموجودة في داخل مدينة دونغولا في الأسبوع السابق وصلت 827 اتصال يومي.
6: ولا تتوقف تداعيات فقدان الأطفال لعائلاتهم عند لحظة ضياعهم وظروفها القاسية، بل تمتد لتترك آثارا عميقة على صحتهم النفسية وسلوكهم حتى بعد عودتهم إلى أسرهم، ما يجعل الدعم النفسي جزءا أساسيا من رحلة التعافي.
10: الآثار النفسية المباشرة، الإحساس بعدم الأمان عندنا منها، القلق، الخوف. الآثار النفسية الغير مباشرة بتحصل لنا بأنه بيحصل لهم كوابيس ليلية وتبول لا إرادي وخوف مرضي. العلاج بيكون كيف؟ أنه أنا أخلي الطفل ده يعبر عن مشاعره، أديهم مساحة أنه يعبر عن مشاعره. يعبر عن مشاعره دي كيف؟ من خلال الرسم.
6: في ظل ظروف الحرب والنزوح المتكرر في السودان يظل من الصعب حصر أعداد الأطفال المفقودين داخل البلاد وخارجها. المفوضية السامية للأمم المتحدة تقول إن نحو 58,000 طفل سوداني في دول اللجوء يعيشون من دون مرافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب، في حين تواصل فرق الحماية توفير أسر حاضنة للأطفال بصورة مؤقتة لحين الوصول إلى ذويهم. في السودان تواصل آلاف الأسر رحلة البحث عن أطفالها المفقودين، وبين جهود السلطات والمنظمات الإنسانية تظل الحقيقة الأشد قسوة أن الحرب لا تنتهي عند خطوط القتال، بل تستمر داخل ذاكرة طفل فقد أسرته وداخل قلب أم ما زالت تنتظر العودة. عمار المغربي، تلفزيون العربي، أم درمان.
0: تابع هذه الصور التي تأتينا مباشرة من بوغوتا عاصمة كولومبيا، حيث تستعد البلاد بعد 8 أيام لعقد الانتخابات الرئاسية. ويواصل مرشح اليسار إيبان سيبيدا تصدره لاستطلاعات الرأي بفارق كبير عن أقرب منافسيه بلاسبيريا المحامي الكولومبي المعروف بأنه يميني متطرف. وتأتي السيناتورة بالوما بالنسيا مرشحة اليمين التقليدي في المرتبة الثالثة، بينما تشير أغلب استطلاعات الرأي إلى احتمال وصول الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية بين مرشح اليسار وأحد مرشحي اليمين. رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا طعنا قدمه حزب الشعب الجمهوري في قرار عزل زعيمه الذي أشعل أزمة سياسية في أنحاء البلاد. وكان الحزب قدم طعنا أمام محكمة الاستئناف العليا ضد قرار إلغاء نتائج الانتخابات الداخلية للحزب التي جرت عام 2023. وكان آلاف المتظاهرين تجمعوا أمام مقر حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارض الرئيسي في تركيا، دعما لأوزيل بعد أن قضت محكمة يوم الخميس الماضي بتعليق نشاط القيادة المنتخبة للحزب وإعادة تنصيب كمال كليجدار أوغلو رئيسا للحزب. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقتل 6 أشخاص على الأقل في غارة أوكرانية استهدفت كلية مهنية في مدينة ستاروبيلسك بمقاطعة لوهانسك والتي تسيطر عليها موسكو شرقية أوكرانيا.

0: الثالوث النووي الروسي في نظام مخطط له. وأشار بوتين في كلمته خلال تدريب نووي مشترك للقوات الروسية والبيلاروسية، أشار إلى أن ما سماه الثالوث النووي سيظل عند مستوى الكفاءة المطلوب. استمر عدد الإصابات بفيروس إيبولا شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الارتفاع، حيث أبلغت وزارة الصحة عن أكثر من 670 حالة مشتبها بها و160 وفاة. مع استمرار الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران لحل النزاع، رأت صحف أجنبية أن خطاب النوايا المقترح لإنهاء الحرب يبين أن ترامب يريد الخروج من الأزمة مع إيران من دون أن يلاحظ الأمريكيون حجم الهزيمة. بعد هذا التقرير يلتقيكم حسام تكالي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: في مجلة The Atlantic الأمريكية رأى روبرت كيغن أن ملامح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائية في الحرب على إيران بدأت تتضح، فخطاب النوايا مع إيران الذي كشف عنه لنتنياهو والذي من شأنه إنهاء الحرب رسميا وبدء مفاوضات لمدة 30 يوما يبين أن ترامب يريد الخروج من الأزمة مع إيران من دون أن يلاحظ الأمريكيون حجم هذه الهزيمة. ولفت إلى أن تهديدات ترامب المتكررة باستئناف الهجمات أثبتت أنها مجرد مناورات، حيث راهن قادة طهران طوال شهرين على أن ترامب لن يشن هجوما آخر، ولهذا السبب لم يقدموا أي تنازلات، كما اعتبر أنه لا أحد يعتقد أن الرئيس الأمريكي سيستأنف حربا شاملة في حال تم التوصل إلى مذكرة تفاهم أو خطاب نوايا، لأن فترة 30 يوما التي ستكون مخصصة للتفاوض كفيلة بمنح إيران فترة إضافية للتعافي وإعادة التسلح، ما يجعلها خصما أشد ضراوة. في صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن محادثات بين إيران وعمان بشأن نظام يفرض رسوما على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، متجاهلة تحذيرات إدارة ترامب من المطالبة بالدفع مقابل المرور عبر الممر المائي الدولي الحيوي. وأضافت أنه من غير الواضح ما إذا كانت المحادثات ستسفر عن أي نتائج، لكنها تشير إلى أن الولايات المتحدة وإيران لم تقتربا من إنهاء الحرب التي ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي رغم تصريحات ترامب. ولفتت الصحيفة إلى أن النظام المقترح سيتضمن رسوما لا رسوم عبور، وهو فرق ذو أهمية قانونية بالغة، فنظام رسوم العبور الذي يفرض على السفن رسوما لمجرد مرورها عبر الممر المائي يعد غير قانوني، بينما يسمح بفرض رسوم مقابل الخدمات المقدمة للسفن. ولكن بحسب الخبراء مع ذلك إذا كان النظام الجديد هو لفرض رسوم مرور لكن تحت مسمى آخر فلن يعتبر قانونياً. إلى مجلة The National Interest الأمريكية، حيث سأل كل من دانيا عرايسي وفيصل عيتاني ما إذا كانت الولايات المتحدة قد خسرت الدول العربية، وأشار إلى أنه بعد تشكيلها التحالف الدولي ضد روسيا بعد غزو أوكرانيا، والذي يقوم على مبدأ واضح وهو أنه لا يجوز للدول استخدام القوة لغزو جيرانها أو تغيير حدودهم، تبنت واشنطن بعد عامين موقفا مختلفا تماما تجاه صراع كبير في الشرق الأوسط ما كلفها مكانتها الإقليمية. فموقف الولايات المتحدة من الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة يختلف جذريا عن موقفها في أوكرانيا، حيث اختلفت تحالفات واشنطن ومصالحها والتزاماتها القانونية في كل حالة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي انخفاضا حادا في شعبية الولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة باعتبار أنها تقف إلى جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين. وأضاف أن واشنطن خسرت العالم العربي، وباتت الصين هي الدولة التي يرى أغلبية العربي أنها أكثر التزاما بالقانون الدولي. واعتبر أن أمام واشنطن وقتا ضيقا لإثبات قدرتها على سد الفجوة بين أقوالها وأفعالها، فهذه الفجوة تضيق واستمرار التقاعس سينعكس على تحالفاتها واستراتيجيتها الإقليمية بوتيرة أسرع مما تتصور. صحيفة لوموند الفرنسية استعرضت التدمير الإسرائيلي الممنهج في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه كما هو الحال في قطاع غزة، أقام الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة في جنوب لبنان، مما أجبر السكان على النزوح. ويكشف تحليل الأقمار الصناعية الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع ساي أناليتيكس لصور تم جمعها بين نوفمبر 2000

0: 25 وأبريل 2026 أن 45 من المناطق الحضارية هناك قد سويت بالأرض أو تضررت منذ مارس الماضي، ومن بينها مدينة بنت جبيل التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30,000 نسمة، حيث تم تدمير أو إلحاق الضرر بأكثر من 75% منها منذ مارس الماضي. وفي قرية الطيبة دمرت إسرائيل أكثر من 80% منها منذ بدء الحرب، وفي بلدة الخيام أكثر من 70% قد دمر. ولفتت الصحيفة أن التدمير يتم من خلال عمليات هدم محكمة يقوم بها الجيش الإسرائيلي لمنازل وأحياء بكاملها في جنوب لبنان باستخدام المتفجرات أو القنابل أو الهدم بالجرافات. في مجلة فورن أفيرز الأمريكية تطرقت لين كوك إلى أزمة مضيق هرمز وتداعياتها على الممرات المائية حول العالم، مشيرة إلى أن التقنيات غير المكلفة نسبياً بما في ذلك أنظمة المراقبة الساحلية والصواريخ المضادة للسفن التي تطلق من الشاطئ والطائرات المسيرة والألغام باتت تتيح الآن للدول الأضعف استخدام الممرات المائية لتعطيل الملاحة على نطاق واسع وفرض تكاليف باهظة على الخصوم الأقوى. اعتبرت أن تجربة مضيق هرمز قد تشجع على اتباع تكتيكات مماثلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما يجعل ممرات آسيوية حيوية مثل مضيق ملقا ومضيقي تايوان لوزون أكثر عرضة لأن تصبح أدوات ضغط سياسي وعسكري. ورأت أن مستقبل التوازن الاستراتيجي في آسيا سيتحدد بدرجة كبيرة وفق القدرة على حماية هذه الممرات أو تهديدها، لأن أمن التجارة والطاقة العالمية أصبح مرتبطا مباشرة بالسيطرة على البحار الآسيوية.
1: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بما أفاد به مصدر مسؤول في البيت الأبيض للتلفزيون العربي بأنه لن يسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي. وأضاف المصدر بأن الرئيس دونالد ترامب يفضل دائما حلا دبلوماسيا، وقد كان واضحا بشأن العواقب إذا رفضت طهران إبرام اتفاق. وأردف المصدر بأن الرئيس، وبفضل النجاحات التي تحققت في عملية الغضب الملحمي والغضب الاقتصادي والحصار، فإنه يمسك بزمام الأمور ولديه كل الوقت الذي يحتاجه لإبرام أفضل اتفاق للولايات المتحدة والعالم، ولن يتعجل في إبرام اتفاق سيء، وفقا للمصدر في البيت الأبيض للتلفزيون العربي. في المقابل، لفت مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة تسنيم باستمرار المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن نقاط الخلاف نافيا التوصل إلى نتيجة نهائية. وقال المصدر لوكالة تسنيم إن المحادثات والمشاورات لا تزال جارية بشأن نقاط الخلاف، ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بعد، مشيرا إلى أن الوسيط الباكستاني لا يزال يتبادل وجهات النظر بشأن هذه المواضيع. وأضاف المصدر أن التركيز منصب حاليا على مسألة إنهاء الحرب، إذ لن يتم التفاوض على أي مسألة أخرى حتى يتم البت في هذا الموضوع. وأكد المصدر المطلع أن النصوص التي نشرتها بعض المصادر الغربية بشأن تفاصيل التفاهم غير دقيقة. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وجود مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى في طهران استمرار للجهود الدبلوماسية. وأضاف بقائي أنه لا يمكن القول بأن التوصل إلى اتفاق بات قريبا بسبب الخلافات العميقة والمتعددة بين إيران والولايات المتحدة. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان مسألة بالغة الأهمية، مضيفا أن دراسة الوضع في مضيق هرمز ومسألة الهجوم الأمريكي على السفن قضايا مهمة لا تزال قيد المناقشة. وأشار بقائي إلى أن الموقف الإيراني واضح فيما يتعلق بقضية اليورانيوم المخصب، وأن محاولات الخوض في تفاصيل هذه المسألة لن تؤدي إلى نتيجة. بقائي أوضح كذلك أن وفدا قطريا يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني، مضيفا أن باكستان لا تزال الوسيط الرئيس في المفاوضات. في أثناء نقلت وسائل الإعلام الإيرانية وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في ظل استمرار زيارة وزير الداخلية الباكستاني منذ أيام. وتأتي زيارة عاصم منير بهدف التوصل إلى اتفاق نيات بين الطرفين والإعلان عن مفاوضات لمدة شهر بحسب مصادر متطابقة. وكان مراسل التلفزيون العربي عرض وجهة النظر الإيرانية التي تتركز في الوقت الحالي على مسألة إنهاء الحرب بوصفها قضية حيوية قبل الانتقال إلى قضايا أخرى.
2: قال بأن الزيارة تعني زيارة قائد الجيش الباكستاني اليوم تعني بأن المفاوضات والمسار الدبلوماسي وصل إلى نقطة تحول وإلى مرحلة حاسمة. ولكن في ذات الوقت الحذر هنا يكمن تحديدا بأنه بقائي يقول، وهو بطبيعة الحال لابد من الإشارة بأنه عين مؤخرا بأنه المتحدث باسم الوفد المفاوض الإيراني وليس باسم الخارجية فحسب، وبالتالي هو معني بما يقول ويدرك ما يقول وإلى أين تصل مسارات التفاوض بشكل دقيق. وأضاف أيضا هنا وددت الإشارة إلى أن الحذر يكمن في هذه النقطة تحديدا، إلى أنه أشار بأن المسار الدبلوماسي لأكثر من مرة وصل إلى مثل هذه المرحلة، ولكن سرعان ما عرقل هذا المسار. وبطبيعة الحال هنا طهران تحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليات أي عرقلة للمسار الدبلوماسي، ولكن هذا يعني بوضوح بأن الآن المرحلة من المفاوضات وصلت إلى مسار مختلف عما كانت عليه خلال الأيام الماضية وخلال تبادل الرسائل وخلال ما كان يطرح إن كان إيرانيا أو ما يتم تسريبه أمريكيا أو حتى ما يأتي عبر التصريحات الرسمية التي كلها كانت تشير رويدا بوضوح بأن المسافة كانت بعيدة جدا. كل من الطرفين يتحدث بنغمة مختلفة بمطالب بسقف مرتفع الواضح وشبه المؤكد بأن هناك تقارب في هذه الرؤى. ولكن ما يجدده الآن إسماعيل بقائي بأن هذا المسار الدبلوماسي وما تريد حسمه طهران تحديدا هو ملف إنهاء الحرب، ومن ضمنه شقين أساسيين، الأول هو وقف أطلاق النار في جميع الجبهات، وملف لبنان يعتبر أبالغ الأهمية على حد تعبيره، والجانب الآخر كما يقول بقائي هو وضع مضيق هرمز والتصعيد الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف السفن المدنية إن كان ناقلات أو سفن تجارية في المنطقة. ويضاف إلى ذلك هو المعنى الذي تريد من وراءه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحصار البحري الذي تقوم به على الموانئ الإيرانية. هذه المعادلة يجدد التأكيد عليها بقائي بالوقت الذي أيضا يؤكد بأن المسار التفاوضي المتعلق بالشق النووي لا يزال مبكر الحديث عنه، وأن هناك إدراك إيراني بأنه إذا ما أعادت طهران طرح موقفها وذلك المتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم أو ترحيل اليورانيوم عالي التخصيب بنسب 60% إلى خارج البلاد، يقول بأن طهران قالت كلمتها وقالت موقفها بوضوح، ولكن تجديد الحديث عن هذه المواقف وتفاصيل البرنامج النووي الإيراني سيزيد الأمور تعقيدا ولن يمكن التوصل إلى اتفاق. وبالتالي هي تريد أيضا التأكيد على أنه لابد من أن يتم ترحيل هذه الملفات إلى مرحلة ما بعد إنهاء الملفات الأولى وتلك المتعلقة بإنهاء الحرب وملف التصعيد في المياه الجنوبية لإيران. أيضا أكد إسماعيل بقائي على أن هناك كان زيارة لوفد قطري وأن لقطر مساعي وهي قيمة على حد تعبيره، ولكن حتى الآن همزة الوصل الوحيدة الرسمية هي إسلام أباد ما بين طهران وواشنطن.
1: وفي إسرائيل نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أن التفاهمات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة تقوم على عدم ترك اليورانيوم المخصب أو إمكانية التخصيب بيد إيران، وأشارت إلى أن نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية يرغبون في عودة الحرب على إيران لعدة أيام لإضعافها واستهداف منشآت الطاقة ومن ثم العودة إلى المفاوضات من موقع مختلف. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يتعين وضع خطة بديلة في حال امتنعت إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن اتفاق سلمي. موقف روبيو جاء في ختام قمة وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في مدينة هلسنبرغ جنوب السويد بعد يومين من المباحثات المكثفة التي هيمن عليها ملف مضيق هرمز.
3: هنا على ضفاف واحد من أكثر المضائق ازدحاما في العالم، مضيق أوريسند الاستراتيجي الذي يفصل بحري البلطيق والشمال، اختار وزراء خارجية الناتو الاجتماع. لكن المفارقة أن الأنظار لم تكن موجهة نحو مياه أوريسند الباردة، بل صوب مياه أكثر سخونة في الخليج. الأزمة المتصاعدة هناك فرضت نفسها، محولة أجندة الاجتماع من قضايا الانفاق الدفاعي ومستوى التحالفات إلى البحث عن مخارج لأزمة الملاحة عبر مضيق هرمز.
4: مضيق هرمز يعيش حاليا حالة اختناق، وحرية الملاحة مهددة بشكل كبير. فتحه بلا شك مصلحة مشتركة لجميع الحلفاء، وإن لم يكن الناتو طرفا مؤسسيا مباشرا فإن كل فرصة للمساهمة سيتم استثمارها.
3: التحذير الأطلسي يأتي مصاحبا لقلق عميق في أروقة الحلف. واشنطن التي تقود عادة دفة التحركات العسكرية في الناتو سعت خلال هذا الاجتماع وبشكل لافت إلى حشد موقف غربي موحد يجمع بين الردع العسكري والضغط الدبلوماسي لتأمين الممر.
5: نحتاج توافقا دوليا لمنع فرض رسوم مرور على ممر مائي دولي، وهو ما نسعى إلى تحقيقه عبر الأمم المتحدة. سنرى ما إذا كانت لا تزال قادرة على الوفاء بدورها. إنها الساحة التي نعول عليها للتوصل إلى نتيجة.
3: لكن الموقف الأمريكي المتشدد يواجه بمقاربة أوروبية تسعى لضبط إيقاع التصعيد. لندن ومعها باريس وعواصم أوروبية أخرى تخشى من انزلاق الأوضاع، مفضلة التحرك عبر آلية أكثر دبلوماسية تدعم المفاوضات وتضمن حرية الملاحة.
6: لا ينبغي لأي دولة أن تملك صلاحية تقييد الملاحة الدولية بهذه الطريقة، ولهذا السبب نعمل على تشكيل مهمة بحرية تكون جاهزة فور انتهاء النزاع، كما ندعم المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران بمشاركة وسطاء في هذه المرحلة.
3: موقف لافت عبرت عنه السويد التي تجاوزت الحظر الدبلوماسي لبعض جيرانها بانفتاح ستوكهولم على تولي حلف الناتو دورا مباشرا في إعادة فتح مضيق هرمز.
7: ما ناقشه هذا الاجتماع ليس سوى تحضير لقمة الناتو المرتقبة في أنقرة وانعكاس لما ستكون عليه الأجندة. وإذا لم تسوى معضلة مضيق هرمز بحلول يوليو القادم، فسيواصل الملف هيمنته على تفكير القادة بوصفه أكبر اختبار استراتيجي للحلف. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، هلسنغبورغ، جنوب السويد.
1: من جانبه قرر مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإطار القانوني للتدابير التقييدية المفروضة على إيران ليشمل الأفراد والكيانات المتورطة في الأنشطة الإيرانية التي تهدد حرية الملاحة في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما مضيق هرمز. ويجيز الإطار المعدل حظر السفر وتجميد الأصول بحق المدرجين على قوائم العقوبات، فضلاً على حظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم من طرف المواطنين والشركات الأوروبية. أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابورد التي تباينت مواقفها مع رئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران، أعلنت استقالتها من منصبها معطلة أو معللة ذلك بأسباب عائلية، وأضافت أن الاستقالة ستصبح سارية المفعول في 30 يونيو. من جهته قال ترامب إن جابورد ستغادر منصبها لرعاية زوجها المصاب بالسرطان، ومضيفا أن نائبها الأول أرون لوكاس سيتولى منصب القائم بالأعمال.

0: واستعرض مراسل التلفزيون العربي في واشنطن رؤية مديرة المخابرات الأمريكية تولسي جابرد حيال الحرب الأخيرة على إيران، إضافة إلى محطات بارزة في الشخص الذي من المفترض أن يخلفها.
1: هذه الاستقالة كانت متوقعة منذ مدة، منذ بداية الحرب عمليا الأمريكية الإسرائيلية على إيران. صحيح أنها ساقت لها معللات شخصية تتعلق بمرض زوجها، لكن تقريبا لا أحد يركز على تلك الحجة التي سيقت في نص الاستقالة الذي نشره ترامب. وعادة لا ينشر نصوص استقالات كبار مسؤولي إدارته. تولسي جابرد مديرة الاستخبارات الوطنية نقل عنها عدة مصادر عدم موافقتها وعدم رضاها عن الذهاب إلى الحرب ضد إيران. كان ذلك حتى منذ الضربات التي واجهتها الولايات المتحدة في يونيو من السنة الماضية على المواقع النووية الإيرانية الثلاث. ووقت ذاك عندما سئل ترامب وكان عائدا في طريقه من كندا على متن الطائرة الرئاسية، قال هي لا تعرف شيئا أو لا تدرك شيئا عندما سئل عن تقييماتها فيما يتعلق بالحرب وخطورة دخول الولايات المتحدة في حرب من هذا القبيل. تولسي جابرد أيضا في شهادتها أمام الكونغرس قبل عدة أسابيع كانت تقريبا تؤدي بنمط مغاير لنمط كبار مسؤولي إدارة ترامب الذين نسجوا طريقة في الاستماتة في الدفاع عنه وعن سياساته للدرجة التي كانت مثيرة حتى وغير مسبوقة في تاريخ مؤسسات الولايات المتحدة، خاصة الفرع التنفيذي من النظام في الولايات المتحدة المقسم إلى الأفرع الثلاثة. عموما آرون لوكاس الذي يخلف تولسي جابرد وهو نائبها الأول، هو ضابط استخبارات له خبرة طويلة في مجال الاستخبارات، وهو نفسه شارك في عمليات سرية، أدار ونسق برامج عمل سرية وبرامج حكومية، يوصف بأنه من أولئك الذين يدعون إلى إصلاح داخلي في داخل أجهزة ووكالات الاستخبارات، خاصة وكالة الاستخبارات الوطنية. ثم تركيزه أيضا على التنسيق، إدارة وحدات التنسيق ما بين وكالات الاستخبارات والأمن الثماني عشر في الولايات المتحدة، للدرجة التي تجعل البحث والتتبع والرصد وتنسيق الأعمال السرية داخل وخارج الولايات المتحدة موحدا ومنسقا بشكل كامل. لا تعمل تلك الوكالات أو الوحدات على أشكال منفصلة أو منقطعة عن بعضها البعض. هذه هي سياسته وهذا مبدأه. عادة عن ضباط من هذا القبيل، خاصة من لديهم خلفية استخباراتية كبيرة، لا تكون التصريحات كثيرة ولا يكون عمل التحرير الاستخباراتي الذي ينشر إلى العموم كثيرا. هو سيتولى الآن هذه المهمة بشكل مؤقت على نفس الطريقة التي يتولى بها الآن تود بلانش نائب وزير العدل، منصب وزيرة العدل بام بوندي بالإنابة إلى أن يتم تسميته أي تثبيته، فبالتالي سيمر على الكونغرس أو يتم تعيين أو تسمية شخصية أخرى لتتولى إدارة الاستخبارات الوطنية. لكن بكل حال لا يمكن أن يعزى الخبر الاستقالة واليوم تحديدا عن مسألة إيران والحرب الدائرة فيها.
0: أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الحرب على إيران استنزف جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية والهجومية الأمريكية بشكل غير مسبوق لحماية إسرائيل، في حين أفادت بلومبرغ أن طهران دمرت مسيرات أمريكية بنحو مليار دولار خلال فترة الحرب.
2: بينما كانت السماء تشهد تراشقا للصواريخ بين طهران وتل أبيب، خاضت واشنطن حربا أكثر كلفة، حرب استنزاف عسكرية وسياسية دافعت ثمنها بالكامل تقريبا دفاعا عن حليفها الإسرائيلي. أرقام كشفتها الواشنطن بوست عن ما وصفته استنزافا في الإنفاق العسكري يوازي سنوات من التخزين الاستراتيجي لمواجهة معركة لم تكن طرفا مباشرا فيها. بحسب الصحيفة، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من منظومة ثاد خلال الحرب الأخيرة مع إيران بهدف حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية استخدمت فيها قرابة نصف المخزون الأمريكي من هذه المنظومة المتطورة في سابقة عسكرية تعكس حجم الانخراط الأمريكي المباشر في الدفاع عن تل أبيب. الاستنزاف لم يقتصر على سلاح الجو ومنظومات الدفاع الأرضية، بل امتد إلى البحرية الأمريكية. الصحيفة نقلت عن مسؤولين أن سفنا حربية أمريكية أطلقت أكثر من 100 صاروخ ستاندرد، وهي من أكثر الصواريخ الدفاعية تطورا وكلفة في الترسانة الأمريكية. لكن المفارقة الأكثر إثارة للجدل بحسب الواشنطن بوست تمثلت في إسرائيل التي استخدمت عددا أقل من الصواريخ الدفاعية مقارنة بالولايات المتحدة. إسرائيل أطلقت أقل من 100 صاروخ من منظومة آرو، إضافة إلى نحو 90 صاروخا من منظومة مقلاع داود. التسريبات الأمريكية أفادت أن تل أبيب تعمدت الحفاظ على جزء من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، بل وأخرجت بعض البطاريات من الخدمة بذريعة الصيانة. في المقابل ذكر موقع بلومبرغ أن القوات الإيرانية تمكنت من تدمير أكثر من 20 مسيرة أمريكية بخسائر قدرت بنحو مليار دولار. ومع اتساع الفاتورة العسكرية تداعيات سياسية بدأت تظهر في الداخل الأمريكي. فبحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أبدأ 74% من الناخبين الديمقراطيين معارضتهم لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، في مؤشر على تصاعد الانقسام بشأن جدوى الانخراط المفتوح في حماية تل أبيب مهما كانت الكلفة.
0: إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات ليلية استهدفت مبنيين في منطقتي صور وزقوق المفدي، وأظهرت مشاهد آثار الدمار الذي خلفته الضربات. وكان الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارا عاجلا إلى سكان منطقتي صور وزقوق المفدي قبل القصف بزعم خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن الاحتلال الإسرائيلي 7 غارات ليلية على منطقة جرود بريتال في السلسلة الشرقية للبقاع اللبناني. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 من العاملين في المجال الطبي استشهدوا في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد، لتتجاوز حصيلة الضحايا من الكوادر الطبية 110 شهداء منذ مارس الماضي.
3: بمثل هذه المشاهد تنكشف نوايا إسرائيل دفع القطاع الصحي والعاملين فيه بلبنان إلى حافة الانهيار. مكثفة هي الغارات التي تستهدفه في الفترة الأخيرة وخصوصا في الجنوب، وآخرها غارة على بلدة درقانون في صور أسفرت عن استشهاد مدنيين من بينهم مسعفون من جمعية الرسالة الإسلامية. في صيدا أيضا، لكن في بلدة حنوية، استشهد مسعفون كذلك في قصف مركز الهيئة الصحية، بينما الدمار وقع على مبنى الهيئة. وخلال الساعات 48 السابقة استهدف محيط مستشفى تبنين الحكومي في بنت جبيل، وعلى إثره أصيب 9 من بينهم 7 من الكوادر الطبية. وهذا لم يكن الاستهداف الأول للمستشفى ومحيطه منذ استئناف العدوان. وقبل أسبوع أو أكثر قصف مركز النجدة الشعبية قرب مستشفى حيران في العباسية بصور، وأصيب ممرضان. استشهد 3 مسعفين في ضربة استهدفت مركز دفاع مدني بمرج عيون. أما الأشد بشاعة فكان استهداف 3 مسعفين أثناء محاولتهم إنقاذ حياة في النبطية. الأرقام بالمجمل رصدت بالتالي: أكثر من 160 هجوماً على أماكن الرعاية الصحية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ما يزيد على 110 شهداء من الكوادر الصحية منذ استئناف التصعيد في مارس. كل هذا رافقه تضرر كامل وجزئي لبعض المستشفيات والمراكز، إخلاء لبعضها الآخر وأقلها ضغطا تشغيل بأدنى الإمكانات والكوادر تحت ضغط الخوف والنار.
0: وقال مفوض الدفاع المدني في جبل عامل محمد إبراهيم للتلفزيون العربي إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق مسعفين يفترض أن يكونوا بحماية القانون الدولي، مؤكدا أن اعتداءات إسرائيل بحق المسعفين ليست الأولى.
4: بداية هو أكبر من اعتداء وأكبر من كارثة وأكبر من مجزرة، ما في كلمات توصف اللي صار اليوم ببلدة درقانون النهر. أنه أثناء توجه فريقنا لإنقاذ أحد الجرحى اللي استهدفتهم مسيرة تم استهداف الفريق مباشرة، وعند وصول الفريق الثاني تم استهداف الفريق الثاني بشكل مباشر. نحن سقطنا اليوم شهيدان وأربع جرحى، كارثة ومجزرة بحق المسافين اللي المفروض يكونوا محميين بالقانون الدولي اللي هو بنص عليه هيك. خيرة الشباب عم نخسر، ما في عنا أي عمل عسكري إلا نحن عم ننقذ هيدا المصابين، عم نشتغل على إنقاذ هيدا المصابين، على نقل الشهداء، على انتشال الشهداء والجرحى من تحت الركام.
0: أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقس عقب جلسة للحكومة أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يتمسك بمطلب لبنان الأساسي لوقف إطلاق النار في المفاوضات مع إسرائيل.
5: فخامة الرئيس أشار إلى مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، وأشاد بالفريق التفاوضي ووصف عمله بأنه جبار وأنه كان موقفه صلب، وأشار أيضا إلى التفهم الأمريكي للموقف اللبناني، وأننا نتطلع إلى نهاية الشهر لمزيد من التطورات إن شاء الله تكون إيجابية على لبنان.
0: قال النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن للتلفزيون العربي إن الحزب يرفض ما سماه اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكيون، معتبرا أن العقوبات هدفها الترهيب ولن تثنيهم عن عملهم.
6: هذا الأمر يستهدف ترهيب المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية والحكومة اللبنانية والسلطة في لبنان، لكنه لن يستطيع بالتأكيد ترهيب المقاومة ولا ترهيب إخوتنا في حركة أمل. نحن سنستمر في عملنا السياسي وعملنا التنظيمي وفي دعمنا لما اتهمونا به ظلما وعدوانا ونسبوه إلينا. نحن مقاومون علنا وبوضوح، نناهض المشروع الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، نقاوم العدو الصهيوني ونرفض اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، ولنا الشرف أن تقول لنا عنا أمريكا ما قالت من عقوبات، لأنه إذا رضيت أمريكا فيجب أن نراجع أنفسنا وحساباتنا أين نحن مخطئون.
0: كما قال نائب حزب الله إن الهدف من العقوبات الأمريكية هو فرض مزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية لتقديم التنازلات، وأن الحزب يرفض تسليم السلاح ومسار التفاوض.
6: الضغط والترهيب على السلطة لكي تقدم مزيد من التنازلات وتتنازل أكثر، هذا هو الهدف. وطبعا نحن بالنسبة إلينا لن نقدم أي تنازل، لن نتراجع. هو يتحدث عن أنه نحن نعرقل عملية نزع حزب الله، نحن نرفض عملية المساس لسلاح المقاومة. هو تحدث عن عرقلة عملية السلام، ليس هناك سلام، هذا استسلام. المفاوضات المباشرة أعلننا رفضها بكل وضوح وسنبقى نرفضها بكل وضوح. على كل حال السلطة التي أقحمت نفسها في هذا المأزق لم تعلق على ما فرضته أمريكا من عقوبات على ضابط في الجيش اللبناني في وضابط في جهاز الأمن العام اللبناني، لم يتحدثوا مطلقا في مجلس الوزراء. نحن بانتظار كلامهم إن تكلموا عن هذا الأمر.
0: قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ووثقت كاميرا التلفزيون العربي حجم الأضرار الناتجة عن القصف في الوقت الذي نقلت فيه طواقم الإسعاف عددا من المصابين جراء تطاير الركام لمسافات بعيدة.
7: دمار كبير وواسع خلفته غارة إسرائيلية استهدفت هذه المنطقة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، منزل عائلة أبو سيف كان الهدف المباشر لهذه الغارة الإسرائيلية، دمرت جزءا مهما منه، وتناثرت الشظايا في كل مكان ودمرت المنازل المجاورة، أضرار جسيمة بطبيعة الحال، بالكاد تستطيع الكاميرا التقاط جزء منه. معي هنا أحد الجيران، شو اللي صار معكم بالضبط؟
8: طبعا حذروا المكان، طبعا اجى اتصال من ضابط، طبعا هو رقم خاص ما عرفش عن حاله، لكن ضابط اسرائيلي حذر السكان انهم يخلوا المكان طبعا لمسافه بعيده، وتم اخلاء الناس طبعا وسط حاله من الذعر وحاله من الهول. طبعا الاخلاء اجى على فجاه، والناس طبعا اخلت يعني زي يوم الحشر زي ما بيقولوا. فطبعا بعد الاخلاء اجى كمان اتصال تأكيد الإخلاء السابق، وتم الإخلاء طبعا، إخلاء الناس كله، لكن صراحة الدمار يعني هائل جدا، يعني حجم الضربة وصل صدى زي ما بقولوا لخان يونس.
7: طب الناس اللي أخلت وانت منهم، يعني أخذتوا أغراضكم؟ كان معكم الوقت اللازم لهيك إشي؟
8: ولا حد أخذ إشي، يعني يدوب الإنسان يعني طلع زي ما بقولوا بثوبه خالي الوفاض يعني، والأغراض المهمة الوثائق الرسمية، الهوايا إذا كان معه بعضا من المال، هذا الواحد الشغلات السهلة اللي ممكن انت تاخدها وتقدر يعني انك تمسكها باليد، لانه لا يدعي جيش الاسرائيل انه في وقت كافي للاخلاء، وهذا غير صحيح، غير صحيح على الاطلاق،
7: لانه شكرا
8: طلعت ما اخذت معها شيء.
7: شكرا جزيلا لك، الحمد لله على سلامتكم، شكرا جزيلا لك. بطبيعة الحال هذه السياسة الإسرائيلية، سياسة قصف المنازل، ليست جديدة، انتهجها الجيش الإسرائيلي بتركيز عال خلال العدوان وحرب الإبادة على القطاع، لكنه ومنذ أيام يركز على هذه السياسة بشكل خاص، حيث تم تنفيذ ذات السيناريو في عدد من المنازل خلال الأيام القليلة الماضية. إسلام بدر، التلفزيون العربي، المخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
0: وفي وقت سابق استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في حي الزيتون جنوبية مدينة غزة، ونقلت الطواقم الطبية جثمان الشهيد والجرحى إلى المستشفى المعمداني بالمدينة. كشفت منظمات إنسانية دولية عن ظروف معيشية صعبة يرزح تحتها معظم سكان قطاع غزة بسبب استمرار سياسة تقييد المساعدات الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى المطالبة برفع هذه القيود آملة بتزويد المواطنين الغزيين بالأدوية والإمدادات الطبية.
9: لا يزال الوضع الإنساني في غزة كارثياً مع وجود فجوات كبيرة بين الالتزامات التي تم التعهد بها وتطبيقها على أرض الواقع، عبارة أتت في سياق بيان شرح واقع الحال في القطاع أصدرته أوكسفام وأنقذ الطفولة وريفيجيز انترناشنال. قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع إدخال الإمدادات الأساسية مثل الأنابيب لإصلاح أنظمة المياه ومواد الإيواء والإمدادات الطبية، تقول مسؤولة في المنظمة. ويشكل نقص معدات الصرف الصحي ومعدات النظافة عاملاً أساسياً لانتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه. المستلزمات الطبية والآليات التشغيلية قطاع هو الآخر لا تزال القوات الإسرائيلية تفرض رقابة عليه. وفي هذا السياق حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في القطاع. بدون معدات المختبرات والكواشف لا يمكن إجراء تشخيص للأمراض أو اكتشاف مبكر للأوبئة، كما أن غياب أجهزة تركيز الأكسجين يؤدي إلى احتمال وفاة المرضى المصابين بأمراض خطيرة، هكذا تقول المنظمة. الأنكى من ذلك أن منع إدخال بعض الإمدادات الطبية يأتي بحجة أنها ذات استخدام مزدوج كما تروج الرواية الإسرائيلية. وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد تعرض أكثر من 43 ألف شخص في غزة، من بينهم 10,000 طفل، لإصابات تتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد وأطرافا اصطناعية وأجهزة مساعدة. أما الغذاء فلا تزال كمياته قليلة وتفتقد إلى العناصر الأساسية جراء استمرار تقييد المساعدة الإنسانية. وما يزيد الطين بلة أن السلطات الإسرائيلية أمرت برنامج الأغذية العالمي بتعليق تعاونه في القطاع مع منظمة تركية غير حكومية على اعتبار أنها إرهابية ولها صلات بأساطيل التضامن مع غزة وفق مزاعمها. ها هذا الأمر سيؤدي إلى قطع المساعدات على أكثر من 166 ألف شخص يعتمدون على وجبات ساخنة وخبز ومساعدات غذائية يومية للبقاء على قيد الحياة. استمرار القيود الإسرائيلية أثرت أيضاً على حركة المعابر والمنافذ التجارية في القطاع. تفيد الأرقام بدخول قرابة 1287 شاحنة فقط وعبور قرابة 400 مسافر عبر المعابر خلال الأسبوع المنصرم. هذه الأعداد تمثل نحو 28% فقط من حالات السفر التي كان يفترض أن يتم السماح بها للأشخاص الذين يعانون ظروفا صحية صعبة.
0: وفي الضفة الغربية اقتحم جيش الاحتلال قرية دير جرير شرقية مدينة رام الله بعد اقتحام استفزازي للمستوطنين. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين اقتحموا أطراف القرية بعد انطلاقهم من محيط معسكر تل العصور قبل أن يتجمع الشبان ويحاولوا التصدي للهجوم. واندلعت مواجهات بالحجارة بعد اقتحام المستوطنين دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
10: مستوطنين الآن والهجوم على دير جرير.
0: قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بعد الاعتداء على 2 من حراس الأقصى. وذكرت الأوقاف الإسلامية في القدس أن المستوطنين أدخلوا إلى المسجد الأقصى قربانا نباتيا ذا دلالات دينية بمناسبة ما يسمى عيد الشافعوت. حذرت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وذلك عقب تزايد عنف المستوطنين والسياسات الحكومية المؤيدة للاستيطان. وقالت الدول الأوروبية الأربع إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية ومن ضمنها مشروع أي واحد الذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين ما يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وحثت هذه الدول الشركات على عدم التقدم بعروض مشاريع بناء مستوطنات إذ إن مشاركتها تعد تورطا في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. ودعت الدول الأربعة إلى وقف توسيع المستوطنات وضمان مساءلة المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية. أدلى ناشطو أسطول الصمود بشهادات دقيقة وثقت فظاعة التنكيل الإسرائيلي الذي لقوه. وقال منظمو الأسطول إن نشطاء أفرج عنهم تعرضوا لانتهاكات واعتداءات جنسية بينها حالات اغتصاب.
11: شهادات مروعة من سجون الاحتلال، هذا ما يرويه ناشطو أسطول الصمود عقب إفراج إسرائيل عنهم وترحيلهم الجماعي. الناشطون الذين ينتمون لأكثر من 40 دولة يحملون آثارا بليغة لانتهاكات جسدية وصفت بالوحشية تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم في المياه الدولية ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.
12: أخذوا نظارتي ولا أستطيع الرؤية من دونها، أخذوا سماعاتي الطبية أيضا ولم أعد أسمع.
11: منظمو الأسطول الهادف إلى إيصال مساعدات لغزة ذكروا أن عددا منهم نقل إلى المستشفى بسبب الإصابة، وخمسة عشر منهم على الأقل تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية. وفي حديث للتلفزيون العربي أكدت ناشطة أيرلندية هتفت بالحرية لفلسطين في وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن كفير أن رفاقها عايشوا صنوفا من التنكيل.
13: لقد خطفنا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير قانوني، هذه هي المرة الثالثة التي أخوض فيها هذه التجربة. تم اقتيادنا إلى أماكن احتجاز حيث كانت الظروف الصحية سيئة، الكثير من الناشطين تعرضوا للضرب والتعذيب حتى اغتصاب جنسي، أكثر من 30 شخصا أصيبوا بكسور والآن يخضعون لفحوصات طبية. خضعنا لتعذيب نفسي وجسدي، ولكن هذا لا يقارن بأي شكل من الأشكال بعذابات الفلسطينيين في السجون.
11: فظائع التعذيب الإسرائيلي تتعدد من ضرب وسحل وسعق بالكهرباء وتحرش وإصابات بليغة وثقتها الكاميرات في مناطق الظهر والأرجل والوجوه.
14: أظن أن أضلعي تؤلمني، لكن بعض العرب أو من لا يشبهون الأوروبيين البيض يتعرضون للضرب أكثر بكثير مما تعرضت له.
15: كلب من كلاب الحرس أطلقوه علي وضربني على الصدر وضربني على الوجه بلجامه، هو عليه لجام، ضربني هنا. هم هذا مباشرة قبل أن نذهب إلى السجن.
11: ورغم بشاعة التنكيل وما كابدوه من آلام، يبدي كثير من الناشطين إصراراً على كسر حصار غزة البحري، فضلاً عما أشعلته الانتهاكات التي تعرضوا لها من موجة غضب عارمة واستدعاء لسفراء وممثلي إسرائيل في عدة عواصم.
0: قال رئيس بعثة منظمة طباب الحدود في دارفور مروان طاهر إن كثيراً من الأوبئة منتشرة في إقليم دارفور، مشيراً في تصريح للتلفزيون العربي إلى التواصل مع منظمة الصحة العالمية لتوفير مساعدات عاجلة لمكافحة الأوبئة.
16: لا زالت هذه المركزين الصحيين تستقبل حالات مشتبهة لجدري القرود بشكل يومي حتى الآن، ونحن منذ يوم الثاني من مايو حتى اليوم استقبلنا أكثر من 80 حالة مشتبهة فيها بجدري القرود. لم يتم التأكيد هذا الوباء، لأنه التأكيد الرسمي يتطلب اختبارات حصول اختبارات، يعني تأكيدات مخبرية، ونحن الآن في تواصل مع منظمة الصحة العالمية لضمان توفير المستلزمات والأدوات اللازمة والكادر الطبي المؤهل للوصول إلى هذه المناطق النائية.
0: حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في السودان مع دخول النزاع معه الرابع، مؤكدة أن البلاد تشهد أكبر حركة نزوح في العالم وأن آلاف الأطفال باتوا في أوضاع شديدة الهشاشة. وقالت المفوضية إن نحو 58 ألف طفل سوداني يعيشون حاليا في دول اللجوء من دون مرافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب عن أسرهم.
17: هنا في منطقة السمرة بالجمعية أقصى جنوب مدربان تعيش عائلة عبد الله على بضع ذكريات هي كل ما تبقى لهم من ابنتهم نون التي فقدوها منذ عامين خلال رحلة نزوح العائلة باتجاه النيل الأبيض هربا من بطش أفراد قوات الدعم السريع. كبرت نون وصارت بعمر 5 سنوات بعيدا عن أعين عائلتها، وكبرت معها الحسرة التي تعتصر قلوبهم.
18: والدتها وخالتها مشوا القلع عشان يركبوا يمشوا الدبيم. أثناء ما مشوا هناك لقوا العربات ناف، ولقوا عربيتين والعربات ناف تشيلهم، حاولوا إنه يمشوا بأرجلهم. الناس بأرجلهم في الليل البدي ناس كانت كمية كثيرة، البدي قامت ضاعت منهم في الطريق.
17: وبحسب المجلس القومي للطفولة سجل منذ بداية الحرب فقدان نحو 13 ألف طفل في مناطق الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان وغربها، في حين تمكن المجلس من لم شمل 95% من هذا العدد، غير أن المأساة بإقليم دارفور تعد الأشد قسوة.
19: إقليم دارفور العدد كبير جدا، العدد 8000 تائهين، يعني من كل الولايات، من كل مجموعة محصرة الولايات، وأكثر الولايات اللي فيها يعني حصل فيها يعني أطفال تائهين ما بين في في في الفاشر ولاية شمال دارفور ومنطقة طويلة الوادي ده، يعني في أطفال كتار يعني ما معروف لهم مكان حتى الآن.
17: ومع تزايد أعداد الأطفال الذين فرقتهم الحرب عن أسرهم تواصل منظمات إنسانية جهودها في تقديم المساندة، إضافة إلى دعم وسائل الاتصال والتواصل للنازحين لتسهيل الإبلاغ عن الحالات.
20: عندنا خدمات التواصل واتصل الأسبوعية حوالي 827، آخر أسبوع كان خدمات الاتصال والتواصل في لما الشم وصلت في معبري أشكيت وأرجين والمراكز الإيوائية الموجودة في داخل مدينة دونغولا في الأسبوع السابق وصلت 827 اتصال يومي.
17: ولا تتوقف تداعيات فقدان الأطفال لعائلاتهم عند لحظة ضياعهم وظروفها القاسية، بل تمتد لتترك آثارا عميقة على صحتهم النفسية وسلوكهم حتى بعد عودتهم إلى أسرهم، ما يجعل الدعم النفسي جزءا أساسيا من رحلة التعافي.
1: الآثار النفسية المباشرة، الإحساس بعدم الأمان عندنا منها، القلق، الخوف. الآثار النفسية الغير مباشرة بتحصل لنا بأنه بيحصل لهم كوابيس ليلية وتبول لا إرادي وخوف مرضي. العلاج بيكون كيف؟ أنه أنا أخلي الطفل ده يعبر عن مشاعره، أديه مساحة أنه يعبر عن مشاعره. يعبر عن مشاعره دي كيف؟ من خلال الرسم.
17: في ظل ظروف الحرب والنزوح المتكرر في السودان، يظل من الصعب حصر أعداد الأطفال المفقودين داخل البلاد وخارجها. المفوضية السامية للأمم المتحدة تقول إن نحو 58 ألف طفل سوداني في دول اللجوء يعيشون من دون مرافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب، في حين تواصل فرق الحماية توفير أسر حاضنة للأطفال بصورة مؤقتة لحين الوصول إلى ذويهم. في السودان تواصل آلاف الأسر رحلة البحث عن أطفالها المفقودين، وبين جهود السلطات والمنظمات الإنسانية تظل الحقيقة الأشد قسوة أن الحرب لا تنتهي عند خطوط القتال، بل تستمر داخل ذاكرة طفل فقد أسرته وداخل قلب أم ما زالت تنتظر العودة. عمار المغربي، تلفزيون العربي، أم درمان.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي أن وزير الخارجية الفنزويلي فان خيل قام بمحو بيان الموافقة على تدريب جوي أمريكي فوق كاراكاس من صفحته دون إبداء أسباب أو توضيح ما إذا كان ذلك يعني تأجيل التمرين. وكانت الحكومة الفنزويلية قد أعلنت موافقتها على طلب تقدمت به سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في كاراكاس لأجل تمرين محاكاة للإخلاء في حالات الطوارئ الطبية أو الكوارث المحتملة، والمقرر تنفيذه اليوم السبت. معنا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى، شكرا لانضمامك إلينا. معاذ، يعني وفقا للإعلان المسحوب، إعلان طبعا الوزير الخارجية إيفان خيل، يفترض أن يتم اليوم هذه التدريبات بعد الجدل الذي حصل والغضب أيضا في الشارع الفنزويلي، هل يفيد هذا بإلغاء هذه التدريبات؟
21: نعم حسام، حقيقة مشهد سياسي وأمني بالغ التعقيد والحساسية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، تحضيرا لما يفترض أن يكون تدريبات وتمرينات جوية أمريكية يوم غد السبت بتوقيت العاصمة الفنزويلية كاراكاس في سباة العاصمة الفنزويلية. التدريبات وفقا للبيان الرسمي الفنزويلي والتسريبات الأولية التي ظهرت سيشمل تحليق طائرتين أمريكيتين دون تحديد طبيعتهما، فإذا ما كانتا عسكريتين أو مدنيتين ستحلقان فوق مسارات محددة فوق العاصمة الفنزويلية كاراكاس وصولا إلى الهبوط داخل منشآت السفارة الأمريكية. حسب البيان الفنزويلي الرسمي بداية هذا التمرين يأتي في إطار عملية روتينية دبلوماسية لمحاكاة عمليات إجلاء أو إخلاء لحالات طوارئ محتملة أو أزمات طبية. الذي أثار الجدل هو سحب وزير الخارجية الفنزويلي وحذف هذا البيان من حسابه الرسمي بعد تداوله على نطاق واسع. ذلك أدى إلى قراءتين هنا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، خاصة أن هذه الأجواء التي يقرر أو من المقرر أن تشهد هذا التدريب لم تمضي 5 أشهر حقيقة منذ طلعات جوية أمريكية عسكرية قصفت العاصمة الفنزويلية كاراكاس القواعد العسكرية، وانتهت العملية العسكرية باختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. هذا أدى بطبيعة الحال إلى ردود فعل سلبية في الشارع الفنزويلي وفي عديد من الأوساط العسكرية. المراقبون هنا يشيرون إلى قراءتين، الأولى إلى تباينات داخل الحكومة الفنزويلية، أولئك الذين ينظرون بعيون الشك والرفض لهذا التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية ويقولون أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لا يزال في الولايات المتحدة الأمريكية ويتم تقديمه للمحاكمة، وأن سرعة التحول وحجم التحول الدبلوماسي كانت أكبر من أي توقع بين واشنطن والحكومة الفنزويلية الحالية مع رئيستها بالوكالة ديلسي رودريغيز. القراءة الأخرى تقول أن هذا السحب للبيان الرسمي الفنزويلي يشير بشكل محتمل إلى تعديلات روتينية أو تعديلات للبروتوكولات الأمنية اللازمة بين الجانب الفنزويلي والجانب الأمريكي استدعى سحب هذا البيان قبل أن يتم توضيح بشكل أساسي. لغاية الآن إذا ما كانت التدريبات سيتم إجراؤها يوم الغد حقيقة السبت أم تم إلغاؤها بشكل كامل، لكن هذا السحب حقيقة يثير أيضا العديد من الأسئلة. هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل بنشر بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية على حساباته الرسمية ويتم تداوله على التلفزيون الرسمي ويقوم بسحبه بعد ساعات من تداوله. حدث هذا إبان العملية العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران والبيان الذي أصدرته الحكومة الفنزويلية ولكنها سحبته بعد أقل من 24 ساعة، ويعود ذلك ليتكرر اليوم مع هذا البيان الذي صدر عن الحكومة الفنزويلية ولكن يتم سحبه لاحقا، ويشير إلى بطبيعة الحال إلى حجم التباين والخلافات التي قد تكون تعصف بالحكومة الفنزويلية بين العديد من التيارات. أولئك الذين يعولون على تقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية قد يمهد إلى سحب أو رفع العقوبات الأمريكية عن البلاد، إعادة فنزويلا إلى أن تكون دولة إقليمية بحجم إنتاج بترولي تحسد عليه، وأولئك الذين يرفضون هذا التعاون وهذا الدعم الذي تقول الحكومة الفنزويلية أنها تتلقاه من الإدارة الأمريكية. وبين هذا وذاك يبقى الشارع الفنزويلي ينتظر ماذا ستسفر عنه الأيام المقبلة. السبت غدا هو ذات اليوم السبت الذي صادف الثالث من يناير الذي أسفر عن اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس.
0: سنتابع ذلك معاذ، ما إذا كان هذا التدريب لا يزال ضمن الأجندة أم تم إلغاؤه تحت الضغط. شكرا جزيلا لك معاذ موسى مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا مباشرة من كاراكاس. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقتل 6 أشخاص على الأقل في غارة أوكرانية التي استهدفت كلية مهنية في مدينة ستاروبيلسك بمنطقة لوغانسك التي تسيطر موسكو عليها شرقية أوكرانيا، مؤكدا على أن الضربة كانت متعمدة.
2: الليلة الماضية شن النظام النازي الجديد هجوما إرهابيا على سكن طلاب كلية ستاروبيلسك التربوية. 6 أشخاص قتلوا وأصيب 39. لا يوجد أي منشأة عسكرية أو أخرى تابعة لأجهزة الأمن أو أي خدمات ذات صلة بالقرب من السكن، كما أن الضربة لم تكن عشوائية.
0: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يتوقع أن يتلقى مقترحات أمريكية بشأن صيغ جديدة لمحادثات السلام وإنهاء الحرب مع روسيا.
3: تحدثنا مع أصدقائنا الأوروبيين وبحلول نهاية الأسبوع قد نحصل على تحديث بشأن موقف الولايات المتحدة. نبذل قصارى جهدنا لتكثيف جهودنا الدبلوماسية وإنهاء الحرب، هذه هي أولويتنا القصوى وهذا واضح.
0: أصدرت الجزائر رسميا قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي صادق عليه البرلمان الجزائري بغرفتيه، ويطالب الدولة الفرنسية بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية. مزيد من التفاصيل في العرض التالي مع الزميل جمال عز الديني.
22: أصدرت الجزائر رسميا قانون تجريم الاستعمار الفرنسي والذي يصنف فترة الاستعمار الممتدة على مدار 132 سنة، يصنفه على أنها جريمة دولة لا تسقط بالتقادم. وينص القانون الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بعد تصديق البرلمان، ينص على أن هدفه يتمثل في تجريم الاستعمار الفرنسي وآثاره المباشرة وغير المباشرة، مع العمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بهذه المرحلة ونشرها. كما ينص أيضا على أن جرائم الاستعمار المرتكبة من قبل الجيش الفرنسي أو الأجهزة التابعة للسلطات الاستعمارية أو الميليشيات المساندة لها جريمة دولة لا تسقط بالتقادم، بغض النظر عن صفة مرتكبيها أو دورهم في التنفيذ أو التحريض أو التواطؤ. كما اعتبر النص كل أشكال التعاون مع السلطات الاستعمارية ضد المقاومة والثورة التحريرية اعتبرها جريمة خيانة، في إشارة إلى من يصنفون بالخونة أو ما يسمون بالحركي، وحمل القانون والدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، مع تأكيد سعي الدولة الجزائرية إلى انتزاع اعتراف رسمي من فرنسا بجرائم الاستعمار واسترجاع الأرشيف الوطني والممتلكات المنهوبة واستعادة رفات رموز المقاومة والثورة التحريرية. كما نص القانون على مطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوثة إشعاعيا وتسليم خرائط

0: القانون على تجريم كل إساءات أو تشهير يستهدف المجاهدين أو المقاومين أو نضال الجزائريين من أجل استرجاع السيادة الوطنية. وأكدت الأحكام الختامية للقانون التزام مؤسسات الدولة بالتنسيق مع المجتمع المدني بحماية الذاكرة الوطنية وتثمينها وضمان نقلها إلى الأجيال المقبلة في إطار تعزيز الهوية التاريخية والثقافية والوطنية للشعب الجزائري.
1: مع استمرار الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران لحل النزاع، رأت صحف أجنبية أن خطاب النيات المقترح لإنهاء الحرب يبين أن ترامب يريد الخروج من الأزمة مع إيران من دون أن يلاحظ الأمريكيون حجم الهزيمة.
2: في مجلة The Atlantic الأمريكية رأى روبرت كيغن أن ملامح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائية في الحرب على إيران بدأت تتضح. فخطاب النوايا مع إيران الذي كشف عنه لنتنياهو والذي من شأنه إنهاء الحرب رسميا وبدء مفاوضات لمدة 30 يوما يبين أن ترامب يريد الخروج من الأزمة مع إيران من دون أن يلاحظ الأمريكيون حجم هذه الهزيمة. ولفت إلى أن تهديدات ترامب المتكررة باستئناف الهجمات أثبتت أنها مجرد مناورات، حيث راهن قادة طهران طوال شهرين على أن ترامب لن يشن هجوما آخر، ولهذا السبب لم يقدموا أي تنازلات، كما اعتبر أنه لا أحد يعتقد أن الرئيس الأمريكي سيستأنف حربا شاملة في حال تم التوصل إلى مذكرة تفاهم أو خطاب نوايا، لأن فترة 30 يوما التي ستكون مخصصة للتفاوض كفيلة بمنح إيران فترة إضافية للتعافي وإعادة تسلح، ما يجعلها خصما أشد ضراوة. في صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن محادثات بين إيران وعمان بشأن نظام يفرض رسوما على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، متجاهلة تحذيرات إدارة ترامب من المطالبة بالدفع مقابل المرور عبر الممر المائي الدولي الحيوي. وأضافت أنه من غير الواضح ما إذا كانت المحادثات ستسفر عن أي نتائج، لكنها تشير إلى أن الولايات المتحدة وإيران لم تقتربا من إنهاء الحرب التي ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي رغم تصريحات ترامب. ولفتت الصحيفة إلى أن النظام المقترح سيتضمن رسوما لا رسوم عبور، وهو فرق ذو أهمية قانونية بالغة. فنظام رسوم العبور الذي يفرض على السفن رسوما لمجرد مرورها عبر الممر المائي يعد غير قانوني، بينما يسمح بفرض رسوم مقابل الخدمات المقدمة للسفن. ولكن بحسب الخبراء مع ذلك، إذا كان النظام الجديد هو لفرض رسوم مرور لكن تحت مسمى آخر، فلن يعتبر قانونيا. إلى مجلة The National Interest الأمريكية، حيث سأل كل من دانيا عرايسي وفيصل عيتاني ما إذا كانت الولايات المتحدة قد خسرت الدول العربية، وأشار إلى أنه بعد تشكيلها التحالف الدولي ضد روسيا بعد غزو أوكرانيا، والذي يقوم على مبدأ واضح وهو أنه لا يجوز للدول استخدام القوة لغزو جيرانها أو تغيير حدودهم، تبنت واشنطن بعد عامين موقفا مختلفا تماما تجاه صراع كبير في الشرق الأوسط ما كلفها مكانتها الإقليمية. فموقف الولايات المتحدة من الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة يختلف جذريا عن موقفها في أوكرانيا، حيث اختلفت تحالفات واشنطن ومصالحها والتزاماتها القانونية في كل حالة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي انخفاضا حادا في شعبية الولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة باعتبار أنها تقف إلى جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين. وأضاف أن واشنطن خسرت العالم العربي، وباتت الصين هي الدولة التي يرى أغلبية العربي أنها أكثر التزاما بالقانون الدولي. واعتبر أن أمام واشنطن وقتا ضيقا لإثبات قدرتها على سد الفجوة بين أقوالها وأفعالها، فهذه الفجوة تضيق واستمرار التقاعس سينعكس على تحالفاتها واستراتيجيتها الإقليمية بوتيرة أسرع مما تتصور. صحيفة لوموند الفرنسية استعرضت التدمير الإسرائيلي الممنهج في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه كما هو الحال في قطاع غزة، أقام الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة في جنوب لبنان مما أجبر السكان على النزوح. ويكشف تحليل الأقمار الصناعية الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع ساي أناليتيكس لصور تم جمعها بين نوفمبر 2025 وأبريل 2026 أن 45 من المناطق الحضارية هناك قد سويت الأرض أو تضررت منذ مارس الماضي، ومن بينها مدينة بنت جبيل التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30

ألف نسمة، حيث تم تدمير أو إلحاق الضرر بأكثر من 75% منها منذ مارس الماضي. وفي قرية الطيبة دمرت إسرائيل أكثر من 80% منها منذ بدء الحرب، وفي بلدة الخيام أكثر من 70% قد دمر. ولفتت الصحيفة أن التدمير يتم من خلال عمليات هدم محكمة يقوم بها الجيش الإسرائيلي لمنازل وأحياء بكاملها في جنوب لبنان باستخدام المتفجرات أو القنابل أو الهدم بالجرافات. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تطرقت لين كوك إلى أزمة مضيق هرمز وتداعياتها على الممرات المائية حول العالم، مشيرة إلى أن التقنيات غير المكلفة نسبيا بما في ذلك أنظمة المراقبة الساحلية والصواريخ المضادة للسفن التي تطلق من الشاطئ والطائرات المسيرة والألغام باتت تتيح الآن للدول الأضعف استخدام الممرات المائية لتعطيل الملاحة على نطاق واسع وفرض تكاليف باهظة على الخصوم الأقوى. اعتبرت أن تجربة مضيق هرمز قد تشجع على اتباع تكتيكات مماثلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما يجعل ممرات آسيوية حيوية مثل مضيق ملقا ومضيقي تايوان لوزون أكثر عرضة لأن تصبح أدوات ضغط سياسي وعسكري. ورأت أن مستقبل التوازن الاستراتيجي في آسيا سيتحدد بدرجة كبيرة وفق القدرة على حماية هذه الممرات أو تهديدها، لأن أمن التجارة والطاقة العالمية أصبح مرتبطا مباشرة بالسيطرة على البحار الآسيوية.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسان نبدأها بالعناوين. ترامب يقول إن الصراع مع إيران سينتهي قريبا. مصادر في البيت الأبيض تؤكد للتلفزيون العربي أن الرئيس الأمريكي يفضل الحل الدبلوماسي، وطهران تقول إن المحادثات مستمرة بشأن نقاط الخلاف. غارات إسرائيلية تستهدف بلدات جنوبية لبنان. حزب الله يواصل استهداف تجمعات لجنود الاحتلال، والرئيس اللبناني يتمسك بمطلب وقف إطلاق النار في المفاوضات مع تل أبيب. قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط القطاع، وشهيد وجرحى جراء الاستهدافات الإسرائيلية في حي الزيتون بمدينة غزة.

0: طابت أوقاتكم. أفاد مصدر في البيت الأبيض للتلفزيون العربي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه كل الوقت الذي يحتاجه لإبرام أفضل اتفاق مع إيران، ولن يتعجل في إبرام اتفاق سيء. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه باكستان وساطتها، إذ وصل قائد جيشها إلى العاصمة الإيرانية طهران.
1: الصراع مع إيران سينتهي قريبا، ذاك ما أكده مرة أخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: They're never going to have a nuclear weapon. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon. And
3: لقد أوقفناهم، لن يمتلكوا سلاحا نوويا أبدا، وسننهي هذا الأمر قريبا، سينتهي قريبا.
1: لكن مصدرا مسؤولا في البيت الأبيض أفاد للتلفزيون العربي بأن الرئيس ليس في عجلة من أمره لإبرام اتفاق سيء مع إيران، فهو بحسب المصدر يمسك بزمام الأمور ولديه ما يكفي من الوقت لإبرام أفضل اتفاق للولايات المتحدة والعالم. تصريحات أمريكية تتزامن مع حراك دبلوماسي تقوده باكستان. يصل قائد جيشها عاصم منير مرة أخرى إلى العاصمة الإيرانية التي يزورها منذ أيام وزير الداخلية الباكستاني. وجود هؤلاء المسؤولين الباكستانيين رفيعي المستوى استمرار للجهود الدبلوماسية، وفق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. رغم ذلك يستبعد التوصل إلى اتفاق قريبا. السبب هي الخلافات التي يصفها بالعميقة والمعقدة بين واشنطن وطهران، منها إنهاء الحرب على جميع الجبهات واليورانيوم عالي التخصيب. وتلك ملفات لإسرائيل كلمة فيها، خاصة الملف النووي. فإسرائيل الحاضرة الغائبة في المفاوضات لديها تفاهمات بشأن هذا الملف مع الإدارة الأمريكية، لا لبقاء اليورانيوم في إيران ولا إمكانية لتخصيبه بيدها، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين إسرائيليين. بل إن بنيامين نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية يرغبون في عودة الحرب على إيران لعدة أيام، وفي حال استئنافها فإن قائدا في الحرس الثوري يتوعد برد أكثر حزما.
4: أود أن أقول لشعبنا العزيز إن القوات المسلحة مستعدة بشكل أكبر من ذي قبل، ومستعدة بقوة في حال ارتكب العدو أي خطأ. إذا أخطأ العدو في حساباته مرة أخرى فسنرد بشكل أقوى وأكثر إيداما وأشد ضراوة من ذي قبل.
1: وللحيلولة دون دخول المنطقة في دوامة الصراع من جديد، وبموازاة الوساطة الباكستانية، يجري وفد قطري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني. مفاوضات في طهران تحرز تقدما طفيفا بحسب تقييم وزير الخارجية الأمريكي، لكن روبيو يؤكد في الوقت نفسه على استمرار الخلافات بشأن ملف إيران النووي.
0: أما في إسرائيل فنقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أن التفاهمات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة تقوم على عدم ترك اليورانيوم المخصب أو إمكانية التخصيب بيد إيران. وأشارت إلى أن نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية يرغبون في عودة الحرب على إيران لعدة أيام لإضعافها واستهداف منشآت الطاقة، ومن ثم العودة إلى المفاوضات من موقع مختلف. هذا واستعرض مراسل التلفزيون العربي المخاوف التي تعبر عنها الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
5: بالفعل والإعلام الإسرائيلي يعني يحاول نشر أجواء سلبية إن صح التعبير بالمحادثات والمفاوضات التي تجريها دول الوساطة في هذه الأثناء، في محاولة لإبعاد شبح عودة الحرب مجددا، وتحاول الحديث عن رواية أو عن إمكانية عودة العمل العسكري على الأقل والحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. قبل قليل مثلا القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمريكي قوله إن ترامب يشعر بالإحباط وأنه قد يتخذ قرارا حاسما ضد إيران لإعلان الانتصار وانتهاء هذه الحرب. والقرار الحاسم بحسب الإسرائيليين إذا ما عدنا إلى التسريبات في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، فإن ذلك يتمحور حول هجوم واسع النطاق قد يبدأ قد يعني يكون بحدود ساعات وقد يمتد حتى أيام قليلة، وذلك في محاولة لضرب منشآت الطاقة، منشآت الكهرباء، البنية التحتية الوطنية الإيرانية الاقتصادية، ومن ثم الإعلان عن انتصار الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب. أيضا نتحدث عن قلق إسرائيلي بحسب هيئة البث الإسرائيلية من الجولة الأخيرة التي تحاول باكستان وقطر وعدة دول يعني إنجاحها، لا سيما وأن يعني خشية إسرائيل من إرجاء النقاش بشأن الملف النووي الإيراني وعدم التطرق حتى للملف الصاروخي البالستي الذي يعني تحدثت عنه إسرائيل كثيرا وطالبت بضرورة أن يشمل أي اتفاق ما بين الإيرانيين والأمريكيين الملف النووي وأيضا الملف الصاروخي الإيراني. ولكن ليس كل شيء ينشر في الإعلام الإسرائيلي قد يكون صحيحا، قد يكون في سياق أو في يعني يأتي في سياق محاولة التأجيج، محاولة التأثير، محاولة أيضا تهيئة الشارع الإسرائيلي لاحتمال الذهاب إلى حرب، وقد تكون بعض التسريبات أيضا هي في سياق الضغط وفي سياق يعني محاولة إرسال رسائل إلى الخارج. وسبق لإسرائيل عبر إعلامها أن استخدمت الإعلام في محاولة للترويج لأشياء معينة أرادتها الحكومة الإسرائيلية. نذكر مثلا قبل الحرب السابقة في عام 2025 نتحدث عن تسريب كان في القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية يشير إلى أن إسرائيل تنتظر وتترقب جولة المفاوضات التي كانت مرتقبة في مسقط قبل الحرب الإسرائيلية على إيران وأنها تتابع هذه الجولة، ولكن بالنهاية تبين أن هذا التسريب هدفه إرسال رسائل إلى إيران بأن الأوضاع طبيعية والأجواء طبيعية ولا يوجد أي نية لتحرك عسكري، ليتبين بعد أقل من يومين من هذا التسريب أن إسرائيل جهزت لهجوم على إيران بدأته في 13 من حزيران.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يتعين وضع خطة بديلة في حال امتنعت إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن اتفاق سلمي. موقف روبيو جاء في ختام قمة وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في مدينة هلسنبرغ جنوب السويد بعد يومين من المباحثات المكثفة التي هيمن عليها ملف مضيق هرمز.
6: هنا على ضفاف واحد من أكثر المضائق ازدحاما في العالم، مضيق أوريسند الاستراتيجي الذي يفصل بحري البلطيق والشمال، اختار وزراء خارجية الناتو الاجتماع. لكن المفارقة أن الأنظار لم تكن موجهة نحو مياه أوريسند الباردة بل صوب مياه أكثر سخونة في الخليج. الأزمة المتصاعدة هناك فرضت نفسها محولة أجندة الاجتماع من قضايا الانفاق الدفاعي ومستوى التحالفات إلى البحث عن مخارج لأزمة الملاحة عبر مضيق هرمز.
7: مضيق هرمز يعيش حاليا حالة اختناق وحرية الملاحة مهددة بشكل كبير، فتحه بلا شك مصلحة مشتركة لجميع الحلفاء، وإن لم يكن الناتو طرفا مؤسسيا مباشرا فإن كل فرصة للمساهمة سيتم استثمارها.
6: التحذير الأطلسي يأتي مصاحبا لقلق عميق في أروقة الحلف. واشنطن التي تقود عادة دفة التحركات العسكرية في الناتو سعت خلال هذا الاجتماع وبشكل لافت إلى حشد موقف غربي موحد يجمع بين الردع العسكري والضغط الدبلوماسي لتأمين الممر.
8: نحتاج توافقا دوليا لمنع فرض رسوم مرور على ممر مائي دولي، وهو ما نسعى إلى تحقيقه عبر الأمم المتحدة. سنرى ما إذا كانت لا تزال قادرة على الوفاء بدورها. إنها الساحة التي نعول عليها للتوصل إلى نتيجة.
6: لكن الموقف الأمريكي المتشدد يواجه بمقاربة أوروبية تسعى لضبط إيقاع التصعيد. لندن ومعها باريس وعواصم أوروبية أخرى تخشى من انزلاق الأوضاع، مفضلة التحرك عبر آلية أكثر دبلوماسية تدعم المفاوضات وتضمن حرية الملاحة.
9: لا ينبغي لأي دولة أن تملك صلاحية تقييد الملاحة الدولية بهذه الطريقة، ولهذا السبب نعمل على تشكيل مهمة بحرية تكون جاهزة فور انتهاء النزاع، كما ندعم المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران بمشاركة وسطاء في هذه المرحلة.
6: موقف لافت عبرت عنه السويد التي تجاوزت الحذر الدبلوماسي لبعض جيرانها بانفتاح ستوكهولم على تولي حلف الناتو دورا مباشرا في إعادة فتح مضيق هرمز.
10: ما ناقشه هذا الاجتماع ليس سوى تحضير لقمة الناتو المرتقبة في أنقرة وانعكاس لما ستكون عليه الأجندة. وإذا لم تسوى معضلة مضيق هرمز بحلول يوليو القادم، فسيواصل الملف هيمنته على تفكير القادة بوصفه أكبر اختبار استراتيجي للحلف. عبد الله يماسي، التلفزيون العربي، هلسنغبورغ، جنوب السويد.
0: أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابرد التي تباينت مواقفها مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران استقالتها من منصبها، معللة ذلك بأسباب عائلية. وأضافت أن الاستقالة ستصبح سارية المفعول في 30 يونيو. من جهته قال ترامب إن جابرد ستغادر منصبها لرعاية زوجها المصاب بالسرطان، مضيفا أن نائبها الأول أرون لوكاس سيتولى منصب القائم بالأعمال.

0: أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الحرب على إيران استنزفت جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية والهجومية الأمريكية بشكل غير مسبوق لحماية إسرائيل، في حين أفادت بلومبرغ أن طهران دمرت مسيرات أمريكية بنحو مليار دولار خلال فترة الحرب.
1: بينما كانت السماء تشهد تراشقا للصواريخ بين طهران وتل أبيب، خاضت واشنطن حربا أكثر كلفة، حرب استنزاف عسكرية وسياسية دافعت ثمنها بالكامل تقريبا دفاعا عن حليفها الإسرائيلي. أرقام كشفتها الواشنطن بوست عن ما وصفته استنزافا في الإنفاق العسكري يوازي سنوات من التخزين الاستراتيجي لمواجهة معركة لم تكن طرفا مباشرا فيها. بحسب الصحيفة، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من منظومة ثاد خلال الحرب الأخيرة مع إيران بهدف حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية. استخدمت فيها قرابة نصف المخزون الأمريكي من هذه المنظومة المتطورة في سابقة عسكرية تعكس حجم الانخراط الأمريكي المباشر في الدفاع عن تل أبيب. الاستنزاف لم يقتصر على سلاح الجو ومنظومات الدفاع الأرضية، بل امتد إلى البحرية الأمريكية. الصحيفة نقلت عن مسؤولين أن سفنا حربية أمريكية أطلقت أكثر من 100 صاروخ ستاندرد، وهي من أكثر الصواريخ الدفاعية تطورا وكلفة في الترسانة الأمريكية. لكن المفارقة الأكثر إثارة للجدل بحسب الواشنطن بوست تمثلت في إسرائيل التي استخدمت عدداً أقل من الصواريخ الدفاعية مقارنة بالولايات المتحدة. إسرائيل أطلقت أقل من 100 صاروخ من منظومة أرو، إضافة إلى نحو 90 صاروخاً من منظومة مقلاع داود. التسريبات الأمريكية أفادت أن تل أبيب تعمدت الحفاظ على جزء من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، بل وأخرجت بعض البطاريات من الخدمة بذريعة الصيانة. في المقابل، ذكر موقع بلومبرغ أن القوات الإيرانية تمكنت من تدمير أكثر من 20 مسيرة أمريكية بخسائر قدرت بنحو مليار دولار. ومع اتساع الفاتورة العسكرية، تداعيات سياسية بدأت تظهر في الداخل الأمريكي. فبحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أبدى 74% من الناخبين الديمقراطيين معارضتهم لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، في مؤشر على تصاعد الانقسام بشأن جدوى الانخراط المفتوح في حماية تل أبيب مهما كانت الكلفة.
0: إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات ليلية استهدفت مبنيين في منطقتي صور وزقزوق المفدي، وأظهرت مشاهد آثار الدمار الذي خلفته الضربات. وكان الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارا عاجلا إلى سكان منطقتي صور وزقزوق المفدي قبل القصف بزعم خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال الإسرائيلي 7 غارات ليلية على منطقة جرود بريتال في السلسلة الشرقية للبقاع اللبنانية. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 من العاملين في المجال الطبي استشهدوا في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد، لتتجاوز حصيلة الضحايا من الكوادر الطبية 110 شهداء منذ مارس الماضي.
2: بمثل هذه المشاهد تنكشف نوايا إسرائيل دفع القطاع الصحي والعاملين فيه بلبنان إلى حافة الانهيار. مكثفة هي الغارات التي تستهدفه في الفترة الأخيرة، وخصوصا في الجنوب، وآخرها غارة على بلدة دير قانون في صور أسفرت عن استشهاد مدنيين من بينهم مسعفون من جمعية الرسالة الإسلامية. في صيدا أيضا، لكن في بلدة حنوية، استشهد مسعفون كذلك في قصف مركز الهيئة الصحية، بينما الدمار وقع على مبنى الهيئة. وخلال الساعات 48 السابقة، استهدف محيط مستشفى تبنين الحكومي في بنت جبيل، وعلى إثره أصيب 9 من بينهم 7 من الكوادر الطبية، وهذا لم يكن الاستهداف الأول للمستشفى ومحيطه منذ استئناف العدوان. وقبل أسبوع أو أكثر قصف مركز النجدة الشعبية قرب مستشفى حيران في العباسية بصور وأصيب ممرضان. استشهد 3 مسعفين في ضربة استهدفت مركز دفاع مدني بمرجعيون. أما الأشد بشاعة فكان استهداف 3 مسعفين أثناء محاولتهم إنقاذ حياة في النبطية. الأرقام بالمجمل رصدت بالتالي: أكثر من 160 هجوما على أماكن الرعاية الصحية وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ما يزيد على 110 شهداء من الكوادر الصحية منذ استئناف التصعيد في مارس. كل هذا رافقه تضرر كامل وجزئي لبعض المستشفيات والمراكز، إخلاء لبعضها الآخر وأقلها ضغطا، تشغيل بأدنى الإمكانات والكوادر تحت ضغط الخوف والنار.
0: أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقس عقب جلسة للحكومة أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يتمسك بمطلب لبنان الأساسي لوقف إطلاق النار في المفاوضات مع إسرائيل.
3: فخامة الرئيس أشار إلى مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، وأشاد بالفريق التفاوضي ووصف عمله بأنه جبار وأنه كان موقفه صلب، وأشار أيضا إلى التفهم الأمريكي للموقف اللبناني، وأننا نتطلع إلى نهاية الشهر لمزيد من التطورات إن شاء الله تكون إيجابية على لبنان.
0: قال النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن للتلفزيون العربي إن الحزب يرفض ما سماه اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكيون، معتبرا أن العقوبات هدفها الترهيب ولن تثنيهم عن أعمالهم.
4: هذا الأمر يستهدف ترهيب المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية والحكومة اللبنانية والسلطة في لبنان، لكنه لن يستطيع بالتأكيد ترهيب المقاومة ولا ترهيب إخواتنا في حركة أمل. نحن سنستمر في عملنا السياسي وعملنا التنظيمي وفي دعمنا لما اتهمونا به ظلما وعدوانا ونسبوه إلينا. نحن مقاومون علنا وبوضوح، نناهض المشروع الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، نقاوم العدو الصهيوني ونرفض اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، ولنا الشرف أن تقول لنا عنا أمريكا ما قالت من عقوبات، لأنه إذا رضيت أمريكا فيجب أن نراجع أنفسنا وحساباتنا أين نحن مخطئون.
0: كما قال نائب حزب الله إن الهدف من العقوبات الأمريكية هو فرض مزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية لتقديم التنازلات، وإن الحزب يرفض تسليم السلاح ومسار التفاوض.
4: الضغط والترهيب على السلطة لكي تقدم مزيد من التنازلات وتتنازل أكثر، هذا هو الهدف. وطبعا نحن بالنسبة إلينا لن نقدم أي تنازل، لن نتراجع. هو يتحدث عن أنه نحن نعرقل عملية نزع حزب الله، نحن نرفض عملية المساس لسلاح المقاومة. هو تحدث عن عرقلة عملية السلام، ليس هناك سلام، هذا استسلام. المفاوضات المباشرة أعلننا رفضها بكل وضوح وسنبقى نرفضها بكل وضوح. على كل حال السلطة التي أقحمت نفسها في هذا المأزق لم تعلق على ما قررته أمريكا من عقوبات على ضابط في الجيش اللبناني وضابط في جهاز الأمن العام اللبناني، لم يتحدثوا مطلقا في مجلس الوزراء. نحن بانتظار كلامهم إن تكلموا عن هذا الأمر.
0: إلى تطورات في قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأظهرت المشاهد حجم الأضرار الناتجة عن القصف في الوقت الذي نقلت فيه طواقم الإسعاف عددا من المصابين جراء تطاير الركام لمسافات بعيدة. وفي وقت سابق استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. ونقلت الطواقم الطبية جثمان الشهيد والجرحى إلى المستشفى المعمداني بالمدينة. وفي شمال قطاع غزة، حيث يقترب الخطر من البيوت والطرقات، يحاول الفلسطينيون صناعة الحياة على حافة الموت. أطفال يتلقون تعليمهم قرب ما يعرف بالخط الأصفر، ومدرسة تتحول مساء إلى نقطة طبية، فيما يعيش آلاف السكان بين الدمار ونقص الخدمات.
5: يغنون لغزة التي تعني لهم كل شيء. أطفال يطلبون العلم على الخط الأصفر في مشروع بيت لاهية تحت الخطر.
6: هؤلاء الأطفال الذين يتعلمون في هذه المدرسة هم فقط لا يتلقون العلم، إنما نغرس فيهم قيم تربوية أساسية أصيلة، قيم دينية، قيم وطنية لها علاقة بالارتباط بالوطن وحب الوطن. أن تتعلم هذه الأجيال هذه الثقافة وهذه القيم تحت النار، فهذا له معنى كبير. معنى ذلك أننا نربي جيل قادر على المواجهة، قادر على التحدي، جيل يعني يتسلح بمعنويات عالية، جيل يحب وطنه ومستعد للدفاع عن وطنه في أي لحظة من أي اعتداء.
5: أكثر من 500 متعلم، يوم للطلاب والذي يليه للطالبات، وحين يغادرون مساء تصبح المدرسة نقطة طبية. هكذا يصنع الغزيون الحياة، أو يحاولون.
7: هذه مدرسة لا تعلم الأبجدية فقط، لكنها تعلم الحياة، خصوصا أنها تتواجد في منطقة بالغة الخطورة، فتكلفة التعلم هنا أن تبقى قريبا من الخط الأصفر، والبقاء قرب الخط الأصفر يعني أن تكون حياتك معرضة للخطر بشكل دائم. في هذه المنازل يسكن الكثير من الناس بلا أي مقومات للحياة.
5: أبو حمدي لبد عاد ليسكن منزله المدمر المواجهة للمواقع العسكرية الإسرائيلية المستحدثة. يعيش هنا حيث يطبق الخط الأصفر على أنفاسه من جهتين، الشرقية والشمالية. يتعرض منزله لرصاصات طائشة فينجو كل يوم بأعجوبة. البقاء لأبو حمدي رغم كلفته أكثر من مجرد حضور.
8: فإحنا يعني رغم الألم اللي بنعيشه هنا في منطقة مشروع بيت لاهية، لأنه هذا مكاننا الأصلي وما فيش إلنا بديل إلا إنه نعيش في مكان هذا مكان يعني بنمثل يعني مشاريع الحياة، إنه المكان اللي إحنا عايشين فيه لأنه هذا مكاننا الأصلي، وبعدين قريب من سكننا القديم تبع أهلينا وأجدادنا اللي هي منطقة المجدل وعسقلان، فهذا قريب منا يعني. والمكان اللي احنا عايشين فيه احنا انولدنا فيه، ما فيش مكان اخر نقدر نعيش فيه رغم الموت ورغم الجراح ورغم كل شيء، الا احنا مصرين نعيش في هذا المكان.
5: عاد لشمال القطاع 100,000 ساكن من اصل 300,000 يعيشون في مناطقهم التي دمرت بنسبة تصل الى 95%. يتعرضون يوميا لخطر الموت، تتفاقم معاناتهم بفعل حرمانهم من المساعدات بسبب وجود أغلبهم في حدود ما يعرف بالخط البرتقالي، والذي تمنع إسرائيل المؤسسات الدولية من تقديم الخدمات فيه. إسلام بدر، التلفزيون العربي، شمال قطاع غزة.
0: كشفت منظمات إنسانية دولية عن ظروف معيشية صعبة يرزح تحتها معظم سكان قطاع غزة بسبب استمرار سياسة تقييد المساعدات الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى المطالبة برفع هذه القيود آملة بتزويد الغزيين بالأدوية والإمدادات الطبية.
9: لا يزال الوضع الإنساني في غزة كارثياً مع وجود فجوات كبيرة بين الالتزامات التي تم التعهد بها وتطبيقها على أرض الواقع، عبارة أتت في سياق بيان شرح واقع الحال في القطاع أصدرته أوكسفام وأنقذ الطفولة وريفوجيز انترناشنال. قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع إدخال الإمدادات الأساسية مثل الأنابيب لإصلاح أنظمة المياه ومواد الإيواء والإمدادات الطبية، تقول مسؤولة في المنظمة. ويشكل نقص معدات الصرف الصحي ومعدات النظافة عاملاً أساسياً لانتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه. المستلزمات الطبية والآليات التشغيلية قطاع هو الآخر لا تزال القوات الإسرائيلية تفرض رقابة عليه. وفي هذا السياق حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في القطاع. بدون معدات المختبرات والكواشف لا يمكن إجراء تشخيص للأمراض أو اكتشاف مبكر للأوبئة. كما أن غياب أجهزة تركيز الأكسجين يؤدي إلى احتمال وفاة المرضى المصابين بأمراض خطيرة، هكذا تقول المنظمة. الأنكى من ذلك أن منع إدخال بعض الإمدادات الطبية يأتي بحجة أنها ذات استخدام مزدوج، كما تروج الرواية الإسرائيلية. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تعرض أكثر من 43 ألف شخص في غزة، من بينهم 10,000 طفل، لإصابات تتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد وأطرافاً اصطناعية وأجهزة مساعدة. أما الغذاء فلا تزال كميته قليلة وتفتقد إلى العناصر الأساسية جراء استمرار تقييد المساعدة الإنسانية. وما يزيد الطين بلة أن السلطات الإسرائيلية أمرت برنامج الأغذية العالمي بتعليق تعاونه في القطاع مع منظمة تركية غير حكومية على اعتبار أنها إرهابية ولها صلات بأساطيل التضامن مع غزة وفق مزاعمها. هذا الأمر سيؤدي إلى قطع المساعدات على أكثر من 166 ألف شخص يعتمدون على وجبات ساخنة وخبز ومساعدات غذائية يومية للبقاء على قيد الحياة. استمرار القيود الإسرائيلية أثرت أيضاً على حركة المعابر والمنافذ التجارية في القطاع. تفيد الأرقام بدخول قرابة 1287 شاحنة فقط وعبور قرابة 400 مسافر عبر المعابر خلال الأسبوع المنصرم. هذه الأعداد تمثل نحو 28% فقط من حالات السفر التي كان يفترض أن يتم السماح بها للأشخاص الذين يعانون ظروفاً صحية صعبة.
0: وفي الضفة الغربية، اقتحم جيش الاحتلال قرية دير جرير شرقية مدينة رام الله بعد اقتحام الاستفزازيين المستوطنين. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين اقتحموا أطراف القرية بعد انطلاقهم من محيط معسكر تل العصور قبل أن يتجمع الشبان ويحاول التصدي للهجوم. واندلعت مواجهات بالحجارة بعد اقتحام المستوطنين دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بعد الاعتداء على 2 من حراس الأقصى. وذكرت الأوقاف الإسلامية في القدس أن المستوطنين أدخلوا إلى المسجد الأقصى قربانا نباتيا ذا دلالات دينية بمناسبة ما يسمى عيد الشافعوت. أدلى ناشطو أسطول الصمود بشهادات دقيقة واتقت فظاعة التنكيل الإسرائيلي الذي لقوه. وقال منظمو الأسطول إن نشطاء أفرج عنهم تعرضوا لانتهاكات واعتداءات جنسية بينها حالات اغتصاب.
10: شهادات مروعة من سجون الاحتلال، هذا ما يرويه ناشطو أسطول الصمود عقب إفراج إسرائيل عنهم وترحيلهم الجماعي. الناشطون الذين ينتمون لأكثر من 40 دولة يحملون آثاراً بليغة لانتهاكات جسدية وصفت بالوحشية تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم في المياه الدولية ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.
11: أخذوا نظارتي ولا أستطيع الرؤية من دونها، أخذوا سماعات الطبية أيضاً ولم أعد أسمع.
10: منظمو الأسطول الهادف إلى إيصال مساعدات لغزة ذكروا أن عدداً منهم نقل إلى المستشفى بسبب الإصابة، و15 منهم على الأقل تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية. وفي حديث للتلفزيون العربي أكدت ناشطة أيرلندية هتفت بالحرية لفلسطين في وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير أن رفاقها عايشوا صنوفاً من التنكيل.
12: لقد خطفنا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير قانوني. هذه هي المرة الثالثة التي أخوض فيها هذه التجربة. تم اقتيادنا إلى أماكن احتجاز حيث كانت الظروف الصحية سيئة. الكثير من الناشطين تعرضوا للضرب والتعذيب حتى اغتصاب جنسي. أكثر من 30 شخصاً أصيبوا بكسور والآن يخضعون لفحوصات طبية. خضعنا لتعذيب نفسي وجسدي، ولكن هذا لا يقارن بأي شكل من الأشكال بعذابات الفلسطينيين في السجون.
10: فظائع التعذيب الإسرائيلي تتعدد من ضرب وسحل وسعق بالكهرباء وتحرش وإصابات بليغة وثقتها الكاميرات في مناطق الظهر والأرجل والوجوه.
13: أظن أن أضلعي تؤلمني، لكن بعض العرب أو من لا يشبهون الأوروبيين البيض يتعرضون للضرب أكثر بكثير مما تعرضت له.
14: كلب من كلاب الحرس أطلقوه علي وضربني على على على الصدر وضربني على الوجه بلجامه. هو عليه لجام ضربني هنا. هم هذا مباشرة قبل أن نذهب إلى السجن.
10: ورغم بشاعة التنكيل وما كابدوه من آلام، يبدي كثير من الناشطين إصراراً على كسر حصار غزة البحري، فضلاً عما أشعلته الانتهاكات التي تعرضوا لها من موجة غضب عارمة واستدعاء لسفراء وممثلي إسرائيل في عدة عواصم.
0: قال رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في دارفور مروان طاهر إن كثيراً من الأوبئة منتشرة في إقليم دارفور، مشيراً في تصريح للتلفزيون العربي إلى التواصل مع منظمة الصحة العالمية لتوفير مساعدات عاجلة لمكافحة الأوبئة.
15: لا زالت هذه المركزين الصحيين تستقبل حالات مشتبهة لجدري القرود بشكل يومي حتى الآن، ونحن منذ يوم الثاني من مايو حتى اليوم استقبلنا أكثر من 80 حالة مشتبهة فيها في جدري القرود. لم يتم التأكيد هذا الوباء لأنه التأكيد الرسمي يتطلب اختبارات حصول اختبارات يعني تأكيدة مخبرية، ونحن الآن في تواصل مع منظمة الصحة العالمية لضمان توفير المستلزمات والأدوات اللازمة والكادر الطبي المؤهل للوصول إلى هذه المناطق النائية.
0: حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في السودان مع دخول النزاع عامه الرابع، مؤكدة أن البلاد تشهد أكبر حركة نزوح في العالم وأن آلاف الأطفال باتوا في أوضاع شديدة الهشاشة. وقالت المفوضية إن نحو 58 ألف طفل سوداني يعيشون حاليا في دول اللجوء من دون مرافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب عن أسرهم.
16: هنا في منطقة السمرة بالجمعية أقصى جنوب مدربان تعيش عائلة عبد الله على بضع ذكريات هي كل ما تبقى لهم من ابنتهم نون التي فقدوها منذ عامين خلال رحلة نزوح العائلة باتجاه النيل الأبيض هربا من بطش أفراد قوات الدعم السريع. كبرت نون وصارت بعمر 5 سنوات بعيدا عن أعين عائلتها، وكبرت معها الحسرة التي تعتصر قلوبهم.
17: والدتها وخالتها مشوا القلع عشان يركبوا يمشوا الدويم. أثناء ما مشوا هناك لقوا العربات ناف ولقوا عربيتين والعربات ما بتشيلهم، حاولوا إنه يمشوا بأرجلهم. الناس بأرجلهم في الليل البدي ناس كانت كمية كثيرة، البدي قامت ضاعت منهم في الطريق.
16: وبحسب المجلس القومي للطفولة سجل منذ بداية الحرب فقدان نحو 13 ألف طفل في مناطق الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان وغربها، في حين تمكن المجلس من لم شمل 95% من هذا العدد، غير أن المأساة بإقليم دارفور تعد الأشد قسوة.
18: إقليم دارفور العدد كبير جدا، العدد 8000 تائهين يعني من كل الولايات، من كل مجموعة محصرة الولايات، وأكثر الولايات اللي فيها يعني حصل فيها يعني أطفال تائهين ما بين في في في الفاشر ولاية شمال دارفور ومنطقة طويلة الوادي ده، يعني في أطفال كتار يعني ما معروف لهم مكان حتى الآن.
16: ومع تزايد أعداد الأطفال الذين فرقتهم الحرب عن أسرهم تواصل منظمات إنسانية جهودها في تقديم المساندة، إضافة إلى دعم وسائل الاتصال والتواصل للنازحين لتسهيل الإبلاغ عن الحالات.
19: عندنا خدمات التواصل واتصل الأسبوعية حوالي 827، آخر أسبوع كان خدمات الاتصال والتواصل في لما الشم وصلت في معبري أشكيت وأرجين والمراكز الإيوائية الموجودة في داخل مدينة دونغولا في الأسبوع السابق وصلت 827 اتصال يومي.
16: ولا تتوقف تداعيات فقدان الأطفال لعائلاتهم عند لحظة ضياعهم وظروفها القاسية، بل تمتد لتترك آثارا عميقة على صحتهم النفسية وسلوكهم حتى بعد عودتهم إلى أسرهم، ما يجعل الدعم النفسي جزءا أساسيا من رحلة التعافي.
20: الآثار النفسية المباشرة، الإحساس بعدم الأمان عندنا منها، القلق، الخوف، الآثار النفسية الغير مباشرة بتحصل لنا بأنه بيحصل لهم كوابيس ليلية وتبول لا إرادي وخوف مرضي. العلاج بيكون كيف؟ أنه أنا أخلي الطفل ده يعبر عن مشاعره، أديهم مساحة أنه يعبر عن مشاعره. يعبر عن مشاعره دي كيف؟ من خلال الرسم.
16: في ظل ظروف الحرب والنزوح المتكرر في السودان، يظل من الصعب حصر أعداد الأطفال المفقودين داخل البلاد وخارجها. المفوضية السامية للأمم المتحدة تقول إن نحو 58 ألف طفل سوداني في دول اللجوء يعيشون من دون مرافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب، في حين تواصل فرق الحماية توفير أسر حاضنة للأطفال بصورة مؤقتة لحين الوصول إلى ذويهم. في السودان تواصل آلاف الأسر رحلة البحث عن أطفالها المفقودين، وبين جهود السلطات والمنظمات الإنسانية تظل الحقيقة الأشد قسوة أن الحرب لا تنتهي عند خطوط القتال، بل تستمر داخل ذاكرة طفل فقد أسرته وداخل قلب أم ما زالت تنتظر العودة. عمار المغربي، تلفزيون العربي، أم درمان.
0: أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن إنصاف القضية الجنوبية ومعالجة آثار الماضي يمثلان التزاما ثابتا لا رجعة عنه، ودعا إلى فتح صفحة جديدة عنوانها الشراكة والدولة العادلة والسلام والتنمية. وقال العليمي في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني 36 الذي جمعت بين شطري اليمن شمالا وجنوبا، قال إن اليمن يقف اليوم أمام لحظة فارقة من تاريخه الحديث تتطلب شجاعة قول الحقيقة وبناء المستقبل. معنا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القهري، أهلا وسهلا بك خليل. إذن العليمي الذي أكد تقدما في القرار الأمني والسياسي تحدث أيضا عن التحضير لحوار جنوبي جنوبي، ما أبرز الرسالة التي جاءت في كلمة العليمي بهذه المناسبة؟
1: مرحبا حسام. البعض رأى أن خطاب العليمي هذه المرة ربما بدأ مختلفا بشكل كبير عما كان عليه خلال السنوات الماضية. أولا من منطلق أن هذا الخطاب يأتي هذه المرة تزامنا مع الذكرى 36 للوحدة اليمنية التي وحدت شطري اليمن في 22 من مايو عام 90، يأتي بعد أن يعني ربما الأحداث الأخيرة التي كانت قد شهدتها عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية آلت إلى مآل آخر تماما، وهو أن السيطرة في الغالب باتت الآن لقوات موالية للحكومة المعترف بها في المحافظات الجنوبية والشرقية، مع وجود طبعا بعض الاختلالات التي ما تزال موجودة حتى اليوم. ولكن لوحظ وفقا للمراقبين أن هذا الخطاب يحمل بعض التوجهات التي من شأنها أن تمثل أرضية لحوار جنوبي جنوبي والمعالجة حقيقية ولمعالجة حقيقية للقضية الجنوبية. أبرز هذه النقاط هو ما أشار إليه العليمي أن القضية الجنوبية ستكون قضية جوهرية لأي تسوية سياسية قديمة وأن قادمة، وأنه لا ينظر إليها باعتبارها قضية أمنية بل باعتبارها قضية أساسية، ولا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة في سبيل ما سماه تقاسم الثروة والسلطة في أي تسوية سياسية قادمة. وأشار أيضا إلى أن القضية الجنوبية يعني الآن ينبغي أن يتزامن مع الحديث عنها مسألة تولي الدولة لجبر الضرر ومعالجة الاختلالات بشكل جوهري، وفي هذا إشارة واضحة إلى أن هناك انفتاح من قبل الجانب الحكومي المعترف به، وهذا الانفتاح يبدو أو هذا التوجه يبدو أنه مدعوم من الإقليم على الأخص من المملكة العربية السعودية وفقا لما أكده العليمي في خطابه. وبالتالي يبدو أن هناك هذه المرة محددات مختلفة تماما تبدو قابلة للتطبيق استنادا لآراء المراقبين واستنادا أيضا إلى الوضع على الواقع، باعتبار أن المحافظات الجنوبية والشرقية من المهرة وحضرموت وشبوة وعدن وبقية المحافظات باتت تخضع لقوات موالية للحكومة المعترف بها ومدعومة من الجانب السعودي ومدعومة أيضا من بعض دول الإقليم، وهناك على ما يبدو أيضا توجه دولي في إطار دعم وحدة اليمن على عكس ما كان حسام كما تعرف خلال السنوات الماضية. كان الانتقالي الجنوبي قد تبنى قضية انفصال الجنوب بشكل كبير، وكان لم يبقى فقط إلا ما كان يسميه موعد إعلان دولة الجنوب العربي، وكانت الإجراءات الأمنية والعسكرية التي اتخذها الانتقال الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي قد مضت بشكل كبير ومتقدم في مسألة فصل الجنوب عن الشمال واتخاذ السيطرة الأمنية والعسكرية والسياسية وحتى الثروات في محافظات الجنوبية والشرقية لصالح الانتقال الجنوبي، على اعتبار أن هناك دولة جنوبية ستعلن. ولكن هذه المرة اختلف الوضع تماما بعد أن تم السيطرة على الوضع وتم أيضا حل المجلس الانتقالي الجنوبي، وبالتالي هذه الخطوات كلها على الأرض اعتبرها مراقبون أنها هذه المرة قد تقود إلى مزيد من المعالجات الحقيقية للقضية الجنوبية، خاصة أن هذه القضية مثلت خلال السنوات الماضية نقطة خلاف أساسية، خاصة مع بروز مطالب ومظلوميات كان يتحدث عنها المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي واقعة وحقيقية بشكل كبير، ومورست خلال فترة الوحدة أخطاء كبيرة باعتراف كافة الأطراف، ولكن يبدو أن هناك توجها حقيقيا استنادا لآراء المراقبين لمعالجة هذه الاختلالات وفتح صفحة جديدة، وبالتالي اليمنيون جميعا يتطلعون إلى أن الفترة القادمة ربما تشهد حفاظا كبيرا على استقرار وبقاء وحدة اليمن، وبشكل أو بآخر هناك من يتحدث عن أنه ربما يكون هناك يعني ربما تغيير في بعض يعني المفردات التي كانت قد وردت خلال السنوات الماضية، ربما أن يقود الأمر أيضا إلى مزيد من التفاهمات في هذا الجانب بموافقة كافة الأطراف اليمنية.
0: شكرا لك خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. أفادت تقارير دولية بأن مئات آلاف الأشخاص سيواجهون انعداما غذائيا حادا بداية من يونيو القادم في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وتوقع تحليل حديث للمبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي انضمام 400 ألف شخص إضافي إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحكومة اليمنية بدءا من يونيو المقبل، مضيفا بأن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى 5,400,000 شخص، أي نحو 51% من السكان في تلك المناطق، وأن أكثر من 1,600,000 شخص سيواجهون مستويات الطوارئ غذائية حرجة. أصدرت الجزائر رسميا قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي صادق عليه البرلمان الجزائري بغرفتيه، ويطالب الدولة الفرنسية بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية. مزيد من التفاصيل في العرض التالي مع جمال عز الديني.
2: أصدرت الجزائر رسميا قانون تجريم الاستعمار الفرنسي والذي يصنف فترة الاستعمار الممتدة على مدار 132 سنة يصنفه على أنها جريمة دولة لا تسقط بالتقادم. وينص القانون الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بعد تصديق البرلمان، ينص على أن هدفه يتمثل في تجريم الاستعمار الفرنسي وآثاره المباشرة وغير المباشرة، مع العمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بهذه المرحلة ونشرها. كما ينص أيضا على أن جرائم الاستعمار المرتكبة من قبل الجيش الفرنسي أو الأجهزة التابعة للسلطات الاستعمارية أو الميليشيات المساندة لها جريمة دولة لا تسقط بالتقادم، بغض النظر عن صفة مرتكبيها أو دورهم في التنفيذ أو التحريض أو التواطؤ. كما اعتبر النص كل أشكال التعاون مع السلطات الاستعمارية ضد المقاومة والثورة التحريرية اعتبرها جريمة خيانة، في إشارة إلى من يصنفون بالخونة أو ما يسمون بالحركي. وحمل القانون والدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، مع تأكيد سعي الدولة الجزائرية إلى انتزاع اعتراف رسمي من فرنسا بجرائم الاستعمار واسترجاع الأرشيف الوطني والممتلكات المنهوبة واستعادة رفات رموز المقاومة والثورة التحريرية. كما نص القانون على مطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوثة إشعاعيا وتسليم خرائط التفجيرات، وأيضا تعويض الضحايا بسبب التجارب الكيميائية والألغام، هذا إضافة إلى تعويض إذن ضحايا الممارسات وذوي حقوقهم أيضا. وفي الشق الجزائي أقر النص عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات وغرامات مالية أيضا تصل إلى مليون دينار جزائري ضد كل من يروج للاستعمار الفرنسي أو يشيد به أو ينكر طابعه الإجرامي سواء عبر النشاط الإعلامي أو الأكاديمي أو الثقافي أو السياسي وعبر مختلف وسائل النشر والتواصل. كما نص القانون على تجريم كل إساءة أو تشهير يستهدف المجاهدين أو المقاومين أو نضال الجزائريين من أجل استرجاع السيادة الوطنية. وأكدت الأحكام الختامية للقانون التزام مؤسسات الدولة بالتنسيق مع المجتمع المدني بحماية الذاكرة الوطنية وتثمينها وضمان نقلها إلى الأجيال المقبلة في إطار تعزيز الهوية التاريخية والثقافية والوطنية للشعب الجزائرية.
0: ذكر بيان بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون السنغالية أن الرئيس باسيرو ديوماي فاي أقال رئيس الوزراء عثمان سونكو. وقال الأمين العام للرئاسة في البيان إنه تم حل الحكومة، ويأتي هذا القرار بعد أشهر من التوترات المتصاعدة بين الحليفين اللذين تحولا إلى خصمين. كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال تصريحات أدلى بها في ميامي أن الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغاز ستزور نيودلهي في الأيام المقبلة. وكانت صحيفة تايمز أوف إنديا قد وصفت إعلان الخارجية الأمريكية عن زيارة رودريغاز المرتقبة للهند بأنه خطوة غير معتادة في الأعراف الدبلوماسية. الزيارة المرتقبة للرئيسة الفنزويلية بالوكالة إلى الهند تتقاطع مع مساعي اقتصادية واضحة من واشنطن، حيث أعرب الرئيس دونالد ترامب عن اهتمامه بأن تبيع فنزويلا النفط إلى الهند في خطوة تهدف إلى تقليص مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. من كاراكاس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. أهلا وسهلا بك معاذ. إذن الصحافة الهندية تصف ما أقدم عليه روبيو بأنها خطوة غير معتادة عندما أعلن ربما نيابة عن الرئيس الفنزويلي بالوكالة عن زيارته المرتقبة إلى الهند. هل هذه النقطة أيضا تثير جدلا في كاراكاس، جدل السيادة وربما التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا؟
3: نعم حسام، حقيقة هذه التحركات تشير إلى أن كاراكاس أصبحت حقيقة حجر زاوية في الاستراتيجية الطاقية للولايات المتحدة الأمريكية، الاستراتيجية الجديدة المعلنة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كواليس هذه الزيارة المرتقبة للرئيس الفنزويلي بالوكالة ديلسي رودريغيز تشير لذلك بوضوح، خاصة أن هذه الزيارة لم يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة الفنزويلية أو وزارة الخارجية أو حتى الرئيس الفنزويلي بالوكالة، بل جاء الإعلان على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبيل توجيهه والآخر إلى نيودلهي في الفترة المقبلة. هذه الزيارة وهذه التحركات تأتي بالتزامن مع طفرة رقمية غير مسبوقة حسام، هذه هي المرة الأولى منذ 9 أشهر التي تقفز فيها فنزويلا لتتحول إلى ثالث أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند. هذا ما كشفته بيانات وكالة كيبلر لتعقب الشحنات لهذا الشهر مايو 2026، وبهذا الشكل تتجاوز فنزويلا دول كبرى تاريخية كانت تزود الهند بنفط مثل المملكة العربية السعودية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. هذه التحركات وهذه الأرقام وهذا التغير والتحول السياسي المتواصل يقرأه مراقبون هنا ضمن السياسة الأمريكية المعلنة حقيقة لاستخدام النفط الفنزويلي كأداة استراتيجية بيد واشنطن لتغيير سوق الطاقة العالمي وعزل موسكو، إضافة إلى أن هناك واقع لا يزال يعاني منه سوق الطاقة العالمي وهو ما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز ونقص تدفقات إلى سوق الطاقة العالمية. هنا في هذا المشهد تحديدا وجدت الهند والمصافي الهندية تحديدا ضالتها في النفط الفنزويلي الثقيل. هناك الكثير من المنشآت الهندية التي تعتمد على امدادات نفطية من فنزويلا من أجل معالجة هذا النفط الفنزويلي الثقيل. واشنطن تريد كذلك إقناع نيودلهي والضغط عليها من أجل أن تقوم بشراء هذا النفط الفنزويلي. وضمن هذه التحركات واستمرار إغلاق مضيق هرمز بات النفط الفنزويلي رغم بعده ورغم أنه من النفط الثقيل أفضل وأقرب وأسهل شراءه على نيودلهي من النفط الروسي الثقيل، خاصة مع تشديد القيود الأمريكية على السفن التجارية وعلى شحنات النفط الروسي بيوم 18 من مايو. كل هذه التحركات والتحولات السياسية هنا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس وتجاوبها مع السياسة الطاقية للولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى أن

0: أن يلاحظ الأمريكيون حجم الهزيمة. بعد هذا العرض يلقاكم أحمد خير الدين.
1: في مجلة The Atlantic الأمريكية رأى روبرت كيغن أن ملامح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائية في الحرب على إيران بدأت تتضح. فخطاب النوايا مع إيران الذي كشف عنه لنتنياهو والذي من شأنه إنهاء الحرب رسميا وبدء مفاوضات لمدة 30 يوما يبين أن ترامب يريد الخروج من الأزمة مع إيران من دون أن يلاحظ الأمريكيون حجم هذه الهزيمة. ولفت إلى أن تهديدات ترامب المتكررة باستئناف الهجمات أثبتت أنها مجرد مناورات، حيث راهن قادة طهران طوال شهرين على أن ترامب لن يشن هجوما آخر، ولهذا السبب لم يقدموا أي تنازلات، كما اعتبر أنه لا أحد يعتقد أن الرئيس الأمريكي سيستأنف حربا شاملة في حال تم التوصل إلى مذكرة تفاهم أو خطاب نوايا، لأن فترة 30 يوما التي ستكون مخصصة للتفاوض كفيلة بمنح إيران فترة إضافية للتعافي وإعادة التسلح، ما يجعلها خصما أشد ضراوة. في صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن محادثات بين إيران وعمان بشأن نظام يفرض رسوما على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، متجاهلة تحذيرات إدارة ترامب من المطالبة بالدفع مقابل المرور عبر الممر المائي الدولي الحيوي. وأضافت أنه من غير الواضح ما إذا كانت المحادثات ستسفر عن أي نتائج، لكنها تشير إلى أن الولايات المتحدة وإيران لم تقتربا من إنهاء الحرب التي ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي رغم تصريحات ترامب. ولفتت الصحيفة إلى أن النظام المقترح سيتضمن رسوما لا رسوم عبور، وهو فرق ذو أهمية قانونية بالغة. فنظام رسوم العبور الذي يفرض على السفن رسوما لمجرد مرورها عبر الممر المائي يعد غير قانوني، بينما يسمح بفرض رسوم مقابل الخدمات المقدمة للسفن. ولكن بحسب الخبراء مع ذلك إذا كان النظام الجديد هو لفرض رسوم مرور لكن تحت مسمى آخر فلن يعتبر قانونيا. إلى مجلة The National Interest الأمريكية، حيث سأل كل من دانيا عرايسي وفيصل عيتاني ما إذا كانت الولايات المتحدة قد خسرت الدول العربية، وأشار إلى أنه بعد تشكيلها التحالف الدولي ضد روسيا بعد غزو أوكرانيا، والذي يقوم على مبدأ واضح وهو أنه لا يجوز للدول استخدام القوة لغزو جيرانها أو تغيير حدودهم، تبنت واشنطن بعد عامين موقفا مختلفا تماما تجاه صراع كبير في الشرق الأوسط ما كلفها مكانتها الإقليمية. فموقف الولايات المتحدة من الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة يختلف جذريا عن موقفها في أوكرانيا، حيث اختلفت تحالفات واشنطن ومصالحها والتزاماتها القانونية في كل حالة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي انخفاضا حادا في شعبية الولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة باعتبار أنها تقف إلى جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين. وأضاف أن واشنطن خسرت العالم العربي، وباتت الصين هي الدولة التي يرى أغلبية العربي أنها أكثر التزاما بالقانون الدولي. واعتبر أن أمام واشنطن وقتا ضيقا لإثبات قدرتها على سد الفجوة بين أقوالها وأفعالها، فهذه الفجوة تضيق واستمرار التقاعس سينعكس على تحالفاتها واستراتيجيتها الإقليمية بوتيرة أسرع مما تتصور. صحيفة لوموند الفرنسية استعرضت التدمير الإسرائيلي الممنهج في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه كما هو الحال في قطاع غزة أقام الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة في جنوب لبنان مما أجبر السكان على النزوح. ويكشف تحليل الأقمار الصناعية الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع ساي أناليتيكس لصور تم جمعها بين نوفمبر 2025 وأبريل 2026 أن 45 من المناطق الحضرية هناك قد سويت بالأرض أو تضررت منذ مارس الماضي، ومن بينها مدينة بنت جبيل التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30,000 نسمة، حيث تم تدمير أو إلحاق الضرر بأكثر من 75% منها منذ مارس الماضي. وفي قرية الطيبة دمرت إسرائيل أكثر من 80% منها منذ بدء الحرب، وفي بلدة الخيام أكثر من 70% قد دمر. ولفتت الصحيفة أن التدمير يتم من خلال عمليات هدم محكمة يقوم بها الجيش الإسرائيلي لمنازل وأحياء بكاملها في جنوب لبنان باستخدام المتفجرات أو القنابل أو الهدم بالجرافات. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تطرقت لين كوك إلى أزمة مضيق هرمز وتداعياتها على الممرات المائية حول العالم، مشيرة إلى أن التقنيات غير المكلفة نسبيا بما في ذلك أنظمة المراقبة الساحلية والصواريخ المضيئة

0: ضاد للسفن التي تطلق من الشاطئ والطائرة المسيرة والألغام باتت تتيح الآن للدول الأضعف استخدام الممرات المائية لتعطيل الملاحة على نطاق واسع وفرض تكاليف باهظة على الخصوم الأقوى. واعتبرت أن تجربة مضيق هرمز قد تشجع على اتباع تكتيكات مماثلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما يجعل ممرات آسيوية حيوية مثل مضيق ملقا ومضيقي تايوان لوزون أكثر عرضة لأن تصبح أدوات ضغط سياسي وعسكري. ورأت أن مستقبل التوازن الاستراتيجي في آسيا سيتحدد بدرجة كبيرة وفق القدرة على حماية هذه الممرات أو تهديدها، لأن أمن التجارة والطاقة العالمية أصبح مرتبطا مباشرة بالسيطرة على البحار الآسيوية.
1: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يقول إن الصراع مع إيران سينتهي قريبا. مصادر في البيت الأبيض تؤكد للتلفزيون العربي أن الرئيس الأمريكي يفضل الحل الدبلوماسي، وطهران تقول إن المحادثات مستمرة بشأن نقاط الخلاف. غارة إسرائيلية تستهدف بلدات جنوبية لبنان. حزب الله يواصل استهداف تجمعات لجنود الاحتلال، ورئيس اللبناني يتمسك بمطلب وقف إطلاق النار في المفاوضات مع تل أبيب. قصف إسرائيلي على مخيم نصيرات وسط القطاع وشهيد وجرحى جراء استهدافات للاحتلال في حي الزيتون بمدينة غصة.

0: أفاد مصدر في البيت الأبيض للتلفزيون العربي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه كل الوقت الذي يحتاجه لإبرام أفضل اتفاق مع إيران، ولن يتعجل في إبرام اتفاق سيء. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه باكستان وساطتها، إذ وصل قائد جيشها إلى العاصمة الإيرانية.
1: الصراع مع إيران سينتهي قريبا، ذاك ما أكده مرة أخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: They're never gonna have a nuclear weapon. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon. And
3: لقد أوقفناهم، لن يمتلكوا سلاحا نوويا أبدا، وسننهي هذا الأمر قريبا، سينتهي قريبا.
1: لكن مصدرا مسؤولا في البيت الأبيض أفاد للتلفزيون العربي بأن الرئيس ليس في عجلة من أمره لإبرام اتفاق سيء مع إيران، فهو بحسب المصدر يمسك بزمام الأمور ولديه ما يكفي من الوقت لإبرام أفضل اتفاق للولايات المتحدة والعالم. تصريحات أمريكية تتزامن مع حراك دبلوماسي تقوده باكستان. يصل قائد جيشها عاصم منير مرة أخرى إلى العاصمة الإيرانية التي يزورها منذ أيام وزير الداخلية الباكستاني. وجود هؤلاء المسؤولين الباكستانيين رفيعي المستوى استمرار للجهود الدبلوماسية، وفق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. رغم ذلك يستبعد التوصل إلى اتفاق قريبا. السبب هي الخلافات التي يصفها بالعميقة والمعقدة بين واشنطن وطهران، منها إنهاء الحرب على جميع الجبهات واليورانيوم عالي التخصيب. وتلك ملفات لإسرائيل كلمة فيها، خاصة الملف النووي. فإسرائيل الحاضرة الغائبة في المفاوضات لديها تفاهمات بشأن هذا الملف مع الإدارة الأمريكية، لا لبقاء اليورانيوم في إيران ولا إمكانية لتخصيبه بيدها، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين إسرائيليين. بل إن بنيامين نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية يرغبون في عودة الحرب على إيران لعدة أيام، وفي حال استئنافها فإن قائدا في الحرس الثوري يتوعد برد أكثر حزما.
4: أود أن أقول لشعبنا العزيز إن القوات المسلحة مستعدة بشكل أكبر من ذي قبل، ومستعدة بقوة في حال ارتكب العدو أي خطأ. إذا أخطأ العدو في حساباته مرة أخرى فسنرد بشكل أقوى وأكثر إيداما وأشد ضراوة من ذي قبل.
1: وللحيلولة دون دخول المنطقة في دوامة الصراع من جديد، وبموازاة الوساطة الباكستانية، يجري وفد قطري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني. مفاوضات في طهران تحرز تقدما طفيفا بحسب تقييم وزير الخارجية الأمريكي، لكن روبيو يؤكد في الوقت نفسه على استمرار الخلافات بشأن ملف إيران النووي.
0: وفي إسرائيل نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أن التفاهمات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة تقوم على عدم ترك اليورانيوم المخصب أو إمكانية التخصيب بيد إيران. وأشارت إلى أن نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية يرغبون في عودة الحرب على إيران لعدة أيام لإضعافها واستهداف منشآت الطاقة، ومن ثم العودة إلى المفاوضات من موقع مختلف. واستعرض مراسل التلفزيون العربي المخاوف التي تعبر عنها الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل إذا احتمال التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
5: بالفعل والإعلام الإسرائيلي يعني يحاول نشر أجواء سلبية إن صح التعبير بالمحادثات والمفاوضات التي تجريها دول الوساطة في هذه الأثناء في محاولة لإبعاد شبح عودة الحرب مجددا، وتحاول الحديث عن رواية أو عن إمكانية عودة العمل العسكري على الأقل والحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. قبل قليل مثلا القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمريكي قوله إن ترامب ترامب يشعر بالإحباط وأنه قد يتخذ قرارا حاسما ضد إيران لإعلان الانتصار وانتهاء هذه الحرب. والقرار الحاسم بحسب الإسرائيليين إذا ما عدنا إلى التسريبات في الأيام والأسابيع القليلة الماضية فإن ذلك يتمحور حول هجوم واسع النطاق قد يبدأ قد يعني يكون بحدود ساعات وقد يمتد حتى أيام قليلة وذلك في محاولة لضرب منشآت الطاقة منشآت الكهرباء البنية التحتية الوطنية الإيرانية الاقتصادية ومن ثم الإعلان عن انتصار الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب. أيضا نتحدث عن قلق إسرائيلي بحسب هيئة البث الإسرائيلية من الجولة الأخيرة التي تحاول باكستان وقطر وعدة دول يعني إنجاحها لا سيما وأن يعني خشية إسرائيل من إرجاء النقاش بشأن الملف النووي الإيراني وعدم التطرق حتى للملف الصاروخي الباليستي الذي يعني تحدثت عنه إسرائيل كثيرا وطالبت بضرورة أن يشمل أي اتفاق ما بين الإيرانيين والأمريكيين الملف النووي وأيضا الملف الصاروخي الإيراني. ولكن ليس كل شيء ينشر في الإعلام الإسرائيلي قد يكون صحيحا، قد يكون في سياق أو في يعني يأتي في سياق محاولة التأجيج، محاولة التأثير، محاولة أيضا تهيئة الشارع الإسرائيلي لاحتمال الذهاب إلى حرب. وقد تكون بعض التسريبات أيضا هي في سياق الضغط وفي سياق يعني محاولة إرسال رسائل إلى الخارج. وسبق لإسرائيل عبر إعلامها أن استخدمت الإعلام في محاولة للترويج لأشياء معينة أرادتها الحكومة الإسرائيلية. نذكر مثلا قبل الحرب السابقة في عام 2025 نتحدث عن تسريب كان في القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية يشير إلى أن إسرائيل تنتظر وتترقب جولة المفاوضات التي كانت مرتقبة في مسقط قبل الحرب الإسرائيلية على إيران وأنها تتابع هذه الجولة. ولكن بالنهاية تبين أن هذا التسريب هدفه إرسال رسائل إلى إيران بأن الأوضاع طبيعية والأجواء طبيعية ولا يوجد أي نية لتحرك عسكري، ليتبين بعد أقل من يومين من هذا التسريب أن إسرائيل جهزت لهجوم على إيران بدأته في 13 حزيران.
0: للمزيد من القراءة والتعليق ينضم إلينا سيد مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية من طهران. أهلا ومرحبا بك معنا. ما الذي نعرفه حتى الآن عن نتائج زيارة قائد الجيش الباكستاني ومن قبلها ما قام به وزير الداخلية الباكستاني في لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين؟
6: نعم شكرا كفاية لكم. طبعا لحد الآن لم أرشح شيء ولكن اليوم هو يوم حاسم بالتأكيد، يعني ستكون هناك لقاءات مهمة ومصيرية وحاسمة لرئيس أركان الجيش الباكستاني مع المسؤولين المعنيين الكبار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لحد الآن ليست هناك يعني هناك أجواء تشاؤم، طبعا بكل صراحة هناك شرخ كبير في بين المواقف الأمريكية والمواقف الإيرانية، ولكن الاتفاق الإطاري كما نعلم هو اتفاق لا يرتبط بتفاصيل الموضوعات المختلف عليها بين الجانبين، يعني إطار مبادئ واتفاق إطاري هدفه بالدرجة الأولى هو فقط وقف الحرب و حلولة دون الاستمرار في عسكرة مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، وهذا سوف يأخذ وقت طويل. ما سمعناه عن الرئيس ترامب بأنه ليس في عجلة أو هناك تقييم لكلامه بأنه ليس في عجلة، وهو يعد أيضا بأن هناك اتفاق مهم وتاريخي سوف يرمه مع الجانب الإيراني يخدم العالم ويخدم الولايات المتحدة الأمريكية من قبيل. هذا الكلام هذا دليل على أن ترامب هو أيضا لا يريد حاليا أن يحسم الموضوع، يعني هو يريد فترة زمنية لكي يبرر هذا الاتفاق ولكي يناور ويطلق قنابل صوتية، وكذلك بالنسبة لنتنياهو، لأن أي اتفاق حاليا من دون تناول الموضوع النووي هذا خطر بالنسبة لي نتنياهو اليوم مخنوق زمنيا وهناك انتخابات قادمة في إسرائيل وستكون مصيرية بالنسبة لا حاليا أنا أعتقد يعني هناك خلافات. مسودة الاتفاق الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية قبل يومين أو ثلاثة أيام، وكان مقررا أن يأتي رئيس أركان الجيش الباكستاني في حال موافقة إيران، ولكن إيران رفضت تلك المسودة، واليوم يأتي قائد الجيش الباكستاني ومحمل بمبادرة مدفوعة من قبل الصين وأيضا مباركة من قبل بعض الدول في الإقليم كالمملكة العربية السعودية وقطر وعمان ومصر وتركيا. وبالتالي أعتقد يعني هذه المبادرة هي ربما تشبه المبادرة يعني فيها بعض النقاط التي طرحها الرئيس ترامب، ولكن ليست في المجموع. الخلاف الأساسي هو حاليا حول موضوع تسليم المخزون من اليورانيوم المنظم أو اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، حيث أن إيران وكما أعلن المرشد الأعلى بأنهم غير مستعدين لتسليم هذه الكمية، ولكن هناك حديث لربما يمكن تسليم هذه المواد إلى الصين مقابل يعني ما ستمنحه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران. إيران تطالب برفع الحظر، تطالب بفك قرار التجميد عن بعض الأصول الإيرانية، وأيضا تطالب بضمانات من قبل الجانب الأمريكي بعدم معاودة أي عدوان. أنا أعتقد يعني هناك شرح كبير بين الجانبين، وهذا سوف يأخذ وقت طويل، وهذا ما أكد عليه المتحدث بلسان وزارة الخارجية الإيرانية، وأيضا أكد عليه الجانب الأمريكي وحتى الجانب الإسرائيلي. وبالتالي أنا أعتقد نحن مقبلين على استمرار حالة لا حرب ولا سلم، مع مناورات كلامية لترامب ونتنياهو وأيضا استعدادات لدى الجانب الإيراني. على حال اليوم سوف تتضح الصورة بالكامل، وسنعرف يعني من خلال التصريحات الرسمية الإيرانية أو التصريحات الباكستانية عن ما سوف تسفر عنه زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني.
0: سيد مصدق، أشرت إلى الدور الصيني، ما حجم تأثير ذلك وما مدى الرضا عن أن تكون هذه الوجهة بديلة لروسيا التي اقترحت سابقا في جولات التفاوض الماضي؟
6: طبعا موضوع روسيا هي لديها مشكلة ولديها ارتباط حاليا مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بموضوع أوكرانيا، وبالتالي ليست مطمئنة بالنسبة لإيران بكل صراحة رغم التقارب الكبير بين الجانبين، ولكن الوضع بالنسبة للصين يختلف. الصين لم تكن بعيدة عن هذه المنطقة، يعني طيلة العقدين الماضيين هي كانت في صلب الأحداث والنزاعات في هذه المنطقة. لاحظنا أنها قربت بين إيران والسعودية، يعني من خصائص السياسة الخارجية الصينية هو الجمع بين الأضداد، يعني نحن نقول اللون الأبيض والأسود لا يجتمعان، ولكن هذا الشيء يتحقق في السياسة الخارجية الصينية. يعني الصين حاليا هي تعتبر كوريا الشمالية شريك الأول التجاري لها، وأيضا تعتبر كوريا الجنوبية أيضا شريك أول تجاري لها. الصين لديها علاقات جيدة مع إسرائيل وأيضا علاقات جيدة مع الفلسطينيين. الصين توسطت حتى في الصراع الفلسطيني، وبالتالي الصين لديها مثل هذه المرونة، وهذا ما يشجع إيران على أن تعول على الوساطة الصينية. ولكن طبعا هذه وساطة باكستانية ومدفوعة من قبل الصينية أيضا في نفس الوقت تتجنب، يعني هناك الصين هي مقيدة بالقانون الدولي، يعني بالتأكيد ربما هناك نقاط يعني اتفاق بين الصين وإيران فيما يتعلق بعدم امتلاك إيران للقنبلة النووية، ولكن في موضوع مضيق هرمز وفتح هذا المضيق إيران لديها مصلحة خاصة حاليا، وتعتبر هذه ورقة مهمة لها. لذلك يعني إذا أرادت الصين أن تضغط على إيران أو اشتملت المبادرة الصينية، هذا الموضوع ربما سيكون هناك تحفظ. على أي حال إيران تريد أن تعرف تفاصيل هذه المبادرة الجديدة. الصينيون هم لم يقحموا أنفسهم يعني كوسطاء، من الخطأ أن نظن أن الصين هي الوسيطة، باكستان هي الوسيطة، ولكن مدفوعة من قبل الصين، يعني الصينية تدعم هذا الجهد وأيضا الدول الإقليم تدعم هذا الجهد، وبالتالي هذه المبادرة مدعومة إقليميا ودوليا.
0: أشكرك سيد مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية من طهران على هذه القراءة. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أنه يتعين وضع خطة بديلة في حال امتنعت إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن اتفاق سلمي. موقف روبيو جاء في ختام قمة وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في مدينة هالسبارك جنوب السويد بعد يومين من المباحثات المكثفة التي هيمن عليها ملف مضيق هرمز.
7: هنا على ضفاف واحد من أكثر المضائق ازدحاما في العالم، مضيق أوريسند الاستراتيجي الذي يفصل بحري البلطيق والشمال، اختار وزراء خارجية الناتو الاجتماع. لكن المفارقة أن الأنظار لم تكن موجهة نحو مياه أوريسند الباردة، بل صوب مياه أكثر سخونة في الخليج. الأزمة المتصاعدة هناك فرضت نفسها، محولة أجندة الاجتماع من قضايا الانفاق الدفاعي ومستوى التحالفات إلى البحث عن مخارج لأزمة الملاحة عبر مضيق هرمز.
8: مضيق هرمز يعيش حاليا حالة اختناق، وحرية الملاحة مهددة بشكل كبير. فتحه بلا شك مصلحة مشتركة لجميع الحلفاء، وإن لم يكن الناتو طرفا مؤسسيا مباشرا فإن كل فرصة للمساهمة سيتم استثمارها.
7: التحذير الأطلسي يأتي مصاحبا لقلق عميق في أروقة الحلف. واشنطن التي تقود عادة دفة التحركات العسكرية في الناتو سعت خلال هذا الاجتماع وبشكل لافت إلى حشد موقف غربي موحد يجمع بين الردع العسكري والضغط الدبلوماسي لتأمين الممر.
9: نحتاج توافقا دوليا لمنع فرض رسوم مرور على ممر مائي دولي، وهو ما نسعى إلى تحقيقه عبر الأمم المتحدة. سنرى ما إذا كانت لا تزال قادرة على الوفاء بدورها. إنها الساحة التي نعول عليها للتوصل إلى نتيجة.
7: لكن الموقف الأمريكي المتشدد يواجه بمقاربة أوروبية تسعى لضبط إيقاع التصعيد. لندن ومعها باريس وعواصم أوروبية أخرى تخشى من انزلاق الأوضاع، مفضلة التحرك عبر آلية أكثر دبلوماسية تدعم المفاوضات وتضمن حرية الملاحة.
10: لا ينبغي لأي دولة أن تملك صلاحية تقييد الملاحة الدولية بهذه الطريقة، ولهذا السبب نعمل على تشكيل مهمة بحرية تكون جاهزة فور انتهاء النزاع، كما ندعم المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران بمشاركة وسطاء في هذه المرحلة.
7: موقف لافت عبرت عنه السويد التي تجاوزت الحظر الدبلوماسي لبعض جيرانها بانفتاح ستوكهولم على تولي حلف الناتو دورا مباشرا في إعادة فتح مضيق هرمز.
11: ما ناقشه هذا الاجتماع ليس سوى تحضير لقمة الناتو المرتقبة في أنقرة وانعكاس لما ستكون عليه الأجندة. وإذا لم تسوى معضلة مضيق هرمز بحلول يوليو القادم، فسيواصل الملف هيمنته على تفكير القادة بوصفه أكبر اختبار استراتيجي للحلف. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، هيلسنغبورغ، جنوب السويد.
0: أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابرد التي تباينت مواقفها مع رئيس دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران، أعلنت استقالتها من منصبها معللة ذلك بأسباب عائلية. أضافت أن الاستقالة ستصبح سارية المفعول في 30 من يونيو، فيما قال ترامب أن جابرد ستغادر منصبها لرعاية زوجها المصاب بمرض السرطان، مضيفا أن نائبها الأول أرون لوكاس سيتولى منصب القائم بالأعمال.

0: أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الحرب على إيران استنزفت جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية والهجومية الأمريكية بشكل غير مسبوق لحماية إسرائيل، في حين أفادت وكالة بلومبرغ أن طهران دمرت مسيرات أمريكية بنحو مليار دولار خلال فترة الحرب.
1: بينما كانت السماء تشهد تراشقا للصواريخ بين طهران وتل أبيب، خاضت واشنطن حربا أكثر كلفة، حرب استنزاف عسكرية وسياسية دافعت ثمنها بالكامل تقريبا دفاعا عن حليفها الإسرائيلي. أرقام كشفتها الواشنطن بوست عن ما وصفته استنزافا في الإنفاق العسكري يوازي سنوات من التخزين الاستراتيجي لمواجهة معركة لم تكن طرفا مباشرا فيها. بحسب الصحيفة، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من منظومة ثاد خلال الحرب الأخيرة مع إيران بهدف حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية. استخدمت فيها قرابة نصف المخزون الأمريكي من هذه المنظومة المتطورة في سابقة عسكرية تعكس حجم الانخراط الأمريكي المباشر في الدفاع عن تل أبيب. الاستنزاف لم يقتصر على سلاح الجو ومنظومات الدفاع الأرضية، بل امتد إلى البحرية الأمريكية. الصحيفة نقلت عن مسؤولين أن سفنا حربية أمريكية أطلقت أكثر من 100 صاروخ ستاندرد، وهي من أكثر الصواريخ الدفاعية تطورا وكلفة في الترسانة الأمريكية. لكن المفارقة الأكثر إثارة للجدل بحسب الواشنطن بوست تمثلت في إسرائيل التي استخدمت عدداً أقل من الصواريخ الدفاعية مقارنة بالولايات المتحدة. إسرائيل أطلقت أقل من 100 صاروخ من منظومة آرو، إضافة إلى نحو 90 صاروخاً من منظومة مقلاع داود. التسريبات الأمريكية أفادت أن تل أبيب تعمدت الحفاظ على جزء من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، بل وأخرجت بعض البطاريات من الخدمة بذريعة الصيانة. في المقابل، ذكر موقع بلومبرغ أن القوات الإيرانية تمكنت من تدمير أكثر من 20 مسيرة أمريكية بخسائر قدرت بنحو مليار دولار. ومع اتساع الفاتورة العسكرية، تداعيات سياسية بدأت تظهر في الداخل الأمريكي. فبحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أبدى 74% من الناخبين الديمقراطيين معارضتهم لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، في مؤشر على تصاعد الانقسام بشأن جدوى الانخراط المفتوح في حماية تل أبيب مهما كانت الكلفة.
0: إلى التطورات في لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات ليلية استهدفت مبنيين في محيط صور، وظهرت مشاهد آثار الدمار الذي خلفته ضربات. كان الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارا عاجلا إلى سكان المنطقة قبل القصف بزعم فرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: مشهد من مدينة صور بعد الاستهداف يلي صار للمبنى على خط كورنيش البحر.
0: كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن الاحتلال الإسرائيلي 7 غارات ليلية على منطقة جرود بريتال في السلسلة الشرقية للبقاع اللبناني. قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 6 من العاملين في المجال الطبي استشهدوا في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد، لتتجاوز حصيلة الضحايا من الطواقم الطبية 110 شهداء منذ مارس الماضي.
3: بمثل هذه المشاهد تنكشف نوايا إسرائيل دفع القطاع الصحي والعاملين فيه بلبنان إلى حافة الانهيار. مكثفة هي الغارات التي تستهدفه في الفترة الأخيرة، وخصوصا في الجنوب، وآخرها غارة على بلدة دير قانون في صور أسفرت عن استشهاد مدنيين من بينهم مسعفون من جمعية الرسالة الإسلامية. في صيدا أيضا، لكن في بلدة حنوية، استشهد مسعفون كذلك في قصف مركز الهيئة الصحية، بينما الدمار وقع على مبنى الهيئة. وخلال الساعات 48 السابقة، استهدف محيط مستشفى تبنين الحكومي في بنت جبيل، وعلى إثره أصيب 9 من بينهم 7 من الكوادر الطبية. وهذا لم يكن الاستهداف الأول للمستشفى ومحيطه منذ استئناف العدوان. وقبل أسبوع أو أكثر قصف مركز النجدة الشعبية قرب مستشفى حيران في العباسية بصور، وأصيب ممرضان. استشهد 3 مسعفين في ضربة استهدفت مركز دفاع مدني بمرج عيون. أما الأشد بشاعة فكان استهداف 3 مسعفين أثناء محاولتهم إنقاذ حياة في النبطية. الأرقام بالمجمل رصدت بالتالي: أكثر من 160 هجوما على أماكن الرعاية الصحية وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ما يزيد على 110 شهداء من الكوادر الصحية منذ استئناف التصعيد في مارس. كل هذا رافقه تضرر كامل وجزئي لبعض المستشفيات والمراكز، إخلاء لبعضها الآخر وأقلها ضغطا، تشغيل بأدنى الإمكانات والكوادر تحت ضغط الخوف والنار.
0: أكد وزير الإعلام اللبناني بول مارقس عقب جلسة للحكومة أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يتمسك بمطلب لبنان الأساسي لوقف إطلاق النار في المفاوضات مع إسرائيل.
4: فخامة الرئيس أشار إلى مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، وأشاد بالفريق التفاوضي ووصف عمله بأنه جبار وأنه كان موقفه صلب، وأشار أيضا إلى التفهم الأمريكي للموقف اللبناني، وأننا نتطلع إلى نهاية الشهر لمزيد من التطورات إن شاء الله تكون إيجابية على لبنان.
0: قال النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسين الحاج حزن للتلفزيون العربي إن الحزب يرفض ما سماه اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكيون، معتبرا أن العقوبات تهدف إلى الترهيب ولن تثنيهم عن عملهم.
5: هذا الأمر يستهدف ترهيب المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية والحكومة اللبنانية والسلطة في لبنان، لكنه لن يستطيع بالتأكيد ترهيب المقاومة ولا ترهيب إخواتنا في حركة أمل. نحن سنستمر في عملنا السياسي وعملنا التنظيمي وفي دعمنا لما اتهمونا به ظلما وعدوانا ونسبوه إلينا. نحن مقاومون علنا وبوضوح، نناهض المشروع الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، نقاوم العدو الصهيوني ونرفض اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، ولنا الشرف أن تقول لنا عنا أمريكا ما قالت من عقوبات، لأنه إذا رضيت أمريكا فيجب أن نراجع أنفسنا وحساباتنا أين نحن مخطئون.
0: في غزة قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ووثقت كاميرا التلفزيون العربي حجم الأضرار الناتجة عن القصف في الوقت الذي نقلت فيه طواقم الإسعاف عددا من المصابين جراء تطاير الركام لمسافات بعيدة.
6: دمار كبير وواسع خلفته غارة إسرائيلية استهدفت هذه المنطقة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، منزل عائلة أبو سيف كان الهدف المباشر لهذه الغارة الإسرائيلية، دمرت جزءا مهما منه، وتناثرت الشظايا في كل مكان ودمرت المنازل المجاورة، أضرار جسيمة بطبيعة الحال، بالكاد تستطيع الكاميرا التقاط جزء منه. معي هنا أحد الجيران، شو اللي صار معكم بالضبط؟
7: طبعا حذروا المكان، طبعا اجى اتصال من ضابط، طبعا هو رقم خاص ما عرفش عن حاله، لكن ضابط اسرائيلي حذر السكان انهم يخلوا المكان طبعا لمسافه بعيده، وتم اخلاء الناس طبعا وسط حاله من الذعر وحاله من الهول. طبعا الاخلاء اجى على فجاه، والناس طبعا اخلت يعني زي يوم الحشر زي ما بيقولوا. فطبعا بعد الاخلاء اجى كمان اتصال تأكيد الإخلاء السابق، وتم الإخلاء طبعا، إخلاء الناس كله، لكن صراحة الدمار يعني هائل جدا، يعني حجم الضربة وصل صدى زي ما بقولوا لخان يونس.
6: طب الناس اللي أخلت وانت منهم يعني أخذتوا أغراضكم؟ كان معكم الوقت اللازم لهيك إشي؟
7: ولا حد أخذ شيء، يعني يدوب الإنسان يعني طلع زي ما بقولوا بثوبه خالي الوفاض يعني، والأغراض المهمة الوثائق الرسمية الهواية إذا كان معه بعضا من المال، هذا الواحد الشغلات السهلة اللي ممكن أنت تأخذها وتقدر يعني أنك تمسكها باليد، لأنه لا يدعي جيش الإسرائيل أنه في وقت كافي للإخلاء، وهذا غير صحيح، غير صحيح على الإطلاق.
6: شكرا.
7: طلعت ما أخذت محاشي.
6: شكرا جزيلا لك، الحمد لله على سلامتكم، شكرا جزيلا لك. بطبيعة الحال هذه السياسة الإسرائيلية، سياسة قصف المنازل، ليست جديدة، انتهجها الجيش الإسرائيلي بتركيز عال خلال العدوان وحرب الإبادة على القطاع، لكنه ومنذ أيام يركز على هذه السياسة بشكل خاص، حيث تم تنفيذ ذات السيناريو في عدد من المنازل خلال الأيام القليلة الماضية. إسلام بدر، التلفزيون العربي، المخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
0: وفي وقت سابق استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. ونقلت الطواقم الطبية جثمان الشهيد والجرحى إلى المستشفى المعمداني في المدينة. كشفت منظمة إنسانية دولية عن ظروف معيشية صعبة يرزح تحتها معظم سكان قطاع غزة بسبب استمرار سياسة تقييد المساعدات الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى المطالبة برفع هذه القيود أملة بتزويد الغزيين بالأدوية والإمدادات الطبية.
8: لا يزال الوضع الإنساني في غزة كارثيا مع وجود فجوات كبيرة بين الالتزامات التي تم التعهد بها وتطبيقها على أرض الواقع، عبارة أتت في سياق بيان شرح واقع الحال في القطاع أصدرته أوكسفام وأنقذ الطفولة وريفوجيز انترناشنال. قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع إدخال الإمدادات الأساسية مثل الأنابيب لإصلاح أنظمة المياه ومواد الإيواء والإمدادات الطبية، تقول مسؤولة في المنظمة. ويشكل نقص معدات الصرف الصحي ومعدات النظافة عاملا أساسيا لانتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه. المستلزمات الطبية والآليات التشغيلية قطاع هو الآخر لا تزال القوات الإسرائيلية تفرض رقابة عليه. وفي هذا السياق حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في القطاع. بدون معدات المختبرات والكواشف لا يمكن إجراء تشخيص للأمراض أو اكتشاف مبكر للأوبئة، كما أن غياب أجهزة تركيز الأكسجين يؤدي إلى احتمال وفاة المرضى المصابين بأمراض خطيرة، هكذا تقول المنظمة. الأنكى من ذلك أن منع إدخال بعض الإمدادات الطبية يأتي بحجة أنها ذات استخدام مزدوج كما تروج الرواية الإسرائيلية. وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد تعرض أكثر من 43 ألف شخص في غزة، من بينهم 10,000 طفل، لإصابات تتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد وأطرافا اصطناعية وأجهزة مساعدة. أما الغذاء فلا تزال كميته قليلة وتفتقد إلى العناصر الأساسية جراء استمرار تقييد المساعدة الإنسانية. وما يزيد الطين بلة أن السلطات الإسرائيلية أمرت برنامج الأغذية العالمي بتعليق تعاونه في القطاع مع منظمة تركية غير حكومية على اعتبار أنها إرهابية ولها صلات بأساطيل التضامن مع غزة وفق مزاعمها. هذا الأمر سيؤدي إلى قطع المساعدات على أكثر من 166 ألف شخص يعتمدون على وجبات ساخنة وخبز ومساعدات غذائية يومية للبقاء على قيد الحياة. استمرار القيود الإسرائيلية أثرت أيضاً على حركة المعابر والمنافذ التجارية في القطاع. تفيد الأرقام بدخول قرابة 1287 شاحنة فقط وعبور قرابة 400 مسافر عبر المعابر خلال الأسبوع المنصرم. هذه الأعداد تمثل نحو 28% فقط من حالات السفر التي كان يفترض أن يتم السماح بها للأشخاص الذين يعانون ظروفاً صحية صعبة.
0: في الضفة الغربية اقتحم جيش الاحتلال قرية دير جرير شرقية مدينة رام الله بعد اقتحام استفزازي للمستوطنين. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن المستوطنين اقتحموا أطراف القرية بعد انطلاقهم من محيط معسكر تل العصور قبل أن يتجمع الشبان ويحاولوا التصدي للهجوم. واندلعت مواجهات بالحجارة بعد اقتحام المستوطنين دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بعد الاعتداء على اثنين من حراسه. وذكرت الأوقاف الإسلامية في القدس أن المستوطنين أدخلوا إلى المسجد الأقصى قربانا نباتيا ذا دلالات دينية بمناسبة ما يسمى عيد الشفعول. حذرت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وذلك عقب تزايد عنف المستوطنين والسياسات الحكومية المؤيدة للاستيطان، وقالت الدول الأوروبية أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، ومن ضمنها مشروع إيوان الذي من شأنه أن يقسم الضفة إلى قسمين، ما يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وحثت الدول الشركات على عدم التقدم بعروض لمشروعات بناء مستوطنات لأن مشاركتها تعد تورطا في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. ودعت الدول الأربعة إلى وقف توسيع المستوطنات وضمان مساءلة المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية. أدلى ناشطو أسطول الصمود بشهادات دقيقة وثقت فظاعة التنكيل الإسرائيلي الذي لاقوه، وقال نشطاء إن من بعض من أفرج عنهم تعرض لانتهاكات واعتداءات جنسية بينها حالات اغتصاب.
9: شهادات مروعة من سجون الاحتلال، هذا ما يرويه ناشطو أسطول الصمود عقب إفراج إسرائيل عنهم وترحيلهم الجماعي. الناشطون الذين ينتمون لأكثر من 40 دولة يحملون آثاراً بليغة لانتهاكات جسدية وصفت بالوحشية تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم في المياه الدولية ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.
10: أخذوا نظارتي ولا أستطيع الرؤية من دونها، أخذوا سماعات الطبية أيضاً ولم أعد أسمع.
9: منظمو الأسطول الهادف إلى إيصال مساعدات لغزة ذكروا أن عدداً منهم نقل إلى المستشفى بسبب الإصابة، وخمسة عشر منهم على الأقل تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية. وفي حديث للتلفزيون العربي أكدت ناشطة أيرلندية هتفت بالحرية لفلسطين في وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن كفير أن رفاقها عايشوا صنوفاً من التنكيل.
11: لقد خطفنا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير قانوني. هذه هي المرة الثالثة التي أخوض فيها هذه التجربة. تم اقتيادنا إلى أماكن احتجاز حيث كانت الظروف الصحية سيئة. الكثير من الناشطين تعرضوا للضرب والتعذيب حتى اغتصاب جنسي. أكثر من 30 شخصاً أصيبوا بكسور والآن يخضعون لفحوصات طبية. خضعنا لتعذيب نفسي وجسدي، ولكن هذا لا يقارن بأي شكل من الأشكال بعذابات الفلسطينيين في السجون.
9: فظائع التعذيب الإسرائيلي تتعدد من ضرب وسحل وسعق بالكهرباء وتحرش وإصابات بليغة وثقتها الكاميرات في مناطق الظهر والأرجل والوجوه.
12: أظن أن أضلعي تؤلمني، لكن بعض العرب أو من لا يشبهون الأوروبيين البيض يتعرضون للضرب أكثر بكثير مما تعرضت له.
13: كلب من كلاب الحرس أطلقوه علي وضربني على الصدر وضربني على الوجه بلجامه، هو عليه لجام، ضربني هنا. هم هذا مباشرة قبل أن نذهب إلى السجن.
9: ورغم بشاعة التنكيل وما كابدوه من آلام، يبدي كثير من الناشطين إصراراً على كسر حصار غزة البحري، فضلاً عما أشعلته الانتهاكات التي تعرضوا لها من موجة غضب عارمة واستدعاء لسفراء وممثلي إسرائيل في عدة عواصم.
0: قال رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في دارفور مروان طاهر إن كثيراً من الأوبئة منتشرة في الإقليم، مشيرا في تصريح للتلفزيون العربي التواصل مع منظمة الصحة العالمية لتوفير مساعدات عاجلة لمكافحة الأوبئة.
14: لا زالت هذه المركزين الصحيين تستقبل حالات مشتبهة لجدري القرود بشكل يومي حتى الآن، ونحن منذ يوم الثاني من مايو حتى اليوم استقبلنا أكثر من 80 حالة مشتبهة فيها في جدري القرود. لم يتم التأكيد هذا الوباء لأنه التأكيد الرسمي يتطلب اختبارات حصول اختبارات يعني تأكيدة مخبرية، ونحن الآن في تواصل مع منظمة الصحة العالمية لضمان توفير المستلزمات والأدوات اللازمة والكادر الطبي المؤهل للوصول إلى هذه المناطق النائية.
0: حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في السودان مع دخول النزاع عامه الرابع، مؤكدة أن البلاد تشهد أكبر حركة نزوح في العالم وأن آلاف الأطفال باتوا في أوضاع شديدة الهشاشة وقالت المفوضية أن نحو 58 ألف طفل سوداني يعيشون حاليا في دول اللجوء من دون موافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب عن أسرهم.
15: هنا في منطقة السمرة بالجمعية أقصى جنوب أمدرمان تعيش عائلة عبد الله على بضع ذكريات هي كل ما تبقى لهم من ابنتهم نون التي فقدوها منذ عامين خلال رحلة نزوح العائلة باتجاه النيل الأبيض هربا من بطش أفراد قوات الدعم السريع. كبرت نون وصارت بعمر 5 سنوات بعيدا عن أعين عائلتها، وكبرت معها الحسرة التي تعتصر قلوبهم.
16: والدتها وخالتها مشوا القلع عشان يركبوا يمشوا الدويم. أثناء ما مشوا هناك لقوا العربات ناف، ولقوا عربيتين والعربات ناف تشيلهم، حاولوا إنه يمشوا بأرجلهم. الناس بأرجلهم في الليل البدي ناس كانت كمية كثيرة، البدي قامت ضاعت منهم في الطريق.
15: وبحسب المجلس القومي للطفولة سجل منذ بداية الحرب فقدان نحو 13 ألف طفل في مناطق الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان وغربها، في حين تمكن المجلس من لم شمل 95% من هذا العدد، غير أن المأساة بإقليم دارفور تعد الأشد قسوة.
17: إقليم دارفور العدد كبير جدا، العدد 8 ألف تائهين، يعني من كل الولايات، من كل مجموعة محصرة الولايات، وأكثر الولايات اللي فيها يعني حصل فيها.
18: راديو الحرية
19: 92.7 FM.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

طيب من جديد تحية صباحية لحضراتكم في كل مكان تتابعون فيه بث إذاعة منبر الحرية على الموجة العامة 92.7 من الخليل في فلسطين. من جديد صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة ضمن هذه التغطية الإخبارية. نتابع معكم الكثير من الموضوعات هذا الصباح من بداية نهار جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. هو السبت 23 من الشهر الخامس، شهر أيار مايو من سنة 2026، هو اليوم السادس من الشهر 12، شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لكم جميعا، لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة مع نهار يوم جديد. نتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب ملؤه الخير المحبة والبركة. ماذا عن آخر التطورات الميدانية؟ سنتابع آخر التطورات الميدانية فيما يتعلق بموضوع استهداف المسجد الأقصى المبارك. أيضا ماذا عن القرابين التي لدى اليهود ودورها طبعا في استهداف المسجد الأقصى؟ سنتابع هذا الملف بالإضافة إلى الأخبار الدولية والعربية والعالمية ضمن هذه التغطية المستمرة.

شهد المسجد الأقصى تطورا وصف بالخطير وغير المسبوق بعد تمكن مجموعة من المستوطنين من اقتحام ساحاته أمس الجمعة وبحوزتهم قرابين نباتية تعرف باسم قربان الخبز، وهي عبارة عن قطع من الخبز ملطخة بالدماء تستخدم ضمن طقوس دينية يهودية في حادثة اعتبرت الأولى منذ عام 1967. الاقتحام الذي جرى خلال وقت صلاة العصر أثار حالة من الذعر في صفوف المصلين وأعاد طرح تساؤلات تتعلق بحدود ما يمكن أن تذهب إليه جماعات الهيكل في محاولاتها المتكررة لفرض طقوسها الدينية داخل المسجد الأقصى المبارك. في السياق نفسه لم تكن حادثة القربان قربان الخبز معزولة، إذ تندرج ضمن سلسلة محاولات متصاعدة من جماعات دينية متطرفة لتهريب أو إدخال قرابين حيوانية خصوصا الخراف بهدف تنفيذ طقوس الذبح داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك. إلا أنه من الملاحظ أن هذه المحاولات تكررت بشكل يعني كثير خلال السنوات الأخيرة، سواء عبر تهريب حيوانات صغيرة إلى محيط المسجد أو محاولة إدخالها بشكل خاطف خلال الاقتحامات قبل أن يتم التصدي لهم من قبل حراس المسجد الأقصى المبارك. طبعا بالأمس شهد هذا الملف تحديدا انتهاكا صارخا لقدسية هذا المكان الخالص للمسلمين في ظل تواجد يعني جماعات يهودية أدت صلوات تلمودية وطقوس تلمودية بباحات وداخل المسجد الأقصى المبارك. فلسطينيا تعهد محامو محمد خليل خريج جامعة كولومبيا أمس الجمعة باللجوء إلى المحكمة العليا الأمريكية بعد رفض محكمة استئناف اتحادية إعادة النظر في حكم يتعلق بقضيته، مما يفتح الباب أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة اعتقال وترحيل هذا الناشط الفلسطيني المؤيد للفلسطينيين. رفضت محكمة الاستئناف في دائرتها الثالثة بأغلبية 6 أصوات مقابل 5 طلب محمود خليل إعادة النظر في حكم صادر عن هيئة محلفين في فيلادلفيا والذي خلص في يناير كانون الثاني الماضي، إلى أن محكمة الدرجة الأدنى لا تملك صلاحية إصدار أو إصدار أمر بالإفراج عنه من احتجاز الهجرة العام الماضي. إذن الفلسطيني محمود خليل يطعن أمام المحكمة العليا الأمريكية لمنع ترحيله. طيب من جديد صباح الخير لكم متابعينا الكرام ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة ببرنامج على البدري والذي يقدم لكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. وصلتنا دعوة يوم أمس، هي دعوة خاصة لكن هي عامة للجميع، من إدارة فندق لافيردا يدعوكم لحضور حفل الافتتاح الرسمي لمطعم مارينا. الافتتاح سيكون إن شاء الله اليوم السبت 23 مايو 2026، راح يكون الساعة 5 المساء، الطابق الثاني طبعا ببئر المحجر داخل قاعة فندق لافيردا. إذن هاي دعوة خاصة للجميع لافتتاح مطعم مارينا داخل فندق لافيردا اليوم الساعة 5 المساء داخل فندق لافيردا الطابق الثاني في بئر المحجر في الخليل. وهذا طبعا دعوة عامة وصلتنا، وحضوركم أكيد يشرف الإدارة ويشرف

0: ينفذ 18 هجوما. بين تفاعل ترامب والتشاؤم CIA كواليس الخلاف الاستخباراتي في ملف إيران، وحراك دبلوماسي قطري لإسناد الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. الأمم المتحدة: جرائم الحرب في غزة مستمرة وحصيلة الانتهاكات مرعبة. اتهامات لإسرائيل بالتعذيب والاعتداء الجنسي بحق نشطاء أسطول الصمود. وفي حرب إيران: حراك دبلوماسي متسارع لإنهاء الحرب وترامب يلوح بالضربة الأخيرة. إيجاد تفتتح أول مكتب لها في الخرطوم. وترامب يفقد ثلث فريقه. استقالة جابارد تعمق نزيف المناصب الرفيعة بالبيت الأبيض. أوراق هافانا: 4 ملفات قد تستخدمها كوبا لمواجهة أمريكا. وتحذير جماعي برعاية رسمية: كيف تتغلل القنب الطبي في مفاصل إسرائيل. فقد 200 من أفرادها بالحرب. عائلة النجار بخان يونس تقيم عرسا جماعيا داخل القطاع. ولأول مرة منذ عام 1967 مستوطنون يدخلون قرابين إلى المسجد الأقصى المبارك. هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تابعناها معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، ضمن تغطيتنا الإخبارية الأولى ببرنامج على البدر عبر أثير إذاعة منبر الحرية، برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. لأن إلى فاصل، بعد الفاصل نعود لمتابعة الحلقة الجديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثيرنا 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير للجميع، وشكرا لشركة القصراوي راعي البرنامج. الآن إلى فاصل، بعد الفاصل نعود، فابقوا ويانا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتس أب 0593-11-11-11.

تنين تنين ست ست. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه، تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

غيرنا. كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: معكم منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العام 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة مع نهار يوم جديد. نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. اليوم هو السبت 23 من الشهر الخامس شهر مايو أيار من سنة 2026، هو اليوم السادس من الشهر الأخير الشهر الثاني عشر شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لحجاجنا حجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بمناسك الحج، هي 4 أيام تفصلنا عن الوقوف على جبل عرفة، ونسأل الله أن يتقبل من حجاجنا يعني حجهم وأن يجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا بإذن الله تعالى. كل عام والجميع إن شاء الله بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي نسأل الله أن يكون عيد خير علينا وعليكم جميعا. هي سنة نبوية التضحية يعني الأضاحي وكذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأضاحي، فدائما نعزز ونذكر بهذه السنن النبوية الشريفة التي يعني نرغب دائما جميعنا بأن تكون حاضرة في كل مناسباتنا في كل أوقاتنا في كل ساعاتنا. يعني بالأمس كان في واحد بيقول والله إنه أهم من تزيين قاعة البيت أو صالون البيت أو صالة البيت بكل شيء يتاح وغير متاح بأسعار عالية وغالية هو التضحية أو الأضحية، شراء الأضحية هو أفضل من هذه الزينة في ظل الاقتصاد المتردي. فإحنا دعواتنا للجميع بإحياء دائما السنن النبوية والابتعاد عن الأمور التي تكلفنا ما لا طاقة لنا به. فاللهم تقبل منا ومنكم إن شاء الله صالح القول وكذلك العمل برعاية شركة الجنيدي، وإياكم حتى الثامنة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة. صباح الخير أكيد لشركة الجنيدي، صباح الخير لكل المتابعين، والبداية هذا الصباح من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من مداخل يطا والشرق. زيف سالك، زيف وادي السمن سالك، لبويب سالك، من الشقحان سالك مع ضرورة التوخي الحذر، خلت المية سالك، لعمور سالك، عمور سالك، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، إشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهوى سالك بالاتجاهين، رأس الجورة مغلق، بيت عينون مغلق، إشارات بيت عينون سالك، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص مغلق، دوار الفحص سالك، وادي السمن مغلق، وقلقس مغلق هذا الصباح. أما تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار مغلق، دور الرئيسية مغلق، دور الهجر سالك، دور الوادي الشاجن مغلق، السموع السيمية مغلق، السموع المرمل سالك مع ضرورة التوخي الحذر، الظهرية أبو العزج البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع ضرورة الحذر، والظهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة التوخي الحذر، إشويك الإترابية سالك أيضا مع ضرورة التوخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول الزعتري جسر بيت كاحل إشارات النبي يونس جميعهم سالكات، النبي يونس مغلق، سعير مغلق، بيت أمر مغلق، العروب جسر بيت أمر، العروب العجور، العروب أبو شمعة مغلقة، ترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير منطقة بيت لحم والشمال، مراح رباح مغلق، المنشية، دوار تقوع، أم سلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفراج جميعهم سلكات، إن الشاش هذا الصباح مغلق، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي أو، والشغراب، بيت سحور جميعهم سلكات، الكونتينر العزرية ومعالي إدوميم سالك أيضا بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: طيب في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، هذه نشرة مفصلة، يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لهذا اليوم. السبت تصبح حول معدلاتها، راح يكون الطقس ربيعيا معتدلا في الجبال، حارا نسبيا في بقية المناطق وصافيا بوجه عام أثناء ساعات النهار، باردا نسبيا خلال ساعات المساء والليل. غدا الأحد تنخفض درجات الحرارة قليلا مع استمرارها قريبة من معدلاتها العامة. يتواصل الطقس الربيعي المعتدل بالسيطرة على أجواء الجبال نهارا، فيما يسود طقس حار نسبي في بقية المناطق خلال ساعات المساء والليل. يتحول الطقس إلى بارد نسبي خاصة فوق أعالي الجبال. يوم الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، راح يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف معتدلا خلال ساعات يعني النهار في الجبال، حارة نسبيا في بقية المناطق، باردا نسبيا مساء وليلا وأثناء ساعات الصباح، ونشاط هناك للرياح على فترات الثلاثاء. لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر دون معدلاتها العامة بقليل، راح يكون الطقس صافيا إلى غائم جزئي معتدلا خلال ساعات النهار فوق الجبال، حارة نسبيا في بقية المناطق وباردا نسبيا في الأوقات في بقية الأوقات، وتنشط الرياح على فترات متباعدة. أما الأربعاء فتستمر الأجواء معتدلة فوق الجبال، حارة نسبيا في بقية المناطق أثناء ساعات النهار، تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها بقليل، وخلال ساعات المساء والليل راح يكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية. اليوم العظمى تسجل 23 درجة مئوية، تنخفض ل 14، بكرة 21-14، يوم الاثنين 22-13، يوم الثلاثاء 22-13، يوم الأربعاء 21-12. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
2: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، وهذه طائفة سريعة من أبرز وأهم الأخبار التي سنتابعها على الهواء مباشرة. البداية مما حصل يوم أمس في المسجد الأقصى المبارك، حيث شهد المسجد الأقصى يوم أمس الجمعة اقتحاما وصفته محافظة القدس بالخطير وغير المسبوق، بعدما تمكن 9 من المستوطنين من إدخال إلى ساحات أو من دخول ساحاته وبحوزتهم قرابين نباتية تعرف باسم قربان الخبز، في حادثة قالت المحافظة إنها الأولى من نوعها منذ احتلالها عام 1967. وقال الصحفي محمد سمرين من في مداخلة إن حالة من الهدوء الحذر تسود المسجد الأقصى عقب إخراج المستوطنين من ساحاته بعد أن أثار اقتحامهم حالة من الرعب. ويأتي ذلك ضمن مسلسل تهويدي إسرائيلي متكامل للمسجد الأقصى المبارك في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بتعنته ومحاولته أسرلة المكان وتهويده لصالح الاستيطان والمستوطنين.

طبعا وقع الاقتحام خلال صلاة العصر يوم أمس، والذي يعني يعد من أوقات الذروة خصوصا يوم الجمعة، ونتحدث هنا عن مجموعة من المعطيات. بحسب الروايات المحلية فإن مجموعة من المستوطنين دخلوا إلى المسجد الأقصى المبارك بصورة مفاجئة وسريعة من جهة باب الغوانمة الواقع في الزاوية الشمالية الغربية للمسجد الأقصى المبارك، مستغلين عنصر المباغتة قبل أن يحاول الحراس التصدي لهم. أصيب اثنان من حراس المسجد الأقصى المبارك في عملية الاقتحام خلال محاولتهما منع المستوطنين من التقدم داخل الساحات بعد تعرضهما للاعتداء، في حين تدخلت الشرطة الإسرائيلية لاحقا لإخراج المستوطنين من مع أبناء أو مع أنباء عفوا هنا عن اقتيادهم إلى أحد مراكز الشرطة داخل البلدة القديمة.

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين الجمعة أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة منذ توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار أي قبل 7 أشهر تسببت في واقع مأساوي للسكان، مشيرا إلى أن الفلسطينيين وبينهم الأطفال تم قتلهم في أي أو يتم قتلهم في أي مكان. وكشفت المتحدثة باسم المكتب مي الشيخ في مقابلة صحفية عن حصيلة مرعبة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، حيث أشارت إلى مقتل يعني أكثر من 810 أو 880 فلسطينيا حسب طبعا ما جاء في البيان بنيران قوات الاحتلال منذ سريان تلك الهدنة. وقالت المتحدثة باسم طبعا الجالية أو المتحدثة باسم الأمم المتحدة بأن الحرب لم تتوقف في غزة، مؤكدة أن الاحتلال يعني حول الهدنة إلى غطاء لعمليات قتل مستمرة أسفرت عن مقتل 180 مدنيا في الأونة الأخيرة في الخيام وفي الشوارع عبر القصف البحري وكذلك الجوي. أضافت أنهم رصدوا استمرارا للهجمات الجوية الإسرائيلية وخاصة باستخدام المسيرات وأيضا القصف البحري. في فلسطينياتنا هذا الصباح من قطاع غزة أيضا مرة أخرى هنا في مشهد نادر تختلط فيه الزغاريد بآثار الحرب وتعلو فيه مظاهر الفرح فوق أصوات المعاناة، شهدت منطقة المواصي في خان يونس إقامة عرس جماعي ضم 50 عريسا وعروسا من أبناء عائلة النجار في مبادرة أرادت العائلة من خلالها توجيه رسالة صمود وتمسك بالحياة رغم الظروف القاهرة، الحرب والنزوح والحصار الذي يعيشه قطاع غزة. محمد النجار عميد عائلة النجار التي فقدت 200 من أبنائها في الحرب الإسرائيلية على القطاع قال في حديث صحفي إن العرس الجماعي لم يكن مجرد مناسبة اجتماعية بل رسالة موجهة إلى العالم تؤكد أن الفلسطينيين شعب يحب الحياة رغم ما يتعرض له من قتل وتشريد وتجويع ومحاولات اقتلاع من الأرض. أضاف النجار أن العائلة أرادت يعني من خلال هذه المبادرة التأكيد على أن الفلسطينيين ثابتون متجذرون في أرضهم وأن الحرب وما خلفته من دمار ونزوح لم تمنعهم من التمسك بالحياة والاستمرار في بناء الأسر وإنجاب جيل جديد يحافظ على الأرض ويصمد عليها. أوضح أن العرس الجماعي الأول لعائلة النجار لن يكون الأخير، معربا عن أمله في أن تتحول هذه التجربة إلى نموذج تحتذي به قية العائلات الفلسطينية لإدخال البهجة إلى قلوب إن أنهكتها الحرب الطويلة والمعاناة اليومية.

0: طيب جديد صباح الخير اكيد لكل متابعينا الكرام. بالامس يعني شفنا هذا العرس الفلسطيني للامانه شيء رائع كان، يعني تمتزج فيه وتعتصر نفس الشيء، يعني بنفس الوقت تعتصر فيه قلوبنا الالم، لكن تمتزج هذه الالام بالفرحه لكون هذا العرس موجود في قطاع غزه بعد اكثر من عامين على فقد 200 من ابناء عائله النجار. فتحيه طبعا لهذه العائله التي قدمت الكثير وما زالت تقدم من أجل طبعا القطاع ومن أجل أهل القطاع ومن أجل أبناء القطاع. كان في هناك فرقة دبكة شعبية يعني كمان كانت يعني من المميزات لهذا الفرح. العرسان كانوا لابسين البدلات السوداء المعتاد عليها، والعروسات إيش جمع عروس؟ عروسات كانوا لابسين الثوب يعني الفلسطيني، فكان رائع يعني حقيقة، وكان شيء يعني جميل جدا. فبنتمنى إن شاء الله دائما الخير لأهلنا في قطاع غزة، ربنا يهدي البال جميعا، ونسأل الله دائما الخير لأهلنا في القطاع الصامد المرابط الذي نتمنى له دائما الخير في كل مكان وفي كل زمان. طيب في أخبارنا المحلية الفلسطينية وما يتم الحديث عنه مؤخرا، هنا دعت 7 دول غربية كبرى يوم أمس الجمعة دعت إسرائيل إلى وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية وكبح تصاعد عنف المستوطنين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين. هذا وقالت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في بيان مشترك إن الوضع في الضفة الغربية تدهور على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية. جاء البيان أو جاء في البيان أن عنف المستوطنين بلغ مستويات لم يسبق لها مثيل، فضلا عن أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها ومنعها تعزيز أو هنا ومنها تعزيز سيطرتها هنا على الاستيطان تقوض الاستقرار وأفاق حل الدولتين. ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى خطة أو خطة إسرائيل السلطانية عفوا مفروعة، هنا دعا البيان عفوا إلى إنهاء توسيع المستوطنات وكذلك سلطات الإدارة للمستوطنين وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين والتحقيق في الادعاءات الموجهة للقوات الإسرائيلية. دان البيان كذلك خطة إسرائيل الاستيطانية المعروفة باسم E1، وهي مشروع جديد لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة على مساحة 12 كيلو متر مربعا، منبها إلى أنها ستكون انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم سريعا إلى الأخبار الدولية هذا الصباح.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب في خبر عاجل وصلنا قبل قليل، عراقجي وقائد الجيش الباكستاني ناقشا سبل تعزيز السلام والاستقرار والأمن بمنطقة غربي آسيا. عراقجي أيضا بحث معه الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب. عراقجي أجرى في طهران محادثات مع قائد الجيش الباكستاني استمرت حتى وقت متأخر من ليل أمس. إذن وزير الخارجية أو قائد عفوا الجيش الباكستاني يلتقي بوزير الخارجية الإيراني في طهران لبحث سبل ربما ما يتعلق بوقف الحرب. هنا حراك إيراني مباشر دبلوماسي متسارع لإنهاء الحرب، وترامب يلوح بالضربة الأخيرة في اليوم 85 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. موقع أكسيوس يقول الأمريكي عن مصدر مطلع: نعتقد أن هناك فرصة خلال 24 ساعة المقبلة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات. ترامب يقول إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، والقادة في طهران يعلمون ذلك جيدا. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وصل إلى طهران في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. مصدر دبلوماسي قطري يقول إن زيارة الوفد القطري لطهران تأتي في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني وضمان أو ضمن تشاور وتنسيق إقليمي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد وجود تقدم في المفاوضات مع إيران مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم الاقتراب من النهاية بعد، مصدر مقرب من فريق المفاوضات لوكالة تسنيم الإيرانية أكد أن المحادثات والمشاورات بشأن نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة ولم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بعد. موقع أكسيوس نقل هنا عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي يقول إن ترامب طرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة يمكن بعدها إعلان النصر وإنهاء الحرب. وزارة الصحة اللبنانية تتحدث عن 3111 شهيدا، 9432 مصابا في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ مارس آذار الماضي.

0: طيب في آخر تطورات الإخبارية أو في آخر أخبارنا في الشأن العربي تحديدا، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية اتفاقا مع مجموعة الشحن والخدمة اللوجستية الفرنسية CMSGM لتشغيل مينائين جافين في منطقتي عدرا قرب دمشق وحلب في خطوة تستهدف إعادة تنشيط البنية اللوجستية والتجارية بعد سنوات الحرب، بحسب يعني ما نقله رويترز عن وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. يشمل الاتفاق إدارة وتشغيل المينائين الجافين داخل المناطق الحرة دعما لحركة النقل والخدمات اللوجستية والتجارية الداخلية والخارجية. وتزامن ذلك الاتفاق مع إطلاق قطار شحن تجريبي يربط ميناء اللاذقية بمدينة درعا للمرة الأولى منذ توقف الخط قبل 14 عاما بسبب الحرب السورية وفق رويترز. ويعد ميناء اللاذقية المنفذ البحري الرئيسي لسوريا على البحر المتوسط، بينما تمثل الموانئ الجافة نقطة ربط لوجستية مهمة بين المرافق البحرية والمناطق الصناعية والتجارية الداخلية. هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تابعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام في هذا الصباح الذي نسأل الله أن يكون صباح خير علينا وعليكم جميعا. ما زلنا معكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، مستمرين في برنامج مساحة حرة. لكن دعونا الآن نذهب إلى فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نعود لمتابعة حلقات هذا الصباح وما تبقى منها برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: زيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة. بذكركم بالدعوة مرة أخرى لحضور افتتاح مطعم مارينا والذي سيكون الافتتاح هذا اليوم الساعة 5 مساء في فندق لافيردا في منطقة بئر المحجر الطابق الثاني عند الساعة 5 من مساء هذا اليوم. إذن دعوة مرة ثانية لافتتاح مطعم مارينا في داخل فندق لافيردا في منطقة بئر المحجر الساعة 5 الطابق الثاني هذا اليوم. هي دعوة للجميع للمشاركة في هذا الافتتاح. بنبارك طبعا للإدارة هناك وبنتمنى إن شاء الله التوفيق دائما وأبدا.

0: الآن مباشرة إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة اللي ممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
1: صباح الخير إليك وصباح الخير للمستمعين.
0: صباح الورد.
1: إذا تكلم عن الموضوع، أنت عارف عن الأيام هذه أيام وفات وأيام أزمات، فإحنا برضه كسائقين يعني بدنا نعمل كل جهدنا إنه نخفف من هذه الأزمة، يعني ما بدنا نستنى يكون في شرطي، لو في 100 شرطي على دوار وفي أزمة مش راح يقدر يسلكوا حركة السير. عشان هيك إحنا يعني إنه دور كبير في زيادة الأزمة أو تخفيفها.
0: نعم.
1: فيعني بلاش إخواننا السائقين سائقين مركبات خصوصية يعملوا كل جهدهم في أيام في ساعة الذروة ما ينزلوا وسط البلد وما يزيد الأزمة. كمان مركبات الشاحنات وغيرها ما تنزل وسط البلد، لأن هذه برضه تعمل أزمات كبيرة. واللي مثلا صاحب محل ما يحاول يضع مركبته من الصباح الباكر باب المحل عبين ما يروح الساعة 12 بالليل.
0: نعم.
1: برضه
0: نعم.
1: هون بصير عندنا مشكلة كبيرة وصير عندنا برضه زيادة في الأزمات. يعني أنا مثلا مش ضروري يوم آخذ سيارتي على محلي وأصف سيارتي باب الدار وبنزل السيرفيس عادي، أفضل. نعم. ما كثير ما إني أنا أضل سيارتي واضحة باب المحل، أو أول إشي بمنع المركبات الثانية تصب المحل وتتسوق من عندي. كمان يعني بيسكر قسم كبير من الطريق.
0: نعم.
1: يعني لاحظنا يوم الخميس المواقف الخاصة تقريبا كانت شبه ممتلئة، يعني ما يدخل الواحد على الموقف الخاص ما يلاقي له محل يصب فيه.
0: نعم.
1: عشان هيك أنا نحاول أن نخفف من هذه الأزمة من تصرفنا الصحيح، ونخفف اليومين ثلاثة دول قبل العيد لما يكون في عندنا أزمات، ويدخل الواحد ويخرج على الأسواق بشكل سلس ومناسب إن شاء الله. والسلام للجميع.
0: إن شاء الله، أتمنى السلام للجميع. شكرا لك، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك. طبعا بالعيد يعني كما ذكر أخونا الأستاذ وائل أنه فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا هناك كثير من الأمور للحديث عنها، من بينها أننا جزء من هذه المعادلة حقيقة في موضوع الأزمة. يعني إحنا بنشوف أنه للأسف الشديد أنه بعض الشاحنات أو بعض السيارات تسلق طرقا شوي صعبة بتكون خلال النهار، فياريت يعني يكون في عنا هناك دور مسؤول من قبل كل شخص عن نفسه، وليس هناك سائل من أجل ضبط هذا الدور. يعني بدناش حدا يسألنا يقولنا وين رايحين وين جايين عشان نضبط هذا الدور. الأصل أن يكون كلنا أو كل شخص فينا هو مسؤول عن تصرفاته الداخلية. إنه فكرة وموضوع تكون أنت مسؤول عن حالك، هذا شيء مهم جدا وجميل جدا، ويجب أن يكون وموجود في كل نفس شخص فينا. على كل حال يعني العيد يعني هو خلص يعني قرب، مضلش وقت، انتهت القصة وانتهى الموضوع بشكل عام. لكن أمنيتنا دائما بالخير لكل متابعينا الكرام بأن نكون على قدر من المسؤولية والانضباط خلال فترة الأعياد، إنه كما ذكر أخونا وائل إنه ما نستخدم سياراتنا بشكل دائم، إنه هناك مواصلات عامة ممكن استخدامها بشكل مستمر حتى يعني تتوقف قضية الازدحامات، الوقوف الغير صحيح المزدوج تحديدا، وأيضا تعطيل حركة السير من خلال الاكتظاظ المروري. فصباح الخير لكل حدا بدأ فعلا بتحسين سلوكياته بالتعامل مع الطريق، لأنه فعلا هاي أرضنا وهاي بلدنا وهذا وطننا، وإحنا أهم ناس يعني موجودين على هذه الأرض لأنها أرضنا. يعني فيش حدا أهم منا حقيقة، ولا حدا مسؤول عن هذه الأرض أكثر منا. فنتمنى إن شاء الله من الجميع التعاون بهذا الملف وهذا الموضوع تحديدا لوقف تداعياته خلال فترة الأعياد بشكل عام. طيب من جديد صباح الخير أكيد لكل متابعينا في كل مكان، وبتمنى لكم إن شاء الله نهار ملؤه الخير والسعادة. كان في عنا موضوعات مختلفة من بينها ما تم الحديث عنه مؤخرا حول الاقتحامات المستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي لمناطق مختلفة من الضفة الغربية تحديدا الخليل، التي ما تزال قوات الاحتلال تقتحم فيها الكثير من المناطق. أيضا ما يجري في منطقة مسافر يطا من عمليات تهويد وأسرى لهذه المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد صادر 10,000 الرؤوس من المواشي خلال هذا الموسم، موسم عيد الأضحى المبارك، وقام بعمليات تسميم لعشرات الدنومات من الأراضي، هذا بالإضافة إلى الاعتداءات المستمرة على سكان تلك المناطق، محاولا تهجيرهم وإجبارهم على تركهم أرضهم. وهذه طبعا رسالة إسرائيلية واضحة بأن المكان لن يكون فيه طبعا الفلسطينيين ولا مستقبل لهم. فهذه تحديات يواجهها سكان تلك المنطقة بشكل دوري ويومي للتعامل مع هذا المخطط الإسرائيلي البشع.

0: طيب من جديد صباح الخير اكيد لكل متابعينا الكرام. خلينا نروح لدقات الساعه، وبعد دقات الساعه نكمل ما تبقى من برنامج مساحه حره هذا الصباح برعايه شركه الجنيدي لمنتجات الالبان والمواد الغذائيه.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعايه شركه الجنيدي لتصنيع الالبان والمواد الغذائيه.
2: حب

0: الجنادي إن كنا.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

يتواصل تدفق الوفود من مختلف أنحاء العالم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج وسط أجواء إيمانية واستعدادات مكثفة من الجهات المالية السعودية لضمان انسيابية الحركة وتقديم أفضل الخدمات للحجاج. فقد أظهرت مقاطع مصورة لحظات استقبال الحجاج السودانيين في مكة المكرمة بالقهوة والورد والتمور والحلويات، حيث بدت عليهم مظاهر الفرح والسعادة ببلوغهم مكة المكرمة لأداء خامس أركان الإسلام. وفي المشاهد الأخرى لاقى تفاعلا واسعا، منها ظهر سائق سعودي وهو يستقبل فوجا من الحجاج الأتراك بأنشودة حج تركيا، مرددا كلماتها بفرح لدى وصولهم إلى مكة المكرمة، في حين شاركه بعض الحجاج الغناء مع ارتسام علامات البهجة على وجوههم. لا تقتصر اللحظات المؤثرة في موسم الحج هذا العام على أجواء استقبال ضيوف الرحمن فقط، بل امتدت لتشمل أيضا قصصا إنسانية تحمل كثيرا من معاني الصبر والأمل بعد وصول عدد من الجرحى والمصابين السوريين إلى مكة لأداء مناسك الحج. نشرت وزارة الأوقاف السورية عبر صفحتها على منصة فيسبوك شهادات مؤثرة لحجاج تحدثوا عن رحلتهم إلى مكة المكرمة باعتبارها تعويضا إلهيا بعد سنوات المعاناة والإصابات التي خلفتها الحرب. هذا وكانت قد نقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة تأكيده أن المملكة تواصل تسخير جميع الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن ضمن جهودها لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي وضعت خدمة الحجاج والمعتمرين إحدى أولوياتها الرئيسية على حد تعبيره. أوضح خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الخاص باستعداد الحج أو بالاستعدادات للحج أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة قارب من 860 ألف حاج، بينهم أكثر من 820 ألفا وصلوا عبر المنافذ الجوية ونحو 35 ألفا عبر المنافذ البرية هذا يوم الخميس، طبعا إضافة إلى أكثر من 4000 حاج وصلوا بحرا، بينما استفاد قرابة 240 ألف حاج من مبادرة طريق مكة. أشار إلى أن المملكة بدأت استعداداتها للموسم الحالي مبكرا مباشرة بعد انتهاء موسم الحج الماضي، وذلك بتسليم وثائق الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج، بما ساعد على رفع جودة الخدمات وتحسين تنفيذ الخطط التشغيلية.

يتابع الحاج عدنان وزوجته من قطاع غزة عبر شاشة هاتف صغير مشاهد الحجيج وهم يطوفون في رحاب الكعبة ويرددون لبيك اللهم لبيك بعدما حرمهما الاحتلال الإسرائيلي للعام الثالث على التوالي من أداء مناسك الحج. الحاج عدنان يقول إنه يتطلع للحج منذ 3 سنوات ورغم انتهاء الحرب لم يتمكن من ذلك وهو حال زوجته نفسه التي تقول إنها تدعو في كل صلاة أن يرزقها الله سبحانه وتعالى سجدة في الكعبة. أوصدت إسرائيل المعابر في وجه 10,000 حاج من قطاع غزة وهي حصة القطاع الرسمية في من موسم الحج لثلاثة أعوام مضت، وأكدت وزارة الأوقاف أن آلاف المسجلين ما زالوا ينتظرون دورهم لأداء الحج وسط مناشدات لفتح المعابر والسماح لهم بالمغادرة. هذا وقال مسؤول في وزارة الأوقاف إن 71 شخصا توفوا دون تمكنهم من أداء فريضة الحج، مشيرا إلى أنهم في الوزارة لم يتمكنوا من تسيير موسم الحج لأن السفر تسبق إجراءات كثيرة ولعدم منحهم ضمانات بفتح المعابر. وقالت مصادر من هناك إن مكاتب الحج والعمرة تعرضت لدمار كبير خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. حظيت مصر طوال أكثر من 1000 عام بشرف صناعة كسوة الكعبة المشرفة وإرسالها إلى مكة المكرمة في تقليد إسلامي متجذر تعاقبت عليه دول وسلاطين وعلماء وترك في وجدان المسلمين أثرا لا يمحوه الزمان. بدأت هذه الرحلة الروحانية في عهد الدولة الفاطمية حين كانت الكسوة ترسل بصورة متقطعة قبل أن تتحول إلى تقليد سنوي منظم تطوع له الدولة إمكانياتها كلها. ارتبطت تحويل هذا التقليد إلى موكب رسمي بقصة من أبرز قصص التاريخ الإسلامي، إذ نوت السلطانة شجرة الدرة التوجه هنا إلى الحج، نوت فصنع لها هودج خاص تجلس بداخله وحملت معها الكسوة المشرفة داخل الهودج، ومن هذه الحادثة ولد اسم المحمل الذي صار علامة على موكب مصر الكبير نحو البيت الحرام في مكة المكرمة. أصدر السلطان المملوكي الظاهر بيبرس فرمانا تاريخيا بأن ترسل الكسوة والمحمل سنويا وبصورة رسمية من القاهرة ليتحول ما كان مبادرة فردية إلى التزام دولة بأكملها نحو بيت الله الحرام. وفي القرن 19 بلغت هذه الصناعات ذروتها حين أنشئ مصنع الكسوة الشريفة في حي الخرنفش بالقاهرة وتحول إلى خلية تجمع أمهر النساجين والخطاطين في مصر. كانت الكسوة تنسج من الحرير الطبيعي الأسود وتطرز بآيات قرآنية كريمة بخيوط من الذهب والفضة الخالصين على أنوال يدوية دقيقة يفرغ فيها الحرفي جهده وإيمانه في آن واحد. وكانت مناسبة خروج المحمل من القاهرة أشبه بعيد قومي كبير تصحبه زفة شعبية، موكب مهيب يصطف حوله الجنود بطرابيشهم الحمراء ويودعه كبار رجال الدولة. وكان المصريون يتطلعون إلى ذلك اليوم بفارغ الصبر ويحيطون الكسوة بالبهجة والانبهار والشعور بالامتياز الروحاني الذي منحتهم إياه هذه المهمة المقدسة.

0: زيك. اللهم لا تحرمنا أجر الحج وأن تجعلنا من حجاج بيت الله الحرام في العام القادم إن شاء الله. نسأل الله لأهلنا وإخواننا وأحبابنا الذين حجوا هذا العام أن يكون حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا بإذن الله تعالى. دائما نتمنى الخير للجميع بلا استثناء، أمنيات السلامة لكل متابعينا الكرام في كل مكان، عودة إن شاء الله ميمونة لحجاج بيت الله الحرام من موسم الحج الحالي 2026 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لكم جميعا، لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لكل من بدأ معنا بالاستماع مع نهار يوم جديد وأسبوع جديد، نسأل الله فيه لكم الخير جميعا. على كل حال وصلنا وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا للجميع بلا استثناء لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. ربح برموز يعطيك العافية في هندسة الصوت، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ما صار ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: معجزة للأطفال، أناقة العيد بتبدأ من العنوان. أجمل أرقى تشكيلة ملابس أطفال من عمر يوم حتى 16 سنة. معجزة للأطفال بتميزوا عن غيرهم. البضاعة التركية الفخمة، قطع عيد مميزة ومحدودة، غسيل ولبس بجودة عالية وراحة بالدوم، تشكيل متنوعة للبنات والولادة والبيبي، بدلات راقية جدا بتفاصيل أنيقة وأسعار مميزة. لا تفوتوا الفرصة، الكميات محدودة والتوصيل متاح لجميع المناطق. معجزة للأطفال بإدارة جنى المدهون، الخليل، شارع نمرة مقابل مطعم أبو مازن. للتواصل 0566-33-34-33.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30

0: آمن، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297-729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: تلفزيون العربي أم درمان.
5: أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن إنصاف القضية الجنوبية ومعالجة آثار الماضي يمثلان التزاما ثابتا لا رجعة عنه. أدعى إلى فتح صفحة جديدة عنوانها الشراكة والدولة العادلة والسلام والتنمية. وقال العليمي في

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم.
4: تلفزيون العربي أم درمان.
5: أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن إنصاف القضية الجنوبية ومعالجة آثار الماضي يمثلان التزاما ثابتا لا رجعة عنه. أدعى إلى فتح صفحة جديدة عنوانها الشراكة والدولة العادلة والسلام والتنمية. وقال العليمي في

0: في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني 36 إن اليمن يقف
1: تجري من أجل تعبيد الطريق أمام المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن. حتى هذه اللحظة يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه رغم تقارب وجهات النظر في عدد من القضايا مقارنة بالأسابيع الماضية، إلا أن هناك قضايا لا تزال عالقة ولا تزال محل بحث. بالتأكيد إيران تؤكد أنها عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن حقها أن تتمتع بالحقوق التي تمنحها لها هذه العضوية في الوكالة وفي معاهدة حظر الانتشار النووي، ومن ذلك بطبيعة الحال تخصيب اليورانيوم. أيضا تؤكد بأنه يجب أن يكون هناك رفع للعقوبات بشكل صديق هرمز والحصار البحري الأمريكي. قضايا لا تزال عالقة ولم تقترب وجهات النظر فيها بشكل كبير يمكن من الحديث عن تفاؤل كبير أو تقدم باتجاه الإعلان عن اتفاق ما أو صيغة تفاهم ما بين الجانبين. يضاف أيضا إلى هذه الجهود ما أكدته الخارجية الإيرانية أن وفدا قطريا كان قد زار إيران وأجرى مباحثات أيضا مع وزير الخارجية الإيراني في إطار دفع العملية الدبلوماسية ودعم جهود إسلام أباد في الوساطة طهران واشنطن.
2: طهران، مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، شكرا جزيلا لك حازم على هذه المعلومات. ومن القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا ومرحبا بك عبد القادر، كيف تتعامل إسرائيل وتقيم هذه الاتصالات الجارية؟
3: أحمد، إسرائيل والولايات المتحدة تعملان بتنسيق كبير، وفي كل مرة كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حريص على التأكيد على هذه المعلومة سواء من خلال المباحثات على المستوى الأعلى نتنياهو وترامب بصورة مباشرة والمحادثات الهاتفية التي لا تنتهي وتتكرر كل بضعة أيام بين الجانبين، أو حتى على مستويات أمنية مختلفة بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي. ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية أمس عن مسؤولين تحدثت فيه عن وجود تفاهم مسبق يتعلق بخط أحمر واضح في الملف النووي على أقل تقدير، فقط في الملف النووي دون حديث عن ملف الصواريخ البالستية وملفات أخرى كانت إسرائيل ترغب بأن تكون موجودة كذلك على طاولة المفاوضات إلا أنها غير موجودة. في الملف النووي تحدث الجانب الإسرائيلي عن تفاهم على مسألة عدم إبقاء يورانيوم مخصب داخل الأراضي الإيرانية وعدم إبقاء إمكانية للتخصيب وقدرات للتخصيب داخل إيران. هذا ما تحدث به مسؤولون إسرائيليون للقناة 12 الإسرائيلية، وهذا هو أحد أهم أسباب وجود فجوات غير قابلة للجسر حتى هذه اللحظة بين الجانبين، على الأقل وفق ما ينقل إسرائيليا عن صورة المفاوضات. لأن إسرائيل أو ما يقوله المسؤولون الإسرائيليون عمليا حتى اللحظة هو أن ما أبدي من تقدم ومن مرونة في هذه الجولة التفاوضية يكاد لم يصل إلى المواضيع الجوهرية المتعلقة بصورة أساسية بالملف النووي وكذلك بمضيق هرمز. لكن أيضا ما أكدته القناة 13 الإسرائيلية أمس هو ما كان جليا طيلة الفترة الماضية ومتسقا مع بقية التسريبات الإسرائيلية، وهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمنظومة الأمنية كذلك تفضل خيار الحرب وتتمنى خيار الحرب على بقية الخيارات التفاوضية في ظل المعطيات الحالية، في ظل الصفقة التي يمكن أن نقول أنها قد تنضج حاليا، لا تقبل فيها إيران بهذه الاشتراطات الإسرائيلية والأمريكية، فهم يفضلون الخيار العسكري. لكن ما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية حول الخيار العسكري يتمثل في أن المنظومة الأمنية ونتنياهو يعتقدون أنه من خلال الذهاب مجددا إلى هجمات محددة لضرب منشآت إيرانية على مدار أيام يمكن العودة إلى موقف، وهذا متسق قليلا مع بعض الأفكار الأمريكية التي طرحت، ويبدو أن الجانب الإسرائيلي يدفع كذلك ذلك لإقناع ترامب بهذا الخيار وفق ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية. بالتالي إسرائيل تفضل الخيار العسكري. كيفية تطبيق هذا الخيار هذا يعود للجانبين الأمريكي والإسرائيلي. هناك أكثر من سيناريو طرح طيلة الفترة الماضية، آخره كما ذكرنا ما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية أمس من ضربات لأيام محدودة ثم العودة للمفاوضات. هذا إن استطاعت الولايات المتحدة وإسرائيل التحكم بصورة حقيقية بمسار الحرب، ولكن كانت هناك يعني سيناريوهات أخرى تطرح، منها مثلا العمل البري الخاص المحدد نحو منشآت إيرانية. طرح هذا الأمر في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، منها إمكانية تصعيد ما كان يسمى بمشروع الحرية في مضيق هرمز والذهاب إلى خيار مشدد أكثر يتخذ إجراءات عسكرية أقوى تتعلق بمضيق هرمز، ومنها خيار العودة إلى الحرب الكاملة تماما كما كان عليه الحال في الحرب الإسرائيلية الأمريكية السابقة على إيران.
2: من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك عبد القادر على هذه المعلومات. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أنه يتعين وضع خطة بديلة في حال امتنعت إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن اتفاق سلمي. موقف روبيو جاء في ختام قمة وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في مدينة هالسنبارك في جنوب السويد بعد يومين من المباحثات المكثفة التي هيمن عليها ملف مضيق هرمز.
4: هنا على ضفاف واحد من أكثر المضائق ازدحاما في العالم، مضيق أوريسند الاستراتيجي الذي يفصل بحري البلطيق والشمال، اختار وزراء خارجية الناتو الاجتماع. لكن المفارقة أن الأنظار لم تكن موجهة نحو
5: راديو الحرية
6: من 97.10 FM.
7: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: راديو الحرية
6: من 97.10 FM.
9: مضيق هرمز يعيش حاليا حالة اختناق، وحرية الملاحة مهددة بشكل كبير. فتحه بلا شك مصلحة مشتركة لجميع الحلفاء، وإن لم يكن الناتو طرفا مؤسسيا مباشرا فإن كل فرصة للمساهمة سيتم استثمارها.
4: التحذير الأطلسي يأتي مصاحبا لقلق عميق في أروقة الحلف. واشنطن التي تقود عادة دفة التحركات العسكرية في الناتو سعت خلال هذا الاجتماع وبشكل لافت إلى حشد موقف غربي موحد يجمع بين الردع العسكري والضغط الدبلوماسي لتأمين الممر.
10: نحتاج توافقا دوليا لمنع فرض رسوم مرور على ممر مائي دولي، وهو ما نسعى إلى تحقيقه عبر الأمم المتحدة. سنرى ما إذا كانت لا تزال قادرة على الوفاء بدورها. إنها الساحة التي نعول عليها للتوصل إلى نتيجة.
4: لكن الموقف الأمريكي المتشدد يواجه بمقاربة أوروبية تسعى لضبط إيقاع التصعيد. لندن ومعريس وعواصم أوروبية أخرى تخشى من انزلاق الأوضاع، مفضلة التحرك عبر آلية أكثر دبلوماسية تدعم المفاوضات وتضمن حرية الملاحة.
11: لا ينبغي لأي دولة أن تملك صلاحية تقييد الملاحة الدولية بهذه الطريقة، ولهذا السبب نعمل على تشكيل مهمة بحرية تكون جاهزة فور انتهاء النزاع، كما ندعم المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران بمشاركة وسطاء في هذه المرحلة.
4: موقف لافت عبرت عنه السويد التي تجاوزت الحظر الدبلوماسي لبعض جيرانها بانفتاح ستوكهولم على تولي حلف الناتو دورا مباشرا في إعادة فتح مضيق هرمز.
12: ما ناقشه هذا الاجتماع ليس سوى تحضير لقمة الناتو المرتقبة في أنقرة وإنعكاس لما ستكون عليه الأجندة. وإذا لم تسوى معضلة مضيق هرمز بحلول يوليو القادم فسيواصل الملف هيمنته على تفكير القادة بوصفه أكبر اختبار استراتيجي للحلف. عبد الله يماسي، التلفزيون العربي، هلسنغبورغ، جنوب السويد.
2: أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابرد التي تباينت مواقفها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران، أعلنت استقالتها من منصبها معللة ذلك بأسباب عائلية. وأضافت أن الاستقالة ستصبح سارية المفعول في 30 يونيو المقبل. فيما قال ترامب إن جابرت ستغادر منصبها لرعاية زوجها المصاب بمرض السرطان، مضيفا أن نائبها الأول أرون لوكاس سيتولى منصب القائم بالأعمال. ستستغرق 4 أيام ويلتقي فيها عددا من المسؤولين الصينيين في المقاطعة على هامش المشاركة في منتدى أعمال لتعزيز التعاون في إطار المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني. ويعتزم شهباز شريف خلال جولته لقاء الرئيس الصيني في بكين ورئيس الوزراء في إطار تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم. شلت المحادثات الأممية الرامية إلى إعادة تأكيد أهداف معاهدة عدم تجار الأسلحة النووية ونزع السلاح بعد 4 أسابيع من المفاوضات بحسب رئيس المحادثات. واكتفت نسخة الأخيرة من مشروع النص بالإشارة إلى أنه لا ينبغي لطهران أبدا تطوير أسلحة نووية وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. كما خال نص تعبير عن القلق حيال البرنامج النووي لبيونغ يانغ وعدم وجود دعوة مباشرة لواشنطن وموسكو لبدء مفاوضات بشأن معاهدة بديلة لنيو ستارت التي تحد من الترسانتين الروسية والأمريكية التي انتهت صلاحيتها في فبراير الماضي. وأكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن فشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يعود إلى الولايات المتحدة وحلفائها. واعتبرت البعثة أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعارة أن مستقبلها لا يمكن تصوره من دون تحقيق تقدم حقيقي في نزع السلاح النووي. وللمزيد من القراءة والتحليل ينضم إلينا الباحث السياسي توفيق طعمة من لوس أنجلوس. أهلا ومرحبا بك معنا سيد توفيق. سفير فيتنام يقول إن بندا في المسودة النهائية بشأن عدم سعي إيران أو عدم تقدمها في اتجاه الحصول على سلاح نووي هو الذي أفشل الوصول إلى اتفاق نهائي. كيف يؤثر هذا على مسار المفاوضات؟
13: يعني حقيقة Thank you.

0: فعلا الواحد يدعم تتحدث عن أن إيران تسعى لتصنيع سلاح نووي، وإيران إحدى الدول التي وقعت على معاهدة عدم انتشار السلاح النووي، فبالتالي هذا الملف يستخدم حقيقة لابتزاز ولحقيقة لتحقيق مصالح ضد مصالح أخرى، ضد دول مثل إيران مثلا. فبالتالي هذا المؤتمر بتقدير أنه فشل حتى الآن، لأن هناك ازدواجية كما قلت في المعايير، ولا يتطرق حقيقة للسلاح النووي المنتشر. يعني دولة إسرائيل لا أحد يتحدث عنها، فلا أحد يتحدثون عن أن يكون الشرق الأوسط خالي من الأسلحة النووية. إسرائيل مسلحة وعندها الأسلحة النووية. هذا الموضوع الولايات المتحدة ترفض الحديث فيه وتتجنبه، وتفرض شروط على إيران، على إيران أن لا تقوم حتى في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. إيران مثلا، إيران لا تريد تصنيع السلاح لتصنيع عفوا تصنيع أو أنه برنامج نووي يراد منه تصنيع سلاح نووي. فبالتالي الولايات المتحدة تستهدف هذه الدول مثل إيران لتحقيق أهداف سياسية، مصالح في المنطقة، وترفض الحديث عن المشروع الإسرائيلي. والإسرائيلي التي كما قلت هي التي عندها يعني مئات من القنابل النووية. فبالتالي نعم، المفاوضات بالنسبة لهذا الموضوع مع الطرف الإيراني والطرف الأمريكي هذا في طريق مسدود، لأنه إيران ترفض شروط الأمريكية خاصة ما يتعلق بالبرنامج النووي.
1: سيد توفيق، أثير هذا الأمر من بعض المشرعين الديمقراطيين خلال الأسابيع الماضية، فإلى أي مدى سيكون لذلك صدى أممي ودولي وفرص أن يتغير الموقف الأمريكي بشأن ذلك؟
0: حقيقة من العجيب جدا الطرف الأمريكي حتى الآن، الرئيس الأمريكي، وهناك من يدفع الرئيس الأمريكي خاصة مثل إسرائيل وبعض الدول الغربية المتنفذة في هذا الموضوع. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي السبب الحقيقي في عدم نجاح هذا المؤتمر، لأن كما قلت هي هناك ازدواجية في المعايير، فقط تحاول استخدام هذا الملف لتحقيق أهداف سياسية. وأيضا الولايات المتحدة حقيقة هي التي طرف والتي هي موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي كل سنة تقوم وكل فترة تقوم بتحديث منشآتها النووية، وهذا ضد الاتفاقية وضد المعاهدة. فبالتالي الولايات المتحدة هي أول من خرقت هذا الاتفاقية وتحاول فرض شروط وقيود

0: كده ورا.
1: فكرة ان ده امر خطير جدا، لانه اذا لم يكن هناك اتفاق معنى ذلك هناك سيكون سباق في التسليح، هناك ستقوم روسيا بتحديد اسلحتها النوويه، الولايات المتحده ستقوم في ذلك، دول اخرى تملك الاسلحه النوويه، اكثر من 10 او 11 دوله في العالم تملك اسلحه نوويه، فهذا يعني اي عدم اتفاق بين الاطراف، بين الطرف الامريكي والروسي، هذا بدون أدنى شك أنه سيكون هناك سباق التسلح، سباق التسلح في العالم، وأيضا قد تكون هناك أيضا دول أخرى تسعى للحصول على هذا السلاح، فبالتالي سيخلق فوضى في العالم، ما في أي في أمن دولي، أمن على البشرية، لأن كل دولة تستطيع إذا أرادت يعني لا تريد أن تلتزم بالمعاهدة وتريد أن تصنع هذا السلاح، إذا نحن الشعوب والعالم كله يعيش في خطر، فبالتالي الأفضل أن يكون هناك اتفاق على عدم التسليح أيضا والخلاص من هذا السلاح، السلاح النووي. الدول النامية، الدول التي لا تمتلك الأسلحة النووية، تطالب هذه الدول المسلحة نوويا أن يعني أن تنتهي أو أن تتخلص من هذا السلاح، لأنه هذا السلاح بيعتبروه سلاح خطر على البشرية، خطر على العالم وخطر على كل شيء، فبالتالي هناك دول يعني الدول
0: نعم سيطور.
1: كثيرة لها مطالب، لكن للأسف الطرف الأمريكي يسعى دائما لتخريب أي اتفاق، يريد حماية حلفائه سواء في أوروبا أو دولة الاحتلال الإسرائيلي تحت أي مسمى وتحت أي مبرر.
0: أشكرك سيد توفيق طامع، الباحث السياسي من لوس أنجلوس. إلى التطورات في لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات ليلية استهدفت مبنيين في محيط صور، وأظهرت مشاهد آثار الدمار الذي خلفته ضربات. وكان الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارا عاجلا إلى سكان المنطقة قبل القصف بزعم قرق حزب الله باتفاق وقف إطلاق النار.
2: بعد الاستهداف يلي صار للمبنى على خط كورنيش البحري،
0: كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن الاحتلال الإسرائيلي 7 غارات ليلية على منطقة جرود بريتال في السلسلة الشرقية للبقاع اللبناني. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 من العاملين في المجال الطبي استشهدوا في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد، لتتجاوز حصيلة الضحايا من الطواقم الطبية 110 شهداء منذ مارس الماضي.
3: بمثل هذه المشاهد تنكشف نوايا إسرائيل دفع القطاع الصحي والعاملين فيه بلبنان إلى حافة الانهيار. مكثفة هي الغارات التي تستهدفه في الفترة الأخيرة وخصوصا في الجنوب، وآخرها غارة على بلدة دير قانون في صور أسفرت عن استشهاد مدنيين من بينهم مسعفون من جمعية الرسالة الإسلامية. في صيدا أيضا لكن في بلدة حنوية استشهد مسعفون كذلك في قصف مركز الهيئة الصحية، بينما الدمار وقع على مبنى الهيئة. وخلال الساعات 48 السابقة استهدف محيط مستشفى تبنين الحكومي في بنت جبيل، وعلى إثره أصيب 9 من بينهم 7 من الكوادر الطبية، وهذا لم يكن الاستهداف الأول للمستشفى ومحيطه منذ استئناف. في العدوان وقبل أسبوع أو أكثر منذ استئناف في العدوان وقبل أسبوع أو أكثر قصف مركز النجدة الشعبية قرب مستشفى حيران في العباسية بصور، وأصيب ممرضان. استشهد 3 مسعفين في ضربة استهدفت مركز دفاع مدني بمرج عيون. أما الأشد بشاعة فكان استهداف 3 مسعفين أثناء محاولتهم إنقاذ حياة في النبطية. الأرقام بالمجمل رصدت بالتالي: أكثر من 160 هجوما على أماكن الرعاية الصحية وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ما يزيد على 110 شهداء من الكوادر الصحية منذ استئناف التصعيد في مارس. كل هذا رافقه تضرر كامل وجزئي لبعض المستشفيات والمراكز، إخلاء لبعضها الآخر وأقلها ضغطاً تشغيل بأدنى الإمكانات والكوادر تحت ضغط الخوف والنار.
0: ومن صور في جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون تاسين. أهلا ومرحبا بك إدمون. لم تتوقف الغارات منذ الفجر، ما المعلومات بشأن مواقعها وأثارها حتى الآن؟
4: راديو الحرية
5: 97.17 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تنظيف.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: طبعا المشكلة التقنية عادت وأنا لا أستطيع أن أسمع الآن.
4: استمعنا ورأينا عبر هذه الرسالة من مراسلة تلفزيون العربية المنساسين أثار الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على المباني السكنية في صور جنوبية لبنان. شكرا جزيلا لمراسلة تلفزيون العربية المنساسين. وفي لبنان أيضا أكد وزير الإعلام عقب جلسة الحكومة أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يتمسك بمطلب البلاد الأساسي لوقف إطلاق النار في المفاوضات مع إسرائيل.
5: فخامة الرئيس أشار إلى مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، وأشاد بالفريق التفاوضي ووصف عمله بأنه جبار وأنه كان موقفه صلب، وأشار أيضا إلى التفهم الأمريكي للموقف اللبناني، وأننا نتطلع إلى نهاية الشهر لمزيد من التطورات إن شاء الله تكون إيجابية على لبنان.
4: قال النائب في حزب الله في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن لتلفزيون العربي إن الحزب يرفض ما سماه اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكيون، معتبرا أن العقوبات تهدف للترهيب ولن تثنيهم عن عملهم.
6: هذا الأمر يستهدف ترهيب المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية والحكومة اللبنانية والسلطة في لبنان، لكنه لن يستطيع بالتأكيد ترهيب المقاومة ولا ترهيب إخواتنا في حركة أمل. نحن سنستمر في عملنا السياسي وعملنا التنظيمي وفي دعمنا لما اتهمونا به ظلما وعدوانا ونسبوه إلينا. نحن مقاومون علنا وبوضوح، نناهض المشروع الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، نقاوم العدو الصهيوني ونرفض اتفاقيات الذل والعار التي يروج لها الأمريكي في لبنان وفي المنطقة، ولنا الشرف أن تقول لنا عنا أمريكا ما قالت من عقوبات، لأنه إذا رضيت أمريكا فيجب أن نراجع أنفسنا وحساباتنا أين نحن مخطئون.
4: ومن بيروت ينضم إلينا للقراءة والتحليل الباحث السياسي بشارة خير الله. أهلا ومرحبا بك معنا سيد بشارة. من خلال التصريحات التي صدرت حتى الآن عن الجانب الحكومي والرسمي، كيف ترى تأثير العقوبات واستقبالها من الحكومة ومن الرئاسة اللبنانية؟
7: صباح الخير لك للمشاهدين الكرام. بصراحة يعني الحكومة لم تعلق بشكل مباشر على العقوبات، كانت هناك تعليقات من قبل يعني نواب حزب الله مثل نائب الحاج حسن، وأيضا يعني من البيانين الصادرين عن المؤسستين الأمنيتين، مؤسسة الجيش اللبناني ومؤسسة الأمن العام اللبناني، بحكم يعني وضع ضابط كبير في الأمن العام على لائحة العقوبات، وأيضا الضابط في المخابرات الجيش اللبناني أيضا على اللائحة. كان البيان دفاع عن الضباط، يعني كل مؤسسة تبنت أن هذا الضابط يعمل لصالح المؤسسة فقط لا غير.
4: كيف ترى تأثير ذلك حتى الآن على مسار التفاوض في ظل هذا الخطاب سواء من الحزب أو من حركة أمل؟
7: لن يعترف أحد بتأثير العقوبات على يعني المؤسسات، لكن أنا بقول لك إنه التأثير كبير جدا. العقوبات لن يعني تؤثر على المؤسسات، تؤثر على من يعني وضعوا على اللائحة، لكنها باعتقادي لن تؤثر على المفاوضات، لأنه لبنان من مصلحته يذهب إلى المفاوضات حتى مع وضع عقوبات على أفراد، لأنه ما عنده حل إلا الذهاب إلى المفاوضات. هلأ بالنسبة للعقوبات بتأثر على الناس يلي تعاقبوا، يعني الضابط المعاقب اليوم عنده حل وحيد لرفع العقوبات عنه وصارت بلبنان، انه يذهب الى المحكمة الامريكية ويقدم يعني من خلال المحامي كل الدلائل على يعني مخالفة ما جاء في العقوبات لأنها لا تأتي من فراغ، يعني عمليا حتى لو المؤسسة عملت بيان دفاع عن الضابط برأيي أنا وتقديري ومعلوماتي هذا البيان هو بيان شكلي لأنه ما بتجي العقوبات إلا من خلال أدلة وبراهين، لذلك التأثير بالمباشر يؤثر على الأشخاص الذين طالتهم العقوبات، ما بيقدر يعود يكفي حياته بشكل طبيعي أبدا إلا من خلال تبيان الحقيقة، مثل ما صار مع أحد رجال الأعمال يلي تمت معاقبته هو والنائب جبران باسيل مع بعض، راح على الولايات المتحدة الأمريكية وكل محامي وتبين براءته يعني ورفعت عنه العقوبات، لكن التأثير على الدولة ككل، ما الدولة اللبنانية بحاجة اليوم للتفاوض المباشر مع إسرائيل تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه العقوبات لن تؤثر، وأنا بقول لك يمكن من هلأ لنوصل لموعد التفاوض يعني الجلسة المقبلة يمكن يكون في عقوبات أخرى، لأنه في حديث جدي بالكواليس عن ما يقارب 140 اسم مرق منهم 8 أو 9 باليومين الأخيرين، لذلك العقوبات بتقديري أنا سوف يعني تستمر بمعزل عن التفاوض بين لبنان وإسرائيل.
4: لكن هناك أصوات لا ترى أنه يمكن عزل ذلك عن موقف رئيس البرلمان وتأثيره على هذا المسار ودعم هذا المسار، كيف ترى أو كيف تتوقع أن يتعامل خلال الأيام المقبلة؟
7: سيدي الكريم، بدأت المفاوضات بمعارضة من حزب الله وشبه معارضة من رئيس البرلمان اللبناني، العقوبات اللي طالت ناس باليومين الأخيرين كلهم قراب من رئيس البرلمان، وبالتالي هي رسالة أمريكية بالمباشر وغير المباشر إلى نبيه بري كرافض لمبدأ التفاوض يعني، وأنا إذا بدنا نخذها بالسياسة هي لحس رئيس المجلس على القبول بالتفاوض. هلأ جلسات التفاوض عم بتكون ماشية بمعزل عن رفض رئيس المجلس، الأمريكيين يحاولون تشجيع رئيس المجلس النيابي على الانضمام إلى تأييد مبدأ التفاوض. أنا اللي بشوفه أو اللي سمعته هلأ هو يعني يتعنت أكثر برفض التفاوض وربطه بموضوع العقوبات، لذلك سوف تجد أن هناك عقوبات جديدة، يستمر التفاوض بمعزل عن رأي نبيه بري الذي سيتشدد في الرفض إلى حين يقضي الله أمرا كان مفعولا، لكن اليوم رئيس المجلس يتشدد برفض العقوبات، تأتي عقوبات جديدة، يستمر التفاوض وفي ظل رفض رئيس المجلس.
4: لكن سيد بشارة، ليست فقط العقوبات، الغارات مستمرة تستهدف الطواقم الطبية، كيف يؤثر هذا على موقف الحكومة الذاهبة إلى التفاوض أمام الشعب اللبناني؟
7: هذا ضغط يمارسه الإسرائيلي، الإسرائيلي خبير بالضغط، هذا التفاوض تحت النار بسميه، لأنه عمليا بالاتفاقيات اللي عملتها إسرائيل مع الحكومة اللبنانية، سواء الاتفاقية مع حكومة نجيب ميقاتي السابقة أو الاتفاقية اللي معمولة مع الحكومة الحالية، سمح لنفسه الإسرائيلي وقبلت حكومة لبنان تحت الضغط أنه يعمل ضربات على أهداف بيشوف هو أنها بتهدد أمنه، وهذا شيء كتير يعني غريب لكن صار، لذلك يبرر ضرباته اليوم بأنه هناك ما يهدد أمنه بمعزل عن الهدنة، ويبرر أيضا يعني كمان هيدي باللغة الإسرائيلية اللي مش موجودة بمطرح إلا عند الإسرائيلي أنه الهدنة هي هدنة مع لبنان، مع لبنان الرسمي، يعني هدنة أنه ما بيضرب بيروت وما بيضرب المطار وما بيضرب المرفأ، لكن الهدنة غير سارية على حزب الله، لأنه عمليا هو في حالة حرب مع حزب الله، الهدنة هي هدنة بين دولة إسرائيل ودولة لبنان، كمان هيدا منطق إسرائيلي فريد من نوعه.
4: الباحث السياسي بشارة خير الله، شكرا جزيلا لك. وذكرت وثيقة داخلية للبنك الدولي أن 27 دولة بدأت منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط بوضع آليات أزمة تتيح لها الحصول بسرعة على تمويل من البرامج الحالية للبنك. أوضحت الوثيقة التي حصلت وكالة رويترز على نسخة منها أن 3 دول وافقت على أدوات جديدة بينما لا تزال دول أخرى في طور إتمام الإجراءات في ظل ما فرضته الحرب من أثار على سوق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد. وقال رئيس البنك في وقت سابق إن مجموعة أدوات البنك لمواجهة الأزمات ستسمح لدول بالاستفادة من التمويل الطارئ المسبق الترتيب وأرصدة المشروعات القائمة وأدوات الصرف السريع للحصول على ما يقدر بنحو 20 إلى 25 مليار دولار. وإلى التطورات في غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم نصيرات وسط القطاع. وظهرت المشاهد حجم الأضرار الناتجة عن القصف في الوقت الذي نقلت فيه طواقم الإسعاف عددا من المصابين جراء تطاير الركام لمسافات بعيدة. وفي شمال قطاع غزة، يقترب الخطر من البيوت والطرقات، ويحاول الفلسطينيون صناعة الحياة على حافة الموت. أطفال يتلقون تعليمهم قرب ما يعرف بالخط الأصفر، ومدرسة تتحول مساء إلى نقطة طبية، ويعيش ألاف السكان بين دمار ونقص الخدمات.
1: يغنون لغزة التي تعني لهم كل شيء. أطفال يطلبون العلم على الخط الأصفر في مشروع بيت لاهية تحت الخطر.
2: هؤلاء الأطفال الذين يتعلمون في هذه المدرسة هم فقط لا يتلقون العلم، إنما نغرس فيهم قيم تربوية أساسية أصيلة، قيم دينية، قيم وطنية لها علاقة بالارتباط بالوطن وحب الوطن. أن تتعلم هذه الأجيال هذه الثقافة وهذه القيم تحت النار، فهذا له معنى كبير. معنى ذلك أننا نربي جيل قادر على المواجهة، قادر على التحدي، جيل يعني يتسلح بمعنويات عالية، جيل يحب وطنه ومستعد للدفاع عن وطنه في أي لحظة من أي اعتداء.
1: أكثر من 500 متعلم، يوم للطلاب والذي يليه للطالبات، وحين يغادرون مساء تصبح المدرسة نقطة طبية. هكذا يصنع الغزيون الحياة، أو يحاولون. هذه مدرسة لا تعلم الأبجدية فقط، لكنها تعلم الحياة، خصوصا أنها تتواجد في منطقة بالغة الخطورة، فتكلفة التعلم هنا أن تبقى قريبا من الخط الأصفر، والبقاء قرب الخط الأصفر يعني أن تكون حياتك معرضة للخطر بشكل دائم. في هذه المنازل يسكن الكثير من الناس.
8: راديو الحرية
9: من 97.10 FM.
10: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: راديو الحرية
9: من 97.10 FM.
1: 96% يتعرضون يوميا لخطر الموت، تتفاقم معاناتهم بفعل حرمانهم من المساعدات بسبب وجود أغلبهم في حدود ما يعرف بالخط البرتقالي، والذي تمنع إسرائيل المؤسسات الدولية من تقديم الخدمات فيه. إسلام بدر، التلفزيون العربي، شمال قطاع غزة.
4: كشفت منظمات إنسانية دولية عن ظروف معيشية صعبة يرزح تحتها معظم سكان قطاع غزة بسبب استمرار سياسة تقييد المساعدات الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى المطالبة برفع هذه القيود على أمل تزويد الغزيين بالأدوية والإمدادات الطبية.
12: لا يزال الوضع الإنساني في غزة كارثياً مع وجود فجوات كبيرة بين الالتزامات التي تم التعهد بها وتطبيقها على أرض الواقع، عبارة أتت في سياق بيان شرح واقع الحال في القطاع أصدرته أوكسفام وأنقذ الطفولة وريفوجيز انترناشنال. قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع إدخال الإمدادات الأساسية مثل الأنابيب لإصلاح أنظمة المياه ومواد الإيواء والإمدادات الطبية، تقول مسؤولة في المنظمة. ويشكل نقص معدات الصرف الصحي ومعدات النظافة عاملاً أساسياً لانتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه. المستلزمات الطبية والآليات التشغيلية قطاع هو الآخر لا تزال القوات الإسرائيلية تفرض رقابة عليه. وفي هذا السياق حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في القطاع. بدون معدات المختبرات والكواشف لا يمكن إجراء تشخيص للأمراض أو اكتشاف مبكر للأوبئة. كما أن غياب أجهزة تركيز الأكسجين يؤدي إلى احتمال وفاة المرضى المصابين بأمراض خطيرة، هكذا تقول المنظمة. الأنكى من ذلك أن منع إدخال بعض الإمدادات الطبية يأتي بحجة أنها ذات استخدام مزدوج، كما تروج الرواية الإسرائيلية. وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد تعرض أكثر من 43 ألف شخص في غزة، من بينهم 10,000 طفل، لإصابات تتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد وأطرافا اصطناعية وأجهزة مساعدة. أما الغذاء فلا تزال كميته قليلة وتفتقد إلى العناصر الأساسية جراء استمرار تقييد المساعدة الإنسانية. وما يزيد الطين بلة أن السلطات الإسرائيلية أمرت برنامج الأغذية العالمي بتعليق تعاونه في القطاع مع منظمة تركية غير حكومية على اعتبار أنها إرهابية ولها صلات بأساطيل التضامن مع غزة وفق مزاعمها. هذا الأمر سيؤدي إلى قطع المساعدات على أكثر من 166 ألف شخص يعتمدون على وجبات ساخنة وخبز ومساعدات غذائية يومية للبقاء على قيد الحياة. استمرار القيود الإسرائيلية أثرت أيضاً على حركة المعابر والمنافذ التجارية في القطاع. تفيد الأرقام بدخول قرابة 1287 شاحنة فقط وعبور قرابة 400 مسافر عبر المعابر خلال الأسبوع المنصرم. هذه الأعداد تمثل نحو 28% فقط من حالات السفر التي كان يفترض أن يتم السماح بها للأشخاص الذين يعانون ظروفاً صحية صعبة.
4: حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في السودان مع دخول النزاع عامه الرابع، مؤكدة أن البلاد تشهد أكبر حركة نزوح في العالم وأن آلاف الأطفال باتوا في أوضاع شديدة الهشاشة. وقالت المفوضية أن نحو 58 ألف طفل سوداني يعيشون حاليا في دول اللجوء من دون مرافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب عن أسرهم.
13: هنا في منطقة السمرة بالجمعية أقصى جنوب مدرمان تعيش عائلة عبد الله على بضع ذكريات هي كل ما تبقى لهم من ابنتهم نون التي فقدوها منذ عامين خلال رحلة نزوح العائلة باتجاه النيل الأبيض هربا من بطش أفراد قوات الدعم السريع. كبرت نون وصارت بعمر 5 سنوات بعيدا عن أعين عائلتها، وكبرت معها الحسرة التي تعتصر قلوبهم.
14: والدتها وخالتها مشوا القلع عشان يركبوا يمشوا الدويم. أثناء ما مشوا هناك لقوا العربات ناف، ولقوا عربيتين والعربات نت تشيلهم، حاولوا إنه يمشوا بأرجلهم. الناس بأرجلهم في الليل البدي ناس كانت كمية كثيرة، البدي قامت ضاعت منهم في الطريق.
13: وبحسب المجلس القومي للطفولة سجل منذ بداية الحرب فقدان نحو 13,000 طفل في مناطق الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان وغربها، في حين تمكن المجلس من لم شمل 95% من هذا العدد، غير أن المأساة بإقليم دارفور تعد الأشد قسوة.
15: إقليم دارفور العدد كبير جدا، العدد 8,000 تائهين، يعني من كل الولايات، من كل مجموعة محصرة الولايات، وأكثر الولايات اللي فيها يعني حصل فيها يعني أطفال تائهين ما بين في في في الفاشر ولاية شمال دارفور ومنطقة طويلة الوادي ده، يعني في أطفال كتار يعني ما معروف لهم مكان حتى الآن.
13: ومع تزايد أعداد الأطفال الذين فرقتهم الحرب عن أسرهم تواصل منظمات إنسانية جهودها في تقديم المساندة، إضافة إلى دعم وسائل الاتصال والتواصل للنازحين لتسهيل الإبلاغ عن الحالات.
16: عندنا خدمات التواصل واتصل الأسبوعية حوالي 827 آخر أسبوع كان خدمات الاتصال والتواصل في لما الشم وصلت في معبري أشكيت وأرجين والمراكز الإيوائية الموجودة في داخل مدينة دونغولا في الأسبوع السابق وصلت 827 اتصال يومي.
13: ولا تتوقف تداعيات فقدان الأطفال لعائلاتهم عند لحظة ضياعهم وظروفها القاسية، بل تمتد لتترك آثارا عميقة على صحتهم النفسية وسلوكهم حتى بعد عودتهم إلى أسرهم، ما يجعل الدعم النفسي جزءا أساسيا من رحلة التعافي.
17: الآثار النفسية المباشرة: الإحساس بعدم الأمان عندنا منها، القلق، الخوف. الآثار النفسية الغير مباشرة بتحصل لنا بأنه بيحصل لهم كوابيس ليلية وتبول لا إرادي وخوف مرضي. العلاج بيكون كيف؟ أنه أنا أخلي الطفل ده يعبر عن مشاعره، أديه مساحة أنه يعبر عن مشاعره. يعبر عن مشاعره دي كيف؟ من خلال الرسم.
13: في ظل ظروف الحرب والنزوح المتكرر في السودان، يظل من الصعب حصر أعداد الأطفال المفقودين داخل البلاد وخارجها. المفوضية السامية للأمم المتحدة تقول إن نحو 58 ألف طفل سوداني في دول اللجوء يعيشون من دون مرافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب، في حين تواصل فرق الحماية توفير أسر حاضنة للأطفال بصورة مؤقتة لحين الوصول إلى ذويهم. في السودان تواصل آلاف الأسر رحلة البحث عن أطفالها المفقودين، وبين جهود السلطات والمنظمات الإنسانية تظل الحقيقة الأشد قسوة أن الحرب لا تنتهي عند خطوط القتال، بل تستمر داخل ذاكرة طفل فقد أسرته وداخل قلب أم ما زالت تنتظر العودة. عمار المغربي، تلفزيون العربي، أم درمان.
4: أفادت تقارير دولية أن مئات آلاف الأشخاص سيواجهون انعداما غذائيا حادا بداية من يونيو المقبل في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وتوقع تحليل حديث للمبادرة العالمية لتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي انضمام 400 ألف شخص إضافي إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحكومة اليمنية بدءا من يونيو المقبل، مضيفا أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 5.5 مليون شخص، أكثر من نصف عدد السكان في تلك المناطق، وأن ما يزيد على مليون

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه، تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: غيرنا.
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي وسادتي، أهلا بكم إلى لقاء الصباح، برنامج وسط البلد. هذا اليوم السبت الموافق 23 من شهر مايو أيار للعام 2026. صباح الثقة بالله، فكل الذين اتكلوا على الناس سقطوا إلا من أسند ظهره للسماء، ظل واقفا رغم كل شيء. فالأيام تمضي وتبقى الحقيقة، ما خذلك الله يوما ولا خيب رجاء صادقا من عبد مؤمن متجه إليه بقلبه وحواسه جميعا. صباح الخير لكل الطيبين المؤمنين في هذه الأيام المباركة الأول من شهر ذي الحجة، فما زلنا فيها يا سادة، ونحن على بعد أيام قليلة من وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك. في هذا الصباح نحييكم ونرحب بكم ونبدأ اللقاء، هذا المشوار الصباحي معكم رفقة شركة جوال، شركة جوال الراعي الرسمي لبرنامج وسط البلد. صباح الخير لكل العاملين في جوال، وصباح الخير لكل متابعينا والمستمعين. صباح الخير أيضا هذا اليوم لفريق عملنا في برنامج وسط البلد، كالعادة معي ربحي أبو رموز في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. صباح الخير ربحي، يعطيك العافية، وتحياتي لكم في إعدادي وتقديم البرنامج محمود قنيبي. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

صباح الخير، صباح النور، صباح الخير للخليل، للقدس، لكل فلسطين من أقصاها إلى أقصاها، من رفح حتى النقورة، من الأردن حتى المتوسط. صباح الخير لسكان بلدنا محافظة الخليل بمدينتها وجبلها. صباح الخير لهيفا مسودة من العاصمة، بتصب عليكم جميعا. صباح الخير لولاء عمر وكمان الحج فريد طه. صباح الخير لحسني وزوز من قلب شارع الشلالة في وسط مدينة الخليل، اللي بصب عليكم وعلى كل المتابعين والمستمعين. يعطيك العافية أخونا حسني، وكمان رنا أحمد وفواز النتشي، أخونا النقابي زاهر الأطرش وكرم الصندوق، أم أمير نصر الله كمان من العاصمة القدس. صباح الخير إليك طبعا، وشكرا على رسالتك وتحية صباحية من خليل الرحمن لجارتها وحبيبتها القدس. ليث فروخ، صباح الخير. صباح الخير لعبد الجبار العزي كمان، أكرم أبو سنيني وإلهام القواسمي أم تحرير، يعطيك العافية.

بداية لقائنا اليوم طبعا رح نحكي عن كتير موضوعات، لكن بداية لقائنا بدنا نعزي إخواننا أهالي دورة بشكل عام وعائلة الشراونة بشكل خاص بوفاة الرجل الفاضل محمد إدريس الشراونة. هذا الرجل الذي عرف دائما بمواقفه الصادقة وحبه لفلسطين ولقضاياها وقضايا الأسرى. هذا الرجل الذي كان حاضرا دائما في كل وقفة وفعالية داعمة للوطن وللأسرى تحديدا، لم يتوقف للحظة عن نصرتهم أو المشاركة في أي مسيرة أو وقفة أو إسناد لقضية الأسرى العادلة. أسأل الله تعالى أن يتغمد هذا الرجل برحمته، وباسمي وباسم شبكة الحرية الإعلامية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد أبو جهاد، نتقدم بتعازينا الحارة إلى الإخوة آل الشراونة، إلى أبناء الفقيد، إلى أشقائه، إلى كريماته، إلى كل من عرفه بوفاته رحمه الله. هذه سنة رب العالمين في خلقه، قهر عباده بالموت، لا نقول إلا ما يرضيه عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: أفضل أيام الدنيا يا سادة، أفضلها على الإطلاق هذه الأيام المباركة، العشر الأول من شهر ذي الحجة عفواً، وفيها خير يوم طلعت عليه الشمس ألا وهو يوم وقفة عرفة. هذا اليوم يوم الحج الأكبر الذي يتجلى فيه رب العالمين ويدنو من عباده ويباهي بهم خلائقه جميعا. فلنستغل هذه الأيام، فلنستغل ما تبقى منها بالرحمة والمغفرة. يوم عرفة، هؤلاء الشعث الغبر الذين توهوا تلك الديار المقدسة، يغفر لهم جميعا. ماذا نفعل معهم يا الله؟ اغفروا لهم، إني غفرت لهم جميعا. رب العالمين يغفر لكل حجاج بيت الله الحرام جميعا بلا استثناء إلا رجل واحد. أتعلمون من هو؟ بعيدا عن موضوع حقوق العباد وأنها ملزمة لمن تولاها، رب العالمين يغفر لجميع الحجاج كلهم بلا استثناء إلا رجل واحد، رجل أتى الله ولم يكن موقنا بالمغفرة والرحمة. يعني باختصار، إنسان رايح ولسه شاكك إنه ربنا ممكن يغفر له. رب العالمين وعد بأن يغفر لكل حجاج بيت الله الحرام يوم عرفة إلا ذلك الرجل الذي يشكك برحمة الله ومغفرته. فدائما توجهوا إلى الله بقلوبكم وأنتم موقنون برحمته، موقنون باستجابته، موقنون بمغفرته، موقنون واثقون بأن رحمته وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، لموتانا وموتى المسلمين. اللهم أدخلنا جنتك برحمتك، فإننا نرجو رحمتك نخشى عذابك يا الله.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: اللهم صل وسلم وبارك على الرجل الذي هدى الأمة وكان رسولك إليها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى من تبع محمد بإحسان إلى يوم القيامة. صباح الخير لأم رمزي الخطيب، لفواز النتشي، يزن أبو غليون ومنذر عيايدي، كل أصدقاء البرنامج صباحكم خير طبعا، وجميعكم مدعو للمشاركة دائما في برنامجنا، فنحن نسعد بأصواتكم برسائلكم بتعليقاتكم وبطروحاتكم لأي موضوع. أبو جهاد مريش، كل عام وإنت بألف خير، يسعد صباحك أخونا أبو جهاد. غسان مرقة، يسعد صباحك، تحياتي وشكرا لك على الدعوة الطيبة. فأخونا غسان يدعو لكم جميعا بالصحة والعافية وراحة البال والمغفرة والتقوى، وبصبح عليك جميعا. أبو نهاد قفيشة كمان، صباح الورد لك وللعائلة للأصدقاء لكل المعارف، صباح الخير لكل فلسطين بكل مكوناتها، صباح الخير لغسان، غسان أبو الضبعات كمان، يسعد صباحك، تحياتي لك وللي عندك.
1: وهو حامل كلام الله، تمسك بالعروة،
0: محمد رسول الله، يعني أيام فرصة عرض زي ما قلنا. الناس تتهافت على العروض أحيانا عندما تكون العروض دنيوية، فماذا عن عرض الآخرة؟ هذا عرض لا يقاوم لا يفوت لكل من يحمل عقلا في رأسه. كل إنسان عنده عائل بيستغل هذه الأيام. رب العالمين يا سادة غفور رحيم قابل التوب غافر الذنب، فهذه فرصة لكل من حاد عن الطريق، وكلنا أحيانا يسرح في ملكوت الله وينسى نفسه ويخطئ بحقها، ولكنها فرصة وعرض فعلا لا يفوت لكل من أراد أن يعود إلى الله تعالى وأن يركب مع أولئك المتجهين إلى جنان النعيم. صباح الخير لكل الطيبين. اليوم يعني أيام مميزة، أيام خاصة، أيام يجب أن تستغل في العبادات في الطاعات وفي التقرب إلى الله تعالى بكل شيء، بالصلاة بالصيام بالزكاة بالكلمة الطيبة بإصلاح ذات البين، بكل عمل صالح يمكن للإنسان أن يقوم به، حتى لو كان بالدعوة لإخوانه المسلمين عن بعد. صباح الخير، وجعل الله أيامكم أيام رحمة ومغفرة جميعا، وإن شاء الله كلنا بنستغل هذه الأيام للتقرب إلى الله، ونخرج من يوم عرفة وقد غفرت ذنوبنا جميعا. فيوم عرفة يكفر يا سادة لصائمه سنة قبله وسنة بعده، تخيلوا هذا العرض الرباني الذي فعلا لا يقاوم. هذا اليوم تتقبل فيه التوبة ويفرح الله بالأوابين من عباده، ويغفر لجميع حجاج بيت الله الحرام ما تقدم وما تأخر من ذنبهم، ويغفر للصائمين من غير حجاج بيت الله سنة قبلها وسنة بعدها. فمين بده يضيع مثل هيك عرض؟ بنكون يعني نوعا ما مجانين. فإن شاء الله إنه كلنا بنقدر طبعا، إلا من لم يستطع الصيام في يوم عرفة، وإلى أن نصل إلى يوم عرفة الثلاثاء علينا أن نقوم بكل الطاعات الممكنة، اللي بيقدر يصوم يصوم، اللي بيقدر يصلي أكثر يقرأ قرآن يدعي رب العالمين، يسبح يستغفر يصلح بين الناس يسامح، كتير كتير من الأمور اللي ممكن كل إنسان يكسب فيها رضا ورضوان رب العالمين. يسعد صباحكم. صباحكم بشرى جميلة تلف الآفاق فرحا، وروحا متفائلة بما عند الله، ونفسا طيبة فرحة بذكر الله. يا رب أدم علينا عافيتك ورضوانك وتوفيقك وسعادتك ورحمتك، اللهم أمين يا رب العالمين.
1: يا مسك ختام المرسلين جد مكارم
0: الأزل، آلاف من الناس ليست مع الحجاج ولكن قلوبها تتوق لتلك الزيارة وللوقوف في عرفة، والدعوة لله تعالى بأن يتقبل منها آلاف مؤلفة من الناس تتمنى هذه الزيارة. اللهم أعطها لكل من تمناها يا الله.

ربنا آتنا من لدنك رحمة وخفف عنا وطأة كل ما يجري هذه الأيام وخاصة عن أسرانا. اللهم ارحمهم برحمتك، ادعوا للأسرى في كل موقف وموقع يا سادة، لا تنسوهم من دعائكم في الصلاة وفي القيام وفي الصيام وفي كل لحظة. فالأسرى في خطر، وجميعنا يعلم بأن الأسرى في خطر. الأسرى اليوم يعيشون ظروف استثنائية لم تمر على فلسطين منذ نشأتها الأولى، يعني في حياتنا ما عدناش هاي الأيام ولا الظروف هاي. فاللهم أنت السلام ومنك السلام، أنعم على أسرانا بالسلام والأمان، وربنا يفرجها على الجميع.

بسمع اليومين اللي مضوا حسيت هيك بتحرك، تحرك ربما يؤتي ثمار تحرك دولي من منظمات صحية عالمية بعد تصريح وزير الصحة الدكتور ماجد أبو رمضان، ويعني تحذيره من انهيار المنظومة الصحية في كل فلسطين. كان في تحرك من بعض المؤسسات والهيئات الصحية الدولية في محاولة فعلا لإنقاذ المنظومة الصحية في فلسطين من الانهيار، لكن ما زلنا على حالنا، فالمرضى يعانون. وأمس كان عندي مناشدة، ومناشدة يعني تدمي القلوب يا سادة، من مريض فشل كلوي لا يستطيع تأمين الأدوية لأن الصيدليات في العيادات وفي المستشفيات لما بتكون شغالة بيكونش في دكتور يصرف الدواء لإضراب حق للأطباء ولكل الموظفين، لكن بشريطة أن لا يؤثر ولا يهدد حياة الناس. وهذا المريض واحد من اللي حياتهم مهددة فعلا بسبب الإضراب. ليش؟ أولا لأنه الأدوية لا يتلقاها في مواعيدها، وكمان لأنه بحاجة إلى صورة نووية، هذه الصورة مكلفة وتجرى في المستشفيات الخاصة بتحويل من قبل الحكومة. قدم التحويل قالوا له أسفين إحنا مضربين. طيب يعني إحنا دائما بنقول الإضراب حق، وأنا مع أنه الموظفين يأخذوا حقوقهم كاملة، لكن شريطة ألا يؤثر ذلك ولا يهدد حياة المرضى. ويعني أنا بحكي باسم أخونا سفيان، والله أنه اليوم يعاني وحياته مهددة، مهددة بالخطر. يعني لا عنده إمكانية يعمل هاي الصورة، ولا عنده إمكانية يشتري الأدوية من برا، وفي نفس الوقت الأطباء والموظفين مضربين، ويمكن في تصعيد كمان للإضراب للأسف. يعني حسب ما سمعنا إنه ممكن يعني المهن الصحية تتوجه للدوام يوم واحد بدل يومين. تخيلوا يومين وإحنا في هذا الحال الصعب، وهناك احتمالية أو توجهات أو تصريحات وتسريبات بأنه هناك نية للتوجه للعمل أو الدوام يوم واحد في المستشفيات الحكومية بداية الأسبوع. الله يفرجها ويبعد عنا وعنكم كل شر يا الله، ونتمنى ألا نصل إلى هذه المرحلة، لكن للأسف كما قلت يعني الأمور مش مبشرة في هذا الموضوع تحديدا. يعني مش إني متشائم، لكن حسب التصريحات اللي بنسمعها وبنشوفها يعني للأسف الأمور مش مبشرة بخصوص القطاع الصحي. وكمان يعني أدعو الناس جميعا وخاصة المقتدرين على متابعة أحوال المرضى، متابعة أحوال المرضى جميعا، لأنه المرضى في خطر. واليوم الإضراب احنا بنقول دائما الإضراب حق، لكن شريطة ألا يهدد، لا هو بيهدد اليوم، بيهدد الإضراب، بيهدد حياة بعض المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات خاصة، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض الخطرة. فيا رب يا رب تفرجها على المرضى. وكمان مرة أدعوكم جميعا إلى مساندة المرضى ومتابعتهم، واللي عنده أدوية زيادة يوزع على اللي ما عندهش، واللي بيقدر يساعد مريض في علاج في عملية في إشي ما يقصر في هذا الموضوع. على ذكر الأطباء والمرضى والمنظومة الصحية، صباح الخير لكل أطبائنا المحترمين، وكلهم نحترمهم وكلهم بنجلهم. هذا يعني شو هذا صباح الخير؟ طب شو رد الحكومة؟ رد الحكومة عزيزي والله ما بعرف، يعني ما في رد. الحكومة قالها وزير الصحة صراحة بأنه المنظومة الصحية في فلسطين مهددة بالخطر، وهناك حصار يعني شديد جدا على فلسطين وعلى سكانها وعلى منظومتها كاملة. فبالتالي هذا رد الحكومة، يعني مش فيش بإيدنا إشي حاليا. بيطالبوا العالم بالوقوف إلى جانبهم، وأنا مع، وأنا أطالب أيضا الدول العربية ذات التأثير أنه يكون لها دور في هذا الموضوع، لأنه بكفي لحد هون. لكن شو بدنا نعمل؟ على كل نصبح على كل الأطباء، على كل الممرضين، على كل العاملين في القطاع الصحي، وصباح خص نص خص خص هيك تخص نص للرائع البارع دكتور حازم الأشهب. حازم الأشهب الذي
تولى مؤخرا عمادة كلية الطب في جامعة بيرزيت. طبعا عندما وردنا هذا الخبر سعدنا جميعا به، لأننا نفتخر بكل الهامات والقامات في بلدنا خليل الرحمن، يمكن في كل فلسطين، لكن تعرفوا دائما هناك يعني خصوصية لمسقط الرأس ولمكان السكنة، وللناس اللي بتعرفهم أكيد يعني أولى لك فأولى، بمعنى الأقرب إليك فالأقرب. ودكتور حازم منا فينا من الخليل وأهلها، اليوم بنهني جامعة بيرزيت وطلابها ولمن سينضم إليها مستقبلا بهذا الاختيار الموفق لقامة علمية نفتخر بها ونعتز جميعا بلا استثناء. دكتور حازم من الناس اللي فعلا يستحق كل تقدير كل احترام، مبارك لك عمادة كلية الطب في جامعة بيرزيت دكتور حازم، وإلى الأمام، وكلنا في ظهرك، كلنا يعني بنعتز فيك وبنفتخر، والله يعطيك ألف ألف مليون تريليون عافية.

0: صرت أكيد فينا زوار في البلد من الداخل المحتل. واليوم كمان يعني حسب ما أبلغنا أنه رح يكون اصطفاف الباصات ليس فقط في شارع الملك فيصل وإنما في شارع بير السبع. فأدعو الجميع إلى تسهيل وصول وإقامة زوار الخليل فيها. الساعات لسه مبكرة والناس لسه يعني الحركة نوعا ما خفيفة، لكن مع مرور الساعات أكيد رح تزيد. وبالتالي أتمنى يعني التعامل بكل روح انتماء مع هؤلاء الزوار. نورة حيح صباح الخير، وجدي كاتبة صباح النور. أما الرسائل الأخرى فسنقرأها بعد الفاصل، لأنه في عنا كثير تعليقات وفي منها تعليقات طويلة شوي، بدنا نقرأها كلها بعد فاصل إعلاني قصير. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: صباحكم سعيد مرة تانية ويوم جديد. برنامج وسط البلد على أثير الحرية FM من الخليل، وأهلا بكم من جديد. في عنا كمان يعني خلينا نبلش هذا الجزء من البرنامج بهذه الدعوة، حيث تتشرف إدارة فندق لافيردا بدعوتكم لحضور حفل الافتتاح الرسمي لمطعم مارينا. مطعم مارينا سيفتتح اليوم الساعة 5 مساء في الطابق الثاني في فندق لافيردا في بير المحجر في الخليل، وهذه دعوة لكل من يرغب بالمشاركة وزيارة هذا الافتتاح. ألف مبارك لإخواننا في فندق لافيردا، وهذا الافتتاح الميمون لمطعم مارينا، مطعم متميز بكل ما فيه، وأكيد يعني لمتنا هناك رح تفرجينا الفرق. عندهم أشياء كتير خاصة ومميزة. اليوم 23 مايو أيار الساعة 5 المساء في فندق لافيردا الطابق الثاني في بير المحجر. أكيد كلكم بتعرفوا فندق لافيردا وين. نرجع على تعليقات الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أخونا أشرف الشعراوي، يسعد صباحك يا أشرف. طبعا أشرف يتحدث عن اليوم يعني رسالة بقول فيها صباح الخير أخي أبو رامي، أسعد الله صباحكم جميعا وعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام الفضيلة بكل خير. تنويه للإخوة أصحاب المحلات التجارية وأصحاب العيادات والمراكز التعليمية والصيدليات، الرجاء عدم إنزال سياراتكم الخاصة إلى شارع الملك فيصل وشارع وداد ناصر الدين وشارع العدل وادي التفاح الجديد وباب الزاوية وشارع بير السبع وشارع الشلالة لتسهيل دخول السيارات والحافلات لزوار مدينة الخليل. عاملين منكم التعاون معنا في هذا الشأن. المواقف المجانية لحافلات الزوار ستكون في شارع الملك فيصل ومدرسة وداد ناصر الدين وفضل عابدين للسيارات الخصوصية، إضافة لشارع بير السبع سيكون موقف مجاني للسيارات الخصوصية التي تحمل اللوحات الصفراء. وعندنا توك توك جاهز لنقل الإخوة الزوار مجانا إلى الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة مع تحيات غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة الخليل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

طيب خلينا نصب على أختنا إمامير نصر الله وأحلى دعوة، اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. وكمان وحيد الطويل يسعد صباحك، تحياتي لك. أحمد رامي وكمان إمفتحي أجاك، على فكرة من يعني الشعراء الرائعين أحمد رامي، كان فيه الشاعر أحمد رامي اللي كتب يعني قصائد رائعة لأم كلثوم وغيره. فيا أحمد رامي يسعد صباحك. إنفتحي أجاك نهى الشرباتي كمان وتغريد صغير. أمجد أبو الأمير الدوائم يا صباح الخير وجميلة وجه. أبو الأمير الدوائم طبعا بيقول لا تنسوا التكبير والتهليل والدعاء في هذه الأيام الفضيلة، وحسبي الله ونعم الوكيل على خرابين البيوت. طيب عبد الفتاح فريحة عبد فريحة يعني عبد فريحة مش عارف عبد الفنان بقول أبرامي يسعد صباحك. يعني تجار الحلال مش راسين على بر كل واحد سعر، ليش ما يكون في سعر موحد؟ هلا هاي ما بتقدر تحكي فيها سعر موحد، ما بتقدر توحد أسعار الحلال لأنه بيختلف. أبو جهاد مريش بقول بتحكي الحكومة إنه في 1500 شيكل للجرحى وعوائل الشهداء من 11 الشهر. قولوا يا رب، يعني هو فعلا هي على سبيل الدفعة لمرة واحدة يا أخونا أبو جهاد، راح يكون في 1500 شيكل من وزارة المالية مباشرة على سبيل المساعدة، كتبوها هيك على سبيل المساعدة عشان يمرروا موضوع الإسرائيليين والضغط على السلطة الفلسطينية. وإن شاء الله إنه بتاخدوهم قبل العيد، مش عارف إذا يعني راح يكونوا بعد العيد يمكن، أما إن شاء الله إنه قبل. تامر الجعبة بقول صباح الخير، بدي أسأل عن المدرسة اللي على دوار الصحة اللي صارت موقف بالأجرة، هل للبلدية أول شيء قالوا للبسطات وبعديها للبساط من الداخل؟ الصراحة ما بعرف كتير تفاصيل، شفتها مواقف مدفوعة، كيف بعرفش كيف بتعرفش؟ بسيطة الشغلة، الشغلة إنه لما تم هدم مدرسة، هي ما مش مدرسة، هي كانت مدرسة أبو دية، مدرسة الشهيد إبراهيم أبو دية، ولما تم بيع المبنى من قبل أصحابه تم تحويل المدرسة إلى مكان آخر وبناء مدرسة تانية باسم إبراهيم أبو دية. هاي الأرض خاصة لناس، والناس هاي حرة التصرف فيها، هي مش للبلدية عشان تعرف، يعني إذا أنت بتفكرها للبلدية، لا هي مش للبلدية، هي ملك خاص لناس. صباح الخير لأختنا نجاح الجولاني، أم يوسف الله يسعد صباحك، وأم باشس دويك، وأم جلال كمان، ام عبد الجعبري، محمد الرواشدي، علي شاهين، وكمان رنا مسودي، صباح الخير لك. ام محمد الجنيدي كمان صباح النور صباح الورد لك ولكل اللي عندك ولكل اللي بيسمعنا وين مكانه، كل مستمعينا والمتابعين في اي مكان في العالم، الله يسعد صباحكم. ايمن اسيلي صباح الخير لك يا ايمن. أزمة دوائية خانقة تهدد النظام الصحي ووزارة الصحة تدعو لتدخل عاجل. طب احنا عارفين، للأسف انه احنا عارفين هذا الوضع. بيان صدر عن وزارة الصحة من شوي يتحدث عن أزمة دوائية خانقة تهدد النظام الصحي ووزارة الصحة تدعو إلى تدخل دولي عاجل. يا رب، احنا هذا اللي بنتمنى. انا حكيت لكم مثال على واحد من المرضى، بس أخونا سفيان اللي هو مريض كلى والأمراض المزمنة أعتقد استثنوها، قالوا دائما إنه الأمراض المزمنة مستثناة من كل إجراء طبي. إحنا مع حقوق الموظفين، مع حقوق العاملين في كل القطاعات، لكن شريطة ألا تهدد هذه الحقوق أو الإجراءات التصعيدية التي يقوم بها الموظفون أو غيرهم، ألا تهدد حياة الناس، هذا أهم شيء. وللأسف اللي بنشوفه اليوم إنه هذه الإضرابات بدأت تهدد حياة بعض المرضى، زي ما حكيت عن أخونا سفيان مريض كلى، هذا مرض مزمن وهذا مرض خطير ومرض مش هين، والتعامل معه صعب جدا، وتأثير انقطاع الدواء مباشر على المريض. هلا المريض بروح على العيادة أو على المستشفى ياخد الدواء،
بلاقي الصيدلية موجودة والدواء موجود زي ما قال لي إياها، الدواء قدامنا محطوط في الباترينا بس مش قادرين ناخده لأنه فيش دكتور يقدر يصرف لنا الدواء. ناهيك عن صورة نووية، هاي الصورة بتكلف أعتقد يعني إذا أنا مش غلطان 1200-1300 شيكل، الله أعلم هيك إشي. هذا الإنسان بحاجة لهي الصورة بشكل عاجل، فيش حدا يكتب له إياها. في التحويلات قالوا له ما بنحول على برا لأنه إحنا مضربين. طيب شو يعمل اللي زي هذا؟ كل يوم إضراب بيأثر على حياته. ما تقولوا لي إنه يعني الأمراض المزمنة مستثناة والأمراض الخطرة مستثناة، لا، هاي إحنا بنشوف على أرض الواقع مش مستثناة، لأنه هذا إجراء طبي ضروري لإنسان يعني بيعاني وبيعاني كتير. يعني بديش أحكي اللي ردد لي إياه وكيف حكى عن حالته عن شو مصيره. بدي أقولكم إنه الزلمة هذا زيه زي كتير ناس في خطر شديد إذا استمرت الإجراءات في القطاع الصحي. الله يفرجها، وعلى وزارة الصحة بذل كل الجهود، على الحكومة بشكل عام بذل كل الجهود في الدنيا لتأمين الأدوية والعلاجات. أم طارق البشيتي صباح الخير، ربنا يفرجها على جميع خلقه ويغير هالحال يا رب إن شاء الله يا أم طارق. أخونا الحاج حسني حماد وكمان أبو يونس أبو هدوان، صباح الخير إلك وللي عندك يا أبو يونس. حمزة طميزي يسعد صباحك أنت وكل أهالي إذنا يا حمزة، صباح الخير. صباح الخير لكراج المصطفى والحج عز الهموني، صباح الخير يا أبو مصطفى، تحياتنا إليك كمان أنت في كراج المصطفى. شو هذا المطالبات بإقالة بفصل بسام زكارني من عضوية المجلس الثوري يعني هذه تبادل خطابات بين بسام زكارني وإحدى الأخوات من غزة، ما بدنا نتطرق لها لأنه الوضع متأجج أصلا. سهى جرادات صباح الخير سهى، تحياتنا، يعطيك ألف مليون تريليون عافية وصحة وهنا يا الله.

سعيدين جدا اليوم احنا هون في المنطقة تحديدا بتعبيد شارع دائرة السير. بصراحة يعني كنا بنستنى لحظة بلحظة. العمل في الشارع ما بنقول كان بطيء، لا بالعكس، يعني اشتغلوا واشتغلوا بجدية، وكل الاحترام لبلدية الخليل وطواقمها والعاملين فيها، الله يعطيهم. على فكرة رح نحكي عن موضوع الشوارع والعمل والمشاريع القائمة في بلدية الخليل مع الناطق الإعلامي باسم بلدية الخليل الأخت علا القواسمة بعد الساعة 10 إن شاء الله، رح نستضيفها من خلال التليفون ونحكي شوي عن المشاريع القائمة. شكرا بلدية الخليل على تعبيد شارع دائرة السير، هو سايد واحد اللي تعبد بالكامل والسايد الثاني يعني نص نص، بس كتير كويس كتير كويس، خاصة يعني أزيلت الحفر وكمان تم دهن الشارع ووضع العلامات المرورية عليه، وهذا حكي كتير رائع، يعني بيعطيك شعور مريح بجد، يعني بيعطي شعور مريح جدا للمواطن وهو معدي من هذا الشارع. أنا مريت منه وفعلا يعطيهم ألف عافية، يعطيهم العافية على كل شيء بذل. وصباح الخير أبو طلال، أبو طلال الكركي، تحياتي. والله يا أبو طلال إني بعرف إنه الأوضاع سيئة جدا، وبعرف إنه يعني حملك تقيل، والله يكون لك معين، بس شو نعمل، ما أنت شايف الظروف بشكل عام، يعني بشكل عام وضع الناس كتير صعب، وموضوع المساعدات أوقفناه من فترة، وأتمنى على كل محتاج لأي نوع مساعدة التوجه إلى جهات الاختصاص، سواء كانت لجان الزكاة كل حدا في منطقته، أو إلى المحافظة، إلى الشؤون الاجتماعية، إلى الجمعيات الخيرية هيك. وبعرف ظرفك كويس، الله يعطيك العافية ويكون لك معين، وربنا يشافي لك إياه ويعافيه. الحلو انه اخونا ابو طلال يعني راضي بقضاء الله، يعني ولد له ولد بعد 7 سنوات انتظار، لكن ولد بإعاقة كاملة، واليوم عمره 4 سنوات ونص اعتقد، والحمد لله راضي وقبلان، وهي بقالب وبقاتل عشان هذا الطفل، الله يشفي لك اياه يا الله. عبد السكافي بقول لي سعد صباحك، بنحب ندعي للشاب وائل سكافي ربنا يرده بالسلامة بعد الغرق في بحر أشدود. على فكرة والله يا عبد أنه خربطونا في موضوع هذا الشاب، يعني ياريت تتأكد لي، أنا من امبارح وهم بقولوا وائل سكافي وائل سكافي، ما بعرف يعني موضوع أنه وائل عويضة، هل هو عويضة سكافي، يعني هل هو وائل عويضة سكافي، لأنه بعض الأخبار من القدس كانت نشرت باسم عملية البحث مستمرة عن الشاب المقدسي وائل عويضة في شاطئ أشدود. هذولا شباب

لا احنا بنقول يا رب وعنا امل وان شاء الله ربنا هيك بيرجعوا لاهله سالم غانم معافى باذنه تعالى. لا اخونا عمر استاذ عمر نيروخ يسعد صباحك. لا هيك يعني طارت منك بجد هيك بدك من وين من وين عندنا الامكانيات للسرعه هاي في تنفيذ اعمال التزفيت. طبعا احنا بنشكر بلديه الخليل على اعمالها هاي الايام وشايفين في تغير واضح في وتيره العمل لكن ما عندناش هاي الامكانيات استاذ عمر. والله ما عندنا هاي الامكانيات احنا يعني احنا بنشوف الاخرين وبنغار بس انه يعني من وين احنا دوا مش قادرين. طيب كرم ابو عيشه الله يسعد صباحك يا كرم انت والاخت هدى وكمان عبد السكافي. صحيح عويض السكافي بقول اذا هو اسمه وائل عويض السكافي. الله يرده سالم لاهله يا عبد يا رب يرجع لكم يا سالم. ما بعرف ما صله القرابه قديش بينك وبينه لكن هي كل عائلات القدس هي امتداد لعائلات خليليه اصلا. هاي العائلات كلها عشان تفتخروا بانفسكم دائما ودائما تعتزوا بانفسكم. عارفين هاي العائلات شو اللي ودها القدس؟ هاي مع بداية يعني تراجع التأثير البريطاني على فلسطين وظهور العصابات اليهودية ومحاولاتها الاستيطان في القدس وتكثيف تواجدها هناك عائلات الخليل رحلت إلى القدس لحمايتها. سكروا بيوتهم هون وراحوا سكنوا هناك عشان يحموا القدس من التهويد ومن الاحتلال الكامل. فكل التحية والتقدير لهم وهي معظمها عائلات خليلية بالأصل. يعني شوف عندك أبو سنينة بكل يعني فخود عائلة أبو سنينة قواسمة قنيبي سكافي سلايمة نصار الحسينية بشكل عام كل عائلات الخليل لها امتداد في القدس من العائلات التي خرجت من الخليل. شوفوا سكروا بيوتهم سكروا أشغالهم سكروا تركوا أراضيهم وراحوا سكنوا القدس حماية لها من التهويد. فحق لأهل الخليل دائما أن يفتخروا بإسنادهم للقدس على مدار التاريخ كله وعلى مدار سنوات النضال كله والكفاح الفلسطيني. الله يعطيهم العافية وتحياتنا لكل سكان القدس كلهم اللي بتابعنا واللي ما بتابعنا كمان بنوجه له تحية كبيرة وسلام من أرض السلام خليل الرحمن. محمد علي الحوامدي صباح الخير إلك وللسموع وكل عائلاتها وكل أهلها. أحمد سبيتان من حلحول أحمد صباحك خير إلك ولكل أهالي حلحول. كمان حلحول إلها كم يوم بتصدد للصوص اللصوص بشكل عام ولصوص الأراضي بشكل خاص اللي بيسرقوا الورق الدوالي واللي بيسرقوا غيره يعني قاعدين لهم على ركبة ونص زي ما بقولوها. الله يعطيهم العافية أهالي حلحول. لا هلا يعني برضو هيك يعني هو القدس على راسنا وعيننا بس هي والخليل واحد بالنسبة لنا. وفي القدس حرموا حرموها المقدسي المسجد الأقصى وفي خليل الرحمن لدينا مثوى جد الأنبياء إبراهيم عليه السلام وذريته من الصالحين الحرم الإبراهيمي كمان. فما فيش أحلى من القدس إلا يعني هي والخليل مستوى واحد. نشنو الخليل أحلى بلاش نكون عنصريين كتير. الخليل والقدس بالنسبة لنا يعني بنفس يعني المكانة ونفس المحبة. فصباح الخير لأهالي القدس ولأهالي الخليل. هلأ طبعا اللي في جنين بقول لك جنين والقدس واللي في رام الله بقول لك رام الله والقدس. المهم أن تبقى القدس دائما حاضرة في كل مكان وكل واحد فينا أكيد منحاز لبلده اللي عايش فيها. فابن نابلس بحب نابلس ومن ثم القدس أو القدس ومن ثم نابلس. ابن أريحة بحب القدس ومن ثم أريحة. إحنا الخليل بنقول القدس والخليل في نفس المكانة وعلى نفس البعد من قلوبنا وليست بعيدة بل هي في قلب القلب. صباح الخير لكل أهل القدس. صباح الخير لسمع حوامدي كمان حوامدي برضو السموع. صباح الخير لأهل السموع. خلينا ناخد استراحة استراحة صغيرة مش رح نطول عليك ونرجع بعدها وأكيد يعني بنكون سعيدين مش بس بالرسائل كمان باتصالاتكم ومشاركاتكم ومداخلاتكم بشكل عام عن كل شيء

0: نعيش هاي الأيام في هاي البلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: لأننا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

طيب صباح الخير كمان مرة، أهلا وسهلا بالجميع. وكمان مرة بدي أذكر بس بالدعوة لافتتاح مطعم مارينا، مارينا سي فود اند جريل، هيك عنوان المطعم أو شعاره، مارينا سي فود اند جريل. وهي دعوة لكل حدا حابب يشارك بحضور الافتتاح الرسمي لمطعم مارينا اليوم السبت 23 مايو أيار الساعة 5 في فندق لافيردا الطابق الثاني في بير المحجر بجانب جمعية سيدات الخليل الخيرية، أكيد الكل بيعرفه. ف يعني إن شاء الله بنسعد بوجودكم معانا في هذا الافتتاح اللي إن شاء الله بيكون مميز كمان كما هو المطعم مميز. الحش هاشم أبو سنيني مميز، ملك المطبق وملك كل الحلويات. صباحك خير حاج هاشم، تحياتنا لك. مها شاور كمان صباح النور، يعطيك العافية. زي ما حكيت من شوي انه نسعد دائما بكل تعليقاتكم ورسائلكم واسماء كل حاضرة معنا كل صباح، لكن سنكون اسعد بتعليقاتكم باتصالاتكم. للي حابب يشاركنا باي اتصال للحديث عن الوضع بشكل عام، الوضع العام في كل فلسطين، شوفوا هلا طلعت قدامي صورة راس الجورة مدخل طريق دائرة السير، والله إنه حلو بعد التخطيط وإعادة التعبيد كتير حلو ومريح نفسيا والله، وانت ماشي بالشارع بتحس براحة نفسية. طيب نرجع لموضوع المشاركات، للي حابب يتواصل معنا، حابب يتصل فينا، حابب يعلق على أي موضوع من مواضيع الساعة ومن حياتنا اليومية، بإمكانه الاتصال على واحد من الأرقام التالية. عندنا رقمين بيستقبلوا 10 اتصالات مع بعض إذا حبيتوا. الأرقام هي كالتالي: الرقم الأرضي اللي هو 02 مقدمة طبعا، و 229-0443 كمان مرة 02 المقدمة و 229-0443، أو الرقم الثاني سلم 35-46 سلم 35-46. ويسعد صباحكم. صباح الخير لزحيمان، زحيمان وبن زحيمان، أو مش بن زحيمان، تشكيلة زحيمان. هاي التشكيلة المزيج الميكس عند زحيمان من بن ونسكافيه وكابوتشينو ومبيض وكل المنتجات اللي بيعرضها زحيمان. فما تنسوا عرض زحيمان اللي هو الطلب الأول المجاني والدخول في السحب على جوائز كتيرة في بن زحيمان. اليوم من خلال التطبيق ممكن تطلب قهوتك لعندك، وأول طلبية التوصيل مجاني، وكمان رح تدخل السحب على جوائز كتيرة من بن زحيمان اللي دايما شعاره خلطة متوارثة وسر صعب تقليده، صعب صعب كتير.

0: مصطفى السلامة، صباح الخير يا مصطفى، وصلوا لنا على النبي لأنه حلوة صلاة النبي. امبارح بالليل كانت الأجواء يعني نوعا ما أجواء عيد. الأزمة اللي بالشوارع هي مش الأزمة، الأزمة المعتادة، بس كان في شوية أزمة وكان في حركة. ما بعرف إذا كان في نشاط تجاري وبيع وشراء، بس كان في ناس بالشوارع يعني لحد ساعة متأخرة من الليل. احنا على بعد أيام قليلة، لو الظروف عادية الناس بتضل الصبح، بس في ظروفنا الاقتصادية الحالية يعني معظم الناس اكتفت بما تسوقت في عيد الفطر. هذا للي اشترى، طبعا اللي اشترى اكتفى بما اشترى حتى الآن، لأنه ظروف الناس والله إنها صعبة، والله يكون بعون الناس. محمد المحتسب بقول لك شرطة على اللي داخل على فرش الهواء، ديروا بالكم في شرطة للي داخل على فرش الهواء. راس الجورة مغلق، بين النعيم سالك، دورة مغلق، وزيف سالك. هذه رسالة من أخونا، رسالة من أخونا محمد المحتسب، بيحكي لكم فيها عن حال الشوارع. رنا أبو تركي الله يصبحك بالخير.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: مكملين معاك, وهالمرة رح ننتقل مباشرة عبر الهاتف للحديث مع الأخت علا القواسمة الناطق الإعلامي باسمي بلدية الخليل. أم غازي صباح الخير, يعطيك العافية.
1: صباحك وصباح جميع السادة المستمعين.
0: طبعا في هاي الفترة بلدية الخليل تعمل بجد وبطاقة استثنائية لاستكمال بعض المشاريع والعمل على مشاريع جديدة, وبدأنا نرى الفارق على الأرض زي موضوع تعبيد الشوارع واستكمال العمل في مناطق دويربان في منطقة أبو رمان, تعبيد شارع دائرة السير, وهناك العديد من المشاريع الأخرى. فاليوم أختنا علا هي الناطق الإعلامي باسم بلدية الخليل, وبدنا نسألها عن مشاريع بلدية الخليل والعمل القائم حاليا والمشاريع المستقبلية.
1: نعم صحيح, يعني بالبداية كل عام وحضرتك وجميع السادة المستمعين بألف خير بمناسبة اقتراب عيد الأضحى. مثل ما الجميع بيعرف يعني أيام تفصلنا عن عيد الأضحى, وبهاي المناسبة كان في هناك توجيهات من سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري أنه يتم إغلاق كافة المشاريع قبل حلول عيد الأضحى المبارك. لهيك يعني طواقم البلدية عملها بتشتغل بوتيرة متسارعة لحتى تنفذ كافة الأعمال الميدانية المكثفة في مختلف مناطق المدينة, يعني ضمن خطة متواصلة لتحسين البنية التحتية. ومثل ما الكل شاف امبارح كان في تعبيد للشارع الواصل بين منطقة رأس الجورة ودائرة السير, هو شارع حيوي. كمان اليوم من ساعات الصباح والفجر الأولى بلشت طواقم البلدية بتعبيد الشارع الواصل بين ميدان سيدنا إبراهيم مدخل العين شمس منطقة الدويربان. طبعا هذا مشروع متكامل تم من خلاله تمديد شبكة مياه. أيضا هناك كانت أعمال إنشاء أرصفة على جانبي الطريق وجزيرة وسطية, وتم أيضا وضع أعمدة كهرباء ديكورية, يعني شبكة إنارة جديدة في المكان. كمان نحب ننوه أنه لسات أعمال التعبيد شغالة حتى هاي اللحظات, ممكن تستمر لحتى ساعات ظهر. لهيك يعني نطلب من المواطنين أنه يكون في تعاون ويسلكوا طرق أخرى لحتى يتم التعبيد بشكل أسرع.
0: طب بس خلينا نوقف عند هاي أم غازي كمان مرة. نعم. يعني بلدية الخليل الآن تعمل على تعبيد المقطع الواصل بين مفرق عين شمس وأعتقد دوار سيدنا
1: ميدان
0: إبراهيم.
1: سيدنا إبراهيم.
0: فاللي بيقدر يعدي طريق تانية أعتقد في أكتر من طريق, في من وادي الجوز وفي كمان طريق وادي الزرزير للي بده يلف من عيصة باتجاه دويربان, كمان من وادي الزرزير هي أطول شوي معلش, بس خليهم يشتغلوا براحتهم,
1: بتخفف الازدحام المروري وبتساعد الطواقم كمان انها تنهي اعمالها بشكل اسرع.
0: كتير حلو, تفضل.
1: نعم. يعني في نفس الوقت يعني حاليا كمان طواقمنا بتشتغل في شارع ابو رمان, كمان انشاء ارصفة وجزيرة وسطية. هذه المشاريع الحالية بتتم بالتعاون وبدعم من صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.
0: نعم.
1: كمان في عنا مجموعة من المشاريع الصيانة للشوارع بلشنا فيها من شهر تقريبا, ومستمرين لحتى يعني كمان شهر أو كمان فترة لحتى ننهي كل أعمال صيانة الشوارع. كمان نحب يعني نذكر المواطنين إنه أي حد عنده شكوى بخصوص هذا الموضوع أو أي موضوع بتعلق في خدمات البلدية ما يتردد إنه يتواصل معنا من خلال نظام الشكاوى عبر رقم 115, وأكيد بيكون في استجابة سريعة لهذا الموضوع. يعني أسهل طريقة وأفضل طريقة وأضمن طريقة إنه الواحد يوصل الشكوى المتعلقة بخدمات البلدية من خلال نظام الشكاوى الخاص فيها من خلال رقم 115.
0: أخت علا يعني معلش تحمليني, أحيانا في ناس بتشتكي إنه رقم 115 بيبعتوا عليه شكاوى لكن لا يتم الاهتمام بها, هيك بيقولوا الناس.
1: والله حسب معرفتي يعني انه بيتم متابعة المواضيع, لكن مثل ما حضرتك بتعرف والجميع بيعرف في عنا اولويات, يعني ممكن انه يكون في اولوية لشارع قبل شارع تاني, لكن بيكون في استجابة حتى لو كانت يعني مش سريعة وآنية, لكن بيتم يعني عمل خطة وبرنامج لمتابعة كافة القضايا.
0: نعم. طب بعد إذنك كمان بدنا ناخد اتصال معنا الحاج هاشم على خط التليفون على ما يبدو عنده استفسار أو تساؤل. حاج هاشم صباح الخير, يعطيك العافية.
2: صباح الخير أبو رامي, صباح الخير وكل عام أنتم بخير.
0: وانت بخير حياك الله.
2: أول إشي اللي عندك هذه مسؤولة عن المشاريع ولا
0: لا؟ هي الناطق الإعلامي باسم البلدية.
2: الناطق الإعلامي.
0: نعم.
2: اجوا ايتي على جبل ابو رمان.
0: نعم.
2: صحروا.
0: نعم.
2: فهمت علي؟ ما كملوا يعني على الاقل يعني يسووا اشي بديل. يعني مثلا
0: ما هم
2: يعني
0: هم يمكن اختنا علا حكت اختنا يعني علا انه شغالين.
1: صحيح معك انهم المشروع لساته بعده شغال، بس انا بطمنك وباكد لك قبل حلول عيد الاضحى المبارك يعني راح يكون المشروع مغلق ان شاء الله، حتى لو بشكل مبدئي يعني، بس راح يكون المشروع مغلق وراح يكون في سلاسه بالمرور من المكان خلال ايام عيد الاضحى. يعني احنا راحه المواطنين كمان هي هدفنا، لكن احنا بنحاول بكل طاقاتنا وعمالنا، مثل ما الجميع شايف بعينه حاليا البلديه راحت لمنهجيه جديده كمان، انهم صاروا يشتغلوا بالمساء حتى ساعات الفجر لحتى نخفف عن المواطنين الزحام المروري ونسهل عليهم. فيعني
0: توقف يعني هو الأكيد
1: 24 على 24.
2: يا عمي بدنا فرصة نحكي بعد إذنك يعني.
1: أياك الله
2: فضل. بدنا فرصة نحكي.
0: تفضل تفضل.
2: مشكلتنا إحنا زو الأرضي بدها حتة التراب، هدول بتضحكوا ورايحين جايين تعون الجرافات يعني تعرف حطوني أنا راح عندي الكارتير حطيت 700 شيكل. ابن أخي مصطفى راح عنده الكارتير برضو نفس الفيلم حطيت 100 شيكل. آمنوا بالله بس شو بدها حتة التراب لا راضيين يردوا علينا ولا شيء. كان كمان وحدي المواسير لما رجعت البوابة أبي لبرا صار هيئة المواسير في الشارع لا راضيين لا شيء راضي يرد تلفون ولا همام
0: شو ما فهمتش ما فهمتش شو يعني صاروا المواسير
2: بس يا عمي يا عمي
0: مواسير ايش
2: يا, عمي
0: يا حاج هاشم حاج هاشم
2: معلش عبر رئيس البلدية
0: حاج هاشم مواسير ايش ما احنا ما فهمناش شو المواسير
2: ماسورة مية صارت في نص الشارع بدها ايه لدي طب سويت الرصيف انت طب كمان تعدي الماسورة ما ايه لما رجعت البوابة لورا 3 متر صاروا المواسير في الشارع.
0: طيب
1: بعد اذنك يعني انا مع احترامي للحاج هاشم المعنى اذا في مجال يترك لنا رقمه عند الكنترول وانا راح اتابع مع يعني زملائي حتى يكون في متابعه مباشره.
2: الغبره لعنت ابو ابونا الاولاني انا حكيت يعني مع ابو رامي قبل اسبوع ما عرفش شو سوى لي الغبره ما تعال شوف جبري هذه حالة لا يعلم فيها الله الله
1: أي شارع بيكون في أعمال سيالة إلا ما يكون في هاي الأمور
2: يا عم ارحمونا بس
0: طب
2: أعطونا حلول
0: حاج هاشم حاج هاشم حاج هاشم
1: معلش بس وياريت تخلي رقمك في الكنترول لو سمحت
0: بعد إذنك أخت
2: أيوه رقمي هو رقمي ضايع
0: يا حاج هاشم الله يرضى عليك مش هيك الحكي الله يهديك الله يهديك أول إشي يعني فيش شغل بيجي بدون ما يكون له أثر جانبية يعني هذا شغل يعني أنتوا في المنطقة أنا يعني إذا ما وصلنيش وصلني 30-40 شكوى من المواطنين على شارع دوير جبل أبو رمان إنه بده تصليح بده تظبيط بدنا أرصفة بدنا هلا لما إجت البلدية تشتغل ما فيش إشي اسمه أبرة كدبرة يعني ما فيش شغل بيجي بدون ما يكون فيه له آثار عادي جدا أنت لما بدك تعمر في بيتك لو جيت تصلح حمام بيصير عندك غبرة وبصير عندك بهدلة
2: صحيح. صحيح كلامك
0: فبدنا كلامك. نتحمل هلا كيف بده يصير شغل
2: بتحمل.
0: كيف بده يصير كلامك. تطوير في المنطقة بدون ما يكون في إلها آثار معقول
2: ما هو بيحكي يا أخي مصطفى بيحكي مع واحد بقول له يا عمي أنت هذه المصورة وهذا بقول له هذا مش من شغلنا واحد من دار شاهين اسمه من دار نوفا شاهين مسؤول في اللي يعني
0: هلا سيبني من موظف شو حكى أو فلان شو حكى هلا انتوا كنتوا بتطالبوا بالعمل هلا اجى تطوير المنطقه شغالين لو مش شغالين انا بقول لك لو روحوا والله انا اول واحد بهجم معاك وبقول هدول مقصرين بس لسه شغالين في المشروع لغايه هاي اللحظه وبيشتغلوا وهي الاخت علا بتقول يعني سيتم انجازه رغم انه انا مش متخيل الموضوع انا شايف انه بده اكثر بس هي بتقول انه
1: صحيح هو رح يتم معالجته بشكل اولي لحتى نضمن سلاسه تحرك المواطنين خلال فتره العيد رح يتم استكماله بعد العيد لكن رح يتم اغلاقه بشكل اولي لحتى الناس تقدر تتحرك بسهوله
0: يعني الجماعه شغالين هلا انا ما بقول لكش انه الشغل فيش في العالم كله شغل 100% او مليون في المية الا يكون في هون خلل في هون شغله هلا التنويه الها حلو بس يكون بسلاسه بطريقه هيك لبقه يعني
2: عامل سلاسه يا ابو رامي احنا مش شايلين شيء يعني هيئة الجرائم
0: شو مش شايف شيء كل هالشغل اللي في الشارع انا اول امبارح عديت منه يا زلمه كل هالشغل اللي في الشارع مش شايف شيء
2: لا مش بحكيش انا على بحكي انه في شغلات فنيه صغيره بعملها مؤقت على بين ما انا
0: زي ايش؟ فيش اشي اسمه مؤقت. اسمع، هذا مشروع بمدوا كهرباء، بمدوا مية، قاعدين بحطوا ارصفة، بحطوا جزيرة. شو يعني شغلات بعملها مؤقت؟ زي ايش؟
2: لا انا بقول لك مؤقت زي مثلا الرصيف، مش عارفين نطلع السيارات، نخش السيارات دول، ندفع بدهم حتة بس كورسي اللي السيارة صارت زي القنبوز دي، تطلعش السيارة يا برام لما تنزل السيارة الله الشرع
0: الله يهديك يا حجاشة، الله يهديك. يعني شوف، انا مقدر انه انت عايش في هاي المنطقة وبتعاني شوية حاليا من الاعمال، بس بكرة لما اقول لك احنا يعني انا على سبيل المثال شارع دائرة السير هلنا فترة كل ما بنعدي منه يعني بنسب على البلد كلها لانه السيارات بتخبط وجوار. هاي اليوم خلص المشروع وتزفت الشارع ما شاء الله، يعني انا بقول لك والله راحة نفسية. هلا بدك تتحمل شوي عشان تاخد نتيجة كويسة
2: يا عمي. بتحمل
0: طيب،
2: بتحمل احنا بس نقول بس يعني صار زائد المواتير، صاروا في الشارع، صاروا راحوا حطوا اخوتي حجار عشان بخوف يطلعوا على المواتير السيارات او يطبوا
0: طيب.
2: صارت المواتير عالية
0: حج هاشم،
2: حج هاشم عن الشارع يا
0: حج هاشم، احنا رح نعطي رقمك.
2: انا بودي لك صور، شوف اذا هذا شيء
0: رح نعطي رقمك للاخت علا وهي رح تتواصل معك تفهم منك، لانه مش
2: تفهم مني. انا بودي لها صور.
0: خلص انت
2: بودي لها صور وتشوف كيف اذا هذا.
0: خلص انت بتتواصل معك هي وانت ودي لها اللي بدك اياه وبتناقشك فيه وبتشوف شو اللي ممكن يعني التسهيل عليك وفيه رح يعملوه، انا متاكد يعني. شكرا لك حاج هاشم ابو سنينه. اخت علا
1: نكمل. انا بشكر كمان، بشكر تفهم المواطنين، ومثل ما حضرتك حكيت ابو رامي يعني ما في مجال انه البلديه تشتغل اعمالها بدون ما يكون في ضريبه. احنا المواطنين لازم يكون في تعاون بيننا وبينهم لحتى نقدر ننجز اي مشروع، يعني حتى لخدمتنا جميعا. يعني هو المشروع في النهايه بيخدمنا جميعا. نعم. بس بدي اكد على نقطه انه اليوم دويربان هو تم تعبيد الطاقه الاولى. نعم. ان شاء الله راح يكون لقدام انه الطبقة الثانية. برجع بأكد انه منهجية سعادة رئيس بلدية اللي أكدها لكل المقاولين وطواقم البلدية انه نحاول قدر الامكان العمل في ساعات المساء حتى ساعات الفجر لحتى يعني نضمن سلاسة في حركة المرور، انه ما نعطل على المواطنين اشغالهم واعمالهم، خاصة انه مدينة الخليل مكتظة. مدينة الخليل في اصلا هناك ازمة مرورية خانقة بتعاني منها، لهيك يعني نحن طواقمنا عملها بتشتغل 24 ساعة على 24 ساعة. نعم. كمان حابة اطمن المواطنين من خلال اذا لأنه أنا متأكدة أنه يوميا بيجيكم شكاوى في موضوع الكلاب الضالة أجلكم الله. يعني من شوي انتهى اجتماع سعادة رئيس البلدية مع نقابة الأطباء البيطريين. نعم. هناك إن شاء الله رح يكون في حلول خلال أيام إن شاء الله من المساء. يعني إحنا جايين على فترة عيد، من بعد فترة العيد رح يتم كمان الإعلان بشكل رسمي عن خطة 100 يوم اللي رح يشتغل فيها المجلس البلدي لحتى تعالج كثير أمور أو تكون حجرة أساس للانطلاق في مشاريع تنموية وتحسينية وتطويرية لمدينة الخليل بأكملها.
0: حلو. يعني هلأ أنت ذكرتي موضوع اجتماع رئيس البلدية مع الأطباء البيطريين، أفهم من هيك أنه كمان يتم بحث آلية أو طريقة لمعالجة. نعم. مشكلة الكلاب.
1: نعم.
0: الضالة.
1: نعم. رح يكون في حل الحد من انتشارها ومعالجتها بأساليب حضرية وآمنة، والبلدية عازمة على الموضوع يعني على المضي بهذا الموضوع بشكل سريع لحتى يكون في تعقيم للكلاب الضالة وتوفير ملجأ مناسب لها. يعني هاي الخطة البلدية رح تشتغل عليها بشكل سريع إن شاء الله من بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
0: نعم، كل الاحترام. طيب أختنا علا، يعني في أخونا شادي الشريف بعت بأكثر من رسالة بقول فيها الله يسعد صباحك، رقم 115 ما بيتجاوب معنا للأسف. الشارع الواصل بين محطة الوقود الأندلس ومحطة الأولى في جوار كتيرة والسيارات تكسرت، فالشارع مدمر يعني بقول، فبده معالجة.
1: رح أتابع، وكمان رح أتابع موضوع منظومة الشكاوى، لأنهم مثل ما الجميع بيعرف هي شركة اللي بتدير موضوع الاتصالات وتستقبل الشكاوى وبتحولها على الأقسام المختلفة عندنا في البلدية. كمان رح نتواصل مع شركة تريتش اللي هي بتستقبل كل هاي الشكاوى من عشان يكون في متابعة سريعة على كل الملفات، لكل القضايا، لكل الشكاوى اللي بتوصل.
0: نعم، موضوع يعني شارع الأندلس الأولى هذا ياريت تحطي عندك كملاحظة.
1: تمام إن شاء الله.
0: شوفي أنا يعني أنا سعيد جدا بالنهج الجديد اللي في بلدية الخليل وهو التجاوب مع الإعلام وإعلام المواطنين بكل إشي. يعني كنا نتغلب يعني بصراحة لما نوصل لحدا عشان نعرف يعني إشي معين.
1: إحنا جاهزين ومستعدين. يعني أنا صراحة كمان بتمنى منكم من خلالكم، إحنا بنعرف إنه الإذاعات مسموعة وفي إلها جمهورها وبسمعوها، يعني من خلالكم كمان رسائل التوعية كتير مهمة. طيب. يعني مثلاً إحنا هلا مقبلين على عيد الأضحى المبارك، إحنا بنواجه مشكلة كتير كبيرة ومنظر مؤذي جداً. إحنا كنا بنعاني منه، الأسواق أصحاب المحلات التجارية الكراتين والمخلفات بتكون منظرها جداً مؤذي، فلهيك إحنا من خلالكم نطالب التجار إنه يكون في تعاون. يعني احنا صناع الجمال عندنا ببذلوا يعني جهود مضاعفه جدا ويعطيهم الف عافيه، لكن لازم يكون في عندنا تعاون احنا كمواطنين كتجار كاصحاب محلات تجاريه. احنا مقبلين على عيد ولازم يكون في مظهر حضاري للمدينه.
0: والله انا في هاي انا كل سنه يمكن وكل عيد باكد وبشكر اخواننا صناع الجمال كتير كتير وبقول للناس يعني انا المره هاي بدي احكي بطريقه مختلفه، بدي اقول لهم ارحموهم يعني. صحيح. من باب عمل الخير في هالايام الفضيله، ربنا دعا الى كل عمل خير ويعني اسناد هدول الناس ومساعدتهم. يعني بلاش يوم العيد الصبح كلنا نكون لابسين وطالعين نعيد على الناس وهم قاعدين
1: بنظفوا
0: مخلفاتنا، لانه طبعا. احنا بس مهملين بس مستهترين، بإمكاننا نساعدهم قدر الإمكان. أنا بقولكش 100% بس على الأقل نخفف قدر الإمكان من كمية النفايات اللي بتكون في البلد في ليلة العيد، لأنه منظر مش حضاري، منظر مؤذي وكمان مؤذي للأشخاص اللي بيشتغلوا في هذا المجال. فأنا معاك 100% رجاء ارحموهم من وتؤجروا، والله تؤجروا إذا ساعدتوا هدول الناس في إزالة هاي المخلفات. طيب أختي مغازي غسان أبو طبعات بقول طريق المستشفى الأهلي الحيطة مكرورة وخطر على الأطفال، يا ريت تخلي مهندسين البلدية يكشفوا على العمل هنا.
1: أي طريق القديمة ولا الجديد؟
0: والله أنا يعني أذكر أنه أخونا غسان حكالي عن هذا الموضوع قبل هالمرة، أنه في أعتقد جنب اللي هي الجمعية جمعية سيدات الخليل أعتقد
1: بجانب جمعية سيدات
0: أعتقد
1: الخليل.
0: في المنطقة هذه
1: تمام ولا يهمك، إن شاء الله راح أتابع مع الجهات المختصة كل المواضيع اللي تم طرحها اليوم.
0: نعم كمان معتصم برآن يسعد صباحك، كل الشكر والتقدير لرئيس بلدية الخليل مهندس يوسف الجعبري والأعضاء، الأمانة إشي بيرفع الراس. وبخص كمان الدكتور نبيل الزير شادي الشريف بقول شارع الأولى الأندلس بده تعبيد، إن شاء الله بيكون له مشروع قريب يعني. طب أختولة كمان في كمان ملاحظة بالنسبة لموضوع النفايات.
1: نعم.
0: النفايات احنا حكينا على ليلة العيد، بس هو بشكل عام يعني الناس بتطالب بتغيير النظام المعمول فيه في موضوع النفايات، خاصة موضوع صناع الجمال اللي بيرفضوا يشيلوا أي نفايات من أمام العمارات والبيوت. فبقولوا إحنا على استعداد للتعاون مع البلدية بشراء حاويات صغيرة ووضعها أمام البيوت، بس شريطة إنه البلدية تيجي تشيلها.
1: تمام، يعني هذا الموضوع كمان قيد الدراسة وفي خطة إن شاء الله راح تكون مرضية للجميع سواء للمواطنين أو لموظفين البلدية، راح يكون خطة تنسجم مع توجهات المجلس البلدي إن شاء الله. يعني مثل ما الجميع بيعرف جايين إن شاء الله على مرحلة جديدة، إن شاء الله بتكون مرحلة حافلة بالعطاء، وأكيد يعني إيد لحالها ما بتزقف، يعني إحنا والمواطنين لازم تكون إيدينا بإيدين بعض لحتى نقدر نختم هاي المدينة.
0: طب لا بدي أسألك بالنسبة لهاي الأيام تحديدا، يعني تعودنا أنه كل سنة بلدية الخليل بتخصص أماكن معينة لاصطفاف السيارات خاصة في ليالي العيد، فما بعرف
1: صحيح. إذا يعني هي في خطة مرورية شاملة تم إعدادها بالتعاون مع شرطة المرور، وراح يتم الإعلان عنها وتزويدكم فيها في وسائل الإعلام لحتى يتم ترويج لها بشكل مناسب، وإن شاء الله يعني بمر عيد الأضحى بخير وسلام على الجميع.
0: نعم إشي تاني حابة تضيفي أختنا علا؟
1: بس حابة أشكر يعني المواطنين ويعني بشكر تفهمهم، وإنه لازم إحنا كلنا نكون إيد واحدة لحتى نخدم مدينة الخليل نرتقي فيها إن شاء الله.
0: شوفي إحنا هذا يمكن إشي حكيناه قبل صدور نتائج الانتخابات.
1: نعم.
0: وقبل ما نعرف مين راح يكون في البلدية، قلنا أي مجلس بلدي قادم على الخليل إن لم يكن هناك تعاون من المواطنين وإسناد لهذا المجلس فيعني اعتقد يعني مش راح ينجح، فبدنا تعاون الجميع.
1: إن شاء الله.
0: شادي شريف برضو بقول شارع 17 وادي الهرية بالكامل مدمر، يعني هذا الشارع كمان
1: والله بحاجة. هي في خطة شاملة رح تشمل جميع الطرق في مدينة الخليل، رح يكون في صيانة لكل الشوارع اللي هي أصلا بحاجة، وإحنا مقررين ونعرف إنه هاي الشوارع بحاجة لصيانة، فإن شاء الله رح يكون في صيانة خلال الفترة المقبلة تشمل جميع الطرق في مدينة الخليل.
0: نعم. طيب أخونا تامر الجعبة بقول صباح الخير، يا ريت الأستاذة علا تقولنا وين موقف حديقة السلام، لأنه البلدية بتعطيش تراخيص بدون مواقف. يعني حديقة السلام ملهاش موقف يا تامر، احنا عارفين.
1: صحيح. يعني هلأ هو الإشي الموجود يعني ما بنقدر نغير في الواقع كتير، لكن بنقدر احنا كمان نتعاون كمواطنين وكبلدية لحتى نوجد حلول مبتكرة إن شاء الله. يعني أي مكان خدماتي ما في مواقف، يعني إحنا بالبلدية بتسعى إنه يكون في على الأقل مواقف قريبة، لكن مثل ما الجميع بيعرف يعني مدينة الخليل الأراضي الموجودة فيها عددها قد يكون نادر ما يكون نلاقي أراضي
0: محدود ما ضلش مساحات مفتوحة بالضبط.
1: فبلد يعني هذا الموضوع مرات يكون انه خارج عن إرادة البلدية، انه يكون في اماكن خدماتية وحواليها ما مش متوفر مواقف، لكن بنحاول نتعاون، ويعني احنا بنرحب باي مبادرات باي افكار ممكن تساعد على حل الازمات المرورية في مدينة الخليل. يعني كلنا بنعرف انه في اختناق مروري ومتأكدين من هذا الشيء، لكن ان شاء الله في الايام الجاية بكون في خطط يعني بالتعاون مع المواطنين لحتى نقدر نحل هاي الازمات المرورية
0: إن شاء الله. بس تنويه صغير لإخواننا اللي بيتابعونا سواء رمزي أو غيره، بالنسبة للشوارع احنا عارفين انه شوارع كتيرة في البلد بحاجة الى اعادة تأهيل. هلأ ما بنفع نحكي عن شارع ونحكي عن شارع ونحكي عن شارع، كتير شوارع بدها اعادة تأهيل، وفي منها اللي بده اعادة صيانة كاملة. هلأ انا اللي بعرفه ومن خلال حديثي مع رئيس البلدية انه في يعني هيك فكرة وخطة لاستحداث مشاريع جديدة. هلا كل شارع بده قصة لحاله، لأنه تمويله وهندسته وشغله هذا قصة. فخلينا نستنى لقدام شوي، ما بنفعش نحكي عن الشارع الفلاني والشارع الفلاني، بس وعد أي تطور أي تحديث في مشاريع بلدية الخليل رح نطلعكم عليه أولا بأول.
1: وكمان برجع بأكد بنرحب بأي أفكار ريادية تطويرية، إحنا يعني بابنا مفتوح في البلدية بنسمع من الكل، ورح يكون في إن شاء الله الفترات القادمة تفعيل للجان الأحياء، وهذا الموضوع رح يساعدنا كتير كمان.
0: نعم. أنا بدي أشكرك لغاية هاي اللحظة أختنا علا القواسمة،
1: كل الشكر لحضرتك
0: أم غازي الناطق الإعلامي باسم بلدية الخليل، ويعطيكم ألف عافية، وسعيدين ب هذا التواصل من خلالكم وقسم الإعلام تحديدا في البلدية لإطلاعنا على كل جديد بخص البلدية. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا.
0: تحياتي. الماهر أبو عيشي صباح الخير، حنان بدوي وإمشادي الأطرش، فاطمة نافذ، اللهم صل على سيدنا محمد، تحياتنا. تامر الجعب بقول صباح الخير، يعني هلأ بنس حمان لو اتصلت عشان توصي وقية قهوة أول مرة بجيبها مجانية؟ أنا بحكي لو المبلغ بسيط زي سعر وقية فقط بجي أول توصيل. جرب اتصل يا أخي، جرب اتصل، صدقني مجاني، أول توصيل مجاني. عبد أبو حماد صباح الخير، محمد المحتسب بقول حفلة شرطة على دوار البلوطة، ديروا بالكو على دوار البلوطة القريب من بين نعيم في شرطة كتير واضح. أم همام دميري صباح النور، تامر الدرة صباح الورد، كمان مين معنا، أم محمود قاقور الله يسعد صباحك وكل عام وانتي بألف ألف خير. رمزي قلنا مشاريع البلدية لقدام صدقني إلا نطلعكوا عليها أولا بأول. أم محمود قاقور بتقول شارع تل رميدة والشهداء ما في عامل تنظيف، كان في عامل وإله فترة ما بيشتغل لأنه راح على التقاعد، كان أبو محمد الإيش وهلأ كبر هلأ متقاعد، يا ريت تحكوا مع ضيفتك. أنا بوعدك هذا الموضوع نحكي مع إخواننا في البلدية على راسنا يا محمود. خلينا نروح لفاصل، فاصل قصير، بعد الفاصل سنعود ونواصل، ابقوا معنا.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
7: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو، من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

احنا وانتو للجزء الاخير من البرنامج. اختنا سهى بتقول يا ريت تحطوا لنا اغنية كان ودي نلتقي. كان ودي نلتقي، حاضر على راسنا، راح نسمعك اياها ان شاء الله ومكملين معاكو. ويعني اخونا رئيس بلدية الخليل باشمهندس يوسف الجعبري معاه كمان عدد من اعضاء المجلس البلدي كانوا من شوي في منطقة دويربان، في المنطقة اللي كنا بنحكي عنها، من ميدان او دوار مدرسة سيدنا ابراهيم باتجاه دوار عين شمس او مفرق عين شمس ما بعد صلاة ريماس.

0: على أنغام هذه الكلمات نكون قد وصلنا الختام. طبعا بتمنى لكم أيام طيبة، أيام سعيدة، أيام مغفرة ورحمة، استغلوها في عمل الخيرات، الصلاة، الصيام، الدعاء، الاستغفار، وأيضا الصدقات والزكاة وكل عمل خير ممكن تقوموا فيه، وإصلاح ذات البين أيضا من الأعمال العظيمة عند الله تعالى في هذه الأيام. رب العالمين يعني قال يعني عن هذه الأيام أن العمل الصالح فيها من أفضل الأعمال المحببة إلى الله تعالى، يعني وقال أنها يمكن أن تتفوق حتى على الجهاد في سبيل الله. العمل الصالح في هذه الأيام يمكن أن يتفوق على الجهاد في سبيل رب العالمين. يعني العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة للعبادة، الصيام، الذكر، الصدقة، القرآن، يعني كتير كتير من الأعمال التي حببها رب العالمين إلى عباده وأقسم بهذه الأيام. ألا يكفينا أنه أقسم بها؟ هنا يا سادة أتمنى لكم أن تتقبل أو أن يتقبل الله منكم كل الطاعات، وأن يتقبل منكم كل الأعمال الصالحة، وأن يؤتيكم من فضله، وفضل الله عظيم. أشكر الله على نعمه الكثيرة رغم كل المآسي والظروف التي نحياها، وتوجهوا بقلوب خاشعة إلى الله موقنين باستجابة دعائكم. شكرا لكم، شكرا لجوال، شكرا لفريق عملنا ربحي، يعطيك ألف عافية خصنص. وإلى أن نلتقي غدا هذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: معجزة للأطفال. أناقة العيد بتبدأ من العنوان، أجمل وأرقى تشكيلة ملابس أطفال من عمر يوم حتى 16 سنة. معجزة للأطفال بتميزوا عن غيرهم البضاعة التركية الفخمة، قطع عيد مميزة ومحدودة، غسيل ولبس بجودة عالية وراحة بالدوم، تشكيل متنوعة للبناتي والولادي والبيبي، بدلات راقية جدا بتفاصيل أنيقة وأسعار مميزة، لا تفوتوا الفرصة، الكميات محدودة والتوصيل متاح لجميع المناطق. معجزة للأطفال بإدارة جنى المدهون، الخليل، شارع نمرة مقابل مطعم أبو مازن. للتواصل 0566-33-34-33.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: شركة طميزيل للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزيل للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الحرية. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. وفي البقاع الشرقي لبنان، أفاد مراسل تلفزيون العربي بشن الاحتلال 7 غارات على جرود بريتال وبلدة الرفيد. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة الشهابية جنوبي لبنان. هذه صور تظهر محاولات رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين.

ونتابع الآن هذه الصور التي رصدت اللحظة الأولى للغارة الإسرائيلية على بلدة الشهابية جنوبي لبنان، والتي أحدثت دمارا كبيرا. في هذه الأثناء تجري محاولات رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين من قبل الدفاع المدني، وكانت هذه الغارة قد تسببت بسقوط شهداء وجرحى. المكان هو بلدة الشهابية جنوبي لبنان.

0: وشن الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت مبنيين في محيط سور وزقزوق المفدي، ورصدت كاميرا تلفزيون العربي حجم الدمار الذي خلفته الضربات، حيث تسببت في انهيار المبنيين بشكل كامل وتضرر البنية التحتية. شمل القصف مبنى آخر قرب مستشفى حرام في سور.
1: لم يكن ليل سور هادئا كالأيام القليلة الماضية. هذا الحي في مدينة سور القريب من الكورنيش البحري كان قد بدأ يستعيد جزءا من حياته. كانت المحلات قد بدأت تعود والمواطنون بدأوا بالتحرك أكثر والعودة إلى منازلهم، لكن قبيل منتصف الليل وجه الاحتلال الإسرائيلي انذارين إلى مدينة سور. واحد من المباني المهددة كان هذا المبنى الذي تحول إلى كومة ركام. المواطنون عند منتصف الليل عاشوا القلق، عاشوا الرعب وعاشوا الخوف. انطلقوا نساء، رجال وأطفال إلى أماكن قريبة يعتقدونها آمنة. وبعد ساعتين تقريبا أغار الاحتلال الإسرائيلي على هذا المبنى ودمره وحوله إلى هذا الشكل من الدمار وسواه أرضا. لكن الأضرار لم تقتصر فقط والدمار على المبنى المهدد، لأن معظم المباني التي هي قريبة وملاصقة للمبنى لحقها الدمار والأضرار الكبيرة أيضا. فالحي هو عبارة عن سلسلة مباني متلاصقة، وتدمير مبنى منه أدى إلى أضرار كبيرة بمختلف المباني المحيطة به. الأضرار لحقت أيضا المحلات التجارية التي هي كانت موجودة هنا، والتي كان بدأ المواطنون بإعادة صيانتها وإعادة استخدامها وفتحها أمام المواطنين في سور، وأيضا شبكات الكهرباء، كل شيء بما فيها السيارات، كل شيء كان موجودا في هذا المكان لحظة الغارة الإسرائيلية تعرض للضرر وتعرض للدمار. وطبعا المواطنون الذين خرجوا خوفا من الغارة وحماية لأرواحهم ولأنفسهم قد لا يتمكن جزء كبير منهم من العودة إلى الحي بسبب الأضرار التي لحقت بالمباني المحيطة بالمبنى المهدد. من سور، إدموس سين، التلفزيون العربي.
0: وسيبقى معنا إدمون ساسين منصور. وقبل أن أنتقل إليه أنوه إلى هذا العاجل، غارة إسرائيلية على منطقة البقبوق في سور جنوبي لبنان. إذا نقلا عن مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين، غارة إسرائيلية على منطقة البقبوق في سور جنوبي لبنان، وإلى إدمون مباشرة لنتابع التطورات. إدمون.
1: نعم، ونحن نتابع الوداع الأخير للمسعفين الثلاثة الذين قتلتهم إسرائيل بالأمس بغارة مسيرة مباشرة أثناء محاولة مساعدة جرحى وأثناء قيامهم بعملهم الإنساني والإغاثي في دير قانون النهر. كانت هناك إغارة مباشرة عليهم واستهداف مباشر لهم، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من المسعفين من جمعية الرسالة الإسلامية. وأثناء متابعة بدء مراسم التشييع هنا في منطقة سور، سمعنا أولا غارة من مسيرة على منطقة البقبوق، توجهت فرق للإسعاف، ولكن قبل وصولها قام الطيران الحربي باستهداف النقطة مرة جديدة. ولا يزال الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة مع المسيرات في سماء منطقة سور. إذن نحن نتابع مراسم التشييع ووداع المسعفين الثلاثة، علي غساني وأحمد الحريري وحسين قصير. وللحديث أكثر عنهم سينضم إلينا الرفاق لهم. أول شيء نحن منعزيكم، الله يحفظكم، يعطيكم العافية،
2: الله يخليكم.
1: خبرنا عنهم للشباب، ما تركوا
2: الشباب، ما قد ما نحكي عنهم ما منوفيهم، مستحيل نوفيهم هاللي قدموا من أول يوم لحرب 66 يوم لل 45 يوم للي اسمها هدنة وهي منها هدنة. ضلوا بدر قانون، ضلوا يندلوا الجرحى، يتوجهوا على كل الغارات. من علي غساني من أول الواصلين هو أحمد حريري وخينا حسن قصير، وعلي غساني شوفر حفارة كان بالبلد وبريت البلد، وما كان وما ينطلب يكون موجود، وبعمره ما قصر اتجاه أهله وأهل الجنوب بشكل عام.
3: يعني كان ممكن يكونوا بغير أعمال وأشغال بس هن اختاروا يكونوا بهي.
2: صح صح لهم مجال كتير. علي غساني صح لهم مجال شغل برا بس قال لهم لا رفض. بده يبقى بأرضه، بده يبقى حد أهل بلده يساعد أهل بلده ويساعد الجيران والضيعة المجاورة اللي قلنا. وحسن قصير كان مثل موضوع المي، كان هو يشتغل بموضوع المي، هو يحول مي للصامدين الموجودين بقيم بدر أنون. فالله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى. وشو ما حكينا
3: خبرني عن أحمد كمسعف ومحمد، لأنه أحمد هو كان مسعف يعني بيحمل حقيبة الإسعاف بيده والكاميرا بيده.
2: الكاميرا بيده.
3: خبرني كمسعف محمد، خبرني عنه كمصور لأحمد.
2: أحمد كمسعف بالميدان ما ترك، كان الأخ الحاج جان رح يحكي لنا عن أحمد كمصور، بس نحن كنا نشوفه بكل التشيع يروح يعين الأضرار بالكاميرا وحامل حقيبة الإسعاف بإيد التانية لحتالي إذا في جرحى ينقذ الجرحى ويساعد الشباب. وتعرضوا كذا مرة لكذا حدث صار قدامهم وغارة صارت حد منهم، ولا يوم تراجعوا لورا ولا يوم قبلوا يطلعوا من الضيعة.
3: شكرا. خبرني عن أحمد كمصور، يعني هو زميل لأن
4: أحمد هو زميل لأن نحن فقدنا شخص عزيز عالبنا بخلال شهر. أحمد كان من الأشخاص يلي عاينا بجنوب وكان يوثق كل الاعتداءات الإسرائيلية، كان يوثق كل الدمار، كان يوثق كل الآلام. أحمد صحيح كان مسعف بس كان مصور صحفي منتسب لنقابة المصورين الصحفيين، كان عم بقوم شغله كصحافي أيضا بالميدان. كان عم بوثق أصعب اللحظات. أحمد خسارة كتير كبيرة للإعلام اللبناني
3: بسبب قربه على أحداث
4: كمان كونه قربه كمسعف، وأيضا كانوا متواجد أيضا بمنطقة دير قانون النهر، هو ما فل من هذه المنطقة وبقى فيها لهذه المنطقة. أحمد خسارة للإعلام اللبناني، خسارة للمصورين الصحفيين. كان أحمد مصدر خبر لإلنا كونه هو قريب من الإسعاف، كان مصدر خبر، كان مصدر بيعرف وين الغارات، بيعرف كان التشييع وكل خبريات الإصابات وما الإصابات كنا عم ناخذها من أحمد. خسرنا لأحمد
3: الله يرحمه. طبعا يعني نحن نسمع أصوات الأطفال هنا من أبناء الشهداء، وطبعا لن أتقدم لاستصراح الأطفال ولكن نسمع أصواتهم هنا، نسمع أصوات الحزن القائمة هنا من نساء من أطفال. ابنة أحمد أيضا كانت موجودة هنا، وبالأمس كان هناك فيديو يعني لانتظاره ولكنه لم يعد. وبالتالي هناك دائما البعض ينظر عن بعد إلى أرقام، يعني يقول هناك 3 مسعفين ولكن كل مسعف هو ليس رقم، هو جزء من عائلة، هو أصدقاء وأقرباء وأطفال. وبالتالي هي خسائر يعني عاطفية كبيرة جدا وخسائر إنسانية كبيرة على مستوى كل شخص. طبعا ونحن نتابع مراسم التشييع هنا، وبعدها صار الانتقال إلى دير قانون نهر حيث حصل الاستهداف، وحيث فجرا يعني كانت هناك غارة جديدة من قبل احتلال إسرائيلي أدت إلى سقوط شهداء. والآن يعني المسيرات الإسرائيلية تزال في سماء صور، وقد نفذت الطائرات الحربية غارة على منطقة البقبوق في صور أيضا، وهي تضاف إلى الغارتين اللتين حصلتا بعد منتصف الليل إثر إنذارين، واحد قرب مستشفى حرام حيث الأضرار كبيرة كانت، وطبعا لولا تدخل الجسم الطبي واتخاذ إجراءات لكانت يعني أيضا الحصيلة ويعني وصلت إلى داخل المستشفى. وفي مدينة يسور كنا قد شاهدنا حجم الأضرار والدمار الكبير البادي في ذاك الحي الذي كان قد بدأ استعادة حياته. على مستوى التطورات الميدانية ذهب الاحتلال الإسرائيلي أبعد بعملية استهداف البقاع لأول مرة منذ تمديد مهلة 45 يوما. طبعا البقاع استهدف مرارا، البقاع الشمالي بعلبك والهرمل، ولكن بالأمس لأول مرة تم استهداف بريتال بسلسلة غارات. وأيضا كان هناك استهداف لمنزل في بلدة الرفيد في البقاع الغربي، البقاع الغربي الذي كان تعرض لسلسلة انذارات من أجل إخلاءات، ولكن بلدة الرفيد بالأمس استهدفت من دون سابق إنذار ما أدى إلى استشهاد أحد الأشخاص. وبالتالي هناك تطورات ميدانية متسارعة، وطبعا لا داعي للتذكير بأن ليس هناك من أي احترام لوقف إطلاق النار. بالأمس نتحدث عن أكثر من 30 اعتداء، نتحدث عن سلسلة غارات وقصف مدفعي استمرت حتى ساعات الفجر، حيث عاشت صور يعني ليلا صعبا جدا، ولا تزال حتى هذه اللحظة مع آخر غارة حصلت في منطقة البقبوق في صور.
0: من مدينة صور جنوب لبنان إدمون ساسين مراسل تلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران ضمن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. أضافت التقارير أن الجانبين بحثا سبل منع التصعيد وإنهاء الحرب.
5: الصراع مع إيران سينتهي قريبا، ذاك ما أكده مرة أخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. They're never gonna have a nuclear
6: weapon. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon. And لقد أوقفناهم، لن يمتلكوا سلاحا نوويا أبدا، وسننهي هذا الأمر قريبا، سينتهي قريبا.
5: لكن مصدرا مسؤولا في البيت الأبيض أفاد للتلفزيون العربي بأن الرئيس ليس في عجلة من أمره لإبرام اتفاق سيء مع إيران، فهو بحسب المصدر يمسك بزمام الأمور ولديه ما يكفي من الوقت لإبرام أفضل اتفاق للولايات المتحدة والعالم. تصريحات أمريكية
7: راديو الحرية
8: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. عن مسؤولين إسرائيليين، بل إن بنيامين نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية يرغبون في عودة الحرب على إيران لعدة أيام، وفي حال استئنافها فإن قائدا في الحرس الثوري يتوعد برد أكثر حزما.
3: أود أن أقول لشعبنا العزيز إن القوات المسلحة مستعدة بشكل أكبر من ذي قبل، ومستعدة بقوة في حال ارتكب العدو أي خطأ. إذا أخطأ العدو في حساباته مرة أخرى فسنرد بشكل أقوى وأكثر إيداما وأشد ضراوة من ذي قبل.
2: وللحيلولة دون دخول المنطقة في دوامة الصراع من جديد، وبموازاة الوساطة الباكستانية، يجري وفد قطري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني. مفاوضات في طهران تحرز تقدما طفيفا بحسب تقييم وزير الخارجية الأمريكي، لكن روبيو يؤكد في الوقت نفسه على استمرار الخلافات بشأن ملف إيران النووي.
4: أفادت تقارير بإلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضاء عطلة نهاية الأسبوع خارج العاصمة وعاد إلى واشنطن، كما أعلن عدم حضور زفاف ابنه المرتقب. يأتي ذلك بعدما أفادت مصادر مطلعة لشبكة CBS أن إدارة ترامب كانت تستعد لاحتمال تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران في اجتماع أمس بالبيت الأبيض. وبحسب مصادر الشبكة، فاتخذت القوات الأمريكية إجراءات احترازية شملت تحديث قوائم الاستدعاء في القواعد الخارجية. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أن التفاهمات بين تل أبيب والولايات المتحدة تقوم على عدم ترك اليورانيوم المخصب أو إمكانية التخصيب بيد إيران. وأشارت إلى أن نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية يرغبون في عودة الحرب على إيران لعدة أيام لإضعافها واستهداف منشآت الطاقة، ومن ثم العودة إلى المفاوضات من موقع مختلف. كانت هيئة الطيران المدني الإيرانية نفت إغلاق المجال الجوي غرب إيران. حول هذا الموضوع وغيره من التطورات في إيران ينضم إلينا من طهران مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، يعني هذا النفي، ما السياق الذي جاء فيه وما الخلفية؟
5: يعني لابد من التوضيح ديما بأن الأجواء الإيرانية لا تعيش حالة طبيعية حتى بعد وقف الحرب ودخول مرحلة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أسابيع. الطيران في إيران كان يعمل وفق خطة لإعادة تشغيل المطارات بشكل متدرج، بدءا من مناطق شرق البلاد وصولا إلى مناطق غرب البلاد، التي أعلن صباح هذا اليوم أن مطاري الأهواز على سبيل المثال وما شهر التي تم استهداف عدد من المحطات البتروكيميائية فيها تم إعدادهما ليكونا جاهزين منذ صباح هذا اليوم لاستئناف العمل. ولكن رغم كل ذلك الأجواء الإيرانية لا تشهد حركة طيران ليلا، وهذا يعني يمكن القول بأنه ليس حالة طبيعية، لأن الطيران يعني الإيراني اعتدنا أن يكون على مدار الساعة، الرحلات الدولية عادة ما تكون ليلا، ولكن بالعموم وحتى في ظل وقف إطلاق النار لم نشهد استئناف للرحلات ليلا. عادة تكون الرحلات التي تم استئنافها منذ وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة منذ الفجر بحدود الساعة 5 فجرا، وحتى بعد الظهر بحدود الساعة 6، ويبدو أنه تم تمديدها في عدد من المطارات لتكون بحوالي الساعة 9 ليلا. ومنذ 9 ليلا وحتى الفجر ليس هناك طيران. يمكن القول بأن ما تم تناقله خلال الساعات الماضية من نوتام أو حظر طيران هو تجديد لهذا الحظر المرتبط بالطيران ليلا، وفهم على أنه ربما نوتام جديد، ولكن ما أكده المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في إيران مجيد أخوان هو أن الرحلات تعمل كالمعتاد ووفق الخطة التي تم إعدادها لاستئناف الرحلات، وأكد بأن مطاري الأهواز وماه شهر استأنفا عملهما منذ صباح هذا اليوم، وكذلك مطارين آخرين هما مطارا سبزفار وجولبهار، مطاران تدريبيان للطائرات الخفيفة والخفيفة جدا. بالعموم هناك نوتام عام منذ أسابيع يعمل في إيران للطيران ليلا، يحظر الطيران ليلا، ولكن المطارات يمكن القول بأنها استأنفت عملها بشكل كامل تقريبا في إيران بشكل تدريجي خلال الأسابيع الماضية، وصولا إلى اليوم حيث تم استئناف عدد من المطارات غرب البلاد، ولكن أن تكون الرحلات وفق موافقة مسبقة من هيئة الطيران المدني وأن تتم خلال النهار.
4: نأتي إلى النقاط الأخرى حازم والاجتماعات، ومن أبرزها عباس عراقشي مع عاصم منير قائد الجيش الباكستاني في إيران.
5: في الواقع هذا الاجتماع لم يصدر عن تفاصيله الكثير، ولكن ما عرف بأنه اجتماع عقد مساء أمس بعيد وصول عاصم منير قائد الجيش الباكستاني إلى إيران، واستمر حتى بعيد منتصف الليل، كان اجتماعا مطولا. بيان الخارجية الإيرانية عنه كان مقتضبا، وقال بأنه أشار إلى وأنه بحث الجهود المبذولة والمبادرات المطروحة بشأن المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب وإعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى منطقة الشرق الأوسط كما ذكر بيان الخارجية الإيرانية. ولكن تزامنا مع هذا اللقاء كان هناك سلسلة من الاتصالات الهاتفية أجراها ويستمر بها ويتلقاها أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، بدأت بوزير خارجية اليابان، وأيضا كان هناك اتصال هاتفي مع أمين عام الأمم المتحدة وكذلك مع عدد من المسؤولين في المنطقة، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، وكذلك وزراء خارجية تركيا والعراق وعمان، وكذلك مع رئيس إقليم كردستان العراق. عدد من الاتصالات أيضا جرت بين عدد من مسؤولي دول المنطقة، ومنها اتصال جرى بين وزيري الداخلية الباكستاني المتواجد هنا في إيران مع نظيره السعودي، وهذا بطبيعة الحال يبدو اتصالا لافتا في هذا التوقيت، خاصة أن وزير الداخلية الباكستاني موجود في إيران للمرة الثانية في أقل من أسبوع. كل هذه الاتصالات تهدف إلى تعبيد الطريق أمام المسار الدبلوماسي، لكن لا تزال المخاوف في إيران من انقلاب المشهد فجأة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كما حصل قبيل 28 من شباط فبراير قائمة.
4: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وداخل أروقته انهارت للمرة الثالثة المحادثات الخاصة بمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 4 أسابيع من المفاوضات المكثفة بين عشرات الدول الأطراف جرت وسط توقعات منخفضة منذ البداية في نجاحها أو حتى في التوصل إلى وثيقة ختامية للحد من انتشار السلاح النووي. رئيس المؤتمر أعلن رسميا أن أجواء المحادثات لا تسمح بالتوصل إلى اتفاق حول أعماله الجوهرية، مؤكدا عدم طرح أي وثيقة للاعتماد النهائي، ويأتي ذلك رغم مشاركة مكثفة من أكثر من 190 دولة في المعاهدة. إخفاق ليس بجديد، إنما هو امتداد لسلسلة من الانتكاسات السابقة، إذ فشلت المراجعات الدورية للمعاهدة في عام 2015 وعام 2022 أيضا، وكل هذه الاجتماعات فشلت في التوصل إلى نتائج توافقية. ولكن ما تفاصيل ما حدث في تلك المحادثات؟ الملف النووي شهدت المسودة النهائية فيه تخفيفا واضحا في اللغة الدبلوماسية، حيث اكتفت بالإشارة في الصياغة إلى أن إيران يجب أن لا تطور أبدا أسلحة نووية، بينما حذفت عبارات سابقة تتحدث عن عدم الامتثال لالتزاماتها النووية في مؤشر على خلافات حادة داخل المؤتمر بسبب الصياغات السياسية. ردا على ذلك، أصدرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بيانا عزت فيه فشل المحادثات إلى الولايات المتحدة وحلفائها، واعتبرت أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار. ننتقل الآن من طهران إلى بيونغ يانغ التي غابت فيها أي إشارة إلى برنامجها النووي أو إلى هدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. المحادثات سجلت حذف الدعوة المباشرة إلى الولايات المتحدة وروسيا لبدء مفاوضات جديدة بشأن بديل لمعاهدة نيو ستارت بعد انتهاء صلاحيتها في فبراير شباط الماضي، في ظل استمرار التوتر بين الطرفين وتوقف قنوات التواصل أو التفاوض الاستراتيجي بينهما. بدورها بادرت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية لانتقاد نتائج المؤتمر، قائلة إن حفنة صغيرة من الدول النووية وحلفائها وفق تعبيرها تقوض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعرقل مسار نزع السلاح في وقت تتوسع فيه الترسانات التي ستدفع العالم نحو كارثة. وفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تمتلك الدول النووية 9 مجتمعة نحو 12 ألف رأس نووي. تستحوذ واشنطن وموسكو لوحدهما على قرابة 90% من هذه الترسانة، ما يعزز المخاوف من دخول العالم مرحلة جديدة من التسلح النووي غير المنضبط.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم، عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: ترسانتها بنفس الوقت. وهذا سوف يدفع دول إقليمية للتفكير مستقبلا بخيارات ردع خاصة بها، خصوصا في الشرق الأوسط وآسيا. الآن الحرب على إيران أثرت بقوة على المؤتمر، لأنها عززت داخل طهران على سبيل المثال فكرة أن السلاح النووي هو الضمانة الوحيدة لبقاء النظام وعدم استهداف الدولة. وهذا ربما خلق حالة من، دعيني أسميه، ليس رأي عام عالمي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة في العالم لن تجرؤ على الهجوم على أي دولة أخرى في حال امتلاكها لهذه الترسانة الخطيرة. وأكبر مثال على ذلك، عندما كان الجانب الإيراني يجري مقارنات بينه وبين الدول الأخرى، كان يقول أنه لو كانت العراق ولا ليبيا ولا سوريا تمتلك السلاح النووي لما تجرأت أي دولة على استهدافها أو على الهجوم عليها. وبالتالي لديهم قناعة بأنه امتلاك السلاح النووي هو ضمانة ردعية بالدرجة الأولى للحفاظ على بقاء هذه الدولة وضمان عدم استهدافها خارجيا.
5: دائما يستحضر المثال الأوكراني في هذا النقاش، خاصة من جانب إيران. رأيتم ماذا حصل لأوكرانيا عندما سلمت سلاح النووي؟ طب دكتور نبيل، يعني هذه المعاهدة هل فعلا تكبح الخطر؟ لأنه حسب ما شرح لي اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي، أنه المعاهدة لا تشمل الرؤوس النووية التكتيكية. الحديث كما ذكرت أنه نحو 12 ألف رأس نووي، ولكن الرؤوس النووية التكتيكية غير مشمولة، وهذا وأعدادها قد تقدر بآلاف الآلاف. فكم هذه المعاهدة التي يتم الفشل بالتأكيد عليها قادرة على كبح الخطر النووي؟
4: هي غير قادرة على الإطلاق. وكما تفضلت صحيح أنه الأسلحة النووية التكتيكية غير شاملة لهذه أو لا تشمل هذه الاتفاقية. وبالتالي هناك سباق تسلح محموم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الروسي. لديهم ترسانة قادرة على تدمير الكرة الأرضية بمقدار 36 ضعف ديما. وبالتالي هذا يعني بيثير كثير من التساؤلات، لماذا تستمر هذه الدول بإنتاج هذه الترسانة الخطيرة؟ الآن أنا عمليا بقول أنه العالم يدخل مرحلة ردع نووي أكثر عدوانية. هناك حالة من عدم الثقة بهذه الاتفاقيات، وبات هناك سباق تسلح أكثر مرونة وأقل رقابة. وأخطر نقطة هو انهيار الثقة السياسية بين القوى الكبرى، وليس فقط الرؤوس النووية، بل امتلاك واشنطن وموسكو معظم الرؤوس النووية. هذا بيجعل أي انهيار تفاوضي بينهما تهديد عالمي مباشر. والرسالة العامة للمؤتمر، النظام النووي العالمي لم ينهار بعد، لكنه يفقد قدرته على فرض ما يسمى بالتوافق كما تفضلتي، والردع السياسي تدريجيا. احنا بنلاحظ حتى هنالك انتقائية، يعني على سبيل المثال، يعني حتى بعيدا عن الموضوع الروسي الأمريكي، غياب اي ذكر فعل لكوريا الشمالية. هذا مؤشر خطير، لانه العالم بدا يتعامل مع امتلاكها النووي كامر واقع.
5: من الممكن هذا والله كان سؤالي القادم لك دكتور النبيل. يعني إيران مفهوم كيف ستنعكس الخلافات والانقسامات حيالها، فظهرت اللغة الدبلوماسية المخففة نوعا ما اتجاه إيران، ولكن بيونغ يانغ ما الذي يفسر ما جرى حيالها؟
4: يعني يفسر الدعم الصيني الروسي لها. وبالتالي يعني هنالك اصطفاف نووي فيما يتعلق بالوقوف مع بعض القوى او بعض الدول والوقوف ضد الدول الاخرى. يعني هذا بيعطيك مؤشر واضح على انه العالم بدا يصفي حساباته من خلال بيئه صراعيه من عبر الاستقرار العالمي والرهان على، دعيني أسميه، يعني هل هذا النظام عقلاني ولا راشد حتى يستخدم هذا السلاح النووي، وما هي الظروف اللي يمكن أنه يستخدمها، خصوصا أنه اليوم نتحدث على أنه الملف الكوري الشمالي هو بيحدد آسيا، وبالتالي ربما الولايات المتحدة الأمريكية تحاول توظيف هذا الملف ربما للعبور وإيجاد حالة من التوافق مع دول مثل كوريا الجنوبية. نعم. من ناحية، مع اليابان من ناحية أخرى.
5: نعم، مفهوم دكتور. وما لنا إلا أن نقول الله يستر. يعني شكرا جزيلا لك من عمان دكتور نبيل العتوم، مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز الدراسات الأقليمية. أنوه مشاهدينا للعاجل، ننقله عن مصادر طبية للتلفزيون العربي، 4 جرحى باستهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع قطاع غزة. إذن مصادر طبية للتلفزيون العربي، 4 جرحى في استهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذه الصور وردت من مواصي خان يونس قبل قليل إثر استهداف المسيرة الإسرائيلية لدراجة، وبحسب المصادر الطبية للتلفزيون العربي 4 جرحى حتى اللحظة. إذن هذه هي الصور الأولية من مكان الاستهداف. وسعيا لمزيد من المعلومات من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي عاصم النبيه، نتابع هذه الصور الأولية من مواصي خان يونس إثر استهداف جديد عاصم لدراجة، وحتى اللحظة إصابة 4 جرحى، ما الذي نعرفه؟
1: ديما، الفلسطينيون داخل قطاع غزة يكررون منذ أشهر بأن الحرب لم تنتهي، وهذه ليست جملة اعتباطية أو مجازية، على الأرض لا تزال الحرب مستمرة، الاستهدافات أيضا داخل القطاع لا تزال مستمرة. حتى قبل دقائق كان هناك استهداف من مسيرة إسرائيلية لدراجة هوائية نتج عنها إصابة خطيرة وثلاثة إصابات أخرى من المارة كانوا في محيط هذه الدراجة الهوائية. حتى هذه اللحظة منذ 10 من أكتوبر 2025 وحتى هذا اليوم، وبحسب وزارة الصحة فإن أعداد الشهداء الذين سقطوا 890 شهيداً ونحو 2700 مصاب. خلال هؤلاء فقط الضحايا في فترة وقف إطلاق النار أو المسمى وقف إطلاق النار بحسب المواطنين. هذه الاستهدافات عملياً لا تزال مستمرة، هناك وتيرة أعلى خلال الأسابيع القليلة الماضية، وحتى طبيعة الاستهدافات صارت منوعة بشكل أكبر، هناك استهدافات للسيارات، للمجموعات، للدراجات الهوائية وحتى للمنازل، ومؤخراً شهدنا أن هناك استهدافات لمربعات سكنية كاملة، فيما يبدو أنه محاولة لاستكمال القضاء على ما تبقى من بنى ومنازل داخل قطاع غزة، وبالتالي استمرار حالة النزوح والمعاناة الشديدة التي يكابدها الناس داخل قطاع غزة. حتى هذه اللحظة لم يتأكد سقوط أي من الشهداء في هذا الاستهداف الأخير، لكن المؤكد أن الاستهدافات الإسرائيلية بجملتها لا تزال مستمرة، وأن شلال الدم لم يتوقف بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار وبالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي قبل أشهر الانتقال للمرحلة الثانية. على كل الأحوال الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باستحقاقات المرحلة الأولى ولم يلتزم بأي من استحقاقات المرحلة الثانية، بالعكس هو يستكمل إبادته للمواطنين داخل قطاع غزة ويستكمل تدميره حتى لما تبقى من منازل المواطنين داخل القطاع.
5: عاصم ابقى معي، لدينا جملة من العواجل وننقلها عن مركز غزة لحقوق الإنسان. مركز غزة لحقوق الإنسان يقول تصاعد عمليات إخلاء الجيش الإسرائيلي للمنازل وقصفها مباشرة في رصد من مركز غزة لحقوق الإنسان بأن عمليات إخلاء الجيش الإسرائيلي للمنازل تتصاعد. أيضا يقول 90% من مباني قطاع غزة تعرضت للتدمير خلال هذه الحرب المستمرة. إذن تقرير لمركز غزة لحقوق الإنسان يقول فيه تقلص المناطق الصالحة للسكن إلى نحو 35% فقط من مساحة القطاع. إذن في تقرير حقوقي يرصد تقلص المناطق الصالحة للسكن في قطاع غزة إلى 35% من مساحة القطاع، يرصد أيضا تدمير إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 90% من المساكن، ويرصد أيضا تصاعد عمليات إخلاء الجيش الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في قطاع غزة. أعود إلى مراسلنا من مدينة غزة عاصم النبيه. إذن تقرير حقوقي من مركز غزة لحقوق الإنسان يتعاطى مع السكن، المناطق السكنية والإيواء للغزيين، ويقول إنها تقلصت ل 35% والعمليات عمليات الإخلاء في تصاعد. عاصم.
1: نعم، حقيقة الاحتلال الاحتلال حاليا يسيطر على ما يزيد عن 60% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وبالتالي يتكدس الناس نحو 2 مليون إنسان في مساحة أقل من 40% من إجمالي مساحة القطاع. لكن إذا احتسبنا بأن الاحتلال، وبحسب التقارير الحقوقية وتقرير مركز غزة لحقوق الإنسان الأخير، فإن الاحتلال دمر خلال حرب الإبادة ما يزيد عن 90% من إجمالي المساكن والمنازل والبنى التحتية داخل قطاع غزة، وبالتالي هذا يعني أن الناس عمليا يعيشون في عدد قليل جدا من الوحدات السكنية وبعض المباني التي لا تزال قائمة عمليا داخل القطاع. هذا السلوك عمليا ليس سلوكا تدميريا فقط، معنى أن الأهداف ليست تدميرية فقط وليست مجرد إجراءات عقابية تجاه المدنيين والمواطنين داخل قطاع غزة، وإنما ذات أهداف أخرى متعلقة بالهدف الأساسي، وجعل مدينة غزة مدينة غير قابلة للعيش، وبالتالي إجبار الناس والمواطنين على التفكير في خيارات بديلة وخيارات أخرى لمغادرة قطاع غزة. وبالتالي هدف التهجير بشكل أساسي لا يزال قائما، وهو سياسة عمليا ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة. أيضا أمر آخر مهم جدا، وهو أن الاحتلال أصلا يمنع دخول أي شيء يتعلق بإعادة الإعمار، الإسمنت، الرمل، الجبس، كل شيء يمكن أن يستخدم، الحديد، كل شيء يمكن أن يستخدم لعملية إعادة الإعمار يمنع دخوله بشكل تام، وبالتالي هو عمليا يزيد من معاناة المواطنين. واليوم المنزل الذي يدمر عمليا يستحيل إعادة بنائه أو إعادة إعماره مرة أخرى.
5: من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم نبيه، شكرا جزيلا لك. أكد الناطق باسم حماس حازم قاسم أن الجرائم والخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل انقلابا واضحا على التفاهمات والاتفاقيات المبرمة برعاية الوسطاء، وفي بيان شدد على أن ما يحدث ليس خروقات عابرة بل عدوان ممنهج واستهتار بالوساطات واستمرار لسياسات الحصار والتجويع والقتل. دعا قاسم الوسطاء والأطراف الراعية لاتفاق شرم الشيخ وما يسمى مجلس السلام، دعاه إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإلزام الاحتلال بتنفيذه التزاماته. وفي شمال قطاع غزة، حيث يقترب الخطر من البيوت والطرقات، يحاول فلسطينيون صناعة الحياة على حافة الموت. أطفال يتلقون تعليمهم قرب ما يعرف بالخط الأصفر، ومدرسة تتحول مساء إلى نقطة طبية، فيما يعيش آلاف السكان بين الدمار.
2: يغنون لغزة التي تعني لهم كل شيء، أطفال يطلبون العلم على الخط الأصفر في مشروع بيت لاهية تحت الخطر.
3: هؤلاء الأطفال الذين يتعلمون في هذه المدرسة هم فقط لا يتلقون العلم، إنما نغرس فيهم قيم تربوية أساسية أصيلة، قيم دينية، قيم وطنية لها علاقة بالارتباط بالوطن وحب الوطن. أن تتعلم هذه الأجيال هذه الثقافة وهذه القيم تحت النار، فهذا له معنى كبير. معنى ذلك أننا نربي جيل قادر على المواجهة، قادر على التحدي، جيل يعني يتسلح بمعنويات عالية، جيل يحب وطنه ومستعد للدفاع عن وطنه في أي لحظة من أي اعتداء.
2: أكثر من 500 متعلم، يوم للطلاب والذي يليه للطالبات، وحين يغادرون مساء تصبح المدرسة نقطة طبية. هكذا يصنع الغزيون الحياة، أو يحاولون.
6: هذه مدرسة لا تعلم الأبجدية فقط، لكنها تعلم الحياة، خصوصا أنها تتواجد في منطقة بالغة الخطورة، فتكلفة التعلم هنا أن تبقى قريبا من الخط الأصفر، والبقاء قرب الخط الأصفر يعني أن تكون حياتك معرضة للخطر بشكل دائم. في هذه المنازل يسكن الكثير من الناس بلا أي مقومات للحياة.
2: أبو حمدي لبد عاد ليسكن منزله المدمر المواجهة للمواقع العسكرية الإسرائيلية المستحدثة، يعيش هنا حيث يطبق الخط الأصفر على أنفاسه من جهتين، الشرقية والشمالية. يتعرض منزله لرصاصات طائشة فينجو كل يوم بأعجوبة. البقاء لأبو حمدي رغم كلفته أكثر من مجرد حضور.
7: فإحنا يعني رغم الألم اللي بنعيشه هنا في منطقة مشروع بتلاهي، لأنه هذا مكاننا الأصلي وما فيش إلنا بديل إلا إنه نعيش في مكان هذا المكان، يعني بنمثل يعني مشاريع الحياة إلنا المكان اللي إحنا عايشين فيه، لأنه هذا مكاننا الأصلي، وبعدين قريب من سكننا القديم تبع أهلينا وأجدادنا اللي هي منطقة المجدل وعسقلان، فهذا قريب منا، يعني والمكان اللي احنا عايشين فيه احنا انولدنا فيه، ما فيش مكان اخر نقدر نعيش فيه رغم الموت ورغم الجراح ورغم كل شيء، الا احنا مصرين نعيش في هذا المكان.
2: عاد لشمال القطاع 100,000 ساكن من اصل 300,000 يعيشون في مناطقهم التي دمرت بنسبة تصل إلى 95%، يتعرضون يوميا لخطر الموت.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
11: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
12: التي دائما ما تأتي قادمة من قوات الدعم السريع باتجاه المدينتين. الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع تحديدا ليلة أمس شهدت المدينتين استهداف بالمسيرات الانتحارية، وبحسب مصادر عسكرية وميدانية أن الجيش استطاع إسقاط 8 مسيرات، 4 في مدينة الخرطوم و4 في مدينة أم درمان، فيما سمع دوي انفجارات في وسط العاصمة تحديدا في محيط السوق العربي وفي حي الكويت القريب من مطار الخرطوم. في مدينة أم درمان أيضا سمع دوي انفجارات في حي أم بدة وأيضا في جبرونة في غرب أم درمان. من ناحية أخرى أعلن الجيش صباح هذا اليوم إسقاطه لمسيرة استراتيجية بالقرب من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، وقال إنها عبرت الحدود من دولة أثيوبيا. هذا الاتهام هو الاتهام الثاني لأثيوبيا بالتدخل عسكريا في الشأن السوداني واستخدام المسيرات في عدد من المواقع العسكرية والمدنية داخل السودان. في وقت سابق كان الناطق الرسمي قد أعلن رسميا استهداف مسيرة تابعة لأثيوبيا لعدد من المواقع في إقليم النيل الأزرق وأيضا في إقليم كردفان، وأنه تم إسقاط إحدى هذه المسيرات. اليوم أيضا أعلن الجيش إسقاط مسيرة أخرى، ولكن هذه المرة بالقرب من مدينة الدمازين في إقليم النيل الأزرق الذي يشهد تصاعد العمليات العسكرية خصوصا في الأيام الماضية، والتقدم الذي أحرزه الجيش في عدد من المحاور في هذا الإقليم خصوصا بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الكرمك الاستراتيجية. في بقية محاور القتال لم يكن هنالك أي عملية انتشار عسكري بالنسبة للجيش أو قوات الدعم السريع. في الجانب الآخر، قوات الدعم السريع أعلنت تدمير منظومة دفاع جوي تابعة للجيش في منطقة رهيد النوبة بولاية شمال كردفان.
5: شكرا جزيلا لك من أم درمان مراسل تلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أعلنت إدارة الكوارث التابعة لحكومة طالبان في أفغانستان مصرع ما لا يقل عن 24 شخصا جراء سيول اجتاحت ولايات عدة. وقبل أن نتابع مشاهدينا، ننوه لجملة من العواجل ننقلها عن الخارجية القطرية، وتقول رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني استعرض مع عراقجي وزير الخارجية الإيراني جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. إذن في اتصال ما بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري واستعراض مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يقول رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية بأنه جدد دعم قطر للجهود الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة. إذن حسب بيان الخارجية القطرية حول الاتصال الذي جرى بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب الأطراف مع الجهود بما يسهم في تحقيق السلام. أيضا جاء في بيان الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية شدد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة. وفي البيان أيضا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط سيؤدي لتعميق الأزمة. أعلنت إدارة الكوارث التابعة لحكومة طالبان في أفغانستان مصرع ما لا يقل عن 24 شخصا جراء سيول اجتاحت ولايات عدة. سنتابع هذه الأحداث من كابول مع مراسل تلفزيون العربي محمد قاسم. محمد، يعني هذه الكوارث والسيول ما أين تتركز وكيف التعاطي معها من قبل السلطات؟
13: نعم ديما، هي فيضانات واسعة جدا في الولايات الشمالية ومن أبرزها بغلان وقندوز وتخار وبلخ وبدخشان. أكبر الحصيلة المعلنة هي في ولاية بغلان وخاصة في منطقة بوركا، حيث هذه السيول أسفرت عن مقتل 15 شخص في هذه الولاية. وتقول إدارة الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية للحكومة الأفغانية إنها حاليا تعمل على جمع المعلومات، لأن بعض السيول وقعت في أودية بعيدة والوصول إليها لحد الآن صعب والاتصالات مقطوعة. كما أن هناك عواصف ترابية تزامن حدوثها مع هذه الفيضانات، لكن في جنوب وغرب أفغانستان في ولايات نمروز وقندهار، وأسفرت عن مقتل شخصين حسب مصادر محلية تحدثنا إليها. كما أن هناك شخصان فقد حياتهما في ولاية بدخشان نتيجة الفيضانات، ولقي شخص مصرعه في ولاية ميدان وردك. لأن الجغرافيا الأفغانية ديما أكبر مساحتها قرابة 75% من المساحة الأفغانية هي الجبال والمنحدرات الجبلية، لذلك عندما تحدث أمطار غزيرة تؤدي إلى سيول جارفة حقيقة وسريعة، ولذلك التعاطي معها صعب نظرا للبنى التحتية الهشة وقلة ربما الفرق الأكثر احترافية للتعامل مع مثل هذه الأوضاع. السلطات الأفغانية والمصادر الميدانية توجه نداء عاجلا إلى المؤسسات الخيرية بضرورة التوجه إلى المناطق المتضررة وتقديم المساعدات.
5: شكرا جزيلا لك من كابول مراسل تلفزيون العربي محمد قاسم. نتابع مشاهدينا هذه المشاهد لزيارة بابا الفاتيكان إلى منطقة أسيرا، وهي منطقة ملوثة بالنفايات السامة في قرب مدينة نابولي الإيطالية. زيارة البابا إلى بلدة أسيرا وهي تعرف أيضا باسم أرض النيران جاءت لتأكيد اهتمامه بمواصلة الأجندة البيئية للفاتيكان، وأيضا جاءت تضامنا مع سكان أسيرا بعد انتشار مرض السرطان. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت تأكدت العام الماضي من صحة شكاوى السكان، حيث تلقي المافيا وتحرق النفايات السامة في هذه المنطقة ما أدى إلى ارتفاع معدلات السرطان. ناقشت الصحف التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران وتل أبيب المخاوف العالمية بشأن الممرات المائية إضافة إلى العلاقات الأمريكية الأوروبية. نتابع هذا التقرير ومن بعده تستمر التغطية مع سونيا الوافي.
14: راديو الحرية
15: 92.7 FM. علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟
14: الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
15: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. طريقة أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، بحث خلاله الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وإنهاء الأزمة القائمة. وجدد رئيس الوزراء القطري دعم الدوحة للجهود الهادفة إلى التوصل لاتفاق شامل، مؤكدا أهمية التهدئة وحرية الملاحة. وحذر رئيس الوزراء القطري من أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط من شأنه تعميق الأزمة وتهديد مصالح دول المنطقة. وفي السياق، أفاد مصدر في البيت الأبيض للتلفزيون العربي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه كل الوقت الذي يحتاجه لإبرام أفضل اتفاق مع إيران، ولن يتعجل في إبرام اتفاق سيء.
3: الصراع مع إيران سينتهي قريبا، ذاك ما أكده مرة أخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
4: And we'll have that over with soon. It'll be over with soon. And

0: لقد أوقفناهم، لن يمتلكوا سلاحا نوويا أبدا، وسننهي هذا الأمر قريبا، سينتهي قريبا.
1: لكن مصدرا مسؤولا في البيت الأبيض أفاد للتلفزيون العربي بأن الرئيس ليس في عجلة من أمره لإبرام اتفاق سيء مع إيران، فهو بحسب المصدر يمسك بزمام الأمور ولديه ما يكفي من الوقت لإبرام أفضل اتفاق للولايات المتحدة والعالم. تصريحات أمريكية تتزامن مع حراك دبلوماسي تقوده باكستان. يصل قائد جيشها عاصم منير مرة أخرى إلى العاصمة الإيرانية التي يزورها منذ أيام وزير الداخلية الباكستاني. وجود هؤلاء المسؤولين الباكستانيين رفيعي المستوى استمرار للجهود الدبلوماسية، وفق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. رغم ذلك يستبعد التوصل إلى اتفاق قريبا. السبب هي الخلافات التي يصفها بالعميقة والمعقدة بين واشنطن وطهران، منها إنهاء الحرب على جميع الجبهات واليورانيوم عالي التخصيب. وتلك ملفات لإسرائيل كلمة فيها، خاصة الملف النووي. فإسرائيل الحاضرة الغائبة في المفاوضات لديها تفاهمات بشأن هذا الملف مع الإدارة الأمريكية، لا لبقاء اليورانيوم في إيران ولا إمكانية لتخصيب يدها، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين إسرائيليين. بل إن بنيامين نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية يرغبون في عودة الحرب على إيران لعدة أيام، وفي حال استئنافها فإن قائدا في الحرس الثوري يتوعد برد أكثر حزمة.
2: أود أن أقول لشعبنا العزيز إن القوات المسلحة مستعدة بشكل أكبر من ذي قبل، ومستعدة بقوة في حال ارتكب العدو أي خطأ. إذا أخطأ العدو في حساباته مرة أخرى فسنرد بشكل أقوى وأكثر إيداما وأشد ضراوة من ذي قبل.
1: وللحيلولة دون دخول المنطقة في دوامة الصراع من جديد، وبموازاة الوساطة الباكستانية، يجري وفد قطري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني. مفاوضات في طهران تحرز تقدما طفيفا بحسب تقييم وزير الخارجية الأمريكي، لكن روبيو يؤكد في الوقت نفسه على استمرار الخلافات بشأن ملف إيران النووي.
3: نشير هذا الخبر العاجل الآن. وكالة فارس تقول إن الحرس الثوري الإيراني سمح بمرور 25 سفينة عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة بعد الحصول على تصريح إيراني. الحرس الثوري سمح بمرور 25 سفينة عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة بعد الحصول على تصريح إيراني. هذا ما تحدثت به الآن وكالة فارس. خبر عاجل آخر مشاهدينا الآن، مراسل التلفزيون العربي تحدث عن دوي سفارات الإنذار في كفر قلعادي عند الحدود اللبنانية تحسبا لتسلل مسيرة في التطورات الميدانية إذن على الحدود اللبنانية. مراسلنا يتحدث عن دوي سفارات الإنذار في كفر قلعادي تحسبا لتسلل مسيرة. كل هذه التطورات سنتابعها إن كانت المتعلقة بالتطورات الميدانية على الحدود اللبنانية وكذلك في جنوب لبنان، وكذلك فيما يتعلق بتطورات المفاوضات الإيرانية والتحركات الدبلوماسية والتطورات في مضيق هرمز. كل هذا سنتابعه خلال هذه الساعة والساعات القادمة. أفادت إذن تقارير بإلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضاء عطلة نهاية الأسبوع خارج العاصمة وعاد إلى واشنطن، كما أعلن عدم حضور زفاف ابنه المرتقب. يأتي ذلك بعدما أفادت مصادر مطلعة لشبكة CBS أن إدارة ترامب كانت تستعد لاحتمال تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران في اجتماع أمس بالبيت الأبيض. وبحسب مصادر الشبكة اتخذت القوات الأمريكية إجراءات احترازية شملت تحديث قوائم الاستدعاء في القواعد الخارجية. الآن معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم أهلا بك معنا. تحركات إيرانية على المستوى الدبلوماسي مكثفة، اتصالات يجريها عراقشي، ماذا نعرف عن هذه الاتصالات، عن التحركات باتجاه في يعني في طريق المفاوضات، وكذلك عن الردود الإيرانية فيما يتعلق بأي تهديد أمريكي.
4: ما نعرفه عن هذه الاتصالات أنها باتت مكثفة بشكل جدا خلال اليومين الماضيين تحديدا، وأنها تهدف جميعا إلى الحيلولة دون اندلاع الحرب مجددا في ضوء التهديدات الأمريكية والتحركات العسكرية الأمريكية كذلك في المنطقة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كان قد حذر من التحركات العلنية والسرية للقوات الأمريكية في المنطقة، وقال بأن هذه التحركات تنبئ بأن هناك ما يتم تحضيره عسكريا للقيام بهجوم جديد على إيران، محذرا من ذلك ومن تبعاته بطبيعة الحال. إيران على لسان القادة العسكريين وحتى على لسان المسؤولين السياسيين خلال الأسابيع الماضية حذرت من أن أي استئناف للهجمات على إيران، أي عدوان جديد على إيران، سيقابل برد كبير وربما يكون أكبر من المرة الماضية. القوات المسلحة الإيرانية قالت بشكل واضح بأنها حدثت من بنك أهدافها، أعدت خططا جديدة، أدخلت أسلحة جديدة حيز العمل والخدمة لم تستخدم سابقا، وكل هذا يأتي في إطار الاستعداد للهجوم المحتمل ربما من قبل القوات الأمريكية في ضوء التحركات التي ترصدها إيران كما تقول. لكن بالتزامن مع هذا الحذر من هذه التحركات التي يمكن القول بأن ما أشرت إليه من عدم ذهاب دونالد ترامب خارج واشنطن وكذلك عدم مشاركته في زواج ابنه، كل هذا يقرأ إيرانيا على أنه ربما انذارات تتعلق بالجهوزية العسكرية بطبيعة الحال. ولكن بالتزامن مع ذلك الحراك الدبلوماسي كبير ويهدف إلى الحيلولة دون اندلاع النيران مجددا، دون اشتعال المنطقة مجددا، لأن إيران تهدد برد عنيف، حتى أنها سبق وقالت إذا ما استهدفت البنى التحتية الإيرانية، منشآت الطاقة، منشآت النفط، سيقابل ذلك بالمثل في دول المنطقة. لذلك هذا الحراك الدبلوماسي الكبير الذي نشهده، وصول قائد الجيش الباكستاني وعقده اجتماع مطول ليل أمس حتى بعد منتصف الليل مع وزير الخارجية الإيراني، ومتوقع أن تستمر هذه المشاورات اليوم بطبيعة الحال، وأيضا إجراء سلسلة طويلة من الاتصالات مع وزراء خارجية المنطقة والعالم، أمين عام الأمم المتحدة، رئيس وزراء قطر، وزير خارجية العراقي، التركي، الياباني، وأيضا رئيس أقليم كردستان ووزير خارجية عمان. كل هذا يذكر سونيا بما حصل قبل 28 من شباط فبراير الماضي. صحيح. وقتها كان الحديث بأن الحراك الدبلوماسي كبير جدا، طهران وواشنطن قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق، لكن هذا لم يحصل واندلعت الحرب. والآن يبدو المشهد مشابه، ولكن هناك تعويل بطبيعة الحال على هذا الحراك الدبلوماسي، أن يوجد خرقا ما في حالة الجمود الموجودة، وهذا ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. أشار بوضوح إلى تقارب وجهات النظر حيال عدد من القضايا، لكنه أكد بأن هذا يجب أن لا يرفع نسبة التفاؤل كثيرا، لأن هناك قضايا مهمة لا تزال عالقة، أبرزها ما يتعلق بالعقوبات، ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، وما يتعلق بمضيق هرمز.
3: طيب ابقى معي، أريد أن أشير لهذه الأخبار العاجلة. بحرية الحرس الثوري تقول أن عبور السفن تم بعد الحصول على التصريح وبالتنسيق مع قواتنا لتوفير الحماية الأمنية لها. نتحدث عن 25 سفينة أشارت إليها وكالة فارس، وقالت أن الحرس الثوري الإيراني سمح لها بعبور مضيق هرمز بعد الحصول على تصريح إيراني خلال 24 ساعة الماضية. هذه السفن منها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية، تقول إذن بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها سمحت بعبورها مع تأمين هذا العبور لضمان الحماية الأمنية لهذه السفن التي عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة؟ نتحدث عن 25 سفينة. عود إليك مرة أخرى حازم كلاس حول التصريحات الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز رغم الدعوات في المنطقة لضمان العبور الآمن وعدم إغلاق مضيق هرمز الذي يؤثر بشكل مباشر على دول المنطقة.
4: الرواية الإيرانية سونيا فيما يتعلق بمضيق هرمز هو أن المضيق غير مغلق. هذا البيان الذي أشرت إليه والصادر عن بحرية الحرس الثوري الإيراني قبل قليل يشير أيضا إلى أن القوات الأمريكية وتواجد القوات الأمريكية في بحر عمان بالقرب من مضيق هرمز وفي المنطقة عموما هو الذي يزعزع أمن المضيق ويزعزع حركة الناقلات والسفن عبر هذا المضيق ويؤثر على أسواق التجارة والطاقة عالميا. إيران تريد أن تثبت معادلة جديدة في مضيق هرمز لا تراجع عنها، واتخذت خطوات لافتة في هذا السياق، إنشاء هيئة باسم هيئة الممرات المائية في المياه الخليجية والتأكيد على أنها تسهل عبور عدد من الناقلات والسفن يوميا يتراوح بين 25 إلى 35 ناقلة وسفينة بشكل يومي. يجري الإعلان عن ذلك من قبل بحرية الحرس الثوري بأنها هي من أمنتها. تريد أن تثبت معادلة وآلية بأن من ينسق مع إيران يضمن عبورا آمنا، بأن من ينسق مع إيران عبر الممرات التي حددتها بالقرب من جزيرة لارك لا يواجه مشكلة، وإن واجه مشكلة فلن تكون من قبل بحرية الحرس الثوري أو بحرية الجيش الإيراني وإنما من قبل القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة وتفرض حصارا على الموانئ الإيرانية. إيران هذا ما تريد قوله، وتتشاور في هذا أيضا مع سلطنة عمان، اجتماعان على الأقل عقدا حتى الآن للتشاور حول آلية لتنظيم عبور الناقلات والسفن عبر مضيق هرمز، وتريد التأكيد بأن كل من ينسق معها لن يواجه مشكلة. وحتى ما يتعلق بالحديث عن الرسوم وما ذلك، تقول إيران أنها لن تأخذ رسوما وإنما ستأخذ أموالا لقاء خدمات تقدمها سواء لجهة تأمين الناقلات أو حمايتها لدى العبور من هذا المضيق، خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة.
3: شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وذكرت الخارجية القطرية في بيان أنه جرى خلال الاتصالين مناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران ودعم الوساطة لخفض التصعيد. وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية للتوصل إلى اتفاق مستدام. أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد التي تباينت مواقفها مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران، أعلنت استقالتها من منصبها معللة ذلك بأسباب عائلية. وأضافت أن الاستقالة ستصبح سارية المفعول في 30 من الشهر المقبل. ومن جهته قال ترامب إن نائبها الأول آرون لوكاس سيتولى منصب القائم بالأعمال. يصل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف مدينة
5: راديو الحرية
6: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: راديو الحرية
3: 97.7 FM. أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح بعد 4 أسابيع من المفاوضات. واكتفت النسخة الأخيرة من مشروع النص بالإشارة إلى أنه لا ينبغي لطهران أبدا تطوير أسلحة نووية وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. كما خلا النص من أي تعبير عن القلق حيال البرنامج النووي لبيونغيانغ، وعدم وجود دعوة مباشرة لواشنطن وموسكو لبدء مفاوضات بشأن معاهدة جديدة بدلا من معاهدة نيو ستارت التي انتهت صلاحيتها في فبراير الماضي. الآن إلى تطورات الجبهة اللبنانية، حيث أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بسقوط 4 شهداء في الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان، وترصد هذه الصور أثار الدمار جراء الغارة والتي أسفرت عن تدمير منزل بشكل كلي وتضرر المقبرة المجاورة. كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام بسقوط شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة الشهابية في قضاء صور جنوبي البلاد. وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة البقبوق شمال مدينة صور جنوبي البلاد. وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات البازورية والغندورية ويحمر شقيف جنوبية لبنان، فيما تظهر هذه المشاهد دمارا واسعا في حي بأكمله ببلدة برج رحال بمدينة صور جراء غارات إسرائيلية. وفجر اليوم شن الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت مبنيين في محيط صور وزقوق المفدي، ورصدت كاميرا التلفزيون العربي حجم الدمار الذي خلفته ضربات، حيث تسببت في انهيار المبنيين بشكل كامل وتضرر البنية التحتية، وشمل القصف مبنى آخر قرب مستشفى حيران في صور.
5: لم يكن ليل صور هادئا كالأيام القليلة الماضية. هذا الحي في مدينة صور القريب من الكورنيش البحري كان قد بدأ يستعيد جزءا من حياته، كانت المحلات قد بدأت تعود والمواطنون بدأوا بالتحرك أكثر والعودة إلى منازلهم، لكن قبيل منتصف الليل وجه الاحتلال الإسرائيلي إنذارين إلى مدينة صور. واحد من المباني المهددة كان هذا المبنى الذي تحول إلى كومة ركام. المواطنون عند منتصف الليل عاشوا القلق، عاشوا الرعب وعاشوا الخوف، انطلقوا نساء رجال وأطفال إلى أماكن قريبة يعتقدونها آمنة. وبعد ساعتين تقريبا أغار الاحتلال الإسرائيلي على هذا المبنى ودمره وحوله إلى هذا الشكل من الدمار وسواه أرضا، لكن الأضرار لم تقتصر فقط والدمار على المبنى المهدد، لأن معظم المباني التي هي قريبة وملاصقة للمبنى لحقها الدمار والأضرار الكبيرة أيضا. فالحي هو عبارة عن سلسلة مبان متلاصقة، وتدمير مبنى منه أدى إلى أضرار كبيرة بمختلف المباني المحيطة به. الأضرار لحقت أيضا المحلات التجارية التي هي كانت موجودة هنا، والتي كان بدأ المواطنون بإعادة صيانتها وإعادة استخدامها وفتحها أمام المواطنين في صور، وأيضا شبكات الكهرباء، كل شيء بما فيها السيارات، كل شيء كان موجودا في هذا المكان لحظة الغارة الإسرائيلية تعرض للضرر وتعرض للدمار. وطبعا المواطنون الذين خرجوا خوفا من الغارة وحماية لأرواحهم ولأنفسهم قد لا يتمكن جزء كبير منهم من العودة إلى الحي بسبب الأضرار التي لحقت بالمباني المحيطة بالمبنى المهدد. من صور إدمون ساسين، التلفزيون العربي.
3: يبقى معنا إدمون ساسين من مدينة صور جنوب لبنان. إدمون مجددا أهلا بك، نتابع معك التطورات الساعات الماضية، وماذا شاهدت؟
8: نعم، لصور الحصة الكبيرة في هذا اليوم من الاعتداءات والغارات الإسرائيلية بالتزامن مع مراسم تشييع المسعفين الثلاثة الذين استشهدوا بالأمس في دير قانون النهر إثر غارة إسرائيلية استهدفتهم مباشرة. كانت هناك عدة غارات تستهدف هذه النقطة شمال مدينة صور، هذه البساتين التي هي موجودة شمال مدينة صور تسمى منطقة البقبوق، تم استهدافها بأكثر من غارة، وهناك معلومات عن أن صاروخا لم ينفجر ولكن كان هناك أكثر من غارة وشوهدت سحب الدخان تتصاعد من تلك النقطة الزراعية لأكثر مرة، وكانت هذه آخر الغارات التي استهدفت مدينة صور بعد الغارتين الصباحيتين أو اللتين حصلتا عند الفجر عند الساعة الواحدة بعيدة منتصف الليل، سواء داخل مدينة صور قرب الكورنيش البحري أو تلك الغارة التي كانت قريبة جدا من مستشفى حرام والتي وصلت أضرارها إلى داخل مستشفى حرام، ولولا الإجراءات التي اتخذت من الجسم الطبي داخل المستشفى لكان طبعا الأذى وصل إلى المرضى الذين كانوا في غرف مواجهة تماما على بعد أقل من 100 متر من الغارة التي نفذها الاحتلال على مبنى كان قد حدده هناك. أيضا نتيجة الإنذارات بالأمس أو بالأحرى عند الساعة 11 قبيل منتصف الليل، المواطنون خرجوا من بعض الأحياء من مدينة صور المهددة وذهبوا إلى الكورنيش البحري، البعض لا يزال حتى على الكورنيش يعني يستخدم سيارته، يستخدم آليته، بعض الحافلات الصغيرة، يفترش الطريق يعني لحين عودة الأمان، والبعض منهم قد لا يستطيع العودة إلى منزله لأن الأضرار حتى في المباني القريبة من المبنى كانت كبيرة نتيجة تلاصق المباني في ذاك الحي. إذن الحصة الأكبر كانت لمدينة صور، تشييع المسعفين الثلاثة انتهى قبل يعني قليل، وطبعا مراسم التشييع المتبقية والصلاة ستكون في دير قانون النهر. كانت هناك سلسلة غارات خارج مدينة صور، في دير قانون النهر كانت هناك إصابات ولكن الغارات الأخيرة كانت في قضاء النبطي، وأفادني مصدر أمني قبل قليل بأن واحدا من الصواريخ التي أطلقت من مسيرات إسرائيلية جاءت يعني في داخل سكنة عسكرية في النبطية، ولكن هو لم يتحدث عن إصابات باستثناء إصابة طفيفة جدا نتيجة هذا الصاروخ. كانت هناك سلسلة غارات في قضاء النبطية، وبالتالي يعني اليوم المسيرات تقوم بسلسلة اعتداءات إضافة إلى الطيران الحربي وهو ما شاهدناه مباشرة اليوم داخل مدينة صور وبالتحديد شمال مدينة صور على مستوى عمليات حزب الله، ولم يعلن حتى الآن عن عمليات نفذها تجاه تجمعات الجيش الإسرائيلي، وطبعا هو أحيانا يتأخر بعض الشيء عن الإعلان عن العمليات التي قد يكون نفذها ربما فجرا ربما في ساعات الصباح الأولى، ولكن أحيانا يتأخر عن الإعلان عن العمليات.
3: شكرا لك إدمو. فقط أريد أن أقول ما أجمل صور حيث تقف أنت وبحر صور يا إدمو، ما أبشع صور الدمار والحرب في الصور التي كنا نتابعها وأنت تتحدث إلينا. شكرا شكرا جزيلا لك إدمو ساسين، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من صور جنوب لبنان. الآن إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين في استهداف إسرائيلي بخان يونس جنوبية قطاع غزة، وقالت مصادر محلية إن 4 أصيبوا باستهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة هوائية في مواصي خان يونس. ومساء أمس قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأظهرت المشاهد حجم الأضرار الناتجة عن القصف في الوقت الذي نقلت فيه طواقم الإسعاف عددا من المصابين جراء تطاير الركام لمسافات بعيدة. وتظهر هذه المشاهد أثر الدمار جراء استهداف إسرائيلي لمنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة. أكد الناطق باسم حماس حازم قاسم أن الجرائم والخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل انقلابا واضحا على التفاهمات والاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. وفي بيان شدد على أن ما يحدث ليس خروقات عابرة بل عدوان ممنهج واستهتار بالوساطات واستمرار لسياسات الحصار والتجويع والقتل. ودعا قاسم الوسطاء والأطراف الراعية لاتفاق شرم الشيخ وما يسمى مجلس السلام إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته. حذر مركز غزة لحقوق الإنسان من تصاعد نمط تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يقوم على إخلاء ما تبقى من منازل سكنية قسرا عبر الاتصالات الهاتفية ثم قصفها وتدميرها. وثق المركز تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية في مخيمات النصيرات والبريج والمغازي وسط القطاع إثر إخلاءات هاتفية خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأشار إلى أن فريقه الميداني رصد ما لا يقل عن 12 عملية استهداف وقصف خلال الشهر الجاري. في شمال قطاع غزة حيث يقترب الخطر من البيوت والطرقات يحاول فلسطينيون صناعة الحياة على حافة الموت. أطفال يتلقون تعليمهم قرب ما يعرف بالخط الأصفر ومدرسة تتحول مساء إلى نقطة طبية فيما يعيش آلاف السكان بين الدمار.
9: يغنون لغزة التي تعني لهم كل شيء. أطفال يطلبون العلم على الخط الأصفر في مشروع بيت لاهية تحت الخطر.
10: هؤلاء الأطفال الذين يتعلمون في هذه المدرسة هم فقط لا يتلقون العلم، إنما نغرس فيهم قيم تربوية أساسية أصيلة، قيم دينية، قيم وطنية لها علاقة بالارتباط بالوطن وحب الوطن. أن تتعلم هذه الأجيال هذه الثقافة وهذه القيم تحت النار فهذا له معنى كبير. معنى ذلك أننا نربي جيل قادر على المواجهة، قادر على التحدي، جيل يعني يتسلح بمعنويات عالية، جيل يحب وطنه ومستعد للدفاع عن وطنه في أي لحظة من أي اعتداء.
9: أكثر من 500 متعلم، يوم للطلاب والذي يليه للطالبات، وحين يغادرون مساء تصبح المدرسة نقطة طبية. هكذا يصنع الغزيون الحياة أو يحاولون.
11: هذه مدرسة لا تعلم الأبجدية فقط، لكنها تعلم الحياة، خصوصا أنها تتواجد في منطقة بالغة الخطورة، فتكلفة التعلم هنا أن تبقى قريبا من الخط الأصفر، والبقاء قرب الخط الأصفر يعني أن تكون حياتك معرضة للخطر بشكل دائم. في هذه المنازل يسكن الكثير من الناس بلا أي مقومات للحياة.
9: أبو حمدي لبد عاد ليسكن منزله المدمر المواجهة للمواقع العسكرية الإسرائيلية المستحدثة. يعيش هنا حيث يطبق الخط الأصفر على أنفاسه من جهتين، الشرقية والشمالية. يتعرض منزله لرصاصات طائشة فينجو كل يوم بأعجوبة. البقاء لأبو حمدي رغم كلفته أكثر من مجرد حضور.
12: فإحنا يعني رغم الألم اللي بنعيشه هنا في منطقة مشروع بيت لاهية، لأنه هذا مكاننا الأصلي وما فيش إلا بديل إلا إنه نعيش في مكان، هذا المكان يعني بيمثل يعني مشاريع الحياة إنا المكان اللي إحنا عايشين فيه، لأنه هذا مكاننا الأصلي.
13: راديو الحرية
14: 92.7 FM.
15: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الإمدادات الأساسية مثل الأنابيب لإصلاح أنظمة المياه ومواد الإيواء والإمدادات الطبية تقول مسؤولة في المنظمة. ويشكل نقص معدات الصرف الصحي ومعدات النظافة عاملاً أساسياً لانتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه. المستلزمات الطبية والآليات التشغيلية قطاع هو الآخر لا تزال القوات الإسرائيلية تفرض رقابة عليه. وفي هذا السياق حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في القطاع. بدون معدات المختبرات والكواشف لا يمكن إجراء تشخيص للأمراض أو اكتشاف مبكر للأوبئة. كما أن غياب أجهزة تركيز الأكسجين يؤدي إلى احتمال وفاة المرضى المصابين بأمراض خطيرة، هكذا تقول المنظمة. الأنكى من ذلك أن منع إدخال بعض الإمدادات الطبية يأتي بحجة أنها ذات استخدام مزدوج كما تروج الرواية الإسرائيلية. وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد تعرض أكثر من 43 ألف شخص في غزة، من بينهم 10,000 طفل، لإصابات تتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد وأطرافا اصطناعية وأجهزة مساعدة. أما الغذاء فلا تزال كمياته قليلة وتفتقد إلى العناصر الأساسية جراء استمرار تقييد المساعدة الإنسانية. وما يزيد الطين بلة أن السلطات الإسرائيلية أمرت برنامج الأغذية العالمي بتعليق تعاونه في القطاع مع منظمة تركية غير حكومية على اعتبار أنها إرهابية ولها صلات بأساطيل التضامن مع غزة وفق مزاعمها. هذا الأمر سيؤدي إلى قطع المساعدات على أكثر من 166 ألف شخص يعتمدون على وجبات ساخنة وخبز ومساعدات غذائية يومية للبقاء على قيد الحياة. استمرار القيود الإسرائيلية أثرت أيضاً على حركة المعابر والمنافذ التجارية في القطاع. تفيد الأرقام بدخول قرابة 1287 شاحنة فقط وعبور قرابة 400 مسافر عبر المعابر خلال الأسبوع المنصرم. هذه الأعداد تمثل نحو 28% فقط من حالات السفر التي كان يفترض أن يتم السماح بها للأشخاص الذين يعانون ظروفاً صحية صعبة.
6: تشير إلى هذا الخبر العاجل.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
7: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: إقليم دارفور العدد كبير جدا، العدد 8000 تائهين، يعني من كل الولايات، من كل مجموعة محصرة الولايات، وأكثر الولايات اللي فيها يعني حصل فيها يعني أطفال تائهين ما بين في الفاشر ولاية شمال دارفور ومنطقة طويلة الوادي ده، يعني في أطفال كتار يعني ما معروف لهم مكان حتى الآن.
3: ومع تزايد أعداد الأطفال الذين فرقتهم الحرب عن أسرهم، تواصل منظمات إنسانية جهودها في تقديم المساندة، إضافة إلى دعم وسائل الاتصال والتواصل للنازحين لتسهيل الإبلاغ عن الحالات.
4: عندنا خدمات التواصل واتصل الأسبوعية حوالي 827، آخر أسبوع كان خدمات الاتصال والتواصل في لما الشم وصلت في معبري أشكيت وأرجين والمراكز الإيوائية موجودة في داخل مدينة دونغولا. في الأسبوع السابق وصلت 827 اتصال يومي.
3: ولا تتوقف تداعيات فقدان الأطفال لعائلاتهم عند لحظة ضياعهم وظروفها القاسية، بل تمتد لتترك آثارا عميقة على صحتهم النفسية وسلوكهم حتى بعد عودتهم إلى أسرهم، ما يجعل الدعم النفسي جزءا أساسيا من رحلة التعافي.
5: الآثار النفسية المباشرة، الإحساس بعدم الأمان عندنا منها، القلق، الخوف. الآثار النفسية الغير مباشرة بتحصل لنا بأنه بيحصل لهم كوابيس ليلية وتبول لا إرادي وخوف مرضي. العلاج بيكون كيف؟ إنه أنا أخلي الطفل ده يعبر عن مشاعره، أديه مساحة إنه يعبر عن مشاعره. يعبر عن مشاعره دي كيف؟ من خلال الرسم.
3: في ظل ظروف الحرب والنزوح المتكرر في السودان، يظل من الصعب حصر أعداد الأطفال المفقودين داخل البلاد وخارجها. المفوضية السامية للأمم المتحدة تقول إن نحو 58,000 طفل سوداني في دول اللجوء يعيشون من دون مرافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب، في حين تواصل فرق الحماية توفير أسر حاضنة للأطفال بصورة مؤقتة لحين الوصول إلى ذويهم. في السودان تواصل آلاف الأسر رحلة البحث عن أطفالها المفقودين، وبين جهود السلطات والمنظمات الإنسانية تظل الحقيقة الأشد قسوة أن الحرب لا تنتهي عند خطوط القتال، بل تستمر داخل ذاكرة طفل فقد أسرته وداخل قلب أم ما زالت تنتظر العودة. عمار المغربي، تلفزيون العربي، أم درمان.
6: أكد رشيد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي لمنيا أن أنصاف القضية الجنوبية ومعالجة آثار الماضي يمثلان التزاما ثابتا لا رجعة عنه، ودعا إلى فتح صفحة جديدة عنوانها الشراكة والدولة العادلة والسلام والتنمية، وقال إن اليمن يقف أمام لحظة فارقة من تاريخه تتطلب الشجاعة في قول الحقيقة وبناء المستقبل. أفادت تقارير دولية أن مئات آلاف الأشخاص سيواجهون انعداما غذائيا حادا بداية من الشهر المقبل في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها. وتوقع تحليل حديث للمبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، توقع انضمام 400,000 شخص إضافي إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحكومة اليمنية، مضيفا أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 5,500,000، أي أكثر من نصف عدد السكان في تلك المناطق، وأن ما يزيد على 1,500,000 شخص سيواجهون مستويات طوارئ غذائية حرجة. عاجل يتعلق بالتطورات في جنوب لبنان. الوكالة الوطنية للأعلام تتحدث عن جرحى في غارة إسرائيلية على منطقة البقبوق بصور جنوب لبنان. الوكالة الوطنية للأعلام تتحدث عن جرحى في غارة إسرائيلية على منطقة البقبوق في صور جنوب لبنان. أعلنت الاستخبارات التركية القبض على 10 عناصر تابعة لما يسمى تنظيم الدولة في سوريا، وأكدت الاستخبارات التركية أن العملية نفذت بالتنسيق مع جهاز المخابرات السوري، مشيرة إلى أن أحد عناصر التنظيم كان مرتبطا بهجوم محطة قطار أنقرة الذي وقع عام 2015. من دمشق انضم إلينا مراسلنا خالد الإدلبي. خالد، أهلا بك معنا. عملية إذن بتنسيق بين الاستخبارات التركية وجهاز المخابرات السوري، نتحدث عن القبض على
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
14: تنظيم الدولة كانوا يخططون لتنفيذ تفجير سيارة مفخخة داخل العاصمة السورية، تم حينها أيضا مصادرة كميات كبيرة من الذخائر والمتفجرات بحوزة هذه الخلية. طبعا هذه العمليات تفيد بتنسيق عالي المستوى بين الاستخبارات على جانبي الحدود السوري والتركي في ملف متابعة حارب التنظيم الدولة على الأراضي السورية. هذا الملف أيضا بحسب المتابعين يشير إلى أهمية التعاون الاستخباراتي مع الحكومة السورية التي انضمت مؤخرا إلى حلف محاربة تنظيم الدولة في محاربة التنظيم والقضاء على عناصره الذين ينتشرون لا زالوا داخل الأراضي السورية بشكل كبير جدا بعد انهيار التنظيم في العراق وسوريا. الكثير من هؤلاء العناصر تخفوا بزي مدني وبهويات مدنية داخل الأراضي السورية. هذه العمليات الاستخباراتية المستمرة منذ فترة طويلة جدا، تقول الحكومة السورية أنها تسعى عبر هذه العمليات إلى القضاء على تنظيم الدولة والقضاء على وجود التنظيم. قالت أنها استطاعت بخلال الفترة الماضية القضاء على التكتلات الكبيرة داخل هذا التنظيم، لكن حتى الآن يوجد خلايا صغيرة للتنظيم، مجموعات صغيرة تعمل بصفة منفردة داخل الأراضي السورية وتسعى إلى خلق بلبلة في الأراضي السورية، وأيضا القيام بعمليات تفجير في عدد من المواقع. كما ذكرت سابقا تم إحباط الكثير من هذه العمليات. هذا الأمر يؤكد أهمية الجهود الاستخباراتية السورية والتركية بحسب المراقبين للأوضاع على الأرض السورية، أهمية تضافر هذه الجهود على طرفي الحدود، أيضا كون عناصر التنظيم كانوا يتنقلون بشكل كبير جدا بين الجنوب التركي والشمال السوري وأيضا المناطق الغرب العراقي. الاتصال الجغرافي بين هذه الدول الثلاثة يؤكد أهمية تضافر الجهود للقضاء على عناصر التنظيم الذين اختفوا بشكل كبير جدا من الأراضي السورية، خصوصا من منطقة البادية السورية التي كانت تشهد نشاطا ملحوظا أثناء سيطرة النظام السوري على مناطق البادية السورية. وبعد سقوط النظام السوري خف نشاط هذه المجموعات التي انتشرت بشكل كبير على الأراضي السورية.
6: شكرا جزيلا لك خالد البي، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من دمشق. شكرا خالد. أشير الآن إلى هذا الخبر العاجل. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتحدث عن رصد قارب مزود بمحركين على متنه سلالم وأسلحة داخل خليج عدن باليمن. رصد قارب مزود بمحركين على متنه سلالم وأسلحة داخل خليج عدن باليمن، بحسب ما أوردته الآن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. يجري وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو زيارة إلى الهند، هي الأولى له حيث يلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي وفقا لوزارة الخارجية. وخلال الزيارة سيعقد روبيو في نيودلهي اجتماعات مع نظرائه في مجموعة كواد التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة كلا من الهند وأستراليا واليابان. أصيب شخصان في اندلاع حريق بمستودع نفطي في مدينة نوفوروسيسك الروسية الواقعة على البحر الأسود إثر هجوم شنته طائرات أوكرانية مسيرة. وقالت السلطات المحلية في المدينة إن سقوط حطام المسيرات أدى إلى اندلاع الحريق في مبان تقنية وإدارية عدة. وفي سياق متصل قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها طردت 348 مسيرة أوكرانية بما في ذلك في منطقة موسكو. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السلطات الأوكرانية أبلغتها باندلاع حريق بمحطة كهرباء فرعية في دنيبروفسكا بسبب نشاط عسكري ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي جزئيا عن محطة طاقة نووية. سياسيا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يتوقع أن يلتقي مقترحات أمريكية لصيغ جديدة لمحادثات السلام وإنهاء الحرب مع روسيا.
15: تحدثنا مع أصدقائنا الأوروبيين وبحلول نهاية الأسبوع قد نحصل على تحديث بشأن موقف الولايات المتحدة. نبذل قصارى جهدنا لتكثيف جهودنا الدبلوماسية وإنهاء الحرب، هذه هي أولويتنا القصوى وهذا واضح.
6: في نشرة سابقة استعرض مراسلنا في كييف يد ستيتية آخر تطورات المسار الأوكراني للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين الطرفين.
16: يعني لغاية الآن فقط التصريحات التي كان قد أدى بها الرئيس الأوكراني من خلال كلمته المسائية أمس حين تحدث عن هذه المحادثة الهاتفية التي جرت ما بينه وبين قادة ألمانيا وأوروبا وبريطانيا. يعني كما ذكر بأنه هذه قادة هذه الدول عبروا عن مواصلة الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا، وأيضا كان الحديث من قبل زيلينسكي عن أنهم ناقشوا سبل إعادة إحياء المسار التفاوض بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء هذه الحرب. الحديث يدور حول يعني إعادة الزخم وإعادة إحياء المسار التفاوض. أيضا الحديث كما ذكر زيلينسكي بأنه سوف يجري تكثيف المحادثات مع الدول الشريكة والحليفة بمقدمتها الولايات المتحدة، التي قال زيلينسكي أنه ينتظر منها تقديم مقترحات جديدة لصيغة السلام المقترحة من الولايات المتحدة الجديدة طبعا، لكن هو لم يكشف عن تفاصيل هذه الخطة. لكن أحمد ربما يستشف من كلام زيلينسكي أمس عن أن القوات الأوكرانية لا تزال يعني تحرز نجاحات على الجبهات الأوكرانية أي ميدانيا، وأيضا القوات الأوكرانية تقوم بشن الهجمات بعيدة المدى في العمق الروسي، وهو كان قد وصف هذه الهجمات بأنها تشكل ضغط كبير على موسكو أنها ربما سوف تجبرها على العودة لمسار المفاوضات. إذن ربما المقترحات الأمريكية سوف تكون في هذا الإطار، في إطار ربما وقف هذه الهجمات المتبادلة ما بين الجانبين تمهيدا للانخراط في محادثات أكثر جدية من أجل إنهاء هذه الحرب. والحديث بالطبع يدور حول الهجمات ربما الأوكرانية التي تستهدف المنشآت النفطية في العمق الروسي. طبعا تحدث زيلينسكي أيضا عن أنه قدم يعني تقارير للقادة الأوروبيين عن المخاوف والتهديدات التي من الممكن أن تأتي من الحدود الشمالية مع بيلاروسيا، وقال بأن قواته في هذا المحور تحديدا يعمل على تعزيز خطوط الدفاع في الجبهة الشمالية ما بين أوكرانيا وبين الحدود البيلاروسية. طبعا ميدانيا لغاية الآن تقتصر البيانات التي تقدمها الإدارات العسكرية عن أضرار نتيجة هجمات روسية بالمسيرات كانت قد شهدتها بعض المقاطعات في المنطقة الشرقية والجنوبية من أوكرانيا. الأضرار تقتصر فقط على الممتلكات دون تسجيل أي إصابات إلا في مقاطعة خرسون التي تحدثت عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين.
6: أفادت وسائل أعلام صينية بارتفاع عدد قتلى انفجار منجم الفحم شمال البلاد إلى أكثر من 80 شخصا، ولا يزال عدد من العمال محاصرين إثر انفجار غاز داخل المنجم بإقليم شانشي حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية. وذكرت الوكالة أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها للوصول إلى العمال المحاصرين. ناقشت الصحف التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران وتل أبيب والمخاوف العالمية بشأن الممرات المائية، إضافة إلى العلاقات الأمريكية الأوروبية. تتابعون هذا التقرير، على أن تلقاكم انتصار البركي على رأس الساعة.
17: في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، ناقش تقرير ريبيكا فينغ وجورجي كانتشيف تصاعد الضغط الأمريكي على إيران عبر حصار بحري أدى إلى شل صادراتها النفطية، وأن الحصار الأمريكي أجبر طهران على تخزين الخام داخل خزانات برية وسفن عائمة وسط محاولة واشنطن دفع إيران إلى حافة نقطة الاختناق النفطي لإجبارها على التفاوض. في المقابل فإن إيران تعتمد على أساليب التفافية مثل استخدام ناقلات النفط بخزانات عائمة وتخفيض الإنتاج تدريجيا بدل الإغلاق الكامل، ما يسمح لها بإطالة أمد الصمود وتفادي انهيار فوري في قطاعها النفطي، خاصة أن التجربة التاريخية للعقوبات السابقة تشير إلى أن إيران قادرة على التعافي وإعادة رفع إنتاجها حتى بعد سنوات من القيود، ما يثير الشك حول قدرة الحصار القصير الأمد على تحقيق تغيير استراتيجي دائم. وختما أن النتيجة النهائية لا تزال غير محسومة، إذ إن الضغط النفطي الأمريكي قد يخلق أزمة اقتصادية حادة لإيران، لكنه لا يضمن بالضرورة انهيارا سريعا أو تحولا سياسيا. ونقرأ في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقريرا لمهول ستريفاستافا وديفيد هندلي عن مواصلة الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في إسرائيل، وأن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تمركز عشرات طائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون، ما يعكس استمرار الجهوزية العسكرية الأمريكية لاحتمال تجدد المواجهة مع طهران، وأن عدد الطائرات ارتفع من 36 في بداية مارس إلى 47 خلال وقف إطلاق النار في قبل أن يصل إلى 52 طائرة، كما أن تحول أجزاء من مطار بن غوريون إلى مركز عمليات عسكرية أمريكية قد يعيد وضعه ضمن بنك الأهداف الإيرانية ويزيد هشاشة البنية المدنية الإسرائيلية في أي تصعيد مقبل. وختما أن استمرار تمركز هذه الطائرات في المطار يعكس الدور المركزي لإسرائيل في دعم العمليات الجوية الأمريكية، مع بقاء هذا الوجود قائما حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. إلى مجلة فورين أفيرز الأمريكية، حيث كتبت لين كيوك عن تنامي مخاطر إغلاق الممرات المائية العالمية، وأن أزمة هرمز الحالية توضح أن إغلاق المضيق أصبح أسهل وأن عواقبه أصبحت أوسع نطاقا، وتتيح للدول الصغيرة تعطيل الملاحة وفرض تكاليف باهظة على القوى العظمى. وأضافت الكاتبة أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وتهديدات الرئيس الأمريكي بإغلاق مضيق هرمز تشير إلى استعداد القوى الكبرى لفرض تكاليف اقتصادية باهظة وتجاهل القانون الدولي. وتابعت أن آسيا تبدو في مرمى النيران بشكل أكبر، حيث أن الضغط على الممرات المائية الرئيسية والثانوية، حيث تسعى واشنطن وبكين إلى التنافس على الممرات البحرية الثانوية في آسيا. وختمت الكاتبة أن التنافس الأمريكي الصيني حاليا على مضيق مالاجا ينذر بكارثة اقتصادية ستطاول الدول الآسيوية والشرق الأوسط بشكل كبير، وسيكون له تداعيات على دول أوروبا والشرق الأوسط. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ونقرأ فيها مقال جينا

0: خليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات. نحن نصنع من أجلكم.
1: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب. باليوم على ليرات ذهب وأنصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: شاهد لي غارة إسرائيلية جديدة في هذه اللحظات.
4: نعم، يعني خرجت من الصورة، لأن الصورة الأساسية يجب أن تكون على هذه الغارة التي حصلت قبل لحظات قليلة. الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جنوب شرق صور، يعني لم أتمكن بعد من تحديد البلدة، طبعا البلدات متداخلة، هي قريبة من البرج الشمالي ولكن لا أستطيع أن أحسم الآن، ولكن هي غارة من الطيران الحربي. وقبل 3 دقائق فقط كان الطيران الحربي الإسرائيلي أيضا يغير على منطقة البقبوق شمال مدينة صور، هنا جنوب مدينة صور. قبل دقائق كانت هناك غارة جديدة على منطقة البقبوق شمال مدينة صور، وهي منطقة زراعية تم استهدافها اليوم أكثر من مرة. كنا خلال مراسم التشييع قد رصدنا

0: خضنا يعني بغارات من مسيرة ومن الطيران الحربي، ثم تكررت وقبل دقائق تجددت الغارة على تلك النقطة. تلك النقطة هي منطقة زراعية، وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن إصابات في صفوف مزارعين وصفوف مزارعين من الجنسية السورية. طبعا المنطقة منطقة زراعية بعكس هذه النقطة التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي قبل لحظات، وهي منطقة عمرانية فيها الكثير من المباني السكنية وتشبه إلى حد كبير طبعا النقاط التي استهدفها صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم في منطقة صور، حيث تم استهداف مبنى بعد انذار مسبق عند قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ما أدى إلى حصول أضرار كبيرة في الحي القريب جدا من الكورنيش البحري والذي كان قد بدأ يستعيد حياته. أيضا كان هناك مبنى آخر تم استهدافه على بعد 100 متر فقط من مستشفى حرام، حيث كانت الأضرار كبيرة داخل المستشفى، ولولا الإجراءات الطبية والصحية من قبل الطاقم الطبي في المستشفى لكانت طبعا الأمور سيئة جدا على مستوى المرضى الذين كانت غرفهم مواجهة تماما للغارة ولعصف الغارة، إضافة إلى من كانوا في العناية الفائقة. إذن لصور الحصة الأكبر من الغارات، وحتى محيط مدينة صور دير قانون النهر التي الآن تستقبل جثامين المسعفين الثلاثة الذين قتلتهم إسرائيل بالأمس بغارة مباشرة أثناء قيامهم بعملهم الإنساني والإغاثي. أيضا كانت هناك غارة عنيفة فجر هذا اليوم أدت إلى سقوط شهداء. قضاء النبطي تماما كقضاء صور يتعرض لغارات حربية وغارات بشكل أساس من مسيرات بالنبطي مناطق أخرى في قضاء النبطي، وبحسب ما أفادني مصدر أمني أكد للتلفزيون العربي بأن واحدا من الصواريخ أتى تماما داخل سكنة عسكرية للجيش اللبناني في النبطية، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة. إذن وتيرة الغارات الإسرائيلية يعني هي في تصاعد اليوم، بالأمس نتحدث عن أكثر من 30 غارة فقط واعتداء في جنوب الليطاني وأيضا يضاف إليها شمال الليطاني. اليوم الاحتلال الإسرائيلي وسع كثيرا من نطاق اعتداءاته ولم يكتفي فقط بالبقاع الغربي الذي كان ينذره سابقا، هو استهدف منزلا في بلدة ما أدى إلى سقوط شهيد وجريح، وذهب أبعد بالعمق باتجاه البقاع يعني الشمالي بعلبك. كان هناك استهدافات وسلسلة غارات على بريتال في السلسلة الشرقية، وهي المرة الأولى التي يستهدف تلك النقطة بعد تمديد وقف أطلاق النار لمدة 45 يوما. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي فقط بالإنذارات التي أطلقها بالأمس سواء في برج رحال حيث كانت أيضا هناك سلسلة غارات مساء، ولا في صور، هو يذهب أعمق باتجاه البقاع، تلك المناطق التي كانت تستهدف سابقا ولكن منذ أيام عدة لم يكن العمق قد وصل إلى تلك النقطة في البقاع وبالتحديد في قضاء بعلبك.
1: طيب نذهب إذن إلى القدس وإليك عبد القادر. إذن القصف الإسرائيلي مستمر على قرى وبلدات متفرقة في الجنوب اللبناني، ماذا تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي وماذا يفهم من هذا الاستمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وما هي النوايا الإسرائيلية التي يمكن أن نستنبطها من الخطاب الإعلامي الإسرائيلي؟
2: صحيح انتصار، ما يفهم من الهجمات الإسرائيلية المستمرة هي رسالة واضحة أن إسرائيل تحاول أن تفرض قواعد معينة حتى أثناء وقف إطلاق النار أو ما يشبه وقف إطلاق النار، هو أقرب إلى حصر للنيران بصورة حقيقية في الجنوب اللبناني نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية، ويقابلها أيضا استمرار في عمليات حزب الله ردا على الهجمات الإسرائيلية. لكن بين الفترة والأخرى تحاول إسرائيل أن تبين أن هذه القواعد التي تسير وفقها في الجنوب اللبناني هي قابلة للتخطي إذا ما توفرت أهداف استخباراتية قيمة، إما عبر تنفيذ اغتيالات في البقاع كما كان قبل أيام حين اغتالت إسرائيل قائدا في الجهاد الإسلامي في منطقة بعلبك، أو كما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت حين اغتالت قائد قوة الرضوان وفق ما تحدثت به، أو أمس حين تحدث الجيش الإسرائيلي حتى عن استهداف منشأة وفق ما يدعيه في منطقة البقاع اللبناني، يقول إنها منشأة تحت أرضية تستخدم في إنتاج الأسلحة لحزب الله. بالتالي سواء كنا نتحدث عن أهداف بشرية أي اغتيالات ضمن قياديين في منطقة البقاع في العمق اللبناني، أو حتى عن أهداف مرتبطة بسلاسل التوريد والإنتاج للأسلحة، فإسرائيل تمضي في خرق حتى ما يبدو قواعد كانت قد توافقت عليها مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار بحصر النيران عمليا في الجنوب اللبناني. لكن الجزء الأكبر من العمليات الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية لا تزال بكل تأكيد منحصرة في الجنوب اللبناني في وقت كان موقع ولا قد تحدث فيه نقلا عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي قبل يومين أن هؤلاء الضباط يقدرون أن اللحظة التي على المستوى السياسي أو سيتخذ فيها المستوى السياسي قرارا بتوسيع العمليات في لبنان تقترب نتيجة استمرار عمليات حزب الله. إسرائيل أرادت أن تحافظ على وقف إطلاق النار السابق عام 2024 حين كانت تحظى بحرية في العمليات والحركة وتنفيذ الاغتيالات والغارات دون وجود عمليات مقابلة من حزب الله. هذه المعادلة اختلفت هذه المرة، عمليات المسيرات تحديدا أو سلاح المسيرات تحديدا يستخدم بصورة مكثفة أثناء وقف إطلاق النار. اليوم الجيش الإسرائيلي تحدث عن انفجار مسيرتين، واحدة في القطاع الحدود الشرقي وأخرى في منطقة رأس النقورة بالجليل الغربي، دون أن يتحدث حتى اللحظة عن مصابين. أمس حزب الله وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية أطلق أكثر من 10 مسيرات مفخخة، بعضها جزء كبير منها انفجر، منها ما هو داخل الأراضي اللبنانية مستهدفا القوات الإسرائيلية، ومنها ما هو في مواقع حدودية. وأيضا الجيش الإسرائيلي نتيجة عيد الأسابيع اليهودي وكذلك دخول يوم السبت لم يعلن عن حصيلة الإصابات الناتجة عن هذه المسيرات التي أصابت بعض الأهداف وفق ما يبدو عليه الحال. وكنا أيضا رصدنا أو كانت بعض المنصات الإسرائيلية رصدت مروحيات عسكرية نقلت جنود المصابين أمس من المناطق الحدودية، ما يؤشر إلى إيقاع إصابات. كل هذه العمليات تغير من واقع وقف إطلاق النار وتجعله واقعا مختلفا عما كان عليه الحال خلال الحرب الفائتة أو الحرب السابقة عام 2024 وما تلاها من اتفاق. لكن نهاية هذا الشهر بعد أيام قليلة ستستمر المباحثات المباشرة، هناك لقاء على مستويات أمنية، الأول على مستويات أمنية بين ممثلين عسكريين إسرائيليين ولبنانيين، يليه بعد ذلك تتم للنقاشات السياسية واللقاءات السياسية. ولكن أثناء التفاوض من الواضح أن السيناريو الإسرائيلي أو الرسالة الإسرائيلية وما انتهجته إسرائيل دائما كان مبدأ التفاوض تحت النار. انتصار،
1: أشكرك عبد القادر عبد الحليم على هذه التفاصيل، والشكر أيضا لإدمون ساسين من صور جنوب لبنان على التفاصيل التي أدلى لنا بها قبل قليل. وإذا نبقى في تطورات الجبهة اللبنانية، وفجر اليوم شن الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت مبنيين في محيط صور وزقوق المفدي، ورصدت كاميرا التلفزيون العربي حجم الدمار الذي خلفته الضربات، حيث تسببت في انهيار المبنيين بشكل كامل وتضرر البنية التحتية، وشمل القصف مبنى آخر قرب مستشفى حيرام في صور.
0: لم يكن ليل صور هادئا كالأيام القليلة الماضية. هذا الحي في مدينة صور القريب من الكورنيش البحري كان قد بدأ يستعيد جزءا من حياته، كانت المحلات قد بدأت تعود والمواطنون بدأوا بالتحرك أكثر والعودة إلى منازلهم، لكن قبيل منتصف الليل وجه الاحتلال الإسرائيلي إنذارين إلى مدينة صور. واحد من المباني المهددة كان هذا المبنى الذي تحول إلى كومة ركام. المواطنون عند منتصف الليل عاشوا القلق، عاشوا الرعب وعاشوا الخوف، انطلقوا نساء رجال وأطفال إلى أماكن قريبة يعتقدونها آمنة. وبعد ساعتين تقريبا أغار الاحتلال الإسرائيلي على هذا المبنى ودمره وحوله إلى هذا الشكل من الدمار وسواه أرضا. لكن الأضرار لم تقتصر فقط والدمار على المبنى المهدد، لأن معظم المباني التي هي قريبة وملاصقة للمبنى لحقها الدمار والأضرار الكبيرة أيضا. فالحي هو عبارة عن سلسلة مباني متلاصقة، وتدمير مبنى منه أدى إلى أضرار كبيرة بمختلف المباني المحيطة به. الأضرار لحقت أيضا المحلات التجارية التي هي كانت موجودة هنا، والتي كان بدأ المواطنون بإعادة صيانتها وإعادة استخدامها وفتحها أمام المواطنين في سور، وأيضا شبكات الكهرباء، كل شيء بما فيها السيارات، كل شيء كان موجودا في هذا المكان لحظة الغارة الإسرائيلية، تعرض للضرر وتعرض للدمار. وطبعا المواطنون الذين خرجوا خوفا من الغارة وحماية لأرواحهم ولأنفسهم، قد لا يتمكن جزء كبير منهم من العودة إلى الحي بسبب الأضرار التي لحقت بالمباني المحيطة بالمبنى المهدد. من صور إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: ولنظرة أعمق ينضم إلينا في الاستوديو اللواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. إذن بالنسبة للبنان، مسيرات حزب الله في مواجهة غارات إسرائيلية، من يكسب معركة كسر العظم هذه؟
3: يعني إسرائيل تسعى لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي حقيقة بإجراءات أستطيع أن أصفها انتقامية وعقابية، والآن كما كان يجري في غزة. المقصود هو ليس حزب الله فقط، لأن هذا العدوان الآن يمتد ليشمل البقاع، سواء كان البقاع الشمالي أو البقاع الغربي، كل لبنان الآن تحت النار. ولذلك نعم إسرائيل تحقق إنجازات أستطيع أن أصفها بأنها يعني إنجازات تدميرية وجغرافية في المنطقة الصفراء، وهي تسيطر على العديد من التلال، ولكنها لم تستطع أن تحول هذه النجاحات والإنجازات إلى إنجازات سياسية تمنع قدرة حزب الله على التدخل. والحزب يحقق قدرات كذلك بما يتعلق بالصمود واستنزاف قوات جيش الاحتلال، ولكن التكلفة باهظة جدا حقيقة. من ينتصر؟ لا نستطيع أن نقول بأن أي من الطرفين الآن هو منتصر، لأن المعايير في عملية التقييم متغيرة، ولكن أستطيع أن أقول بأن إسرائيل تحقق إنجازات. إسرائيل تقضم الجغرافيا اللبنانية، وعمليات التدمير التي تجري، التدمير الممنهج، عمليات استهداف محيط مستشفى حيرام اليوم، عمليات هذا التدمير واستهداف فرق الإنقاذ، بالإضافة إلى عمليات الاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل. عندما نأخذ المناطق الآن وتصريحات سموتريتش بأن حدود هذا الكيان الغاصب أصبحت نهر الليطاني، ولذلك هناك ضغوطات كبيرة جدا. نحن يعني اليوم في اليوم 83 من هذا
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM FM FM.
6: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان،
7: وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. جيش الاحتلال، وهناك خسائر في جيش الاحتلال، ولكن الآن جيش الاحتلال ينقل المعركة إلى جنوب اللبناني. وهنا أنا أتحدث عن القدرة التدميرية العالية. مسيرات حزب الله وخصوصا التي تسير بالألياف الضوئية أحدثت فارق كبير جدا، وأكبر دليل بأنه نتنياهو طلب تخصيص 700 مليون دولار لعملية مجابهة هذه المسيرات ومخاطرها. ولكن هنا لابد أن نتحدث عن ما تقوم به إسرائيل. ما تقوم به إسرائيل أمر خطير جدا حقيقة، وهي قضم الجغرافيا اللبنانية. وعمليات الاحتلال عندما يكون تقريبا ما يزيد عن 5% من الأرض اللبنانية الآن محتلة، كانت سابقا 5 تلال ومن ثم 8 تلال، والآن نتحدث عن 20 موقع في الجنوب اللبناني محتلة ومسيطر عليها، وكذلك المناطق التي هي شمال تلك المناطق هي مسيطر عليها بالنيران، وهناك تدمير هائل، وهناك نازحين يتجاوز 1.5 مليون مواطن لبناني، ويتم استخدام استراتيجية الأرض المحروقة بأن تكون هذه المناطق غير قابلة للحياة. ولذلك المعايير بمن يحقق الفوز أو النجاح هي الآن صعب أن نتحدث عنها، ولكن نستطيع أن نقول بأن مستوى الإجرام، ما تحقق إسرائيل من عمليات إجرام بانتهاك المناطق المدنية وآليات التدمير، هي ليست فقط موجهة ضد الحزب، وإنما موجهة ضد الشعب اللبناني والبنى التحتية اللبنانية.
3: إذن تحدثنا عن السيناريوهات الأكثر واقعية لدعنا نقول لرسم نهاية لهذه المواجهة ما بين الطرفين، حزب الله وإسرائيل.
2: إسرائيل تقول بأنها لن تنسحب من المناطق التي احتلتها إلا إذا نزع سلاح حزب الله، وهذا غير قابل للتطبيق على أرض الواقع. ولذلك هذا يعطينا دليل بأن الاحتلال سيكون طويل الأمد،
3: ولا أحد يضمن أنها تلتزم أيضا بها.
2: الشيء الآخر، دائما الضمانات، من يستطيع أن يضمن بأن هذه الضمانات قابلة للتحقيق؟ الضمانات من يستطيع أن يفرضها يستطيع أن يعني ينفذها ويضمن بأن هذه الضمانات قد تكون قابلة للتطبيق. ولكن من هو الوسيط؟ الولايات المتحدة. والولايات المتحدة هي من تعطي الضوء الأخضر لنتنياهو ولليمين المتطرف ولجيش الاحتلال للقيام بأعمال الإجرام. ولا يوجد رادع عربي أو إسلامي أو دولي، لأن العالم العربي يراهن على المجتمع الدولي ليقوم بالقتال نيابة عنه. ولبنان مستضعف حقيقة، لأنه تنتهك سيادته يوميا، ولا يوجد لدى الجيش اللبناني القدرة القتالية إلا القدرات القتالية الموجودة لدى الحزب. والحزب حقيقة يعني صمود أسطوري في ظل هذه القدرات لجيش الاحتلال والتفوق بميزان القوى، ولكن أرى بأن الخط الأصفر يزداد يوما بعد يوم، واللبنان يدمر بطريقة يعني مأساوية.
3: شكرا لك سيادة اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أكدت وسائل إعلام إيرانية أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قد أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران ضمن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وأضافت التقارير أن الجانبين بحثا سبل منع التصعيد وإنهاء الحرب. ونتابع هذه الصور للقاء رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. إذن من طهران ينضم إلينا مراسلنا حازم كلاس. إذن حازم، ما الجديد في تفاصيل هذا اللقاء والمسار السياسي الدبلوماسي الذي نتابعه آخر الساعات؟
1: بداية لابد من الإشارة أيضا إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان استقبل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قبل قليل، وكان أيضا عاصم منير قائد الجيش الباكستاني قد التقى اليوم أيضا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وكان قد عقد مباحثات استمرت حتى بعد منتصف الليل يوم أمس مع وزير خارجية إيران عباس عراقشي. هذه اللقاءات تتزامن أيضا مع مباحثات أخرى يجريها وزير الداخلية الباكستاني هنا في العاصمة الإيرانية طهران مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم محافظ طهران، وزير الزراعة، ومسؤولين آخرين. تركز على العلاقات الثنائية وتعزيز التجارة بين الطرفين، خاصة أن باكستان بعد الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية سهلت عبور ومرور وحركة الترانزيت عموما عبر الحدود المشتركة بينها وبين إيران، وفتحت 6 مسارات لتعزيز الصادرات والواردات من وإلى إيران عبر مدن باكستانية مختلفة، من ميناء جوادر إلى كراتشي، وحتى عبر السكك الحديد وصولا إلى الصين. وقرئ ذلك على أنه أحد الطرق المهمة التخفيف من وطأة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى يعني حدود أخرى تعمل على تعزيزها إيران غربا وشمالا وحتى بحرا في بحر قزوين. بالعودة إلى الحراك الدبلوماسي، إضافة إلى هذه اللقاءات التي لم يصدر حتى هذه اللحظة أي بيانات شاملة بشأنها، فقط بيانات مقتضبة تشير إلى أن اللقاءات عقدت وناقشت المبادرات والجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب وإعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى منطقة الشرق الأوسط والتي تقودها باكستان بطبيعة الحال. كان هناك سلسلة من الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها وزير خارجية إيران بما يدعم المسار الدبلوماسي، أبرزها كان مع أمين عام الأمم المتحدة ووزراء خارجية اليابان وتركيا وعمان والعراق، وأيضا مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية، وكذلك رئيس إقليم كردستان العراق. هذه الاتصالات بحسب البيانات الصادرة عن الخارجية الإيرانية ركزت أيضا على دعم المسار الدبلوماسي بشكل أساسي، ولكن بالتزامن مع ذلك هناك لا يزال شكوك كبيرة حول مستوى الذي مضت فيه المباحثات قدما في حلحلة القضايا العالقة. آخر تصريح صدر عن متحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يشير إلى أنه يجب عدم رفع مستوى التفاؤل بشكل كبير جدا، لا يزال هناك قضايا عالقة، خاصة ما يتعلق برفع العقوبات، ما يتعلق بمضيق هرمز، وحتى بعض التفاصيل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. إيران تؤكد بأنه يجب الحفاظ على حقوقها كدولة عضوة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكدولة منضوية ضمن اتفاقية حظر الانتشار النووي NPT. فضلا عن ذلك، فيما يتعلق بمضيق هرمز، تحاول إيران بالتصريحات وكذلك من خلال الواقع الميداني تثبيت معادلة فرضتها منذ أسابيع فيما يتعلق بمضيق هرمز. اليوم بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت عن مرور 25 سفينة وناقلة خلال 24 ساعة الماضية والمنتهية بمنتصف هذا النهار عند الساعة 12 ظهر هذا اليوم بتوقيت طهران، وأكدت بأن هذا ضمن تنسيق يجري مع بحرية الحرس الثوري الإيراني من قبل الدول التي تعود هذه السفن والناقلات لها بطبيعة الحال، وتقول بأن ما يعرقل حركة النقل في مضيق هرمز هو العدوان الأمريكي. كل هذا يدفع إيران إلى عدم التفاؤل بشكل كبير والتأكيد على الجهوزية العسكرية، خاصة في ظل التحشيدات العسكرية في المنطقة والتي أشار إليها سابقا رئيس البرلمان الإيراني، سواء ما يجري في السر أو في العلن.
3: شكرا لك حازم على كل هذه التفاصيل حتى الآن. أفاد مصدر في البيت الأبيض للتلفزيون العربي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه كل الوقت الذي يحتاجه لإبرام أفضل اتفاق مع إيران، ولن يتعجل في إبرام اتفاق سيء.
4: الصراع مع إيران سينتهي قريبا، ذاك ما أكده مرة أخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
5: They're never going to have a nuclear weapon. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon. And
6: لقد أوقفناهم، لن يمتلكوا سلاحا نوويا أبدا، وسننهي هذا الأمر قريبا، سينتهي قريبا.
4: لكن مصدرا مسؤولا في البيت الأبيض أفاد للتلفزيون العربي بأن الرئيس ليس في عجلة من أمره لإبرام اتفاق سيء مع إيران، فهو بحسب المصدر يمسك بزمام الأمور ولديه ما يكفي من الوقت لإبرام أفضل اتفاق للولايات المتحدة والعالم. تصريحات أمريكية تتزامن مع حراك دبلوماسي تقوده باكستان. يصل قائد جيشها عاصم منير مرة أخرى إلى العاصمة الإيرانية التي يزورها منذ أيام وزير الداخلية الباكستاني. وجود هؤلاء المسؤولين الباكستانيين رفيعي المستوى استمرار للجهود الدبلوماسية، وفق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. رغم ذلك يستبعد التوصل إلى اتفاق قريبا. السبب هي الخلافات التي يصفها بالعميقة والمعقدة بين واشنطن وطهران، منها إنهاء الحرب على جميع الجبهات واليورانيوم عالي التخصيب. وتلك ملفات لإسرائيل كلمة فيها، خاصة الملف النووي. فإسرائيل الحاضرة الغائبة في المفاوضات لديها تفاهمات بشأن هذا الملف مع الإدارة الأمريكية، لا لبقاء اليورانيوم في إيران ولا إمكانية لتخصيبه بيدها، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين إسرائيليين. بل إن بنيامين نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية يرغبون في عودة الحرب على إيران لعدة أيام، وفي حال استئنافها فإن قائدا في الحرس الثوري
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: لا منهزم، لأنه حقيقة هناك الكثيرون الذين يقولون أن الحرب بوضعها الحالي يمثل هزيمة للولايات المتحدة، فبالتالي هو يريد حلا يحفظ له ماء الوجه، يستطيع من خلاله أن يعلن الانتصار ويمضي، ولكنه غير قادر حتى على ذلك الآن، وهو يريد الضغط على إيران من أجل ذلك، كثيرا ما يهدد بالعودة لاستخدام القوة.
4: ولكن مع الحديث عن العودة لاستخدام القوة، كانت إيران أيضا وعبر تصريحات بمستويات مختلفة من القادة الإيرانيين سياسيا وعسكريا، قد توعدت وتحدثت بنبرة شديدة عن أنها مستعدة لتوسيع نطاق هذه الحرب في المنطقة، وبالتالي مع الحسابات الانتخابية أيضا لترامب، كيف يمكن أن يقدم على خطوة كهذه؟
3: هو شوفي، هناك مؤشر مهم جدا. بعض الصحف الإسرائيلية ذكرت أن الرئيس الأمريكي يبعد نتنياهو الآن عن عملية المفاوضات. أنا كثيرا ما كنت أتحدث عن أنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق طالما إسرائيل كانت جزءا من عملية المفاوضات. هذا كان الرسالة أو الدرس الذي خرجنا به من مفاوضات اتفاق 2015، وطالما كانت إسرائيل جزءا من العملية فإنه لا يمكن لترامب أنه يصل إلى هذا الاتفاق مع إيران في المستقبل. عندما تأتي بعض التقارير أنه ترامب جعل نتنياهو الآن ينتقل من مقر أو غرفة قيادة الطائرة إلى القسم الاقتصادي في خلف الطائرة، هذا مؤشر مهم جدا على أنه بدأ يدرك أنه الوجود الإسرائيلي في العملية سوف يعوقها. أنا سأصل إلى درجة أكبر، أنه طالما إسرائيل كانت في الطائرة فإنه لا يمكن أن يصل إلى اتفاق، وبالتالي لابد من إنزالها من الطائرة من الأساس. هذا صعب جدا، خصوصا أنه جزءا كبيرا من الفريق المحيط به قريبون جدا من إسرائيل، جاريد كوشنر، ستيف ويتكوف، بل بالعكس تم ضم نيك ستيوارت وهو كان مسؤولا في منظمة الدفاع عن الديمقراطية. هذه منظمة أساسا أنشئت من أجل الدفاع عن إسرائيل والترويج لسياستها في الولايات المتحدة، فعندما يتم ضمه إلى فريق التفاوض مع إيران هذا مؤشر على أن إسرائيل صارت بالفعل جزءا من العملية، فبالتالي كيف يمكن عزل إسرائيل عن المفاوضات طالما أن الفريق الأمريكي نفسه قريب جدا من إسرائيل ومسؤوليها والسياسات الأمريكية، فبالتالي هذا يجعلني غير متفائل تماما بالنسبة لإمكانية الوصول إلى اتفاق.
4: أشكرك سيد محمد سطوح الكاتب الصحفي. إذن ننوه إلى هذا العاجل، مشاهدينا، الخارجية العمانية تفيد بأن البوسعيدي ناقش مع عراقجي جهود معالجة نقاط الخلاف بصورة متوازنة وعادلة. إذن وبحسب الخارجية العمانية، فقد ناقش وزير الخارجية العمانية البوسعيدي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جهود معالجة نقاط الخلاف بصورة متوازنة. أيضا الخارجية العمانية تضيف، البوسعيدي أكد لعراقجي على أهمية استئناف الملاحة البحرية بأمان. إذن الخارجية العمانية تفيد بأن وزير خارجيتها أكد لوزير خارجية إيران على أهمية استئناف الملاحة البحرية بأمان. سنتابع بكل تأكيد تطورات هذه المستجدات على الصعيد السياسي خلال هذه الساعة والساعات المقبلة، ونعود إذن إلى ما لدينا من أخبار، حيث قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن 25 سفينة عبرت مضيق هرمز بعد الحصول على التصاريح اللازمة. وأوضح الحرس أن سفنا من بينها ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية عبرت المضيق، بعد الحصول على تصريح بالتنسيق مع البحرية التابعة له وتوفير الأمن لها. وأضاف الحرس أن البحرية التابعة له تجري عمليات مراقبة دقيقة لمضيق هرمز على الرغم من حالة عدم الاستقرار الناجمة عن العدوان الأمريكي في المضيق وفق بيان الحرس الثوري. يصل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف مدينة هانغتشو في المحطة الأولى من زيارته الرسمية للصين لأربعة أيام، ويلتقي شريف عددا من المسؤولين الصينيين على هامش المشاركة في منتدى أعمال لتعزيز التعاون بشأن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني. ويعتزم شريف خلال جولته لقاء الرئيس الصيني في بكين ورئيس الوزراء في إطار تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم. وإلى تطورات في قطاع غزة، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين في استهداف إسرائيلي بخان يونس جنوبية قطاع غزة. وقالت مصادر محلية أن أربعة أصيبوا باستهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة هوائية في مواصي خان يونس. ومساء أمس قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، و أظهرت المشاهد حجم الأضرار الناتجة عن القصف الوقت الذي نقلت فيه طواقم الإسعاف عددا من المصابين جراء تطاير الركام لمسافات بعيدة. وتظهر هذه المشاهد أثار الدمار جراء استهداف إسرائيلي لمنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف شمال شرقي خان يونس جنوبية قطاع غزة. في شمال قطاع غزة، حيث يقترب الخطر من البيوت والطرقات، يحاول فلسطينيون صناعة الحياة على حافة الموت. أطفال يتلقون تعليمهم قرب ما يعرف بالخط الأصفر، ومدرسة تتحول مساء إلى نقطة طبية، فيما يعيش آلاف السكان بين الدمار.
1: يغنون لغزة التي تعني لهم كل شيء. أطفال يطلبون العلم على الخط الأصفر في مشروع بيت لاهية تحت الخطر.
5: هؤلاء الأطفال الذين يتعلمون في هذه المدرسة هم فقط لا يتلقون العلم، إنما نغرس فيهم قيم تربوية أساسية أصيلة، قيم دينية، قيم وطنية لها علاقة بالارتباط بالوطن وحب الوطن. أن تتعلم هذه الأجيال هذه الثقافة وهذه القيم تحت النار، فهذا له معنى كبير. معنى ذلك أننا نربي جيل قادر على المواجهة، قادر على التحدي، جيل يعني يتسلح بمعنويات عالية، جيل يحب وطنه ومستعد للدفاع عن وطنه في أي لحظة من أي اعتداء.
1: أكثر من 500 متعلم، يوم للطلاب والذي يليه للطالبات، وحين يغادرون مساء تصبح المدرسة نقطة طبية. هكذا يصنع الغزيون الحياة، أو يحاولون.
6: هذه مدرسة لا تعلم الأبجدية فقط، لكنها تعلم الحياة، خصوصا أنها تتواجد في منطقة بالغة الخطورة، فتكلفة التعلم هنا أن تبقى قريبا من الخط الأصفر. والبقاء قرب الخط الأصفر يعني أن تكون حياتك معرضة للخطر بشكل دائم. في هذه المنازل يسكن الكثير من الناس بلا أي مقومات للحياة.
1: أبو حمدي لبد عاد ليسكن منزله المدمر المواجهة للمواقع العسكرية الإسرائيلية المستحدثة. يعيش هنا حيث يطبق الخط الأصفر على أنفاسه من جهتين، الشرقية والشمالية. يتعرض منزله لرصاصات طائشة فينجو كل يوم بأعجوبة. البقاء لأبو حمدي رغم كلفته أكثر من مجرد حضور.
7: فإحنا يعني رغم الألم اللي بنعيشه هنا في منطقة مشروع بتلاهي، لأنه هذا مكاننا الأصلي وما فيش إلنا بديل، إلا إنه نعيش في مكان هذا المكان يعني بيمثل يعني مشاريع الحياة إلنا المكان اللي إحنا عايشين فيه، لأنه هذا مكاننا الأصلي وبعدين قريب من سكننا القديم تبع أهلينا وأجدادنا اللي هي منطقة المجدل وعسقلان، فهذا قريب منا يعني والمكان اللي إحنا عايشين فيه إحنا انولدنا فيه، ما فيش مكان آخر نقدر نعيش فيه رغم الموت ورغم الجراح ورغم كل إشي إلا إحنا مصرين نعيش في هذا المكان.
1: عاد لشمال القطاع 100,000 ساكن من أصل 300,000 يعيشون في مناطقهم التي دمرت بنسبة تصل إلى 95%، يتعرضون يوميا لخطر الموت، تتفاقم معاناتهم بفعل حرمانهم من المساعدات بسبب وجود أغلبهم في حدود ما يعرف بالخط البرتقالي، والذي تمنع إسرائيل المؤسسات الدولية من تقديم الخدمات فيه. إسلام بدر، التلفزيون العربي، شمال قطاع غزة.
4: كشفت منظمات إنسانية دولية عن ظروف معيشية صعبة يرزح تحتها معظم سكان قطاع غزة بسبب استمرار سياسة تقييد المساعدات الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى المطالبة برفع هذه القيود آملة بتزويد الغزاويين بالأدوية.
8: لا يزال الوضع الإنساني في غزة كارثياً مع وجود فجوات كبيرة بين الالتزامات التي تم التعهد بها وتطبيقها على أرض الواقع، عبارة أتت في سياق بيان شرح واقع الحال في القطاع أصدرته أوكسفام وأنقذ الطفولة وريفيجيز انترناشنال.
9: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
10: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
11: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
9: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
8: إلى العناصر الأساسية جراء استمرار تقييد المساعدة الإنسانية، وما يزيد الطين بلة أن السلطات الإسرائيلية أمرت برنامج الأغذية العالمي بتعليق تعاونه في القطاع مع منظمة تركية غير حكومية على اعتبار أنها إرهابية ولها صلات بأساطيل التضامن مع غزة وفق مزاعمها. هذا الأمر سيؤدي إلى قطع المساعدات على أكثر من 166,000 شخص يعتمدون على وجبات ساخنة وخبز ومساعدات غذائية يومية للبقاء على قيد الحياة. استمرار القيود الإسرائيلية أثرت أيضاً على حركة المعابر والمنافذ التجارية في القطاع. تفيد الأرقام بدخول قرابة 1,287 شاحنة فقط وعبور قرابة 400 مسافر عبر المعابر خلال الأسبوع المنصرم. هذه الأعداد تمثل نحو 28% فقط من حالات السفر التي كان يفترض أن يتم السماح بها للأشخاص الذين يعانون ظروفاً صحية صعبة.
4: إذن ننوه مشاهدينا إلى هذه الصور التي توضح، إذن سنتابع هذه الصور الآن. هذه الصور توضح غارة إسرائيلية على بلدة حبوش جنوبية لبنان. إذن وكما نتابع هذه الصور قبل قليل من حبوش جنوب لبنان، أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن إنصاف القضية الجنوبية ومعالجة آثار الماضي يمثلان التزاما ثابتا لا رجعة عنه، ودعا إلى فتح صفحة جديدة عنوانها الشراكة والدولة العادلة والسلام والتنمية. وقال العليمي إن اليمن يقف أمام لحظة فارقة من تاريخه تتطلب شجاعة في قول الحقيقة وبناء المستقبل. أفادت تقارير دولية أن مئات آلاف الأشخاص سيواجهون انعداما غذائيا حادا بداية من الشهر المقبل في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها. وتوقع تحليل حديث للمبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي انضمام 400 ألف شخص إضافي إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحكومة اليمنية، مضيفا أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 5.5 مليون، أي أكثر من نصف عدد السكان في تلك المناطق، وأن ما يزيد على 1.5 مليون شخص سيواجهون مستويات طوارئ غذائية حرجة.

إذن أزمة تتسع في اليمن مشاهدينا، ملايين اليمنيين أمام خطر متصاعد من انعدام الأمن الغذائي وتراجع الخدمات الأساسية في ظل ضغوط اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في الاستجابة الإنسانية. فإلى أين تتجه الأوضاع الغذائية في اليمن؟ وما حجم تأثير نقص التمويل على مراكز التغذية وشبكات المساعدات الإنسانية؟ تحليل حديث صادر عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي حذر من تفاقم أزمة الجوع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مع توقع انضمام نحو 400 ألف إضافي إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفي ظل تراجع التمويل الإنساني وتدهور الاقتصاد والصدمات المناخية. ووفقا للتحليل، يواجه اليمن تصاعدا خطيرا في أزمة الغذاء، مع توقعات بارتفاع عدد المتضررين إلى 5,400,000 شخص خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى سبتمبر من العام الحالي، مع اتساع رقعة الأزمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا إلى مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد. تصاعد يشي باتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي وتفاقم الضغوط الإنسانية في البلاد، إذ أشار التقرير إلى أن أكثر من 1,600,000 سيواجهون مستوى حادا من المرحلة الرابعة، أي مستوى الطوارئ، بزيادة قدرها 234,000 مقارنة بالتقديرات السابقة. وربط التقرير هذا التدهور بعدد من العوامل المتداخلة، في مقدمتها النقص الحاد في التمويل الإنساني الذي سيؤدي إلى تقليص كبير في برامج المساعدات الغذائية والتموينية. وأيضا توقع التقرير أن لا يصل الدعم الغذائي إلا إلى نحو 1,200,000 شخص، بما لا يتجاوز ثلث الحصة الغذائية القياسية، ما يترك معظم المناطق المتضررة دون تغطية كافية في ظل تفاقم الأزمة.

0: ومعنا من تعز وفيق صالح، صحفي المختص في الشأن الاقتصادي. أهلا وسهلا بك سيد وفيق. إذن ما الذي سعت إليه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا للحد من أزمة الجوع المتفاقمة في اليمن؟
1: بداية تحية لك وللمشاهدين الكرام. طبعا في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في اليمن، ومثل ما ذكرت التقارير الدولية أن هناك فئات جديدة من السكان مهددة بالانضمام إلى طوابير الجوع بسبب تراجع الانتاج المحلي بسبب تدهور الاقتصاد الوطني وما زاد الطين بلة، أيضا تراجع التمويل الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة. خطة الاستجابة الإنسانية هذا العام لم تتلقى تمويل إلا بنسبة 25%، ما أدى إلى إغلاق الكثير من البرامج الإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء الدولي والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، وبالتالي هذا يؤثر بشكل كبير على تراجع أو حصول المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية عاجلة. طبعا للأسف الشديد الحكومة اليمنية كان من المفترض أن تعمل على إصلاحات عاجلة في هذا المجال عبر تنمية عبر زيادة الإنتاج المحلي وتوليد فرص العمل وتنشيط عملية القطاعات التي تولد فرص عمل وبالتالي تحاصر أو مساحات الفقر والجوع والبطالة، وأهمها قطاعات الزراعة وقطاع الثروة السمكية، وبعد ذلك يأتي القطاع الصناعي الذي يحتاج إلى إمكانيات كبيرة جدا. لكن للأسف الشديد الحكومة اليمنية اتخذت خطوة لمعالجة سد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تحرير الدولار الجمركي، وهذا يؤدي إلى ارتفاع كثير من السلع الكمالية والاستهلاكية في السوق المحلية، وبالتالي يعمل على ارتفاع منسوب التضخم ويؤدي إلى عجز كثير من فئات المجتمع والسكان عن الوصول لاحتياجاتهم من المواد الغذائية والأساسية.
0: المنظمات الدولية سيد وفيق، اسمح لي أن أقف معك هنا فقط في مسألة التمويل ونقص الإمكانات. المنظمات الدولية لا تدخر جهود في تمويل اليمن وتأمين المساعدات إليهم، يعني منظمة الصحة العالمية دائما ما ترسل الإمدادات، وهنالك تقارير يعني تكشف حجم هذه الإمدادات. إلى أين تذهب إذن هذه الإمدادات الغذائية التي تقوم بها المنظمات العالمية بإرسالها إلى اليمن؟
1: وفي الحقيقة صحيح هناك جهود لافتة وجهود ملحوظة لكافة المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، ولكن حجم المأساة الإنسانية كبير جدا، حجم المحتاجين يتسع يوما بعد آخر، لذلك الأوضاع بحاجة إلى مزيد من الجهود، بحاجة إلى زيادة في التمويل المانحين لخطة الاستجابة الإنسانية المتحدة باعتراف المنظمة الأوتشا المعنية بتنسيق البرامج الإنسانية في اليمن، قالت أن تم تراجع أو تقليص التمويل الدولي أدى إلى إغلاق أكثر من 3000 موقع ومنشأة لتقديم الاحتياجات الغذائية لليمنيين في مختلف المناطق، وأدى إلى إغلاق أكثر من 400 منشأة صحية كانت تدعمها منظمة الصحة العالمية وبقية المنظمات العاملة في المجال الإنساني والمجال الطبي، وبالتالي هذا ما يؤدي الى حرمان الملايين من اليمنيين المحتاجين من الحصول على هذه الخدمات الأساسية.
0: للأسف لم يتبقى لدي الكثير من الوقت سيد وفيق صالح، صحفي المختص في الشأن الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. إذن حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في السودان مع دخول النزاع عامه الرابع، مؤكدة أن البلاد تشهد أكبر حركة نزوح في العالم. وإذن بعد هذا التقرير على رأس الساعة الظهيرة مع سونيا الوافي.
2: هنا في منطقة السمرة بالجمعية أقصى جنوب أمدرمان تعيش عائلة عبد الله على بضع ذكريات هي كل ما تبقى لهم من ابنتهم نون التي فقدوها منذ عامين خلال رحلة نزوح العائلة باتجاه النيل الأبيض هربا من بطش أفراد قوات الدعم السريع. كبرت نون وصارت بعمر 5 سنوات بعيدا عن أعين عائلتها، وكبرت معها الحسرة التي تعتصر قلوبهم.
3: والدتها وخالتها مشوا القلع عشان يركبوا يمشوا الدويم. أثناء ما مشوا هناك لقوا العربات نار.
4: هذه الحرية
5: 92.7 FM.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله.
4: مع تحيات العثماني للمفروشات. الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز

0: بيعلق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729 مع عمر 0592-182190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: بين وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وكل من وزراء خارجية عمان ومصر وتركيا والعراق، تقاطعت جميعا مع استمرار زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. وعلى جبهة أخرى، لم يهدأ القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان والبقاع وقطاع غزة، ونتابع التطورات أيضا في السودان. في هذه التغطية في الظهيرة نرحب بشبكة مراسلية التلفزيون العربي، معنا من طهران حازم كلاس، من الدوحة صابر أيوب، من بغداد من نظاهر، من إسطنبول عدنان جان، معنا من سور جنوب لبنان إدمون ساسين، من القدس عبد القادر عبد الحليم، وكذلك معنا من أمدرمان وائل محمد الحسن. جميعكم أهلا بكم معنا في رسائل الميدان في الظهيرة. نتابع معك حازم كلاس بداية التطورات في إيران، تحركات دبلوماسية كبيرة شهدتها ساعات الأخيرة، ماذا في التفاصيل؟
2: دعيني أبدأ بهذا البيان الذي صدر بعد لقاء جمع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. البيان نقل عن محمد باقر قاليباف تأكيده بأن إيران كانت ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه باكستان، لكن الولايات المتحدة الأمريكية نقضت ذلك من خلال الحصار البحري المستمر حتى الآن. وقال بأن القوات المسلحة الإيرانية أعدت نفسها بشكل جيد خلال فترة وقف إطلاق النار، بحيث أنه إذا تصرف ترامب بحماقة حسب تعبيره واندلعت الحرب مجددا، فسيكون ذلك بالتأكيد سيواجه ردا أكثر تدميرا وأكثر قسوة، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية من اليوم الأول للحرب. وهذا ما كانت القيادات العسكرية الإيرانية قد أكدته من خلال تأكيدها تحديث الخطط وتحديث بنوك الأهداف وإدخال معدات جديدة. المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني أكد بأن كلا الجانبين هو

0: ومحمد باقر قاليباف هم جنود من أجل الوطن ويتحدثون بوضوح وصدق كما نقل بيان البرلمان الإيراني عنه، وليس هناك أي التفاف أو تلاعب بالكلمات، وأشاد بذكاء المسؤولين الإيرانيين ورؤيتهم الثاقبة كما نقل البيان، وأكد بأن حكومة وشعب باكستان يتمنون كل الخير لإيران. هذا البيان صدر قبل قليل عن لقاء قاليباف مع قائد الجيش الباكستاني، الذي التقى أيضا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وننتظر بيان الرئاسة الإيرانية لمعرفة تفاصيل هذا اللقاء. كما اجتمع مرة ثانية اليوم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، الذي كان قد اجتمع معه ليلة أمس بعيد وصوله اجتماعا مطولا، قالت الخارجية الإيرانية بأنه استمر حتى بعد منتصف ليل أمس. وهذا يأتي أيضا بالتزامن مع اجتماعات أخرى يجريها وزير الداخلية الباكستاني هنا مع المسؤولين الإيرانيين، التقى وزير الزراعة الإيراني، التقى محافظ طهران، وتم البحث بشكل أساسي في التعاون بين البلدين، خاصة أن باكستان بعد الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية عززت من خطوط التجارة والترانزيت بينها وبين إيران في ستة مسارات، بما يخفف من وطأة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. بالتزامن مع كل هذا كان هناك سلسلة من الاتصالات أجراها وتلقاها وزير الخارجية الإيراني مع أمين عام الأمم المتحدة، مع وزراء خارجية اليابان وتركيا وعمان وأيضا العراق، ورئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، ورئيس إقليم كردستان العراق كذلك. كل هذه الاتصالات هدفت إلى دعم المسار الدبلوماسي الذي تقوده إسلام أباد. الخارجية الإيرانية كانت قد قالت أن وفدا قطريا أيضا التقى خلال الأيام الماضية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في إطار دعم الجهود التي تبذلها إسلام أباد، بل ربما أكثر من ذلك، ليس فقط مجرد دعم، وإنما قطر كمحور أساسي في الوساطة بين طهران وواشنطن بحسب تعبير عدد من المراقبين هنا في العاصمة الإيرانية. كل هذا يأتي في ظل تأكيدات على الجهوزية العسكرية في إيران، في ظل تأكيدات على التمسك بحقوق الشعب الإيراني وعدم التراجع عنها، خاصة ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، ما يتعلق بمضيق هرمز، الذي أعلنت اليوم بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها سهلت مرور 25 ناقلة وسفينة خلال 24 ساعة الماضية المنتهية بمنتصف نهار هذا اليوم بتوقيت طهران، في استمرار لحركة السفن والناقلات. بيان بحرية الحرس الثوري الإيراني أكد أن هذا يحصل رغم العدوان الأمريكي على مضيق هرمز بحسب تعبير البيان، والتواجد العسكري الأمريكي في المنطقة الذي يعرقل حركة المرور والنقل للسفن والناقلات.
1: شكرا جزيلا لك حازم كلاس، مراسل التلفزيون العربي من طهران. دور قطر الآن في دعم الدبلوماسية نتابعه معك صابر أيوب. اتصال كان بين رئيس الوزراء القطري، رئيس الوزراء وزير الخارجية، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، وتحركات دبلوماسية أخرى دعما لهذا المسار الدبلوماسي. نتابع معك التفاصيل صابر أيوب.
2: بالفعل سونيا، الدوحة في خلال الساعات الأخيرة كثفت من هذه الاتصالات مع مختلف الأطراف والدول الإقليمية. الاتصال الأبرز كان طبعا مع الطرف المعني مباشرة بهذا التصعيد، إيران، مع وزير الخارجية الإيراني. كان الاتصال بين رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، ووزير الخارجية الإيراني. في هذا الاتصال تم بحث التطورات وآخر ما توصلت إليه الجهود الباكستانية للتوصل إلى حل ومنع انزلاق المنطقة مرة أخرى إلى تصعيد عسكري كما حدث في السابق. هذا بالإضافة إلى ملف مضيق هرمز الذي يعني قطر بشكل مباشر، خاصة مع توقف إمدادات الطاقة وكذلك دول المنطقة بشكل عام وأمن الطاقة العالمي. هذه أبرز النقاط التي تم مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي بين الدوحة وطهران. كذلك كانت هنالك اتصالات مع دول إقليمية في المنطقة، وهذا يعكس أن المنطقة وصلت إلى لحظة شديدة الحساسية في هذا الملف التصعيدي بين طهران وواشنطن. لغة البيانات كانت مشتركة تحديدا، إذ ركزت على تطورات أو مناقشة تطورات الأزمة الحالية، بالإضافة إلى الحث على ضرورة التجاوب مع الجهود الباكستانية الحالية بين واشنطن وطهران ودعمها أيضا. احتواء التصعيد ومنع توسع المواجهة، هذا بالإضافة إلى ضرورة استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. بشكل عام هذه الاتصالات مع كل من بين قطر ومصر وتركيا وسلطنة عمان وإيران والمملكة العربية السعودية تعكس قلقا واضحا سواء لدى الدوحة التي لم تتوقف عن دعمها لمسار الجهود الباكستانية، أو لدى باقي الدول الإقليمية من أن تنزلق المنطقة مجددا نحو مواجهة عسكرية قد يفرض فيها هذه المرة اصطفاف عسكري حاد.
1: شكرا لك صبر أيوب، مراسل التلفزيون العربي من الدوحة. المنطقة إذن تتحرك دبلوماسيا، من نظاهر من بغداد نتابع معك التصريحات العراقية بعد اتصال جمع وزير الخارجية العراقي بوزير خارجية إيران واتصال آخر كذلك مع رئيس إقليم كردستان العراق، نتابع معك التفاصيل.
3: سونيا، تلقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي. هذا الاتصال بحث جملة من ما يجري في المنطقة، على رأسها الورقة التفاوضية الأخيرة وكذلك أهمية إيقاف التصعيد في منطقة مضيق هرمز. كما تعرفين إن العراق قد تأثر كثيرا من الاضطرابات الحاصلة في مضيق هرمز، كون العراق يعتمد في اقتصاده على تصدير النفط، النفط من المنطقة الجنوبية متوقف بشكل كامل. هنالك محاولات لربما قد تكون طفيفة قياسا بتصدير النفط العراقي. كذلك بحث الوزيران في الاتصال الجهود الدبلوماسية التي تقدمها إسلام آباد في وقف الحرب في المنطقة، كذلك أهمية الدور الدبلوماسي الذي تدعمه العاصمة العراقية بغداد لإيقاف التوترات في المنطقة. في وقت سابق حصلنا على تصريحات خاصة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والذي قال للتلفزيون العربي إن بغداد تدعم كل الجهود الدبلوماسية والوساطات التي تبذلها إسلام آباد في إيقاف الحرب في المنطقة. وقال حسين في تصريحاته للتلفزيون العربي بأن استمرار الحرب في المنطقة ليس من مصلحة أحد، ووصف أن إيقاف العمل بمضيق هرمز هو إضرار بالاقتصاد العراقي، وأن العراق قد تضرر كثيرا وأنه شريان حيوي للمنطقة هذا الممر المائي. إضافة إلى أن حسين تحدث للتلفزيون العربي أيضا على الوساطة التي تبذلها باكستان في إيقاف الحرب في المنطقة، وقال أنه يتابع مع نظيره الباكستاني هذه التطورات وهذه الوساطة التي وصفها بالجيدة على مستوى الدبلوماسية في المنطقة. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من نظاهر، مراسلة التلفزيون العربي من بغداد. إلى إسطنبول معك عدنان جان، نتابع ما جاء في الاتصال بين عرقشي وهاكان فيدان وتصريحات التركية فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي.
4: مرحبا سونيا، بطبيعة الحال التحركات الدبلوماسية التركية متواصلة منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وآخر هذه التحركات كانت ليلة أمس حين أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، اطلع خلالها على آخر مستجدات المفاوضات بين طهران وواشنطن، ولا أي إلى أي حد توصلت الدبلوماسية الباكستانية بالتعاون مع باقي الدول في إمكانية تمديد وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى مسار الحرب من جديد. سبق هذا الاتصال أيضا سونيا اتصال هاتفي آخر أجراه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأيضا تباحث الطرفان حول تطورات الحرب الأمريكية على إيران ومدى إمكانية أن تلعب كل من أنقرة والدوحة دورا خلال المرحلة المقبلة في تمديد وقف إطلاق النار والعودة إلى مسار المفاوضات وعدم تجديد هذه الحرب مرة أخرى، لا سيما بأن جميع الدول في المنطقة متضررة من عودة الحرب، لا سيما في ظل إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي لكافة دول المنطقة. طبعا الموقف التركي لم يتبدل، هو يدعو إلى تمديد الهدنة وعدم العودة إلى مسار الحرب، وهو يساهم مع الجانب الباكستاني في التوصل مع كافة الأطراف لا سيما مع الطرفين الأمريكي والإيراني من أجل تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات والقفز فوق الخلافات التي تهدد بإمكانية العودة إلى الحرب من جديد. وبالتالي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتواصل مع كافة الأطراف، تركيا تطالب بضرورة فتح مضيق هرمز، وأيضا تطالب الجانب الأمريكي بإعطاء الدبلوماسية مزيد من الوقت والابتعاد عن لغة التهديد والعودة إلى مسار الحرب من جديد، لا سيما بأن تركيا كانت قد تواصلت مع المسؤولين الأمريكيين، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان عقد لقاء على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في السويد مع نظيره الأمريكي، وتبحثا في هذه النقطة بالتحديد، وبالتالي هذا التواصل الدبلوماسي مستمر وسيتواصل أيضا خلال المرحلة المقبلة للحيلولة دون العودة إلى لغة الحرب مرة أخرى. سونيا،
1: شكرا جزيلا لك عدنان جن مراسل التلفزيون العربي من إسطنبول. وأشير الآن مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، الديوان الأميري القطري يقول إن أمير البلاد تناول مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعي الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد. أمير دولة قطر تناول مع الرئيس الأمريكي المساعي الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد. وفي بيان نظره الديوان الأميري القطري قال إن خلال الاتصال تم استعراض آخر المستجدات في المنطقة لا سيما المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وفي مقدمتها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان بما يجنب المنطقة مزيدا من التوتر ويصون السلم والأمن الدوليين. الاتصال الهاتفي الذي جمع أمير دولة قطر بالرئيس الأمريكي تناول أيضا أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة وخاصة صون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية وضمان انسيابية سلاسل الأمداد والطاقة العالمية. إذن في بيان أصدره الديوان الأميري القطري أكد الديوان أن أمير دولة قطر أكد خلال الاتصال الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السلمية ودعم جميع المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار وكذلك الدبلوماسية بما يعزز الاستقرار ويخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم. اتصال هاتفي جمعها أمير دولة قطر شيخ تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث واستعراض المستجدات في المنطقة لا سيما المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وفي مقدمتها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان بما يجنب المنطقة مزيدا من التوتر ويصون السلم والأمن الدوليين. الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية كانت في صلب الحديث الذي جمع أمير دولة قطر بدونالد ترامب الرئيس الأمريكي خلال الاتصال الهاتفي، مع تأكيد تأكيد على أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة بينها كما قلت صون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية. حول هذا ينضم إلينا الآن مرة أخرى من الدوحة مراسل التلفزيون العربي صابر أيوب. صابر أهلا بك معنا، نتابع معك تفاصيل ما جاء في بيان الديوان الأميري القطري حول اتصال الذي جمع أمير دولة قطر بالرئيس الأمريكي. تفضل صابر.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: بالإضافة إلى هذا الاتصال الذي أجرى أمير البلاد مع الرئيس الأمريكي، كانت خلال الساعات الأخيرة عدد من الاتصالات الدبلوماسية بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزراء الخارجية في كل من مصر وكذلك إيران وتركيا وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومصر. هذه الاتصالات تعكس في الحقيقة جهود الدوحة لتثبيت التهدئة الحالية وأيضا دعم الجهود الباكستانية للتوصل إلى حل دبلوماسي بين طهران وواشنطن، كذلك حث الأطراف المعنية مباشرة حثها على ضرورة التجاوب مع الجهود الباكستانية الحالية التي تقول الدوحة إنها تدعمها وتحث الدول الأخرى على دعمها. الاتصالات أيضا تعكس قلق الدوحة ودول المنطقة كذلك من أن تنزلق الأمور إلى تصعيد عسكري حاد هذه المرة، مع احتمالية أو مخاوف من أن يكون اصطفاف عسكري حاد وواضح إن تجدد في المنطقة. واضح جدا أن الدوحة بمختلف قياداتها من أمير البلاد إلى وزير الخارجية وكذلك باقي المسؤولين الكبار في الخارجية القطرية يحاولون في هذه اللحظات الحاسمة منع أي انزلاق إلى التصعيد مجددا. مضيق هرمز أيضا في هذه الاتصالات كان حاضرا باعتبار أن دول المنطقة بما فيها قطر تضررت كثيرا، وإغلاق المضيق التوتر هنالك تسبب في أزمة تجارة عالمية وكذلك أزمة للطاقة العالمية.
1: شكرا جزيلا لك صبر أيوب، مراسل التلفزيون العربي من الدوحة. الآن إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أعلنت الشرطة الفلسطينية سقوط 5 شهداء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي المدينة. وأكدت المديرية العامة للشرطة أن مسيرة قصفت بصاروخين على الأقل موقعا لها في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة. كما أصيب عدد من الفلسطينيين في استهداف إسرائيلي بخان يونس جنوبية قطاع غزة، وقالت مصادر محلية أن 4 أصيبوا باستهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة هوائية في مواصي خان يونس. للمزيد معنا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة، وكذلك من القدس مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكم معنا أحمد البطة، أبدأ معك بهذه التطورات، استهدافات إسرائيلية وسقوط عدد من الشهداء والجرحى.
2: سونيا، غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت موقعا للشرطة الفلسطينية بحسب وزارة الداخلية. هذا الموقع موجود في منطقة التوام، هي منطقة أقرب لبلدة بيت لاهيا في الشمال الغربي لمدينة غزة، وهذه المنطقة التي نزح عشرات آلاف الفلسطينيين منها على وقع القصف الإسرائيلي وحرب الإبادة خلال الأشهر الماضية. تحاول أجهزة الشرطة الفلسطينية كما في كل المناطق أن تعيد عملها بحل نزاعات المواطنين وتنظيم وتسيير أمور الفلسطينيين بالملفات المدنية الداخلية. وبطبيعة الحال هذا الاستهداف يأتي في سياق الاستهدافات الإسرائيلية المركزة لقيادة الشرطة الفلسطينية وأيضا حواجز الأمن دوريات الشرطة. يوم أمس كان هناك استهداف لكن نجت مجموعة من الشرطة الفلسطينية. 5 من الشهداء، من بينهم 2 على الأقل هم ضباط في جهاز الشرطة وعدد آخر من المساعدين. وأيضا نتحدث عن غارة إسرائيلية أخرى كانت خلال ساعات الصباح في منطقة المواصي، بالتحديد المواصي الجنوبية، غارة من مسيرة استهدفت دراجة هوائية، أصيب شخص بجراح حرجة، فيما أصيب عدد من المارة بإصابات طفيفة. خلال الدقائق القادمة تصل هذه الإصابة التي تعاني من إصابات بليغة في الجسد إلى مجمع ناصر الطبي محولة من المشافي الميدانية. هذا هذا هو الواقع الميداني في قطاع غزة، يفرض الجانب الإسرائيلي الخروقات كواقع معاش للفلسطينيين وأصبح معتادا، بالإضافة لسياسة قديمة تجدد مرة أخرى وهي سياسة تدمير منازل الفلسطينيين بعد إخلائها. خلال ساعات فجر هذا اليوم والليلة الماضية جيش الاحتلال استهدف مربعين، لا نقول منازل وإنما إخلاء منزلين، الأول في مخيم البريج الثاني في مخيم انصارات. الاستهداف طاول هذين المنزلين بعد إخلائهما، لكن الضرر وقع في مربعات سكنية لأكثر من شقة سكنية وبناية، وبذلك نتحدث عن مئات لربما أيضا آلاف الفلسطينيين الذين أصبحوا بلا مأوى. الكارثة والخطير في هذه السياسة أن البنية التحتية العمرانية للمحافظات دمرت، بالتالي من يخسر شقة السكنية أو حتى منزله لا يوجد له بديل كشقق سكنية أو حتى مساحة يمكن الإقامة فيها عند أقارب أو عند أي مكان آخر، وإنما البديل هي الخيام. هذه الخيام غير موجودة، ممنوعة إسرائيليا من الدخول إلى قطاع غزة، والمساحات غير موجودة في ظل التكدس السكاني لأكثر من 2 مليون فلسطيني يحشرون ويكدسون في المناطق الغربية للمحافظات في ظل سيطرة إسرائيلية مستمرة ويومية على مزيد من الأراضي فيما يعرف بالخط الأصفر الذي يوسع شيئا فشيئا. كل هذه التفاصيل هي عبارة عن خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وعبارة عن حرب إسرائيلية بشكل مختلف في ظل أيضا ابتزاز إسرائيلي وإدارة لكل ما يدخل من مواد غذائية ومساعدات، وتحكم إسرائيلي بعملية بطيئة لتشغيل معبر رفح. يعني يتم استعراض فتح هذا المعبر عبر الإعلام وكأنه إنجاز إسرائيليا، لكن في واقع الأمر هي رحلة شاقة ومستحيلة لآلاف من المرضى الذين ينتظرون على قوائم انتظار طويلة، فيما أيضا نتحدث عن فئات أخرى تحتاج لسفر عاجل لم تسنح لها الفرصة حتى هذه اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد البطة مراسل التلفزيون العربي من خان يونس. عبد القادر، في القدس عمليات نسف ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب خان يونس، وكذلك يستهدف بحسب ادعاءات الجيش الإسرائيلي كل من يتجاوز الخط الأصفر في قطاع غزة. ماذا تقول بيانات جيش الاحتلال؟
2: سونيا، لم يتطرق الجيش الإسرائيلي أو المصادر الإسرائيلية لهذا الاستهداف الأخير، لكنه ببيانات باتت روتينية تقريبا بصورة يومية، عادة ما يتحدث عن قتله لعدد من الفلسطينيين متذرعا بمسألتين، إما اجتياز الخط الأصفر إلى مناطق تقع إلى الجنوب من هذا الخط الذي يتوسع. الخط الأصفر الذي كان في بداية وقف إطلاق النار هو ليس ذات الخط الأصفر اليوم، توسع من سيطرة إسرائيلية كانت تقدر بنحو نصف مساحة قطاع غزة إلى نحو 60% من مساحة القطاع اليوم، وبالتالي يتقدم كما كان يتحدث الزميل أحمد البطة، يتقدم جيش الاحتلال عدة أمتار بصورة شبه يومية، وينقل هذا الخط الوهمي أمتارا إضافية إلى عمق قطاع غزة، وبذلك يسيطر على مزيد من الأراضي، ثم يتحدث في بيانات تكاد تكون يومية آخرها صدر اليوم وتحدث عن هجمات كانت ليلة أمس وأمس عن قتله لعدد من الفلسطينيين، لم يحدد حتى هذا العدد، قال إن عددا من الفلسطينيين تجاوزوا الخط الأصفر جنوبي قطاع غزة وقام باستهدافهم. كذلك الحال تحدث عن اجتياز فلسطيني للخط الأصفر شمالي قطاع غزة متحدثا عن استهدافه. هذا البيان بات يصدر بصورة يومية دون تفسير إضافي، وذات الذريعة أن تقدم الفلسطينيين بالقرب حتى من الخط الأصفر دون حتى اجتيازه في بعض البيانات يشكل خطرا على القوات الإسرائيلية أو يقومون بأعمال مشروعة.
3: راديو الحرية 92.7 FM.
4: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: الانذارات السابقة كانوا يعودون إلى تلك البلدات، وبالتالي ربما نشهد أيضا موجة جديدة ولكن خفيفة من النزوح من تلك البلدات. هذا على مستوى قضاء النبطي الذي تعرض اليوم لغارات عنيفة سواء من الطيران الحربي ومن مسيرات. كانت هناك ضربات مزدوجة كما في حاروف، وأيضا هناك مسيرات، واحدة من الصواريخ التي يعني أطلقتها إحدى المسيرات، واحد من الصواريخ يعني استقر داخل سكنة عسكرية للجيش اللبناني في النبطية، ما أدى إلى جرح عسكري بإصابة طفيفة. الحصة الأكبر اليوم من الغارات وخلال الساعات الماضية كانت لمدينة صور، ومن شمال مدينة صور نبدأ. هذه المنطقة، منطقة البقبوق، هي منطقة تعرضت اليوم لغارات إسرائيلية. سلسلة غارات استهدفت النقطة نفسها، هي عبارة عن بساتين زراعية تقع شمال مدينة صور. كنا شاهدنا سحب الدخان تتصاعد من تلك النقطة أكثر من مرة، وشاهدنا الغارات الحربية عليها. وطبعا المعلومات الأولية من مصادر صحية تشير إلى سقوط إصابات بين شهيد وجريح. تم انتشال عدد من الإصابات، ولكن المعلومات تتحدث عن وجود المزيد من الإصابات في تلك النقطة، وبينهم طبعا من العمال السوريين الذين يعملون في المجال الزراعي. الغارات على البقبوق كانت آخر الغارات على صور، لكن الغارات بدأت منذ فجر هذا اليوم بعد انذارين لمبنيين. الأول كان قريبا من الكورنيش البحري، أحدثت الغارة هناك بعد منتصف الليل دمارا كبيرا وتهجيرا جديدا لمواطنين كانوا قد عادوا إلى تلك المنطقة التي بدأت تستعيد جزءا من حياتها. وأيضا كانت هناك غارة قريبة من مستشفى حيرام. الغارة كانت عنيفة، ومستشفى حيرام يعني من يذهب إلى هناك يعرف أن الكثير من الزوايا والنقاط المحيطة به كانت قد تعرضت لغارات. حتى مدخل المستشفى كان قد تعرض لغارة على بعد 10 أمتار فقط من مدخل الغارة. قبل أن نتحدث عن الأضرار التي عينها هناك، لابد من الإشارة إلى أن حزب الله أصدر حتى الآن 4 بيانات يتحدث فيها عن 4 عمليات، ولكن العمليتان الأخيرتان هي تتحدث عن استهداف منصات للقبة الحديدية في المستوطنات الشمالية. الآن نتابع ما تم توثيقه مع الزميل سامر ناصر من أضرار سواء في قسم المرضى أو بقسم العناية الفائقة داخل مستشفى حيرام، حيث كانت يعني الغارة الإسرائيلية بعيدة فقط حوالي 100 متر. نتابع هذا التقرير. نحن هنا في مستشفى حيرام في غرفة المرضى. نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين، يعني الضربة كانت قريبة جدا. مستشفى حيرام إذا ما عيناه من زوايا مختلفة يمكن أن نلاحظ بأن استهدافات عدة كانت قريبة جدا منه، وأن الغارات الإسرائيلية تحيط به من جهات مختلفة. ولكن هذه الغارة التي حصلت بالأمس واستهدفت مبنى عند بعيدة منتصف الليل أدت إلى أضرار وكانت الأقرب إلى المستشفى. نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين، نشاهد يعني الأضرار، وإذا سرنا في هذا المسار هنا نشاهد كيف أن يعني الأضرار وصلت إلى الغرف مباشرة. كان هناك مرضى داخل هذه الغرف، وكانت يعني الضربة قريبة جدا. والآن سوف أتحدث ونحن نشاهد الصور مع رئيس مجلس إدارة مستشفى حرام. كيف قدرتوا يعني عالجتوا هيدا الموضوع بالأمس؟ عم نشوف هذه الضربة يمكن الأقرب عندكم، عدة ضربات محيطة.
4: يعطيكم العافية. نحن هذه المرة الثالثة اللي متعرض لها بمباشر بتكون الضربات مباشرة حد المستشفى. نحن بعد ما عرفنا بالتهديد كان الهم الوحيد صراحة لنا هو نقل المرضى، لأنه مثل ما شفت حضرتك هذه كلها غرف مرضى وكان في مرضى بهالغرف. حاولنا قد ما فينا نقلنا كل المرضى على أماكن تانية، كان الهم الوحيد أنه ننقذ المرضى وما يصير في أذى للمرضى، والحمد لله نجحنا بهالموضوع. هيدا كل المرضى نقلناهم وما أي حدا من المرضى نصاب بأذى. كل الغرف اللي كانت موجودة كلها تأذت. عادة الغرفة أولى سرير أولى سريرين، حطينا فيها 3 و4 أسرة لحتى نجمع المرضى بالغرف الآمنة.
3: في حالات معينة يعني كان بيكون في صعوبة إن كنت نقلوها مثلا بمثل هذه الحالات؟
4: كان في عنا مرضى بالعناية، نحن عندي كان تقريبا شيء 7 مرضى بالعينيه، كمان نقلناهم على مكان امن، شيء بالعينيه اللي كان موجود بالعينيه مكان امن ولا نزلناه على مكان ثاني ورجعنا طلعناه على العينيه بعد الضرب.
3: هذه غاره لمبنى تم تحديده قبيل منتصف الليل بقليل، لكن الغاره حصلت عند الساعه 1 بعد منتصف الليل كما شاهدنا، قريبه جدا، ربما نتحدث هنا عن 100 متر فقط من مستشفى حرام. ايضا كانت هناك غاره اخرى داخل مدينه صور، طبعا الانذارات المسبقه لا تنفع كثيرا داخل المستشفيات، تربك كثيرا الجسم الطبي كما استمعنا. نحن نشاهد الاضرار التي لحقت بغرف المرضى وتم نقلهم باجراءات محدده الى نقاط اخرى.
1: تابع الآن هذا الخبر العاجل. وزير الخارجية الأمريكي يقول لن نسمح لإيران بالسيطرة على سوق الطاقة العالمية. يقول إذن ماركو روبيو لن نسمح لإيران بالسيطرة على سوق الطاقة العالمية، هذا تصريح لوزير الخارجية الأمريكي. أفادت مصادر للتلفزيون العربي بسقوط قتلى وجرحى جراء هجمات بمسيرات تابعة لقوات الدعم السريع على مدينتي الخرطوم وأم درمان، فيما قال الجيش السوداني أنه أسقط مسيرة قادمة من إثيوبيا وتمكن من إسقاطها قرب مدينة دمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق جنوب شرقية البلاد. من أم درمان ينضم إلينا مراسلنا وائل محمد الحسن. وائل أهلا بك معنا، ضعنا في صورة الوضع الآن هناك، كيف تبدو هذه التطورات الميدانية والتي تترافق بحسب تقارير أممية مع وضع إنساني متدهور جدا؟
5: الملاحظ في الآونة الأخيرة سوني أن هنالك تصاعد في وتيرة استخدام المسيرات، خصوصا المسيرات الانتحارية، مدينتي الخرطوم وأم درمان اللتان لم تشهدا أي عمليات من هذا القبيل منذ عدة أشهر، في أسبوع واحد شهدتا استهدافين من قبل المسيرات الانتحارية. ليلة أمس كانت حافلة عدد من المسيرات الانتحارية التي أطلقت من قبل قوات الدعم السريع، استهدفت العاصمة الخرطوم. بدءا هنالك مصادر ميدانية وعسكرية تتحدث عن إسقاط الدفاعات الأرضية للجيش لأكثر من 4 مسيرات في العاصمة الخرطوم وحدها، فيما أفادت مصادر محلية عن سماع دوي انفجار في محيط السوق العربي وأيضا في حي أركويت القريب من مطار الخرطوم. أيضا في مدينة أم درمان كان هنالك استهداف من قبل هذه المسيرات الانتحارية، تحديدا في محلية أم بدة وأيضا في منطقة جبرونة غربي أم درمان. أيضا هنالك مصادر عسكرية تتحدث عن إسقاط ما يزيد عن 3 مسيرات في هذه المناطق، وأيضا عن سماع دوي انفجارات في هذه المناطق. حتى الآن لم تصدر أي بيانات رسمية عن الجيش أو عن ولاية الخرطوم بخصوص عدد الإصابات أو حتى عدد الضحايا جراء هذه الاستهدافات من قبل قوات الدعم السريع على ولاية الخرطوم. في إقليم النيل الأزرق مدينة الدمازين أيضا تعرضت بحسب مصادر محلية لاستهداف من قبل مسيرات انتحارية تابعة أيضا لقوات الدعم السريع، فيما قال الجيش السوداني أنه استطاع تدمير وإسقاط مسيرة استراتيجية يقول أنها عبرت الحدود من دولة إثيوبيا المجاورة لإقليم النيل الأزرق. ربما هذا هو الاتهام الثالث للجيش بأن القوات الأثيوبية أو الجيش الأثيوبي يقوم باستهداف مواقع داخل الأراضي السودانية باستخدام مسيرات، وربما هذه هي المسيرة الثانية التي يسقطها الجيش ويتهم أثيوبيا بأنها هي من أطلقها من داخل الأراضي الأثيوبية في وقت هدأت فيه الأوضاع تماما في محور النيل الأزرق بعد تقدم للجيش شهدته الأيام الماضية في عدد من المحاور في هذا الإقليم، مع تطورات الإنسانية التي قد تصل إلى مرحلة الكارثة والنداءات التي أطلقتها عدد من المنظمات المحلية بالإقليم والتي تحدثت عن استعجال للمنظمات الدولية والأممية بإرسال المساعدات الإنسانية في ظل استمرار العمليات العسكرية وفي ظل تدفق الأعداد الكبيرة للنازحين من محليتي باو والكرمك اللتان تشهدان تطورا وارتفاعا دفاعا في وتيرة العمليات العسكرية بين الجيش من جانب وقوات الدعم السريع مسنود بالحركة الشعبية وقوات جوزيف توكا من جانب آخر. أما في إقليم كردفان نوعا ما هدأت الأوضاع إلا من بيان أصدرته قوات الدعم السريع قالت فيه أنها استطاعت تدمير منظومة دفاع جوي تابعة للجيش في منطقة رهيد النوبة في ولاية شمال كردفان. ما عدا ذلك هنالك هدوء في الأوضاع العسكرية ولا توجد أي تحركات ميدانية برية من قبل الجيش أو من قبل قوات الدعم السريع. هنالك أيضا مصادر محلية بمدينة نيال التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع تحدثت على أن هنالك تحركات وشبه فوضى في المدينة جراء مقتل أحد القيادات الأهلية بالمدينة.
1: وائل محمد الحسن من أم درمان، شكرا جزيلا لك. حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في السودان مع دخول النزاع عامه الرابع، مؤكدة أن البلاد تشهد أكبر حركة نزوح في العالم. وقالت المفوضية إن نحو 58 ألف طفل سوداني يعيشون حاليا في دول اللجوء من دون ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب عن أسرهم.
6: هنا في منطقة السمرة بالجمعية أقصى جنوب أم درمان تعيش عائلة عبد الله على بضع ذكريات هي كل ما تبقى لهم من ابنتهم نون التي فقدوها منذ عامين خلال رحلة نزوح العائلة باتجاه النيل الأبيض هربا من بطش أفراد قوات الدعم السريع. كبرت نون وصارت بعمر 5 سنوات بعيدا عن أعين عائلتها وكبرت معها الحسرة التي تعتصر قلوبهم.
7: والدتها وخالتها مشوا القلع عشان يركبوا يمشوا الدبيم. أثناء ما مشوا هناك لقوا العربات ناف ولقوا عربيتين والعربات ما بتشيلهم، حاولوا إنه يمشوا بأرجلهم. الناس بأرجلهم في الليل البدي ناس كمية كثيرة، البدي قامت ضاعت منهم في الطريق.
6: وبحسب المجلس القومي للطفولة سجل منذ بداية الحرب فقدان نحو 13 ألف طفل في مناطق الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان.
0: راديو الحرية
2: 92.7
8: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
6: حتى بعد عودتهم إلى أسرهم، ما يجعل الدعم النفسي جزءا أساسيا من رحلة التعافي.
10: الأثار النفسية المباشرة، الإحساس بعدم الأمان عندنا منها القلق الخوف. الأثار النفسية الغير مباشرة بتحصل لنا بأنه بيحصل لهم كوابيس ليلية وتبول لا إرادي وخوف مرضي. العلاج بيكون كيف؟ إنه أنا أخلي الطفل ده يعبر عن مشاعره، أديه مساحة إنه يعبر عن مشاعره. يعبر عن مشاعره دي كيف؟ من خلال الرسم.
6: في ظل ظروف الحرب والنزوح المتكرر في السودان يظل من الصعب حصر أعداد الأطفال المفقودين داخل البلاد وخارجها. المفوضية السامية للأمم المتحدة تقول إن نحو 58 ألف طفل سوداني في دول اللجوء يعيشون من دون مرافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب، في حين تواصل فرق الحماية توفير أسر حاضنة للأطفال بصورة مؤقتة لحين الوصول إلى ذويهم. في السودان تواصل آلاف الأسر رحلة البحث عن أطفالها المفقودين، وبين جهود السلطات والمنظمات الإنسانية تظل الحقيقة الأشد قسوة أن الحرب لا تنتهي عند خطوط القتال، بل تستمر داخل ذاكرة طفل فقد أسرته وداخل قلب أم ما زالت تنتظر العودة. عمار المغربي، تلفزيون العربي، أم درمان.
1: زار رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني زار بغداد على رأس وفد رسمي، والتقى رئيس مجلس النواب العراقي على أن يجري لقاءات واجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة وزعماء القوى السياسية. أعلنت الاستخبارات التركية القبض على 10 تابعين لما يسمى تنظيم الدولة في سوريا، وأكدت الاستخبارات التركية أن العملية نفذت بالتنسيق مع جهاز المخابرات السوري، مشيرة إلى أن أحد عناصر التنظيم كان مرتبطا بهجوم محطة قطار أنقرة الذي وقع عام 2015. فشلت المحادثات الأممية لإعادة تأكيد أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح، واكتفت النسخة الأخيرة بالإشارة إلى أن لا ينبغي لطهران أبداً تطوير أسلحة نووية. في المقابل أكدت طهران أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار.
11: للمرة الثالثة على التوالي، الفشل كان العنوان الأبرز داخل أروقة الأمم المتحدة بعد انهيار محادثات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مشهد عاكس حجم الانقسام الدولي والعجز المتزايد عن احتواء أخطر تهديد يواجه العالم. 4 أسابيع من الاجتماعات المكثفة والمفاوضات المعقدة انتهت بلا اتفاق وبلا وثيقة ختامية. فداخل القاعات الدبلوماسية تصاعدت الخلافات السياسية بين القوى الكبرى إلى درجة أطاحت بأي فرصة للتوافق. إخفاق جديد لم يكن مفاجئاً بقدر ما كان امتداداً طبيعياً لمسار متعثر تعيشه المعاهدة منذ سنوات. فالمؤتمرات السابقة عام 2015 و2022 انتهت بالمصير ذاته. الملف الإيراني كان أحد أبرز نقاط الخلاف، لكنه أظهر تخفيفا واضحا في اللهجة الدبلوماسية المستخدمة تجاه برنامجها النووي، حيث اكتفت بالإشارة إلى ضرورة ألا تطور طهران أبدا أسلحة نووية. البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة اتهمت واشنطن وحلفائها بالمسؤولية عن إفشال المحادثات، معتبرة أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار. ومن طهران إلى بيونغ يانغ، حيث بدأ الغياب الكوري الشمالي لافتا داخل النقاشات، إذ خلت الوثائق من أي إشارة مباشرة إلى برنامجها النووي. وفي الخلفية بقي الصراع الأمريكي الروسي يلقي بظلاله الثقيلة على المؤتمر، حيث جرى حذف الدعوة لبدء مفاوضات جديدة بشأن بديل لمعاهدة نيو ستارت التي انتهت صلاحيتها في فبراير الماضي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. محصلة، تحتكر واشنطن وموسكو نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، ما يعزز المخاوف من دخول العالم مرحلة جديدة من تسلح نووي منفلت.
1: أفادت تقارير دولية أن 100,000 الأشخاص سيواجهون انعداما غذائيا حادا بداية من الشهر المقبل في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها. وتوقع تحليل حديث للمبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، توقع انضمام 400,000 شخص إضافي إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد.
12: هل تتفاقم وتتسع رقعة انعدام الأمن الغذائي في اليمن؟ سؤال طرحه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المعروف اختصاراً IPC، المتخصص في قياس الأمن الغذائي وسوء التغذية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة الأممية الفاو، والإجابة جاءت بنعم. لا يكتفي التقرير بانعدام الأمن الغذائي، بل يتوقع أن يعاني نحو 5.5 مليون، أي ما يعادل نصف عدد سكان 12 محافظة يمنية، من مستويات طوارئ غذائية حرجة مقارنة ب5 ملايين في الفترة السابقة، ما يعكس منحنى متصاعدا في حجم الأزمة. واستنادا إلى بيانات التصنيف المرحلية، تشير التقديرات إلى دخول نحو 400,000 شخص إضافي إلى المرحلة الثالثة أو أعلى، وهي مرحلة تعني عجز الأسر عن تلبية احتياجاتها الأساسية من دون اللجوء إلى استراتيجيات بقاء قاسية. وفي مستوى أكثر خطورة، يواجه أكثر من 1.5 مليون شخص حالة الطوارئ، بزيادة تقدر بنحو 234,000 شخص، ما يعكس تسارع التدهور الإنساني واتساع رقعة الفجوة الغذائية. ويشير التقرير إلى أن جميع المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها ستبقى ضمن المرحلة الثالثة، أي مرحلة الأزمة أو أعلى، أي مرحلة الطوارئ، مع تسجيل أعلى لمعدلات المتضررين في تعز وحضرموت ومأرب وعدن ولحج وسط ضغوط اقتصادية متزايدة. مجاعة تبدو آخذة في الاتساع في اليمن، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية وتراجع التمويل الدولي وتدهور العملة وارتفاع الأسعار ونقص حاد في المساعدة الإنسانية، حيث لم يصل الدعم إلا إلى 1,200,000 شخص فقط، بما لا يتجاوز ثلث الحصة الغذائية القياسية، ما يترك معظم المناطق المتضررة بلا تغطية كافية.
1: أصيب شخصان في اندلاع حريق بمستودع نفطي في مدينة نوفوروسيسك الروسية إثر هجوم شنته طائرات أوكرانية مسيرة، وقالت السلطات المحلية في المدينة إن سقوط حطام المسيرات أدى إلى اندلاع الحريق في مبانٍ تقنية وإدارية عدة. أصدرت السلطات الأمريكية أوامر بإجلاء نحو 40,000 شخص من منازلهم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب تسرب من خزان مواد كيميائية. وأوضح مسؤول في هيئة الإطفاء أن هذا الوضع قد يتسبب في تلوث كيميائي كبير أو قد يؤدي إلى انفجار، ولم تبلغ السلطات عن وقوع إصابات حتى الآن، كما أنها لم توضح سبب التسرب. ناقشت الصحف التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران وتل أبيب والمخاوف العالمية بشأن الممرات المائية، إضافة إلى العلاقات الأمريكية الأوروبية. بعد هذا التقرير تواصلنا التغطية مع زميلة انتصار البركي.
13: في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، ناقش تقرير ريبيكا فينغ وجورجي كانتشيف تصاعد الضغط الأمريكي على إيران عبر حصار بحري أدى إلى شل صادراتها النفطية، وأن الحصار الأمريكي أجبر طهران على تخزين الخام داخل خزانات برية وسفن عائمة، وسط محاولة واشنطن دفع إيران إلى حافة نقطة الاختناق النفطي لإجبارها على التفاوض. في المقابل، فإن إيران تعتمد على أساليب التفافية مثل استخدام ناقلات النفط بخزانات عائمة وتخفيض الإنتاج تدريجيا بدل الإغلاق الكامل، ما يسمح لها بإطالة أمد الصمود وتفادي انهيار فوري في قطاعها النفطي، خاصة أن التجربة التاريخية للعقوبات السابقة تشير إلى أن إيران قادرة على التعافي وإعادة رفع إنتاجها حتى بعد سنوات من القيود، ما يثير الشك حول قدرة الحصار القصير الأمد على تحقيق تغيير استراتيجي دائم. وختما، أن النتيجة النهائية لا تزال غير محسومة، إذ إن الضغط النفطي الأمريكي قد يخلق أزمة اقتصادية حادة لإيران، لكنه لا يضمن بالضرورة انهيارا سريعا أو تحولا سياسيا. ونقرأ في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقريرا لمهول ستريفاستافا وديفيد هندلي عن مواصلة الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في إسرائيل، وأن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تمركز عشرات طائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون، ما يعكس استمرار الجهوزية العسكرية الأمريكية لاحتمال تجدد المواجهة مع طهران، وأن عدد الطائرات ارتفع من 36 في بداية مارس إلى 47 خلال وقف إطلاق النار في أبريل، قبل أن يصل إلى 52 طائرة. كما أن تحول أجزاء من مطار بن غوريون إلى مركز عمليات عسكرية أمريكية قد يعيد وضعه ضمن بنك الأهداف الإيرانية ويزيد هشاشة البنية المدنية الإسرائيلية في أي تصعيد مقبل. وختما، أن استمرار تمركز هذه الطائرات في المطار يعكس الدور المركزي لإسرائيل في دعم العمليات الجوية الأمريكية، مع بقاء هذا الوجود قائما حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. إلى مجلة فورين أفيرز الأمريكية حيث كتبت لين كيوك عن تنامي مخاطر إغلاق الممرات المائية العالمية وأن أزمة
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
8: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: كانال إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابق أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566 47 32.

0: غيرهم البضاعة التركية الفخمة، قطع عيد مميزة ومحدودة، غسيل ولبس بجودة عالية وراحة بالدوم، تشكيل متنوعة للبناتي والولادي والبيبي، بدلات راقية جدا بتفاصيل أنيقة وأسعار مميزة. لا تفوتوا الفرصة، الكميات محدودة والتوصيل متاح لجميع المناطق. معجزة للأطفال بإدارة جنى المدهون، الخليل، شارع نمرة مقابل مطعم أبو مازن. للتواصل 0566-33-34-33.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599 30 222 8.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد فيها العديد من الأخبار الرياضية، ننطلق بكم وإياها على الهواء مباشرة من الآن وحتى الرابعة. الفقرة الأولى كالمعتاد ستكون من قطاع غزة، حيث سينضم لنا من هنالك الزميل علي دحلان، وبعدها مباشرة نذهب إلى الفقرة الأسبوعية مع زميل محمد عراقي وحصاد لاعبينا المحترفين في الدوريات بالخارج، طبعا عربية وغير عربية. اليوم في عنا 11 لاعب راح نحكي عنهم بالفقرة الأخيرة، وهي راح تكون بالجزء الثاني. راح نحكي مع الكابتن موسى عبد النبي، هو مدرب وطني من قطاع غزة، عنده خطة لإعادة إحياء الرياضة أو اللاعب أو إنشاء اللاعب الفلسطيني في قطاع غزة. هو هاي الفكرة اللي عنده طرحها على الاتحاد الفلسطيني ولاقت استحسانا عند الاتحاد الفلسطيني، لكنها لم تندرج ضمن خطط الاتحاد الفلسطيني حتى اللحظة. الكابتن موسى راح يكون معنا على الهواء لنعرف أكثر عن هاي الخطة اللي وضعها، وحابب كمان كثير من الناس يعرفوا عنها وكثير من الرياضيين كمان يعرفوا عن هاي الخطة اللي وضعها، اللي إن شاء الله الاتحاد الفلسطيني يعني بيستقبل هاي الفكرة بشكل رسمي، أو خلينا نقول على الأقل تكون ضمن الخطط المستقبلية لإعادة إحياء اللاعب الفلسطيني في قطاع غزة. رح نسمع منه أكثر إن شاء الله بالفقرة الثالثة. بالهندسة الإذاعية كالعادة إيهاب النتشة، بالمتابعة ربحي أبو رموز، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون حتى الرابعة إن شاء الله عمار بدر وياميت، مرحب بالجميع.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: نبدأ وياكم متابعينا الكرام البرنامج، لودي تحية كتير كبيرة للي بيسمعونا، للي بيشاهدونا على الفيسبوك، واللي بيشاهدونا كمان على التيك توك. وهي كمان رسالة لكل حد حابب يتابعنا من خلال صفحتي على التيك توك، بإمكانه يدخل على التيك توك يكتب عمار بدر بالعربي أو بالإنجليزي، طبعا بيقدر يشاهدنا من خلال التيك توك من خلال عمار بدر بالعربي أو بالإنجليزي. نروح لعلي دحلان بالعربي، يعني علي دحلان مش بالإنجليزي، علي دحلان رح يكون بالعربي معنا من قطاع غزة، ورح أحكي لكم اليوم قصة مع علي بشكل سريع. علوش يسعد مساك.
2: يسعد مساك عمار ومساء الأخوة المستمعين.
0: حسيتك تحك لما أنا يعني رحبت فيك. بقول لك حسيتك تحكت أنا. هلا علي احنا اليوم طالبين مساعدتك.
2: تفضل عمار، اذا بقدر عليها من عناية تنتين
0: بتعرف. الله يزيد فضلك. هلا في اجاني اتصال من كم من يوم، في حدا بده يعمل الملوخية على الطريقة الغزاوية ومش عارف، فانا شو قلت له؟ قلت له انا بفيدك على طريقتي. اللي بقول لي لا انا نفسي في الطريقة الغزاوية، فقلت ما ليش الا صاحبي علوش.
2: يا عمار.
0: طبعا علي اخ عزيز ومن الناس اللي انا بحبها كتير، وبيعرف طبعا بيعرف هذا الاشي. احنا حابين فقط يعني نكت مع علي مش اكتر ولا اقل. هي الملوخية الغزاوية نفسها هي الملوخية الضفوية. علي
2: عمار،
0: شو اخر الاخبار بغزة؟
2: والله الاخبار صعبة يا عمار،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: يعني سنتحدث عن وضع الميدان الصعب في القطاع عمار. يعني قبل قليل يمكن أقل من ساعة من خروج على الهواء، 4 شهداء على الأقل ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة في محيط دوار 17 غرب محافظة غزة. هذا الخبر أبرز حتى هذه اللحظة عمار، 4 شهداء على الأقل ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة في محيط دوار 17 غرب محافظة غزة. وصباح هذا اليوم شهيد في مواصي محافظة رفح وصل إلى مستشفى الصليب الأحمر ومن ثم إلى مجمع ناصر الطبي بمحافظة خان يونس. الجيش ينفذ عملية نسف ضخمة في منطقة السطر الشرقي شمال شرقي محافظة خان يونس، وكذلك النسف شمال محافظة رفح. المنطقة الواقعة بين محافظتي خان يونس ورفح تتعرض إلى نسف ضخم صباح هذا اليوم وقبل قليل عمار. أربعة مصابين في قصف مسيرة إسرائيلية لدراجة هوائية على طريق الساحل بمواصي محافظة خان يونس، وإطلاق نار في المنطقة الشرقية لمحافظة غزة خاصة في منطقة الزيتون ومنطقة الشجاعية، وكذلك في منطقة دير البلح هناك تقدم للآليات العسكرية والدبابات في منطقة أبو العجين، وإطلاق النار في هذه المنطقة صباح هذا اليوم عمار. خروقات الاحتلال ما زالت مستمرة، والاحتلال يصعد هجماته على قطاع غزة. وليلة أمس عمار كان هناك إخلاءات لمخيم النصيرات وكذلك مخيم البريج، وبعدها كان هناك قصف لمنازل المواطنين وتدمير مربعات بالكامل في مخيم النصيرات ومخيم البريج. هذا المسلسل اليومي المتكرر واليومي من قبل قوات الاحتلال.
0: يعني صرنا تقريبا صرنا متعودين على مثل هاي الأخبار علي، وإحنا يعني لا نريد أن نعتاد أكثر على مثل هيك أخبار. أنا بتذكر في أول الحرب لما بلش القصف القوي والجنوني على قطاع غزة كان الوضع جدا جدا صعب، ونشوف المشاهد نتأثر. فبعد بفترة شهر شهر ونص شهرين تعودنا كأنه على هاي المناظر. فبتذكر فترتها في بعض النشطاء على السوشيال ميديا ومنصات التواصل فصاروا يقولوا انه يا ريت ما تتعودوا على هاي المشاهد، يا ريت تضل القصة مثل ما كانت في بداية الحرب. لكن على ما يبدو مع يعني نهاية هالحرب هاي، او يعني خلينا نقول مع استمرارها لثلاث سنين، صرنا نعتاد على سماع هاي الاخبار. احنا بنقول ان شاء الله ما بنتعود على مثل هاي الاخبار، وان شاء الله بتنتهي الحرب في اقرب فرصة ممكنة. يعني
2: الله امين. يعني عمار بصراحة الوضع في القطاع بيزداد صعوبة خاصة في ظل هجمات الاحتلال. هذا وضع ميداني لقوات الاحتلال اليوم في قطاع غزة، لكن عمار اليوم كمان بخصوص عمل المعابر في قطاع غزة هناك بدأت شح في المواد الغذائية في القطاع. الخضروات عمار بدأت بارتفاع الأسعار، وبعض المواد والخضار غير موجودة في الأسواق في قطاع غزة. عمار
0: قلت لي قبل ما نطلع الهواء إنه الليمون مفقود في غزة، والكيلو وصل يمكن 45.
2: صحيح مفقود ونوجد ب 45 شيكل الكيلو عمار. يعني هذه الأصناف بدأت يعني في ظل إغلاق المعبر يومين ثلاثة أربعة عمار بتلاقي هناك نقص في المواد الغذائية والخضروات
0: طبعا نتمنى أن يعود الحال إلى قطاع غزة كما كان قبل 7 أكتوبر، لا بل أفضل إن شاء الله. خليني بس أودي تحية كتير كبيرة لحبيبنا وصديقنا إياد أبو غرقود. تعرفوا إياد أنت؟
2: طبعا.
0: هذا إياد أبو غرقود مسمع، وكمان دا ودي تحية ل واحد من الناس اللي أنا بحبهم جدا، تعرفت عليه في غزة طبعا لما جيت على غزة، اللي هو أبو علي محمد علي الخطيب.
2: لما
0: بس هدول أشوف أنت بدي أحكي لك شغلة عليهم، هدول يعني ليش بيسمعوا البرنامج أو ليش مجتمعين اليوم؟ هدول في فئة، لا هم كلهم مشجعين الزمالك، إن أخذوا بطولة بجنة بصرعونا بيطلعوها من أحف راسنا علوش.
2: عمار هدول لازم يضلهم زي الزنبرك
0: الوحيد. هدول هم مشجعين الزمالك، اخذوا بطوله كل سنه وانت سالم، هذيك الساعه بدك سنه لتخلص منه.
2: يا زلمه هبلونا يا زلمه،
0: والله هبلونا غلط، وكله شقف الدوري بدهم سعان كمان 30 سنه ليلحقوا بطولات الاهلي.
2: قال الطياره نزلت، الطياره جابت الدرع
0: والله مش مصدقين حالهم،
2: مش مصدقين حالكم. احنا كنا ناخذ الدوري ويبقى الدوري ضايل له 4 أسابيع وخمس اسابيع وست اسابيع
0: اقل اشي.
2: تتذكر عمار، تتذكر لما الزمالك
3: جاب أحمد الكاس وجاب نجوم نجوم مصر ونجوم العرب. كان فايت الأهلي 13 نقطة، الأهلي سبقوا ب 11 نقطة.
0: ما إذا بدك تذكرهم في الماضي بيزعلوا هدول.
3: لا ما هو كل واحد لازم يعرف حجمه.
0: أنا اسمع أنا وياك الفترة الجاية بدنا نعرفهم حجمهم كويس، ماشي علوش؟
3: إن شاء الله
0: حبيبي علي. شكرا.
3: لكن بالحب عمار.
0: إحنا أنا فكرك أنا أنا أنا لو أنا أنا لو بمونش على إياد وأبو علي بحكي معهم بهاي الطريقة مستحيل يعني.
3: اسمع أبو علي الخطيب هذا من عظم الرقب زي ما بقول.
0: اسمع من الناس اللي أنا حبيتهم جدا جدا جدا الأمانة، ومعرفتهم كانت مكسب.
3: الحمد لله.
0: أيوب أقول لك من يوقف حقدا أحمر.
3: صديق عزيز. لكن عمار شوف، لكن ما بقدرش بجتمعش أنا وياه بشكل كتير، لكن قبل الحرب كنا باستمرار، لكن ظروف النزوح والله يعينه نازع على المواصي
0: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الامور بترجع مثل ما كانت افضل. علي بدي اشكرك شكر جزيل طبعا لضيق الوقت. شكرا جزيلا لعلي، واودي تحيه لكل حد بيسمعنا من قطاع غزه حاليا. حبيبي ابو علي، والله يا حبيبي ابو علي انت لك محبه ومعزه في القلب. وإياد أبو غرقود واحد من الناس اللي أنا بحبهم جدا جدا جدا جدا، وعلاقتي فيه يعني تتعدى مرحلة الصداقة يمكن الأخوية شوي هيك. فبرضه بيطلع لك إياد، يلا افرحوا لكم موسم، مش غلط إن فرحتوا لكم موسم. نسمع دقات الساعة وبعد هيك نروح نرحب في زميلنا أبو حاتم.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: نكمل البرنامج معكم متابعينا الكرام، وخلونا نكمل من عند زميلنا محمد عراقي اللي اليوم يعني الهوى شرقي غربي شمالي جنوبي منعرفش، بس الواضح انه الصوت مش من الكرم راح يجينا. ابو حاتم مساء الخير.
3: مساء الخير اخ عمار، وانا شايف تاخرنا نبلش راسا.
2: ما قبل ما اسالك عن نقاوة الصوت اليوم، ليش ما بصحش اليوم الصوت نقي كتير ابو حاتم والضحكه
3: يعني بجوز بتعرف انت تاني هو نابلس غير هو طول
2: كبير. انت اللي حكيت مش انا. طبعا تحياتنا لكل اهلنا واصدقائنا وحبايبنا ان كانوا في طول كرم او في نابلس، يسعد مساهم جميعا. ابو حاتم عشان ما ناخدش بعولتك وقت كتير، اليوم في معنا مجموعه كبيره من اللاعبين، 11 لاعب تقريبا، لنحكي عنهم عن انجازاتهم ضمن الاسبوع اللي فات. وخلينا نبلش من يعني واحد من ابرز الانجازات على الاطلاق للاعبينا عدي الدباغ وادم كايد في الزمالك. نبلش مع عدي والميكروفون معك.
3: نعم، يعني اسبوع حافل للاعبين الفلسطينيين المحترفين في الخارج، اسبوع انجازات، اسبوع تاريخي. عدي الدباغ يعني كان لديه اسبوع، يعني اسبوع حافل، اسبوع خلينا نقول خليط بين الحزن والفرح. الحزن خساره نهائي الكونفدراليه الزمالك مع اتحاد العاصمه. الدباغ طبعا لعب اساسي وسجل الهدف الاول بركله جزاء اللي تساوى الفريقين 1-1 بين الذهاب والاياب، وركلات الترجيح عبثت في وجه الزمالك. عدي طبعا استبدل في دقيقه 81، لكن بعدها بايام عدي كان يعني على موعد مع الفرح وقاد الزمالك لإنجاز كبير، تتويج بلقب الدوري بعد انتظار سنوات طويلة. وعدي الدباغ هو من سجل هدف الفوز الجميل ضد سيراميكا كليوباترا، واحتفل كل الزملكاوية معه. أسبوع كبير للدباغ اللي كان هداف الزمالك في الكونفدرالية وهداف الزمالك في الدوري، يعني موسم أول مميز للدباغ. بنروح لآدم كايد. آدم كايد في مباراة اتحاد العاصمة في إياب النهائي لعب بتشكيل أساسي وكان جيد، لعب 60 دقيقة قبل استبداله، وهو من حصل على ركلة الجزاء المبكرة اللي الدباغ ترجمها قبل أن يخسر الزمالك. كمان آدم كايد نقدر نقول نصف موسم أول جيد مع الزمالك، وكمان آدم وعدي احتفلوا بالدوري بشكل
2: بتشوف
3: مميز.
2: بتشوف في استمراريه للتنين لموسم قادم مع الزمالك، ولا ممكن نشوف وجهه؟
3: لا، عقودهم مستمره حاليا، ما فيش شيء جديد. اذا الدباغ بالذات اجى عروض مغريه بمبالغ عاليه مثلا من الخليج، وقت الزمالك ممكن يدرس.
2: انا اتوقع راح يكون في عروض، لكن تنشوف شو اللي راح يصير. نروح لعدي خروب نجمنا الفلسطيني اللي يعني كل ما بيكبر بيحلى. انا شايف
3: نعم عدي خروب اللاعب الفدائي المخضرم صانع الألعاب، الأسبوع الماضي بدأ أساسيا مع فريق نيجري في الدوري الماليزي. المباراة انتهت 2-1 لنيجري ضد المحاربون. عدي لعب 63 دقيقة قبل استبداله، فريقه أنهى في المركز السابع، انتهى الدوري الماليزي. رح نشوف في الموسم المقبل عدي وجهة جديدة، أم سيبقى في الدوري الماليزي.
2: طيب، الى النجم الرائع محمد حبوس اللي راح نشوفه ان شاء الله رفقة منتخبنا الفترة الجاية ان شاء الله.
3: محمد حبوس هذا اللاعب الموهوب، لاعب الفدائي الجديد اللي تعلقت فيه جماهير الفدائي. كمان الاسبوع الماضي كان اسبوع حافل لمحمد حبوس لانه كان اساسي في انتصار الانصار على الصفاء 3-1 في الجولة الثانية ضمن بطولة التضامن الوطني اللي بنظمها الاتحاد اللبناني كمقدمة لاستئناف النشاط الرياضي واستئناف الدوري. في المباراة هاي صنع الهدف الثالث لفريقه بمهارة عالية جدا، وثم كان المباراة النهائية ضد النجمة بعدها بأيام، انتهت 2-2 وفوز الأنصار بركلات الترجيح. طبعا الحبوس سجل ركلة الترجيح بنجاح، لكن احنا بنشاهد المهارة والفيديو، صناعة الهدف الثاني لفريقه بمهارة عالية جدا، عنده قدرة على الاختراق على المراوغة.
2: انت شفت من كم اللاعب مر؟
3: صحيح، لاعب مهاري، لاعب حريف. نتمنى ان شاء الله ان يكون موجود مع الوطني ويكون اضافي لانه كل الجماهير بتستنى، لكن هو طبعا احد نجوم الانصار ودائما اللي بقودوه لانتصارات كبيره.
2: طيب نروح لايميليو سابا.
3: ايميليو سابا النجم الوطني الجديد الظهير الايمن، الاسبوع الماضي كان عنده مباراه مهمه في الدوري مع فريق سبورت بويز انتصار 1-0 انتصار مهم ضد فريق ريال أتلتيكو، حصل على تقييم 7.6 ثاني أعلى تقييم في المباراة، ثاني أعلى تقييم في فريقه، هذا أمر مميز. فريق سبورت بويز في مركز 14 في موقع متأخر نوعا ما، لكن إيميل يسابا يواصل اللعب أساسي ويواصل التألق.
2: إلى الدور السوري والنجم الرائع إسلام البطران.
3: نعم، إسلام البطران في الأسبوع الماضي خاض مباراتين مع نادي الكرامي في الدوري السوري. المباراة الأولى انتهت 2-1 على نادي حطين، فوز مهم، ثم بعد بأيام تعادل مع الطريعة 2-2، وصنع إسلام الهدف الثاني وهدف التعادل. يعني دائما إسلام إذا ما سجلش بيكون له بصمة في الصناعة، وموسم أول استثنائي وتألق كبير لإسلام البطران مع الكرامة.
2: لاعب خط الوسط محمد باسم.
3: محمد باسم اللي حكينا بنطلق على عدي خروب، بنطلق على محمد باسم، يعني كل ما يكبر بتألق. الأسبوع الماضي كان في مباراتين غاية في الأهمية في خدام دوري السوبر الهندي للمحترفين. إيست بنجل نادي محمد باسم لعب مع وصيفه نادي موهون، انتهت 1-1، مباراة كانت كبيرة، مباراة كانت قوية، ومحمد باسم أدى بشكل جيد فيها. لكن المباراة المهمة الثانية اللي هي في ختام الدوري مع نادي انتر كاشي انتهت 2-1، والهدف الثاني أخرج محمد باسم في الدقائق الأخيرة، وبنشوف الهدف معانا، وهذا الهدف كان كفيل بتتويج نادي إيست بنجل في الدوري الهندي بعد 22 عاما من الغياب بفارق الأهداف فقط عن نادي موهون. ومحمد باسم احتفل، واحتفل معاه نادي إيست بنجل والجمهور الكبير جدا بهذه البطولة الكبيرة. محمد باسم أصبح بطل قومي في الهند ولنادي إيست بنجل بالذات.
2: خف الله بكرة يعملوا إشي وإحنا ما بدناش نحكي على الهواء.
3: احتفلوا في تقييمه 7 في المباراة، وتقييم مرتفع وتقييم عالي. محمد باسم كان كابتن الفريق في آخر مباراتين، هذا يدل على قيمته وعلى شخصيته سواء في الملعب أو خارج الملعب.
2: إلى المهاجم الرائع زيد القنبر والدوري الكويتي.
3: نعم، زيد القنبر مع استئناف المنافسات الكروية في الكويت خاض نهائي كأس ولي العهد العربي ضد نادي الكويت. العربي فوز كبير 3-0، لكن أكيد زيد القنبر دائما بيكون له بصمة مميزة. زيد صنع الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث بمهارة عالية، إذا كان نجم متألق في هذه المباراة وقاد فريقه للتتويج بكأس ولي العهد فريقه العربي الكويتي. زيد أحد الأعمدة الأساسية في خط هجوم الوطني، دائما متألق.
2: إنجاز جديد للاعب من لاعبين الفدائيين أسد حملاوي، اللي كمان أعتقد اليوم قائد وطني بصير في دوري الروماني.
3: صحيح،
2: يعني رومانيا اليوم شايف أسد حملاوي قائد.
3: صحيح صحيح، الأسبوع الماضي حكينا عن تتويجه بالكاس، اليوم بنحكي عن تتويجه بالدوري. يعني برضو أسد الحملاوي كان عنده أسبوع تاريخي بعد أن ساهم في تتويج كرايوفا بكأس رومانيا. بعدها ب5-6 أيام كانت مباراة الكمة في ختام الدوري، كرايوفا مع جامعة كلوب بالوصيف، 5-0 لكرايوفا، تألق غير عادي لأسد الحملاوي، سجل هدفين بنشوفهم معنا، هدفين غاية في الجمال. جول أول ضغط على المدافع أخذها انفرد حطها، والجول الثاني هدف رائع بالكعب. يعني مهارات مختلفة، مهارات عالية، وحس تهديف كبير لأسد الحملاوي اللي كان نجم المباراة وحصل على أفضل لاعب في المباراة، وحصل على تقييم 8.9 عمار، هذا التقييم مش أي واحد بأخده، 8.9، استلم جائزة أفضل لاعب في المباراة. والأمر المفرح إلنا كمان إنه احتفل بعد المباراة
2: بالعلم،
3: بالعلم الفلسطيني. وبنشوف الفيديو لما استلم الكاس واحتفل مع زملائه. بصراحة كلنا تابعنا اللقطات، أنا صراحة تابعت المباراة والتتويج كله، يعني بكل فخر للاعبنا ونجمنا وقائد هجوم الفداء المقبل أسد الحملاوي المتألق.
2: طيب باقي معنا لاعبين، الدكتور أحمد القاق وبدر موسى، نبلش من القاق.
3: أحمد القاق سجل الأسبوع الثاني على التوالي لفريقه جاكسونفيل اللي بينشط في الدوري الأمريكي وأسأل، لكن الأسبوع هذا كان مباراة في الكاس مع فريق نابلز، خسر فريقه 3-1 بركلة الترجيح، لكن هدف المباراة سجله أحمد الكوك، يعني يواصل التألق من أسبوع لآخر جناح الفداء الجديد. وآخر شيء بدر موسى الأسبوع الماضي بمباراة بتروجيت مع مودرن في الدوري المصري، خاض المباراة طبعا أساسي لأنه أحد نجوم بتروجيت وهدافه في الدوري، تقييمه 6.7، خامس أفضل لاعب لبتروجيت في المباراة. كمان بدر موسى خاض موسم مع ختامه مميز جدا وهو هداف بتروجيت وينتظر عروضا مهمة من أندية كبيرة. أسبوع أكيد حافل للاعبين الفلسطينيين المحترفين في الخارج، تألق غير عادي إن شاء الله، هذا ينعكس كمان على معنوياتهم مستواهم وأدائهم مع الفداء إن شاء الله.
2: والله أنا شايف كل مرة لازم ننزلك على نابلس أبو حاتم، لأنه ما شاء الله بتكون سريع في نابلس، يعني مش زي
3: التركان. يعني رقمت الفقرة انضغطنا
2: يعني سعن ضايل معنا دقيقتين للفقرة إذا
3: ما أنت مشيت بسرعة، أنا كنت خلص وصلنا خط الأحمر.
2: لا لا الوضع كتير اليوم كويس، وهي مجموعة كمان جديدة من الأخبار للاعبين المحترفين بالخارج. ما شاء الله إنجازات كتير، أعتقد أنه ممكن هذا آخر أسبوع نحكي عن الإنجازات.
3: يعني الأسبوع الجاي ممكن يكون خفيف،
2: هلا مو الأسبوع الجاي عيد، تنساش أنه الأسبوع الجاي عيد، ومش رح مش رح يكون، يعني إحنا رح نطلع آخر حلقة بعد بكرة ورح نرجع الاثنين اللي بعده، فمش رح يكون في معنى أخبار لأنه بنكون على عتاب كأس العالم.
3: صحيح، بتكون الدوريات خلصت، لكن برضو إحنا يعني مع العرض والمعلومات في صور وفيديوهات بتكون.
2: وبعدين تنساش جينا شغل للمنتخب وجينا شغل لكأس العالم
3: إن شاء الله المنتخب قريبا، لأنه أكيد نستنى إعلان القائمة للمباراتين الوديات مع قرغستان ومع كينيا، ورحنا أكيد رح نحكي يعني على القائمة المستدعاة إن شاء الله وعلى المباراتين قبل شهر 6 إن شاء الله.
2: أبو حاتم تعرف أن أنا بعرف كل انتماءاتك الرياضية، بس في انتماء واحد مش عارفه حتى اللحظة.
3: إيه؟
2: بعرف كل الأشياء اللي بتحبها رياضيا، بس لحد الآن منتخبك أنو أنت؟
3: والله شوف أنا إسبانيا، بحب المنتخب الإسباني لأنه من زمان بلعب كرة حلوة كتير.
2: يعني برشلوني أفهم أنت؟
3: لا بتجيش حتى
2: بس رد علي، بيحبوا إسبانيا برشلونة. أيوة
3: لا المنتخب الإسباني ممتع بصراحة، يعني طبعا طيب. إيطاليا تاريخيا بنميل إلها كمان من 82، يعني من إهدائهم الكأس العالم ل
2: إيطاليا مش موجودة.
3: إيطاليا أكيد نتعاطف معها وحزينين أغيابها، لكن في أوروبا المنتخب الممتع المنتخب الإسباني أكيد.
2: يعني

0: فهم انت بدك تشجع في كاس العالم المنتخب الاسباني
1: في امريكا اللاتينية نتعاطف شوي مع الارجنتين
0: مع العالم. مش بحكي لكم برشلونة ما حدش مصدق
1: عشان لا عشان ريحة مارادونا بس
0: يعني عشان ريحة مارادونا بدنا نشجع الارجنتين.
1: في تعاطف لانه جيلي انا اللي حضر مارادونا كامل من ساعة ما بدأ لحد ما اعتزل, فبالتالي اكيد يعني بيكون في شوي تعاطف مع الارجنتين
0: عشان والله لو كان شو اسمه مارادونا هذيك الساعة ما بشجع. لا اذا منساك انت خلص برشلوني خلص عرفنا انتماءاتك.
1: انا الحمد لله في ايطاليا في اسبانيا بحضرش حتى الدوري الاسباني الا
0: يلا بناتنا هذا الكلام بناتنا بس على الهواء
1: ريال وبرشلونة بس.
0: احلى ابو حاتم.
1: هلا
0: حبيب ابو حاتم شكرا جزيلا لك زميلنا وحبيبنا ابو حاتم حدثنا اليوم حول فقرتنا الأسبوعية هي حصاد لاعبينا المحترفين. هيك بنكون وصلنا لوقت الفاصل, بعد الفاصل جايين لنحكي بالفقرة الأخيرة معنا ورح يكون معنا الكابتن موسى عبد النبي من قطاع غزة. فاصل ورجعين.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
3: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
2: لك أيوة يلا شوت. لا. شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: من جديد لكم تحية متابعينا الكرام، نعود لنكمل وإياكم البرنامج بالفقرة الأخيرة معنا، والحديث في هذه الفقرة سيكون مع الكابتن موسى عبد النبي. هو مدرب وطني، طبعا اسمه معروف في الساحة الرياضية بشكل واضح للجميع. الكابتن موسى يعني بيقدم عماله في مشروع رياضي أنا شايفه متكامل، يعني بنحكي عن مشروع مدته تقريبا 6 سنوات، قادر على أو يعني من ضمن الرؤية اللي بيحملها الكابتن موسى في هذا المشروع والهدف المنشود إعداد جيل قادر يحمل انه يعني قادر انه يحمل الرياضة الفلسطينية من جديد بعد طول هالفترة، فترة التوقف، وقادر كمان على امداد منتخبنا الوطني بلاعبين قادرين على حمل قميص المنتخب الوطني بافضل صورة ممكنة. هذا مشروع، لما نحكي عن مشروع 6 سنوات، مشروع كامل متكامل، اعتقد انه قدمه للاتحاد الفلسطيني، لاقى استحسان الاتحاد، لكن يعني حتى اللحظة ما في تبني لهذا المشروع. خلونا نحكي اكثر مع كابتن موسى اللي صار معنا على خط التليفون. كابتن، يسعد مساك.
1: يسعد مساك يا كابتن عمار،
0: طمني عنك، شو الاخبار
1: حبيبي ابو الكباتن؟ اول حاجة انا بحييك وبحيي كل المستمعين عامة ورياضيين خاصة، وكل الاحترام والتقدير لشخصك الكريم على استضافتك في برنامجك المميز.
0: يعني هذا اقل من واجبنا كابتن.
1: حبيبي واول حاجه تحياتي كمان، تحياتي لكل القائمين على البرنامج، فانتم صوت الرياضه الحقيقي وابراز لكل ما هو جديد على الساحه الرياضيه.
0: يا سيدي هذا من لطفك والله يا حبيبي.
1: حبيبي
0: اول شيء احنا عشان نعرف بعض اكثر على الهواء، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟
1: انا تقدر تقول 3 ايام اهلاوي و3 ايام.
0: لا لا لا لا لا لا بزبطش، يعني يا ابيض يا احمر.
1: لا انا زملكاوي صراحه. انا زملكاوي
0: زي ما انتم، عشان هيك الزملكاويه كلكم بتبينوا لما تاخذوا لكم بطوله.
1: صحيح فرحه كبيره يا كابتن، هذه فرحه كبيره.
0: كان معنا من شوي الكابتن اياد ابو غرقود وحبيبنا محمد علي الخطيب، ابو علي من غزه بتعرفه؟
1: صحيح طبعا.
0: فهذول من الزملكاويه اللي على السريع ببينوا اول ما ياخذوا بطوله، وكمان حبيبنا مصطفى صيام كله يعني كلكم هيك طلع حسكم مره واحده عشان البطوله.
1: كل الاحترام، هم اسمع الرياضيين المميزين بتلاقيهم زملكاويه يا كابتن.
0: اضرب يعني انا مش مميز افهم.
1: لا انت حبيبنا انت ابو كبير.
0: كابتن يعني احنا عمالنا بنحكي في هذا المشروع الرياضي اللي انت قدمته، اللي اعتقد للوهله الاولى انا مجرد ممكن قرات اكثر من حد كاتب عن الموضوع وشفت بعض جوانب الموضوع، لكن احنا حابين نعرف اكثر، احنا والمتابعين نعرف اكثر عن هذا المشروع الرياضي اللي قدمت لنا اياه ومدته 6 سنوات. فياريت تعطينا تفاصيل، يعني معنا تقريبا 10 دقائق لنحكي في هذا الموضوع، تعطينا ملخص عن الموضوع ولوين وصل معك
1: كابتن. انت اكيد بتعرف وكل الناس المعنيين عارفين الوضع، طبعا الوضع صعب، وهو يعني احنا في زمن صعب، وبقول لك احنا في ظروف استثنائيه. احنا اول حاجه احنا بنصنع الفكره، وبالاصرار والعزيمه احنا بنطورها وبنبني مستقبل رغم كل التحديات. وانا كصاحب رؤيه للمشروع الكروي، هو مشروع كروي كبير عنوانه يا كابتن منتخب 2012، وانا اعطيته مسمى وعنوان فهد المستقبل كابتن فلسطين. وهذا مش مجرد فكره، هذا مشروع متكامل مدته 6 سنوات. هدفه يا كابتن إعداد جيل قادر يمثل المنتخب الفلسطيني ويوصله فيه لكأس العالم. هو مشروع رياضي وطني يتماشى مع طموحات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وبيعتبر جزء من إعادة إعمار الإنسان قبل المكان.
0: حلو.
1: هذه الفكرة أنا جاتني بعد البطولة العربية اللي أدى المنتخب الفلسطيني طبعا بشكل مميز. أنا شفت المنتخب الفلسطيني يعني غير كل مرة بصراحة، يعني أنا يعني كنت زعلان إنه المنتخب ما خدش البطولة العربية، تمام؟ لكن أنا يعني أنا قلت أنا مش مخول أو مش مكلف بالمهمة، لكن أنا بوصل رسالة. الرسالة بتقول إنه إحنا لازم نبدأ من قاعدة الناشئين، لازم نبني. عايز تبني وعايز تصل للمحافل الدولية، وعايز تصل مش تمثيل مشرف، أنا عايز أصل كبلد متوجة. اليوم الخطة أنا عديتها وعرضت على الاتحاد، وعرضت على اكتر من شخص، يعني مش في الاتحاد الفلسطيني فقط، عرضت على شخصيات يعني معروف في الوطن العربي. انت بتحكي على رضا عبد العال، يعني لاعب نادي الزمالك ونادي الاهلي والمحلل الفني، عرضت الخطة عليه أثنى عليها كابتن وأعطاني كمان قال يعني أنا صور لي فيديو بسيط نزل على صفحتي إن هو بيدعمني وبيدعم كل شخص أو كل واحد مسؤول عن في الكرة في الكرة في الاتحاد الفلسطيني إنه
0: طيب
1: يدعموه.
0: طيب هذا المشروع كابتن موسى، هذا المشروع مدته 6 سنوات، يستهدف طبعا جيل معين، يعني من سنة مثلا خلينا نقول
1: 2012
0: بنبلش مرحلة الإعداد وتأهيل للاعب لحين يعني 6 سنوات عشان نشوف لاعب كامل متكامل قادر يمثل فريقه أو المنتخب بالصورة اللازمة.
1: مظبوط كلام، مظبوط.
0: طيب مشروعك على إيش قائم يعني عشان برضو الناس تعرف تأخذ بعض التفاصيل؟
1: هو المشروع أنا بنيته على الظروف اللي هي الظروف الصعبة وفي الظروف الملائمة للمشروع. هي انا سميت المشروع من ضمن ملف الاعمار. انا سميت المشروع يعني اعمار اللاعب، الاعمال اعمار اللاعب الفلسطيني من اعمار البلد، يعني انا حطيته كضمن الملفات اللي هي المستقبليه، الرؤيه المستقبليه.
0: حلو.
1: لكن احنا عارفين الوضع لا بيسمح لا ملاعب ولا امكانيات، عارفين كل هذا. لكن انا يعني انا من النوع اللي ما بيأسش، انا انسان طموح، والطموح مشروع لكل انسان عايز يجتهد. انا انسان مجتهد، لكن اجتهدت مع اكثر من شخصيه انه احاول اجيب الدعم لهذا المشروع، انه ما كلفش الاتحاد يعني فوق طاقته، انه ابدا المشروع يعني بدايه بسيطه، انه نقول والله في ناس بتشتغل برغم المعاناه، برغم من اللي صار، اللي احنا بدنا نجتهد وبدنا نصنع حاجه لمنتخبنا الوطني. هذا كل اللي انا بس عليه حتى الان يا كابتن.
0: طيب يعني لو حكينا انه الاتحاد الفلسطيني، انت حين عرضت عليهم هذا المشروع، شو كان ردهم الاولي؟
1: والله هو ردهم اول حاجه، انا طبعا انا كل احترام للكابتن سامي ابو الحسين اللي هو الامين العام المساعد لاتحاد الكوره.
0: انت بتحكي عن فراس ابو هلال قصدك ولا مين؟
1: لا، الكابتن سامي ابو الحسين.
0: الامين العام المساعد. ايوه
1: تمام. هذا تواصلت معاه وقعدت معاه وعرضت عليه المشروع. يعني طبعا يعني كل احترام له انه اثنى على المشروع وقال لك مشروع مميز كتير، لكن بدك تبعت لنا كتاب عشان احنا نرفعه للمجلس وناخذ يعني ناخذ القرار المناسب في هذا المشروع. لكن انت بتعرف برضك يعني الوضع سيء، ما فيش ملاعب، ما فيش امكانيات متاحه. احنا بنسعى وبنصر بالعزيمه انه احنا نجتهد ان نرسل رساله انه في افكار لناس طموحه، ممكن المشروع هذا يتبناه الاتحاد الفلسطيني. وبحب طبعا اوجه من خلال برنامجك للاخ ابو رامي انه يتبنى هذا مشروع، الاخ جبريل الجوب انه يتبنى مشروعي، لانه المشروع هذا مشروع يعني زي ما بيقولوا ايش، مشروع بلد كامله. انت اليوم بتحكي عن 2012، انت بتعيد جيل 2012 عمره 14.
0: انا بدي تقنعني اكثر في المشروع كابتن موسى. انا كمستمع الان، كمستمع بدي تقنعني فيه اكثر.
1: طيب حاضر يا سيدي، انا بقول لك انا المشروع هو مشروع يعني هو يعني خاص، يعني اقول لك بيستفيد فيه الانديه بشكل خاص، الانديه يعني انا لو بنيت الفكره من تحت لما يجي مثلا الدوري يرجع الدوري كمان سنتين كمان ثلاثه بيرجع، انت اليوم بدك إلك ايش، إلك اساس تحت، بدك يكون إلك اساس تسند عليه
0: بكل تاكيد.
1: انت
0: احنا اصلا عشان تكون بالصوره، جيل الرياض اللي كان حامل الدوريات كلها انتهى.
1: مظبوط. فانا اليوم انا عايز ابني واسس، انا اليوم عايز ابني، انا بدي ابني فريق 2012 ابني عليه لست سنوات. اليوم الانديه لكل نادي بيكون فريق 2012 وبيشتغل عليه. انت اليوم انا مش بطالب في بطوله، انا بطالبش الاتحاد في بطوله، انا بطالب كل نادي اسس 2012 لحين الرجوع للدوريات او البطولات اللي هي الرسميه يكون انت عندك فريق جاهز، انت بتوفر عليك مصاري وبتوفر عليك امكانيات كبيره انك انت صار عندك اعمده رئيسيه تعتمد عليها في المستقبل. هاي اللي انا حكيت الرؤيه تاعتي، والرؤيه دي يستفيد برضك فيها الفئات العمريه في المنتخبات الوطنيه وايضا المنتخب الاول.
0: طبعا قائمه هاي، هذا المشروع قائم على برامج رياضيه ماخذ في عين الاعتبار كل الجوانب اللي قادره على انشاء هذا اللاعب المميز،
1: كل الجوانب الفنيه والنفسيه والاحترافيه، وكيف اتعامل انا من لاعب انه يصل للمحافل الدوليه، كيف يتعامل انه لاعب دولي، يعني كل هذا موصلك عندي بكل الخطه يا كابتن.
0: طبعا في حال انه تم هذا الشيء، ملزم المشروع انه يكون الكابتن موسى عبد النبي هو المرجعيه الاولى له ولا كيف؟
1: هو المشروع كفكره وكصاحب الفكره بيكون طبعا انا، طبعا لكن المشروع هو مشروع بلد متكامل. اليوم انا لو حطيت ايدي في ايد كل مدربين فلسطين احنا هننجح بالمشروع، لان هذا مشروع ما بيتسمى باسمي فقط، هو مش باسمي، لكن هو مشروع فلسطيني وطني رياضي، هيك بسميه انا. يعني اليوم اذا بيدعمني الرياضيين، كل الرياضيين في فلسطين، احنا مع المشروع، المشروع ده هينجح. لكن انا بنفسي لو لحالي انا مش راح انجح. لكن انا بدي اقول لك شغله كمان يا كابتن عمار، انا تواصلت شخصيا مع الكابتن ايهاب ابو جزر، ويشكر الكابتن ايهاب، رد عليا قال لي مشروعك مميز ومشروعك بدك تتعب عليه واعرضه على الاتحاد. يعني اصبح انا بتواصل مع كابتن ايهاب مدرب المنتخب الوطني، وبيشكر في هذا المشروع، لانه هو امتداد لا لا لا يعني لا لا انجازاته، لا انجازات المنتخب الفلسطيني والاتحاد. انا بدي البي طموحات الاتحاد، انا مدرب تحت الاتحاد الفلسطيني، بقدم هذا المشروع هديه للهديه للاتحاد الفلسطيني.
0: كل الاحترام الأمانة، كل الاحترام
1: حبيبي.
0: الطريقة بالطرح وبالعرض إشي محترم، وإحنا عمالنا بنحكي مشروع كامل متكامل في عملية إعداد اللاعبين الفلسطينيين اللي إن شاء الله يعني بكونوا قادرين على حمل رسالتنا الرياضية بعد سنوات من توقف النشاط الرياضي بالأراضي الفلسطينية، والكل بيعرف السبب، حكينا عنه مرارا وتكرارا. فإشي رائع جدا. طبعا مثل ما حكى الكابتن موسى إنه مدة هذا المشروع 6 سنوات، بنحكي عن 6 سنوات من جيل 2012، ومنبلش من هون يعني من جيل 2012 لا يعني ليصير اللاعب عمره تقريبا بنحكي على 18 20 سنة. وعشرين سنة أعتقد إنه أنت هيك بتكون أنتجت لاعب بيعرف كل أساسيات كرة القدم، مبني بناية صحيحة، برامج وأسس يعني في أعلى المستويات، بتكون رادف أساسي لعملية رتف الفرق والمنتخب بجيل قادر على حمل الرسالة الرياضية. يعني أنا صحيح. هيك قدرت ألخص اللي سمعته وفهمته منك.
1: صحيح. وآخر كلمتين أنا بدي أوجههم يعني من خلال برنامجك، إحنا نقول إحنا معا لإعادة إعمار الناشئ الفلسطيني، والبداية 2012 لازم كلنا في إيد واحدة، شركاء في الإنجاز ومستثمرين في الوصول للنجاح. ونعم كلمة نعم أنا بغردها 3 مرات، نعم للكفاءة الفنية وأصحاب الأفكار والخطط المستقبلية التي تهدف وتخدم المنتخب الوطني الأول.
0: احنا ان شاء الله بنكون قدرنا نوصل صوتك للاتحاد، للناس القائمين على الاتحاد كمان، يعني على الاقل تبني فكرة هذا المشروع والعمل ضمن الاسس اللي يعني شغالين فيها. يعني على الاقل لو ما كانش المشروع بشكل كامل بنقدر نحكي على بعض جوانب من هذا المشروع لعملية اعداد الجيل القادم لحمل رسالتنا الرياضية. أنا بدي أشكرك كابتن موسى، وأمنيات توفيق لك دوما، وإن شاء الله يا رح نكون على اتصال وتواصل في الفترة القادمة لنشوف الموضوع لوين وصل.
1: شكرا لك يا كابتن عمار، شكرا يا حبيبنا.
0: شكرا كابتن موسى عبد النبي مدرب وطني. طبعا كابتن موسى حدثنا من قطاع غزة، وهو أحد اللاعبين والمدربين معروفين على مستوى الوطن بشكل عام وبشكل خاص على مستوى قطاع غزة. هيك بنكون وصلنا لنهاية البرنامج لهذا اليوم، إن شاء الله ونضلينا عايشين هون ليوم الاثنين. والله عاد ما بتعرف كيف رح يكون وضع يوم الاثنين، يعني نضلينا عايشين لهون يوم الاثنين ممكن نطلع وممكن ما نطلعش وممكن ما بنعرف شو اللي يصير. لا يجي وقت الاثنين يا إيهاب بنشوف شو بده يصير. شكرا إيهاب، شكرا لربحي، شكرا للمتابعين، تحياتي عمار بدر وإلى اللقاء.
2: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: أي أقصى جنوب دربان تعيش عائلة عبد الله على بضع ذكريات هي كل ما تبقى لهم من ابنتهم نون التي فقدوها منذ عامين خلال رحلة نزوح العائلة باتجاه النيل الأبيض هربا من بطش أفراد قوات الدعم السريع. كبرت نون وصارت بعمر 5 سنوات بعيدا عن أعين عائلتها، وكبرت معها الحسرة التي تعتصر قلوبهم.
2: والدتها وخالتها مشوا القلع عشان يركبوا يمشوا الدويم. أثناء ما مشوا هناك لقوا العربات ناف، ولقوا عربيتين والعربات ما بتشيلهم، حاولوا إنه يمشوا بأرجلهم. الناس بأرجلهم في الليل البدي ناس كانت كمية كثيرة، البدي قامت ضاعت منهم في الطريق.
1: وبحسب المجلس القومي للطفولة سجل منذ بداية الحرب فقدان نحو 13,000 طفل في مناطق الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان وغربها، في حين تمكن المجلس من لم شمل 95% من هذا العدد، غير أن المأساة بإقليم دارفور تعد الأشد قسوة.
3: إقليم دارفور العدد كبير جدا، العدد 8,000 تائهين، يعني من كل الولايات، من كل مجموعة محصرة الولايات، وأكثر الولايات اللي فيها يعني حصل فيها يعني أطفال تائهين ما بين في الفاشر ولاية شمال دارفور ومنطقة طويلة الوادي ده، يعني في أطفال كتار يعني ما معروف لهم مكان حتى الآن.
1: ومع تزايد أعداد الأطفال الذين فرقتهم الحرب عن أسرهم، تواصل منظمات إنسانية جهودها في تقديم المساندة، إضافة إلى دعم وسائل الاتصال والتواصل للنازحين لتسهيل الإبلاغ عن الحالات.
4: عندنا خدمات التواصل واتصل الأسبوعية حوالي 827، آخر أسبوع كان خدمات الاتصال والتواصل في لما الشم وصلت في معبري أشكيت وأرجين والمراكز الإيوائية الموجودة في داخل مدينة دونغولا في الأسبوع السابق وصلت 827 اتصال يومي.
1: ولا تتوقف تداعيات فقدان الأطفال لعائلاتهم عند لحظة ضياعهم وظروفها القاسية، بل تمتد لتترك آثارا عميقة على صحتهم النفسية وسلوكهم حتى بعد عودتهم إلى أسرهم، ما يجعل الدعم النفسي جزءا أساسيا من رحلة التعافي.
5: الآثار النفسية المباشرة، الإحساس بعدم الأمان عندنا منها، القلق، الخوف. الآثار النفسية الغير مباشرة بتحصل لنا بأنه بيحصل لهم كوابيس ليلية وتبول لا إرادي وخوف مرضي. العلاج بيكون كيف؟ أنه أنا أخلي الطفل ده يعبر عن مشاعره، أديه مساحة أنه يعبر عن مشاعره. يعبر عن مشاعره دي كيف؟ من خلال الرسم.
1: في ظل ظروف الحرب والنزوح المتكرر في السودان، يظل من الصعب حصر أعداد الأطفال المفقودين داخل البلاد وخارجها. المفوضية السامية للأمم المتحدة تقول إن نحو

0: فقد أسرته وداخل قلب أم ما زالت تنتظر العودة. عمار المغربي، تلفزيون العربي، أم درمان.
1: تغطيتنا متواصلة في ساعة جديدة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، حيث قال التلفزيون الإيراني إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير غادر العاصمة طهران بعد اجتماعه مع وزير الخارجية عباس عراقشي للمرة الثانية، وأجرى الطرفان مباحثات ضمن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، حيث بحثا سبل منع التصعيد وإنهاء الحرب.

0: وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها ومصالحها الوطنية في مواجهة طرف لا يوثق به. وانتقد قاليباف خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران، انتقد تناقض الموقف الأمريكي بين الحرب والتفاوض، محذرا من أن أي مواجهة جديدة ستكون أكثر كلفة على واشنطن. كما أشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية أعادت بناء قدراتها خلال وقف إطلاق النار. أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذكر الديوان الأميري القطري أن الاتصال تناول دعم المساعي الدبلوماسية بما في ذلك الجهود التي تقودها باكستان لتجنب مزيد من التوتر والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. كما ناقش الجانبان أهمية مواصلة الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، إضافة إلى التأكيد على أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية. وأكد أمير قطر خلال الاتصال موقف دولة قطر الداعي إلى الحلول السلمية ودعم المبادرات القائمة على الحوار والدبلوماسية بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي. أكد بيان لوزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي، بحثا خلاله الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وإنهاء الأزمة القائمة. وحذر رئيس الوزراء القطري من أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط من شأنه تعميق الأزمة وتهديد مصالح دول المنطقة. انضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر أهلا بك معنا. غادر إذن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران بعد اجتماعه بعباس عرقشي، هل من معلومات حول هذا اللقاء، هذه الزيارة، وما رشح عنها، وإن كانت هناك أي معلومات حول التقدم في المفاوضات؟
1: سونيا، حتى اللحظة يمكن وصف ما الزيارة الباكستانية وتحديدا زيارة قائد الجيش الباكستاني ولقاءاته بالمسؤولين الإيرانيين حتى اللحظة، على أقل تقدير ما سمعناه هنا إن كان رسميا ما جاء بالأمس من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بالإضافة إلى بعض المصادر تتحدث وحتى في مساحة التحليل الجميع يصف هذه الزيارة بأنها إيجابية حتى اللحظة، ولكن لا يمكن القول بأنها حسمت كل الملفات على اعتبار أن هناك شبه إجماع في التقديرات هنا بأن بعض الملفات التي كانت توصف بأنها معلقة وبأنها مجمدة في ظل ارتفاع سقف المطالب إن كانت الأمريكية أو الردود الإيرانية خلال تبادل الرسائل في الفترات الماضية قل نسبيا، وبالتالي هناك تقريب في وجهات النظر في بعض الملفات، ويبدو أن هناك قد يكون رد إيراني تم خلال هذه الزيارة. وحاولت كما يبدو ووفقا لما نسمعه هنا بأن الزيارة الباكستانية وتحديدا وصول قائد الجيش ولقاءاته المتكررة مع المسؤولين الإيرانيين في هذه الزيارة مع رئيس البرلمان الإيراني الرئيس الإيراني، وكذلك لقاءين كان له مع وزير الخارجية، بالخلاصة هي محاولة لأن تكون هناك مقترحات باكستانية أن تكون مقاربة لكلا الطرحين وأن تقرب وجهات النظر، وبالتالي حتى اللحظة توصف

0: إيجابية. في ذات الوقت يمكن القول أيضا سونيا بأن الثقة بواشنطن إيرانيا لا تزال شبه منعدمة، وبالتالي هذه هي التي تؤثر بشكل كبير سلبا على المسار الدبلوماسي، بالرغم من التأكيد الإيراني على مواصلة هذا المسار، ولكن ما تطالب به طهران على كل نقطة تطرح من قبل المبادرة الباكستانية وحتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون هناك ضمانات للالتزام الأمريكي. ولا يخفى على الجميع بأن هناك أيضا مبادرات بموازاة المبادرة الباكستانية، ربما الأبرز منها وما تم التصريح به إيرانيا المبادرة القطرية أو دخول قطر على خط الوساطة، وهذا أيضا يعتبر لاعبا إيجابيا على الصعيد الإقليمي وفيما يتعلق خاصة بتقريب وجهات النظر ما بين واشنطن وطهران.
1: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران. يزور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الصين لتعزيز التعاون الثنائي وفق ما أعلنته الخارجية الباكستانية. وأكدت الخارجية الصينية أن بكين تدعم الوساطة العادلة التي تقوم بها باكستان من أجل الدفع نحو السلام ووضع حد للحرب في الشرق الأوسط.

0: قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن 25 سفينة عبرت مضيق هرمز بعد الحصول على التصاريح اللازمة. وأوضح الحرس أن سفنا من بينها ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية عبرت المضيق بعد التنسيق مع البحرية التابعة له. فشلت المحادثات الأممية لإعادة تأكيد أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح، واكتفت النسخة الأخيرة بالإشارة إلى ألا ينبغي لطهران أبدا تطوير أسلحة نووية. في المقابل أكد طهران أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار.
1: للمرة الثالثة على التوالي، الفشل كان العنوان الأبرز داخل أروقة الأمم المتحدة بعد انهيار محادثات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مشهد عاكس حجم الانقسام الدولي والعجز المتزايد عن احتواء أخطر تهديد يواجه العالم. 4 أسابيع من الاجتماعات المكثفة والمفاوضات المعقدة انتهت بلا اتفاق وبلا وثيقة ختامية. فداخل القاعات الدبلوماسية تصاعدت الخلافات السياسية بين القوى الكبرى إلى درجة أطاحت بأي فرصة للتوافق. إخفاق جديد لم يكن مفاجئا بقدر ما كان امتدادا طبيعيا لمسار متعثر تعيشه المعاهدة منذ سنوات. فالمؤتمرات السابقة عام 2015 و2022 انتهت بالمصير ذاته. الملف الإيراني كان أحد أبرز نقاط الخلاف، لكنه أظهر تخفيفا واضحا في اللهجة الدبلوماسية المستخدمة تجاه برنامجها النووي، حيث اكتفت بالإشارة إلى ضرورة ألا تطور طهران أبداً أسلحة نووية. البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة اتهمت واشنطن وحلفائها بالمسؤولية عن إفشال المحادثات، معتبرة أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار. ومن طهران إلى بيونغ يانغ، حيث بدا الغياب الكوري الشمالي لافتا داخل النقاشات، إذ خلت الوثائق من أي إشارة مباشرة إلى برنامجها النووي. وفي الخلفية بقي الصراع الأمريكي الروسي يلقي بظلاله الثقيلة على المؤتمر، حيث جرى حذف الدعوة لبدء مفاوضات جديدة بشأن بديل لمعاهدة نيو ستارت التي انتهت صلاحيتها في فبراير الماضي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. المحصلة تحتكر واشنطن وموسكو نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، ما يعزز المخاوف من دخول العالم مرحلة جديدة من تسلح نووي منفلت.
0: ذكرت وثيقة داخلية للبنك الدولي أن 27 دولة بدأت منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بوضع آليات أزمة تتيح لها الحصول بسرعة على تمويل من البرامج الحالية للبنك. وأوضحت الوثيقة التي حصلت رويترز على نسخة منها أن 3 دول وافقت على أدوات جديدة، بينما لا تزال الدول الأخرى في طور إتمام الإجراءات في ظل ما فرضته الحرب من آثار على سوق الطاقة العالمية وسلاسل التوريد. وقال رئيس البنك في وقت سابق أن أدوات البنك لمواجهة الأزمات ستسمح للدول بالاستفادة من التمويل الطارئ وأرصدة المشاريع وأدوات الصرف السريع للحصول على نحو 20 إلى 25 مليار دولار. تابع الآن هذه الصور من المظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس، تضامنا مع القضية الفلسطينية ورفضا للإبادة الجماعية في قطاع غزة. يشارك في هذه المظاهرة عدد من ناشطي أسطول الصمود الذين اعتقلتهم إسرائيل قبل أيام في المياه الدولية خلال توجههم إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع. إذن كما نتابع على الشاشة مظاهرة في فرنسا في العاصمة الفرنسية باريس دعما للقضية الفرنسية ورفضا للاحتلال والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يشارك فيها ناشطون من أسطول الصمود الذين اعتقلوا واعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية منذ أيام لدى توجههم في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة ضمن أسطول الصمود. العودة إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسلنا محمد بدين. محمد أهلا بك معنا، نتابع معك آخر التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالمفاوضات والمسار الدبلوماسي الأمريكي الإيراني، تفضل.
2: على وضع الاستعداد سونيا، ما تزال الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية خاصة في غياب أي مؤشر قاطع بأن الاتفاق أو الإطار التفاهمي، خاصة ما وصفته مصادر لوكالة أكسيوس يوم أمس بأنه السعي الحثيث لوضع اللمسات الأخيرة على رسالة نيات مقرة من الطرفين الأمريكي والإيراني، بعدها يصار إلى فترة 30 يوما يناقش فيها الطرفان بتسهيل من الوسطاء، ليس فقط الوسيط الباكستاني الذي يتصدر عملية الوساطة، يناقشون فيها الوصول إلى تفاصيل الاتفاق النووي. حتى الآن لا مؤشر من قبل الإدارة الأمريكية على أنه تم القطع، إما بأن ذلك المسار قد بلغ نهاية يمكن أن يبنى عليها، ولا بأنه قد فشل في الوصول إلى ما تريده واشنطن أو الحد الأدنى الذي يمكن أن تبني عليه. حافظت واشنطن على تصريحات متحفظة، بما في ذلك ترامب الذي لم يعهد عنه التحفظ في التصريح، كان على مدى الأيام الماضية ولغاية يوم أمس كان يقول بأن إيران يجب أن لا تملك سلاحا نوويا، وبأنه يريدون الوصول إلى الاتفاق بشدة، لكنه تقريبا خفف من لغة الوعيد التي كان يرفع فيها السقف مرة بعد أخرى، خفف من ذلك كثيرا في الأيام الماضية، وبدأ كأنه غير مركز على موضوع الملف النووي والمفاوضات مع الجانب الإيراني. لكن في الخلفية وبالتوازي هنالك تحشيد عسكري واستعداد كان على الدوام ولا يزال، واحتمالات العودة إلى الحرب مع كل يوم تتأخر في إمكانية الوصول إلى إطار تفاهمي تبدو أرجح وفق تقديرات المحللين في واشنطن، خاصة وأن ترامب لا يملك كثيرا من الوقت. نحن نتحدث عن عوامل ضاغطة حتى داخليا، مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي ألغى أو أجل التصويت على مشروع قانون لتحديد صلاحيات الرئيس الأمريكي حول الحرب، وأجله، وهذه نادرة من النوادر أن يؤجل التصويت، لأنه يذكر بمسارات أخرى في عهد إدارة ترامب تحديدا تم تأجيل التصويت فيها من أجل عرقلة أو محاولة صد مجموع النواب في مجموعهم، أي الأغلبية البسيطة، عن أن يصوتوا لصالح مشروع القرار. ذلك يعني أن أصوات جمهورية كانت على الأرجح ستصوت، هذا تقريبا هو القناعة، لدرجة أن اليوم كانت تقول وول ستريت جورنال كيف فقد ترامب في هذا الأسبوع أغلبيته، حتى بالكاد حافظ على أغلبية في المجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. بالنسبة لمجلس الشيوخ طرح أو تم تصويت الأسبوع الماضي على طرح مشروع قرار لتحديد صلاحيات الرئيس الأمريكي ولسحب القوات الأمريكية من الأعمال العدائية ضد إيران، لكن لم يطرح بعضه للتصويت، تم التصويت عليه وتم تمريره للقبول للنقاش، لكن ما يزال ينتظر نقاشا وتصويتا عليه تمريره لكي يقرر قانونا من قبل الكونغرس. على كل حال هامش الوقت ليس كبيرا بالنسبة للإدارة الأمريكية، وهنالك انتظار لتلك المؤشرات التي كان يصفها ماركو روبيو أمس الأول ويوم أمس عندما كان في السويد بأنها بعض الاختراقات والتقدم الذي حقق، لكن حتى الآن لا نتيجة نهائية.
0: في الأثناء يتحرك العالم دبلوماسيا، يعني اتصالات محمد على جميع المستويات، واتصال جرى اليوم بين أمير دولة قطر ورئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل من تصريحات أمريكية حول هذه التحركات وهذه الاتصالات التي تهدف إلى خفض التصعيد ويعني دعم المسار الدبلوماسي من أجل إنهاء هذه الأزمة؟
2: حتى الآن لا تصريح، وفي العادة في المكالمات الهاتفية ما لم يعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو يكون السياق في العادة مختلفا أو مغايرا قليلا عن مسار المفاوضات في العادة لا يعلن عنها البيت الأبيض بهذه الطريقة، على الأقل هذا هو النمط المتبع في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن وسائل إعلام أمريكية كانت أشارت في الوقت القليل الذي مضى إلى أن هنالك اتصالات مكثفة وضغطا حتى تمارسه قطر، إضافة إلى دول أخرى في المنطقة على الولايات المتحدة وعلى الجانب الإيراني من أجل محاولة تقريب وجهات النظر وحتى تقليص الهامش الذي يمكن أن يسبب أي انتكاسة لمسار التفاوض بما في ذلك.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الشركات مقاولة مدنية إسرائيلية تعمل في الجنوب اللبناني بهدم كافة المنازل في القرى التي يحتلها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. هناك أرباح طائلة تحققها شركات مقاولة إسرائيلية عبر عقود مع وزارة الأمن الإسرائيلية، بعضها تتقاضى رواتب بناء أو أجرا بناء على عدد المنازل التي تهدمها، وبعضها الآخر يتقاضى أجرا بناء على العمل اليومي أو العمل بشكل عام. هذا الأمر استفز بعض الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين قبل أن تبدأ هذه الحرب كانوا يحصلون على أوامر شيء، وبعد هذه الحرب أصبحت الأوامر شيء آخر. واستفز بعض الجنود العلمانيين أن من يشرف على مهمات من هذا النوع هم في العادة شخصيات من المستوطنين في الضفة الغربية، شخصيات دينية متطرفة بحسب إحدى الشهادات التي نشرتها صحيفة هآرتس. في المحصلة ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني هو تدمير منازل اللبنانيين. هناك مخاوف من أن أوامر الإخلاء الأخرى قد تقود في نهاية المطاف إلى انتقال هذا الدمار من منطقة إلى منطقة أخرى في الجنوب اللبناني. في المجمل هناك ترقب أيضا للمفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع إيران وسط مخاوف إسرائيلية عند بعض الإسرائيليين من أن تفرض الولايات المتحدة وإيران على إسرائيل انسحابا من الجنوب اللبناني ووقفا نهائيا للحرب على هذه الجبهة دون أن تكون إسرائيل شريكة في هذه المفاوضات.
3: شكرا جزيلا لك أحمد دروشة، مراسل التلفزيون العربي من القدس. سلسلة من الأخبار العاجلة نتابعها الآن. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة، يقول في هذه المرحلة من المفاوضات لن نناقش الملف النووي، وأن العقوبات بالتأكيد أحد المواضيع التي تناقش في أي حوار مع الجانب الأمريكي. يقول أن العقوبات غير قانونية وغير إنسانية. إسماعيل البقاء يقول إن مطلب إيران برفع العقوبات مبين صراحة في النص، هذا موقفنا الثابت. تحدث عن رفع العقوبات، تحدث عن الملف النووي، قال لن نتطرق إلى تفاصيل العقوبات بما أننا لا نتحدث عن الملف النووي. كما ذكر إسماعيل بقائي أن في هذا الصدد تثار مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وقال أيضا نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية أن إيران تصر على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. إذن إسماعيل بقائي تنقل عنه وكالة الأنباء الإيرانية بأن إيران تصر على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. قال إن باكستان لعبت دورا هاما كوسيط، وكان الهدف من هذه الزيارة مواصلة تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تحدث عن زيارة قائد الجيش الباكستاني الذي غادر منذ قليل طهران بعد لقائه وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي. يقول الآن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن هذه الزيارة كان الهدف منها مواصلة تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تحدث عن ما يتم التفاوض عنه الآن، قال إن الملف النووي لن نناقشه أو لن نناقش تفاصيله في هذه المرحلة. هذه الصور التي نشاهد الآن من لقاء عباس عرقشي بضيفه قائد الجيش الباكستاني. وفي تصريحات أخرى لبقاء قال نحن بعيدون جدا وقريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، أي أن جميع الاحتمالات واردة. يقول أيضا كان الهدف من زيارة قائد الجيش كما ذكر تبادل الرسائل، قائد الجيش الباكستاني الذي غادر منذ قليل طهران، ويقول إسماعيل بقائي خلال الأيام القليلة الماضية نوقشت القضايا التي كانت محل خلاف، ومع المواقف المتضاربة للولايات المتحدة لا يمكننا الجزم بأن هذه العملية ستتغير. لقد تقاربت وجهات النظر، ولكن ليس بمعنى التوصل إلى اتفاق بل بمعنى إمكانية التوصل إلى حل. ربما يكون هناك حل، يقول إسماعيل بقائي، نحن بعيدون جدا وقاربون جدا من التوصل إلى اتفاق. إذن تصريحات من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نتابعها مع مراسلنا من طهران ياسر مسعود. ياسر أهلا بك معنا. تصريحات من بقائي بعد مغادرة قائد الجيش الباكستاني طهران، يعني نعود معك على أبرز هذه التصريحات التي أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن بقائي.
4: الأهم من بينها وما يؤكد عليه المتحدث باسم الفريق الإيراني المفاوض إسماعيل بقائي على أن الآن المرحلة وصلت إلى أن طهران وواشنطن قريبتان من التوصل إلى اتفاق، وفي ذات الوقت هو يقول بأنه حتى الآن يمكن القول أيضا بعيدة التوصل إلى اتفاق. وهذه المعادلة التي يؤكد عليها بقائي هذا يعتمد وفقا للرؤية الإيرانية على أنها قدمت ما لديها من جدية، وما يمكن القول ربما خفض سقف المطالب الإيرانية بما ينسجم مع المبادرة الباكستانية وكذلك المبادرات الإقليمية. وفي ذات الوقت لكن تترقب طهران موقف من واشنطن يكون في ذات السقف وفي ذات الرؤية التي تحاول تقريب وجهات النظر. يجري التأكيد أيضا من قبل بقائي بأن الخوض في جزئيات البرنامج النووي الإيراني يبقى مؤجل إلى حين الانتهاء من الملف الأهم لدى طهران، وهو ذلك المتعلق بإنهاء ملف الحرب ومتعلقاته. والكلام هنا أيضا على جانبين، الأول هو ملف إنهاء الحرب بشكل تضمن لطهران عدم تكرار سيناريو العدوان الإسرائيلي الأمريكي، وفي ذات الوقت أيضا هناك ملف يتعلق بالتعويضات. أيضا على الجانب الآخر وهو الذي لا يقل أهمية مهم لطهران وكذلك لواشنطن، وذلك المتعلق بالتصعيد في المياه الجنوبية لإيران والكلام عن الحصار البحري الأمريكي، وكذلك على الجانب الآخر القيود المفروضة على مضيق هرمز. وفي ذات الوقت يجدد بقائي التأكيد على أن الخوض في جزئيات البرنامج النووي الإيراني لم تطرح الآن، وفي ذات الوقت تضع طهران على الجانب الآخر مقابل هذا الخوض أيضا في جزئيات رفع العقوبات الأمريكية عن كافة القطاعات الإيرانية، وهي تدرك أن هذا مرتبط ارتباطا مباشرا بشاكلة المطالب الإيرانية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. يقول أيضا بعد الانتهاء من مذكرة التفاهم ينبغي التفاوض بشأنها في المراحل اللاحقة، وبالتالي هي لا تقل أهمية لطهران، ولكن في ذات الوقت لا تريد طهران أن تطرح كما يبدو، أو ربما قد هذه تنسجم مع الرغبة الأمريكية أو في سياق المبادرة الباكستانية على عدم الخوض في تفاصيل وجزئيات قد يكون يؤدي إلى عرقلة المسار الدبلوماسي. تريد التوصل إلى الخطوط العريضة من هذا الاتفاق، وحتى أن بعض المصادر كانت قد ذكرت لأكثر من مرة وعبر وكالات الأنباء الإيرانية بأنه في حال التوصل إلى اتفاق مؤقت، وهو هذا الاتفاق لأسابيع أو ربما لا يزيد عن شهر، هذا الاتفاق المؤقت قد لا يزيد عن أن تكون هذه أن يكون هذا النص أكثر من ورقة واحدة، على اعتبار أنه سيكون شامل وبخطوط عريضة، ومن ثم يدخل مسار التفاوض إلى مناقشة الجزئيات خاصة المتعلقة بالملف المؤجل أو الملفين المؤجلين، الأول هو البرنامج النووي الإيراني وما يقابله، على الجانب الآخر ملف العقوبات الأمريكية. هذا أبرز ما جاء يمكن القول. وفي ذات الوقت بطبيعة الحال يجدد تأكيد إيران على عدم ثقتها بالجانب الأمريكي، وأنه يعتبر أنها عدم الثقة من خلال انتهاك واشنطن للاتفاقيات في السابق، والكلام هنا يريد الإشارة له إلى انسحاب واشنطن في 2018، وأيضا يريد الإشارة إلى العدوان الإسرائيلي الأمريكي في مرحلتين سابقتين هي التي تعزز وتعرقل المسار الدبلوماسي وتزيد من عدم الثقة من قبل الجانب الإيراني بالمسار الدبلوماسي الذي تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية وجديتها في التوصل إلى اتفاق. ولكن ما يراد من التصريحات الإيرانية وما يفهم منها هي تريد التأكيد طهران على أنها تتفاعل بإيجابية وبجدية مع ما يطرح باكستانيا ومع الردود على الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من عدم الثقة كما ذكرت، وبالرغم من الخشية الإيرانية من إمكانية أن يكون هناك عدوان مباغت ومفاجئ يغير كل المسار الدبلوماسي إلى مواجهة عسكرية.
3: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران.
1: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية.
2: صنيع بالفعل هي جنازات لا تتوقف يوميا ومنذ توقيع اتفاق اطلاق النار. الاستهداف الاخير كانت حصيلته حتى هذه اللحظة 6 شهداء، 5 من شهداء ضباط وعناصر الشرطة، وشهيد سادس هو طفل في محيط المكان الذي استهدف، استشهد بعد ساعة من الاستهداف. وسبق ذلك الغارة التي كانت على مواصي خان يونس أصيب فيها عدد من المواطنين بينهم حالة حرجة. وزارة الداخلية نعت الشهداء وتحدثت عن 42 شهيدا من الشرطة الفلسطينية قضوا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. تحدثت عن التركيز الإسرائيلي على استهداف جهاز الشرطة والعمليات الأمنية الداخلية في قطاع غزة، الرمية لضبط الأمن والحد من الفوضى، وفلتان أمن يريد جيش الاحتلال دفعه تجاه الواقع الداخلي في قطاع غزة. ودعت الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وحملتهم وحملت صمتهم المسؤولية عما يحدث في ظل توغل الاحتلال في دماء الفلسطينيين منذ توقيع اتفاق إطلاق النار. الواقع على الأرض صعب، يوميا جنازات الشهداء لا تهدأ، والاستهدافات وعمليات النسف والتدمير أيضا، عدا عن عمليات ساعات الليلة الماضية التي كان فيها تهجير ونزوح مئات الفلسطينيين من مخيمين صرات والبريج على وقع إخلاء منازل ثم تدميرها، أيضا كانت هناك عمليات نسف حتى الساعات الأخيرة في المناطق الجنوبية لقطاع غزة في مدينة رفح وفي مدينة خان يونس، في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال فيما يعرف في الخط الأصفر، الذي لم يعد في المناطق الشرقية وإنما وصل حده إلى مناطق عمق محافظات قطاع غزة. من خلاله جيش الاحتلال يواصل الاستيلاء على مزيد من المساحات بحجج مختلفة، وبالتالي نتحدث عن مساحة تزيد عن 60% من مساحة القطاع، بالإضافة للمناطق التي يطل عليها هذا الخط الأصفر وعلى طوله مواقع إسرائيلية عسكرية مستحدثة. مناطق تطل عليها هذه المواقع تصبح خطيرة لأن آليات الاحتلال، رشاشات الاحتلال ومدفعيته تستهدف كل من يتحرك بالقرب من تلك المناطق. تلك المناطق هي مناطق سكنية، هي عمق المحافظات، كانت مناطق حيوية وكانت مناطق مكتظة بالعمران وبالسكان أيضا، دمرها جيش الاحتلال ويمنع من بقي له منزل أو جزء من منزل أو حتى يريد إقامة خيام لنزوحه أو لإقامة خيام على ركام منزله، يمنعهم جميعهم من العودة إلى تلك المناطق بقوة النار وبالاستهداف المتواصل.
3: شكرا جزيلا لك أحمد البطم مراسل التلفزيون العربي من خان يونس. نشير إلى هذا الخبر العاجل، تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول نركز في هذه المرحلة على وضع اللمسات النهائية على مذكرة تفاهم مع واشنطن. هذا ما يقوله الآن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. إذن إسماعيل بقائي منذ قليل كان قد قال نحن قريبون جدا ولكن أيضا بعيدون جدا، ويقول هذا التقارب في وجهات النظر لا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق، بل بمعنى إمكانية التوصل إلى حل. يقول أيضا جرى إحراز بعض التقدم بشأن المفاوضات مع إيران، هذا ما يقول وزير الخارجية الأمريكي الآن ماركو روبيو، جرى إحراز بعض التقدم بشأن المفاوضات مع إيران، هذا تصريح الآن لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. هناك بعض التقدم بشأن المفاوضات مع إيران بحسب ما ورد الآن عن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي. نذكر بأن قائد الجيش الباكستاني كان في طهران، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، غادر منذ قليل. بعد ذلك صدرت تصريحات من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال فيها أن هناك يعني ربما يكون هناك تفاهم بمعنى الوصول إلى حل وليس الوصول إلى اتفاق. الآن يقول نضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم مع واشنطن. والآن يخرج وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتصريح يقول فيه أنه جرى إحراز بعض التقدم بشأن المفاوضات مع إيران. فيما يتعلق بزيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران والذي غادرها منذ قليل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الهدف من هذه الزيارة كان تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو بعد ذلك ما ورد الآن عن وزير الخارجية الأمريكي نتيجة لتبادل الرسائل، يبدو القول بأن إحراز التقدم أو بعض التقدم بشأن المفاوضات مع إيران جاء بعد تلقي الرسائل من إيران والتي نقلها قائد الجيش الباكستاني الذي كان يزور طهران. نذكر بأن وزير الداخلية أيضا الباكستاني زار طهران، يعني هناك تحركات دبلوماسية كبيرة. هذا اليوم تحديدا شهد تحركات دبلوماسية على أكثر من مستوى، اتصالات هاتفية أجراها عباس عرقشي وزير الخارجية الإيراني مع نظرائه في المنطقة، كذلك اتصال هاتفي جمع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث هذه الأزمة. نتابع الآن هذه الكلمة لماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي. كلمة
1: قد تكون ثمة أخبار لاحقا اليوم، ليس لدي أخبار الآن، آمل أن تكون ثمة أخبار، لست متأكدا بعد. إذا ما كان السؤال عن المسألة الإيرانية، أحرز بعض التقدم في حين أتحدث إليكم الآن، ثمة تقدم محرز بعد، قد نقول لكم اليوم شيئا أو غدا. إيران لا يمكن أن تحظى أبدا بسلاح نووي، يجب أن يفتح مضيق هرمز من دون رسوم، ويجب أن يسلموا اليورانيوم المخصب بنسبة عالية، يجب أن نعالج هذه المسألة ونعالج مسألة التخصيب. هذه هي النقاط المتسقة للرئيس ترامب، ودائما يفضل التعامل معها بطريقة دبلوماسية، حل المشاكل وعبر الطريقة الدبلوماسية، وهذا ما نعمل عليه حاليا، ولكن هذه المشكلة سوف تحل كما قال الرئيس بطريقة أو بأخرى، ونأمل أن تحل عبر الطريقة الدبلوماسية، وهذا ما نعمل عليه. ربما سوف يكون ما أصرح به حول هذه المسألة لاحقا اليوم. شكرا.
3: كلمة إذن مقتضبة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال فيها أنه جرى إحراز بعض التقدم بشأن المفاوضات مع إيران. قال أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على الوصول إلى حل عن طريق الدبلوماسية، وهذا ما تركز عليه واشنطن. ربما ستكون لديه كلمة يلقيها بعد قليل بحسب ما ذكره الآن في هذه الكلمة المسجلة والتي ألقاها قبل قليل. تحدث عن إجراء بعض التقدم أو إحراز بعض التقدم بشأن المفاوضات مع إيران بحسب ما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. كانت هناك تصريحات إيرانية كذلك عن طريق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، والذي قال إن الهدف من زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران هو نقل الرسائل إلى واشنطن. يبدو أن هناك رسائل قد نقلت بالفعل، والآن ماركو روبيو يتحدث عن إحراز بعض التقدم بشأن المفاوضات مع إيران. بعض التقدم يعني ربما تقليص الفجوات فيما يتعلق بالنقاط العالقة بين الطرفين، رغم أن بقائي في تصريحاته منذ قليل قال لن نناقش الملف النووي ولا تفاصيل رفع العقوبات في هذه المرحلة من المفاوضات، وقال بأن العقوبات بالتأكيد هي أحد المواضيع التي تناقش في أي حوار مع الجانب الأمريكي، وأنها غير قانونية وغير إنسانية. الموقف الإيراني إجمالا أورده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فيما يتعلق بالمفاوضات والنقاط العالقة والتي ستناقش خلال هذه المرحلة من تبادل الرسائل، أي مرحلة المفاوضات عبر الرسائل، وقال يعني بما معناه أن نحن بعيدون جدا وقريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، وأن لا يمكن الجزم بأن هذه العملية ستتغير باعتبار المواقف المتضاربة للولايات المتحدة الأمريكية. قال أن هناك تقارب في وجهات النظر، أن وجهات النظر قد تقاربت، ولكن ليس بمعنى الوصول إلى اتفاق، وإنما بمعنى الوصول إلى حل. هذه تصريحات مثلت وجهة النظر الإيرانية عن طريق إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. كما نتابع على الشاشة الصور للقاء عباس عرقشي بضيفه أو ضيف طهران، قائد الجيش الباكستاني الذي غادر طهران حاملا معه رسائل إيرانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المفاوضات التي تعيش لحظات حاسمة نظرا للتهديدات المتواصلة من الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية لا تغفل عن حديث عن إمكانية العودة إلى الحسم العسكري، وإيران كذلك لا يعني تستمر في التهديد بالرد بقوة. هذا طبعا التهديد يمثله أو يتحدث به الحرس الثوري الإيراني باستمرار، بأن في حال تلقت طهران أو إيران أي ضربة أمريكية فإن الرد سيكون حاسم، وأن الأصابع ما زالت على الزناد، وأن إيران جاهزة لأي سيناريو أما الاستمرار في المفاوضات أو العودة إلى العمل العسكري.
4: الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
3: في المقابل كذلك هناك حديث إيراني من قبل إسماعيل بقائي عن تقارب في وجهات النظر، ولكنه لا يعني بالأساس التوصل إلى اتفاق أو قرب التوصل إلى اتفاق، وإنما إمكانية التوصل إلى حل. على كل سنعود لهذه التصريحات التي تدل على المواقف من الطرفين. نتحدث الآن يعني يوم كان حافل بالاتصالات بالتحركات الدبلوماسية على أكثر من مستوى، وزراء خارجية في المنطقة، وكذلك اتصال بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الياباني ونظيره التركي ونظيره العراقي، كذلك اتصال بين وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. كل هذه الاتصالات، اتصال أيضا بوزير الخارجية العماني، كل هذه الاتصالات التي تجريها طهران ممثلة في وزير خارجيتها عباس عرقشي تبحث التطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تبحث خفض التصعيد وضرورة التوصل إلى حل سلمي. يعني هذه التصريحات جاءت على لسان كل الوزراء الذين تواصل معهم عباس عرقشي، والذين يرغبون في إنهاء هذه الأزمة عبر المسار الدبلوماسي. كذلك في الاتصال الهاتفي الذي جمع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تحدث فيها عن ضرورة إنهاء هذه الأزمة وخفض التصعيد عن طريق الحلول السلمية والدبلوماسية، مؤكدا موقف دولة قطر الثابت في الوصول إلى حلول عبر المسار السلمي والدبلوماسي، وكذلك إنهاء هذه الحرب بحل سلمي مع مراعاة مصالح دول المنطقة التي تضررت بشكل مباشر جراء هذه الحرب. نتابع على الشاشة صور خلال هذا اليوم من لقاء مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني بقائد الجيش الباكستاني الذي زار طهران، وكذلك صور للقائه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي. لأن التحركات ما زالت مستمرة على أكثر من صعيد، على أكثر من مستوى، التحركات الدبلوماسية، والهدف منها الوصول إلى حل سلمي، حل دبلوماسي ينهي هذه الأزمة لتجنب العودة إلى العمليات العسكرية وتجنب أي ضربة عسكرية تهدد بها واشنطن باستمرار في حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي. الآن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن مضيق هرمز لا علاقة له بأمريكا ويجب وضع آلية بشأنه مع سلطنة عمان. كذلك مضيق هرمز في قلب النقاشات والمحادثات والاتصالات التي تتم بشكل مستمر خلال الساعات الماضية بين وزراء خارجية المنطقة وكذلك وزير خارجية تركيا ووزير خارجية اليابان. هذه المسألة، مسألة مضيق هرمز والوضع القائم في المضيق وما تريده طهران من مضيق هرمز وما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا محل نقاشات. الجميع تحدث عن ضرورة فتح المضيق وأن إغلاق مضيق هرمز سيضر بمصالح جميع دول المنطقة. الآن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول مضيق هرمز لا علاقة له بأمريكا ويجب وضع آلية بشأنه مع سلطنة عمان. إذن مشاهدينا نحن في متابعة مستمرة لهذه التصريحات التي ربما تشير إلى أو تدل على ما تفضي إليه هذه التحركات الدبلوماسية. الآن ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، تستمر التصريحات الإيرانية، إسماعيل بقاء يستمر في التصريح، الآن يتحدث عن مضيق هرمز، ضعنا في تفاصيل هذه التصريحات. ياسر تفضل.
11: الأبرز مما قاله على في هذا الملف الأكثر جدلية ربما وهو الحاضر في النقاشات وكذلك في المبادرات والمتعلق بمضيق هرمز كما ذكرتي، والكلام هنا تحديدا ما يريد التأكيد عليه إسماعيل بقائي بأن طرف طهران فيما يتعلق بالآلية التي تريد فرضها على مضيق هرمز هي ليست الولايات المتحدة الأمريكية، إنما هناك نقاشات وهناك بحث وهناك تبادل في الرؤى جرى خلال الأيام الماضية ولا يزال مع الجانب العماني. كما يقول بقائي بأن المعنيان بمضيق هرمز هما إيران وسلطنة عمان باعتبارهما دولتان ساحليتان على هذا المضيق وهما المعنيتان في إدارة المضيق. ويجري التأكيد أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست الطرف ولا علاقة لها بهذا الشأن، ولكن في ذات الوقت يمكن الإشارة سونيا إلى هذه النقطة بأن طهران تدرك بأن الضغوط التي فرضت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الحصار البحري الذي فرض على الموانئ الإيرانية هو جاء ردا على القيود التي فرضتها طهران على مضيق هرمز، ولكن لا تريد مناقشة الآلية الإيرانية على هذا الصعيد. قد يكون هناك رغبة إيرانية في أن يكون هناك اعتراف أمريكي واعتراف دولي بسيادتها على مضيق هرمز، وهذا طرح أكثر من مرة، وحتى أن البعض ذهب من الإيرانيين إلى أبعد من ذلك بأن طهران لا تريد حتى مناقشة هذا الملف ولا تريد أن تدخله في مساحة المساومات مع الجانب الأمريكي، وبالتالي تريد التأكيد على أنه شأن إيراني لأنه يعتبر.
3: ياسر سأعود لك، اسمح لي فقط أن أشير لهذا الخبر العاجل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاهدينا ينشر عبر حسابه على منصة تروث سوشيال خريطة لإيران، نتابعها الآن على الشاشة مظللة بالكامل بالعلم الأمريكي، ويكتب عليها عبارة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. هذه مشاهدينا التي تشاهدون على الشاشة هي خريطة إيران مظللة مغطاة كاملة بالعلم الأمريكي، كتب عليها ترامب الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. ماذا يقصد ترامب بهذه الخريطة التي ينشرها على تروث سوشيال؟ ماذا يقصد بتغطية الخريطة بالكامل بالعالم الأمريكي وبهذه العبارة عن الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط؟ معنا الآن من الدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. محمد، يعني خريطة مفاجئة ينشرها ترامب، هي خريطة لإيران ولكنها مغطاة بالكامل بالعالم الأمريكي، ويقول إن الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. ماذا يقصد ترامب بهذه الخريطة؟ كيف يتم تداولها؟ ما هي التعليقات على هذه الخريطة التي تأتي في أثناء حديث ماركو روبيو عن أن تم إحراز تقدم في المفاوضات مع طهران؟
12: هذه الخريطة تعني ترامب. ترامب لديه هذا النوع وهذا النمط من استخدام أحيانا الفكاهة، دعينا نقول، ومحاولة تمرير النكات حتى في سياقات سياسية الأكثر جدية. نشر خرائط مشابهة عن فنزويلا، وحتى قبل فترة كان يقول ويرد على الصحفيين ويقول بأنه ربما يفكر في أن تكون فنزويلا هي الولاية 51 التابعة للولايات المتحدة.
3: وهو كان يقول ذلك عن محمد، هو على الخريطة
12: وينشر خرائط عن كندا والولايات المتحدة مجتمعتين.
3: هو على الخريطة يكتب الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط، ليست في الشرق الأوسط كما ذكرت أنا منذ قليل، يعني الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط. يعني هذه عبارة يعني فاجأ بها ترامب الجميع على السوشيال ميديا، على تروث سوشيال تحديدا، مع وضعه للخريطة الإيرانية. عذرا عن المقاطعة، فقط أردت يعني تصحيح ترجمة الحرفية لما ذكره ترامب، ويقول الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط، حتى التسمية لم نسمع بها من قبل. يعني
12: هذا يفاجئ الجميع باستثناء ربما المراسلين المتابعين لترامب، لأنه قد يكتب أشياء أخرى حتى ربما أكثر غرابة، وهو يجد فسحة في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة منصته تروث سوشيال لتوليد فيديوهات بالذكاء الاصطناعي للإشارات. قبل قليل فقط كان نشر صورة من النائب روخانا الديمقراطي يحذر قناة فوكس نيوز من أن تستضيفه اليوم، ونشره بأنياب مصاص دماء على سبيل المثال. ترامب لديه هذا الطبع والسلوك عادة على منصته تروث سوشيال. لكن دعينا نذهب إلى تصريحات روبيو التي كان يدلي بها قبل قليل من حفل استقبال في السفارة الأمريكية بنيودلهي في الهند التي قدم إليها من السويد، حيث قال بأن هنالك بعض التقدم الذي يحرز وربما يكون هنالك ما يتم الإعلان عنه اليوم. لم يقل ذلك قطعا، يعني هو قالها بهذه الصيغة ثم أردف بأنه قد لا يكون أيضا، من يدري، لكن في جميع الأحوال هنالك عمل يتم القيام به وإنجازه في هذه الأثناء التي أتحدث فيها الآن، يقول روبيو، وربما يكون لدينا ما نعلنه ونقوله حتى قد يحدث ذلك أثناء زيارتي إلى الهند، بمعنى في هذه الأيام، اليوم أو غدا يفترض أن يكون هنالك ما يجب إعلانه. هو حافظ على نفس النبرة المتحفظة، لكنه زاد قليلا بإعطاء مؤشرات أن احتمالات الوصول إلى اتفاق أو احتمالات تحقيق اختراق تبدو وشيكة، وقال هنالك في هذه الأثناء محادثات تجري ومكثفة، وأعاد التأكيد على مواقف الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية فيما يتعلق بمضيق هرمز وفيما يتعلق بمسار المفاوضات مع إيران والأسس أو الأساس الأهم بالنسبة لأي اتفاق يمكن أن يتم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء. عموما هذه المؤشرات أو الحفاظ على نفس الوتيرة وربما بشكل تصاعدي، كنا نرى من روبيو تحديدا تصريحات متحفظة ولا تزيد على القول بأن هنالك بعض التقدم المحرز في اليومين الماضيين وبأنه سوف نرى ما ستؤول إليه الأمور. اليوم هو يتحدث عن إطار واضح زمانيا للحسم ما إذا كانت هنالك نتيجة يمكن الخروج بها، وحتى إشارته وقال ربما يكون لدينا ما سنخرج به أو سنقوله هذا اليوم أو يوم غد، نحن في انتظار أن نعرف نتيجة أو مآل العمل الذي يتم القيام به في الوقت الراهن. هل هذا يعني أن هنالك مؤشرات إيجابية حصل عليها أو حصلت عليها الإدارة الأمريكية والأمر الآن بات في مراحله النهائية؟ لا أحد يدري على وجه الدقة. هل يعني أنه سيتم إعلان انتكاسة وطي ملف التفاوض بناء على أسس البنود الأربعة عشر أو مذكرة التفاهم التي جرى تعديلها وتبادل الأوراق والمقترحات بين الجانبين الأمريكي والإيراني عبر الوسيط الباكستاني، إضافة إلى جهود الوسطاء الآخرين في المنطقة. اليوم كانت هنالك مكالمة بين أمير دولة قطر والرئيس الأمريكي، إضافة إلى المكالمات الهاتفية وكذلك الزيارات والجهود والضغط الذي قامت به دول المنطقة، قطر، السعودية، تركيا، إضافة إلى باكستان في جهود هذه الوساطة من أجل أن لا تنتكس هذه الوساطة، أن لا تعرقل، ومن أجل أيضا أن لا تعود الأمور إلى مربع الأعمال العسكرية من جديد. فلذلك نعم هنالك مؤشرات الآن ومؤشرات لافتة لا يمكن إنكار ذلك، بالتوازي معها هنالك مؤشرات عسكرية أيضا على أن الأمور على الحافة. فنحن عمليا أمام ساعات حاسمة، هذا ما يمكننا قوله الآن بشكل راجح، على الأقل راجح إن لم يكن أكيدا شبه أكيد، أننا أمام ساعات حاسمة في مسار التفاوض كله بين الولايات المتحدة وإيران، وفي احتمالات العودة إلى الحرب أيضا بينهما، في أو عودة الولايات المتحدة إلى الحرب على إيران في حال لم يؤدي هذا المسار الدبلوماسي إلى نتيجة. نحن أمام ساعات حاسمة فعلا.
3: بالفعل كل
4: راديو الحرية
10: من 97 بالعشرة اف ام اف ام اف
13: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
14: لك، ايوه يلا شوت.
13: لا
14: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر، 0599-30-222-8.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أسرها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.
4: مسعود ومن واشنطن محمد بالدين. إذا أبدأ معك ياسر، تابعنا قبل قليل تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يتحدث عن مذكرة تفاهم، ولكن حتى الآن لا توجد أي تفاصيل إضافية. كيف من الممكن وفقا لهذه التصريحات ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني أن نبني الصور؟

0: وفق المعطيات المتوفرة حتى الآن ياسر؟
1: الصورة التي تريد فرضها طهران تحديدا رسميا كما يبدو وتحديدا من قبل المتحدث باسم الوفد الإيراني المفاوض إسماعيل بقائي يؤكد على أن طهران تضع في أولوياتها ملف إنهاء الحرب والتعويضات عن العدوان الإسرائيلي الأمريكي. هذا ما طرح إيرانيا والمطلب الإيراني الأساس، وأيضا ينخرط هذا على الجانب الآخر وذلك المتعلق بتحرير الأصول الإيرانية المجمدة. ويقول إسماعيل بقائي بأنها هذا المطلب الإيراني هو من النقاط الأولى والأساسية في أي مسودة توافق أو في أي مسودة مقترحات إيرانية حتى اللحظة. في ذات الوقت أيضا يتحدث على أن ملف مضيق هرمز لا يتحدث بشاكل على أنه حاضر في هذا المسار الدبلوماسي، ولكن العديد من المصادر بطبيعة الحال تتحدث بأنه كان حاضرا أساسا وهو يعتبر من النقاط الجدلية، ولكن يجدد التأكيد على أن طهران في هذا الملف تناقش سلطنة عمان ولا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بالآلية التي تريد وضعها طهران على هذا الجانب. وفي ذات الوقت أيضا يجدد الموقف الإيراني بأن البرنامج النووي الإيراني لا تريد مناقشته طهران في هذه المرحلة، إنما سيؤجل إلى 30 أو 60 يوما. خلال هذه الفترة بعد انتهاء الملفات الأولى سيتم الدخول في مناقشة هذه الملفات وجزئياتها، ويعزو ذلك إلى أن الجزئيات في هذا الملف تحديدا النووي فيها العديد من النقاط التي قد تعرقل المسار الدبلوماسي في أولوياته، خاصة وأن هناك محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن الخطوط العريضة لأي مسودة اتفاق يمكن التوصل إليها من خلال الوسيط الباكستاني. أيضا يؤجل الحديث وفقا لتصريحات بقائي بشأن العقوبات الأمريكية المفروضة على كافة القطاعات الإيرانية، بالرغم من أنه يؤكد بأن هذا المطلب الإيراني سيكون حاضرا، ولكن المعادلة الإيرانية تقوم وفقا لرؤيتها تقوم على أساس التأجيل على جانبين البرنامج النووي الإيراني مقابل العقوبات الأمريكية. وفي ذات الوقت أيضا هناك نسبة تفاؤل كانت حاضرة في تصريحات بقائي عندما يؤكد من أنه هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، وقد يكون الطرفان قريبان من التوصل إلى اتفاق، ولكن في ذات الوقت هو يرمي بالكرة في الملعب الأمريكي، وبالتالي تنتظر طهران وتترقب شاكلة التعاطي الأمريكي كيف ستكون مع ما تم التوصل إليه خلال الزيارة الباكستانية التي وصفت بأنها إيجابية إيرانيا وأنها كانت مهمة وسعت إلى تقريب وجهات النظر وقد تم، ولكن هذا يعتمد على شاكلة التعاطي الأمريكي. لماذا كل هذا الكلام انتصار؟ لأن طهران كما يبدو ووفقا لما نسمعه من مصادر بأن طهران لا تزال تطالب بمزيد من الضمانات، وذلك متعلق بعدم الثقة بالجانب الأمريكي في أي نقطة يتم حلحلتها أو التوصل إليها وإن كان مبدئيا.
0: طيب ابقى معي ياسر، أذهب إليك محمد. إذن حتى الآن الموقف الأمريكي لا يبدو متكاملا سوى تصريحات ماركو روبيو التي كانت مسجلة قبل قليل، تحدث فيها أن هنالك فرصة لأن توافق إيران قريبا وحتى في وقت لاحق اليوم. من المنتظر أن تكون له كلمة، ولكن دعنا نعود يعني إلى الوراء قليلا ونرتب المواقف الأمريكية، وبالتالي لربما نستنتج منها ملمحا عن الرد على الرسالة التي حملها الوسيط الباكستاني من إيران إلى الولايات المتحدة.
2: هذه تحديدا هي النقطة التي لم يتضح تماما الموقف الأمريكي، ما إذا كان أصلا استلمها البيت الأبيض أو الإدارة الأمريكية، أي الرد الإيراني على آخر ما بعثته الولايات المتحدة والذي يفترض أن المشير عاصم منير حمله إلى الجانب الإيراني، وما إذا كان روبيو نفسه على اطلاع، لأنه عادة كبار المسؤولين في الإدارة إذا سافروا خارج حدود الولايات المتحدة وبشكل أخص كلما كان ذلك السفر أبعد، أي في بيئات غير مهيئة بالكامل لبيئة الاتصالات الخاصة بالبيت الأبيض وبكبار المسؤولين، فقد تكون المعلومة بحاجة إلى قليل من الوقت لكي تمر إلى سلسلة القيادة أو المسؤولين الكبار الذين يوجدون في سفر خارج الحدود، وطالما هنالك جزء من هذه الإدارة لم يعلم أو حتى الآن لم يصله ذلك الرد، فهذا يعني أننا حتى الآن لسنا أمام موقف مكون من أي رد إيراني قد يكون تم استلامه من قبل المشير عاصم منير، إن كان فعلا قد استلم ردا من الجانب الإيراني على المقترح الأمريكي. لكن في المجمل إذا عدنا بناء على المخطط الزمني كما أشرت إلى ذلك انتصار، فنحن منذ يوم الخميس الماضي ولغاية اليوم، أي منذ أمس الأول ولغاية اليوم، نسمع تصريحات محددة حتى منذ الأربعاء محددة، إطارها لا يزيد ولا ينقص على القول بأن هنالك بعض التقدم وهنالك سعي إلى الوصول إلى اتفاق لا أكثر ولا أقل. تسريبات شحيحة، وهذا مؤشر في العادة يدل على أن هنالك شيئا ما يتحرك في الأفق، لأنه كلما كثرت التسريبات والنقل عن مسؤولين هنا أو هناك كلما كان الجو مشحونا، وكلما كان هنالك رد في المقابل عبر وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين أو مصادر سواء في الحرس الثوري أو في النظام الإيراني، فبالتالي لا تكون هنالك عمليا عجلة تدور فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي. هذه المرة مغايرة، وترامب بالمناسبة كان يقول الأسبوع الماضي بأن تأجيله أو قراره فرض تأجيل على ضربة كان يقول إنه على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار بتوجيهها لإيران، جاء نتيجة للضغط الذي مارسته دول المنطقة، خاصة قادة دول الخليج، قطر، السعودية، البحرين، الإمارات، لأنهم لا يريدون أن تتم العودة إلى الحرب، وطلبوا إعطاء فرصة للنافذة الدبلوماسية، وهو يعتقد بأن هنالك فرصة جيدة لتحقيق اختراق عبر النافذة الدبلوماسية، حتى إنه في نفس المساء كان يقول في المرات الماضية كنا نبلغ الحدود الأقرب إلى الوصول إلى اتفاق، ثم يضيع كل شيء أو ثم تنتكس الأمور ولا نصل إلى أي نتيجة، ولكن أردف بالقول هذه المرة مختلفة وأعتقد أنه من الممكن أن نصل إلى اتفاق. بعد ذلك عاد إلى تشديد اللهجة قليلا، وهذا مفهوم بالنظر إلى نمط وطريقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عادة للتصريحات العلنية، خاصة فيما يتعلق بمسائل مثل إيران وفنزويلا وكوبا إلى غيرها من نقاط التوتر والاشتباك السياسي وحتى العسكري التي تخوضها الولايات المتحدة. منذ الخميس ولغاية الآن بقيت تصريحات ترامب في حدود جملتين إلى ثلاث جمل في أقصاها، وهي في عمومها لا تحمل أي معلومة جديدة، هي تصريحات تكرار للمواقف الأمريكية بنفس الطريقة التي كان يقول بها ويقول بها حتى الآن كبار المسؤولين الأمريكيين ويشددون على موقفهم. روبيو كان يقول عند مغادرته من واشنطن الخميس هناك بعض التقدم المحرز، لكن نحن لا نعلم هل الأمور ستقود إلى نتيجة أم لا، نحن في الانتظار، يجب على الإيرانيين أن يستجيبوا للمطالب ويعلموا أنه لا يمكن أن يملكوا سلاحا نوويا، ويجب أن يسلموا اليورانيوم المخصب لديهم، والمضائق يجب أن تبقى مفتوحة. كرر ذلك التصريح كثيرا، لغاية اليوم إشارته كانت إشارة زمنية دقيقة بالقول بأن هناك تحديثا قد يحدث اليوم أو غدا، وهنالك تقدم محرز، وبأنه ربما يكون هنالك ما تعلنه الإدارة.
0: ابقى معي محمد، سأعود إليك، ومجددا أعود إليك ياسر، ولكن قبل ذلك دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل.
3: راديو الحرية 97.7 FM FM FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: وأول أوردر

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: كيا، وخاصة فيما يتعلق بالقاعدة أو الآلية التي تريد فرضها على الصعيد، إن كان عسكري أو وصولا إلى مدني، وفقا لما يطرح هنا من مسودات العديدة التي طرحت من قبل البرلمان الإيراني وكذلك وزارة الاقتصاد، وأيضا في مساحة البحث هنا الإيراني على مستوى الدراسات لشاكلة إدارة مضيق هرمز، تريد أن تضع ذلك مع ما تسميه مع المنظمات الدولية والمعنية بإدارة المضائق في العالم والملاحة البحرية، وأيضا أن يكون الطرف الأساس في تكوين هذه الآلية ووضع محدداتها بشكل دقيق مع سلطنة عمان. وهذا ما جرى وفقا لإسماعيل بقائي خلال الأيام الماضية من مناقشات ومن مباحثات مع الجانب العماني، وأيضا حتى بعض التسريبات التي طرحت من قبل مسؤولين إيرانيين لدى وسائل الإعلام الغربية بأن هناك كان شبه إمكانية للتوصل إلى تفاهمات مع الجانب العماني على صعيد إقليمي. وفي ذات الوقت أيضا يؤكد بأن أطراف طهران بالإضافة للمنظمات الدولية وسلطنة عمان هو التنسيق مع دول المنطقة من أجل أن يكون شاكلة التعاطي الإيراني في إدارة مضيق هرمز مرضيا للدول الإقليمية، خاصة تلك المعنية باستخدام المضيق بشكل كبير. يضاف إلى ذلك انتصار، لا يمكن القول بأن طهران بأن هذه النقطة لا تريد طرحها مع الجانب الأمريكي، خاصة وهناك إدراك إيراني بشكل كبير بأن أساسا الحصار البحري الأمريكي الذي فرض على الموانئ الإيرانية هو محاولة للتضييق على طهران والضغط على طهران بسبب القيود التي كانت قد فرضتها طهران على مضيق هرمز. ولكن هي حاولت خلال الأيام الماضية، هذا ما بدا واضحا وخلال الإعلانات التي جاءت من بحرية الحرس الثوري بشكل يومية بشأن الرخص أو السماح لمرور هذه السفن، وهي محاولة لتسهيل مرور السفن وناقلات النفط، للتأكيد بأن طهران لا تريد عرقلة هذا مرور هذا العبور من هذا المضيق. ولكن في ذات الوقت يجري التأكيد إيرانيا على صعيد قانوني على صعيد أمني وسياسي بأن طهران لديها خشية متصاعدة من هذه المياه التي استخدمتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في عدوانها الأخير والذي سبقه على الأراضي الإيرانية، وبالتالي تستثمر هذه النقطة بشكل كبير من أجل أن تفرض قاعدة جديدة أو آلية كما يجري التأكيد عليها.
4: طيب، ونذهب إذن إلى محمد. إذن من جديد محمد، الآن يتم الحديث عن اتفاق مبادئ ما بين إيران والولايات المتحدة، يتم وفقه تحديد مذكرة التفاهم بين الطرفين وتعليق هذه الحرب لمدة شهر، ومن بعدها يتم الخوض في المفاوضات الرسمية والنهائية ما بين الطرفين. هل الولايات المتحدة وفق ما نتابع من معطيات ومواقف رصدناها خلال الشهرين الماضيين منفتحة على خيار كهذا؟
5: هذا تقريبا ما تريد الولايات المتحدة الوصول إليه، لكن بصيغة في طريق المنتصف ومنطقة وسطى ما بين ما كانت إيران تسعى إليه وما كانت واشنطن تسعى إليه. وكان الطرفان متشددين في الواقع في البداية في هذه النقطة. إيران كانت تقول نحن لن ندخل في أي سياق أو إطار للتفاهم ما لم يكن اتفاقنا المبدئي متعلقا بالحرب، وتؤجل المسائل المتعلقة بالنقطة أو النقاط النووية إلى فترة 30 يوما. وبالمناسبة مقترح 30 يوما هو في الأصل فكرة إيرانية أتت ضمن إحدى الأوراق التي قدمت للإدارة الأمريكية، إن لم أكن مخطئا هو المقترح الذي أعقبته 3 تداولات ما بين الجانب الأمريكي والإيراني تقريبا قبل نحو 2 أسبوع، كان ذلك المقترح من قبل الجانب الإيراني. الآن ما تقريبا يجري الحديث عنه، ويبدو أن الإدارة الأمريكية وهي نفسها خطته في ورقة المبادئ، وهذه الورقة نعود إليها دائما للتذكير لأنها مهمة، لأنه بدءا منها وكأن هنالك انعطافة حصلت في مسار التفاوض بشكل عام، حتى رغم الرد الإيراني الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 مايو قبل أن يغادر إلى الصين بأنه رد مرفوض وبأنه لا يستحق حتى أن يقرأ أو غير كاف. وقت ذلك كان ذلك الرد رغم ذلك الموقف المتشدد من الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب ليس رفضا قاطعا، وإنما كان بداية يمكن أن يبنى عليها بالنسبة لمسار التفاوض وبالنسبة للوسطاء للتقريب بين وجهات النظر. ما يجري الحديث عنه الآن أي هذه المنطقة وهذه الطريق الوسطى ما بين ما كانت تسعى إليه إيران وتسعى إليه الولايات المتحدة هو اتفاق مبادئ أو اتفاق نيات بين كل من الولايات المتحدة وإيران بسعي وإشراف وتسهيل من الوسطاء الوسيط الباكستاني ووسطاء دول المنطقة، يكون فيه التالي: أولا البروتوكولات أو الترتيبات المتعلقة بالإنهاء التدريجي للحرب، هذه تغطي النقطة التي كان الجانب الإيراني يركز عليها، ثم الاتفاق جزئيا على نقاط مبدئية أي تلك النقاط هي جزء من تعهدات يمكن لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تسوقها داخليا وأن تسوقها أيضا خارجيا باعتبارها التزامات تم التوقيع عليها وتم الدخول في المرحلة الثانية أي مرحلة التفاوض المكثف الفني لمدة 30 يوما بناء على تلك الالتزامات. أي تقول إيران نحن لن نتقاضى مثلا رسوما عن مضيق هرمز، لأنه يبدو أن هذه النقطة باتت الآن جزءا أصيلا ليس فقط من ترتيبات وبروتوكولات إنهاء الحرب، وإنما قد تكون حتى لاحقا جزءا من الاتفاق العام الذي تريد الإدارة الأمريكية الوصول إليه مع الجانب الإيراني. ورقة المبادئ أو حسن النيات أو اتفاق النيات مهما كان اسمها، تلك التي يحاول الوسطاء الآن أن يوقع عليها الطرفان، قد تشمل أن إيران نعم توافق على المدة كذا، لنقل 12 إلى 15 سنة، هذه هي المدة التي يجري الحديث عنها الآن، بعد أن كانت إيران تسعى إلى 5 سنوات وكان الجانب الأمريكي يسعى إلى 20 سنة من تجميد الأعمال النووية والبرنامج النووي الإيراني بشكل كامل. يكون الاتفاق مبدئيا على هذا المفهوم، ثم يصار في فترة 30 يوما إلى نقاش كيف ستقوم إيران إما بالتعطيل التدريجي أو بالتعطيل الكامل أو بنقاش آلية إدخال مفتشين أو رقابة أمريكية، رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذه كلها تترك للتفاصيل التقنية اللاحقة في فترة 30 يوما ولترتيباتها، وهي ليست سهلة بالمناسبة، هي معقدة لكنها فنية ما دام المبدأ متفقا عليه. نقطة أخرى تتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، وهذه النقاط على ترتيبها، هذه النقاط الثلاث هي النقاط التي تبدو حتى الآن حجر عثرة في طريق الوصول إلى أي اتفاق. النقطة الثالثة تتعلق باليورانيوم عالي التخصيب الموجود في حوزة إيران، والذي كان روبيو قبل قليل يقول بأنه على الإيرانيين أن يسلموه، وفي مقترح إيران قبل الأخير الذي وصل إلى الإدارة الأمريكية قبلت بأن تسلم جزءا منه إلى طرف ثالث على أن يعاد إليها ذلك اليورانيوم عالي التخصيب في حال انتكست أو في حال لم يسفر مسار التفاوض في 30 يوما عن أي نتيجة، أو في حال قامت الولايات المتحدة بتوقيع اتفاق نووي حتى في 30 يوما ثم لاحقا قررت الانسحاب على نفس طريقة واشنطن عندما انسحبت في العام 2018 من الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما في 2015. هذه المبادئ إذا جرى التفاهم عليها، ونحن لدينا 3 نقاط حتى الآن معرقلة أو نعلم أنها معرقلة على الأقل يقينا، هي مسألة المضيق، هذه جزء من ظرف الحرب الحالي، والمسألة الأخرى تتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، وثالثا المدة التي يمكن أن يتفق عليها الجانبان لتعطيل البرنامج النووي الإيراني.
4: نعم، أشكرك إذن محمد بالدين، كنت معنا من واشنطن، وأشكر أيضا من طهران مراسلنا ياسر مسعود. يزور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الصين لتعزيز التعاون الثنائي وفق ما أعلنته الخارجية الباكستانية. وأكدت الخارجية الصينية أن بكين تدعم الوساطة العادلة التي تقوم بها باكستان من أجل الدفع نحو السلام ووضع حد للحرب في الشرق الأوسط. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن 25 سفينة عبرت مضيق هرمز بعد الحصول على التصاريح اللازمة. وأوضح الحرس أن سفنا من بينها ناقلة نفط وحاويات وسفن تجارية عبرت المضيق بعد التنسيق مع البحرية التابعة له. فشلت المحادثات الأممية لإعادة تأكيد أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح، واكتفت النسخة الأخيرة بالإشارة إلى ألا ينبغي لطهران أبدا تطوير أسلحة نووية. في المقابل أكدت طهران أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار.
1: للمرة الثالثة على التوالي، الفشل كان العنوان الأبرز داخل أروقة الأمم المتحدة بعد انهيار محادثات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مشهد عاكس حجم الانقسام الدولي والعجز المتزايد عن احتواء أخطر تهديد يواجه العالم. 4 أسابيع من الاجتماعات المكثفة والمفاوضات المعقدة انتهت بلا اتفاق وبلا وثيقة ختامية. فداخل القاعات الدبلوماسية تصاعدت الخلافات السياسية بين القوى الكبرى إلى درجة أطاحت بأي فرصة للتوافق. إخفاق جديد لم يكن مفاجئا بقدر ما كان امتدادا طبيعيا لمسار متعثر تعيشه المعاهدة منذ سنوات. فالمؤتمرات السابقة عام 2015 و2022 انتهت بالمصير ذاته. الملف الإيراني كان أحد أبرز نقاط الخلاف، لكنه أظهر تخفيفاً واضحاً في اللهجة الدبلوماسية المستخدمة تجاه برنامجها النووي، حيث اكتفت بالإشارة إلى ضرورة ألا تطور طهران أبداً أسلحة نووية. البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة اتهمت واشنطن وحلفائها بالمسؤولية عن إفشال المحادثات، معتبرة أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار. ومن طهران إلى بيونغ يانغ، حيث بدا الغياب الكوري الشمالي لافتا داخل النقاشات، إذ خلت الوثائق من أي إشارة مباشرة إلى برنامجها النووي. وفي الخلفية بقي الصراع الأمريكي الروسي يلقي بظلاله الثقيلة على المؤتمر، حيث جرى حذف الدعوة لبدء مفاوضات جديدة بشأن بديل لمعاهدة نيو ستارت التي انتهت صلاحيتها في فبراير الماضي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. المحصلة، تحتكر واشنطن وموسكو نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، ما يعزز المخاوف من دخول العالم مرحلة جديدة من تسلح نووي منفلت.
4: وإلى تطورات الجبهة اللبنانية، حيث وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء إلى سكان 15 بلدة جنوبية لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 4 شهداء في الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان. وترصد هذه الصور آثار الدمار جراء الغارة والتي أسفرت عن تدمير منزل كليا وتضرر المقبرة المجاورة. كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بسقوط شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة أشهابية في قضاء صور.

0: كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية غارة استهدفت بلدة البقبوق شمال مدينة صور جنوبية لبنان. واستهدفت غارة إسرائيلية أيضا بلدة تشهبية في قضاء صور، حيث عملت فرق الدفاع المدني على رفع الإنقاذ. غارة قوية. وللحديث أكثر ينضم إلي من القدس مراسلنا أحمد دراوشة، وأيضا من جنوب لبنان إدمون ساسين. لعلي أبدأ معك إدمون، إذن انذارات جديدة من قبل الجيش الإسرائيلي بالإخلاء للخمسة عشر بلدة جنوبي لبنان، إن أحصينا عدد البلدات المشمولة بهذه الانذارات وما تبقى من مدن وقرى جنوب لبنان لم يشملها هذه الانذارات.
1: نعم، التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني متسارعة جدا اليوم، يعني لا يكاد ينتهي حدث حتى يبدأ حدث آخر وربما أحداث أخرى. سوف أتحدث عن الإنذارات بداية، ولكن أود أن أشير بشكل أساسي عن معلومات بدأ يتم تداولها عن وقوع الكثير من الإصابات في استهداف في بلدة كفر صير في قضاء النبطية أصير الغربية في قضاء النبطية. البعض يتحدث والمعلومات الأولية تتحدث عن استهداف لعائلات كانت متواجدة في مكان الغارة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي. طبعا على مستوى
2: راديو الحرية من 97.10
3: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: البقبوق، وبالتالي حصيلة الإصابات، حصيلة الشهداء والجرحى ترتفع، إضافة إلى وتيرة الغارات وعمق الإنذارات، إضافة إلى أعداد البلدات المطلوب إخلاؤها. على مستوى عمليات حزب الله، اللافت في عمليات حزب الله أنه يحاول اليوم بشكل أساسي التركيز على منصات القبة الحديدية. هو في عدة بيانات أشار الاستهداف إلى 4 منصات قبة حديدية في مستوطنات شمالية. هو لم يصدر الكثير من البيانات، تتحدث عن 6 بيانات و6 عمليات، لكن 4 منها هي في استهداف منصات للقبة الحديدية التي هي من المفترض أن تكون موجودة من أجل اعتراض الصواريخ واعتراض المسيرات التابعة لحزب الله.
4: نعم، ونشير أيضا في هذا السياق إدمون إلى هذا العاجل. الآن حزب الله يقول استهدفنا بمسيرة انقضاضية آلية هندسية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل. إذن حزب الله يعلن استهدافه بمسيرة انقضاضية آلية هندسية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل. وبهذه التطورات أذهب إليك أحمد من القدس. إذن حزب الله يعلن استهدافه لنقاط إسرائيلية.
5: وصور يتداولها إسرائيليون تظهر سحب الدخان وهي تتصاعد من موقع واحد على الأقل عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد إعلان حزب الله استهداف ذلك الموقع. يبدو الموقع وكأنه مرصد للجيش الإسرائيلي أو واحدة من النقاط العسكرية. من غير الواضح أي قاعدة هي المستهدفة، وإن كان حزب الله استهدف القاعدة بشكل عام أو كان الهجوم دقيقا جدا واستهدف منصة للقبة الحديدية في تلك المنطقة. خلال الدقائق الماضية كانت قد دوت صافرات الإنذار أيضا في موقعين متجاورين، أحدهما موقع شلومي والآخر هو شتولة. في شلومي قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه تلك المنطقة، علما بأن شلومي تقع مباشرة عند الحدود، تحديدا القطاع الغربي من هذه الحدود، وتحت أو فوق شلومي يقع الجبل الضخم، على رأسه هناك قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي. بالإضافة إلى هذا الأمر، كشفت خلال الأيام الماضية معطيات تتعلق باستهدافات دقيقة نفذها حزب الله خلال الفترة الماضية وكانت تتكتم عليها إسرائيل. على سبيل المثال، أعلن خلال الأسابيع الماضية عن استهداف حزب الله لقاعدة عسكرية تقع بالقرب من بحيرة طبرياء. لم يعلق الجيش الإسرائيلي في ذلك الحين على هذه الأنباء، لكن صور أقمار اصطناعية نشرتها صحيفة هآرتس تظهر بالفعل تضرر تلك القاعدة العسكرية نتيجة لسرب الطائرات المسيرة أطلقها حزب الله باتجاه تلك القاعدة العسكرية، بالإضافة إلى الإصابات الدقيقة التي يوجهها حزب الله في الجنوب اللبناني خلال الأسابيع الماضية باستخدام سلاح الطائرات المسيرة. إسرائيل كانت تتعامل مع الصواريخ المضادة للدروع باعتبارها السلاح المركزي الذي يهدد البلدات الحدودية الإسرائيلية من قبل حزب الله، لكن يتضح أن حزب الله بينما كانت إسرائيل منشغلة بمسألة الصواريخ المضادة للدروع كان منشغلا في مسألة أخرى وهي تطوير سلاح جديد يتجاوز الدفاعات الإسرائيلية ويتجاوز الاستعدادات الإسرائيلية، هو الطائرات المسيرة، وهذا تحديدا السلاح الذي يربك إسرائيل.
4: شكرا لك أحمد على كل هذه التفاصيل، والشكر موصول أيضا لزميل إدمون ساسين من جنوب لبنان. نعود إذن لسياق ما لدينا من أخبار، حيث أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد 6 منهم 5 من ضباطها جراء قصف إسرائيلي على أحد مواقع الشرطة في منطقة التوام شمال قطاع غزة. وأكد مسؤول الإسعاف في الخدمات الطبية فارس عفانة أن الاحتلال عمد إلى إعادة القصف بعد تجمع النازحين، ما رفع من عدد الشهداء والمصابين.
1: يشيع الفلسطينيون عددا من الشهداء الذين أعلن استشهادهم بعد غارة إسرائيلية على منطقة 17 في شمال غرب مدينة غزة بأجواء من الحزن. يودع الأهالي واستعدون الآن لأداء صلاة الجنازة على جثامين هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد فارس عفانة مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية. كيف تعاملتم مع الحدث وماذا عن حجم الإصابات وعدد الإصابات التي خلفت إلى جانب الشهداء؟
2: يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف إطلاق النار ولولا لحظة واحدة. قبل تقريبا ساعتين من الآن قام باستهداف نقطة للشرطة المدنية، والجريمة الأكبر تم تجمع المواطنين حتى يتم انقاذ هؤلاء الشهداء والمصابين من أبنائنا الشرطة المدنية. قام باستهداف مرة أخرى وصاروخ آخر مما زاد أعداد الشهداء والمصابين من المدنيين. مجاور لهذه النقطة مخيم ومخيم أتبع للجنة المصرية. جل المصابين من هذا المخيم المدنيين تم انتشال هؤلاء المصابين والشهداء طبعا بصعوبة بالغة بسبب عدم وجود أي مستشفى في شمال قطاع غزة، أي استقبال وطوارئ. للأسف الشديد ما يقارب 8 مركبات إسعاف تدخلت حتى يتم السيطرة على هذا العدد الكبير من المصابين، وتم نقل عدد من المصابين حالتهم حرجة إلى المركز الصحي في هذه المنطقة، وتم إخلاءهم من هذا المركز إلى مجمع الشفاء الطبي، وهذا استغرق وقتا طويلا. وكما تحدثت هذا يشكل خطر على حياة هؤلاء المصابين الذي كانت حالتهم حرجة جدا في بسبب هذا الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك سيد فارس عفانة متحدثا عن الظروف الصعبة التي تواجه طواقم الإسعاف والطوارئ في العمل حتى في حالة انتشال مثل هؤلاء الشهداء. الجنازات تستمر، القصف الإسرائيلي لا يهدأ ولا يتوقف، إذن لا معنى لوقف إطلاق النار، هكذا يقول الفلسطينيون. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
4: إذن نشير مشاهدين إلى هذا الخبر العاجل. إذن وبحسب الفاينانشال تايمز عن وسطاء تقول الولايات المتحدة وإيران تقتربان من تمديد وقف إطلاق النار لستين يوما. إذن الفاينانشال تايمز وعن وسطاء تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من تمديد وقف إطلاق النار لستين يوما. إذن هذه التسريبات نعتبرناها حتى الآن لا تأكيدات عن هذه الأنباء، ولكن قبل ذلك قد جاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كانت تتحدث عن مذكرة تفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة، وأيضا تلاها كلمة مسجلة لوزير الخارجية الأمريكية تحدث عن فرصة لإيران للتوافق، وهنالك أيضا كلمة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي خلال هذا اليوم. إذن كانت الأجواء فيها الكثير من المعطيات التي توحي بالتفاؤل أو بقرب الوصول إلى اتفاق مبادئ يعلق هذه الحرب لمدة شهر، والآن الحديث بحسب الفاينانشال تايمز مدة شهرين. ونشير أيضا إلى هذه العواجل. إذن الجيش الباكستاني يقول المفاوضات التي أجريت خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي. إذن الجيش الباكستاني، قائد الجيش عاصم منير التقى مع الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان ووزيري الخارجية والداخلية. وأيضا الجيش الباكستاني يقول المناقشات ركزت على تسريع العملية التشاورية الجارية لدعم السلام والاستقرار في المنطقة. الجيش الباكستاني يضيف أيضا المناقشات ركزت على تسريع العملية التشاورية الجارية لدعم السلام والاستقرار في المنطقة، ويقول بأن المفاوضات التي أجريت خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي. إذن وبعد مغادرة قائد الجيش عاصم منير الباكستاني الطهران تأتي هذه التطورات وهذه التصريحات. الجيش الباكستاني يقول عاصم منير التقى مع الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان ووزيري الخارجية والداخلية، وأيضا يضيف المناقشات ركزت على تسريع العملية التشاورية الجارية لدعم السلام والاستقرار في المنطقة. وأيضا يضيف أن المفاوضات التي أجريت خلال 24 ساعة الأخيرة أسفرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي. نعود إذن إلى الملف.
0: راديو الحرية
6: 97.7 FM FM FM.
7: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية
6: 97.7 FM FM FM.
4: خروق عابرة بل عدوان ممنهج واستهتار بالوسطات واستمرار لسياسات الحصار والتجويع والقتل. ودعا قاسم الوسطاء والأطراف الراعية لاتفاق شرم الشيخ وما يسمى مجلس السلام إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته. حذر مركز غزة لحقوق الإنسان من تصاعد نمطي تنتهجه تصاعد النمط التي تنتهجه قوات الاحتلال في قطاع غزة، التي يقوم على إخلاء ما تبقى من منازل سكنية قسرا عبر الاتصالات الهاتفية ثم قصفها وتدميرها. ووثق المركز تدمير قوات الاحتلال مربعات سكنية في مخيمات النصيرات والبريج والمغازي وسط القطاع إثر إنذارات هاتفية خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأشار إلى أن فريقه الميداني رصد ما لا يقل عن 12 عملية استهداف وقصف خلال الشهر الجاري. منعت فرنسا وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير من دخول أراضيها، وذلك عقب نشر بن غفير فيديو يظهر تنكيله بناشطين موقوفين ضمن أسطول الصمود المتضامن مع غزة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة إكس إنه اعتبار من اليوم يمنع إتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية. وأضاف بارو أن تصرفات بن غفير غير مقبولة تجاه المواطنين الفرنسيين والأوروبيين، ولا يمكن التسامح مع تهديد المواطنين الفرنسيين أو ترهيبهم أو الاعتداء عليهم بهذه الطريقة. وينضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع ستيفن زو مستيك، باحث سياسي ومدير قسم السياسة والرأي في معهد إبسوس. إذن سيد ستيفن، لعلي أبدأ معك من الخطوة الفرنسية والحديث عن دلالات هذه الخطوة، وهي خطوة غير مسبوقة. هل هي متعلقة فقط بما قال عنه وزير الخارجية الفرنسي المساس بالمواطنين الفرنسيين والأوروبيين، أم لربما مقدمة لسياسة جديدة من قبل فرنسا للتعامل مع حكومة نتنياهو؟
9: إذا ما أردنا أولا أن رد وزير الخارجية الأوروبي أو وزير الخارجية الفرنسي كان ضرورة، حيث أن فرنسا كان يجب أن تدين وتتصرف حيال الاعتداء على هؤلاء المواطنين، ولكن من قبل هذه تشكل حلقة جديدة من الأزمة الدبلوماسية القائمة بين عدد من الدول الأوروبية، ولكن بشكل خاص فرنسا وإسرائيل. هذا بدأ منذ عدة أشهر حينما رئيس الجمهورية ماكرون قرر الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل رسمي، وكان ذلك للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو. ومن ثم هذه العلاقات بين البلدين تدهورت بشكل كبير، وهذا يشكل ترجمة لما حصل. وكان ثمة أمثلة حديثة حينما إسرائيل بذلت قصارى جهدها للحؤول دون لعب فرنسا دورا في المفاوضات بين لبنان وهي صديق لفرنسا وإسرائيل. لذلك هذه أزمة دبلوماسية تجري، وهذه حلقة جديدة منها، وهذه المرة الأولى التي يقوم فيها وزير إسرائيلي أن يمنع بالدخول إلى الأراضي الفرنسية، ولكن ذلك يترجم تدهور العلاقة بين البلدين في منظور تاريخي كانوا دائما حلفاء وأصدقاء.
4: وهل ترى بأننا أمام تحول حقيقي في الموقف الأوروبي من الحرب على غزة؟
9: نعم، أعتقد أنه حاليا بعد كل ما جرى في قطاع غزة يجب أن نذكر أنه كان ثمة هجوم أولا من قبل حماس ضد الرعايا الإسرائيليين، كان الدعم الأوروبي جماعيا، ولكن أيضا مع الإقرار بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. ولكن مع كل القصف الذي جرى في غزة وعشرات القتلى والألاف من القتلى، جعل من السياسات الأوروبية والحكومات الأوروبية تقول إن ذلك غير ممكن وغير مقبول، حيث أنه كان ثمة عدم تناظر في الرد في قطاع غزة، ولكن أيضا في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، جعل من الانطباع على الأقل أن حكومة نتنياهو أن يتم اعتبارها غير مقبولة من قبل، أو مسلكها غير مقبول من قبل الحكومات الأوروبية بأغلبها، وذلك يعزى إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل فرنسا في حالة فرنسا، ولكن أيضا من قبل دول أوروبية أخرى. إذن هذا منعطف، نعم، ولكن هل هذا يعني أن العلاقة بين فرنسا وإسرائيل تدهورت للأبد؟ لا أعتقد، أعتقد أنه ثمة مشكلة حقيقية، ثمة رفض حقيقي لما يقوم به بنيامين نتنياهو، وكما ثمة كره من قبل إسرائيلي لبعض الرؤساء الأوروبيين كماكرون.
4: وبرأيك إلى أي مدى جاء هذا القرار انعكاسا للضغوط الداخلية التي ينتجها الرأي العام الفرنسي والأحزاب السياسية تجاه الموقف العام من الحرب على غزة؟
9: لا أعتقد أن الحكومة ردت لأنها تتعرض لضغط من جزء من الرأي العام الفرنسي، حيث أنه في مختلف الاستفتاءات وأحصاءات الرأي يقولون أنهم يتضامنون مع الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، ولكن لا يجب أن تعتبر إسرائيل كعدو، وإن الموقف الفرنسي متسق جدا مع السياسة الفرنسية الخارجية منذ الجنرال ديغول، وأن هي أن تقوم على أن فرنسا ليس لديها سوى أصدقاء في الشرق الأوسط من العرب وغير العرب، ولكن فيما يجري في الدول المتعلقة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي فإن فرنسا أخذت طرفا أكثر، لم ترد أن تأخذ طرفا، ولكن في وجه هذه التدابير المتطرفة أو المفرطة من قبل الحكومة الإسرائيلية فإنها قررت زيادة الضغط على إسرائيل. والسؤال الذي يطرح، هل ذلك من شأنه أن يكون لديه أثر دبلوماسي وتأثير على كيفية بنيامين نتنياهو ممكن أن يدير نزاعات مختلفة؟ هنا نطرح هذا السؤال لأنه نرى أن إسرائيل أكثر فأكثر عزلة دبلوماسيا على الأقل في علاقاتها مع أوروبا، ولكن الضغط الذي يمارسه الدول الأوروبية ليس لديه أثر كبير على الأرض.
4: أشكرك السيد ستيفن زومستيغا، الباحث السياسي ومدير قسم السياسة والرأي في معهد إبسوس. إذن ننوه إلى هذا العاجل، الجيش الباكستاني يفيد بأن قائد الجيش عاصم منير اختتم زيارة رسمية قصيرة إلى إيران لكنها مثمرة للغاية. يقول الجيش الباكستاني إذن قائد الجيش عاصم منير اختتم زيارة رسمية قصيرة إلى إيران لكنها مثمرة للغاية. إذن نذكر مشاهدينا بما صرح عنه الجيش الباكستاني أيضا قبل قليل، وتحدث عن أن 24 ساعة الماضية التي كانت ضمن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران شهدت
8: راديو الحرية
10: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو
11: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

قاع سباق دبلوماسي عنوانه منع الانفجار الكبير. قائد الجيش الباكستاني غادر طهران بعد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين في وقت تؤكد فيه طهران أنها أعادت بناء قدراتها العسكرية، وتحذر واشنطن من أن أي مواجهة جديدة ستكون أكثر كلفة وتعقيدا. رئيس البرلمان الإيراني بالتزامن انتقد عقب لقائه قائد الجيش الباكستاني ما وصفه بتناقض الموقف الأمريكي بين الحرب والتفاوض، كما حذر من أن أي مواجهة جديدة ستكون أكثر كلفة على واشنطن، وأكد أن إيران ستواصل حماية حقوقها في الدبلوماسية كما دافعت عنها في الميدان. وزارة الخارجية الإيرانية أفادت بأن الوزير عراقجي أجرى اتصالا مع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، أوضح خلاله أن طهران دخلت العملية الدبلوماسية بنهج مسؤول وجاد، لكن المطالب الأمريكية المفرطة تعرقل مسار المفاوضات بحسب تعبيره. كما أجرى عراقجي أيضا اتصالات أخرى مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزراء خارجية كل من تركيا والعراق وعمان واليابان. دولة قطر التي أرسلت وفدا إلى إيران في سياق جهود الوساطة أعلنت كذلك أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم المساعي الدبلوماسية لتجنب مزيد من التوتر والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وضمان أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية. كما أشار الديوان الأميري القطري إلى أن أمير البلاد أكد خلال الاتصال موقف دولة قطر الداعي إلى الحلول السلمية ودعم المبادرات القائمة على الحوار والدبلوماسية بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي. أما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني فبدوره جدد خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعم الدوحة للجهود الهادفة إلى التوصل لاتفاق شامل، مؤكدا أهمية التهدئة وحرية الملاحة، كما حذر من أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط من شأنه تعميق الأزمة وتهديد مصالح دول المنطقة. جهود الوساطة لخفض التوتر كانت كذلك محور محادثات أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزيري الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمصري بدر عبد العاطي. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة بالوسائل السلمية والحوار. سلطنة عمان التي لعبت وما زالت دورا كبيرا في جهود الوساطة بين طهران وواشنطن استمرت كذلك في اتصالاتها، إذ بحث وزير خارجية السلطنة بدر البوسعيدي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مسار التحركات والمفاوضات الدبلوماسية المبذولة لاعتماد مقاربات سياسية تسهم في معالجة نقاط الخلاف بصورة متوازنة وعادلة.

0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومعنا من واشنطن محمد بالدين. أهلا بكما محمد. أبدأ معك بتصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي روبيو، الذي يقول بأن هناك بعض التقدم، لكن هل يكفي هذا التقدم للإعلان عن شيء ما في الساعات المقبلة؟
1: قال ربما نعلن عن شيء ما اليوم، ربما يكون ذلك هذا اليوم وربما يكون يوم غد، وقد يكون أثناء زيارتي للهند. يقول ماركو روبيو، هو الآن يزور العاصمة الهندية نيودلهي، ويفترض أنه سيلتقي بكبار المسؤولين. تصريحاته كانت في حفل استقبال بالسفارة الأمريكية بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات

0: المتحدة الأمريكية. روبيو أكد على أن المحادثات جارية وهنالك بعض العمل الذي تم إنجازه في الوقت الذي كان يتحدث فيه قبل نحو ساعة وفق قوله. قال بأن المبادئ التي ما تزال الإدارة الأمريكية متمسكة بها هي أن المضائق يجب أن تبقى مفتوحة ولا يجب أن يتم تقاضي أي رسوم عن استغلالها. كذلك أشار إلى أن الإيرانيين عليهم أن يسلموا اليورانيوم عالي التخصيب الموجود بحوزتهم ويجب أن لا يكون لديهم أي طريق لامتلاك سلاح نووي. نحن نفضل اتخاذ نافذة دبلوماسية وطريق دبلوماسية للوصول إلى حل كما قال، لكن في جميع الأحوال سنحقق هذه الأهداف بهذه أو بتلك بطريقة أو بأخرى، سوف نصل إلى هذه النتيجة وعلى الإيرانيين أن يستجيبوا لذلك. قال أيضا بأنه قد يكون من المحتمل أن لا يتم الوصول إلى أي شيء، يبدو في إشاراتها وفي تلميحاته، وإن كانت هذه المرة أقل تحفظا لكن ما تزال متحفظة على كل حال. يبدو أنه هنالك انتظار لشيء ما لدى الإدارة الأمريكية، على الأقل على الأرجح هو جهود الوساطة والنقاش الذي خاضه الجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني والذي غادر طهران يفترض قبل ساعات. إشارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تتطابق مع بعض المؤشرات التي رصدت أن الوسيط الباكستاني إضافة إلى دول المنطقة بما في ذلك قطر والسعودية ضغطت على الإدارة الأمريكية وتضغط عليها في هذه الأيام وعلى الأطراف الأخرى بما فيها إيران من أجل تقريب وجهات النظر. اليوم أجرى أمير دولة قطر اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ناقشا فيه المسائل المتعلقة بتعزيز الاستقرار وكذلك بالوصول أو محاولات الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، إضافة إلى ما ذكر من جهود عبر وسائل الإعلام الأمريكية لدول المنطقة من أجل أن لا تعاد الحرب إلى مربعها الأول.
1: شكرا جزيلا لك محمد بدين من واشنطن. أتحول إلى زميلنا في إيران ياسر مسعود. يعني الحديث في طهران عن التحضير لصيغة نهائية لمذكرة تفاهم، ما الذي يعرف حول مذكرة التفاهم المحتملة؟
2: ما يجري التأكيد عليه وتحديدا من قبل إسماعيل بقائي بأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة قريبة جدا من إمكانية التوصل إلى اتفاق، وفي ذات الوقت هي بعيدة جدا على حد قوله، وهذا والمسافة تعتمد على شاكلة التعاطي الأمريكي مع الرد الإيراني الذي كان منسجما كما يبدو مع تفعيل الوساطة مجددا الباكستانية والزيارة الباكستانية التي وصفت بأنها إيجابية. المعادلة التي تتحدث طهران عنها سهام والمحددات لأطر الاتفاق المبدئية تقوم على أساس إنهاء الملفات الأولى وتلك المتعلقة بإنهاء الحرب، وبطبيعة الحال هنا تطالب طهران بضمانات وتطالب بتعويضات، وأيضا على الجانب الآخر يمكن القول بأن ملف الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية مقابل القيود التي تفرضها طهران على مضيق هرمز هي أيضا قد هي حاضرة في هذه المسودة أو في هذه المحددات التي طرحت إيرانيا والتي وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني. في ذات الوقت يجري التأكيد والكلام هنا على ترحيل الملفات الشائكة وتلك المتعلقة بجانبين أساسيين ما تطالب به طهران من رفع للعقوبات ومناقشة جزئيات هذا الملف، في المقابل أيضا مناقشة ملف البرنامج النووي الإيراني، وهذان الملفان يرحلان إلى المرحلة الثانية وتلك التي قد تمتد من 30 إلى 60 يوما على حد قول بقائي. يضاف إلى ذلك السهام ينظر لها هنا إيرانيا الزيارة الباكستانية بإيجابية، وأن التوصل إلى اتفاق ممكن حتى على لسان عضو في لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية قبل قليل، وأيضا ما جرى التأكيد عليه من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وهو الذي أكد بوضوح بأن ما تطالب به طهران هو حقوقها المشروعة والمنصوص عليها دوليا، وهنا بالإشارة بطبيعة الحال إلى المطالب الإيرانية المتعلقة إن كان بمضيق هرمز أو الملف النووي الإيراني وكذلك رفع العقوبات. وأيضا أكد مسعود بزشكيان بأن تجربة طهران في التفاوض مع واشنطن يدعوها إلى توخي أقصى درجات الحذر، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى ما تقوله طهران بأن هناك المساران الدبلوماسيان الشريكان اللذان كان بالإمكان التوصل من خلالهما إلى اتفاق، ولكن انتهى بعدوان إسرائيلي أمريكي في مرحلتين سابقتين من أواسط العام الماضي وما سبق حرب 40 يوما. أيضا يضاف من قبل الخارجية الإيرانية وتحديدا إسماعيل بقائي على أن طهران جادة في التوصل، وهي تريد التوصل إلى اتفاق، ولكن بطبيعة الحال العرقلة الأساس هي تلك التي تتعلق بمزيد من الضمانات التي تطالب بها طهران، وذلك لعدم ثقتها بالولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود من طهران. الآن مشاهدينا للنقاش معنا من طهران عباس خمية الدبلوماسي الإيراني السابق، من الرياض سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية، معنا من واشنطن ستيف جيل مستشار سابق في البيت الأبيض، ومن إسلام أباد زاهد محمود مدير معهد الدراسات الاستراتيجية للسلام والنزاعات. أهلا بكم جميعا. نبدأ من إسلام أباد لأن الحراك الذي يجري هو برعاية باكستانية، وهي على ما يبدو الوساطة التي ما زالت تحاول تقريب وجهات النظر، بالإضافة لاتصالات وحراك ماراثوني من قبل دول المنطقة. سيد زاهد، ما فرص أن يكون هناك اختراق في الساعات المقبلة في هذا الملف؟
3: أولا شكرا جزيلا لاستضافتي، ولكن من المرجح أن نرى مخرجات إيجابية، لأن المسؤولين هنا في باكستان هم واثقون جدا أن بعد هذه الزيارة الاستراتيجية بإمكاننا أن نرى من هو الذي يلعب الدور الأهم في هذه الوساطة، وهو قائد الجيش الباكستاني. لذلك كانت زيارته قد جرت بعض نوع من التقدم في إطار المفاوضات، لذلك سوف يذهب إلى إيران ويعود، وهو الآن عائد إلى باكستان. وهذه هؤلاء المسؤولون الذين ربطوا بالمفاوضات هم شبه متأكدين إن أنه ثمة مخرجات إيجابية سوف تتبين، وأيضا هذه المطالب التي قد يقال عنها من قبل الولايات المتحدة يتم تقليص الهوى فيها، والطرفان يجب أن يقدما محفزات بدل أن يقدما عراقيل. لذلك هذه المحفزات من شأنها أن تفضي إلى طاولة ناجحة، ونأمل أن باكستان، وهي واثقة أن بعد هذه الزيارة سوف نرى مخرجات إيجابية وقد نمضي إلى نوع من الاتفاق للمفاوضات الأخيرة والحل.
1: طيب، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول سيد زاهد بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تأتي في سياق تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أيضا زيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني إلى الصين، هل ما زلنا ضمن هذه الخانة تبادل الرسائل بين الطرفين، أم انتقلنا إلى مرحلة نضج دبلوماسي وسياسي معين للإعلان عن اتفاق إطار أو اتفاق على مراحل؟ ما التقدير؟
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM.
3: ترد وترد حيث التوسع الأفقي يجعل الدول الخليجية منخرطة أيضا، والجيران في الشرق الأوسط، لذلك العالم كله تأثر بفعل هذا الرد، ومضيق هرمز تم إقفاله، ولذلك الوضع معقد، وهذا ما أشير إليه، ليس وضعا بسيطا مع الفهم الأساسي للنزاع. نأتي بهذه الخلاصة ثمة الكثير من انعدام الثقة الذي يتكشف بين الطرفين، وذلك يعزى إلى شخصية غير المتوقعة للرئيس ترامب. وما جرى في الشرق الأوسط وإسرائيل تستمر في هجماتها على لبنان وإيران أيضا. لذلك قائد الجيش يجب أن يردم الكثير من الهواة، وأيضا
1: هو غادر والآن قد تكون المهمة
3: المغربين في المنطقة.
1: المهمة الآن قد تكون في يد رئيس الوزراء الباكستاني. سأعود إليك. دعنا ننتقل لبقية الضيوف في الرياض. سيد سالم اليامي، ما الذي حدث حتى تلقي دول الخليج في الساعات الماضية بكل ثقلها الدبلوماسي لدعم الوساطة الباكستانية؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك السادة السلام، وحيي السيدات والسادة المشاهدين، وحيي أيضا السادة الضيوف. يعني دول الخليج أنا أعتقد يعني هذا الثقل الذي يعني جربته مع الجانب الأمريكي وربما حتى أيضا مع الجانب الإيراني، يعني هو معروف ومتسق مع الموقف الخليجي منذ حتى قبل انطلاق هذا الصراع، قبل انطلاق الأعمال العسكرية. لكن يعني دول الخليج يعني لم توفق أو لم يحالفها الحظ في أن يستجاب لطلبها وأن يذهب الطرفان خاصة المباشران في الصراع اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلى الحلول السلمية. فيعني دول الخليج تدرك أن مصلحة المنطقة مصلحة دول الخليج في المقام الأول، مصلحة العالم، مصلحة التجارة الدولية، مصلحة النفط، مصلحة أمن واستقرار النفط، ارتفاع الأسعار، التأمين، مضيق هرمز، الإطلاق الحاويات المرتهنة سواء كانت حاويات نقل تجاري أو نفط، كله لصالح المنطقة والعالم. اليوم العالم كله يتأثر ودول الخليج تستشعر هذا الضرر، لذلك أنا أعتقد أنها ألقت بثقلها في هذا الموضوع. والرئيس الأمريكي عندما أكد أن آخر الفرصة أعطيت يومين أو ثلاثة كما قال، وأنا أعتقد أنها مستمرة إلى الآن، كانت بطلب وكانت بشفاعة وكانت بوساطة وبتأثير سياسي خليجي لكون العلاقات مع الجانب الأمريكي هي يعني علاقات جيدة إلى حد كبير وإلى حد ممتاز، تعرفون التحالف التقليدي بين هذه القوى. هذا الموقف هو الموقف الخليجي. لكن المؤسف أختي العزيزة هو يعني رأينا كل هذه المواقف ورأينا كل هذه التطورات، ورأينا اليوم على سبيل المثال أو بالأمس أن هناك وفدا قطريا وهناك اتصالات مباشرة من معالي وسمو وزير الخارجية في سلطنة عمان بالجانب الإيراني، ولكن إلى الآن هذه المراوحات لم تؤتي أكلها، بمعنى لم نتوصل أو لم يتوصل العالم إلى صورة واضحة. يعني حتى أن تصريحات المسؤولين في الجانبين، وأنا هنا أركز على الجانبين الأمريكي، وتصريحات ربما أخطرها وأهمها في الفترة الماضية أو في الساعات القليلة الماضية، يعني هو يقول في الكأس بعض الماء وقد لا يكون في الكأس شيء، يعني هذا ما نفهمه من كلام روبيو. الجانب الإيراني أيضا يعيد النبرة العالية والروح الانتصارية المتضخمة وروح التحدي، وأيضا يشير إلى يعني أشياء ربما غير محببة وهي تهديد الآخرين بأن هناك أسلحة لم تجرب وسنكون أعنف مما كنا في الماضي وسنؤثر على الجميع. يعني هذه المناخات في تقديري هي ربما تعيدنا إلى ما قبل المربع الأول وتجعل العالم في حيرة. إذا سمحت لي وأنا أتمنى أن لا أكون أطلت على حضرتك، يعني هناك جزئية وأنت سألتيني لماذا دعم الوساطة الباكستانية. أنا أعتقد الوساطة الباكستانية جديرة وبامتياز لأن تقدم لها كل الدعم والمساندة. الجانب الباكستاني في الحقيقة يعني أثبت مهنية دبلوماسية سياسية في المحاورة وفي المفاوضة وفي ردم الهوة بين الأطراف وحتى في نقل الرسائل. أختي الكريمة تعلمين أن بعض من يقومون بهذه الوساطات يرفضون أحيانا بعض المسميات، يقولون نحن لسنا صندوق بريد، لكن رغبة الجانب الباكستاني كما فهمتها أنا قبل بأن يلعب كل الأدوار، وأنا أعتقد أن الجانب الباكستاني كان يثمن، كان يفهم، كان يستوعب أنه بنزع فتيل مثل هذه الأزمة وبأن أي اتفاق يتم التوصل إليه يسمى إعلان إسلامباد، فيصبح يعني جوهرة في تاريخ السياسة والدبلوماسية الباكستانية، وهي في تقديري جديرة بذلك.
1: أذهب الآن إلى ضيفي في واشنطن سيد ستيف جيل لأنقل لك ما قاله ضيفنا في الحديث عن التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية الأمريكية الذي يقول بأن هناك بعض التقدم. يعني عندما يقول بعض التقدم، هل تعتقد بأننا وصلنا إلى نقطة حاسمة في سياق تبادل الرسائل أو المفاوضات يمكن أن يأتي أو يثمر بعدها شيء، اتفاق ما بين الطرفين؟
9: أنا أمل ذلك، وشكرا مجددا لاستضافتي. أنا أتفق مع ما قاله الجنرال زهيد أن هذا الإجراء معقد جدا، والجانب الإيجابي هو أن المحادثات تستمر على الرغم من أنه يقتصر على تمرير الرسائل الآن، سواء كانت ثمة دول أخرى أيضا منخرطة كالكويت وقطر والإمارات إلى آخره في المفاوضات، لأن المنطقة بأسرها تتأثر بما قامت به إيران، ويجب أن تنخرط المنطقة في حلها. لست متأكدا أننا اقتربنا جدا اتفاق بالقدر الذي يقوله بعض مسؤولو البيت الأبيض أنهم في المرحلة النهائية، حيث أن المفاوضات كانت معقدة في الماضي حتى الطرفين يكونا أكثر انخراطا في الإجراء. لا أعتقد أننا سوف نكون بالقرب الذي يتحدث عنه المسؤولون في البيت الأبيض، ولكن الرسائل تمرر ويبقى حتى انخراط الأطراف بشكل مباشر مسافة، وأعتقد حينما نبلغ هذه النقطة قد يكون ثمة حل مبني على التفاوض.
1: تقول لم نقترب بالشكل الذي قد يؤدي إلى اتفاق، لماذا في تقديرك سيد ستيف؟
9: أعتقد
3: أنه حينما يكون ثمة تمرير للرسائل فإنها كلعبة أطفال، حينما تهمس لطفل بجانبك ومن ثم يهمس لطفل بجانبه، قد يكون ثمة نقص في التواصل أو بعض الأخطاء في نقل الرسائل وفي فحواها. لذلك أعتقد أنه حينما تكون ثمة محادثات مباشرة حتى يحدث ذلك، لست متأكدا أننا بالثقة بالمرحلة التي تحدثون عنها ويتكوف وكوشنر ومسؤولون من إيران كانوا أكثر انخراطا من هذه المرحلة الحالية لتمرير الرسائل، حيث أنه ممكن أن تتعقد ويمكن أن يساء تفسير الأمور وتأويلها حتى يتم المحادثة بشكل مباشر.
1: سيد خميار، هل تتفق مع هذا الطرح؟ ما يجري ليس كافيا للاتفاق حتى على إعلان نوايا في الساعات المقبلة، ولماذا؟
10: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين. نعم، هناك هاجس كبير لدى الإيرانيين، وخاصة بعدما سمعنا ما يقوله وزير الخارجية الأمريكي. هناك كانت كما قلناها في فترات سابقة مع قناتكم بأن هناك هذه كما يقول اللبنانيون عجئة السير الدبلوماسية، هي كانت بأشدها خلال الأيام الماضية وخاصة اليومين الأخيرين، وكنا نتوقع أن تكون هناك حلحلة فيما يتعلق بالنزاع أو العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ولكن في نفس الوقت الهاجس كبير. هناك قد وصلنا بعد خمسة من جولات المفاوضات في عمان، وكانت الأمور جيدة جدا، والتفاؤل كان بنسبة كبيرة أكثر مما نحن عليه الآن، ولكن مباشرة كان على أبواب الجولة السادسة هناك عدوان أمريكي إسرائيلي على إيران وقلبت الطاولة، وبعد ذلك في جنيف نفس الشيء. لذلك مع كل التفاؤل الذي نشاهده هنا في طهران، ولكن هذا التفاؤل حذر بأقصى الحدود، وربما يكون هناك هاجس إيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تقوم بنفس المسرحية التي قامت بها في مسقط.
1: تقصد عمل عسكري لذلك في خضم عملية التفاوض؟
10: العمل العسكري نعم، لكن حضور الوسيط الباكستاني بهذه القوة والوسطاء العرب وهناك الحركة الدبلوماسية الحثيثة التي شاهدناها في الأيام الأخيرة، يعني مفترض هذا إخراج، أنا أتصور بأنه هو إخراج جميل لخروج لإخراج لمخرج يقدم للرئيس ترامب الذي هو في مأزق حقيقي، وهذا المأزق نشاهده ويشاهده
1: بموافقة إيرانية الإخراج سيكون سيد عباس بموافقة إيرانية الإخراج سيكون.
10: أنا أقول هذا الإخراج هو يعطي صورة بالنهاية، صورة لا أقول المنتصر ولكنه صورة الشخص الغير مهزوم. هذه الصورة تعطيها الوسطاء، يريدونها أن تعطيها طهران. وبهذا الحضور الدبلوماسي الكبير ربما يكون الخروج الأمريكي من هذا المأزق الذي وهذه العزلة على الصعيد الدولي، على الصعيد الداخلي الأمريكي، على صعيد الناتو والاتحاد الأوروبي. هذه فرصة، وخاصة بعد فشل ما أراده ترامب انتزاعه من بكين بعد زيارته الأخيرة، وكانت المواقف الصينية بالنسبة للعدوان على إيران كانت واضحة وكانت ثابتة، وكما أكدتها قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب. لذلك أتصور هذه هي الصورة التي يستطيع أن يخرج بها الرئيس ترامب غير مهزوم. وطهران طبعا هي لا تريد الحرب وتلاقي خسائر كبيرة، لا تمانع أن تكون الصورة بهذا الشكل، ولكن إذا كانت هذه العملية هي خديعة، أتصور الإيرانيون في نفس الوقت جاهزون، وكما قال ضيفك من المملكة العربية السعودية بأن هذه حقيقة، بأن إذا كانت هناك يعني عملية خداع ومواجهة جديدة فالإيرانيون مستعدون للمواجهة ومستعدون لإحقاق حقوق الشعب الإيراني بالطريقة التي تراها مناسبة.
1: طيب دعني أعود مجددا لضيفي في إسلام أباد جنرال زاهد محمود لنسأل عن ما إذا كان في أيدي الوسيط الباكستاني يعني إمكانية إخراج صورة تضمن بشكل أو بآخر انتصار الطرفين.
3: إن الحرب دائما معقدة، وما نختبره في هذه الحرب هو أنهم صوروا مفاهيمهم الخاصة للنصر بعد الحرب. الرئيس ترامب إذا ما تذكرنا بدأ بالزعم بعد 3 أو 4 أيام من الحرب أنهم حققوا أهدافهم عسكريا وسواء، ومن الجهة الأخرى والقياسات التي أعطاها أو المعايير التي أعطاها كانت الأصول العسكرية التي تم تدميرها من قبل القوات الأمريكية، لذلك أحصى هذه وقال عسكريا أنه فاز بالحرب. ولكن من جهة أخرى الإيرانيون تحدثوا عن الحفاظ على سيادتهم ووحدة أراضيهم وحتى نظامهم، على الرغم من أن القادة تغير ولكنهم يزعمون أنهم حافظوا على النظام ولديهم القدرة حسب زعمهم في الرد على أي اعتداء. لذلك كل الفصائل المتحاربة تستمر مع مفاهيمها للنصر، مفاهيمها الخاصة، ولا يهم جدا ذلك. هل باكستان ممكن أن تقوم بأن تكون البطاقة الوحيدة للطرفين للقيام بذلك؟ بالطبع بإمكانها أن تقول للطرفين هذه هي الأهداف التي حققتموها، بإمكانكم أن تعودوا بها إلى الرأي العام بها، ولكن باكستان تريد أن تكون شفافة فلا تهتم لأي نوع من مفاهيم النصر الخاصة بهم.
4: راديو الحرية
11: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM. الباكستانيون يريدون إنقاذ الرئيس الأمريكي، وليس لي يعني جلب الأمن والاستقرار للمنطقة وللأصدقاء في طهران. هذا كله في الحقيقة محبط، وهذا كله في الحقيقة يعني يشير لنا كمراقبين ومتابعين. أنا شخصيا لست عسكري في الحقيقة، لكن أعتقد أن يعني ليس هناك فرص كبيرة لأن يعني نتلافى أو نتجنب هذا الانفجار. وأنا أعتقد إذا لم يحصل الانفجار لأي سبب أو آخر، لأي تبرير أو لآخر، سيبقى التوتر في المنطقة وستبقى حالة من الابتزاز في الحقيقة، ليست لدول المنطقة الخليجية، وهذا كان يعني محور سؤال حضرتك، ولكن سيكون لدول العالم. المنطقة هي مهمة ليس لأهلها، بل هي مهمة للتجارة الدولية، للطاقة، للعالم.
6: دعونا نشير لهذه الأخبار العاجلة نقلا عن الدفاع المدني اللبناني. يتحدث عن 5 شهداء و5 جرحى و7 مفقودين في غارة إسرائيلية على بلدة سير الغربية جنوبي البلاد. إذن الدفاع المدني اللبناني يقول بأن هناك 5 شهداء و5 جرحى و7 مفقودين في غارة إسرائيلية على بلدة سير الغربية جنوبي البلاد. وسنعود لمواكبة هذه التطورات مع مراسلينا في لبنان، لكن الآن أعود لضيفي في واشنطن ستيف جيل لأسأل عن ما كان يذكره ضيفنا الآن من السعودية ومصلحة الولايات المتحدة الأمريكية المرتبطة بمصلحة دول الخليج. أصلا هذه المهلة التي أعطيت مؤخرا كانت بطلب من دول الخليج. الرئيس الأمريكي تحدث وقال بأنه أجل ضربة كانت مقررة ضد إيران بسبب مساعي دول الخليجية لإنهاء هذه الحرب. إلى أين يمكن أن يمضي الرئيس الأمريكي في التجاوب مع الأطروحات الخليجية لإنهاء الحرب؟ وهل من الممكن أن يصل إلى اتفاق يضمن المصلحة الأمريكية والخليجية في نفس الوقت؟
7: أعتقد أن هذا هو الهدف، ضمان أن دول الخليج التي كانت تحت تهديد إيران في المنطقة لوقت طويل أن يكون لديها مصلحة في الحل، ويجب أن تكون منخرطة في الإجراء أيضا، وحول ما إذا كان ممكنا وصول الاتفاق يخدم المصالح الأمريكية والإيرانية ودول الخليج. وأعتقد أن ذلك ممكن، وما تريده الولايات المتحدة هذا هو أن تحرص على أن لا تستمر إيران في تطوير أسلحة نووية وقدرات نووية بيورانيوم المخصب الخاص بها. أعتقد أنه يمكن أن تكون ثمة قيود على حجم التخصيب ربما لأغراض طاقوية وتسليم اليورانيوم المخصب أصلا ربما للولايات المتحدة أو لطرف ثالث، والاستمرار في الإشراف على إجراء التخصيب لأغراض سلمية في أي مكان، ويمكن إيقاف أيضا أو وقف القيود على مضيق هرمز وفتحه وما تصر عليه الولايات المتحدة. ولكن يمكن أعطاء أيضا إيران ضمانات لسيادتها وضمانات لاستمرار الإجراء بشكل سلمي وتخفيف بعض العقوبات وتحرير بعض الأموال المجمدة. لذلك أعتقد أنه يمكن أن يكون ثمة حل لجعل الجميع بشكل ما فائزا، وأنا محامي ويعرف المحامون كيفية انتقاء اللغة لكي ينتصر الطرفان، وهذا معقد حينما نتعامل مع لغات مختلفة، ولكن هذا ممكن. وأيضا ما يقوم الدبلوماسيون والمحامون به هو إيجاد الطريقة لأي طرفين من أي نزاع هو أن يصلوا إلى نتيجة يعتبرونها نجاحا لكليهما. وفي المراحل الأخيرة من المفاوضات هذا ما يجب أن نجده، كيف يفوز الطرفان بشكل كافي لكي يشعرون بشكل إيجابي تجاه الحل.
6: سيد عباس خميار، بحسب ما يتم تسريبه عن ما يطرح في مذكرة التفاهم، اتفاق على المرحلة الأولى بحسب المطالب الإيرانية رفع الحصار، فتح مضيق هرمز، وقف الحرب وانسحاب الأصول يعني الجيش الأمريكي، الجنود الأمريكيين الموجودين في المنطقة، مع تأجيل الحديث عن الملف النووي الإيراني. أي شيء يسقط من اللائحة الأولى في الشروط الإيرانية، هل من الممكن أن يعرقل إعلان نوايا واتفاق في الساعات المقبلة؟
4: نعم، أولا أريد أن أشير ما تفضل به ضيفك من المملكة الذي أكون له كل الاحترام. أنا أقصد من زحمة السير ازدحام السير، يعني كنت أقصد الترافيك ولن أقصد زحمة بالمعنى السلبي أبدا. بما يتعلق بالسؤال، نعم بالفعل هناك هذه الثوابت التي كانت تصر عليها طهران منذ البداية وقبل الحرب، ولكنها زيدت بعد الحرب، وخاصة بما يتعلق الضمانة الدولية لعدم تكرار العدوان على إيران وعدم استخدام طاولة المفاوضات كخديعة. هذا هو نسب الدبلوماسية بالطرق التي تعتبرها طهران خداع، وهذا ما أكد عليه نتنياهو بعد قبل الحرب الأخيرة عندما قال اتفقت مع ترامب أن نقصف إيران في هذه اللحظة وفي هذا اليوم. لذلك النقطة الأهم هو لدى الإيرانيين ليس وقف إطلاق النار، وهو السلام الدائم وعدم العدوان الجديد، هذه ثابتة لا تستطيع إيران أن تتجاوزها. النقطة الثانية بما يتعلق بموضوع تخصيب اليورانيوم، إيران ترى من حقها طالما أنها هي عضو في NPT من حقها أن تتمتع بحقوقها القانونية الدولية في إطار القوانين الدولية، وهذا تصفير التخصيب هذا على الطريقة الليبية هذه لن تجدي نفعا لإيران ولا لأحد. هذه إحدى الثوابت، ولكن وفي نفس الوقت ربما هذه تعتبر دائما وفي كل المفاوضات السابقة والحالية والقادمة هو رفع العقوبات عن الشعب الإيراني. يعني إيران تقول كيف تستطيع الدول الأخرى أن تستمتع بالمضيق وتأتي هذه السفن الحربية وتحمل المهمات العسكرية والمعدات القتالية لتضرب إيران وتعبر من هذا الممر، وفي نفس الوقت التجارة الإيرانية محظورة في هذه المنطقة التي تطل عليها إيران بمسافة 300 كيلومتر، وهذا لن يعتبر حق. حتى قلت مرة بأن هناك أصوات نخبوية وأصوات شعبية قد رفعت في الآونة الأخيرة في طهران والمدن الأخرى تنتقد الحكومات السابقة لعدم استخدامها بحقوقها في هذا المضيق. لذلك هذه نقطة،
6: لكن هذا لم يبقى قائما قبل الحرب سيد خميار. يعني إيران كانت رغم العقوبات تصدر النفط إلى الصين بمعرفة الأمريكيين دون شك، فلأي درجة ستكون هناك ربما
4: كان هذا صحيح، لكن هذا كان التصدير، هذا كان كان التصدير أولا مؤقت، وفي نفس الوقت كان ضئيل جدا. يعني إيران لم تكن لها الحرية الكافية في إطار حصتها في الأوبك أن تصدر نفطها وتجارتها، وكانت العقوبات مفروضة في هذا المضيق.
6: سأعود إليك للحديث عن هذه النقطة بشكل مفصل سيد خميار، لكن نشير مشاهدينا لهذه الأخبار العاجلة نقلا عن أكسيوس. إذن أكسيوس تنقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتقد أو يعقد اليوم اجتماع لبحث المسودة الأخيرة مع إيران، وقد اتخذ قرارا بشأنها بحلول يوم غد. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينقل عنه في أكسيوس بأنه سيعقد اليوم اجتماعا لبحث المسودة الأخيرة مع إيران، وقد اتخذ قرارا بشأنها بحلول يوم غد. أعود إلى ضيفي في واشنطن للسؤال عن هذه الأخبار العاجلة سيد ستيف جيل، هل يبدو لك انطلاقا من هذه التسريبات في أكسيوس بأن الموضوع حسم، أم أن هناك ربما تردد أمريكي مستمر الذهاب إلى اتفاق قد يكون بشروط إيرانية، هذا ما يبدو في الواجهة، أو العودة إلى التصعيد؟
7: أعتقد أنه يجب أن ننظر إلى التفاصيل. ثمة قول يقول أو مثل يقول إن الشيطان يكمن في التفاصيل، وإن التفاصيل هي الوجه المعتبر لأي اتفاق. إذا ما سوف نسمح لإيران بالاستمرار في تطوير قدرات نووية، ما هي القيود، ما هي الحدود، ما هو الجدول الزمني، ما هي قدرات الأشخاص من خارجها للإشراف على ما تقوم به؟ وأيضا يجب أن ننظر إلى التمويل المستمر الذي تقوم به إيران لمجموعات كالحوثيين وحماس وحزب الله. لذلك ثمة الكثير من التفاصيل التي يجب العمل عليها، وأعتقد أن الرئيس سوف يعمل عن كثب عليها ويحرص مجددا أنه حينما نفاوض بلغات مختلفة فإن الترجمات تعكس بشكل صعب ما يريده كل طرفان، ويجب أن تنقلها بشكل دقيق.
0: راديو الحرية
8: 97.10 FM.
9: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
8: 97.10 FM.
7: جي دي فانس تحدث عن جانب إيجابي ومستقبل إيجابي، وكلنا أمل لأن الوضع معقد ويجب أن ننظر إلى الوضع برمته. وأثر الأثر الإيجابي لهذه المفاوضات أو الوساطة لا يجب أن يتأثر، وأمر سوف يكون كارثيا للعالم بأسره إذا ما عدنا إلى التصعيد، وإذا ما كان ثمة جولة أخرى من العمل الحركي فسوف يفضي إلى سيناريو واستراتيجية جديدة. وهذه الحرب غير متوقعة للغاية وظاهرة غير متوقعة، حيث أنها تفضي إلى أوقاع جديدة، وقائع جديدة كمضيق هرمز الذي لم يكن جزءا من أي حرب سابقة. لذلك بعد هذه الحرب دائما سوف يكون ثمة مخرجات جديدة، ولهذا يجب بذل الكثير من الجهود لتجاوز هذه المشاكل. ولكن أنا إيجابي ومتفائل أننا ذاهبون إلى اتفاق جيد، هذا أفضل سيناريو. ثانيا قد يكون ثمة اتفاق أو إطار للاتفاق قد يبدأ بوقف للأعمال العدائية، أي إنهاء الحرب، ومن ثم فتح مضيق هرمز، ومن ثم إطار لاتفاق بشكل عام حول المسألة النووية وتحرير الأصول. وما يجب أن نعيه هو أن الولايات المتحدة يجب أن تعي أنه إذا ما أرادوا استقرارا في المنطقة فهذا النزاع يجب أن تؤخذ بعينه المنطقة بأسرها، ويجب أن تعالج هذه المسائل التي تفضي إلى النزاعات، وذلك سوف يكون مرضي لشعوب هذه المنطقة وسوف يزيد من فعاليتهم في المنطقة، بدل أن يكون لديهم جنود كل الوقت يستعملون هذا العمل الحركي والجانب الحركي، ذلك لن ينفع. لذلك نأمل أن يأخذ قرار، أن يأخذ قرارا إيجابيا، لأن 70% من الولايات، من سكان الولايات المتحدة ومن الأمريكيين لا يدعمون هذه الحرب، وأنا آمل بأنه سوف تكون مخرجات إيجابية.
6: سيدة سالم اليامي، هل أنت على نفس درجة التفاؤل التي تظهر مع ضيفنا في إسلام أباد فيما يتعلق بالرد الإيراني الأخير؟ ويبدو بأن الرئيس الأمريكي هذه المرة لم يمزق هذه الورقة، إنما يقول بأنه سيناقشها ضمن اجتماع مع القيادات الأمريكية ويعلن عن الموقف الأمريكي بشكل واضح غدا.
5: والله كنت أتمنى حقيقة أن يعني أستفيد أو أن أتأثر من رأي سعادة الضيف من باكستان، وأنا أوجه له التحية، لكن أنا أعتقد ومن قراءات سابقة للمواقف الأمريكية، المواقف الأمريكية كان التعاطي مع الأوراق التي كانت تصل من الجانب الإيراني، في بعضها كان ردا لحظيا ومباشرا، حتى أن بعضها تم الرد عليه في أقل من دقائق ورفضت طبعا يعني في المرات السابقة، و الجميع يعرف ذلك. هذه نقطة. النقطة الأخرى، لو كان هناك شيئا إيجابيا، بمعنى أن هناك تغيرا يجعل الجانب الأمريكي يعني يبشر أو يعني يتفاءل أو يؤكد أن هناك سلام كما هو يطلب أو مصالحة توقيع الاتفاق، لا أعلنه الرئيس ولم يجير هذا المكسب أو هذا الخبر الإيجابي لغيره من المسؤولين الأمريكيين، هو دائما يحب أن يكون في الصدارة. أنا أعتقد أن مثل هذا الغموض الذي هو أحياناً جزء من شخصية الرئيس وأحياناً هو جزء من سلوك الرئيس الذي يفاجئ به الآخرين، أنا أعتقد أن مثل هذا السلوك هو كأنه كما يقولون في الحروب أو في الصراعات، أن من يعني يهاجم يقول لخصمه استعد، وهذا جزء من أخلاق الفروسية. بمعنى لكي ألخص إجابتي، أنا أعتقد أن الرئيس ترامب يقول لجانب الإيراني استعدوا، غدا سيكون ربما يوم في خبر يعني لا يفرح كثير.
6: رغم كل الوساطات والاتصالات بين الرئيس وبين الوسطاء ودول المنطقة، معقول؟
5: أعتقد الجانب الأمريكي لم يحصل إلى الآن، أختي الكريمة سادة سهام، لم يحصل إلى الآن على ما يريده، هو يريد شيء محدد من الجانب الإيراني. الجانب الإيراني إلى الآن يعني لا يقولون سننظر في الموضوع فيما بعد، هم يتحدثون في الموضوع، وخاصة بين قوسين النووي، خاصة بعد الرسالة التي وجهها المرشد قبل بأمس، وأنا شك حقيقة أنها رسالة من المرشد، أنا أعتقد أنه كان موقف الحرس الثوري ولكن ألبس أو يعني موجها بأنه من المرشد. أعتقد أن الجانب الأمريكي يريد التأكد من هذه الجزئية، هذه الجزئية في كل الخطابات الأمريكية حتى على لسان غير الرئيس، لن يحصلوا على النووي. الجانب الإيراني يفاصل ويماطل ويبرر ويسوق، وأن هذا حقا تاريخي وحقا إداري وحقا فني وحقا قانوني وحقا دستوري وحقا وطني، يعني
6: لكن كل هذه المسائل كان ممكن تحيلها، يعني حتى
5: الجانب الأمريكي
6: كل هذه المسائل التي تتحدث عنها مرتبطة بالبرنامج النووي أو بالملف النووي كان يمكن ترحيلها ومناقشة ما يحدث الآن، موضوع مضيق هرمز هو الأساس وهو العقدة في سياق كل الأطروحات التي ظهرت إيرانيا ضمن ما تصفه بالمرحلة الأولى.
5: الجانب الأمريكي أستاذ سهام هو يريد أن يقول الجانب الإيراني لن أسعى لإنتاج سلاح نووي، وما سنتفق عليه بعد أسبوع أو بعد شهر هو الآليات لإلغاء ذلك الموضوع. لكن الجانب الإيراني هو يفكر بطريقة أخرى، هو يقول أنا لن أتنازل ودعنا نتقابل بعد أسبوع ونتفق كيف ممكن أن نتفاهم حول هذا الموضوع. هذه الآلية، هذه الفكرة، هذه الذهنية في الحوار وفي يعني تقديم المواضيع وتأخيرها في السردية الإيرانية هي تزعج الجانب الأمريكي. وأنا هنا لا أقول أنه لا يجب إزعاج الجانب الأمريكي، لكن أنا أتحدث هنا عن قوي قادر وعن طرف آخر هو أقل قوة ولكنه لا أعرف يعني يتصرف بطريقة قد تكون مؤذية له ولا لا.
6: سيد عباس خميار، ما رأيك موضوع ترحيل المواضيع على الملفات، كسب المزيد من الوقت، سياسة الصبر الاستراتيجي الإيرانية المعتمدة في سياق المفاوضات بشكل عام، هل من الممكن أن تؤدي بإيران إلى جولة جديدة من المواجهة مع الأمريكيين والإسرائيليين؟
4: أنا أريد أن نعم، بالفعل هو المخطط شامل، يعني يخطئ من يتصور بأن إيران هي نهاية هذا المطاف، لا هو بداية. هذا ما نسمعه دائما من خلال أمريكيين وإسرائيليين ومتصهينين أمريكيين، ما يتحدثون عن إسرائيل الكبرى هو يستهدف، وقالوها بصراحة وبشفافية بأن المملكة العربية السعودية مستهدفة، تركيا مستهدفة، وحتى باكستان، وقالها السفير الأمريكي في تل أبيب بأن الجميع يجب أن يخضعوا تحت الهيمنة التلمودية واليهودية، ويتحدثوا عن إسرائيل الكبرى، قالها بصراحة نريد أن نغير معالم الشرق الأوسط. معالم الشرق الأوسط يعني استهداف هذه المناطق، كل على طريقته. يخطئ من يتصور وأؤكد بأن إيران هي البداية النهاية، إيران هي البداية، لذلك كل شيء متوقع والإيرانيون مستعدون لهذه المواجهة لأنها لن تنتهي طالما هناك فريق متصهين مسيحي يؤمن دينيا بضرورة القضاء على هذه المنطقة وهذه المشاريع الإسرائيلية. هذه نقطة مهمة للغاية، ولكن الإيرانيون استطاعوا.
14: راديو الحرية.
15: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
16: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
15: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
16: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
17: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: تستحي. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: مهمة على أجندة الاجتماع وأنا في الوساطة، ولقد أيدتها وزكتها وأعطتها دعما كاملا لأنها مهتمة بإنهاء هذا النزاع في المنطقة، حيث أنه يؤثر على اقتصادها، و 80% من النفط الإيراني من النفط الصيني يصحح المتحدث يمر عبر مضيق هرمز، لذلك إذا ما تم إغلاقه فذلك سوف يضر بالطموح الصيني، كما أن الصين أيضا تفضل البحار الحرة والتجارة الحرة، لذلك إغلاق مضيق هرمز لن تحبذه الصين لا من قبل إيران ولا من قبل الولايات المتحدة. بالطبع رئيس الوزراء سوف يناقش هذه المسألة.
4: شكرا لكل الضيوف من إسلام آباد زاهد محمود.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد اليوم اجتماعا لبحث المسودة الأخيرة مع إيران، وقد يتخذ قرارا بشأنها بحلول يوم غد. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بعض التقدم قد أحرز بالفعل في مسار المفاوضات مع إيران، وإنه قد يكون لدى الإدارة الأمريكية ما تعلنه في هذا الصدد اليوم أو غدا. فيما قال الجيش الباكستاني إن رئيس الأركان عاصم بونير أجرى محادثات مثمرة للغاية مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار آخرين خلال زيارته لطهران. وأضاف الجيش في بيان أن المفاوضات التي جرت خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو التوصل إلى تفاهم نهائي. فيما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن الوسطاء يقتربون من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الأمريكي مع إيران لمدة 60 يوما، ستشمل إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا والالتزام بمناقشة تخفيف تركيز اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران أو تسليمه. كما ستخفف الولايات المتحدة حصارها على المواني الإيرانية وتوافق على تخفيف العقوبات فضلا عن الإفراج التدريجي عن أصول طهران المجمدة في الخارج. هذا وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التركيز في هذه المرحلة على وضع اللمسات النهائية على مذكرة تفاهم مع واشنطن، مشيرا إلى حدوث تقارب في وجهات النظر. على صعيد الجهود الدبلوماسية، أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة لاحتواء التوترات الراهنة. وأوضح الديوان الأميري أن الاتصال تناول المساعي الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، إلى جانب التأكيد على أهمية مواصلة الحوار لمعالجة القضايا الراهنة بما في ذلك أمن الملاحة في المنطقة. وأكد أمير قطر خلال الاتصال موقف الدوحة الداعي إلى الحلول السلمية ودعمها لمبادرات احتواء الأزمة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بحسب ما أورده الديوان الأميري القطري. في السياق ذاته أو في سياق الجهود القطرية للتهدئة، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث في اتصال مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود المتعلقة بالوساطة التي تقوم بها باكستان بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب دعم مساعي خفض التصعيد في المنطقة. وأضافت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية استعرض أيضا خلال مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مجددا دعم الدوحة للمساعي الهادفة إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة. وأكد المسؤول القطري ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع الجهود الدبلوماسية بما يسهم في تحقيق السلام، مشددا على أن حرية الملاحة تمثل مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق المضيق أو استخدامه كورقة ضغط من شأنه أن يؤدي إلى تعميق الأزمة وزيادة التوترات الإقليمية. الآن للمزيد من المعلومات تنضم إلينا شبكة مراسلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن محمد بالدين، ومن الدوحة صابر أيوب. أهلا بكم جميعا. من واشنطن محمد بالدين ومن الدوحة صابر أيوب، أهلا بكم جميعا. نبدأ من واشنطن معك محمد بالدين، ونقف معك على آخر المواقف المتعلقة بهذا الاتفاق مع إيران وهذه المفاوضات الجارية.
1: آخرها، دعنا نبدأ بهذا الخبر الذي أوردته للتو شبكة سي بي اس نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن هنالك مفاوضات الآن على الاقتراح الأخير تتضمن عملية لإعادة فتح مضيق هرمز ورفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية المحتجزة في بنوك أجنبية واستمرار المفاوضات، وبأن المفاوضين من الولايات المتحدة وإيران يقتربون كثيرا من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. هذا في الواقع ما قاله ترامب، قال لشبكة سي بي اس للتو بأن المفاوضين من الولايات المتحدة وإيران يقتربون كثيرا من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بين البلدين وفق ما يقول ترامب لسي بي اس. المصادر قالت للشبكة بأن المفاوضات الآن هي حول الاقتراح الأخير الذي يتضمن عملية لإعادة فتح مضيق هرمز ورفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية المحتجزة في بنوك أجنبية واستمرار المفاوضات. نحن نتحدث عمليا عن

0: اختراق وعن ساعات حاسمة فيما يبدو. هذا ما فهم حتى من تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من نيودلهي من حفل الاستقبال في السفارة قبل نحو ساعتين، إذ قال ربما نسمع أخبارا اليوم. بعض المصادر أيضا تتحدث عن أن هنالك إطارا للاتفاق ليس لشهر واحد وإنما لتمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين 60 يوما، في غضون ذلك يجري التفاوض. ترامب قال إنه يقف في المنتصف 50% 50% حول كل مقترح. فكذلك أكسيوس تورد الآن بأن ترامب من المتوقع أن يعقد مكالمة جماعية مع قادة دول الخليج بعد نحو ساعة من الآن لنقاش الوضع مع إيران وفق مصدرين تحدثا لشبكة أكسيوس. إذن هذه جملة من الأخبار العاجلة في الواقع الآن للتو. أكسيوس تقول بأنه سيعقد مكالمة هاتفية جماعية مع قادة دول الخليج لنقاش مسألة الاتفاق مع إيران، وهو قال لسي بي أس بأن المفاوضين بين الولايات المتحدة وإيران يقتربون كثيرا من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بين البلدين. تضيف مصادر الشبكة بعد هذا التصريح من ترامب بأن الاقتراح الأخير يتضمن عملية إعادة فتح المضيق، رفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية المحتجزة في بنوك أجنبية، واستمرار المفاوضات بين الجانبين. مصادر أيضا الشبكة تشير بأن ترامب ما زال لم يحسم أمره بعد، ما زال يدرس المقترحات ويتشاور مع مستشاريه حول أغلب تلك المقترحات، خاصة المقترح الإيراني الأخير وآخر ما تم التوصل إليه عبر الوسطاء، وبأن الحديث مع قادة دول الخليج سوف يشمل هذه النقاط قبل أن تقوم الولايات المتحدة بصياغة رد رسمي. إذن جملة من الأخبار العاجلة التي أتت تباعا، والمؤشرات أو النمط الذي كنا نرصده في الأيام الماضية يتطابق مع هذا. كلما قلت التصريحات وقلت المؤشرات التي أو الإيحاءات التي تعطيها الإدارة الأمريكية، كلما كان ذلك يعني أن هنالك شيئا ما يتحرك بالفعل في مسار التفاوض. كانت هنالك إشارة واحدة من روبيو أن بعض التقدم يحقق، كررها اليوم وقال فوق ذلك بأنه ربما
1: وعلى الأرجح سيعلن الموقف النهائي غدا من قبل الرئيس ترامب محمد،
0: على الأغلب وربما حتى اليوم. نحن نتحدث عمليا عن ساعات حاسمة. ما تقوله أكسيوس الآن بأنه سيعقد اجتماعا مع دول الخليج على الأغلب هو لنقاش النقطة المتعلقة باللمسات الأخيرة. ما دام ترامب نفسه يقول هذه اللمسات الأخيرة، لم يعد يتحدث عن تلك الصياغات العامة من أنهم يستميتون لمحاولة الحصول على اتفاق. كذلك المؤشرات التي تسمع من روبيو، ولماذا نقول روبيو أو نركز على تصريحات روبيو دون غيره؟ روبيو أحد الصقوريين، أحد الذين يعتبرون مقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من تيار وجماعات الضغط الأمريكية المرتبطة بإسرائيل أو المنافحة عن إسرائيل، خاصة أيباك على سبيل المثال، منذ كان عضوا في مجلس الشيوخ، وهو أحد أيضا مديري هذا الملف، ليس بدرجة ستيف ويتكوف وفق بعض المصادر، لكنه أحد مديري هذا الملف. ما دام يعطي هذه الإشارات الإيجابية وهو محسوب أصلا من تيار الصقوريين، ليس مثل تولسي جابرد التي استقالت يوم أمس والمحسوبة على أنها من التيار المناوئ للحرب وللحروب عموما، ولا جي دي فانس الذي أيضا ينقل عنه أنه ليس من المتحمسين للحرب ومتشكك حتى حول كثير من ما يقدم إلى الرئيس من معلومات خاصة من قبل وزارة الحرب وفق بعض المصادر. فلذلك نحن نتحدث ربما عن شيء ما بالفعل بات وشيكا.
1: نعم، أرجو أن تبقى معنا محمد بالدين، بكل تأكيد سنعود إليك في حال وجود تطورات جديدة. وتحول الآن إلى طهران إلى مراسلنا ياسر مسعود. ياسر، ما الذي يرشح في طهران من معلومات حول بنود هذه المذكرة، وما إذا كان هنالك تفاؤل بإمكانية التوصل إلى إعلان شيء ما خلال الساعات المقبلة؟
2: حامد، بالرغم من التفاؤل النسبي الذي كان حاضرا في تصريحات المتحدث باسم الخارجية والمتحدث باسم الوفد الإيراني المفاوض إسماعيل بقائي قبل قليل، وكنا قد ذكرنا بأنه ركز بشكل خاص على النقاط التي ركزت عليها طهران وتلك المتعلقة بمطالبها في إنهاء الملفات المتعلقة بالحرب وتداعياتها والأضرار التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي الأمريكي، هذا ما تركز عليه طهران، بالإضافة إلى ملفي الحصار البحري الأمريكي وبطبيعة الحال على الجانب الآخر مضيق هرمز وترحيل الملفات المتعلقة بالعقوبات، وأيضا على الجانب الآخر ملف البرنامج النووي الإيراني وجزئياته التي قد تعرقل وفقا للخارجية الإيرانية قد تعرقل المسار في حال جرى الحديث عنها في هذه المرحلة، وبالتالي هناك رغبة إيرانية للتوصل إلى إطار مشترك وإلى خطوط عريضة مع الجانب الأمريكي عبر الوساطة الباكستانية. بموازاة هذا الكلام قبل قليل كانت هناك تسريبات أو مصادر تحدثت إلى وكالة أنباء تسنيم تقول بأنه بالرغم من التقدم الذي أحرز في بعض الملفات لا تزال هناك ملفات جوهرية عالقة النقاشات بشأنها، ولا يزال تبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني جاريا مع الجانب الأمريكي. من بين هذه الملفات الأبرز من بينها هو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، حيث أن المطالبة الإيرانية كما يبدو بإصرار على أن يكون هناك تحرير الجزء الأكبر من هذه الأموال وأن يكون هناك آلية شفافة واضحة للإفراج عن بقية هذه الأموال خلال المراحل القادمة، ولكن كمرحلة أولى لابد من أن يكون هناك إفراج عن الجزء مهم وكبير كما يجري التأكيد عليه، ولا توجد هناك بطبيعة الحال نسبة، ولكن ما أكدته الخارجية وأن لدى طهران مطالب بهذا الشأن واضحة. أيضا بموازاة هذا الكلام الملف الآخر وذلك المتعلق بمضيق هرمز لا تفاصيل، ولكن كما يبدو لم يصل الجانبان حتى اللحظة وفقا لمصادر وكالة أنباء تسنيم إلى اتفاق كامل مرضي لطهران ولواشنطن على هذا الجانب. وعندما نتحدث عن مضيق هرمز المعادلة كما هو واضح المتعلقة برفع للحصار البحري الأمريكي. أيضا الجانب الآخر وذلك المتعلق ب التعويضات والأضرار التي نجمت عن الخسائر من الحرب والعدوان الإسرائيلي الأمريكي كما يبدو وفقا لوكالة أنباء تسنيم بأنه لا يوجد هناك موافقة أمريكية في كل النصوص التي أرسلت إلى طهران على هذه النقطة، واعتراف أمريكي بهذه النقطة التي تعتبرها طهران بأنها جزء من النقاط المهمة التي يجب التوصل إلى اتفاق بشأنها في المراحل الأولى من مذكرة التفاهم. أيضا نفت وكالة أنباء تسنيم وعبر مصادرها ما نشر أو ما سرب لوسائل إعلام يجري الحديث بشأنها عن تعليق تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية لعشر سنوات أو أكثر من هذا، واعتبرت أن هذا الملف وفقا لمصادرها وكالة أنباء تسنيم سيبقى مناقشته في المراحل القادمة ربما بعد 30 أو 60 يوما. هذا ينسجم مع ما جاء رسميا تحديدا من إسماعيل بقاء وما سمعناه على هذا الصعيد.
1: نعم، شكرا جزيلا لك ياسر مسعود. أيضا وأرجو أن تبقى معنا ربما تحدث تطورات خلال الدقائق المقبلة. أرحب من الدوحة بمراسل التلفزيون العربي صابر أيوب. صابر أهلا بك. أنا للدوحة تحركات ملحوظة ومكثفة خلال الساعات الماضية وجهود كبيرة، وبحسب التسريبات كان لها دور كبير في التوصل إلى صيغة ما في مذكرة التفاهم. كيف تلخص لنا دور قطر خلال الساعات الماضية بشأن هذا الملف المعقد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
3: بالفعل، ورغم أن قطر ليست وسيطا مباشرا في هذه المفاوضات التي تجري بين طهران وواشنطن، إلا أنها فتحت نافذة دبلوماسية مباشرة إن صح التعبير للربط أو جسر للربط بين إيران والولايات المتحدة. لسنا ندري إن كانت هنالك رسائل تنقل في الاتجاهين عن طريق الدوحة، لكن ما نعرفه بشكل رسمي من خلال البيانات التي تصدر عن الديوان الأميري أو عن الخارجية القطرية أن هنالك في الساعات الأخيرة كانت عدة اتصالات سواء مع أطراف الأزمة والتصعيد بشكل مباشر أي مع طهران ومع الولايات المتحدة من خلال المكالمة التي أجراها أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتظار ربما هذه المكالمة الجماعية التي يعتزم الرئيس الأمريكي إجراءها مع دول الخليج كما جاء على لسان مراسلنا في واشنطن. في انتظار هذه المكالمة الدوحة كثفت من تحركاتها الدبلوماسية في الساعات الأخيرة، اتصالات مع أطراف الأزمة بشكل مباشر، ثم كذلك كان هنالك اتصالات مع دول المنطقة التي تخشى الانزلاق إلى الحرب، اتصال مع تركيا، مع مصر، مع الأردن.
4: راديو الحرية
5: من 2017
4: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
6: وأول أوردر

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 27 بالعشر FM.
3: حث الأطراف البعنية بالأزمة، الأطراف المباشرة، حثها على التجاوب مع الجهود الباكستانية الحالية لمنع الانزلاق نحو التصعيد مجددا.
4: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل صابر أيوب، مراسل التلفزيون العربي من الدوحة، وكذلك لمحمد بالدين من واشنطن، ومن طهران ياسر مسعود، شكرا جزيلا لكم. وللمزيد من النقاش أرحب في الاستوديو بالأستاذ فيصل المضاحك، رئيس تحرير صحيفة غلف تايمز، للنقاش والحديث عن الدور القطري الآن في خفض هذا التصعيد، طبعا في سياق الوساطة الباكستانية. كل المؤشرات تدل على أن قطر خلال الساعات الماضية بذلت جهودا كبيرة ودورا وأدوارا مكثفة جدا للتوصل إلى صيغة ما للتفاهم من خلال مذكرة التفاهم في سياق الوساطة الباكستانية. ما أهمية أن يكون هناك دور لدول المنطقة في هذه اللحظة الراهنة؟
5: يعني احنا في مفترق طرق أستاذ حامد. كما تعلم أن قطر في الحرب الـ 12 يوم السابقة كان أمير قطر يعني هو صاحب المبادرة وأوقف الحرب، الحرب الـ 12 يوم، وجنب المنطقة كارثة. اليوم احنا ندخل في مرحلة ثانية. هذه يعني رسالة إلى الجميع. يعني اليوم في أربع تحركات، اللي هو اتصال سمو الأمير مع الرئيس ترامب، وعندك اتصال معالي رئيس الوزراء مع الوزير الإيراني عرقجي، وزيارة الجنرال عاصم إلى باكستان. وكما تعرف في الإعلام كان هناك وفد قطري لدعم التحرك الباكستاني في إيران. ضمن هذا السياق يعني قطر تدعو إلى خفض التصعيد، تدعو أن ما تدخل المنطقة هذه إلى كارثة، وهذا ما كررناه دائما وتكرارا حتى في منصتكم، أن قطر هي ليست جزء من هذه الحرب. قطر يعني موقعها الجغرافي وعلاقاتها في المنطقة يعني تدعو إلى خفض التصعيد. خسارة هذه المنطقة، احنا نعرف أستاذ حامد المنطقة هذه عانت كثير 30 سنة من الحروب ومن المغامرات ومن القرارات اللي أدت إلى كوارث. اللي مطلوب في هذا الوقت الحكمة. كما تعلم بعد ساعة أو ساعتين أعتقد بيكون في هناك اجتماع مشترك بين الرؤساء المنطقة والرئيس ترامب، وأنا أعتقد أن أمن الخليج أمن مشترك وأمن واحد، ولا أعتقد أنه بيكون هناك يعني.
4: هل هناك مؤشرات محددة يحمل هذا الاتصال للرئيس ترامب مع قادة دول الخليج؟ ما الذي يتوقع أن يناقش في هذا الاتصال بالتحديد؟
5: يعني شوف، هناك أنا أعتقد 3 أهم محاور، اللي هو موضوع اليورانيوم، موضوع مهم جدا. يعني اليوم إحنا يعني ما نبغي بعد دولة مثل إيران سلاح نووي والتصعيد في المنطقة، ولا ندعو أصلا حتى إسرائيل وأي دولة في امتلاك السلاح النووي. يعني هذا عامل مشترك تشترك في دول الخليج. 2، موضوع هرمز، لا يمكن أن الإيران يعني تعمل صيغة بقرار من البرلمان الإيراني وتعمل هيئة وتتحكم في 24%. يعني في أشياء عقلانية وفي أشياء غير عقلانية. احنا ما نتمناه ان احنا اعتقد ان هذا، انا يعني في وجهة نظري ان توقيع هدنة او توقيع خارطة الطريق ستؤدي الى حل المسألة هذه كاملة. ايران يفك عليها الحصار او الحظر، يصير هناك اعادة نظر. يعني احنا هذا الملف مش حين الملف صار 3 ملفات، ملف أمريكا وإسرائيل وإيران، هي حرب. الملف الثاني اعتداء إيران على دول الخليج وعلى قطر. يعني
4: ودفعت دول الخليج في هذا السياق أثمان يعني بدون أن يكون يعني لها ناقة أو جمل في هذه الحرب. وبالتالي ما الذي تهتم به دول المنطقة في هذه المرحلة؟ ما الذي تريده من أي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
5: يعني فك الملف الثالث، الملف الثالث اللي هو مضيق هرمز. يعني لا يمكن أن يكون هناك ترتيب جديد أو خلنا أعيد أسميه غنيمة حرب، أن هرمز خلاص يقع إلى الترتيب جديد ومخالف للقانون الدولي. يعني اليوم قطر أكثر دولة متضررة، انضربت فيها حقل الغاز، يعني أقل إنتاج الغاز 20%. اثنين احنا اكثر دوله متضرره، يعني احنا صار لنا شهرين او ثلاث بدون تصدير للغاز وتصدير، وهل هذا موضوع احنا حسن النية مع ايران؟ يعني ايران ايضا يجب ان تشتغل على موضوع حسن النية ويكون هناك اقليم وامن مشترك للمنطقة، خاصة امن الطاقة، لان الموضوع صار عالمي. انا اعتقد هذه الساعات حساسة جدا.
4: طيب، بحسب تسريبات لنيويورك تايمز ان ايران تجري مباحثات او تحاول الضغط على سلطنة عمان لإدارة ثنائية للمضيق، ومن ضمن التسريبات ان عمان كانت رافضة والآن تفكر في الموضوع والحوار مع دول الخليج والولايات المتحدة بشأن هذا الأمر. ما هي الصيغة التي تسعى دول الخليج للوصول إليها في مسألة المضيق سواء مع إيران أو الولايات المتحدة؟
5: ما أعتقد أن يعني عمان دولة عاقلة ودولة تاريخية ولا تاريخ أصلا في الملاحة تاريخيا، يعني عالميا لا يمكن أن يعني بما أعلن يعني موضوع هيئة هرمز أن تشارك في عمان وتخالف القانون الدولي. عمان أعتقد يعني من وجهة نظري الشخصية تحليلي أن تراعي أن اليوم إيران قياداتها يعني في حالة حرب وتحاول أنها تكون مهادنة، ولكن اليوم عمان في الجهة المشاطئة هو مسندم، فمسندم هي يعني محور، فأنت جهة دخول وجهة خروج. لا أعتقد أن عمان يعني ستسعى أو تمشي مع هذا الوضع. عمان هي دولة خليجية ومتناسقة مع دول الخليج في هذا الموضوع. ولكن أنا يعني شوف أستاذ حامد، دول الخليج أمنها مشترك. قطر يمكن كان عندها فلسفة سابقة في موضوع إيران، وهذه تثبت نجاحها اليوم، أن كانت متقدمة مع العلاقات الإيرانية، وفي دول كان عندها مثلا موضوع تجاري أعمق، وفي دول مثلا تشاركها.
4: قطر تعتقد أن إيران جار
5: كل دول الخليج،
4: لا تنفصل، وبالتالي ينبغي الوصول إلى صيغة ما بين دول الخليج وبين إيران في إطار هرمز. يعني أي صيغة تفضل دول الخليج؟ أن يكون التفاهم مباشرة مع إيران، خليجي إيراني حول المضيق، أم في سياق ربما مبادرة عالمية لوضع يعني أساس قانوني للتعامل حتى لا يتكرر هذا الإغلاق؟
5: أنا أعتقد هذا يعني تكرر هذا الموضوع. موضوع هرمز أستاذ حامد موضوع معقد جدا. اليوم أنت قبل حالة هرمز احنا سمعنا عن موضوع التدخل الأمريكي في موضوع قناة بنما، كان في قرصنة مثلا في قناة ملقة بين أندونيسيا وماليزيا، وفي الصومال بعد نفس الشيء القرصنة. فموضوع أن تغيير حالة قناة وخاصة بعد حرب يعني هذا موضوع صعب، وأنا أعتقد إيران تعلم هذا الشيء، بس هو نوع من الضغط أو نوع من المفاوضة. يعني أنت اليوم حتى المسؤولين الإيرانيين يقول لك إحنا وقعنا على القانون الدولي بس لم يصدق. أنت وقعت ولا مصدقت، أنت ملتزم فيه لأن هذا قانون دولي وماشي عليه. فأنا أعتقد أن هذه المسألة سوف تحل، لأن هي مسألة ليست إقليمية، اليوم صارت مسألة دولية. يعني تأثر 24% من الطاقة، يعني هي صعب أن يخلونها بيد يعني دولة واحدة، وخاصة بعد حرب. يعني حرب يعني أضرت في الطاقة وفي أمن الطاقة.
4: طيب، دعني أنوه الآن بهذا الخبر العاجل. الخارجية القطرية تقول رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية السعودي جهود وساطة باكستان بين أمريكا والولايات المتحدة. إذن الخارجية القطرية تقول رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية السعودي جهود وساطة باكستان بين أمريكا وإيران. إذن الدور القطري مستمر، وكانت هنالك تسريبات وأحاديث أن لقطر كان دور كبير في الوصول إلى مذكرة التفاهم أو ربما صياغة مذكرة التفاهم. قبول، يعني هل هذا يعني أن إيران تقبل دورا ما لدول المنطقة في الوصول للتسوية في هذه اللحظة؟
5: أنا أعتقد أن إيران في هذه اللحظة استوعبت، كانت من أثر الصدمة إلى أثر الاستيعاب في موضوع أن دول الخليج دورها. يعني أنت حتى لو تلاحظ تغير موضوع حتى الخطاب من كانت والله دول القاعدة الأمريكية ومشاركة إلى نشكر قطر في موضوع الوساطة، فاللهجة
4: تغير.
5: كلها تغيرت واتصال الوزير العراقجي بدولة قطر وبالسعودية وأيضا بتركيا لها دور كبير في هذا الموضوع، يعني مثل اللي احتواء للموضوع، احتواء للمشكلة. ففي في يعني هذا الحراك لا أعتقد، أعتقد أنه بيؤدي إلى نتيجة، وإحنا نأمل يعني شعوب المنطقة مثل ما قلت لك يعني عانت هذا الموضوع، وقادة المنطقة وقادة قطر يعني تمثلوا بالحكمة. خلنا يعني نتكلم بصراحة، حروب دارت يعني في هذه المنطقة يعني حرقت التنمية. أستاذ حامد، أنا ما أكلمك عن التنمية في قطر، حتى اليوم يعني إحنا كشعوب مسلمة عربية نحزن على اللي يصير في إيران، يعني إحنا نتمنى أن الجار يكون متفقين، نتمنى للتنمية للدول الإسلامية، ما نتمنى أن الدول الإسلامية تدخل في خصام. وهذه سياسة قطر عملتها في في في الصلح في لبنان، في أفغانستان مع الولايات المتحدة، وخاصة وحتى في غزة في الوقت الحالي، وحتى في سوريا. فيعني
4: لديها خبرة كبيرة،
5: لديها خبرة كبيرة
4: في أعقد الملفات نعم، في مسألة الوساطة. يعني إذا ما عدنا إلى نقطة قبول إيران بهذا الدور لدول المنطقة ولقطر، هذا ألا يمكن أيضا أن تترتب عليه مسؤولية لدول المنطقة في حال حدوث ربما خرق أو نكوص من أي طرف لما يتم التوصل إليه بجهود هذه الدول؟
5: أنا أعتقد هذا السؤال مهم. يعني دائما إحنا طرف، يعني طرف معتدى عليه، وطرف المعتدى عليه لا يقدر يدخل وسيط. يعني اليوم
2: راديو الحرية من 97.10 FM.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM
5: السابقة، فهو موضوع استراتيجي وليس موضوع لحظي مثل ما تسمع أنت. والله نتنياهو هو يعني عندك نقاط، خلني إذا أختصرها يعني موضوع المضائق وعبور الطاقة، هذا موضوع حساس جدا، يعني بين 24% وبين ملقة هذه تتكلم عن 55%، يعني في وقت في تضخم، في وقت الدول العالم تعاني.
6: نعم. والجميع يتأثر. اسمح لي أن أنوه بهذا الخبر العاجل، CNN عن تنقل عن مصادر تفاؤل حذر بشأن المفاوضات بين أمريكا وإيران، والأمور تتحرك في مسار إيجابي. CNN عن مصادر تفاؤل حذر بشأن المفاوضات بين أمريكا وإيران، والأمور تتحرك في مسار إيجابي. إذن المنحنى البياني يتجه في اتجاه إيجابي بأنه قد يتم التوصل إلى اتفاق. بشكل عام بالنسبة لدول الخليج التي يعني خاصة قطر التي بذلت جهود كبيرة من أجل يعني لجم هذا الصراع والوصول إلى تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لم تقم بهذا الدور من طرف، ولكن لأنها بالفعل هي في خضم هذه الحرب وتضررت من هذه الحرب وأمنها مرتبط بنتائج هذه الحرب. ما الذي تعلمته الآن دول الخليج من هذه التجربة؟ هل ستعيد النظر في ربما استراتيجياتها الأمنية؟ ستبحث عن مظلة دفاعية ما شكل ما من أشكال الحماية الأمنية أو التوافق الأمني الاستراتيجي سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع إيران؟
5: أنا أعتقد المهم جدا دول الخليج أن لا يكون عندهم فقط موقف تنسيقي أو موقف تكاملي، لازم يكون عندهم شراكة استراتيجية أمنية، هذا مهم جدا. واليوم بعد يعني اليوم دخول باكستان على الخط، وعند باكستان عندها اتفاقية دفاعية مع المملكة العربية السعودية، وإحنا عندنا اتفاقية قوات مشتركة مع تركيا. يا أخي عندنا فضاء إسلامي وعمق إسلامي لازم أن إحنا نستغله في هذا الموضوع. علاقة دول الخليج في مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات استراتيجية، يعني لا تحكمها رأي مع أو ضد من إيران، مثل ما إيران ما الخليج قرب علاقتها من الصين أو قربها من روسيا. يعني هذه نقطة مهمة، يعني دول الخليج عندها علاقة مع أوروبا. اليوم أنت ما تفضلت أستاذ حامد، اليوم قطر كم دولة يعني وقفت مع قطر في بياناتها وزيارات رؤساء دول من أوروبا، أمريكا اللاتينية، من دول العالم. يعني علاقات قطر علاقات متشابكة. يعني اليوم غاز قطر ينور أكثر من 25 إلى 30 مدينة في العالم، يعني في علاقات مشتركة استراتيجية مع الولايات المتحدة، مع أوروبا، مع آسيا، مع أفريقيا، مطار في رواندا. يعني قطر يعني خلينا نقول تركيبتها، هذه تركيبتها اللي تعتمد على الدبلوماسية العامة، تعتمد على موضوع السلام، موضوع المفاوضات، يعني فيعني دائما الخطاب القطري خطاب
6: دبلوماسي ناعم،
5: دبلوماسي وعقلاني وناصح للجميع. يعني
6: أشكرك جزيل الشكر أستاذ فيصل المضحكة، رئيس تحرير صحيفة جلف تايمز، كنت ضيفنا من خلال هذه المحطة في الاستوديو ضمن تغطيتنا، شكرا جزيلا لك. نتحول الآن إلى العاصمة الإسبانية من مطار مدريد باراخاس الدولي. ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد الذي يواكب الآن وصول نشطاء أسطول الصمود الذين أفرجت عنهم إسرائيل طبعا بعد اعتقالهم أثناء محاولتهم الوصول إلى قطاع غزة، وقد تابعنا حجم الانتهاكات التي ارتكبت بحق هؤلاء النشطاء وكذلك الغضب الأوروبي. كيف يستقبل معاذ هؤلاء النشطاء الآن في مدريد؟
4: نعم، في الحقيقة يستقبل هؤلاء النشطاء طبعا بالهتافات المناصرة إلى فلسطين. يعني سأخرج قليلا من الكادر لكي أسمح للسادة المشاهدين، هنالك حشد كبير من النشطاء ومن المواطنين وأيضا من النواب في البرلمان الإسباني لاستقبال هؤلاء الناشطين. وصل تقريبا ما يقارب 6 أو 7 من هؤلاء النشطاء، وسيصل المزيد منهم خلال الساعة القادمة عبر بوابة أخرى. هؤلاء طبعا يعني أدانوا في بيان صحفي ألقوه بعد وصولهم مباشرة الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. من بين هذه الانتهاكات طبعا اعتداءات جنسية كما أفادوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدوه قبل قليل. تحدثوا عن تحرش، تحدثوا عن اعتداء على المناطق الحساسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. أيضا أدانوا ما حصل في مطار بلباو ضد زملائهم النشطاء الذين تم الاعتداء عليهم من قبل الشرطة المحلية هنالك ظهر هذا اليوم، حيث خرجت بعض الفيديوهات التي يعني شكلت صدمة دعنا نقول ما بين النشطاء هنا بسبب الاعتداء الذي تعرضوا له. هؤلاء النشطاء طبعا رفقة محاميهم وأيضا رفقة وزارة الصحة الإسبانية التي قامت باستقبال هؤلاء وبالبدء بفحصهم جسديا بحيث يتم توثيق عمليات التعذيب التي تعرضوا لها. عدد من النشطاء الإسبان طبعا أثار التعذيب تحملها أجسادهم بسبب الهروات التي تم ضربهم بها خلال اعتقالهم لدى الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي فإن هؤلاء يريدون طبعا المضي قدما بالإجراءات القانونية هنا في لدى المحاكم الإسبانية، خصوصا أن الاعتداء على القوارب الإسبانية تم في عرض البحر الأبيض المتوسط وفي المياه الدولية، والقانون الإسباني طبعا في هذه الحالة هو صاحب الاختصاص في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب. وفي هذه الحالة الجنود الإسرائيليين الذين قاموا باعتقال هؤلاء النشطاء من المياه الدولية بطريقة غير قانونية. إليك.
6: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل معاذ حامد مراسل التلفزيون العربي من مطار مدريد. الآن إلى تطورات الجبهة اللبنانية، حيث وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء إلى سكان 15 بلدة جنوبية لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 4 شهداء في الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان. وترصد هذه الصور أثار الدمار جراء الغارة والتي أسفرت عن تدمير منزل بشكل كلي وتضرر المقبرة المجاورة، كما أفاد الدفاع المدني اللبناني بسقوط 5 شهداء و5 جرحى و7 مفقودين في غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية جنوب البلاد. كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بسقوط شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة الشهابية في قضاء صور جنوبية لبنان. وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية غارة استهدفت بلدة البقبوق شمال مدينة صور جنوب لبنان.
7: غارة قوية.
6: كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة الشهابية في قضاء صور، حيث عملت فرق الدفاع المدني على رفع الأنقاض. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الأضرار في مستشفى حرام في قضاء صور جنوبي لبنان جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل بالقرب منه، وقال رئيس مجلس إدارة مستشفى حرام للتلفزيون العربي إن الغارات تسببت بأضرار في غرف العمليات وجرى نقل عدد.
7: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 8:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: أهلا بك. ما الذي تقوله بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الإنذارات وكذلك عمليات حزب الله المضادة؟
6: بداية أشير حامد إلى أن التطورات الأخيرة في الملف الإيراني تلقي بظلالها أيضا على الملف اللبناني، وتساؤلات في وسائل الإعلام الإسرائيلية مكثفة خلال الساعات الماضية إن كانت الولايات المتحدة وإيران في إطار أي اتفاق مقبل ستفرضان على إسرائيل هدنة جديدة على الجبهة اللبنانية، قد تشمل هذه المرة انسحابا من المناطق المحتلة، من المنطقة التي تسميها إسرائيل المنطقة الآمنة في الجنوب اللبناني. حتى الآن لا تفاصيل تنشر من الجزئية المتعلقة بالجبهة اللبنانية، كل ما ينشر هو تصريحات فضفاضة تتعلق بإنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية. لكن إن صحت بعض التوقعات وليس التسريبات، بعض التوقعات بأن أي اتفاقا محتملا سيشمل انسحابا إسرائيليا من المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني، فهذه ستكون المرة الأولى التي تنسحب إسرائيل فيها من منطقة كهذه منذ أعلنت عن سياسة جديدة هي سياسة المناطق الأمنية في الجنوب، في أراضي العدو كما تسميها إسرائيل، بعد 7 أكتوبر في غزة، في لبنان، وكذلك في سوريا. فبالتالي هناك ترقب للمسار اللبناني في المسار الإيراني العام الذي تقابله إسرائيل بكثير من ربما الرفض أو بكثير من الشعور بالانزعاج على حد تعبير صحفيين إسرائيليين. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، عمليات متواصلة لحزب الله وتركيز على استخدام الطائرات المسيرة عند المناطق الحدودية وداخل إسرائيل. القناة 13 الإسرائيلية ذكرت أن 10 طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية أو بالأحرى منذ مساء يوم الخميس تمكنت من اجتياز الحدود والدخول إلى داخل إسرائيل وأصابت أهدافا. كان لافتا الفيديوهات التي نشرها حزب الله خلال الساعات الماضية وتظهر استهدافا للدفاعات الجوية الإسرائيلية. هذا الأمر بطبيعة الحال يزعج الإسرائيليين على اعتبار أنهم كانوا نوعا ما مستندين إلى القبة الحريرية في حمايتهم من الصواريخ التي يستخدمها حزب الله والتي تتصدى لها القبة الحريرية. حزب الله يثبت يوما بعد آخر ازدياد قدراته على توجيه هذه الطائرات المسيرة من أجل استهداف منشآت إسرائيلية وليس فقط جنود إسرائيليين. بدأ باستهداف آليات إسرائيلية ثم بشكل مباشر استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين، بعد ذلك ملاحقة الجنود والضباط الإسرائيليين إلى داخل المباني التي يتواجدون فيها، والآن استهداف منشآت إسرائيلية مباشرة عند الحدود، قواعد عسكرية وكذلك بطاريات قبة حريرية.
5: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دروجة. الآن إلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد 6 منهم 5 من ضباطها جراء قصف إسرائيلي على أحد مواقع الشرطة في منطقة التوام شمال قطاع غزة. وأكد مسؤول الإسعاف الخدمات الطبية فارس عفانة أن الاحتلال عمد إلى إعادة القصف بعد تجمع النازحين، ما رفع من عدد الشهداء والمصابين.
4: يشيع الفلسطينيون عددا من الشهداء الذين أعلن استشهادهم بعد غارة إسرائيلية على منطقة 17 في شمال غرب مدينة غزة بأجواء من الحزن يودع الأهالي ويستعدون الآن لأداء صلاة الجنازة على جثامين هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد فارس عفانة مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية. كيف تعاملتم مع الحدث وماذا عن حجم الإصابات وعدد الإصابات التي خلفت إلى جانب الشهداء؟
7: يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف إطلاق النار ولولا لحظة واحدة. قبل تقريبا ساعتين من الآن قام باستهداف نقطة للشرطة المدنية، والجريمة الأكبر تم تجمع المواطنين حتى يتم انقاذ هؤلاء الشهداء والمصابين من أبنائنا الشرطة المدنية. قام باستهداف مرة أخرى وصاروخ آخر مما زاد أعداد الشهداء والمصابين من المدنيين. مجاور لهذه النقطة مخيم ومخيم أتبع للجنة المصرية، جل المصابين من هذا المخيم المدنيين تم انتشال هؤلاء المصابين والشهداء طبعا بصعوبة بالغة بسبب عدم وجود أي مستشفى في شمال قطاع غزة، أي استقبال وطوارئ. للأسف الشديد ما يقارب 8 مركبات إسعاف تدخلت حتى يتم السيطرة على هذا العدد الكبير من المصابين، وتم نقل عدد من المصابين حالتهم حرجة إلى المركز الصحي في هذه المنطقة، وتم إخلاءهم من هذا المركز إلى مجمع الشفاء الطبي، وهذا استغرق وقتا طويلا. وكما تحدثت هذا يشكل خطر على حياة هؤلاء المصابين الذي كانت حالتهم حرجة جدا في بسبب هذا الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
4: شكرا جزيلا لك سيد فارس عفانة متحدثا عن الظروف الصعبة التي تواجه طواقم الإسعاف والطوارئ في العمل حتى في حالة انتشال مثل هؤلاء الشهداء. الجنازات تستمر، القصف الإسرائيلي لا يهدأ ولا يتوقف، إذن لا معنى لوقف إطلاق النار، هكذا يقول الفلسطينيون. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
5: إلى السودان، حيث أفادت مصادر للتلفزيون العربي بسقوط قتلى وجرحى جراء هجمات بمسيرات تابعة لقوات الدعم السريع على مدينتي الخرطوم وأم درمان، فيما قال الجيش السوداني إنه أسقط مسيرة قادمة من أثيوبيا وتمكن من إسقاطها قرب مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في السودان مع دخول النزاع عامه الرابع، مؤكدة أن البلاد تشهد أكبر حركة نزوح في العالم. وقالت المفوضية أن نحو 58 ألف طفل سوداني يعيشون حاليا في دول اللجوء من دون ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب عن أسرهم.
8: هنا في منطقة السمرة بالجمعية أقصى جنوب أم درمان تعيش عائلة عبد الله على بضع ذكريات هي كل ما تبقى لهم من ابنتهم نون التي فقدوها منذ عامين خلال رحلة نزوح العائلة باتجاه النيل الأبيض هربا من بطش أفراد قوات الدعم السريع. كبرت نون وصارت بعمر 5 سنوات بعيدا عن أعين عائلتها، وكبرت معها الحسرة التي تعتصر قلوبهم.
9: والدتها وخالتها مشوا القلع عشان يركبوا يمشوا الدبيم. أثناء ما مشوا هناك لقوا العربات ناف، ولقوا عربيتين والعربات ناف تشيلهم، حاولوا إنه يمشوا بأرجلهم. الناس بأرجلهم في الليل البدي ناس كانت كمية كثيرة، البدي قامت ضاعت منهم في الطريق.
8: وبحسب المجلس القومي للطفولة سجل منذ بداية الحرب فقدان نحو 13 ألف طفل في مناطق الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان وغربها، في حين تمكن المجلس من لم شمل 95% من هذا العدد، غير أن المأساة بإقليم دارفور تعد الأشد قسوة.
10: إقليم دارفور العدد كبير جدا، العدد 8000 تائهين، يعني من كل الولايات، من كل مجموعة محصرة الولايات، وأكثر الولايات اللي فيها يعني حصل فيها.
11: راديو الحرية
12: 97.7 FM
13: وأول أوردر

لك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: الجوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: كابوس. لن ألتقي السيد كمال كليجدار أغلو قبل الإعلان في الجريدة عن موعد هذا المؤتمر العام.
4: حزب العدالة والتنمية الحاكم يراقب بصمت. القضية بالنسبة له أزمة في البيت الداخلي لأشرس منافسيه السياسيين، لكن الزعيم المعزول وأنصاره يقولون إن قرار المحكمة الذي أزاحهم عن سدة رئاسة الحزب سياسي وهدفه منعهم من الوصول إلى السلطة.
5: هي أزمة حزبية بين الطرفين، الحرس القديم الذي يقول إنه خسر رئاسة الحزب بسبب فساد وشراء أصوات قام بها أوزغر أوزال ورفاقه، والحرس الجديد الذي يقول بأن القضية برمتها سياسية بامتياز وتحركها السلطة الحاكمة من خلف الستار. وبين الروايتين يدخل حزب المعارضة الرئيسي في أزمة خانقة تعصف بتاريخه الطويل في الحياة السياسية التركية. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
6: تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط. البداية من المفاوضات الإيرانية. نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يوقع إلا اتفاقا يحصل من خلاله على ما تريد واشنطن. وأضاف الموقع أن ترامب يناقش الآن في اتصال هاتفي مع قادة عرب الاتفاق المحتمل مع إيران. أضاف ترامب أنه سيعقد اليوم اجتماعا لبحث المسودة الأخيرة مع إيران، وقد يتخذ قرارا بشأنها بحلول يوم غد. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بعض التقدم قد أحرز بالفعل في مسار المفاوضات مع إيران، وإنه قد يكون لدى الإدارة الأمريكية ما تعلنه في هذا الصدد اليوم أو غدا. فيما قال الجيش الباكستاني إن رئيس الأركان عاصم منير أجرى محادثات مثمرة للغاية مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار آخرين خلال زيارته لطهران. أضاف الجيش في بيان أن المفاوضات التي جرت خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو التوصل إلى تفاهم نهائي. فيما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن الوسطاء يقتربون من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الأمريكي مع إيران لمدة 60 يوما ستشمل إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا والالتزام

0: أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرى خلاله استعراض آخر المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة لاحتواء التوترات الراهنة. أوضح ديوانه الأمري أن الاتصال تناول المساعي الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، إلى جانب التأكيد على أهمية مواصلة الحوار لمعالجة القضايا الراهنة بما في ذلك أمن الملاحة في المنطقة. أكد أمير دولة قطر خلال الاتصال على موقف الدوحة الداعي إلى الحلول السلمية ودعمها لمبادرات احتواء الأزمة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بحسب ما أورده الديوان الأمري القطري. وفي ذات السياق أو في سياق الجهود القطرية للتهدئة، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث في اتصال مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود المتعلقة بالوساطة التي تقوم بها باكستان بين إيران والولايات المتحدة إلى جانب سبل دعم مساعي خفض التصعيد في المنطقة. وأضافت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية استعرض أيضا خلال مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مجددا دعم الدوحة للمساعي الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة. وأكد المسؤول القطري ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع الجهود الدبلوماسية بما يسهم في تحقيق السلام، مشددا على أن حرية الملاحة تمثل مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق المضيق أو استخدامه كورقة ضغط من شأنه أن يؤدي إلى تعميق الأزمة وزيادة التوترات الإقليمية. لأن هذه آخر الأخبار، نتابع التفاصيل الآن مع شبكة مراسلين معنا من طهران مراسل التلفزيون العربية ياسر مسعود، من واشنطن محمد بالدين، من الدوحة صابر أيوب، ومن القدس أحمد دروشة. أهلا بكم جميعا. الآن نبدأ بهذا الخبر العاجل قبل انتقال لزميلنا في واشنطن أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي نتنياهو ومساعدوه على تواصل مع البيت الأبيض بشأن الصفقة المحتملة مع إيران. إذن أكسيوس ينقل عن مسؤول إسرائيلي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومساعدوه على تواصل مع البيت الأبيض بشأن الصفقة المحتملة مع إيران. ونبدأ بمتابعة تفاصيل هذا الخبر معك محمد.
1: هذا ما أوردته أكسيوس للتو. كانت الوكالة قد تحدثت مع ترامب قبل نحو ساعة ونصف، قال إنه يدرس المقترح الإيراني ألمح إلى الاقتراب من الوصول إلى اتفاق، وقال إما أن نصل إلى صفقة جيدة أو أن الأمور ستتجه إلى أقوى ما يمكن أن يواجه به بلد من ضربات. هذه العبارة قالها تحديدا لشبكة سي بي اس. قال إنه سيقرر بين اليوم ويوم غد، يوم الأحد، القرار النهائي بخصوص هذه الصفقة. لكن المؤشرات سواء تلك التي وردت على لسانها أو التي نقلها أو نقلتها بعض المصادر لشبكات الأخبار خلال آخر ساعتين، إضافة إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، كلها مؤشرات على أن اتفاقا مبدئيا يتم الاقتراب من تحقيقه. مصادر مسؤولة قالت لشبكة سي بي اس نيوز بأن ما يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه هو اتفاق يتضمن رفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية خارج إيران. وهذه نقطة لافتة، لأن ترامب كان حتى وقت قريب يصر ويعيب حتى على إدارة أوباما أنها أفرجت عن بعض الأصول، هو أو الإدارة الأمريكية ستفرج عن بعض الأصول في إطار هذا الاتفاق، رغم أنه ليس اتفاقا نهائيا للملف النووي. نتحدث عن اتفاق لإنهاء الحرب، أي إجراءات تدريجية لإنهاء الحرب. المدة لم يعد الحديث الآن عن 30 يوما، وإنما باتت عدة مصادر تتحدث عن مدة شهرين 60 يوما لنقاش التفاصيل وتوقيع اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران. ترامب قال لسي بي اس إن المفاوضين من واشنطن وطهران يضعون الآن أو هم يقتربون من وضع اللمسات الأخيرة على صيغة أي اتفاق يمكن الوصول إليه. مسألة اليورانيوم عالي التخصيب حتى الآن ليس هنالك صورة واضحة حولها، لكن النقاشات تنصب حول هذه النقطة، خاصة مع إصرار الإدارة الأمريكية على أن يتم تسليمه أو إخراجه بالكامل من إيران. نقطة أخرى تتعلق أيضا بمضيق هرمز وتقاضي رسوم حوله، خاصة مع الجهود التي كانت ترصدها.

0: الإدارة الأمريكية عن كثب من خلال التواصل الذي تم بين كل من إيران وعمان من أجل دراسة كيفية وآلية تقاضي رسوم من استغلال أو العبور عبر المضيق. الاتفاق يبدو أنه سيرتب تدريجيا المرور أو فتح المضيق بالنسبة للسفن القادمة والمغادرة. أيضا الإشارات التي وردت من روبيو تتطابق مع ما قاله ترامب من أنه يفترض أن يكون هنالك شيء ما يعلن اليوم أو غدا. حتى الآن ترامب يقول ليس لدي ما أعلنه لكم، المسألة ما تزال قيد التدارس. قالت سي بي أس إنه عقد اجتماعات ويعقد اجتماعات تشاورية مع مستشاريه، كبار مسؤولي إدارته، ومع أيضا قادة إقليميين. أكسيوس أشارت إلى أنه يفترض في هذه اللحظات، أي في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت العاصمة واشنطن، يفترض أنه يعقد مكالمة هاتفية جماعية مع قادة دول في المنطقة، منهم قادة دول الخليج إضافة إلى دول مثل تركيا وباكستان، وربما تكون هنالك دول أخرى. المصادر متضاربة في هذه النقطة. وسي إن إن نقلت عن مصادر إقليمية مطلعة على المباحثات أن المباحثات خرجت من مرحلة الجمود، وبأن هنالك تفاؤلا حذرا، وبأن مسار المفاوضات على كل حال يمضي بشكل إيجابي أو في اتجاه إيجابي.
1: شكرا لك محمد بدين من واشنطن. نستكمل الصورة فيما يتعلق بهذه التسريبات في موقع أكسيوس والتي تتحدث عن إسرائيل مع زميلنا أحمد دروشة في القدس. إذن هناك متابعة إسرائيلية مستمرة لما يجري في سياق التفاوض بين الأمريكيين والإيرانيين، وأكسيوس تقول بأن نتنياهو ومساعديه دائما على تواصل مع البيت الأبيض بشأن الصفقة المحتملة ضد إيران.
2: وهناك تضارب كامل في الأنباء من داخل إسرائيل وحتى في الولايات المتحدة. ما تتحدث عنه أكسيوس عن اتصالات بين إسرائيل وبين الإدارة الأمريكية يتعارض تماما مع ما تحدثت عنه نيويورك تايمز صباح هذا اليوم، التي نقلت عن مصدرين أمنيين إسرائيليين قولهما إن الإدارة الأمريكية أقصت إسرائيل بالكامل عن المفاوضات مع إيران، إلى درجة أن إسرائيل من أجل معرفة ما الذي يحدث داخل هذه المفاوضات كانت تتصل ببعض المصادر العربية المطلعة من الإدارة الأمريكية على التطورات، أو حتى استخدمت التجسس داخل الأراضي الإيرانية، التجسس على المسؤولين الإيرانيين من أجل معرفة ما الذي يفاوضونه مع الإدارة الأمريكية. نتنياهو طبعا كان لينفي هذا الأمر، هو يتحدث دائما عن أنه على اتصال دائم مع الإدارة الأمريكية، أن الرئيس ترامب يردعه دائما في صورة التطورات والمفاوضات، وأنه يتصل بترامب كل عدة أيام. هذه عبارة كررها نتنياهو بشكل مكرر خلال الفترة الماضية، ولو أن نيويورك تايمز نفتها عن مصادر إسرائيلية خلال الفترة الماضية. هذه الخشية الأساسية في إسرائيل، هناك خشية من أن الولايات المتحدة ستفعل ما هو جيد للرئيس الأمريكي تحت تأثير دول عربية، وفي نهاية المطاف لن تأخذ في الحسبان المخاوف الإسرائيلية ولو أن ترامب يتحدث عن أخذها في الاعتبار. ما يقلق إسرائيل أيضا هو ما يوصف بالمسار التراجعي. بدأ ترامب هذه الحرب بحديث المسؤولين الأمريكيين عن أن أي اتفاق محتمل مع إيران سيشمل ليس فقط إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، إنما هدم كافة المنشآت النووية الإيرانية، القضاء عليها بالكامل، وسيشمل أي اتفاق محتمل علاقة إيران بحلفائها في المنطقة والصواريخ البالستية الإيرانية وغيرها من الأمور التي كان يتحدث عنها المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون. الآن لا حديث ليس فقط عن علاقة حلفاء إيران بها، إنما هناك حديث عن أن هذا الاتفاق سيشمل الجبهة اللبنانية وربما إجراءات أكثر على هذه الجبهة، لا حديث تماما عن الصواريخ البالستية، وهناك حديث عن أن إسرائيل عن أن الولايات المتحدة ستفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتخشى إسرائيل أن تستثمر إيران هذه الأموال في بناء ترسانة صاروخية بالستية وتحديث الصواريخ المتوفرة لديها. وفي الاتفاق النووي أيضا ترصد إسرائيل مسارا تراجعيا أمريكيا. كل هذه الأمور تقلق إسرائيل على الأقل بحسب ما تبديه. نتنياهو صامت حتى الآن. سيكون مفاجئا عدم الإعلان عن اتصال هاتفي بين ترامب وبين نتنياهو في الساعات المقبلة، أو أنه أجري في الساعات الماضية ولم يتم الإعلان عنه، لكن في المحصلة هذه الليلة لم تنتظرها إسرائيل، كانت تنتظر شيئا آخر.
1: شكرا لك أحمد دروشة، حدثنا من القدس. الآن نذهب لطهران لاستطلاع الموقف، يعني حديث عن ثلاث قضايا خلافية جوهرية ترتبط بمضيق هرمز، الملف النووي والأموال المجمدة، وهي القضايا التي يقول الرئيس الأمريكي بأنه لن يتنازل عنها. هل يكون هذا الاتفاق هو اتفاق مرضي بالنسبة لإدارته؟ فكيف يفهم الموقف الإيراني؟
3: سيهم، بعد التصريحات الرسمية التي جاءت من قبل إسماعيل البقائي عن إمكانية التوصل إلى اتفاق في حال تعاطت الولايات المتحدة الأمريكية بإيجابية مع ما طرح إيرانيا وما تم تقريبه من قبل الوسيط الباكستاني، ما يجري التأكيد عليه هنا ووفقا للمصادر، بدأت المصادر لوكالات الأنباء الإيرانية تتشارك الأخبار وتلك المتعلقة تحديدا بالنقاط الخلافية، بالرغم من مما تم إحرازه من تقدم وفقا لهذه المصادر، فأن هناك ثلاث ملفات رئيسية جوهرية لا يزال النقاش جار بشأنها، وأن الرسائل لا تزال يجري تبادلها ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عبر باكستان. وفقا لهذه المصادر، الملف الأول هو أن طهران اشترطت أنه لن يتم الحديث والدخول في نقاش بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل الانتهاء مما هو معلق حتى اللحظة، وذلك المتعلق بإنهاء الحرب ومتعلقات هذا الملف. وبالتالي تريد التأكيد طهران على أنه لابد أن تظهر الولايات المتحدة الأمريكية الثقة لطهران في الملفات الأولية لمناقشتها، ومن ثم الحديث عن جزئيات وتفاصيل البرنامج النووي الإيراني، الذي يقول بقائي بأنه سيستمر النقاش بشأنه من 30 إلى 60 يوما. هذا من جانب. الملف الثاني والذي لا يزال النقاش بشأنه جار هو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، الذي تقول طهران بأنه قبل الدخول إلى طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية هذه في هذه المرحلة لابد.
4: راديو الحرية
5: 97.7
4: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM
3: لهذه السفن، وحتى العدد أن يعود إلى ما كان عليه، ولكن شريطة أن يتم تنسيق ذلك مع الجانب الإيراني. ولكن كما يبدو وفقا لهذه المصادر بأن الرؤية الأمريكية تريد استعادة مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب، وهنا بطبيعة الحال الرواية الرسمية الإيرانية تقول بأن طهران تجري العديد من المفاوضات والاجتماعات مع الجهات الدولية المعنية بهذا الجانب، وأيضا هناك تنسيق عن آلية تريد فرضها على مضيق هرمز والعبور الآمن كما تقول مع الجانب العماني باعتبارهما الدولتين الساحليتين المعنيتين بمضيق هرمز، وكذلك مع دول إقليمية. وبالتالي الرؤية الإيرانية والموقف واضح على هذا الصعيد. هذه النقاط الثلاث لا تزال يجري النقاش بشأنها، والتفاؤل الحذر الذي لا يزال حاضرا في طهران كما يقول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتطلب أن تتخذ إيران أقصى درجات الحذر في ظل التجربة الإيرانية مع المفاوضات الأمريكية.
1: شكرا لك ياسر مسعود، حدثنا من طهران. الآن نتابع ملخص الاتصالات الهاتفية التي جرت بين مسؤولين قطريين، يعني في المقدمة أمير قطر وعدد من المسؤولين في المنطقة. معك صابر في الدوحة.
7: بالفعل سهام، يبدو أن الدوحة سابق الزمن في هذه اللحظات المفصلية والحاسمة والشديدة الحساسية التي تواجه المنطقة، لذلك تسعى الدوحة لتجنب أي انزلاق آخر نحو التصعيد العسكري. صحيح أن الدوحة تعلن مرارا وتكرارا أنها ليست وسيطا مباشرا، بل تدعم الوساطة الباكستانية ولا تريد منافستها في نفس الوقت. ما يعلن عنه رسميا هو أنه يتم نقاش تطورات الأزمة الحالية وكذلك الوضع في مضيق هرمز. ما يميز هذه الاتصالات أنها جرت مع دول إقليمية مؤثرة، مع دول المنطقة كذلك، تركيا، مصر، الإمارات، المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، كل هذا لمناقشة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة ب المفاوضات الباكستانية، لكن الاتصالات الأبرز كانت مع إيران ومع الولايات المتحدة حين أجرى أمير دولة قطر اتصالا مع الرئيس دونالد ترامب، تناول فيه المستجدات المتعلقة بالمفاوضات. ربما سيكون هنالك اتصال آخر يجريه، اتصال جماعي يجريه ترامب مع قادة دول المنطقة خلال الساعات المقبلة، لكن واضح جدا أن الاتصالات المباشرة التي فتحتها الدوحة بين طهران من جهة والولايات الولايات المتحدة من جهة، ربما سيكون هنالك أو ستكون أيضا نقلت رسائل بين الجانبين، أي بين واشنطن وطهران. ما تعلن عنه الدولة الدوحة رسميا هو فقط مناقشة التطورات، لكن كما هو معروف النهج القطري في التفاوض وفي الوساطة يتطلب السرية والكتمان لمنع التسريبات وإنجاح أي مسار تفاوضي. هذا هو النهج الذي تتبعه الدوحة. ربما سنعرف في المستقبل القريب كيف لعبت الدوحة دورا بارزا في تبريد هذه الأزمة وإنجاح المفاوضات، أي مساعدة الوسيط الباكستاني، لأن الدوحة تقول أنها لا تريد منافسة الوسيط الباكستاني. كذلك هنالك خشية من في الدوحة وفي دول المنطقة الخليجية من أن المنطقة إذا انزلقت إلى تصعيد عسكري آخر ربما سيكون أشد هذه المرة باعتبار التهديدات التي يطلقها ترامب، وكذلك الرد الإيراني على هذه التهديدات، مما يعني أن دول الخليج قد تستهدف، وهو ما تخشاه وتخشى أيضا من أن تضطر أو تفرض عليها اصطفافات عسكرية معينة في المرحلة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك صابر أيوب، حدث من الدوحة وفي إطار متابعة الاتصالات بين المسؤولين القطريين وعدد من الشركاء الدوليين والإقليميين. الخارجية القطرية تقول بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزيرة الخارجية البريطانية جهود دعم الوساطة الباكستانية. الآن إلى تطورات الجبهة اللبنانية، حيث وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء إلى سكان 15 بلدة جنوبي البلاد، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 4 شهداء في الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان. ترصد هذه الصور أثر الدمار جراء الغارة والتي أسفرت عن تدمير منزل كليا وتضرر المقبرة المجاورة، كما أفاد الدفاع المدني اللبناني بسقوط 5 شهداء و5 جرحى و7 مفقودين في غارة إسرائيلية في بلدة صيرة الغربية جنوبي البلاد. كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بسقوط شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة الشهابية في قضاء صور جنوبي لبنان. كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة البقبوق شمال مدينة صور جنوبي لبنان. كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة الشهابية في قضاء صور، حيث عملت فرق الدفاع المدني على رفع الأنقاض. كما رصدت كاميرا العربي الأضرار في مستشفى حرام في قضاء صور جنوبي لبنان جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل بالقرب منه. وقال رئيس مجلس إدارة المستشفى للتلفزيون العربي إن الغارات تسببت بأضرار في غرف العمليات، وجرى نقل عدد من مرضى العناية المركزة إلى غرف أخرى بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى.
8: نحن هنا في مستشفى حرام في غرفة المرضى، نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين، يعني الضربة كانت قريبة جدا. مستشفى حرام إذا ما عيناه عن من زوايا مختلفة يمكن أن نلاحظ بأن استهدافات عدة كانت قريبة جدا منه، وأن الغارات الإسرائيلية تحيط به من جهات مختلفة، ولكن هذه الغارة التي حصلت بالأمس واستهدفت مبنى عند بعيدة منتصف الليل أدت إلى أضرار وكانت الأقرب إلى المستشفى. نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين نشاهد يعني الأضرار، وإذا سرنا في هذا المسار هنا نشاهد كيف أن يعني الأضرار وصلت إلى الغرف مباشرة. كان هناك مرضى داخل هذه الغرف وكانت يعني الضربة قريبة جدا، والآن سوف أتحدث ونحن نشاهد الصور مع رئيس مجلس إدارة مستشفى حرام كيف قدرتوا يعني عالجتوا هيدا الموضوع بالأمس؟ عم نشوف هذه الضربة يمكن الأقرب عندكم، عدة ضربات محيطة.
9: يعطيكم العافية. نحن هيدا المرة الثالثة اللي متعرض لها بمباشر، بتكون الضربات مباشرة حد المستشفى. نحن بعد ما عرفنا بالتهديد كان الهم الوحيد صراحة لقلنا هو نقل المرضى، لأنه مثل ما شفت حضرتك هذه كلها غرف مرضى وكان في مرضى بهالغرف. حاولنا قد ما فينا نقلنا كل المرضى على أماكن تانية، كان الهم الوحيد أنه ننقذ المرضى وما يصير في أذى للمرضى، والحمد لله نجحنا بهالموضوع. هيدا كل المرضى نقلناهم وما أي حدا من المرضى نصاب بأذى، كل الغرف اللي كانت موجودة كلها تأذت. عادة الغرفة أو لسرير أو لسريرين حطينا فيها ثلاثة وأربعة أسرة لحتى نجمع المرضى بالغرف الآمنة.
8: في حالات معينة يعني كان بيكون في صعوبة إنكم تنقلوها مثلا بمثل هذه الحالات؟
9: كان في عنا مرضى بالعناية، نحن عندي كان تقريبا شي 7 مرضى بالعناية، كمان نقلناهم على مكان آمن، شي بالعناية اللي كان موجود بالعناية مكان آمن ولا نزلناه على مكان تاني ورجعنا طلعناه على العناية بعد الضرب.
8: هذه غارة مبنى تم تحديده قبيل منتصف الليل بقليل، لكن الغارة حصلت عند الساعة 1 بعد منتصف الليل كما شاهدنا، قريبة جدا. ربما نتحدث هنا عن 100 متر فقط من مستشفى حرام. أيضا كانت هناك غارة أخرى داخل مدينة صور، طبعا الإنذارات المسبقة لا تنفع كثيرا داخل المستشفيات، تربك كثيرا الجسم الطبي كما استمعنا. نحن نشاهد الأضرار التي لحقت بغرف المرضى وتم نقلهم بإجراءات محددة إلى نقاط أخرى.
1: إذن مشاهدينا الآن ننوه للخبر العاجل. الخارجية الإيرانية تقول بأن وزير الخارجية عباس عراقجي أطلع نظيره السعودي على آخر التطورات الجارية لمنع تصعيد التوتر في المنطقة. إذن هذا الخبر العاجل نقلا عن الخارجية الإيرانية يفيد بأن الوزير عباس عراقجي أطلع نظيره السعودي على آخر التطورات الجارية لمنع تصعيد التوتر في المنطقة. نكمل الآن مع الملف اللبناني، حيث أعلن حزب الله في سلسلة بيانات متلاحقة تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي وآلياته ومنظومات اعتراض الصواريخ في جنوب لبنان ومنطقة البقاع. قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا تجمعا للجنود الإسرائيليين عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية. أضاف حزب الله أنه استهدف منصتين للقبة الحديدية في ثكنة برانيت بمحلقة أبابيل الانقضاضية وحقق إصابة مؤكدة. وفي البقاع تصدى مقاتلوه لمسيرة إسرائيلية معادية من نوع هيرون بصاروخ أرض جو وأجبروها على المقاتلة.

0: قال حزب الله إنه تلقى رسالة من إيران تعرب فيها عن استمرار دعمها للحزب. وقال الحزب إن أمينه العام نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تفيد بأن طهران لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية على رأسها حزب الله. وقالت الرسالة إنه منذ اللحظات الأولى لدخول بعض الأطراف كوسطاء لحل التوتر في المنطقة أكدت إيران على ضرورة ربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق. أعلن الجيش اللبناني عن إصابة جندي بجروح جراء استهداف إسرائيلي. وقال الجيش اللبناني إن إحدى ثكناته في مدينة النبطية بجنوب لبنان تعرضت لقصف إسرائيلي ما أدى إلى جرح عسكري بجروح متوسطة. إذن الآن ننقل هذا الخبر العاجل لمراسلة التلفزيون العربي. صفارات الإنذار تدوي في البصة عند الحدود اللبنانية تحسبا لتسلل مسيرة. الآن معنا من بيروت أمين قموري الكاتب والباحث السياسي. أستاذ أمين أهلا بك معنا. يعني في خضم الحديث عن إمكانية توصل الطرف الأمريكي والإيراني إلى اتفاق، مهما كانت نوعية الاتفاق هناك على ما يبدو إصرار إيراني على إدراج الملف اللبناني ووقف إطلاق النار في لبنان ضمن أي تفاهمات مستقبلية. هل ترى ذلك ممكنا؟
1: صحيح. طبعا هذا يعني بالنسبة للجانب الإيراني وضع وقف الحرب في لبنان في البند الرابع، يعني معنى ذلك أنه يعطي هذا الموضوع أهمية كبرى. وبطبيعة الحال بالنسبة لإيران اليوم، يعني حزب الله بعد الدور الذي قام به بالمعركة إن كان على المستوى الميداني أو إن كان على المستوى السياسي أو بالتحامه الكامل بالشأن الإيراني، كلها أسباب تجعل من طهران تتمسك بهذه الورقة إلى أقصى حدود. وبطبيعة الحال بالنسبة لحزب الله رهن يعني موقفه من المفاوضات بالموقف الإيراني، واعتبر أو عول كثيرا على أن يكون الحل حل إقليمي في إسلام أباد من خلال أن تكون إيران هي الداعم لأي عملية تسوية ممكن أن تحصل في لبنان. لذلك طبعا السؤال اليوم، هل ستقبل الولايات المتحدة وإسرائيل بمثل هذا الموضوع؟ باعتقادي أنه واحد من الأسباب التي تجعل إسرائيل تصعد اليوم بهذا الشكل في الجنوب هو خشية من اتفاق بين طهران وواشنطن قد يكون على حسابها في محل معين. لذلك تحاول قدر الإمكان أن تحقق مكسبا ما بالسيطرة على أوسع رقعة ممكنة من الأرض جنوب لبنان وتحويلها إلى منطقة عادلة. لذلك اليوم هذا الاستشراس الكبير في القصف في محاولة توسيع المنطقة العادلة وفي معاقبة حزب الله بتدمير أكبر أجزاء من القرى التي تعيش فيها بيئته. وبالتالي يعني أنا باعتقادي الإيراني له مصلحة بأن يتمسك فعلا ببقاء حزب الله لاعب أساسي في لبنان لاستراتيجيات إيرانية غير خافية على أحد. ومن الواضح أيضا أن إسرائيل ستحاول قدر الإمكان عزل أو فصل بين إيران وحزب الله ومحاولة جعل ورقة حزب الله أو ورقة لبنان ورقة ضغط بشكل أو بآخر على إيران.
0: لأن كان هناك معلومات تم تداولها في الإعلام الإسرائيلي وأيضا الأمريكي تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية إدارة ترامب همشت إسرائيل بالكامل في المفاوضات مع إيران. هل يمكن استنتاج بأن الموضوع سينسحب أيضا على الملف اللبناني وما سيتم الاتفاق عنه سيكون ثنائيا بين الإيرانيين والأمريكيين أيا كان الموقف الإسرائيلي؟
1: بحسب كل المعلومات يعني بالنسبة للولايات المتحدة طبعا عندما تقرر أنها تريد وقف الحرب ولها مصلحة في وقف الحرب ربما لأسباب مختلفة أنها تستطيع الضغط على إسرائيل وأن تجبر إسرائيل على الالتزام. لكن الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة وهناك آراء كبيرة تأخذ في الاعتبار المصالح الإسرائيلية. لذلك نرى الضغط المشترك الأمريكي.
2: راديو الحرية من 97.10 FM.
3: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: صلبها بالدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت دع شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد 6 منهم 5 من ضباطها جراء قصف إسرائيلي على أحد مواقع الشرطة في منطقة التوام شمال قطاع غزة. وأكد مسؤول الإسعاف في الخدمات الطبية أن الاحتلال عمد إلى إعادة القصف بعد تجمع النازحين ما رفع من عدد الشهداء والمصابين.
8: يشيع الفلسطينيون عددا من الشهداء الذين أعلن استشهادهم بعد غارة إسرائيلية على منطقة 17 في شمال غرب مدينة غزة بأجواء من الحزن يودع الأهالي واستعدون الآن لأداء صلاة الجنازة على جثامين هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد فارس عفانة مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية. كيف تعاملتم مع الحدث وماذا عن حجم الإصابة وعدد الإصابات التي خلفت إلى جانب الشهداء؟
9: يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف إطلاق النار ولولا لحظة واحدة قبل تقريبا ساعتين من الآن قام باستهداف نقطة للشرطة المدنية. والجريمة الأكبر تم تجمع المواطنين حتى يتم انقاذ هؤلاء الشهداء والمصابين من أبنائنا الشرطة المدنية، قام باستهداف مرة أخرى وصاروخ آخر مما زاد أعداد الشهداء والمصابين من المدنيين. مجاور لهذه النقطة مخيم ومخيم أتبع للجنة المصرية، جل المصابين من هذا المخيم المدنيين تم انتشال هؤلاء المصابين والشهداء طبعا بصعوبة بالغة بسبب عدم وجود أي مستشفى في شمال قطاع غزة، أي استقبال وطوارئ. للأسف الشديد ما يقارب 8 مركبات إسعاف تدخلت حتى يتم السيطرة على هذا العدد الكبير من المصابين، وتم نقل عدد من المصابين حالتهم حرجة إلى المركز الصحي في هذه المنطقة، وتم إخلاءهم من هذا المركز إلى مجمع الشفاء الطبي، وهذا استغرق وقتا طويلا. وكما تحدثت هذا يشكل خطر على حياة هؤلاء المصابين الذي كانت حالتهم حرجة جدا في بسبب هذا الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
8: شكرا جزيلا لك سيد فارس عفانة، متحدثا عن الظروف الصعبة التي تواجه طواقم الإسعاف والطوارئ في العمل حتى في حالة انتشال مثل هؤلاء الشهداء. الجنازات تستمر، القصف الإسرائيلي لا يهدأ ولا يتوقف، إذن لا معنى لوقف إطلاق النار، هكذا يقول الفلسطينيون. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
7: الآن مشاهدينا نشير الخبر العاجل نقلا عن مراسل التلفزيون العربي، يتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان. إذن مراسل التلفزيون العربي ينقل عن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان. ونعود إلى قطاع غزة، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين في استهداف إسرائيلي بخان يونس جنوبي قطاع غزة. قالت مصادر محلية إن 4 أصيبوا باستهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة هوائية في مواسي خان يونس. ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. تظهر هذه المشاهد آثار الدمار جراء استهداف إسرائيلي لمنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة. أكد الناطق باسم حماس حازم قاسم أن الجرائم والخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل انقلاباً واضحاً على التفاهمات والاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. في بيان شدد على أن ما يحدث ليس خروقات عابرة بل عدوان ممنهج واستهتار بالوساطات واستمرار لسياسات الحصار والتجويع والقتل. ودعا قاسم الوسطاء والأطراف الراعية لاتفاق شرم الشيخ وما يسمى مجلس السلام إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته. إذن مشاهدينا نذهب لمتابعة هذه الصور، وصلتنا منذ قليل للحظة إصابة جندي إسرائيلي عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية. كنا ذكرنا الخبر العاجل عن مراسل التلفزيون العربي بأن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد الجنود في جنوب لبنان، وهذه صور أولية للحظة إصابة هذا الجندي، ومن ثم الإعلان عن مقتله في على ما يبدو اشتباكات في جنوب لبنان. ما زال الجيش الإسرائيلي يتحدث عن صعوبات لجنوده في جنوب لبنان فيما يتعلق بالمسيرات الانقضاضية التي يطلقها حزب الله، بالإضافة لاشتباكات تجري في مناطق بعينها في جنوب لبنان. وهذه صور لإصابة جندي ومن ثم الإعلان عن مقتله في جنوب لبنان. في ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حذرت مراكز حقوقية من تصاعد نمط التدمير المكثف الذي يستهدف مبانيها في القطاع، مشيرة إلى أن الاحتلال أعاد إحياء سياسة إخلاء المنازل السكنية قسرا عبر الاتصالات الهاتفية.
6: قتل يومي وتدمير متواصل تخرق بموجبه الهدنة الهشة كل يوم هنا في قطاع غزة. حلقة جديدة تستكمل ضمن فصول الإبادة الجماعية بأشكالها كافة، نصف وتدمير على الطراز التقليدي، وآخر يعاد توظيفه لتهجير الفلسطينيين قسراً، وأدواته مكالمة هاتفية على عجل. قبلها يحدد الاحتلال ما بقي قائماً لكنه آيل للسقوط من المباني السكنية، يحذر سكانها بالإخلاء الفوري، ثم ينفذ خطته باستهدافها وتدميرها وقتل ما تبقى من ملجأ على الأنقاض. مركز غزة لحقوق الإنسان وثق التالي: الاحتلال دمر مربعات سكنية في مخيمات صيرات والبريج والمغازي وسط قطاع غزة خلال الأيام الماضية، ونفذ ما لا يقل عن 12 عملية قصف واستهداف بعد إخلاءات الهاتف خلال الشهر الجاري. هذه الجرائم يقول المركز إن هدفها تصفية ما تبقى من بيئة سكنية قابلة للحياة، وتلك لا تتجاوز 10%. فإسرائيل دمرت 90% من مباني غزة في العدوان المستمر على القطاع. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من جهته أشار إلى مسار آخر يستهدف ما تبقى من مقومات البقاء الأساسية، وذلك يشمل الأراضي الزراعية وشبكات المياه والأبار وخطوط الصرف الصحي والبنية التحتية الكهربائية. إضافة إلى ذلك، عرج المركز على مواصلة منع الاحتلال إدخال مواد إعادة الإعمار الأساسية، وبالتالي أعاق أي جهود للتعافي أو الإصلاح. ومن هنا تتصاعد المخاوف من توسيع الاحتلال مخططاته التدميرية بغاياتها بعيدة المدى، فنصف البنية التحتية والسكنية يهدف إلى فرض واقع معيشي كارثي تستحيل معه الحياة في رقعة صغيرة مكتظة لا تتجاوز مساحتها 35% من مساحة القطاع الإجمالية، وبالتالي تحقيق الغاية وتشريد وتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة.
7: معنا الآن من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد، أهلا بك، نتابع معك مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بسياسة الهدم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة وأعداد الشهداء، حصيلة الشهداء اليوم.
10: سهام ما بين ساعة إلى أخرى يرتفع عدد الشهداء في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. 7 من الشهداء منذ ساعات فجر هذا اليوم، 6 شهداء منهم في استهداف إسرائيلي استهدف موقعا للشرطة الفلسطينية في منطقة لتوام إلى الشمال الغربي من مدينة غزة. 6 شهداء بينهم عدد من الضباط والمساعدين، بالإضافة أيضا لشهيد طفل كان يمر بجانب هذا المكان. وبطبيعة الحال كل المناطق الغربية لقطاع غزة هي مناطق تكتظ بالسكان، أو هي المساحة الممنوحة للفلسطينيين فقط في قطاع غزة في ظل الزحف الإسرائيلي والالتهام لأكبر مساحة ممكنة، وبالتالي أي استهداف إسرائيلي يوقع أكبر عدد من المصابين والشهداء. شهيد آخر وهو 7 انتشل من منطقة نتسريم، يرجح أنه استشهد خلال الأيام 3 الماضية، والأثار على جسده توضح أنه استشهد بنيران رشاشات الاحتلال في منطقة نتسريم. هذه المنطقة التي كان قد أنشأ فيها جيش الاحتلال ما يعرف بمحور نتسريم قبل تفكيكه وانسحابه منه في 19 من
11: راديو الحرية. من نتسريم 17
12: FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
13: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
14: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
15: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
16: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: راديو الحرية
17: من 97.10 FM.
10: يدمر فقط ولا يدمر المنزل لوحده، وإنما أيضا يدمر أبنية ومنازل وشقق سكنية هي أصلا متضررة أصلا من العدوان الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية. بالتالي الواقع الميداني صعب، ويؤزمه جيش الاحتلال في ظل تحكمه بكل مفاصل الواقع الإنساني في قطاع غزة من خلال يعني التحكم بما يدخل من مساعدات وعرقلة عمل المساعدات المؤسسات الدولية، وأيضا يعني تبطيء عملية السفر في معبر رفح البري الذي ينتظر السفر من خلاله أكثر من 20,000 من المرضى والجرحى، عدا عن فئات كثيرة مختلفة.
7: شكرا لك أحمد البطة، حدثنا من خان يونس. الآن مشاهدينا معنا في الاستوديو زميل باسل خلف، الصحفي في التلفزيون العربي. باسل أهلا بك، لو تشرح لنا أكثر سياسة الإخلاء الهاتفية هذه، متى بدأتها إسرائيل أو عادت إليها بالأحرى، وانعكاستها على الفلسطينيين في غزة؟
18: هناك عديد الأساليب التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي لهدم منازل الفلسطينيين، ليست جديدة، استخدمها في السابق حتى قبل الحرب الأخيرة، لكنه استخدمها بشكل واسع خلال الحرب وعاد إليها خلال الأسبوعين الماضيين. يقوم باتصال أحد ضباط الاحتلال الإسرائيلي بسكان منطقة معينة، منطقة مكتظة، أحد المنازل، يهددهم بأنه سيقصف المنزل بعد دقائق، ونجد أن عدد كبير من الفلسطينيين الذين دمرت بيوتهم خلال الأسبوع الماضي على الأقل هم في قلب مخيمات اللاجئين. يعني مثلا مخيم الشاطئ اللاجئين نصف كيلومتر مربع يعيش فيه أكثر من 90,000 نسمة. حينما يتم تهديد منزل بعينه يتصل الاحتلال، لا يعطي وقتا لأصحاب المنزل لرفع أي شيء من داخل هذا المنزل، يعني لنتخيل كيف يمكن أن يخلو منزل مكون من 4 أو 5 طوابق بما فيه من أفراد أسر، بعضهم كبار في السن، بعضهم أطفال نيام، لأنه تعمد الاحتلال هذه الاتصالات في وقت متأخر من الليل كما حدث في اليومين الماضيين، سواء في مخيم البريج أو في النصيرات أو ما حدث قبل ذلك في مخيم الشاطئ أو غيرها من الأماكن. فبالتالي لا يستطيعون لا إخلاء أفراد الأسرة الموجودين في عدة طوابق مع عدم وجود كهرباء ولا مصاعد ولا غيره، والناحية الثانية هو السرعة، بمعنى أنه عدة دقائق ثم يتم استهداف بعض المنازل بالصواريخ من طائرة مسيرة، ثم استهدافها بشكل مباشر بصواريخ الطائرة الحربية، وبالتالي النتيجة أنه مناطق مكتظة بالفلسطينيين كمخيمات اللاجئين البريج، النصيرات، وكذلك مخيم الشاطئ للاجئين، منازل من عدة طوابق وهي أصلا استهدفت وتضررت، وبنية تحتية ضعيفة، ثم يصبح هؤلاء حرفيا في الشارع كما تحدث أحمد، لا يجدون لا مأوى ولا مركز إيواء ولا غيره لأنها كلها مكتظة. ناهيك عن أنه مناطق مخيمات اللاجئين توقفت فيها أو تكاد مرافق الأنروا عن العمل، وهي التي كانت المقدم الخدمات الأساسي للاجئين سواء صحة أو بيئة أو تعليم أو غيره، هذه متوقفة منذ فترة طويلة بسبب قرارات الاحتلال باعتبار الأنروا منظمة إرهابية، وبالتالي نحن نتحدث عن أو محظور عملها أيضا، وبالتالي نحن نتحدث عن أن هذه المناطق بنازحيها بسكانها هم يعيشون أزمة إنسانية حادة، وتصاعد وتيرة هذه الغارات الإسرائيلية والاستهدافات الإسرائيلية في المناطق تحديدا المناطق المكتظة هو إضافة إلى 370 ألف وحدة سكنية تضررت منذ بداية الحرب، و70 مليون طن من الركام في قطاع غزة منذ بداية الحرب، وهو يفوق ما حدث في الموصل وحلب وغيرها من المدن التي تعرضت لدمار وتحتاج لوقت طويل. وبالتالي هو لا يتحدث فقط عن ما يحدث الآن، هو يريد تعميق الأزمة فيما يتعلق وتحديدا ملف إعادة الإعمار الذي ربما لاحقا سيطرح، لكن كيف لنا نتخيل أن هذه المنازل تدمر في مناطق أصلا يعني يوجد بها كثافة سكانية، وما رأيناه قبل قليل في الصورة أيضا في خان يونس، نصف عمليات في وضح النهار، عمليات نصف في مناطق داخل الخط الأصفر، هؤلاء الذين نزحوا إلى مناطق مكتظة في منطقة وسط قطاع غزة.
7: طيب هذا ما كنت أود أن أقوله باسل، هو عملية إسرائيل تسيطر على 60% من مساحة قطاع غزة، صحيح؟ يعني أكثر من النصف، ومن هم في المناطق هذه الوسطى أو الشمالية هم يعني مكدسون ضمن الخيام، ضمن مخيمات كما كنت تقول، لكن في النهاية ما الهدف الإسرائيلي؟ إذا كانت إسرائيل تنشئ هذه المنطقة العازلة التي تراها بأنها أمنية وفق الادعاء الإسرائيلي، ما الهدف من ضرب تجمعات سكانية في مناطق مأهولة؟
18: هو جعل قطاع غزة بيئة غير قابلة للعيش، وتشجيع تمهيد الطريق نحو تهجير الفلسطينيين حال فتحت المعابر، وهو لا يفتحها بالمناسبة، لكن هو يقصد بذلك إحداث فوضى، عبء مزيد من العبء على مقدمي الخدمات، حينما نتحدث عن منازل المواطنين لا يجدون مأوى يذهبوا إليه، وتحديد مراكز الأنروا، والتشجيع على الهجرة، وهذا ما يتحدث عنه دائما الاحتلال الإسرائيلي بسياسيه وعسكريه، بل ويلوحون خلال الفترة الأخيرة بأنه مناطق وسط قطاع غزة ستكون ضمن أهداف وضمن خطة عسكرية إسرائيلية قادمة حال أخذ الضوء الأخضر لتنفيذ أي عملية عسكرية قادمة على قطاع غزة.
7: طيب المفترض أن هناك وقف لإطلاق النار، وكثيرة هي الخروقات الإسرائيلية لا يمكن ربما إحصاؤها أو عدها، سواء فيما يتعلق بالغارات، الاستهدافات، يعني قتل الفلسطينيين، تنفيذ عمليات تقول بها أنها أمنية، وأيضا ما نذكره الآن، هل ترفع تقارير فيما يتعلق بهذه الخروقات؟ من يستقبل؟ من يجيب؟
18: أبدا لا استجابة. تقارير يوجد، منظمات حقوقية ترصد، الفصائل الفلسطينية ترصد، بعض المنظمات الدولية لديها تقارير يومية، لكن كل ذلك لا نجد له استجابة. حينما نتحدث عن عدد الشهداء 890 شهيد منذ وقف إطلاق النار، اليوم وصل عدد الشهداء من عناصر الشرطة الفلسطينية 42، نتحدث عن 2500 من الجرحى وعشرات ربما مئات المنازل التي تم تدميرها. فهم خلال الأيام الماضية بأن نسف المنازل واستهداف هذه المنازل هو خطوة تصعيدية من أجل الضغط على الفصائل الفلسطينية والعقاب الجماعي الذي مورس ويمارس الآن بحق الفلسطينيين فيما يتعلق بملف نزع السلاح الذي تحدث عنه ميلاد نوف قبل يومين.
7: شكرا جزيلا لك باسل خلف، الصحفي في التلفزيون العربية. الآن مشاهدينا ننقل هذه الأخبار العاجلة عن الديوان الأميري القطري. يقول أمير البلاد بحث مع ولي العهد السعودي الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في المنطقة. يضيف بيان الديوان الأميري القطري، أمير البلاد بحث مع ولي العهد السعودي تعزيز الحلول السياسية لترسيخ الاستقرار الإقليمي، وبأن أمير البلاد أكد أهمية التوصل إلى حلول دائمة وشاملة لمعالجة الأسباب الأساسية للأزمة. إذن اتصال هاتفي بين أمير دولة قطر وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. يقول ديوان الأميري القطري بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بحث مع ولي العهد السعودي الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في المنطقة، وبأن الطرفان أيضا بحثا مسألة تعزيز الحلول السياسية لترسيخ الاستقرار الإقليمي، وأكد على أهمية التوصل إلى حلول دائمة وشاملة لمعالجة الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. إذن في موضوع آخر، أفادت مصادر للتلفزيون العربي بسقوط قتلى وجرحى جراء هجمات بمسيرات تابعة لقوات الدعم السريع على مدينتي الخرطوم وأم درمان، فيما قال الجيش السوداني إنه أسقط مسيرة قادمة من إثيوبيا وتمكن من إسقاطها قرب مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في السودان مع دخول النزاع عامه الرابع، مؤكدة أن البلاد تشهد أكبر حركة نزوح في العالم. وقالت المفوضية إن نحو 58 ألف طفل سوداني يعيشون حاليا في دول اللجوء من دون ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب عن أسرهم.
19: هنا في منطقة السمرة بالجمعية أقصى جنوب أم درمان تعيش عائلة عبد الله على بضع ذكريات هي كل ما
11: راديو الحرية 92.7

0: توصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: من 97.10 FM.
2: اللي هي على ما تريد واشنطن. وأضاف أن ترامب يناقش الآن في اتصال هاتفي مع قادة عرب الاتفاق المحتملة مع إيران. ترامب قال لأكسيوس إنه سيعقد اليوم اجتماعا لبحث المسودة الأخيرة مع إيران وقد يتخذ قرارا بشأنها بحلول يوم غد. هذا ونقلت شبكة CBS نيوز عن ترامب قوله إن المفاوضين من الولايات المتحدة وإيران يقتربون كثيرا من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ينهي الحرب بين البلدين. وأضاف ترامب أنه لن يوقع على اتفاق لا تحصل فيه الولايات المتحدة على كل ما تريد، مضيفا أن أي اتفاق سيؤدي أيضا إلى معالجة مرضية لليورانيوم المخصب الإيراني. وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لشبكة CBS أن المقترح الأخير يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية المودعة في بنوك أجنبية واستمرار المفاوضات لمدة 30 يوما أخرى. ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. رويترز عن مسؤول باكستاني نعمل على المراحل النهائية لاتفاق مؤقت سيكون شاملا وينهي الحرب.

0: دون رسوم، وأن على الإيرانيين تسليم اليورانيوم المخصب الموجود بحوزتهم.
1: As I said, there's been some progress done, some progress made.
2: أحرزنا بعض التقدم، هناك بعض العمل يجري حتى ونحن نتحدث الآن. هناك احتمال سواء في وقت لاحق اليوم أو غدا أو خلال يومين قد يكون لدينا ما نقوله، لكن هذه المسألة يجب حلها كما قال الرئيس بطريقة أو بأخرى. لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا، يجب أن تبقى المضائق مفتوحة من دون رسوم. عليهم تسليم اليورانيوم المخصب لديهم، عليهم تسليم اليورانيوم عالي التخصيب. يجب أن نعالج هذه المسألة، يجب أن نعالج قضايا التخصيب. هذه هي نقاط الرئيس بشكل ثابت، وهو يفضل دائما التعامل مع الأمر بالدبلوماسية.
0: في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران وواشنطن قريبتان من التوصل إلى اتفاق وبعيدتان في الوقت نفسه، وذلك بسبب تجارب إيران مع ما وصفه بالمواقف الأمريكية المتناقضة، مؤكدا أن المفاوضات في هذه المرحلة لن تناقش النووي ولا تفاصيل العقوبات، رغم تأكيده على أن موقف بلاده واضح فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية.
3: الموضوع هستي داري مرحلة
4: في هذه المرحلة من المفاوضات لن يناقش الملف النووي ولا تفاصيل رفع العقوبات. العقوبات بالتأكيد أحد الموضوعات التي تناقش في أي حوار مع الجانب الأمريكي. العقوبات غير قانونية وغير إنسانية، لكن بما أننا لا نتحدث عن الملف النووي فلن نتطرق إلى تفاصيل العقوبات. ومطلب إيران برفع العقوبات مبين صراحة في النص، هذا موقفنا الثابت. نحن الآن قريبون جدا وبعيدون جدا من التوصل إلى اتفاق، وذلك بسبب تجاربنا مع مواقف أمريكا المتناقضة.
0: وفي السياق ننوه أيضا بهذا الخبر العاجل، أكسيوس تنقل عن مسؤول أمريكي، واشنطن وطهران قريبتان من اتفاق لإنهاء الحرب، والفجوات المتبقية تتركز على صياغة عدة نقاط. إذن أكسيوس تنقل عن مسؤول أمريكي، واشنطن وطهران قريبتان من اتفاق لإنهاء الحرب، والفجوات المتبقية تتركز على صياغة عدة نقاط. قال الجيش الباكستاني إن رئيس الأركان عاصم منير أجرى محادثات مثمرة للغاية مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار آخرين خلال زيارته لطهران. وأضاف الجيش في بيان أن المفاوضات التي جرت خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو التوصل إلى تفاهم نهائي. أما الآن فتنضم إلينا شبكة مراسلين من طهران مراسل التلفزيون العربية ياسر مسعود، ومن واشنطن محمد بالدين، ومن القدس أحمد دراوشة. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك محمد بالدين في واشنطن، نقف معك على آخر المعلومات والتسريبات المتوفرة بخصوص هذا الاتفاق وكذلك اتصال الرئيس ترامب بقادة دول الخليج.
5: اتصالات في الواقع عديدة تجريها الإدارة الأمريكية، يجريها ترامب مع قادة دول الخليج وكذلك دول المنطقة، لأنه من بين من يفترض أنهم جزء من هذه المكالمات المكثفة في الدقائق والساعات القليلة الماضية هم الجانب التركي وكذلك الجانب الباكستاني. نبدأ بآخر ما ورد عن أكسيوس للتو التي قالت نقلا عن مسؤول أمريكي كبير مطلع على المفاوضات بأن الجانبين باتا قريبين للغاية من الوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق أو من الوصول إلى اتفاق، وبأن ما يؤخر الحصول عليه أو الوصول إلى مرحلة الاتفاق هو نقاط أخيرة تتعلق بالصياغة على وجه التحديد، صياغة تلك النقاط. وهذه نقطة مهمة، لأن الصياغة خاصة الصياغة حمالة الأوجه قد لا تكون اتفاقا لا بالنسبة للطرفين، وقد أيضا تفتح باب انتكاسة الوصول إلى اتفاق من الأساس، سواء في أثناء فترة وقف إطلاق النار المؤقت أي فترة 60 يوما التي الآن يجري الحديث عنها، أو لاحقا بعد الوصول إلى اتفاق. حسب الظاهر وحسب التعليقات التي نشرت وحسب المصادر التي نقلت عنها وسائل الإعلام الأمريكية خاصة CNN، CBS وأكسيوس في آخر ساعتين، هنالك الآن عمل مكثف لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار التفاهمي، والإشارة هنا هي أن الاتفاق هو اتفاق لإنهاء الحرب، وفي جزء منه يتعلق بالملف النووي

0: الإيراني، إذن هو يصيب عصفورين بحجر أو يلبي رغبة الطرفين، والتي كانت في الواقع إحدى نقاط الاستعصاء بالنسبة للوسطاء جميعهم في المرحلة الأولى من محاولات إطلاق مسار للتفاوض، هي أن الجانب الإيراني يصر على أنه لن يدخل أي اتفاق ما لم يكن هنالك اتفاق على إنهاء الحرب، والجانب الأمريكي يقول بأنه لن يخرج من الحرب ما لم يكن هنالك اتفاق على الملف النووي. الشكل أو الإطار التفاهمي الآن يبدو أنه يصيب النقطتين، لكن دون أن يخوض في التفصيل، بمعنى أنه هنالك مدة ممدد فيها وقف إطلاق النار الحالي يصاغ فيها الاتفاق التفصيلي بناء على المبادئ المتفق عليها الآن. لم يتضح بعد ما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب الموجود في حوزة إيران، آلية رفع الحصار عن مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز من قبل الجانبين، وهل ستتخلى إيران عن فكرة تقاضي رسوم عبر أو من السفن التي تعبر المضيق. النقطة الثالثة تتعلق بشكل وإطار تجميد الحرب وتجميد البرنامج النووي الإيراني، الضمانات التي يقدمها كل طرف والمدة التي سيتفق عليها. هذه تقريبا هي الأعمدة الثلاثة التي كانت معرقلا لحتى الوصول إلى المرحلة الثانية أو الجولة الثانية من المفاوضات التي كانت يفترض أن تعقد في باكستان. ترامب قال إنه إن قال لسي بي أس كما أشرت حامد إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين على وشك أن يصلوا إلى مرحلة اللمسات الأخيرة. اتصال هاتفي تقول أكسيوس كان يفترض أنه أجري قبل ساعة من الآن. ترامب وفق عدة مصادر يفترض أنه إن كان هنالك اتفاق فسيعلن عن شيء ما، إما مساء هذا اليوم توقيت واشنطن أو صباح غد. هو نفسه قال بين اليوم والغد في مقابلة من المقابلات التي أجراها مسؤولون إقليميون وبعضهم مطلع على المفاوضات قالوا لسي ان ان ان الامور الان تسير في اتجاه ايجابي، وعبروا رغم ذلك عن حذرهم من التفاؤل المبالغ فيه، لكنهم قالوا
1: انتم مع اذاعه منبر الحريه من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الان موعد اذان العشاء حسب توقيت الحرم الابراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: وأيضا تنسق مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون المضائق والمرور عبرها، بالإضافة إلى دول إقليمية، وأن هذه المشاورات جارية ولا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بمستقبل مضيق هرمز. هذه الملفات وفقا للتقديرات الإيرانية لابد أن يتم حسمها، وهي تعتبر كأولوية لطهران، خاصة فيما يتعلق بإنهاء ملف الحرب، وأيضا فيما يتعلق بالتعويض التي تطالب بها طهران. ووفقا لمصادر وكالة أنباء تسنيم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض مسوداتها التي وصلت إلى طهران لا يوجد هناك إقرار أمريكي بهذه النقطة المتعلقة بالتعويضات التي تعتبرها طهران نقطة أساسية، وفقا لما يجري التأكيد عليه هنا.
2: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل ياسر مسعود، مراسل التلفزيون العربي من طهران. وتحول أخيرا إلى القدس إلى مراسلنا أحمد دراوشة. أحمد، كيف تتابع تل أبيب هذه المناقشات الجارية، هذا الاتفاق المحتمل؟ ما الذي تركز عليه إسرائيل الآن كأولوية، سواء ما يتعلق بالنووي الإيراني أو بالوضع في لبنان؟
3: أبدأ مما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، التي تقول إن الجيش الإسرائيلي خفض خلال الساعات الماضية مستوى التأهب، وتقديراته بأن الولايات المتحدة لن تشن هجوما على إيران خلال الفترة الزمنية الوشيكة، ولو أن كل من يسكن بين يافا وبين أريحة وسط البلاد، الملايين الذين يسكنون في هذه المنطقة، شعروا خلال الساعات الماضية وحتى الآن بتحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي. ومع ذلك فإن هيئة البث الرسمية تتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي خفض مستوى التأهب لأنه يعتقد أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران على المدى الوشيك. فيما يتعلق بما رشح حتى الآن من مسودة الاتفاق، فبطبيعة الحال إسرائيل قلقة، على حد تعبير مسؤولين إسرائيليين تحدثوا إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه الليلة. مسودة الاتفاق لا تلبي الطلبات الإسرائيلية ولا تلبي كذلك المصالح الإسرائيلية. البداية من الرغبة الإسرائيلية في أن توجه الإدارة الأمريكية ضربة لإيران خلال الفترة الماضية وحتى خلال الفترة المقبلة، من أجل إجبار إيران على تقديم تنازلات في هذه المفاوضات. هذه النبرة السائدة في إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، عمليا منذ اتفاق وقف إطلاق النار، ولو أن ترامب ادعى في حديثه للقناة 12 الإسرائيلية أنه يعتقد بأن نتنياهو سيكون راضيا عن الاتفاق، وادعى كذلك ترامب أن نتنياهو لم يحسم موقفه إن كان مع اتفاق وقف إطلاق النار أو مع استمرار الحرب. النبرة الإسرائيلية مختلفة تماما عما تحدث عنه ترامب. النبرة الإسرائيلية هي أن نتنياهو دفع باتجاه الحرب وليس باتجاه المفاوضات. أيضا فيما يرشح من اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وبين إيران، لا توجد النقاط التي تحدثت عنها إسرائيل في بداية هذه الحرب والتي ذهبت إلى هذه الحرب من أجلها. لا حديث عن إخراج اليورانيوم على الأقل حتى الآن من إيران. في السابق إسرائيل كانت تتحدث عن تدمير المفاعلات النووية الإيرانية بالكامل وليس فقط عن إخراج اليورانيوم. لا حديث عن هذا الأمر الآن. لا ذكر من قبل الولايات المتحدة عن البرنامج الباليستي الإيراني. هذا وضعته إسرائيل ضمن التهديدات الوجودية عليها، ووضعته سببا من أسباب بدء هذه الحرب. أكثر من ذلك، هناك خشية إسرائيلية من أن الولايات المتحدة ستفرج عن الأموال الإيرانية العالقة، وستستثمر إيران هذه الأموال في تعزيز ترسانتها الصاروخية المهيبة التي تخاف منها إسرائيل بطبيعة الحال، كما شاهدنا خلال الحربين السابقتين. ولا ذكر أيضا للمسألة الأخيرة المتعلقة بحلفاء إيران في هذه المنطقة. وهنا أختم بالحديث عن الجبهة اللبنانية. هناك مخاوف لدى إسرائيل من أن تجبر الولايات المتحدة إسرائيل على وقف تام لعملياتها على الجبهة اللبنانية، وربما على الانسحاب من الجنوب اللبناني، وهذا الأمر يشعر الإسرائيليين بالخجل بل بالخزي. على العموم، بنيامين نتنياهو صامت، وزير أمنه الثرثار إسرائيل كاتس أيضا صامت، لا تعليق في إسرائيل على هذه التطورات، وهذه بحد ذاتها ربما إشارة إلى جدية الاتصالات في هذه المرحلة ورغبة إسرائيل في ألا تكون أو تبدو على الأقل كجهة معرقلة لاتفاق محتمل.
2: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة، مراسل التلفزيون العربي من القدس، وكذلك الشكر لبقية مراسلينا في طهران وكذلك واشنطن. للمزيد من النقاش الآن ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور هاني البسوس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور هاني، أهلا بك معنا. كل المؤشرات تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء هذه الحرب. لكن ما طبيعة الاتفاق الذي نتحدث عنه في هذه المرحلة؟ ما المتوقع يشمله من بنود ومن موضوعات؟
4: هو الحقيقة ما يحدث مذكرة تفاهم. قد يتم الاتفاق على بعض المسائل ليست الأساسية، ولكن المسائل اللي من الممكن أن تؤدي إلى تمديد وقف اطلاق النار، بمعنى أنه ليس اتفاق حقيقي فيما يتعلق بالمسائل الأساسية الجوهرية فيما يتعلق بمضيق هرمز على المدى البعيد، ولا حتى باليورانيوم المخصب. كل ما هنالك هناك محاولة من أجل تمديد وقف اطلاق النار حتى لا تنهار المفاوضات بشكل كامل، ونتيجة للجهود المبذولة من قبل دول من ضمنها باكستان ودولة قطر اللي سعوا سعيا حثيثا خلال الأيام القليلة الماضية من أجل محاولة الوصول إلى مذكرة التفاهم التي نتحدث عنها حاليا. بالمناسبة هذه المذكرة التي يتم الحديث عنها هي نقطة من النقاط اللي كان من الممكن أن يتم التوافق عليها قبل أسابيع أو قبل أيام، ولكن تم تجاوزها لأنه الفجوة ما زالت كبيرة بين الجانبين فيما يتعلق بالملفات الأساسية. بالتالي نحن أمام تمديد للواقع الحالي فيما يتعلق بوقف اطلاق النار مع تحسين الوضع في مضيق هرمز وتحسين الوضع في
2: يعني الحالة الإيرانية. تشمل إنهاء الحصار كما تطالب طهران بالشروط الإيرانية المتعلقة بإنهاء الحصار ووقف الحرب وتقديم ضمانات وبناء ثقة من أجل الدخول في المفاوضات في الملفات؟
4: يعني هي تشمل مسألتين، المسألة الأولى كمذكرة تفاهم في مسائل محددة في مضيق هرمز ووقف اطلاق النار بشكل طويل المدى نسبيا وتخفيف الحصار الأمريكي على إيران، بالإضافة هي تؤسس لاتفاق مبادئ عام من خلاله يتم التوافق لاحقا على مسائل تفصيلية. لكن هذه المسألة بحد ذاتها لازالت من المبكر أن نقول أنه فيها نجاحات واتفاقات، لأن الولايات المتحدة حتى الآن لم تعطي رد. ترامب يقول شخصيا أنه سأعطي رد غدا، وقد يكون الرد بالسلب أو بالإيجاب. بالتالي نحن أمام مذكرة تفاهم أولية وضعتها إيران بالتوافق مع الوسيط الباكستاني، ولكن الولايات المتحدة لم تعطي رأيا فيها، وبالتالي من المسبق أن نقول أن هناك نوع من التفاؤل. حتى لو تمت هذه المذكرة وتم التوقيع عليها، هي مذكرة تفاهم فقط وليست اتفاقية بمعنى الاتفاقية، لسبب مهم جدا أنه هي تعالج أزمة طارئة عن الحرب الحقيقية وعن الأزمة الحقيقية. الأزمة الأولى التي كانت بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل هي الملف النووي الإيراني. هذا الملف يبقى سيتم تأجيله إلى مدة زمنية قد تطول 30 يوم أو 60 يوم للحديث عنه، وقد يتم الاتفاق عليه. وبالتالي هنا محاولة حثيثة من قبل دولة قطر وباكستان تعملان على أن يكون هناك إمكانية لإحباط أي محاولة للمواجهة العسكرية.
2: لكن يعني كون الوصول إلى هذه النقطة من التفاهم وتوقيع مذكرة التفاهم في حال إذا تمت، ألا تعني بشكل ما أنه تم التفاهم على الخطوط العريضة فيما يتعلق بالملفات الأساسية؟
4: هي نقطة جيدة بالتأكيد يبنى عليها، وخاصة أنه اللاعب الأساسي المهم حاليا في هذا الحراك كله دول الخليج، وخاصة دولة قطر تلعب دورا مهما بالنيابة عن باقي دول الخليج وكوسيط في هذه المفاوضات من أجل تقديم أفضل ما يمكن تقديمه في ملف المفاوضات. وبالتالي حاجة دولة الخليج، كل دول الخليج، أن يكون هناك تجنيب لها أي مواجهة عسكرية مستقبلية بين الولايات المتحدة وإيران. الأسبوع الماضي كان هناك احتمال كبير تقوم الولايات المتحدة بضربة عسكرية، وكان هناك احتمالية لمآلات كارثية على الكل لولا تدخل دول الخليج. نحن الآن أمام نفس الواقع، هناك محاولة لتأجيل أي مواجهة عسكرية، وهناك احتمال كبير بأن يتم التوافق على مذكرة تفاهم مبدئية، لكن هذا لا يعني بتاتا أن هناك اتفاق. هذا لا يعني أنه إسرائيل قد لا تضع العقدة في المنشار، وأن بنيامين نتنياهو الذي تواصل مع ترامب اليوم قد يقول لا نقبل بهذا الاتفاق،
2: ولكن يعني ليس اتفاقا ولكن تفاهم على الحد الأدنى، تفاهم أساسي حول الملفات. يعني هناك حديث الآن تسريبة تتحدث عن تحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وما إلى هنالك، يعني ألا يشمل هذا التفاهم اتفاق المبدئي تفاهم مبدئي أيضا على الملفات الرئيسية، ما يتعلق باليورانيوم، ما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب والجهة التي سيؤول إليها سواء داخل إيران أو خارج إيران؟
4: لا، هو المسائل المتعلقة بالملف النووي سيتم تأجيلها إلى مرحلة لاحقة، وبالتالي البند يعني كما رشح في وسائل الإعلام أنه الحديث عن أن يتم تأجيل الملف النووي وسيتم مناقشته، بمعنى أن اتفاق المبادئ أو الإعلان أو مذكرة التفاهم تشمل بندا يقول أنه سيتم مناقشة الملف النووي في الفترة اللاحقة. هذا لا يعني حسما وحتما أنه سيكون هناك اتفاق، ولكن حتى في كل المطالب التي تطالب بها إيران، سواء كان في رفع المطالب وسقف المطالب في الوكلاء في المنطقة وضمانات وقف الحرب وأن يكون هناك إفراج عن أموالها المجمدة وسحب القوات الأمريكية من المنطقة، هذه كلها مسائل من الصعب جدا للولايات المتحدة أن تقبل بها ولن تقبل بها. أنا لست متفائل كثير في هذا السياق، ولكن قد نكون أمام تأجيل للأزمة إلى فترة زمنية قد تكون لعدة أسابيع، وقد يكون هناك اتفاق مبدئي أو مذكرة تفاهم على بعض المسائل التي تتعلق بشأن مضيق هرمز والحصار على إيران، بمعنى معالجة الأزمة الطارئة عن الأزمة الحقيقية، ويبقى الملف النووي وتبقى العلاقة الأمريكية
2: الإسرائيلية. طيب، هل سيستطيع كل طرف تسويق هذا الاتفاق أو هذه المذكرة وفق الأولويات المعروفة لكل طرف سواء في إيران أو في الولايات المتحدة؟
4: يعني كما قلت أنه حتى الآن المذكرة بشكلها الأولي هي مذكرة إيرانية ولم يتم التوافق عليها من قبل الولايات المتحدة، قد تقبل بها قد لا تقبل بها، قد تدخل عليها بعض التعديلات، وبالتالي نحن أمام ساعات مهمة وحاسمة. دعني أيضا أنوه أنه حالة التأهب القصوى اللي كانت في دولة الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعات من الآن، هذا مؤشر أيضا أنه احتمال الحرب ما زال قائم وبقوة. أنا أكاد أجزم أنه الاحتمال الحرب قد يكون أكثر من احتمال الوصول
2: لم يصبح وراءنا موضوع التصعيد العسكري.
4: موضوع التصعيد العسكري قائم وبقوة، ولكن في نفس الوقت هناك ضغط كبير من دول الخليج. الأهم في كل هذه المعادلة حاليا أن دول الخليج كلها قاطبة مجتمعة تقول أنه لسنا مع الحرب، نحن مع السلام، نحن مع اتفاقية تؤدي إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار. ومن هنا تسعى دولة قطر جاهدة بالتنسيق مع باقي دول الخليج ومع الوسيط الباكستاني للضغط على الولايات المتحدة وعلى إيران للوصول إلى اتفاقية سياسية تضمن حقوق دول الخليج وتضمن ألا يكون هناك اعتداءات إيرانية على دول الخليج في المستقبل، لأنه التداعيات الاقتصادية ما زالت حتى الآن حاضرة. هناك إغلاق لمضيق هرمز، هناك وقف لبيع النفط والغاز، وأيضا هناك أيضا يعني نعلم أنه إيران قامت في الماضي باستهدافات كبيرة جدا على دول الخليج وتهديد قائم. ما زالت شخصيات مثل بازشكيان الرئيس الإيراني اليوم حتى هذه اللحظات يقول أنه إذا كان هناك اعتداء أمريكي سنقوم بالرد في أماكن جديدة. وبالتالي نحن أمام معادلة فيها التهديد واضح جدا من قبل الولايات المتحدة ومن قبل إيران، وهذا التصعيد قد يكون قائم، ولكن بالمقابل الجهد الإقليمي كبير من دول الخليج للوصول للاتفاقية.
2: وهذا الجهد يعني لا ينظر إليه فقط في سياق أنه وساطة أو خفض التصعيد، بل في سياق ربما أنها شريك فيما يتعلق بمستقبل هذه الحرب أو ما يترتب عليها من نتائج وفق أي اتفاق يتم التوصل إليه.
4: دول الخليج لاعب أساسي في كل المعادلة القائمة حاليا سياسيا وعسكريا. كل دول الخليج تعرضت لاعتداءات من إيران بشكل غير يعني منطقي بالمطلق ومخالف للقانون الدولي والسيادة وحسن الجوار، وبالتالي دول الخليج حاليا تسعى جاهدة لأن يكون هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، يضمن هذا الاتفاق أيضا أن يكون هناك حرية في الملاحة، نقل النفط والغاز، نقل البضائع لدول الخليج، أن يكون هناك علاقة جوار جيدة وحسنة حتى بالحد الأدنى. وبالتالي أسبوع الماضي عندما سمعنا أنه كان هناك تهديد أمريكي وقد حدث عنه ترامب وقال أنه لولا التدخل الخليجي خاصة من قبل السعودية والإمارات وقطر لكان هناك إمكانية لتجدد العمليات العسكرية على إيران. إذن نحن نتحدث عن لاعب إقليمي مهم في المعادلة وهي دول الخليج. لولا دول الخليج لتجددت العمليات القتالية ولكنا أمام واقع مأساوي من الناحية الاقتصادية والعسكرية. وبالتالي يجب أن نأخذ بالحسبان أنه العامل الضاغط في الوقت الحالي ليس فقط كعامل وسيط، لا كعامل أساسي في كل الاتفاقيات، أنه هذه الدول تسعى جاهدة لأن يكون هناك اتفاقا سياسيا يشمل الكل، يضمن الحرية في الملاحة في مضيق هرمز ويضمن التجارة ويضمن حسن الجوار والعلاقات على المستوى الإقليمي والدولي بالشكل القانوني المناسب.
2: وواضح من خلال كل المؤشرات أن إيران قبلت بهذا الدور لدول المنطقة والمساهمة حتى في صياغة والوصول إلى يعني هذه المذكرة التي ننتظر طبعا بطبيعة الحال الموقف الأمريكي منها. هل ما فعلته إيران هو اعتراف بهذه الشراكة أم ربما محاولة أيضا لتقاسم المسؤولية مع هذه الدول في حال فشل هذا الاتفاق، خاصة أنها لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية؟
4: يعني إيران ما زالت تقول أنه هي في حالة من العداء مع الولايات المتحدة وتسعى جاهدة لأن تقصف وتضرب كل مصالح الولايات المتحدة إذا ما تجددت العمليات العسكرية، ولكن هي تحاول أن تحمل دول الخليج جزء من المسؤولية كما تدعي وتقول أنه هي عندها مصالح مع الولايات المتحدة دول الخليج. ومن هنا كما ذكرت أنه أستاذ حامد أنه تقاسم المسؤولية إيران تلعب على هذا الدور أنه يجب على دول الخليج أن تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بموقفها مع الولايات المتحدة. ولكن الحقيقة أن كل دول الخليج التزمت الصبر الاستراتيجي ولم تقصف ولم تضرب ولم تهاجم إيران في لحظة من اللحظات، بل دافعت عن نفسها وما زالت تعمل بشكل حثيث ودؤوب من أجل الوصول إلى اتفاقية تضمن سلامة إيران وسلامة دول الخليج، وتضمن أن يكون هناك حرية للملاحة الجوية والبحرية في المنطقة. دول الخليج لولا هذا الموقف وبشكل خاص قطر وسلطنة عمان لعبتا دورا مهما كوسطاء وكلاعب أساسي في المفاوضات حاليا، لولا هذه المواقف المتزامنة مع ما يحدث في المنطقة لكنا في وضع سيء للغاية فيما يتعلق بتجديد الحرب والاعتداءات الإيرانية والأمريكية على حد سواء. وبالتالي أعتقد أنه الموقف الخليجي الحكيم فيما يتعلق بكل هذه الأحداث السياسية والعسكرية كان في محله وكان متزامنا مع الحكمة ومع الصبر ومع الالتزام بالقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار. والتزمت هذه الدول، يعني رأينا اليوم وفدا قطريا في طهران مع أنه إيران قصفت دولة قطر، وهكذا تقوم سلطنة عمان بالتزامن مع كل ما يحدث حاليا بالتواصل مع الجانب الإيراني على وعسى أن يكون هناك حلا سياسيا. لكن كل هذه الجهود يعني لا تعني البتة في لحظة من اللحظات أنه نحن أمام اتفاقية شاملة وكاملة. قد نكون أمام حالة من اثنين خلال الساعات المقبلة، قد نكون أمام حالة من تمديد وقف إطلاق النار ومذكرة تفاهم مبدئيا وعلى أن يكون هناك مفاوضات لاحقا، أو قد نكون أمام حالة من التصعيد العسكري.
2: شكرك جزيل الشكر دكتور هاني البسوس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا. ننوه الآن إلى هذه الأخبار العاجلة. أكسيوس تنقل عن مسؤول أمريكي: ترامب أجرى اتصالا اليوم مع قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان. أكسيوس تضيف: نقلا عن المسؤول الأمريكي، عدد من القادة الذين اتصل بهم ترامب طلبوا منه القبول بالاتفاق مع إيران. إذن أكسيوس تنقل.
5: راديو الحرية من 97.10
6: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: فت بالإشارة إلى ضرورة ألا تطور طهران أبداً أسلحة نووية. البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة اتهمت واشنطن وحلفائها بالمسؤولية عن إفشال المحادثات، معتبرة أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار. ومن طهران إلى بيونغ يانغ، حيث بدأ الغياب الكوري الشمالي لافتا داخل النقاشات، إذ خلت الوثائق من أي إشارة مباشرة إلى برنامجها النووي. وفي الخلفية بقي الصراع الأمريكي الروسي يلقي بظلاله الثقيلة على المؤتمر، حيث جرى حذف الدعوة لبدء مفاوضات جديدة بشأن بديل لمعاهدة نيو ستارت التي انتهت صلاحيتها في فبراير الماضي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. المحصلة، تحتكر واشنطن وموسكو نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، ما يعزز المخاوف من دخول العالم مرحلة جديدة من تسلح نووي منفلت.
4: وننوه أيضا بهذه الأخبار العاجلة التي تأتي في السياق بالطبع أكسيوس عن مصدر مطلع استدعى نائب الرئيس الأمريكي ووزير الحرب إلى واشنطن لبحث الاتفاق المحتمل مع إيران. ورويترز تنقل عن مصدرين باكستانيين، إيران وباكستان أرسلت عرضا معدلا إلى واشنطن لإنهاء الحرب مع طهران وفتح مضيق هرمز. كذلك رويترز عن مصدرين باكستانيين، من المتوقع صدور الرد الأمريكي على المقترح بشأن الاتفاق مع إيران غدا الأحد. إذن أخبار عاجلة، أكسيوس تنقل عن مصدر مطلع استدعاء نائب الرئيس الأمريكي ووزير الحرب إلى واشنطن لبحث الاتفاق المحتمل مع إيران. ورويترز تنقل عن مصدرين باكستانيين أن إيران وباكستان أرسلتا عرضا معدلا إلى واشنطن لإنهاء الحرب مع طهران وفتح مضيق هرمز. وكذلك من المتوقع صدور الرد الأمريكي على المقترح بشأن الاتفاق مع إيران غدا الأحد. معنا للمزيد من التفصيل مرة أخرى من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، طبعا عطفا على هذه الأخبار العاجلة المتواترة، فقد جرى الاتصال بين ترامب وقادة دول المنطقة، وهناك من حثه على قبول هذا الاتفاق الذي تقول رويترز إنه اتفاق معدل جديد عرض على واشنطن. هل هناك أي مؤشرات أنه ربما قد تقبل واشنطن هذا العرض؟
5: المؤشرات بإمكانية أن يكون عرضا مقبولا حاضرة، لكنها ليست قطعية لحد الآن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم يجري مشاورات مكثفة، أجرى اتصالا هاتفيا مع قادة كل من قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان اليوم، وناقشوا فيه أو ناقش معهم المقترح الإيراني الأخير، هذا المقترح الذي قالت رويترز إنه تم تعديله أو صياغته بتسهيل من الجانب الباكستاني مع إيران. على الأرجح ما يشار إليه هنا هو زيارة المشير عاصم منير، ربما جرى ذلك في أثناء تلك الساعات الحاسمة لهذه الزيارة. بعد ذلك قدم هذا المقترح إلى الولايات المتحدة، ووفق 4 مصادر على الأقل من وسائل الإعلام الأمريكية، بحلول يوم غد سيكون هنالك قرار واضح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرار حاسم ما إذا كانت واشنطن ستمضي قدما في اتجاه هذا الاتفاق. هنالك مؤشرات أخرى أيضا لا يمكن إغفالها. بعض كبار المشرعين من المحسوبين على التيارات الأكثر تشددا ضد إيران والأقرب إلى لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية AIPAC، مثل سناتور لينزي جراهام وسناتور روجر ميكوي الذي في الواقع هو عضو أو رئيس لجنة العلاقات المسلحة في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، كلاهما كانا يحذران من الوصول إلى اتفاق أو صيغة الاتفاق، خاصة اتفاق وقف إطلاق النار المشاع أنه لمدة 60 يوما. هذه المؤشرات تؤخذ على محمل الجد، لأن هؤلاء من المشرعين تحديدا لديهم اطلاع دائم، وأحيانا يكون لديهم اتصالات مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولنا في لينزي جراهام فيما يتعلق بعملية فنزويلا خير مثال. أكسيوس تقول قبل قليل بأن الرئيس الأمريكي استدعى كلا من وزير الحرب بيت هكسث الذي كان اليوم في حفل تخرج لدفعة من الجيش الأمريكي في ويست بوينت، واستدعى كذلك نائب الرئيس جي دي فانس من ولاية أوهايو، يفترض أن يعودا إلى البيت الأبيض لنقاش هذا المقترح. ماركو روبيو يبدو من مؤشرات تصريحاته هذا الصباح أنه كان على اطلاع بالمسار والتقدم الذي يحقق، لأنه كان يشير إلى أن بعض التقدم قد تم تحقيقه، وهو أول من قال من السفارة الأمريكية في نيودلهي بأن أمر ما قد يتم إعلانه اليوم أو غدا، وبأنه يرجو ذلك، يرجو أن يتم استغلال هذه النافذة الدبلوماسية. الآن ما الذي تم الاتفاق عليه هذا غير واضح، لكن ما تسرب لوسائل الإعلام حتى الآن هو أن هذا الاتفاق نصف اتفاق للحرب ونصف اتفاق للملف النووي، بمعنى اتفاق لوقف الحرب الآن، البدء تدريجيا في فتح مضيق هرمز، البدء تدريجيا في رفع إجراءات التحشيد العسكري والحرب، أي تطبيع وعودة الأمور بشكل على شكل خطوات إلى طبيعتها، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز، فتح الملاحة عبره، إزالة أي مفاهيم يمكن أن تصاغ أو يمكن أن توضع على أنها عدوانية أو استعداد أو تحرف للحرب. ثم أيضا بالتوازي أو لاحقا، هذه نقطة لا نعرف حتى الآن هل هي سلال اتفاقية تزامنية في نفس الإطار أم أنها متفرقة، أي خطوة تعقب الخطوة الأخرى كنوع من التصاعد في بناء الثقة والوصول إلى المرحلة النهائية، وهي فترة 30 إلى 60 يوما، والآن يبدو أن 60 يوما باتت هي الأرجح وفق المصادر. في أثنائها سيقوم الجانبان بنقاش المسألة النووية والوصول إلى اتفاق شامل حول هذه المسألة. الولايات المتحدة تركز على موضوع الملف النووي عالي التخصيب، عفوا الكميات الموجودة بحوزة إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، أيضا مسألة العبور عبر مضيق هرمز وتحرير الملاحة فيه، هذه نقطة مهمة جدا وأولوية بالنسبة للولايات المتحدة، وهي كذلك بالنسبة لإيران، فلعل هنا التقى الموقفان الساكنان من قبل في عدم استعداد أي منهما لأن يكون مرنا في مسألة فرض الحصار البحري على السفن الموالية الإيرانية من جانب الولايات المتحدة، ومن الجانب الآخر إغلاق إيران للمضيق وفرضها التنسيق عبرها وتقاضي الرسوم ما لم يتم رفع كل الحصار، ثم أصلا تفكيرها في أن يكون ذلك مسارا دائما وحتى محاولة أن تكون عمان جزءا من هذا المسار. النقطة الأخرى تتعلق بتفصيلات الملف النووي نفسه، كم مدة التجميد، ما النسبة التي يمكن أن يتم الاتفاق عليها بعد مدة التجميد التي سيتم الاتفاق عليها، فلذلك هو نصف اتفاق أو نصف طريق، بمعنى أنه يبني الثقة لعام الآن، يفتح المجال أو يعيد الطاولة، طاولة المفاوضات إلى سياق يمكن من خلاله أن تستمر النقاشات بين الجانبين الأمريكي والإيراني. والمصادر الباكستانية التي تحدثت لرويترز وعدة وسائل إعلام تشير إلى أنه يعيد الأمور إلى نصاب ما كانت عليه في الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام أباد التي قادها جي دي فانس، والتي كانت بشكل مباشر جي دي فانس ومحمد باقر قاليباف قادا وفدي بلديهما وخاضا تلك الجولة الماراثونية لنحو 20 ساعة. هذه نقطة مهمة لأنه قد يشير أو يحيل إلى أن ما يجري الآن العمل عليه هو كله بناء على تلك المفاهيم التي تم تحقيقها، والتي قال فانس نفسه إن نسبة مهمة رغم عدم الوصول إلى الاتفاق لكن نسبة مهمة من الأمور تم الاتفاق عليها. ونتذكر أنه وقت ذلك كانت مصادر منها CNN ومصادر أخرى أشارت إلى أن اللجان الفنية كانت تصيغ في التوقفات في أثناء المفاوضات المستمرة، تصيغ المبادئ أو المفاهيم التي تم الاتفاق عليها، وكانت المسألة يعني تأخذ وقتا طويلا، بما يعني أنها لم تخرج تلك الجولة، لم تكن خالية الوفاض تماما أو تعد بخفي حنين، الوفدان عادا منها ببعض المفاهيم متفق عليها، لكن بقيت المبادئ الأساسية التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، وهي هذه النقاط الثلاث بالدرجة الأولى.
4: نعم، شكرا لك محمد على كل هذه التفاصيل. محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. في لبنان أفاد الدفاع المدني باستشهاد 5 أشخاص منهم أطفال وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بلدة الصير الغربية جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن فرق الإسعاف تعمل على رفع الأنقاض والبحث عن الجثامين. وفي وقت سابق وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء إلى سكان 15 بلدة جنوبية لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 4 شهداء في الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان. وترصد هذه الصور آثار الدمار جراء الغارة والتي أسفرت عن تدمير منزل كليا وتضرر المقبرة المجاورة. كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بسقوط شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة الشهابية في قضاء صور جنوبية لبنان. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الأضرار في مستشفى حرام في قضاء صور جنوبية لبنان جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل بالقرب منه. وقال رئيس مجلس إدارة مستشفى حرام للتلفزيون العربي إن الغارات تسببت بأضرار في غرف العمليات وجرى نقل عدد من مرضى العناية المركزة إلى غرف أخرى بعد انقطاع الكهرباء عن المستشفى.
1: نحن هنا في مستشفى حرام في غرفة المرضى، نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين، يعني الضربة كانت قريبة جدا. مستشفى حرام إذا ما عيناه من زوايا مختلفة يمكن أن نلاحظ بأن استهدافات عدة كانت قريبة جدا منه وأن الغارات الإسرائيلية تحيط به من جهات مختلفة، ولكن هذه الغارة التي حصلت بالأمس واستهدفت مبنى عند بعيدة منتصف الليل أدت إلى أضرار وكانت الأقرب إلى المستشفى. نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين نشاهد يعني الأضرار، وإذا سرنا في هذا المسار هنا نشاهد كيف أن يعني الأضرار وصلت إلى الغرف مباشرة. كان هناك مرضى داخل هذه الغرف وكانت يعني الضربة قريبة جدا. والآن سوف أتحدث ونحن نشاهد الصور مع رئيس مجلس إدارة مستشفى حرام كيف قدرتوا يعني عالجتوا هيدا الموضوع بالأمس. عم نشوف هذه الضربة يمكن الأقرب عندكم، عدة ضربات محيطة.
2: يعطيكم العافية. نحن هيدا المرة الثالثة اللي متعرض لها بمباشر بتكون الضربات مباشرة حد المستشفى. نحن بعد ما عرفنا بالتهديد كان الهم الوحيد صراحة لنا هو نقل المرضى، لأنه مثل ما شفت حضرتك هذه كلها غرف مرضى وكان في مرضى بهالغرف. حاولنا قد ما فينا نقلنا كل المرضى على أماكن تانية، كان الهم الوحيد أنه ننقذ المرضى وما يصير في أذى للمرضى، والحمد لله نجحنا بهالموضوع. هيدا كل المرضى نقلناهم وما أي حدا من المرضى نصاب بأذى، كل الغرف اللي كانت موجودة كلها تأذت. عادة الغرفة أولى سرير أولى سريرين حطينا فيها 3 و4 أسرة لحتى نجمع المرضى بالغرف الآمنة.
1: في حالات معينة يعني كان بيكون في صعوبة إن كنت تنقلوها مثلا بمثل هذه الحالات؟
2: كان في عنا مرضى بالعناية، نحن عندي كان تقريبا شيء 7 مرضى بالعناية كمان نقلناهم على مكان آمن، شيء بالعناية اللي كان موجود بالعناية مكان آمن ولا نزلناه على مكان تاني ورجعنا طلعناه على العناية بعد الضرب.
1: هذه غارة مبنى تم تحديده قبيل منتصف الليل بقليل، لكن الغارة حصلت عند الساعة 1 بعد منتصف الليل كما شاهدنا، قريبة جدا. ربما نتحدث هنا عن 100 متر فقط من مستشفى حرام. أيضا كانت هناك غارة أخرى داخل مدينة صور، طبعا الإنذارات المسبقة لا تنفع كثيرا داخل المستشفيات، تربك كثيرا الجسم الطبي كما استمعنا. نحن نشاهد الأضرار التي لحقت بغرف المرضى وتم نقلهم بإجراءات محددة إلى نقاط أخرى.
4: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان. وفي حديثة منفصلة نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد توثق إصابة جندية بمسيرة أطلقها حزب الله.

0: ايه ده بدا اوت اوف فان
1: شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي.
2: أعلن حزب الله في سلسلة بيانات متلاحقة تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي وآلياته ومنظومات اعتراض الصواريخ في جنوب لبنان ومنطقة البقاع. وقال حزب الله إن مقاتلي استهدفوا تجمعا للجنود الإسرائيليين عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية. وأضاف حزب الله أنه استهدف منصتين للقبة الحديدية في ثكنة برانيت بمحلقة أبابيل الانقضاضية وحقق إصابة مؤكدة. أما في البقاع فتصدى مقاتلوه لمسيرة إسرائيلية معادية من نوع هيرون بصاروخ أرض جو وأجبروها على المغادرة.

0: قال حزب الله إنه تلقى رسالة من إيران تعرب فيها عن استمرار دعمها للحزب. وقال حزب الله إن أمينه العام نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تفيد بأن طهران لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية وعلى رأسها حزب الله. وقالت الرسالة إنه منذ اللحظات الأولى لدخول بعض الأطراف كوسطاء لحل التوتر في المنطقة أكدت إيران على ضرورة ربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق. الآن إلى غزة، حيث أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد 6 منهم 5 من ضباطها جراء قصف إسرائيلي على أحد مواقع الشرطة في منطقة التوام شمال قطاع غزة. وأكد مسؤول الإسعاف في الخدمات الطبية فارس عفانة أن الاحتلال عمد إلى إعادة القصف بعد تجمع النازحين ما رفع من عدد الشهداء والمصابين.
1: يشيع الفلسطينيون عددا من الشهداء الذين أعلن استشهادهم بعد غارة إسرائيلية على منطقة 17 في شمال غرب مدينة غزة بأجواء من الحزن يودع الأهالي ويستعدون الآن لأداء صلاة الجنازة على جثامين هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد فارس عفانة مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية. كيف تعاملتم مع الحدث وماذا عن حجم الإصابات وعدد الإصابات التي خلفت إلى جانب الشهداء؟
2: يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف إطلاق النار ولو للحظة واحدة. قبل تقريبا ساعتين من الآن قام باستهداف نقطة للشرطة المدنية، والجريمة الأكبر تم تجمع المواطنين حتى يتم إنقاذ هؤلاء الشهداء والمصابين من أبنائنا الشرطة المدنية. قام باستهداف مرة أخرى وصاروخ آخر مما زاد أعداد الشهداء والمصابين من المدنيين. مجاور لهذه النقطة مخيم ومخيم يتبع للجنة المصرية. جل المصابين من هذا المخيم المدنيين تم انتشال هؤلاء المصابين والشهداء طبعا بصعوبة بالغة بسبب عدم وجود أي مستشفى في شمال قطاع غزة، أي استقبال وطوارئ. للأسف الشديد ما يقارب 8 مركبات إسعاف تدخلت حتى يتم السيطرة على هذا العدد الكبير من المصابين، وتم نقل عدد من المصابين حالتهم حرجة إلى المركز الصحي في هذه المنطقة، وتم إخلاءهم من هذا المركز إلى مجمع الشفاء الطبي، وهذا استغرق وقتا طويلا. وكما تحدثت هذا يشكل خطر على حياة هؤلاء المصابين الذي كانت حالتهم حرجة جدا في بسبب هذا الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك سيد فارس عفانة متحدثا عن الظروف الصعبة التي تواجه طواقم الإسعاف والطوارئ في العمل حتى في حالة انتشال مثل هؤلاء الشهداء. الجنازات تستمر، القصف الإسرائيلي لا يهدأ ولا يتوقف، إذن لا معنى لوقف إطلاق النار، هكذا يقول الفلسطينيون. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
0: هذا وأصيب عدد من الفلسطينيين في استهداف إسرائيلي بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن 4 أصيبوا باستهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة هوائية في مواصي خان يونس. ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. قال الجيش الأوكراني إنه قصف محطة روسية لتصدير النفط، وهي واحدة من أكبر المحطات على البحر الأسود ومستودع غروشوفا النفطي المجاور لها. في المقابل شنت روسيا هجوما على منشآت نفط وغاز تابعة لشركة الطاقة الحكومية الأوكرانية نفط غاز في منطقتي خاركيف وبولتافا.
3: حرب مصافي النفط تشتد في أوكرانيا، محطات الطاقة باتت هدفا رئيسيا لطرفي القتال. سلسلة هجمات متبادلة استهدفت هذه المرة منشآت نفط وغاز في خاركيف وبولتافا بأوكرانيا في قصف روسي. ردت عليه أوكرانيا بقصف مماثل استهدف محطة شيسخاريس الروسية لتصدير النفط، إحدى أكبر المحطات في البحر الأسود ومستودع غروشوفا النفطي المجاور لها. تقول هيئة الأركان الأوكرانية إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بالمحطة النفطية وإصابة ناقلة نفط. وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيميائيات الكبير في منطقة بيرم الروسية.
4: نفذنا ضربة عسكرية ناجحة بعيدة المدى ضد روسيا استهدفت منطقة بيرم تحديدا. تعد هذه المنطقة مركزا عسكريا روسيا يزود منشآت الصناعات الدفاعية الأخرى ويصنع المتفجرات ومكونات الطائرات والطائرات المسيرة. ومن الأهمية بمكان أن تصل هذه الضربات الأوكرانية إلى أهدافها بنجاح وتكون فعالة على هذه المسافة.
3: وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيماويات الكبير في منطقة بيرم الروسية ما تسبب في خروجه عن الخدمة. القصف الأوكراني المكثف بالمسيرات استهدف بحسب سلطات كييف 13 منشأة نفطية روسية رئيسية خلال شهر مايو الجاري، بينما توقفت 6 من أكبر 10 مصاف للنفط الروسي، أرقام تعكس تحول محطات النفط إلى هدف رئيسي لطرفي القتال منذ نحو 4 سنوات. فقد بدأت روسيا استهداف محطات الطاقة والنفط الأوكرانية مع بداية غزوها الشامل في فبراير 2022، بينما بدأت أوكرانيا استهداف البنية التحتية النفطية في العمق الروسي في أبريل من العام نفسه عبر استهداف مستودعات الوقود الحدودية في بيلغورود. مبررات استهداف منشآت الطاقة لا تختلف كثيرا بين الطرفين. في نظر كييف فإن استهداف محطة الطاقة من شأنه تقليل الموارد التي تعتمد عليها موسكو لتمويل حربها، لا سيما في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز والحاجة المتزايدة للنفط والغاز الروسيين. في المقابل تمعن موسكو في استهداف مرافق الطاقة الأوكرانية بهدف شل قدرات قطاع النقل وتدمير محطات توليد الكهرباء وتوزيع الغاز وتقويض البنية التحتية للصناعة الحربية، ما يجعل المدن الأوكرانية مناطق غير قابلة للحياة.
0: قال وزير الخارجية الأوكرانية أندريي سيبيها إن موقف كييف من تشديد العقوبات الغربية على روسيا لا يزال ثابتا، مؤكدا أن الوقت الحالي مناسب لزيادة الضغط على موسكو.
5: نقول بصراحة لشركائنا إن إظهار الضعف الآن أمر خاطئ، خصوصا في هذه المرحلة، والضعف يعني منح روسيا استثناءات في أنظمة العقوبات، على العكس يجب زيادة الضغط.
0: وأوضح سيبيها أن بلاده تدرك طبيعة التهديد الروسي والذي يأتي كذلك من أراضي دول ثالثة وفي مقدمتها بيلاروسيا.
5: لقد قلت ذلك مرارا، في 24 من فبراير 2022 كانت بيلاروسيا شريكا في العدوان. نظام لوكاشينكا تصرف كأداة تابعة للنظام الروسي وللعدوان الروسي من خلال إتاحة أراضيه للهجوم على أوكرانيا وكذلك لاستخدامها في شن ضربات صاروخية.
0: قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعزول أوزغور أوزال إنه لن يلتقي الزعيم السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو إلى حين تحديد موعد نهائي لعقد مؤتمر عام للحزب تجري فيه انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد. تابعونا هذا التقرير ومن بعد تستكمل معكم الزميلة سهام بابا هذه التغطية. إلى اللقاء.
6: تعلو أصوات الشارع في تركيا، لكن الهتافات هذه المرة ليست ضد الحكومة بل طاولت رفاق السياسة أنفسهم. فحزب الشعب الجمهوري أكبر وأعرق أحزاب المعارضة التركية بات أكثر من أي وقت مضى منقسما على نفسه مع الخلاف بشأن زعامته. قرار المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات الداخلية بسبب شبهات فساد وشراء أصوات والتي فاز فيها أوزغور أوزال عام 2023 على منافسه كمال كليتشدار أوغلو وإعادته إلى منصب رئيس الحزب خلط الأوراق بين الطرفين. الزعيم العائد بقوة باشر مهامه الرسمية من خارج مقر الحزب. لم يعترف به الرفاق الجدد لكن القانون أعطاه الصلاحيات الكاملة. نبرة تصالحية خرج بها الرجل ودعوة للقاء مرتقب مع الخصم قد تفضي إلى عقد انتخابات داخلية جديدة.
7: السيد أوزغور أعلن أنه سيلتقي بي بعد إجراء مشاورات مع مستشاريه، لكن هذا اللقاء لم يحصل بعد. أتمنى أن يعقد خلال الأيام المقبلة، وأريد التأكيد على أنني سأعمل على إعادة حزب الشعب الجمهوري إلى قيمه الأخلاقية التي لحقت بها انتقادات كثيرة.
6: جاء الرد سريعا، لا لقاء وجها لوجه قبيل الإعلان الرسمي عن عقد مؤتمر داخلي عام خلال 40 يوما تنظم فيه انتخابات جديدة.
3: الشيء الذي ينتظره الجميع هو عقد مؤتمر عام خلال 40 يوما والخروج من هذه الأزمة. سنعقد المؤتمر ونخرج من هذا الكابوس. لن ألتقي السيد كمال كليشدار أغلو قبل الإعلان في الجريدة عن موعد هذا المؤتمر العام.
6: حزب العدالة والتنمية الحاكم يراقب بصمت. القضية بالنسبة له أزمة في البيت الداخلي لأشرس منافسيه السياسيين، لكن الزعيم المعزول وأنصاره يقولون إن قرار المحكمة الذي أزاحهم عن سدة رئاسة الحزب السياسي وهدفه منعهم من الوصول إلى السلطة.
8: هي أزمة حزبية بين طرفين، الحرس القديم الذي يقول إنه خسر رئاسة الحزب بسبب فساد وشراء أصوات قام بها أوزغور أوزال ورفاقه، والحرس الجديد الذي يقول بأن القضية برمتها سياسية بامتياز وتحركها السلطة الحاكمة من خلف الستار. وبين الروايتين يدخل حزب المعارضة الرئيسي في أزمة خانقة تعصف بتاريخه الطويل في الحياة.
9: راديو الحرية من 97.10
10: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: ما وصفه بالمواقف الأمريكية المتناقضة، مؤكدا أن المفاوضات في المرحلة هذه لن تناقش النووي ولا تفاصيل العقوبات، رغم تأكيده على أن موقف بلاده واضح فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية.
1: الموضوع هستعيد هذه المرحلة،
2: في هذه المرحلة من المفاوضات لن يناقش الملف النووي ولا تفاصيل رفع العقوبات. العقوبات بالتأكيد أحد الموضوعات التي تناقش في أي حوار مع الجانب الأمريكي. العقوبات غير قانونية وغير إنسانية، لكن بما أننا لا نتحدث عن الملف النووي فلن نتطرق إلى تفاصيل العقوبات. ومطلب إيران برفع العقوبات مبين صراحة في النص، هذا موقفنا الثابت. نحن الآن قريبون جدا وبعيدون جدا من التوصل إلى اتفاق، وذلك بسبب تجاربنا مع مواقف أمريكا المتناقضة.
0: بدوره قال الجيش الباكستاني إن رئيس الأركان عاصم منير أجرى محادثات مثمرة للغاية مع رئيس الإيراني ومسؤولين كبار آخرين خلال زيارته لطهران. أضاف الجيش في بيان أن المفاوضات التي جرت خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو التوصل إلى تفاهم نهائي. هذا ونقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أن هناك ثلاث قضايا جوهرية لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة. أشارت الوكالة إلى أن إيران لن تدخل في مفاوضات بشأن ملف نووي خلال هذه الفترة، ولن تناقش القضايا النووية في الجولة القادمة إلا إذا نفذ الطرف الآخر شروط بناء الثقة. فيما يخص الأصول المجمدة، أشار المصدر إلى أن إيران اشترطت الإفراج عنها أولا قبل الدخول في أي مفاوضات. وفيما يخص مضيق هرمز، تصر طهران على مرور السفن تحت إدارة إيرانية بحيث تحدد عدد السفن المسموح لها بالمرور. الآن نرصد آخر المواقف المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية مع مراسلينا. معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومعنا من واشنطن محمد بالدين. أهلا بكما، ونبدأ معك محمد بالدين. هل رشح أي جديد عن الاتصال الذي تحدث عنه ترامب مع قادة المنطقة وعن لقاءاته أيضا مع نائبه والمسؤولين والقيادات الأمريكية؟
3: وصل وزير الحرب بيت هكسث إلى العاصمة واشنطن قبل نحو ساعة أو أقل، قادما من ويست بوينت حسب التسريبات. هنالك استدعاء له ولنائب الرئيس جي دي فانس الذي كان في ولاية أوهايو. يفترض أن يعقد اجتماعات مع ترامب وكبار مسؤولي إدارة للتباحث حول صيغة المقترح الأخير المعدل الذي عملت عليه إيران مع الوسيط الباكستاني. والأرجح أنه في أثناء زيارة المشير عاصم منير إلى إيران، الزيارة الأخيرة التي انتهت قبل ساعات، هنالك عدة مؤشرات ترصد. ترامب يعطي تلميحات بأن هنالك دراسة للاتفاق أو لصيغة الاتفاق، ويقول بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يقتربون من وضع اللمسات الأخيرة على صيغة الاتفاق المبدئي. ترامب أجرى اتصالا مع قادة دول المنطقة خاصة قطر، السعودية، كذلك مصر وتركيا، إضافة إلى باكستان الوسيط الرئيسي، وكل هذه الدول أيضا لعبت دور الوساطة. وهذا الاجتماع الذي عقد عبر الهاتف عقده الرئيس الأمريكي ناقش فيه صيغة الاتفاق أو بعض ملامح صيغة الاتفاق الممكن عقده مع الجانب الإيراني. ووفق أكسيوس قادة المنطقة حث الرئيس الأمريكي، وبعضهم على الأقل حث الرئيس الأمريكي على المضي قدما في قبول هذه الصيغة. نحن نتحدث عن مدة قد تكون ليست 30 يوما وإنما 60 يوما يجري الاتفاق عليها، وقف إطلاق نار، بناء إجراءات تعزيز الثقة منها تحرير الملاحة عبر مضيق هرمز، كذلك الإفراج، وهذه نقطة مهمة، الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية، والبدء في تخفيف وتقليل التحشيد العسكري في الأعمال العدائية. في غضون ذلك يصار في غضون هذه المدة يصار إلى نقاش التفاصيل الفنية التي تبنى على أساس ورقة المبادئ أو اتفاق النيات أو الاتفاق المبدئي أيا كانت الصيغ حسب عدة مصادر في البيت الأبيض.

0: قالت لشبكة سي بي اس نيوز بأن من بين أيضا الاتفاق وقف هذه الحرب ثم تسليم إيران للملف أو لليورانيوم عالي التخصيب الموجود بحوزتها، هنالك أيضا ما يشبه الاقتراب من اتفاق حول هذه النقطة. وفق أكسيوس المتأخر الآن أو الذي يعطل ربما الوصول إلى نهاية أو إلى خاتمة لصيغة الاتفاق النهائية هو صياغة بعض النقاط، على وجه التحديد ما تزال هنالك محاولات لصياغتها بطريقة يقبل بها الطرفان. يعمل على ذلك الوسيط الباكستاني والوسطاء الآخرون الذين أيضا يضغطون على الأطراف كلها. وفق أيضا ما يشار إليه من الصياغات، هذا الاتفاق هو اتفاق في المنتصف، نصف اتفاق في الحرب ونصف اتفاق في الملف النووي، وبعده مباشرة يخوض الجانبان مفاوضات تتعلق بالتفاصيل الفنية والتقنية الخاصة بالملف النووي الإيراني. بعد ذلك أو في غضون ذلك يصار إلى الاتفاق أو يوقع الطرفان الاتفاق الأمريكي والإيراني الاتفاق النهائي حول الملف النووي. اليوم كانت هنالك مؤشرات إيجابية أيضا من وزير الخارجية ماركو روبيو من مقر السفارة الأمريكية في نيودلهي، حيث قال بأن هنالك بعض العمل الذي يتم إنجازه في اللحظة التي كان يتحدث فيها، هنالك بعض التقدم الذي أحرز، وربما يكون هنالك ما يعلنه أو تعلنه الولايات المتحدة اليوم أو غدا. كذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكل من أكسيوس وسي بي أس، قال بأنه من الممكن أن يكون هنالك قرار حاسم من قبله اليوم أو غدا، وأشار إلى أنه يتدارس مع كبار مسؤوليه وبأنه لم يتخذ قرارا بعد. ونقلت مصادر في الواقع عن مسؤولين في البيت الأبيض مقربين من ترامب بأنه فعلا لم يتخذ القرار بعد، ما يزال يجري جولة مشاورات مع كبار مسؤولي إدارته ومع قادة الإقليم. ترامب وكبار مسؤولي إدارته يوم أمس حسب سي بي أس كانوا يستعدون لتوجيه ضربة رغم استمرار مسار التفاوض لتوجيه ضربة لإيران، لكن الظاهر أن المعطيات أو المستجدات في الساعات القليلة الماضية ربما أوقفت ذلك المسار. مصادر إقليمية مطلعة على المفاوضات ودبلوماسية قالت لسي إن إن بأن حالة الجمود تم تجاوزها والآن الأمور تسير في نهج إيجابي مع تحفظ على التفاؤل الزائد.
1: طيب، هناك حديث عن اتصال هاتفي سيجري بين رئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كيف تعالج هذه الزاوية في الولايات المتحدة الأمريكية، أو ما نظرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع إسرائيل من هذا الاتفاق؟
0: السناتور روجر ويكر وهو رئيس لجنة القوات المسلحة على الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، والسناتور لينزي جراهام، هذان من الشخصيات المشرعين الجمهوريين القريبة من نتنياهو تحديدا، وآراؤهما التي أدليا بها في الواقع اليوم كتعبير أو تفاعل مع الأخبار التي تأتي تباعا من اقتراب ترامب من التوصل إلى اتفاق، كلها تشي بأن هنالك خيطا حتى الآن لم يتم تنسيقه لم يتم إنهاء تنسيقه على الوجه الأمثل، وهو اتصال ترامب بنتنياهو. ترامب وفق أكسيوس سيجري اتصالا اليوم بنتنياهو يتعلق بهذه النقطة، والقناة الثانية عشر الإسرائيلية كانت نقلت أن ترامب أو نقلت عن ترامب قوله إن نتنياهو قد يكون حائرا فيما يتعلق بالعودة إلى الحرب من الاتفاق، أيهما أرجح بالنسبة له، لكنه ليس قلقا من الوصول إلى اتفاق بالنسبة للولايات المتحدة وإيران. ترامب يدرك تماما أن هذه النقطة مهمة، لأن إسرائيل هي جزء من عملية الحرب نفسها، هي شريك للولايات المتحدة في هذه الحرب التي شنتاها في 28 من فبراير الماضي، ودخلت وقفا لإطلاق النار مؤقتا، مدد مرات واستثني مرات في 7 أبريل الماضي، ودخل الحصار البحري الأمريكي على السفن والموانئ الإيرانية حيز التنفيذ بعد وقف إطلاق النار في 13 أبريل. فإسرائيل هي جزء من عملية التنسيق المستمرة والمتواصلة. الأدميرال براد كوبر لم يزر المنطقة، وهو قائد المنطقة العسكرية الوسطى سنتكوم التي تدير العمليات الحربية هناك، لم يزر المنطقة في الأسابيع الماضية إلا وكان من بين زياراته أن يمر بإسرائيل وأن يجري تنسيقات على أعلى مستوى مع الجيش الإسرائيلي ومع الجانب الإسرائيلي بشكل عام. وترامب جزء من النمط أنه كلما اقترب الوصول إلى اتفاق أو كان هنالك مستجد يتعلق بالملف النووي يجري المكالمات تباعا وأحيانا أكثر من مكالمة في يوم واحد، كان ذلك قبل نحو أسبوعين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنسيق، ولأنه أيضا ذلك يتعلق حتى بالتأثير على الأصوات الموجودة في الإدارة الأمريكية وتحت القبة التشريعية الأمريكية التي تراعي مسألة مصلحة إسرائيل من وجهة نظرها، وبأنها وثيقة ومرتبطة تماما بالمصلحة الأمريكية فيما يتعلق بقضية إيران. لذلك هذا الاتصال مهم للغاية، لم يحدد توقيت انعقاده أو عقده، وفي حال أجري هذا الاتصال بعده مباشرة ربما تكون لدينا صورة أوضح، قد لا ينتظر ترامب حتى الغد لإعلان الوصول إلى اتفاق إذا لم يكن هنالك ما يعرقل الوصول إليه، خاصة بعد المكالمة مع نتنياهو.
1: شكرا جزيلا لك محمد بدين من واشنطن. الآن نحاول أن نفهم إن كان هناك أي نوع من التسريبات أو المعلومات المتداولة حول هذا الاتفاق المؤقت كما يصفه الوسيط الباكستاني لديكم ياسر.
2: سهام آخر الإعلانات التي جاءت قبل قليل وما نقلتها وسائل إعلام إيرانية تحديدا عن السفير الإيراني لدى باكستان الذي يقول بأنه تلقى تهنئة من وزير الداخلية الباكستاني بعد عودته من طهران لما تحقق من النجاح في المسار التفاوضي بعد لقاءاته في طهران التي امتدت لعدة أيام ووصول أيضا قائد الجيش الباكستاني. كل هذا ما تمخض عنه وصفه بأنه إيجابي ونجاح، وهنأ السفير الإيراني. بموازاة هذا أيضا يقول السفير الإيراني بتفاؤل حذر، نأمل أن يكون هناك تتشكل خطوة إيجابية على حد تعبيره في حال أبدأ الطرف الآخر التزاما كافيا، والكلام عن الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تفاؤل نسبي سهام بما يجري من مسار دبلوماسي في هذه المرحلة تحديدا، ولكن هناك حذر أيضا بسقف مرتفع. لماذا كل هذا الحذر؟ خاصة ونحن نسمع بطبيعة الحال بموازاة الكلام الدبلوماسي والإيجابية التي نسمعها، هناك أيضا لا يزال العسكر يؤكد على استعدادهم لمواجهة أي اعتداء وآخرها، وما جاء من قبل هيئة الأركان المسلحة الإيرانية التي قالت بأنها ستدافع عن حقوق البلاد وعن مشروعية مطالبه حتى آخر أنفاسها، كما جرى التعبير من قبل هذه الهيئة. وكذلك هناك العديد من التصريحات العسكرية على هذا الصعيد. الخشية والحذر الإيراني حاضران بقوة، خاصة بالتوصل إلى هذه المرحلة. كلما زاد التفاؤل في المسار الدبلوماسي كلما زاد احتمالية أن يكون هناك اعتداء أمريكي أو إسرائيلي بشكل خاص لقلب طاولة المفاوضات إلى مواجهة، وبالتالي التجربة تقول للإيرانيين بأنه هذا ما جرى تحديدا، خاصة ونحن نتحدث سهام في هذه المرحلة من التفاهمات التي يجري التأكيد عليها إيرانيا على أقل تقدير هي تفاهمات ما قبل ما المرحلة التي تم التوصل إليها قبل العدوان الإسرائيلي الأمريكي الأخير. والكلام هنا خاصة وأنه لم يجري التفاوض بشأن الملفات النووية وكل جزئياتها، الكلام بشأن وقف الحرب والملفات وتداعيات هذه الحرب، والكلام عن التعويضات، والكلام عن النقطة الوحيدة هي تلك المتعلقة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة بطبيعة الحال إلى مضيق هرمز وهي تعتبر من تداعيات الحرب. وبالتالي كل التفاصيل ستبقى وترحل إلى ما بعد 30 إلى 60 يوما، وهذا هو
1: طيب. لكن
2: يعتبر
1: في موضوع المضيق ياسر، لأنه كان من النقاط الخلافية الجوهرية، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول بأنه لابد من أن يكون هناك آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز، ويجري الحديث عن ذلك مع منظمة دولية، مع عمان. فما موقع أيضا هذا الشرط الإيراني أو هذا التفصيل في سياق المفاوضات أو الاتفاق المرتقب؟
2: رسميا هذا ما ذكرتيه سهام، وهو ما جاء بالدقة من قبل إسماعيل بقاي المتحدث باسم الوفد الإيراني المفاوض. أيضا المصادر وعبر وكالة أنباء فارس تقول بأن هذه إحدى النقاط التي لا تزال عالقة ولا يزال يجري مناقشتها مع الجانب الأمريكي عبر باكستان، وهي تعتبر من النقاط التي لم يجري حسمها حتى الآن في ظل مواصلة مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بعودة وضع مضيق هرمز إلى مقام قبل الحرب، وهذا بطبيعة الحال ما ترفضه طهران، ووفقا لوكالة أنباء فارس ومصدرها بأن هناك إصرار إيراني على هذا الصعيد أن يبقى مضيق هرمز، والمرور عبره يتطلب التنسيق مع الجانب الإيراني، وأن يكون هناك عدد محدد بقرار من منظمة الملاحة الإيرانية. هذه النقطة بالإضافة إلى النقطة المتعلقة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، لا تزال هناك بعض النقاط التي تعتبر جوهرية ورئيسية في التفاوض ولم يتم حسمها وفقا لمصادر وكالات الأنباء الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود، حدثنا من طهران. للنقاش معنا في الاستوديو هاني البسوس، أستاذ علاقات دولية، أهلا بك معنا أستاذ هاني. الرئيس الأمريكي يقول بأن فرص التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين تتأرجح بين 50% موافقة و 50% رفض، ما يعني استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، لأي كفة تميل؟
3: أنا شخصيا أعتقد أنه هذا التفاؤل الموجود أولا تفاؤل حذر، وأنا أميل شخصيا أنه احتمال اندلاع مواجهة عسكرية قد يكون أكبر من إمكانية التوصل إلى اتفاق. أولا السبب الأساسي أنه الحديث كله حاليا يدور عن الوسيط الباكستاني الذي يقول أنه هناك إمكانية للوصول إلى مذكرة تفاهم وليس إلى اتفاق، يعني الحديث كله حاليا حول مذكرة تفاهم متعلقة،
1: اتفاق مؤقت،
3: اتفاق مؤقت، مذكرة تفاهم مؤقتة وليس اتفاقا دائما ولا شاملة، لأنه الاتفاقية التي تتعلق بالجانب النووي والملف النووي ومسائل متعلقة أيضا بالوكلاء ومضيق هرمز بشكل الكامل والدائم تم ترحيلها إلى مرحلة لاحقة، بمعنى أنه ما يتم الحديث عنه حاليا في باكستان هي مسائل شكلية كان تم الحديث عنها قبل أسابيع ولم يتم التوصل من خلاله إلى أي اتفاق، وكل ما يتم الحديث عنه حاليا هو معالجة شكلية لمسائل متعلقة بتخفيف الحصار الأمريكي عن إيران وفك المضيق هرمز، الحصار على مضيق هرمز نسبيا وتدريجيا وليس كليا. أما فيما يتعلق بالملفات الأساسية لم يتم الحديث عنها وسيتم تأجيلها إلى مرحلة لاحقة. حتى الآن لم نسمع شيء من الولايات المتحدة فيما يتعلق لمدى قبول هذا المقترح الإيراني أم من عدمه، خاصة أنه هذا المقترح باعتقادي ليس فيه شيء جديد فعليا عن سابقاته، سوى أنه إيران مستعدة لأن تفتح مضيق هرمز تدريجيا وليس كليا، يتزامن هذا الكلام مع إمكانية فك حصار إيران من قبل الولايات المتحدة. طبعا هناك حديث عن سقف عالي من قبل إيران الوكلاء وضمانات وقف إطلاق النار وأن يكون هناك إمكانية للتعاطي مع المستحقات الإيرانية. صحيح. الولايات المتحدة لم تتحدث، هناك صمت أمريكي وهذا مخيف.
1: الرئيس الأمريكي اليوم يتحدث فقط عن الملف النووي، وهذا يعني اللافت، لأنه يقول الاتفاق دون حسم الملف النووي، هذا يعني هل يعني بالضرورة بأنه من الممكن أن يقبل باتفاق قد يعالج المخاوف الأمنية أو قد تقدم ضمنه إيران ضمانات ب يعني التجاوب مع المطالب الأمريكية فيما يتعلق بالبرنامج النووي ككل، مع ترحيل القضايا الأخرى الحاسمة كما كنت تقول موضوع مضيق هرمز، العقوبات الأمريكية على إيران، الأصول المجمدة، وضع إيران في المنطقة إلى غير ذلك؟
3: أولا كل هذه المسائل تم الحديث عنها سابقا ولم يتم الاتفاق على أي منها. ثانيا الولايات المتحدة ما زالت مصممة أن الملف النووي هو الملف الأهم، ولجأت الولايات المتحدة بكل إمكانيات العسكرية وحملات الطائرات من بعد يعني حوالي آلاف الأميال إلى المنطقة، ليس من أجل فك الحصار عن مضيق هرمز لأن المضيق كان مفتوح أصلا. وبالتالي اليوم نحن أمام حالة حاسمة مهمة جدا خلال الساعات المقبلة، إما أن تقبل الولايات المتحدة بتمديد الواقع الحالي بأن يكون هناك التمديد لوقف إطلاق النار مع إعطاء فرصة للمفاوضات على أن يكون خلال 30 يوم أو 60 يوم الحديث عن الملف النووي، أو أنه قد نكون أمام استئناف العمليات العسكرية. لكن أعتقد أنه الولايات المتحدة الآن تستمع إلى دول الخليج، والأهم العامل الأهم في كل هذا الموضوع دولة قطر، سلطنة عمان والسعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي ليعملوا سويا في هذا السياق للضغط على الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق سياسي، وكذلك الضغط على إيران للوصول إلى اتفاق سياسي، لأنه عدم الوصول إلى اتفاقية معنى ذلك نحن أمام تجديد العمليات العسكرية، وهذا قد يؤدي إلى خسائر كبيرة جدا من الناحية الاقتصادية والعسكرية. الأسبوع الماضي كان هناك احتمال كبير لأن تقوم الولايات المتحدة بتجديد عمليات العسكرية على إيران لولا التدخل القطري والسعودي وباقي دول الخليج، واللي قالت لا يجب أن نعطي فرصة كافية للمفاوضات. حاليا نفس المنوال نفس النهج. أعتقد أن دول الخليج كلاعب أساسي في المعادلة الحالية في المفاوضات في الوضع السياسي هي تلعب دورا مهما للضغط على الجانبين الأمريكي والإيراني للعودة للمفاوضات بشكل أو بآخر من أجل الوصول للاتفاقية، لأن العودة للقتال معنى ذلك أن الكل سيدفع ثمنا كبيرا. من هنا أعتقد أنه ما يحدث حاليا هو ليس اتفاق، إذا تم طبعا إذا تم التوقيع قد يكون هناك اتفاق مبادئ أو بشكل مذكرة تفاهم أولية على أن يكون من خلالها فتح مضيق هرمز تدريجيا، فك الحصار الأمريكي تدريجيا مقابل أن يكون هناك إعطاء مهلة 30 أو 60 يوم للمفاوضات المكثفة حول الملفات الكبيرة. وبالتالي نحن لسنا أمام اتفاق، لا يوجد اتفاق، وخاصة أنه لم نسمع من الولايات المتحدة شيء يؤكد أنه نحن أمام أي اتفاقية أيا كانت.
1: طيب فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز، كان هناك طرح إيراني لإمكانية أن يكون هناك إدارة جديدة للمضيق بالتعاون مع عمان، وعمان هي شريك في لدى دول الخليج أو هي من ضمن دول الخليج الفاعلة في المنطقة. هل تحاول إيران ترسيخ نوع من النفوذ الدائم على مضيق هرمز؟ وهل هذا يعني بالضرورة بأنه أي اتفاق محتمل سيكون له تبعات، يعني ستكون هناك مفاوضات موازية لاحقة على قضايا جوهرية قد تعيدنا إلى نقطة الصفر؟
3: نحن سنعود إلى نقطة الصفر بالتأكيد، هذا هو الواقع، لأنه أصلا المضيق هرمز كان مفتوح ما قبل هذا الحرب، ما قبل 28 من فبراير. اليوم إيران تخلق أزمة جديدة في المنطقة على وعسى أن يتم نسيان الأزمة الأساسية وهي النظام القائم وموضوع النووي، وبالتالي إيران خلقت أزمة جديدة وافتعلت هذه الأزمة بإغلاق مضيق هرمز حتى يكون هناك إمكانية لتعاضد المجتمع الدولي للضغط على الولايات المتحدة لأن توقف الحرب وتنسحب من المنطقة. أما القول بأنه إيران من حقها أن تبقى في المضيق هذا غير شرعي ومخالف للقانون، مخالف للقانون الدولي، وبالتالي ليس من حق إيران أن تفرض رسوم ولا أن تبقى في هذا المضيق. وأكد دول الخليج قاطبة أنه ليس من حق إيران أن تبقى في هذا المضيق ولا ساعة واحدة لأنه هذا مخالف للقانون الدولي وقانون البحار. ومن هنا أعتقد أنه مهما فعلت إيران في الوقت الحالي من محاولة للضغط باتجاه أنه سنعطي مجالا لفك الحصار عن مضيق هرمز مقابل أن تتنازل الولايات المتحدة، فهذا معالجة شكلية لمسائل لم تكن موجودة أصلا. الولايات المتحدة وإسرائيل قامتا بالحرب.
1: كنت تتحدث أستاذ هاني عن موضوع الوساطة الخارجية ووساطة دول الإقليم، وهنا اسمح لي يعني ما الفوائد التي ستعود على دول الخليج إذا كان هناك اتفاق لا يفتح مضيق هرمز ولا يعيد أمن الملاحة للمنطقة؟ وهل تعتقد بأن المساومة جرت بين الأمريكيين والإيرانيين عن أنه مناقشة الملف النووي يؤجل فيما يؤجل أيضا موضوع رفع العقوبات؟ هنا جرت المساومة بين الطرفين.
3: لا مساومة حتى هذه اللحظات، كل ما يتم الحديث عنه أنه هناك احتمالية لتوقيع اتفاق مؤقت أو مذكرة تفاهم،
1: لكن بحسب ما يتم تداوله الآن في إيران أنه لا يتم النقاش حول الملف النووي ولا حتى عن رفع العقوبات.
3: هذا ما تقول به إيران بالتأكيد، لكن الولايات المتحدة تقول عكس ذلك. اليوم ترامب أكد على أنه لا اتفاق دون الملف النووي، ولم يتم التأكيد من قبل الولايات المتحدة أنه سيتم ترحيل هذا الملف من عدمه. حتى لو تم ترحيل الملف النووي إلى مدة 30 أو 60 يوم على يكون هناك تفاهمات معينة لاحقا، أعتقد أن هذه المسألة ستكون غاية في الأهمية بالنسبة لدول الخليج. دول الخليج تسعى جاهدة حاليا حتى لا يكون هناك أي مواجهة عسكرية، ومن أجل الوصول إلى اتفاق سياسي يضمن حرية الملاحة أو في المضيق وحتى على المستوى الجوي، وأن يكون هناك إمكانية لتجسيد علاقة حسن الجوار. لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن الولايات المتحدة ما زالت مصممة أنه لا اتفاق دون النووي، وكذلك الاتصال اللي يتم الحديث عنه حاليا بين ترامب ونتنياهو من أجل مناقشة هذه المسألة. هناك أيضا مؤشرات غاية في الأهمية يجب الأخذ بالحسبان، أنه استدعاء ترامب لوزير الحرب وشخصية سياسية،
1: طيب هذا كل في هذا الجانب كنت أود أن أسألك،
3: هذا احتمال يعني قائم وبقوة الحرب لا يقل عن احتمال السلام،
1: لأنه هناك بالفعل اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الحرب بيت هيكست ونائب الرئيس جي دي فانس، وكان الإعلام الإسرائيلي يشير في الساعات الماضية إلى أن من يدفع باتجاه الاتفاق هو ويتكوف، نفس الشخصية التي يعني حثت الرئيس الأمريكي على ضرورة الذهاب نحو حل عسكري أو ضربات أو شن هذه الحرب ضد إيران. فكيف نفهم مواقف من يسمون بالصقور في إدارة الرئيس الأمريكي ومن يسمون بالحماء؟
3: يعني واضح أنه مثلا بعض الشخصيات من الصقور في إدارة ترامب تؤكد على أنه لا اتفاق دون النووي وأنه يجب العودة للعملية العسكرية، بينما هناك مثل ويتكوف يقول العملية السلمية قد تكون هي الأجدى في الوقت الحالي والأفضل، ولكن بين هذا وذاك لا تأكيدات حقيقية حول موقف ترامب شخصيا، لأنه العامل الحاسم في كل هذا السياق هو ترامب شخصيا، ولكن هو تحت تأثيرين حاليا، تأثير دول الخليج التي تسعى جهدا للضغط عليه لوقف العمليات العسكرية بشكل دائم وكامل والوصول إلى اتفاق سياسي، وهناك من يضغط عليه للوصول إلى مواجهة عسكرية مجددة، ومن ضمنهم دونالد، من ضمنهم بنيامين نتنياهو، بالإضافة لشخصيات مثل لينزي غراهام وهو شخصية قيادية في الحزب الجمهوري وليدفع باتجاه أن يكون هناك التجديد للعمليات العسكرية. بين هذا وذاك أعتقد أن ترامب سيحسم أمره خلال الساعات المقبلة. أنا أعتقد أن الأسبوع الماضي كانت هناك فرصة كبيرة أمام ترامب لأن يقوم بالعودة للعمل العسكري لولا التدخل الخليجي بالشكل الواضح. اليوم هو يوازن ما بين العمل العسكري أو إعطاء فرصة جديدة للمفاوضات، وبين هذا وذاك أعتقد أنه الضغط الكبير داخل إدارة ترامب أيضا في الوقت الحالي باتجاه أي مسعى إذا كانت العمليات العسكرية ستحقق المبتغى أو لا، لأنه استدعاء وزير الحرب في اللحظة الحالية والحديث معه والنقاش هذا فيه بعد عسكري أنه قد نكون أمام عملية عسكرية أو احتمال حسابات محددة، ما هي الفائدة من العودة للعمليات العسكرية؟ هل سنعطي إمكانية للمفاوضات أن ومذكرة تفاهم مبدئية ومن ثم سنكون أمام يعني اتفاقية مؤقتة قد لا تدوم في المستقبل؟ هل ستنسحب القوات الأمريكية من المنطقة أم لا؟ ولكن باعتقادي أنه احتمال الحرب قائم وبقوة، وأن كل ما يتم الحديث عنه حاليا من قبل الوسيط الباكستاني والجانب الإيراني لم يتم التأكيد عليه لا من دول الخليج ولا
1: يعني ننتظر أن يكون هناك رد أمريكي غدا كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن دعني أسألك يعني سؤال افتراضي، في حال ما إذا تم هذا الاتفاق المؤقت في النهاية سنكون أمام مفاوضات بين الطرفين تعالج المسائل الجوهرية النووية ومضيق هرمز إلى غير ذلك، يعني ما الذي يمكن أن يرضي إيران في تقديرك؟ هل من الممكن أن تكون أن يكون الحل أو المرونة الإيرانية مقابل اتفاق شامل يعيد إيران إلى قلب الاقتصاد الدولي، يعيد الاستثمارات إلى إيران، رفع العقوبات، انتعاش الاقتصاد من جديد؟ هل من الممكن أن يؤدي أو تؤدي أطروحات من هذا النوع أو عروض من هذا النوع إلى تغيير في الموقف الإيراني فيما يتعلق بالملف النووي خاصة؟
3: يعني أول الموقف الإيراني يسعى حاليا إلى الوصول إلى اتفاقية شاملة، نعم، ولكن دون المساس بالقدرات النووية ودون المساس بما يتعلق الحق بالتخصيب، وهذا ما تم الحديث عنه دائما، وإن كان هذا مخالف أيضا للمقاييس الدولية فيما يتعلق بالمقاييس لصناعة القنابل النووية من استخدامات المدنية، هذه مطالب إيرانية. لكن إيران مصممة على أن يكون هناك فك تجميد الأموال حوالي 100 مليار دولار مجمدة في أماكن مختلفة من العالم. أيضا تطالب إيران بوقف دائم لإطلاق النار بعض ضمانات لألا تكون هناك عودة للعمليات العسكرية. إيران معنية بأن تحقق ذاتها ومكانتها، وتعتقد أنه هي دولة إقليمية وازنة كبيرة وعندها من الإمكانيات العسكرية ما تستطيع من خلاله أن تؤثر على المنظومة الدولية والإقليمية. لكن هل هذا الواقع؟ هل هذا حقيقة؟ لأن الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم عندها الإمكانيات العسكرية اللي من الممكن أن تجبر إيران على التفكير مجددا في كل هذه المطالب. إيران رفعت سقف المطالب على وعسى أن تصل إلى الاتفاقية بالحد الأدنى، لكن يبدو أن هذه المطالب الإيرانية لن تلاقي أي قبول من قبل الولايات المتحدة. بالمناسبة هي تعيد تدوير هذه المطالب، تعيد تدوير هذه المطالب نفسها بحيث أنه تطلب بنفس الأشياء اللي طالبت فيها قبل حوالي 3-4 أسابيع ما عدا الملف النووي وما عدا مضيق هرمز. وبالتالي أعتقد أنه نحن أمام ساعات حاسمة غاية في الأهمية، منعطفة مهمة خلال الساعات القليلة المقبلة. إذا لم تقبل الولايات المتحدة بهذه أنا أسميها إملاءات إيرانية واشتراطات إيرانية، قد نكون أمام تصعيد عسكري كبير في المنطقة، ولكن الضغط من قبل دول الخليج في اللحظات الحالية والاتصالات الماثلة أمامنا تؤكد لنا أن اللاعب الجديد في المنطقة دول الخليج قطر وسلطنة عمان بشكل أساسي، تؤكد على الولايات المتحدة أن تذهب باتجاه توقيع اتفاق حتى لو كان اتفاقا مؤقتا.
1: هل أفهم من كلامك بأنه الخيار العسكري مطروح على الطاولة بشدة حتى لو تم تأخيره؟ يعني من الممكن أن يتم في أي لحظة؟
3: أنا أعتقد أن الخيار العسكري قائم وقائم بقوة في لحظة من اللحظات إذا لم يتم الوصول إلى وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل والى او على الاقل لمده 20 سنه او 15 سنه، وان لا يكون هناك امكانيه لاستعاده ما عند ايران من امكانيه من حوالي 450 كيلو من اليورانيوم المخصب اذا لم تحصل عليها الولايات المتحده. بعتقد انه هناك امكانيه للعوده للعمليات العسكريه، خاصه انه لم تحقق الولايات المتحده اهدافها، وبالتالي اذا لم تحقق اهدافها بالتالي فقدت كل امكانيه السيطره والنفوذ على المستوى المنطقة والمستوى الإقليمي. الولايات المتحدة ضربت وقصفت أهداف كثيرة جدا في إيران، لكنها لم تصل إلى تحقيق الهدف الأول اللي جاءت من أجله، لا إسقاط النظام ولا الحصول على اليورانيوم المخصب. وبالتالي إذا ذهبت بعيدا وعادت الولايات المتحدة بإمكانياتها العسكرية وجيوشها دون الوصول إلى ذلك، معنى ذلك هي لم تحقق أهدافها.
1: وفي هذا الكلام يظهر التأكيد الإسرائيلي دائما على موضوع اليورانيوم عالي التخصيب. بالطبع كان هناك الأهداف لم تتحقق، هي إسقاط النظام إلى غير ذلك، لكن السيناتور الجمهوري المقرب من ترامب لينسي جراهام، وهو أيضا مقرب من إسرائيل بشكل كبير، يقول بأن الاتفاق مع إيران ضمن هذه الصيغة سيصبح على المدى البعيد كابوسا بالنسبة لإسرائيل. واستمعنا إلى يعني بعض التسريبات تقول بأن إدارة ترامب استبعدت إسرائيل تماما في سياق المفاوضات والاتصالات التي كانت تجري في الساعات الماضية. بالتالي كيف تتوقع أن تتأثر الحسابات الأمريكية أو ما يوصف الآن بمصالح استراتيجية أمريكية بتوجهات بنيامين نتنياهو أو مواقف بنيامين نتنياهو المتشددة، خاصة أن هناك اتصال هاتفي سيجري بين نتنياهو
3: يعني ما أكد عليه ترامب اليوم، قالوا بشكل واضح أنه لا يمكن أن يتم اتفاق لا يرضي إسرائيل، واضح كان في هذا الحديث، قال أنه أي اتفاقية ستتم بالتوقيع مع إيران يجب أن تكون بالتعاطي مع المصالح الإسرائيلية، وبالتالي أيا كانت هذه الاتفاقية هناك تفاهمات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهذه التفاهمات سواء كانت على موضوع الملف النووي أو حتى على مسائل الوكلاء، لأن إسرائيل ما يهم في هذا الموضوع كله أن تتخلى إيران عن وكلاء في المنطقة سواء الحوثيين أو حزب الله أو غيرهم، بالإضافة إلى تخلي عن الموضوع الملف النووي بشكل كامل، لأنه إذا تمكنت إيران من تخصيب اليورانيوم وتصنيع القنابل النووية ستكون إسرائيل في مرمى النيران القصوى بالنسبة لإيران، وهذا سيعجل بإنهاء وجود المنظومة العسكرية الإسرائيلية بشكلها الطبيعي الحالي. ومن هنا إسرائيل مصممة على أنه لا اتفاق ولن تقبل بأي اتفاق إذا لم يكن هناك إمكانية للوصول إلى حل لليورانيوم المخصب ومنع إيران منعا كاملا بالوصول إلى اتفاقية أو بالوصول إلى يعني تصنيع القنابل النووية. أعتقد بالتالي يعني هناك تأثير كبير على دونالد ترامب من قبل بنيامين نتنياهو للوصول إلى اتفاقية فقط تضمن الوصول إلى استحقاقات إسرائيلية كما يسميها بالملف النووي الإيراني، بمنع إيران منعا كاملا الوصول إلى امتلاك هذه القنابل النووية.
1: شكرا لك أستاذ هاني البسوس، أستاذ العلاقات الدولية. أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذكر الديوان الأميري القطري أن الاتصال تناول دعم المساعي الدبلوماسية بما في ذلك الجهود التي تقودها باكستان لتجنب مزيد من التوتر والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. كما ناقش الجانبان أهمية مواصلة الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، إضافة إلى التأكيد على أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية. وأكد أمير قطر خلال الاتصال موقف دولة قطر الداعي إلى الحلول السلمية ودعم المبادرات القائمة على الحوار والدبلوماسية بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي. فشلت المحادثات الأممية لإعادة تأكيد أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح، واكتفت النسخة الأخيرة بالإشارة إلى أن لا ينبغي لإيران أبدا تطوير أسلحة نووية. في المقابل أكدت طهران أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار.
4: للمرة الثالثة على التوالي الفشل كان العنوان الأبرز داخل أروقة الأمم المتحدة بعد انهيار محادثات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مشهد عاكس حجم الانقسام الدولي والعجز المتزايد عن احتواء أخطر تهديد يواجه العالم. أربعة أسابيع من الاجتماعات المكثفة والمفاوضات المعقدة انتهت بلا اتفاق وبلا وثيقة ختامية. فداخل القاعات الدبلوماسية تصاعدت الخلافات السياسية بين القوى الكبرى إلى درجة أطاحت بأي فرصة للتوافق. إخفاق جديد لم يكن مفاجئاً بقدر ما كان امتداداً طبيعياً لمسار متعثر تعيشه المعاهدة منذ سنوات. فالمؤتمرات السابقة عام 2015 و2022 انتهت بالمصير ذاته. الملف الإيراني كان أحد أبرز نقاط الخلاف، لكنه أظهر تخفيفاً واضحاً في اللهجة الدبلوماسية المستخدمة تجاه برنامجها النووي، حيث اكتفت بالإشارة إلى ضرورة ألا تطور طهران أبداً أسلحة نووية. البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة اتهمت واشنطن وحلفائها بالمسؤولية عن إفشال المحادثات، معتبرة أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار. ومن طهران إلى بيونغ يانغ، حيث بدأ الغياب الكوري الشمالي لافتا داخل النقاشات، إذ خلت الوثائق من أي إشارة مباشرة إلى برنامجها النووي. وفي الخلفية بقي الصراع الأمريكي الروسي يلقي بظلاله الثقيلة على المؤتمر، حيث جرى حذف الدعوة لبدء مفاوضات جديدة بشأن بديل لمعاهدة نيو ستارت التي انتهت صلاحيتها في فبراير الماضي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. المحصلة تحتكر واشنطن وموسكو نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، ما يعزز المخاوف من دخول العالم مرحلة جديدة من تسلح نووي منفلت.
1: في لبنان أفاد الدفاع المدني باستشهاد 5 أشخاص منهم أطفال، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بلدة صير الغربية جنوبي البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن فرق الإسعاف تعمل على رفع الأنقاض والبحث عن الجثامين. شنط الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مدينة نبطية، وأظهرت صور حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة المستهدفة وسط محاولات تدخل فرق الإسعاف. في وقت سابق وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء إلى سكان 15 بلدة جنوبية لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 4 شهداء في الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر. وترصد هذه الصور أثر الدمار جراء الغارة التي أسفرت عن تدمير منزل كليا وتضرر المقبرة المجاورة.

0: هذا ورصدت كاميرا العربي الأضرار في مستشفى حرام في قضاء يسور جنوبي لبنان جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل بالقرب منه. وقال رئيس مجلس إدارة المستشفى للتلفزيون العربي إن الغارات تسببت بأضرار في غرف العمليات، وجرى نقل عدد من مرضى العناية المركزة إلى غرف أخرى بعد انقطاع الكهرباء عن المستشفى.
1: نحن هنا في مستشفى حرام في غرفة المرضى، نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين. يعني الضربة كانت قريبة جدا. مستشفى حرام إذا ما عيناه عن من زوايا مختلفة يمكن أن نلاحظ بأن استهدافات عدة كانت قريبة جدا منه، وأن الغارات الإسرائيلية تحيط به من جهات مختلفة. ولكن هذه الغارة التي حصلت بالأمس واستهدفت مبنى عند بعيدة منتصف الليل أدت إلى أضرار وكانت الأقرب إلى المستشفى. نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين، نشاهد يعني الأضرار، وإذا سرنا في هذا المسار هنا نشاهد كيف أن يعني الأضرار وصلت إلى الغرف مباشرة. كان هناك مرضى داخل هذه الغرف وكانت يعني الضربة قريبة جدا. والآن سوف أتحدث ونحن نشاهد الصور مع رئيس مجلس إدارة مستشفى حرام كيف قدرتوا يعني عالجتوا هيدا الموضوع بالأمس. عم نشوف هذه الضربة يمكن الأقرب عندكم، عدة ضربات محيطة.
2: يعطيكم العافية. نحن هيدا المرة الثالثة اللي متعرض لها بمباشر بتكون الضربات مباشرة حد المستشفى. نحن بعد ما عرفنا بالتهديد كان الهم الوحيد صراحة لنا هو نقل المرضى، لأنه مثل ما شفت حضرتك هذه كلها غرف مرضى وكان في مرضى بهالغرف. حاولنا قد ما فينا نقلنا كل المرضى على أماكن تانية، كان الهم الوحيد أنه ننقذ المرضى وما يصير في أذى للمرضى، والحمد لله نجحنا بهالموضوع. هيدا كل المرضى نقلناهم وما أي حدا من المرضى نصاب بأذى. كل الغرف اللي كانت موجودة كلها تأذت. عادة الغرفة أولى سرير أولى سريرين، حطينا فيها ثلاثة وأربعة أسرة لحتى نجمع المرضى بالغرف الآمنة.
1: في حالات معينة يعني كان بيكون في صعوبة إن كنت نقلوها مثلا بمثل هذه الحالات؟
2: كان في عنا مرضى بالعناية، نحن عندي كان تقريبا شيء 7 مرضى بالعناية، كمان نقلناهم على مكان آمن. شيء بالعناية اللي كان موجود بالعناية مكان آمن ولا نزلناه على مكان تاني ورجعنا طلعناه على العناية بعد الضرب.
1: هذه غارة مبنى تم تحديده قبيل منتصف الليل بقليل، لكن الغارة حصلت عند الساعة 1 بعد منتصف الليل كما شاهدنا، قريبة جدا. ربما نتحدث هنا عن 100 متر فقط من مستشفى حرام. أيضا كانت هناك غارة أخرى داخل مدينة صور. طبعا الانذارات المسبقة لا تنفع كثيرا داخل المستشفيات، تربك كثيرا الجسم الطبي كما استمعنا. نحن نشاهد الأضرار التي لحقت بغرف المرضى وتم نقلهم بإجراءات محددة إلى نقاط أخرى.
0: في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان. في حادثة منفصلة نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد توثق إصابة جندية بمسيرة أطلقها حزب الله. وأعلن حزب الله في سلسلة بيانات متلاحقة تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي وآليته ومنظومة اعتراض الصواريخ في جنوب لبنان ومنطقة البقاع. قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا تجمعا للجنود الإسرائيليين عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية. أضاف حزب الله أنه استهدف منصتين للقبة الحديدية في ثكنة برانيت بمحلقة أبابيل الانقضاضية وحقق إصابة مؤكدة. أما في البقاع فتصدى مقاتلوه لمسيرة إسرائيلية معادية بصاروخ أرض جو وأجبروها على المغادرة.

0: أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد 6 منهم 5 من ضباطها جراء قصف إسرائيلي على أحد مواقع الشرطة في منطقة التوام شمال قطاع غزة.
1: يشيع الفلسطينيون عددا من الشهداء الذين أعلن استشهادهم بعد غارة إسرائيلية على منطقة 17 في شمال غرب مدينة غزة بأجواء من الحزن يودع الأهالي ويستعدون الآن لأداء صلاة الجنازة على جثامين هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد فارس عفانة مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية. كيف تعاملتم مع الحدث وماذا عن حجم الإصابات وعدد الإصابات التي خلفت إلى جانب الشهداء؟
2: يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف إطلاق النار ولو للحظة واحدة. قبل تقريبا ساعتين من الآن قام باستهداف نقطة للشرطة المدنية، والجريمة الأكبر تم تجمع المواطنين حتى يتم انقاذ هؤلاء الشهداء والمصابين من أبنائنا الشرطة المدنية. قام باستهداف مرة أخرى وصاروخ آخر مما زاد أعداد الشهداء والمصابين من المدنيين. مجاور لهذه النقطة مخيم ومخيم يتبع للجنة المصرية. جل المصابين من هذا المخيم المدنيين تم انتشال هؤلاء المصابين والشهداء طبعا بصعوبة بالغة بسبب عدم وجود أي مستشفى في شمال قطاع غزة، أي استقبال وطوارئ. للأسف الشديد ما يقارب 8 مركبات إسعاف تدخلت حتى يتم السيطرة على هذا العدد الكبير من المصابين، وتم نقل عدد من المصابين حالتهم حرجة إلى المركز الصحي في هذه المنطقة، وتم إخلاءهم من هذا المركز إلى مجمع الشفاء الطبي، وهذا استغرق وقتا طويلا. وكما تحدثت هذا يشكل خطر على حياة هؤلاء المصابين الذي كانت حالتهم حرجة جدا في بسبب هذا الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك سيد فارس عفانة، متحدثا عن الظروف الصعبة التي تواجه طواقم الإسعاف والطوارئ في العمل حتى في حالة انتشال مثل هؤلاء الشهداء. الجنازات تستمر، القصف الإسرائيلي لا يهدأ ولا يتوقف، إذن لا معنى لوقف إطلاق النار، هكذا يقول الفلسطينيون. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
0: قال الجيش الأوكراني إنه قصف محطة روسية لتصدير النفط، وهي واحدة من أكبر المحطات على البحر الأسود ومستودع نفطي مجاور لها. في المقابل شنت روسيا هجوما على منشآت نفط وغاز تابعة لشركة الطاقة الحكومية الأوكرانية في منطقتي خاركيف وبولتافا.
3: حرب مصافي النفط تشتد في أوكرانيا. محطات الطاقة باتت هدفا رئيسيا لطرفي القتال. سلسلة هجمات متبادلة استهدفت هذه المرة منشآت نفط وغاز في خاركيف وبولتافا بأوكرانيا في قصف روسي. ردت عليه أوكرانيا بقصف مماثل استهدف محطة شيسخاريس الروسية لتصدير النفط، إحدى أكبر المحطات في البحر الأسود ومستودع غروشوفا النفطي المجاور لها. تقول هيئة الأركان الأوكرانية إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بالمحطة النفطية وإصابة ناقلة نفط. وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيميائيات الكبير في منطقة بيرم الروسية.
4: نفذنا ضربة عسكرية ناجحة بعيدة المدى ضد روسيا، استهدفت منطقة بيرم تحديدا. تعد هذه المنطقة مركزا عسكريا روسيا يزود منشآت الصناعات الدفاعية الأخرى ويصنع المتفجرات ومكونات الطائرات والطائرات المسيرة. ومن الأهمية بمكان أن تصل هذه الضربات الأوكرانية إلى أهدافها بنجاح وتكون فعالة على هذه المسافة.
3: وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيماويات الكبير في منطقة بيرم الروسية، ما تسبب في خروجه عن الخدمة. القصف الأوكراني المكثف بالمسيرات استهدف بحسب سلطات كييف 13 منشأة نفطية روسية رئيسية خلال شهر مايو الجاري، بينما توقفت 6 من أكبر 10 مصاف للنفط الروسي. أرقام تعكس تحول محطات النفط إلى هدف رئيسي لطرفي القتال منذ نحو 4 سنوات. فقد بدأت روسيا استهداف محطات الطاقة والنفط الأوكرانية مع بداية غزوها الشامل في فبراير 2022، بينما بدأت أوكرانيا استهداف البنية التحتية النفطية في العمق الروسي في أبريل من العام نفسه عبر استهداف مستودعات الوقود الحدودية في بيلغورود. مبررات استهداف منشآت الطاقة لا تختلف كثيرا بين الطرفين. في نظر كييف فإن استهداف محطة الطاقة من شأنه تقليل الموارد التي تعتمد عليها موسكو لتمويل حربها، لا سيما في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز والحاجة المتزايدة للنفط والغاز الروسيين. في المقابل تمعن موسكو في استهداف مرافق الطاقة الأوكرانية بهدف شل قدرات قطاع النقل وتدمير محطات توليد الكهرباء وتوزيع الغاز وتقويض البنية التحتية للصناعة الحربية، ما يجعل المدن الأوكرانية مناطق غير قابلة للحياة.
0: الآن مشاهدينا ننوه لهذا الخبر العاجل نقلا عن مراسل التلفزيون العربي. إنذار إسرائيلي بإخلاء مربع سكني في دير البلح وسط قطاع غزة. إذا نذكر بهذا الخبر العاجل نقلا عن مراسل التلفزيون العربي. إنذار إسرائيلي بإخلاء مربع سكني في دير البلح وسط قطاع غزة. الآن إلى تركيا، حيث قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعزول أوزغور أوزال إنه لن يلتقي الزعيم السابق للحزب كمال كليشدار أوغلو إلى حين تحديد موعد نهائي لعقد مؤتمر عام للحزب تجرى فيه انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد.
5: تعلو أصوات الشارع في تركيا، لكن الهتافات هذه المرة ليست ضد الحكومة، بل طاولت رفاق السياسة أنفسهم. فحزب الشعب الجمهوري أكبر وأعرق أحزاب المعارضة التركية، بات أكثر من أي وقت مضى منقسما على نفسه مع الخلاف بشأن زعامته. قرار المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات الداخلية بسبب شبهات فساد وشراء أصوات، والتي فاز فيها أوزغور أوزال عام 2023 على منافسه كمال كليشدار أوغلو وإعادته إلى منصب رئيس الحزب، خلط الأوراق بين الطرفين. الزعيم العائد بقوة باشر مهامه الرسمية من خارج مقر الحزب. لم يعترف به الرفاق الجدد، لكن القانون أعطاه الصلاحيات الكاملة. نبرة تصالحية خرج بها الرجل ودعوة للقاء مرتقب مع الخصم قد تفضي إلى عقد انتخابات داخلية جديدة.
6: السيد أوزغور أعلن أنه سيلتقي بي بعد إجراء مشاورات مع مستشاريه، لكن هذا اللقاء لم يحصل بعد. أتمنى أن يعقد خلال الأيام المقبلة، وأريد التأكيد على أنني سأعمل على إعادة حزب الشعب الجمهوري إلى قيمه الأخلاقية التي لحقت بها انتقادات كثيرة.
5: جاء الرد سريعا، لا لقاء وجها لوجه قبيل الإعلان الرسمي عن عقد مؤتمر داخلي عام خلال 40 يوما تنظم فيه انتخابات جديدة.
3: الشيء الذي ينتظره الجميع هو عقد مؤتمر عام خلال 40 يوما والخروج من هذه الأزمة. سنعقد المؤتمر ونخرج من هذا الكابوس. لن ألتقي السيد كمال كليشدار أوغلو قبل الإعلان في الجريدة عن موعد هذا المؤتمر العام.
5: حزب العدالة والتنمية الحاكم يراقب بصمت. القضية بالنسبة له أزمة في البيت الداخلي لأشرس منافسيه السياسيين، لكن الزعيم المعزول وأنصاره يقولون إن قرار المحكمة الذي أزاحهم عن سدة رئاسة الحزب سياسي وهدفه منعهم من الوصول إلى السلطة.
7: هي أزمة حزبية بين الطرفين، الحرس القديم الذي يقول إنه خسر رئاسة الحزب بسبب فساد وشراء أصوات قام بها أوزغور أوزال ورفاقه، والحرس الجديد الذي يقول بأن القضية برمتها سياسية بامتياز وتحركها السلطة الحاكمة من خلف الستار. وبين الروايتين يدخل حزب المعارضة الرئيسي في أزمة خانقة تعصف بتاريخه الطويل في الحياة السياسية التركية. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
0: الآن إلى أبرز ما تداولته الصحف العالمية، تتابعون هذا التقرير ويلقاكم بعد قليل في الأخيرة زميل يحيى نافع، إلى اللقاء.
4: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناولت في تقرير لمراسليها التحركات الدبلوماسية المكثفة لاحتواء التصعيد، حيث يعمل وسطاء بينهم قطر وباكستان على تمديد وقف إطلاق النار وفتح باب المفاوضات وسط تحذيرات من ضربات أمريكية إسرائيلية محتملة ضد إيران إذا فشلت الجهود السياسية. الصحيفة أضافت أن إدارة ترامب تمنح المسار الدبلوماسي وقتا إضافيا، غير أنها لا تزال تطالب إيران بتجميد طويل الأمد لبرنامج تخصيب اليورانيوم وتسليم مخزون المواد القريبة من درجة التخصيب العسكري، وذلك مقابل أي تخفيف للعقوبات.
8: في المقابل تحاول طهران حصر أي اتفاق بوقف الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية دون تنازلات نووية فورية، ما يعكس اتساع الخلاف مع واشنطن. الصحيفة رأت كذلك أن البيت الأبيض يواجه معضلة بين التصعيد العسكري أو القبول بتفاهم محدود لا يمنع إيران بالكامل من الاحتفاظ بقدرات نووية حساسة. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا بشأن احتمالية استئناف الضربات الأمريكية ضد إيران، وأن اجتماع ترامب مع وزير دفاعه بيت هيكسيث يعكس مراجعة لخيارات عسكرية محتملة ضد إيران وسط مؤشرات على تعثر المفاوضات معها. وتشير الصحيفة إلى أن مخاطر استئناف العمليات العسكرية باتت أكبر على ترامب مقارنة ببداية الضربات الأولى المنسقة مع إسرائيل في فبراير. وتعتقد الصحيفة أنه وبعد 5 أسابيع من الحرب و6 أسابيع من وقف إطلاق النار، لم يتمكن ترامب من دفع إيران للتراجع أو تحقيق نتائج حاسمة رغم حديثه عن تدمير قدراتها العسكرية. الصحيفة ترى كذلك أن الإدارة الأمريكية تواجه خيارات متعددة في حال استئناف الحرب، من استهداف الحرس الثوري إلى ضربه أو محاولة السيطرة على مواقع نووية، لكن جميعها تنطوي على مخاطر كبيرة إقليميا ودوليا. نبقى مع نيويورك تايمز الأمريكية ومقال ديفيد هالفينجر ورونين بيرغمان بشأن دلالات الغياب الإسرائيلي عن المفاوضات مع إيران، وإن أدت التقديرات الإسرائيلية الخاطئة قبل الضربات على إيران إلى تقليص دور إسرائيل في الملف وصولا إلى تهميش واستبعاد نتنياهو من محادثات الهدنة بين واشنطن وطهران. يعتبر الكاتبان أن تغيب تل أبيب عن المشهد وعدم إطلاعها على تفاصيل المفاوضات يحمل عواقب وخيمة محتملة على إسرائيل، وخاصة على بنيامين نتنياهو الذي يواجه معركة إعادة انتخاب صعبة هذا العام. يشير الكاتبان إلى أن الدائرة المقربة من ترامب ترى أن فكرة تغيير النظام في إيران غير واقعية، ما عمق التباعد مع إسرائيل في الأولويات، خاصة بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز. كما يرى الكاتبان أن إسرائيل تخشى من استبعاد ملف الصواريخ البالستية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ما يمنح طهران قدرة أكبر على دعم وكلائها المهددين لها. أما مجلة ذا ويك الأمريكية فسلطت الضوء على النهايات المحتملة لحرب واشنطن مع طهران وتهديدات ترامب باستهداف قصف إيران في حال رفضت مقترحات السلام. المجلة تقول إن فشل الضربات الجوية التي استمرت 38 يوما في إخضاع طهران يثير تساؤلات بشأن جدوى استهدافات إضافية. وتلفت المجلة إلى أن وقف الرئيس حملة القصف على إيران بعد استهدافها منشآت النفط والغاز لتجنب مزيد من التصعيد الانتقامي يدفعه إلى التراجع عن العمليات العسكرية. كما تعتقد المجلة أن استئناف الحرب وتحمل تبعاتها الاقتصادية يتطلبان دعما شعبيا، وهو ما لم ينجح ترامب في تحقيقه بسبب هجومه المتكرر على معارضي الحرب. المجلة ترى أن هجوم ترامب المتكرر على قادة الناتو أدى إلى ترددهم في تقديم الدعم رغم حاجة الولايات المتحدة لدور أوروبي في الحرب. ختاما، في صحيفة إنديبندنت البريطانية يسلط الكاتب مات سباتلينك الضوء على تزايد الشكوك في قدرة ترامب على تحويل النجاحات العسكرية إلى مكاسب سياسية واستراتيجية حاسمة في ظل مؤشرات على بقاء عناصر القوة الإيرانية الأساسية رغم الضربات الموجعة، وأنها تحتفظ بقدرتها على التأثير في مضيق هرمز، إضافة إلى استمرار برنامجها النووي ورفضها تقديم تنازلات جوهرية، ما يبقي نتائج الحرب لتحقيق حسم نهائي في المواجهة.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا يحيى نافع. مفاوضات اللحظة الأخيرة بين إيران وأمريكا. مسؤول أمريكي يقول إن الجانبين قريبان من اتفاق لإنهاء الحرب بعد إرسال طهران وباكستان عرضا معدلا إلى واشنطن. فهل زال شبح الحرب؟ ترامب يجري اتصالا مع قادة دول عربية وإسلامية لبحث المفاوضات مع إيران، ومسؤولان أمريكي ومسؤول أمريكي يقول إن القادة طلبوا من واشنطن قبول الاتفاق. حراك إقليمي مكثف لدفع واشنطن وطهران لتوقيع اتفاق. أمير دولة قطر يؤكد على أهمية التوصل إلى حلول دائمة وشاملة لمعالجة الأسباب الأساسية اللازمة.

0: بعد أشهر من التوتر والتصعيد وتبادل الرسائل السياسية والميدانية، تبدو واشنطن وطهران أقرب من أي وقت مضى إلى تفاهم طال انتظاره. المؤشرات المتسارعة والتصريحات المتلاحقة من الجانبين توحي بأن الدبلوماسية نجحت أخيرا في فتح نافذة اتفاق قد لا يقتصر أثره على وقف الحرب فحسب، بل يمتد إلى إعادة رسم معادلات الأمن والتوازن في المنطقة. وفيما تنشط الوساطات الإقليمية خلف الكواليس، تتجه الأنظار إلى الساعات المقبلة بوصفها لحظة حاسمة قد تحمل الإعلان الرسمي عن تفاهم يطوي مرحلة شديدة التعقيد بين إيران والولايات المتحدة. إذا نقلت شبكة سي بي اس الأمريكية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، ذلك أيضا ما أكده مسؤول أمريكي لأكسيوس، أوضح فيه أن الفجوات المتبقية تركز على صياغة عدة نقاط. موقع أكسيوس نقل عن الرئيس ترامب قوله إن واشنطن لن توقع إلا اتفاقا تحصل بموجبه على ما تريده من طهران. كما أشار الموقع إلى أن ترامب سيعقد اجتماعا لبحث المسودة الأخيرة مع إيران، وقد يتخذ قرارا بشأنها بحلول يوم غد. فحوى تصريحات ترامب أكد عليه كذلك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أشار إلى إحراز بعض التقدم الفعلي في مسار المفاوضات، مضيفا بأن الإدارة الأمريكية قد تعلن شيئا بهذا الصدد يوم السبت أو الأحد. فلنستمع إلى ما قاله.
1: أحرزنا بعض التقدم، هناك بعض العمل يجري حتى ونحن نتحدث الآن. هناك احتمال سواء في وقت لاحق اليوم أو غدا أو خلال يومين قد يكون لدينا ما نقوله، لكن هذه المسألة يجب حلها كما قال الرئيس بطريقة أو بأخرى. لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا، يجب أن تبقى المضائق مفتوحة من دون رسوم. عليهم تسليم اليورانيوم المخصب لديهم، عليهم تسليم اليورانيوم على التخصيب. يجب أن نعالج هذه المسألة، يجب أن نعالج

ومسؤولين كبار آخرين خلال زيارته لإيران أسفرت عن تقدم مشجع نحو التوصل إلى تفاهم نهائي. صحيفة الفاينانشال تايمز ذكرت من جانبها تفاصيل أكثر نقلا عن وسطاء، فقد كشفت الصحيفة أن الطرفين يقتربان من تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما تشمل إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا والالتزام بمناقشة تخفيف تركيز اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران أو تسليمه، كما تشمل مذكرة التفاهم المحتملة وفق الفاينانشال تايمز تخفيف الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية وعقوباتها على طهران، بما في ذلك الإفراج التدريجي عن أصولها المجمدة في الخارج. مذكرة تفاهم، هذا هو المصطلح الذي تحدث عنه كذلك مسؤول أمني باكستاني لوكالة رويترز، لكن مسؤولا باكستانيا آخر أفاد لرويترز بأن ما يوشك الطرفان على التوصل إليه هو اتفاق مؤقت شامل من شأنه إنهاء الحرب. ذلك أيضا ما ذهب إليه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي قال إن التركيز في هذه المرحلة ينصب على وضع اللمسات النهائية على مذكرة تفاهم مع واشنطن، كما أشار بقائي إلى حدوث تقارب في وجهات النظر، ولفت إلى أن مضيق هرمز لا علاقة له بالولايات المتحدة ويجب وضع آلية بشأنه مع سلطنة عمان. يبدو إذن أن جهود الوساطة المكثفة قد أفلحت في جسر الهوة بين مواقف الطرفين، وتحديدا في 3 ملفات هي تخصيب اليورانيوم وأموال إيران المجمدة ومضيق هرمز. هذه القضايا وفق وكالة فارس هي التي عطلت أو أخرت توصل الطرفين لأي صيغة توافقية أيا كان اسمها، اتفاق أو مذكرة تفاهم أو حتى ورقة تفاوضية، بانتظار الإعلان عن ذلك بشكل رسمي. في حقيقة الأمر الاتصالات والتحركات الدبلوماسية والسياسية التي جرت مؤخرا كانت مكثفة للغاية بقيادة باكستان وقطر ودول أخرى في الإقليم، وقد أكدت جميعها على ضرورة وقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة بالوسائل السلمية والحوار، فضلا عن ضمان أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية. مصادر دبلوماسية مطلعة أشارت إلى أن اختيار مذكرة تفاهم على أي توافق محتمل بين الطرفين مرده الرغبة في تجاوز التعقيدات السياسية والقانونية داخل الولايات المتحدة وإيران في هذه المرحلة الحساسة، وسط معلومات عن وجود مساعٍ لإنشاء آلية اتصال غير مباشر ودائم بين واشنطن وطهران بهدف احتواء أي توتر ميداني ومنع انزلاق المنطقة إلى تصعيد مفاجئ.

ومتابعة لآخر التطورات المتعلقة والمرتبطة بإمكانية التوقيع على اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، تنضم لنا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من واشنطن محمد بالدين، من طهران ياسر مسعود، ومن القدس أحمد دراوشي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك محمد بالدين. إذن ترامب يجري مشاورات مع مستشاريه ومع مسؤولين في الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية توقيع هذا الاتفاق، وأكسيوس تنقل عن مصادر بأنه تم استدعاء نائب الرئيس من أوهايو وزير الحرب من نيويورك إلى واشنطن لعقد الاجتماع بشأن هذا الاتفاق. ترامب سيبحث كذلك هذا الاتفاق ومضمونه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. التطورات متسارعة جدا، لكن أين اتجاهها؟

0: إلى ما يشبه الاقتراب من الاتفاق. يحيى، هنا نورد هذا العاجل الذي ورد هذه اللحظة على شاشة التلفزيون العربي، وهو ما نقلته أكسيوس عن المكالمة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع القادة الإقليميين اليوم، والتي حثوه فيها جميعا بفم واحد على أن يقبل بالاتفاق، وطالبوا بأن تنتهي هذه الحرب بضررها على المنطقة بشكل كامل. هنالك مصدر تحدث لأكسيوس بالقول إن الوسطاء يريدون إطلاق مفاوضات بعد الإعلان عن اتفاق، أو يتوقع أن يتم الإعلان عنه، وهو مؤلف من صفحة واحدة يوم غد. يتوقع المصدر يتوقع أن الوسطاء يريدون إطلاق مفاوضات بشأن الاتفاق التفصيلي بعد بضعة أيام، أي مباشرة بعد دخول الإطار الأولي حيز التنفيذ الذي تتوقع مصادر أكسيوس بأنه قد يعلن عنه يوم غد. دبلوماسي إقليمي شارك في المكالمة أصلا تحدث لشبكة CNN أيضا، قال بأن الاتصال كان إيجابيا للغاية، وبأن هنالك تقدما جيدا، وهنالك دعما أو هنالك دعم عبر عنه القادة الإقليميون في اتصالهم مع ترامب للمسار الذي اتخذ وللاقتراب من إطار الاتفاق الذي تم نقاء أو ناقشه هو معهم. جي دي فانس دخل إلى البيت الأبيض نحو 1 زوالا بتوقيت واشنطن عائدا من أوهايو على عكس برنامجه، وكذلك عاد وزير الحرب بيت هكسث بعد ذلك بنحو ساعة، ويفترض الاجتماعات الآن تعقد بشكل حثيث ومتواصل. كانت هنالك مشاورات واتصالات تجرى عبر قنوات الوسطاء والقنوات الإقليمية من أجل الاتفاق على الصياغة المناسبة في نقاط بعينها. وإذا أردنا أن نرتب النقاط وفق ما تسرب حتى الآن إلى الإعلام، فنحن نتحدث عن 3 نقاط كانت معرقلة لكنها ما تزال في إطار الخلاف. هنالك ربما اتفاق على مفاهيمها العامة لكن دون خوض في التفاصيل، وسيكون التحدي هو خوض التفاصيل في هذه النقاط 3، وهي على الترتيب بالنسبة للولايات المتحدة: مضيق هرمز أولا، ثم اليورانيوم عالي التخصيب الموجود بحوزة إيران، ثم ثالثا البرنامج النووي الإيراني بشكل عام. بالنسبة لإيران يأتي مضيق هرمز أولا في الترتيب من وجهة نظر الولايات المتحدة، لكن تختلف الآراء أو الرؤى في واشنطن لترتيب النقاط الأخرى أو الاستفادة الأخرى، لكنها بلا شك من بين أهم النقاط هي نقطة الأموال المجمدة، التي يبدو من خلال التسريبات أن الإدارة الأمريكية الآن مستعدة للقبول بالإفراج عنها، وهذه نقطة لافتة للغاية لأنها كانت من بين النقاط التي تقترب من أن تكون خطوطا حمرا بالنسبة لترامب، الإفراج عن الأموال، واحدة من المثالب والمعايب التي كان يعيبها على الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما واتفاقه في 2015، هو أن بنوكا كما يقول دائما أفرغت بالكامل من الأموال النقدية وشحنت في طائرة بوينغ إلى إيران وسلمت لهم وقت ذاك، وقال بأنه لن يسمح بأن يحدث أمر مثل ذلك. ترامب أو الولايات المتحدة في إطار هذا الاتفاق من غير الواضح ما إذا كانت الخطوات المتفق عليها مبدئيا، خاصة خطوات بناء الثقة كجزء من الاتفاق، هل سوف تكون تزامنية أم أنها خطوات تتابعية؟ بمعنى هل سيتم فتح الملاحة عبر مضيق هرمز وسحب بعض التشكيلات العسكرية أو تخفيف من حدة الاستعداد العسكري لدى الطرفين تزامنا، أم أن الخطوة الأولى هي فتح المضيق ثم تاليا تأتي خطوة تخفيف التحشيد العسكري؟ وكذلك الحال بالنسبة للأموال المجمدة، لأنه في واشنطن لا يبدو أن هنالك حتى الآن جوابا واضحا على هذه النقطة بعد تصريح إيراني تداولت وسائل الإعلام الأمريكية من أن رفع الأموال المجمدة يأتي أولا قبل أي خطوات أخرى لبناء الثقة. على كل حال، نحن أمام الساعات الأخيرة لما يمكن أن يصبح لاحقا مذكرة تفاهم من صفحة واحدة كما يقول أكسيوس قبل قليل، قد يبنى عليها اتفاق ومن المحتمل أن تعلن يوم غد.
1: شكرا لك محمد بالدين مراسل تلفزيون العربي في واشنطن. إلى ياسر مسعود مراسل تلفزيون العربي في طهران، أهلا بك ياسر. إذن تفاؤل حذر، التفاؤل الحذر هو سيد الموقف الآن. هل هناك أي معلومات توفرت بشأن ما تضمنته النسخة النهائية من مسودة مقترح الاتفاق؟ وهل أبدت إيران أي مرونة في النقاط التي كانت عالقة في إمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق؟
2: يحيى، إذا ما تحدثنا عن ما جاء رسميا اليوم من قبل إسماعيل بقائي المتحدث باسم الوفد الإيراني المفاوض، فهو يؤكد على أنه النقطة الأولى بعيون الإيرانيين التي لابد أن يتم مناقشتها لاحقا هي البرنامج النووي الإيراني، وأن لا يطرح في هذه الجولة أو هذه المسودة من التفاهم أو الاتفاق أو الورقة الأولية. النقطة الثانية وهي تلك المتعلقة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، سمعنا أرقام في السابق أنه كانت هناك موافقة أمريكية على الإفراج عن 25% من الأموال الإيرانية، الواضح ووفقا لمصادر وكالات الأنباء الإيرانية لأن طهران تطالب وتصر أن تكون هذه النسبة أعلى من ذلك 50% وربما أكثر، وأن يكون ما تبقى من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج مجدولا بشكل واضحة وشفافة على حد تعبير مصادر وكالات الأنباء الإيرانية. النقطة الثالثة وهي كما يبدو تعتبر الأشد تعقيدا ومن النقاط الخلافية الجوهرية كما يقال، وهي تلك المتعلقة بمضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي. ما تطالب به طهران أن يتم رفع للحصار البحري الأمريكي، وعلى الجانب الآخر أن تبقى سيادة مضيق هرمز لطهران، وأن يتم ذلك بطبيعة الحال عبر آلية منسجمة كما يقول بقائي مع المنظمات المعنية بالمضائق، وأن أيضا يتم التنسيق مع مسقط أو سلطنة عمان، وكما جرى التفاوض معها خلال الأيام الماضية وما يزال التفاوض جار بشأن هذه الآلية التي تقول طهران بأنها ستشكل مأمن للمرور، وأيضا يتطلب أن يكون هناك تنسيق لهذه السفن مع البحرية الإيرانية. ما يجري التأكيد عليه حتى اللحظة يحيى هو أن هناك تفاؤل، ولكن هذا التفاؤل بطبيعة الحال حتى اللحظة هو مرهون بالموقف الأمريكي كيف سينعكس خلال الساعات القليلة القادمة، هذا من جانب. هل سيكون هناك يعني تقبل أمريكي لما يطرح إيرانيا، وعلى الجانب الآخر خشية بسقف مرتفع إيرانيا من أن يكون هناك احتمال لخطوة تصعيدية مباغتة كما جرى في مرات سابقة؟
1: شكرا لك ياسر مسعود، مراسل التلفزيون العربي في طهران. إلى القدس مع مراسل التلفزيون العربي هناك أحمد دراوش، أهلا بك أحمد. بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا لمناقشة تطورات المفاوضات مع إيران، لكن عموما في إسرائيل هناك حالة ارتباك وقلق واضحة من طبيعة الاتفاق المنتظر، ما الذي يقلق إسرائيل من أي اتفاق أمريكي إيراني؟
3: اتصال هاتفي سيعقده بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب ما يقول مصدر إسرائيلي لصحيفة هارتس، ليعبر عن مخاوف إسرائيل من الاتفاق المحتمل مع إيران. ليس فقط هناك خشية في إسرائيل من هذا الاتفاق، هناك أيضا ارتباك كما ذكرت يحيى، لكن أيضا هناك غضب وهناك تعبيرات قاسية تستخدم من بعض المسؤولين الإسرائيليين في الإحاطة المغلقة للصحفيين من الإدارة الأمريكية. البداية مع مسؤولين إسرائيليين تحدثوا إلى صحيفة هارتس من خشيتهم من أن إيران تخادع الوفد التفاوضي الأمريكي وتخادع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف سيحدث هذا الخداع من وجهة النظر الإسرائيلية؟ أن يتم الآن إنزال جميع القضايا المهمة من أي اتفاق محتمل، تأجيلها لاحقا إلى ما بعد 60 يوما، والآن في مقابل إرضاء الرئيس الأمريكي يتم الإعلان عن بضعة أمور إجرائية على شكل فتح مضيق هرمز، في المقابل ستخفف الولايات المتحدة العقوبات، لكن من يضمن بعد شهرين أن الولايات المتحدة ستبقى مهتمة لهذا الملف أصلا؟ من يذكر متى تحدث الرئيس ترامب على سبيل المثال آخر مرة عن مسألة جرينلاند أو عن قطاع غزة الذي كان يتحدث عنه طوال الوقت؟ فبالتالي إسرائيل تخشى من تكرار هذا الأمر أيضا مع الملف الإيراني، ألا يتم التوصل إلى اتفاق حول القضايا المركزية، وألا يهتم ترامب لمسألة إيران، خصوصا أنه لناحية الجدول الزمني السياسي بعد شهرين بعد 60 يوما، هذا يعني مباشرة عشية الانتخابات في إسرائيل، يعني هذا يعني وضع سيء لبنيامين نتنياهو إن لم يتم سقوط النظام الإيراني إلى ذلك الحين، أو سلب إيران برنامجها النووي أو برنامجها الصاروخي. وبالتأكيد من وجهة نظر أمريكية لن يكون ترامب مهتما بإعادة طرح هذا الملف بصورة كبيرة عشية انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. فأيضا من ناحية سياسية، من ناحية جدول أعمال سياسية، هذا الأمر ليس مريحا لإسرائيل. ردا على سؤالك يحيى فيما يتعلق بالقلق الإسرائيلي، هناك قلق عام من المفاوضات، لكن أيضا إسرائيل قلقة من مسار التنازلات الأمريكي. في البداية قبل الحرب وفي الأسابيع الأولى من هذه الحرب كانت الولايات المتحدة تتحدث هي وإسرائيل بنفس النبرة تقريبا، ليس فقط عن وقف إيران لبرنامجها النووي، إنما عن هدم هذا البرنامج، تفكيك البرنامج النووي وتفكيك البرنامج الصاروخي ووقف دعم إيران لحلفائها في المنطقة. بدأت الولايات المتحدة بالتراجع تدريجيا، لا تتحدث عن علاقة إيران بحلفائها في المنطقة، لا على العكس، ضغطت على إسرائيل لربط جبهة لبنان بالجبهة الإيرانية، وتضغط الآن ليكون الاتفاق يشمل الجبهة اللبنانية وليس فقط الجبهة الإيرانية. ثم بعد ذلك لم تعد الولايات المتحدة تتحدث بتاتا عن مسألة الصواريخ الباليستية، لا بل تسعى إلى تفكيك الأموال الإيرانية المجمدة. وإسرائيل تخشى أن تستثمر إيران هذه الأموال في إعادة بناء قدراتها الصاروخية الباليستية التي تهدد إسرائيل بشكل كبير كما شاهدنا خلال الحربين السابقتين، وتخشى إسرائيل انتقال هذه التنازلات الأمريكية إلى المجال النووي، أن يكون الموقف الأمريكي خلال الفترة المقبلة هو فقط موقف محسن عن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه خلال العام 2015. كالعادة كما نسمع دائما في إسرائيل فيما يتعلق بالاتفاقيات، الصورة تكون سوداوية، إسرائيل واضح أنها تميل إلى الحرب أكثر من الاتفاق، وربما هذا تحديدا ما سيناقشه نتنياهو مع ترامب هذه الليلة.
1: شكرا لك أحمد دراوش مراسل التلفزيون العربي في القدس. ولمزيد من النقاش حول التطورات الأخيرة المرتبطة بالاتفاق الإيراني الأمريكي المنتظر، أرحب بضيوفي دكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أهلا بك. وتوم ووريك المستشار السابق في الخارجية الأمريكية وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي من واشنطن، وكذلك دكتور حسين ريران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، ومن الرياض الدكتور محمد صالح الحربي الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. أبدأ معك سيد توم ووريك في واشنطن. ترامب سيطلع هذا اليوم على المسودة الإيرانية الأخيرة وسيجتمع مع مستشاريه ومع مسؤولين في الإدارة الأمريكية لمناقشتها واتخاذ القرار النهائي. كما قال ترامب الاحتمال 50-50، إما التوصل إلى اتفاق أو أنه سيفجر إيران كما قال، بناء على المعلومات المتوفرة والأخبار المتواترة والمتسارعة، ما هو السيناريو الأقرب؟
4: حسنا، مساء الخير لك ولضيوفك ولمشاهديك. إن السيناريو الأكثر ترجيحا سوف يكون كرمي عملة في الهواء، لأنه ثمة الكثير من العوامل التي يجب أن تجتمع بسرعة، ويجب أن يكون ثمة تنازلات معتبرة من قبل واشنطن وطهران للوصول إلى اتفاق أو إطار الاتفاق قيد النقاش. والمشكلة الأكبر هي أن الاتفاق يدعو إلى مرحلة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، ولكن ما هي نوع الالتزامات أو ما هو نوع الالتزامات في غضون هذين الشهرين لإيران؟ والخطة يبدو أنها تدعو إلى الفتح المرحلي لمضيق هرمز، وبإمكاننا أن نعي ما يعني ذلك، ولكن ثمة الكثير من الأجزاء والجوانب لهذا الاتفاق وكلها يجب أن تتسق وتجتمع بسرعة. ونعرف أن رئيس ترامب سوف يناقش هذه المسألة مع قادة دول الخليج وتركيا ومصر وسواهما، لذلك هذه أخبار نرحب بها، ولكن حاليا لا أعتقد أنه ربما بإمكاننا أن نكون أكثر دقة إذا ما رمينا العملة في الهواء.
1: طيب، دكتور حسين ريران، في طهران النسخة النهائية من مسودة الاتفاق يبدو أنها قلصت الكثير من الفجوات التي كانت قائمة ما بين وجهتي النظر الأمريكية والإيرانية. ما النقاط التي أبدت إيران مرونة فيها حتى نصل إلى هذه النقطة التي يتفاءل معها الجميع بإمكانية الوصول إلى اتفاق أو مذكرة تفاهم على الأقل؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني النص لم يعرض، والآن كل ما يطرح هو مجرد تكهنات يعني، أو بعض التسريبات التي تأتي من هنا، من غير الواضح أنه ما هي التنازلات التي أبدتها إيران أو أمريكا للوصول إلى هذه النتيجة. أتصور أن يعني ورقة التفاهم هي في حد ذاتها خطوة مهمة، يعني تشكل أرضية للانطلاق خلال شهر أو شهرين كما هو واضح أنه لحل المسائل واحدة واحدة ضمن إطار خطوات متبادلة بين الطرفين. العناوين واضحة، يعني ليست هناك عناوين جديدة، العناوين القديمة منها موضوع الملف النووي، منها يعني موضوع العقوبات، موضوع الأموال المجمدة، مضيق هرمز، الحصار البحري، يعني كل هذه هي أجزاء مهمة أنه من هذا الاتفاق طبيعي. وفي تصوري أن الوصول يعني إلى هذه النتيجة مع وجود يعني هذه التراكم هذه المشاكل خلال 47 سنة بعد حربين متتاليين، يعني هو في حد ذاته مهم، ويمكن أن يؤسس لمرحلة مختلفة عما كان سابقا.
1: طيب دكتور محمد صالح الحربي في الرياض، ترامب اليوم أجرى اتصالا مع مجموعة من الزعماء في المنطقة، من بينهم زعماء بعض الدول الخليجية، قطر، السعودية والإمارات. عدد من هؤلاء القادة طلبوا من ترامب الموافقة على هذا الاتفاق مع إيران، لكن ما هي أو هل من شروط أو بنود تحرص دول الخليج على تضمينها في أي اتفاق يمكن أن يوقع ما بين الولايات المتحدة وإيران؟
6: مساء الخير، تحية لك وليضيوفك الكرام من واشنطن، من طهران ومن الدوحة. لا، نحن الآن في الدقيقة 90 من هذه الحرب اللاتماثلية، مثل ما ذكر توم والأستاذ حسين من طهران، هي عملية غامضة ما زالت، ولكن يتبين لنا أن إيران قدمت تنازلات مؤلمة قوية فيما يخص البرنامج النووي. هناك أيضا تسريبات مهمة من الواشنطن تايم ذكرت بأن ويدكوف وكوشنر وجميع الإدارة المقربة من الرئيس دونالد ترامب موافقين على الاتفاق، سواء كان اتفاق مبادئ أو اتفاق إطاري. ولكن الآن نحن في مرحلة الرقص على حافة الهاوية، لا مجال. في السابق كنا نذكر من بعد 28 فبراير إما التزام إيران أو الانهيار واستئناف الضربات. كانت هناك ملفات، مضيق هرمز، الملف النووي، ملف العقوبات، الإفراج عن الأموال. هذه ملفات ربما هي ملفات فنية تقنية تحتاج إلى وقت، ولكن يبدو لي أنه زيارة الجنرال عاصم منير كانت مهمة، وقبل وزير الداخلية الباكستاني لزيارتين إلى طهران أمور مهمة، وخرج الجنرال عاصم منير وهو شبه متفائل في التصريحات. ولكن نحن الآن في مرحلة غموض. ولكن دعنا نقول بعيدا عن التحليلات، تقديرات الموقف، التسريبات والتصريحات والحرب النفسية، الأمر بيد الرئيس دونالد ترامب ولا غير الرئيس دونالد ترامب. رئيس دونالد ترامب يريد مفهوم نصرا حاسما للولايات المتحدة الأمريكية ولو رمزيا، لأن الوضع يعني داخل الولايات المتحدة الأمريكية الماغا الجمهوريين. طيب، وترتقب انتخابات مهمة، ارتفاع الوقود. الآن الرئيس دونالد ترامب هو من بيده أن يقرر غدا، لا اجتماعات أمن قومي، خلاص حسم الأمر. الاتفاق يبدو أن إيران وافقت على الموضوع النووي.
1: إذن الكرة في ملعب الرئيس الأمريكي الآن وهو الذي سيحدد
6: فقط ولا غير يا أستاذ.
1: طيب
6: حامد
1: طيب دكتور مروان، الآن اتفاق، حديث عن اتفاق مؤقت، عن مذكرة تفاهم، يعني لا أعرف ما الفارق بين الجهتين وما الذي يعني سيكون مختلفا، لكن هل زال شبح الحرب بالفعل أم وبتنا بالفعل أقرب من أي وقت مضى إلى توقيع اتفاق إيراني أمريكي، أم سنكون أمام إمكانية تمديد وقت إطلاق النار لمدة 60 يوما كما تفيد بعض المصادر؟
7: لا، واضح أن احنا أمام أجواء تفاؤلية يعني أفضل من أي وقت مضى. يعني تعرف المفاوضات الآن تقريبا مستمرة من حوالي تقريبا شهر ونصف أو 6 أسابيع، يمد وقف إطلاق النار ودخول الباكستانيين على خط التفاوض بين الأمريكيين وبين الإيرانيين. فواضح أن هناك معطيات نتجت عن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، وبالتالي أدى إلى إشاعة هذه الأجواء التفاؤلية حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مرحلي إذا شئت، لكنه يتعامل يعني حسب، احنا طبعا انا اؤيد ضيفك من طهران بانه نحن لا نعرف نص الاتفاق، واصلا نص الاتفاق ما زال يعني في اطار عمليه الصياغه، لانه في خلافات ما زالت في يعني تحتاج الى حل على الاقل في مجال الصياغات، لذلك نحن لا نستطيع ان نحكم تماما على ما تم الاتفاق عليه. لكن واضح من خلال التسريبات انه نحن في هذه المرحله، اذا كنا نتحدث عن خطاب نوايا أو مذكرة تفاهم أو اتفاق مرحلي بغض النظر عن التسمية، نحن نتحدث عن التعامل مع القضايا التي نتجت عن الحرب، عن هذه الحرب بشكل أساسي. القضايا التي نتجت عن هذه الحرب بشكل أساسي هو الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على الموانئ الإيرانية، وقيام إيران قبل ذلك بإغلاق مضيق هرمز، وحديث طبعا يجري عن بعض يعني التنازلات التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق برفع بعض العقوبات أو الإفراج عن بعض الأموال المجمدة الإيرانية. هلأ أنا بعتقد أن الكل متحمس لطي صفحة التداعيات التي نتجت عن هذه الحرب، لأنه هذا يعطي ارتياح عام في المنطقة والعالم. العالم اليوم يختنق بسبب إغلاق مضيق هرمز نتيجة أنه عدم قدرة النفط والغاز المنتج في منطقة الخليج للوصول إلى شرايين الاقتصاد العالمي، وأيضا دول المنطقة هذا موضوع يعنيها بشكل كبير وأساسي، وأنا من ذلك أتفهم الضغوط التي تمارس على الرئيس ترامب من قبل قادة المنطقة، وأيضا بعتقد من قبل قادة عالميين أيضا للموافقة على هذه الترتيبات. وهذا بعتقد جزء، إذا بتتذكر الخطة الإيرانية اللي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام تألف من 3 مراحل. المرحلة الأولى تتعامل مع تداعيات الحرب، والمرحلة الثانية التي جرى الحديث عنها 30 يوم، اليوم يجري الحديث عن 30 إلى 60 يوم تتعامل مع القضايا المرتبطة بالملف النووي الإيراني. نحن الآن أمام المرحلة الأولى اللي هي التعامل مع تداعيات الحرب، واللي الكل العالم تقريبا، لأنه أنا بتقديري الشخصي الملف النووي الإيراني يستطيع أن ينتظر 30 يوم ويستطيع أن ينتظر 60 يوم وربما 90 يوم وربما بضعة أشهر، لكن الاقتصاد العالمي لا يستطيع أن ينتظر كل هذه الفترة. تقديرات بأنه،
1: ولكن هذا ليس لصالح إيران؟
7: تقديري أنه نعم، هذا يمكن ترجمته بهذه الطريقة، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية رفضت، تعرف الرد الأمريكي المبدئي على هذه الخطة التي طرحتها إيران، تعرف الرئيس ترامب رفضها لأنه هذا بينزع منه أدوات ضغط أساسية على إيران اللي هو الحصار المفروض عليها، واللي صحيح. عمليا له تداعيات هائلة على اقتصاده، وكان يعتقد الرئيس ترامب أنه إذا فقد هذه الورقة فهذا يعني أنه لم يتبقى لديه الكثير للحصول على عند انتزاع تنازلات من إيران فيما يتعلق بموضوع الملف النووي. هلأ في جزء آخر أيضا مهم أنا بعتقد، وأن إيران تريد أن تبعد القدرات العسكرية الأمريكية الموجودة حولها، يعني تعرف في الولايات المتحدة الأمريكية لديها قدرات عسكرية كبيرة في صحيح. المنطقة، يعني في الأفق، في أفق إيران تقريبا تريد منها أن تبتعد حتى يعني تخف احتمال استئناف الحرب ضدها، وهذا بيجعل او فيك تسميه انت يعني مرحله بناء ثقه بين الطرفين، بحيث انه ايران تصبح مقتنعه بانه الولايات المتحده الامريكيه لن تهاجمها من جديد خلال المفاوضات التي ستبدا بعد التوصل الى مذكره التفاهم للفترة اللي تحدثنا عنها 30 إلى 60 يوم.
1: والآن يعني كما أشار الدكتور محمد الكرة في ملعب ترامب، سنتابع الآن في هذا الخبر العاجل ما الذي يقوله الرئيس ترامب. يقول الرئيس الأمريكي تم التفاوض إلى حد كبير على اتفاق بانتظار الصياغة النهائية بين الولايات المتحدة وإيران ودول أخرى. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه تم التفاوض إلى حد كبير على اتفاق بانتظار الصياغة النهائية بين الولايات المتحدة وإيران ودول أخرى. دكتور توماس في واشنطن، يعني كما قال ضيفي في الرياض، الرئيس الأمريكي يريد نصرا حاسما، هل حصل الرئيس ترامب على ما يريده، خاصة وأنه قال اليوم لن نوقع على أي اتفاق ما لم نحصل من خلاله على ما نريده من إيران، وما تريده الولايات المتحدة كان واضحا منذ البداية، هل حققت الولايات المتحدة في هذه المذكرة على ما تريده؟
4: من الجوانب لهذا الاتفاق هو أن كلي ترامب والحرس وجنرالات الحرس الثوري الإيراني بإمكانهما أن يقولا لرأيهما العامي أنهما حظيا باتفاق ناجح من وجهة نظرهما. وإذا ما كانت النتيجة أن لا شيء ملموس على الملف أو حول الملف النووي باستثناء اتفاق للاتفاق حوله في غضون 30 أو 60 يوما، من الصعب على ترامب سوف يكون أن يحافظ على هذا المزعم إلا إذا ما عاد للحرب في نهاية تموز. الكثير قالوا أنه لن يريد ذلك لأنه سوف يكون قريبا جدا من الانتخابات الأمريكية، وأي تداعيات اقتصادية من استكمال الحرب سوف تفضي بشكل إلى أثار بشكل عاجل وليس آجل. لذلك من الصعب أن نرى إذا ما الرئيس ترامب سوف يكون قادرا على أن يقول أن تأخيرا بسيطا في معالجة المسألة النووية سوف يستوفي معاييره، ولكن ما لا نعرف إذا ما كانت إيران مستعدة للموافقة على شيء في المقابل لما يحصل مع اليورانيوم المخصب المئات منها، لأنه في حين يغادر وإذا غادر اليورانيوم المخصب إيران فمهما حصل في الملف النووي فترامب سوف يعتبره نصرا. لذلك هذه من العوامل الكثيرة، ولذلك من السهل أن نرى أين التنازلات تكمن وأين المساهمات والمساومات قد تحصل في مجالات أخرى.
1: طيب الآن سنتابع كذلك ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أشار كذلك إلى إجرائه اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقال إنه سار بشكل جيدا للغاية. إذن ترامب يقول إنه أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتصال سار بشكل جيد. يشير ترامب إلى أنه تتم حاليا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق وسيتم الإعلان عنها قريبا، بالإضافة إلى العديد من عناصر الاتفاق الأخرى سيتم فتح مضيق هرمز. إذن الرئيس الأمريكي يقول إنه بالإضافة إلى العديد من عناصر الاتفاق سيتم فتح مضيق هرمز، ويقول تتم حاليا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق وسيتم الإعلان عنها بشكل قريب. طيب دكتور حسين ريرام في طهران، النقاط التي كانت عالقة ما بين الولايات المتحدة وإيران تتمثل في تخصيب اليورانيوم والملف النووي، كذلك مضيق هرمز وأموال إيران المجمدة. يقول ترامب الآن إن المضيق سيتم فتحه، كذلك وعلى ما يبدو أن هناك تنازلات حسب ما يقول ضيفي في الرياض دكتور محمد صالح الحربي، أن إيران قدمت تنازلات مؤلمة في ما يتعلق بالملف النووي. تخصيب اليورانيوم أو المواد المخصبة من اليورانيوم، هل أبدت إيران مرونة وهل يمكن أن توافق إيران على أي صيغة ممكنة بشأن اليورانيوم المخصب، سواء بتقليل نسبة التخصيب أو بنقل هذه المواد إلى دولة ثالثة؟
5: يعني كما أسلفت نحن لا نملك النص الآن، ولكن في الموضوع النووي أولا الاتفاق بشكل عام هو جاء ضمن ما طالبت به إيران أو النص الذي طرحته إيران قبل 3 أسابيع، أن يكون تكون البداية إنهاء العدوان وبعد ذلك يتم مناقشة الملف النووي بعيدا عن الضغوطات العسكرية والتهديد بالحرب. تقدم موضوع مضيق هرمز ورفع الحصار عن الحصار البحري انه وكذلك رفع التجميد عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة هو يأتي في المرحلة الأولى، وهذا هو الشيء الذي طالبت به إيران في تلك الورقة. الموضوع الثاني هو الموضوع النووي. يعني صحيح أن الضيف الكريم بالاستوديو قال أنه العالم ينتظر مضيق هرمز، ولكن الملف النووي يمكن أن يتحمل أن يتأخر إلى آخر فقرة. أمريكا كانت تقول لا، الملف النووي هو الأول، والآن في ضمن إطار هذا التفاهم أصبح هو الآخر. ماذا يحدث في الملف النووي؟ يعني حسب التسريبات لحد الآن، هو أولا اعتراف أمريكي صريح بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، وهذا الحق هو حق مكتسب من خلال التوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي. وإيران ستجمد تخصيب اليورانيوم طواعية ضمن إطار الفترة التي سيتفق عليها، هذا أولا. الموضوع وهذا يبقى، هذا الخيار يبقى بيد إيران. يعني إذا ما لم تلتزم أمريكا بالاتفاق، لأن يعني التجميد يأتي من إيران طواعية، يمكن أن تعود عنه فيما إذا أخلت أمريكا بالاتفاق. الموضوع الثاني أنه موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، يعني لحد الآن لم يتفق على شيء، ولكن تم الاتفاق على إنهاء هذه الكمية. كيف؟ أنه الاقتراح الإيراني كان هو أن يسيل في الداخل، هذا اقتراح واحد. الاقتراح الآخر أن يرحل إلى دولة صديقة لإيران كروسيا والصين. والاقتراح الثالث الأمريكي كان هو أن يسلم إلى أمريكا، وهذا أتصور أنه لم يصرح بشيء، يعني ليس هناك نص حتى أنا أتأكد وأقول، ولكن أستبعد أن هناك اتفاق آخر عليه. هي ضمن الخيارات الثلاث، ولكن أستبعد أن إيران قبلت أن تسلمه إلى أمريكا. من هنا يعني ما حدث هو لرغبات إيرانية.
1: طيب وضحت الفكرة دكتور حسين، يعني استبعدت أن تسلم إيران هذا اليورانيوم المخصب إلى أي دولة. الآن سأذهب إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين للإطلالة على آخر التطورات والتصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق مع إيران. تفضل محمد.
0: اللافت فيما قاله ترامب أولا هو أن هنالك نقاطا حسمت، فتح مضيق هرمز، وهو هنا لم يضف أي استثناء في هذه الصيغة وإن كان اقتضبها. فتح مضيق هرمز هو جزء من بنود هذا الاتفاق، ولم يتطرق للحصار البحري الأمريكي على إيران. نقطة أخرى هي أنه هذا الاتفاق سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا، هذه قد تشير إلى أن ما يمكن أن يعلن قد يعلن في غضون ساعات قادمة، قد لا ينتظر حتى إلى الغد، خاصة وأنه ما يزال حتى الآن في المكتب البيضاوي لهذا اليوم وأجرى اتصالا مع بنيامين نتنياهو. على الأرجح نتنياهو يفترض أن الاتصال به هو جزء من عملية التنسيق في مراحلها الأخيرة. كذلك طبيعة الدول التي شاركت في المكالمة التي عقدها ترامب اليوم، هنالك تقريبا أغلب الطيف الإقليمي، نتحدث عن عدة، عن أمير قطر وعن عدة شخصيات سامية من قطر، إضافة إلى ولي عهد السعودية، الرئيس المصري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك عن المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، مهندس ومصمم هذه الوساطة والمشرف عليها بشخصه، كونه كان جزءا من هذه المكالمة هذا مهم، وربما حتى من ناحية نوعية تمثيل الدول نحن نتحدث عن رؤساء هذه الدول، إضافة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إضافة إلى ملك البحرين، إلى رئيس الإمارات، نحن نتحدث عن الصف الأول في كل هذه الدول أي أصحاب القرار ممن يتخذون القرار. هنالك تقريبا مفهوم عام تم الوصول إليه، دعموه وطلبوا أن يتم وقف الحرب وأن يصار إلى الاتفاق. الصيغة التي يتحدث عنها ترامب حتى الآن يقول إنها ستكون شاملة، ووصف اتصاله بنتنياهو بأنه اتصال كان مثمرا للغاية. بشكل عام هذه الملامح التي يعطيها ترامب الآن تؤكد التسريبات التي جرى تسريب أو جرى الحديث عنها في وسائل الإعلام الأمريكية اليوم، وكون هذه التسريبات تتحدث عن مراحل، عن جزئيات أو مراحل مبدئية. ترامب يقول إن الاتفاق في مراحله النهائية، وعبارته منتقات للغاية على عكس الصياغات التي عادة ترامب يخرج بها دون أن يكون هنالك قيد، كان شديد القياس في صياغاته وعباراته. هذا يعني أن المفاوضات الآن في اللمسات الأخيرة وفي مرحلة حساسة لا تحتمل أن أي عبارة أو تفسير قد يقلب الأمور رأسا على عقب.
1: شكرا لك محمد بالدين مراسل تلفزيون العربي في واشنطن. دكتور محمد صالح الحربي في الرياض، الاتفاق في مراحله النهائية يقول الرئيس الأمريكي، ويقول إن هناك حسم في بعض النقاط مثل فتح مضيق هرمز، هل تريد دول الخليج تعهدات بخصوص الأمن الخليجي في المستقبل بعد ما شهدته من هجمات واعتداءات إيرانية خلال فترة الحرب؟
6: أستاذ يحيى، وآسف أني غلطت بالاسم في البداية، لكن أحييك مرة أخرى. شوف، مضيق هرمز مضيق دولي، لا تملك لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى إيران حق المرور أو حق العبور بموجب اتفاقية جامايكا 1982، المرور العابر المرور البريء، فهم يناورون بما لا يملكون حقيقة. فالعالم هو متضرر من عملية الإغلاق، وليس دول المنطقة فحسب، 20% من النار، 30% من الغاز، 40% من أسمدة الكيماوية، فهذا مضيق متولي. أما عملية تحضير الموقف في وجهة نظري، الآن يتعاملون بفكر تكتيكي مرحلي فني، إنما الإطار الاستراتيجي في اليوم التالي لنهاية هذه الحرب. أنا أريد أن أتكلم عن الملف النووي إذا سمحت لي يا أستاذ. يعني
1: تفضل.
6: الملف النووي حينما انسحب منه الرئيس دونالد ترامب 2018 وفرض الماكسيمم بريشر اللي هي العقوبات القصوى، كلفت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية صفقات في إيران أبرمت بعد 2015 ب200 مليار دولار. هذه نقطة. ومن ثم توالى الضغط، ولكن الإيرانيون متمكنون من اللعب على الوقت وعملية الالتفاف على العقوبات، سواء كان النفط بالسفن والزوارق الشبحية أو الناقلات الشبحية في عالي البحار، لديهم أكثر من 600 ناقلة، وخاصة نعرف أن الصين تستورد ما نسبتها من 80 إلى 90% لمدة 25 وبأسعار تفضيلية من إيران. هذه نقطة. الملف النووي 2020، تخيل يا أستاذ يحيى أنه من 2020 حينما عمليات الاغتيالات ومحسن بخري زادة واغتيال علماء كثير والجسد الروحي للمشروع النووي الإيراني وثلاث ضربات على ناتانز وفورد وضربات متفق من ذلك الوقت، ونحن نسمع أن إيران اقتربت من نسبة تخصيب 60%. ماذا يعني؟ أو وصلت إلى 60%، يعني اقترابها من 90% من نسبة نقاء اليورانيوم ودخوله في المواد الانشطارية للصواريخ البالستية منذ عام 2020. الآن نحن في تقريبا 6 سنوات على هذا المواد. فأعتقد أنه إيران يعني لو تعامل بذكاء، هذه يعني سخرية ذكية، كان وقعوا على بياض للرئيس دونالد ترامب في جميع الاتفاقات، إن كان الاقتصاد، إن كان البترول، إن كان الملف النووي، آليات والتنفيذ ستأخذ سنوات. رئيس دونالد ترامب لم يتبقى له إلا سنتين. رئيس دونالد ترامب نعيد ونكرر يريد عصمة، والخوف والخشية من السيناريو الضربة، هل هي الآن اتفاق أو ضربة محدودة تواكب الاتفاق أو ضربة شاملة جراحية سيستخدم فيها حتى الأسلحة الأمريكية والطائرات B2 والطائرات B1.
1: دكتور مروان، يعني الرئيس ترامب يقول إن الاتفاق في مراحله النهائية، ويشير إلى أنه أجرى اتصالا جيدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنت تعرف التحفظات الإسرائيلية على كثير من بنود هذا الاتفاق. هل هذا يشي بأن هذه المسودة حققت مصالح جميع الأطراف، أم أننا ما زلنا نخشى من إمكانية حدوث شيء ما في الساعات القادمة ربما يرافق، يعني حسب ما يذهب له ضيفي في الرياض الدكتور محمد صالح الحربي، من إمكانية تنفيذ عملية مباغتة؟
7: لا طبعا، نحن يعني لم نصل ولا مرة خلال الأسابيع القليلة الماضية من المفاوضات إلى هذا المستوى من التفاؤل بإمكانية عقد اتفاق، لكن مع ذلك تعلمنا من ما جرى من التجارب أيضا أنه لن نقول أن هناك اتفاق إلا إذا كان هناك اتفاق، يعني
1: إذا تم التوقيع بشكل رسمي.
7: يعني أنا بعتقد أنه يجب أن ننتظر حتى يتم الإعلان بشكل رسمي من الطرفين الأمريكي والإيراني عن التوصل إلى اتفاق بالنسخة التي سيتم الإعلان عنها، عندها يمكن القول بأنه صار هناك اتفاق. لكن مع ذلك أخ يحيى، أنت بتعرف أنه هذا مجرد اتفاق مرحلي، وهناك مفاوضات سوف تستمر من 30 إلى 60 يوم حول القضية الأكثر تعقيدا في كل هذا الموضوع. يعني نحن شو اللي أدى إلى هذه الحرب؟ الملف النووي الإيراني في نهاية المطاف. هلأ هذا الاتفاق لا يحل موضوع الملف النووي الإيراني، هذا الاتفاق يحل موضوع اللي له علاقة بالحرب التي بدأتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران، بمعنى أنه تنهي الحرب، تفتح المضيق، ترفع الحصار إلى آخره. هلأ السؤال أنه بعد 30 أو 60 يوم اللي هي مدة المفاوضات، ماذا لو لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الموضوع النووي؟ هل ستعود الأمور إلى سيرتها الأولى، بمعنى ستكون هناك حرب؟ هلأ أنا برأيي أكبر مخرب لأي اتفاق أو الاحتمال هو إسرائيل، نحن نعرف هذا الشيء. صحيح. لأن إسرائيل عمليا هذا ليس يعني نحن يعني لا نتهمها وهي بريئة من هذا، لأن كل تاريخها تعرف أنت نتنياهو بنى تاريخه السياسي كله على فكرة إسقاط النظام الإيراني، يعني منذ أن كان سفيرا لإسرائيل،
1: وهذا حتى يتحدثون عنه في إسرائيل. المعارضة الإسرائيلية ترى أن نتنياهو يمكن أن يخترع الحرب في أي لحظة.
7: لا موضوع إيران تحديدا، موضوع إيران تحديدا هو مشروع عمر بالنسبة لنتنياهو. يعني منذ أن كان سفيرا لإسرائيل في الأمم المتحدة في منتصف ثمانينات القرن الماضي، وهو عمليا يبشر بهذه الحرب، وبتعرف هو فاتح أكثر من رئيس أمريكي بها، لكن لم يتجاوب معه ولا رئيس باستثناء الرئيس ترامب، هو الوحيد الذي تجاوب معه وذهبوا إلى هذه الحرب. هلأ بالنسبة له أي اتفاق مهما كانت، هذا الاتفاق هو شيء سيء، لأنه هو أي اتفاق لا يؤدي إلى إسقاط النظام في إيران، أي اتفاق لا يؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني، أي اتفاق لا يؤدي إلى تفكيك البرنامج الصاروخي، يعني هو اتفاق سيء عمليا. ولا واحدة من هذولا، نحن ذاهبين على ما يبدو باتجاهها، لا النظام سقط والرئيس ترامب لا يتحدث عن البرنامج الصاروخي الإيراني، وموضوع البرنامج النووي سوف يدخل في مفاوضات حوله، لا نعرف ما هي النتيجة التي سيخرج منها في نهاية المطاف. هل فعلا إيران ستوافق في نهاية المطاف على تفكيك برنامجها النووي؟ طبعا هذا الأمر يعني إلى حد ما مستبعد. لذلك أنا برأيي بالنسبة لإسرائيل يعني هذا كابوس، يعني ما يجري الآن بالنسبة لهم كابوس. والأكثر الملفت أكثر أن التقرير اللي نشرته اليوم نيويورك تايمز، واضح أنه إسرائيل تشعر وكأنها مستبعدة بشكل كامل تقريبا من يعني من أجواء المفاوضات،
1: هذا على الأقل في التصريحات التي نسمعها.
7: صحيح، لكن كمان لاحظنا مثلا أنه الرئيس ترامب ربما لأول مرة عم يحاول يشرك قادة المنطقة بشكل أكبر، في لأنه عم يحاول يتشاور معهم بشكل أكبر، لأنه عنده اعتقاد تقديري الشخصي، وأنا أصدق ما ذهبت إليه نيويورك تايمز الآن، أنه عند ترامب اعتقاد بأنه نتنياهو ربما غرر به، لأنه كل الوعود التي أطلقها والتقديرات التي قدمها لم يتحقق منها شيء.
1: صحيح.
7: لذلك عنده إحساس بأنه أنت وكأنما يعني ورطتني أو كذبت علي بطريقة من الطرق. لذلك أنا بعتقد أنه هناك شيء ربما في العلاقة بين الطرفين.
1: سنسأل عن العلاقة الإسرائيلية بالقرار الأمريكي. سأذهب إلى واشنطن مع توم وورك. توم، السيناتور الجمهوري لانسي جراهام قال إن الاتفاق مع إيران سيصبح كابوسا بالنسبة لإسرائيل على المدى البعيد، وأنت تعلم الموقف الإسرائيلي، ارتباك هذا اليوم في إسرائيل وقلق كبير بشأن هذا الاتفاق، وهناك اعتقاد إسرائيلي بأن الوفد المفاوض الإيراني يخادع الأمريكيين. الموقف الإسرائيلي يعني ما هي مساحته في حسابات الإدارة الأمريكية بشأن القرار، الموافقة أو رفض هذا الاتفاق؟
4: يبدو أنه أن الرئيس ترامب منذ 20 دقيقة نشر على وسائل التواصل عن لائحة القادة المسلمين والعرب الذين تشاور معهم، ومن ثم قال أنه تحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو، وذلك له دلالاته، وليس من الواضح إذا ما كان ثمة فائز في هذه المفاوضات، ولكن طبعا يحسب نتنياهو منذ الآن كخاسر في هذه المفاوضات، لأن موقفه يحمل الوزن الأقل مع الرئيس ترامب، وأعتقد أن ذلك سوف يزيد مع اقترابنا من الانتخابات الأمريكية في نوفمبر. ولكن الرئيس ترامب يجب أن يأخذ بجدية رؤية القادة العرب، من أمير قطر إلى ولي العهد السعودي إلى حاكم الإمارات أو رئيس الإمارات إلى دول أخرى من كانوا داعمين للرئيس ترامب، وهم قلقون للغاية بأن كل طريقة ممكنة لحل هذه الأزمة بطريقة سلمية يجب أن يتم استنفاذها. وحتى ولو كان ثمة 60 يوما إضافيا من المفاوضات، من وجهة نظر عربية هذا أفضل بكثير من العودة إلى الحرب اليوم، وهذا قد يعني بشكل متزايد تخفيف النزاع في لبنان وبالعودة إلى التركيز إلى غزة التي نسيت بشكل كبير. لذلك ثمت هذه الاحتمالية باعتقادي أننا نرى ثقلا أكبر في ذهن للرئيس ترامب للقادة العرب، في حين يحاول تصور إذا ما كان ثمت اتفاق مقبول مع طهران.
1: طيب دكتور حسين ريران، يعني أشرت إلى انعدام الثقة مع الإدارة الأمريكية، هل من إجراءات بناء ثقة ستقوم بها إيران في المرحلة القادمة مع جيرانها، كما تطالب هي الأخرى كذلك بإجراءات ثقة من الولايات المتحدة، خاصة بعد ما جرى في فترة الحرب، فترة 40 يوما من الحرب، من هجمات واعتداءات على دول الخليج؟
5: يعني من دون شك المنطقة بحاجة إلى يعني محاولة لرأب الصدع، إنه محاولة لإيجاد نظام أمني جديد يكفل أمن كل دول المنطقة، أو اتفاقات عدم اعتداء، إنه أو حتى منظومة أمنية إقليمية. كل هذه الأمور هي الآن تظهر كضرورة لا مناص منها، وفي تصوري أن دول المنطقة يعني ستذهب بهذا الاتجاه. شوف، ما حدث في المنطقة هو كان كارثة أوجدتها أمريكا وإسرائيل، وفي تصوري أن التواصل الآن، لا زال التواصل كل يومين، هناك اتصال بين السيد عرقشي وزير الخارجية السعودي، القطري، العماني، وهذا يعكس أن رغم كل الأمور التي حدثت التواصل لا زال موجودا وضروريا، وهذا يمكن أن يبنى عليه شيء في المستقبل القريب.
1: طيب دكتور محمد صالح الحربي، يعني ما هي الصيغة التي يمكن من خلالها إعادة العلاقة وبناء الثقة بين إيران ودول الخليج العربي؟
6: طب دعني بداية قبل أن أجيبك على السؤال أيضا
1: سريعا، لأنه لم يتبقى لدي الوقت. سريعا،
6: كانت ضربة قاضية لبنيامين نتنياهو، سيسقط لا محالة في حالة أي اتفاق، فهو أكثر من يتضرر أو يعيش في حالة رعب، لأنه هو من أوحى للرئيس بإنهاء هذه الحرب كانت سريعة وخاطفة. بالنسبة الآن لدينا أولويات: فتح مضيق الهرمز، فتح الاقتصاد العالمي، ومن ثم الركون أو العودة إلى ملفات أشد حساسية كالملف النووي، ملفات أخرى، العقوبات، الأمور. ولكن الآن لدينا أولوية: العالم واقتصاد العالم دخل طرفا ثالثا، الكل متضرر. هناك تقديرات بأن العالم حتى نهاية 2026 سيتكبد خسائر 3 تريليون دولار جراء هذه الحرب العبثية. الولايات المتحدة الأمريكية تكبدت 30 مليار دولار وفق الكونغرس الأمريكي، والآن تطالب بدعم من 54 و33 لأسلحة ودعم الباتريوت ودعم الذكاء الاصطناعي. فرئيس دونالد ترامب ماذا سيقول للشعب بعد هذه الحرب العبثية؟ لابد أن يحقق انتصارا ولو رمزيا.
1: شكرا لك دكتور محمد صالح الحربي من الرياض. الشكر موصول أيضا لضيوفي دكتور حسين ريران في طهران، وتوم واريك في واشنطن، والدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كان معنا هنا في الاستوديو. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام. الأخيرة لهذه الليلة انتهت الآن. التغطية متواصلة مع حامد الناظر. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدين، هذه ساعة أخرى من تغطيتنا المتواصلة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ولا سيما الملف الإيراني الذي يشهد أحداثا متسارعة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين بلاده وإيران عقب اتصالات أجراها مع قادة دول عدة. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي رهنا بإتمامه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والدول الأخرى. وأضاف ترامب أنه تجري حاليا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاقية وسيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق. وقال ترامب إنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسارت بدورها على نحو ممتاز. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن بعض التقدم قد أحرز بالفعل في مسار المفاوضات مع إيران، وإنه قد يكون لدى الإدارة الأمريكية ما تعلنه بهذا الصدد اليوم أو غدا. وأكد روبيو من حفل استقبال بالسفارة الأمريكية في نيودلهي أن تحديثا جديدا بخصوص مسار التفاوض من المحتمل أن يحدث أثناء زيارته الحالية للهند، مشددا على أن المضائق يجب أن تبقى مفتوحة من دون رسوم، وأن على الإيرانيين تسليم اليورانيوم المخصب الموجود بحوزتهم.
1: أحرزنا بعض التقدم، هناك بعض العمل يجري حتى ونحن نتحدث الآن. هناك احتمال سواء في وقت لاحق اليوم أو غدا أو خلال يومين قد يكون لدينا ما نقوله، لكن هذه المسألة يجب حلها كما قال الرئيس بطريقة أو بأخرى. لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا، يجب أن تبقى المضائق مفتوحة من دون رسوم. عليهم تسليم اليورانيوم المخصب لديهم، عليهم تسليم اليورانيوم عالي التخصيب. يجب أن نعالج هذه المسألة، يجب أن نعالج قضايا التخصيب. هذه هي نقاط الرئيس بشكل ثابت، وهو يفضل دائما التعامل مع الأمر بالدبلوماسية.
0: في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران وواشنطن قريبتان من التوصل للاتفاق وبعيدتان في الوقت نفسه، وذلك بسبب تجارب إيران مع ما وصفه بالمواقف الأمريكية المتناقضة، مؤكدا أن المفاوضات في المرحلة هذه لن تناقش النووي ولا تفاصيل العقوبات، رغم تأكيده على أن موقف بلاده واضح فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية.
2: الموضوع هستي داري مرحلة
3: في هذه المرحلة من المفاوضات لن يناقش الملف النووي ولا تفاصيل رفع العقوبات. العقوبات بالتأكيد أحد الموضوعات التي تناقش في أي حوار مع الجانب الأمريكي. العقوبات غير قانونية وغير إنسانية، لكن بما أننا لا نتحدث عن الملف النووي فلن نتطرق إلى تفاصيل العقوبات. ومطلب إيران برفع العقوبات مبين صراحة في النص، هذا موقفنا الثابت. نحن الآن قريبون جدا وبعيدون جدا من التوصل إلى اتفاق، وذلك بسبب تجاربنا مع مواقف أمريكا المتناقضة.
0: وقال بقائي إن مضيق هرمز لا علاقة له بالولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن وضع آلية لهذا المضيق مرتبطة ببلاده وسلطنة عمان. وأضاف بقائي أن طهران تجري محادثات مع دول أخرى وعلى اتصال مع منظمات دولية مختصة لتبني آلية تضمن المرور الآمن للسفن عبر هذا المضيق.
3: مضيق هرمز لا علاقة له بأمريكا، يجب وضع آلية لهذا المضيق بيننا وبين سلطنة عمان بصفتنا دولتين ساحليتين. عقدنا عدة اجتماعات مع الجانب العماني ونجري محادثات مع دول أخرى. ندرك أهمية هذا الممر المائي للمجتمع الدولي بأسره، وقد خلص المجتمع الدولي إلى أن انعدام الأمن المفروض على هذا الممر المائي هو نتيجة للأعمال العدوانية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهم

هذا ونقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أن هناك ثلاث نقاط خلاف جوهرية لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة. وأشارت الوكالة إلى أن إيران لن تدخل في مفاوضات بشأن الملف النووي خلال هذه الفترة، ولن تناقش القضايا النووية في الجولة القادمة إلا إذا نفذ الطرف الآخر شروط بناء الثقة. وفيما يخص الأصول المجمدة، أشار المصدر إلى أن إيران اشترطت الإفراج عنها أولا قبل الدخول في أي مفاوضات. وفيما يخص مضيق هرمز، تصر طهران على مرور السفن تحت إدارة إيرانية بحيث تحدد عدد السفن المسموح لها بالمرور. أشارت صحيفة هارتس إلى تقديرات تفيد بترجيح خيار الاتفاق مع إيران على الخيار العسكري بحسب ما يرغب الرئيس الأمريكي. وقالت صحيفة هارتس نقلا عن مصادر إسرائيلية إن المستوى السياسي يعتقد أن ترامب يفضل الاتفاق على العودة إلى الحرب. وقالت الصحيفة إن إسرائيل معنية بعودة الحرب وليس التوصل إلى الاتفاق. وأفادت صحيفة هارتس أن المستوى السياسي يعتقد أن احتمال التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا النووية احتمال ضئيل.

0: وللمزيد تنضم إلينا شبكات مراسلينا من طهران ياسر مسعود، ومن واشنطن محمد بالدين، ومن القدس أحمد دراوش. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك من واشنطن محمد بالدين بالنظر إلى المنشورات الأخيرة للرئيس ترامب. هل يبدو أن قطع الأحجية قد اكتملت واكتملت الصورة؟
1: إن لم تكن قد قاربت على الاكتمال فلم تبقى منها إلا واحدة أو اثنتان، هذا ما يفهم مما يقوله الرئيس الأمريكي وما ينقل عن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية. ترامب أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصفه بالمثمر للغاية. قال إن تفاصيل الاتفاق النهائية يجري الآن النقاش المكثف حولها وستعلن تفاصيل الاتفاق قريبا، وقال بصيغة قاطعة بأن الاتفاق يشمل من بين نقاط أخرى متفق عليها مسألة فتح الملاحة أو فتح مضيق هرمز، هكذا بدون أي تفصيل إضافي. أجرى مكالمة هاتفية حضرها كبار قادة الإقليم في الواقع، من بينهم أمير قطر، ولي العهد السعودي، رئيس الإمارات، ملك البحرين، الرئيس المصري، الرئيس التركي، والمشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني الذي قاد الوساطة وهندس هذه الوساطة بمختلف مراحلها المباشرة وغير المباشرة، وكان هو نفسه في الساعات الماضية في طهران. ووفق المصادر عمل مع الجانب الإيراني على صياغة المقترح الذي قدم إلى الإدارة الأمريكية، والذي يفترض الآن أن الجانب الاصطلاحي فيه هو ما يجري العمل عليه وفق أكسيوس ومصادر أخرى. ترامب كان ألمح إلى أنه قد يعلن عن الاتفاق يوم غد في حال وصل إلى قرار حول ذلك، وفق ما نقلته أكسيوس عنه ونقلته أيضا شبكة سي بي أس التي أخبرها بأن المفاوضين الآن في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة. صحيفة نيويورك تايمز الآن نقلت من فحوى تلك المكالمة الإقليمية التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الإقليم والذين من بينهم أيضا العاهل الأردني، بأنه قال أو أخبر هؤلاء القادة بأنه يحتفظ بحق النقد أو بحق العودة إلى العمل العسكري في حال أخلت إيران بالاتفاق أو الاتفاق المؤقت الذي سيجري إعلانه في وقت قريب كما يقول ترامب. قال بأنه يحتفظ بحق استئناف الهجمات، ولعله حتى أو لعل هذه النقطة جزء من ما تم اقتراحه وتبادله في الأوراق التي سربت قبل نحو أسبوعين. الآن ما الذي جرى الاتفاق عليه؟ ما نعرفه قليل عن هذه الوثيقة. قال أكسيوس بأنها ورقة واحدة، هي ورقة إعلان مبادئ أو التزام مبدئي، مذكرة تفاهم بين الدولتين، بين الولايات المتحدة وإيران. ترامب في منشوره يقول الولايات المتحدة وإيران ومختلف الدول الأخرى، ولا يوضح أي دول أخرى ستكون جزءا من ذلك الاتفاق الذي ينظر إليه أو الذي ينتظر أن يتم الإعلان عنه. وترامب بالمناسبة الذي كان يقول يوم غد قد نعلن عن هذا الاتفاق، قال قريبا، ما يعني أنه هنالك احتمال حتى أن يكون الإعلان أبكر من الغد.

0: ما تسرب إلى الإعلام هو الاتفاق على فتح مضيق هرمز، وهذه نقطة أكدها ترامب. النقطة الثانية تتعلق بالخفض التدريجي لإجراءات الحرب ومظاهر الحرب، أي خفض التصعيد بشكل متبادل على نسق تدريجي. من غير الواضح ما إذا كانت إيران قد وافقت على تسليم كامل اليورانيوم المخصب لديها ونقله إلى دولة أخرى، لأن هذه كانت من النقاط الخطوط الحمر بالنسبة للإدارة الأمريكية التي لم تبدي في أوقات سابقة أي استعداد للتنازل عنها. من النقاط اللافتة أيضا أن هنالك تفاهما حسب مصدرين على أن الولايات المتحدة ستفرج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية. أيضا مسألة الملف النووي الإيراني، لا يبدو أن هنالك تطرقا شاملا للملف، وما دمنا نتحدث عن وثيقة من صفحة واحدة فعلى الأرجح ورقة المبادئ هذه ستعني صيغة مرضية للطرفين. الإيرانيون يقولون هذه وثيقة إنهاء الحرب، والأمريكيون يقولون هذه وثيقة بدء أو البداية والشروع في التفصيل التقني للاتفاق النووي، وهي مؤسسة للاتفاق النووي، لأن كل طرف متمسك بنقطته. الأمريكيون يقولون غير مستعدين إلى أن ننهي كل هذه الإجراءات دون أن يكون هنالك اتفاق مع إيران في المسألة النووية، والإيرانيون بدون وقف الحرب غير مستعدين للخوض في المسألة النووية. فيمكن أن هذه الوثيقة على الأرجح، إن لم يكن من شبه الأكيد، أنها تلك الصيغة الوسط التي تضمن جزءا من الاتفاق النووي وجزءا من وقف الحرب، لكن مع إبقاء أدوات تصاعدية لبناء الثقة ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني. هذا ما فهم من التسريبات حتى اليوم. هنالك تصريحات نقلت عن مسؤولين إقليميين اطلعوا على المفاوضات والمباحثات حتى في مراحلها الأخيرة، وبعضهم كان جزءا أو حاضرا في المكالمة التي اليوم كان ترامب يجريها مع قادة الإقليم. هنالك تفاؤل إيجابي وتقريبا إجماع على أنه تم تجاوز الفجوة ونقطة الجمود التي كانت هذه المفاوضات كل مرة تقف عندها. الآن نحن نتحدث عن تفاصيل نهائية، صحيح هي تفاصيل صغيرة لكنها في غاية الأهمية، لأنها قد تحمل لاحقا تفسيرات ربما يفسرها كل طرف عكس الطرف الآخر. إضافة إلى الجهد الباكستاني، كان هنالك إشارة من أكسيوس إلى أن الدعم القطري لجهود الوساطة والضغط والتواصل مع مختلف الأطراف خاصة خلال الأسبوع الماضي كان له دور حاسم في دفع هذه العجلة، عجلة التفاوض نحو الاقتراب من الوصول إلى اتفاق. سي بي أس أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض والقادة في الولايات المتحدة كانوا يوم أمس الجمعة بصدد تدارس شن هجمة على إيران أو ضربات على إيران رغم استمرار مسار التفاوض، لكن على الأرجح منذ وقف ذلك أو تغيير هذا المسار من قبل الإدارة الأمريكية فالأمور بدأت تختلف منذ ظهر أمس. ومن القرائن التي تؤكد ذلك أن ترامب نفسه كان يفترض أن يبيت ليلة البارحة في منتجع للغولف له بعد إلقائه خطابا في نيوجيرسي، مباشرة بعد عودته من هناك عاد إلى البيت الأبيض، تم تحديث جدوله، ولغاية هذه اللحظة هو ما يزال في المكتب البيضاوي وفق مدير مكتب الاتصالات في البيت الأبيض ووفق منشوره هو نفسه على تروث سوشيال.
1: نعم، شكرا جزيلا لك محمد بالدين من واشنطن. وتحول إلى طهران إلى مراسلنا ياسر مسعود. ياسر، كل المعلومات تتدفق من واشنطن لحظة بلحظة، بينما قادة إيران حتى الآن يبخلون بالمعلومات المهمة والضرورية. لماذا تبدو التصريحات شحيحة فيما يخص هذا الاتفاق المحتمل في طهران؟
2: حامد، يمكن القول بأن طهران أبدت موقفها بوضوح خاصة من قبل المتحدث باسم الوفد الإيراني المفاوض إسماعيل بقائي، وهي التصريحات التي تلت الزيارة الباكستانية أو انتهاء هذه الزيارة التي جاءت تحديدا من قبل قائد الجيش الإيراني والتي وصف قائد الجيش عفوا الباكستاني والتي وصفت إيرانيا بأنها إيجابية. وتحدث إسماعيل بقائي عن يمكن القول حامد بكافة النقاط المتعلقة بهذا التفاهم الذي بالإمكان التوصل إليه، كما يقول بقائي، ولكن هذا مرهون بشاكلة التعاطي الأمريكي. إمكانية التوصل إلى تفاهم مشترك أو إلى إطار كما يقول بقائي، لكن هذا مشروط بشاكلة التعاطي الأمريكي. وهل ستكون هناك جدية أمريكية وفقا للمبادرة التي تقوم بها الباكستان؟ وكالات الأنباء الإيرانية خلال الساعات القليلة الماضية ترصد بشكل دقيق كل ما يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية في الساعات الماضية، وأيضا حتى عيون إسلام آباد والتصريحات الأخيرة التي نقلها السفير الإيراني لدى إسلام آباد، والذي قال بأن وزير الداخلية الباكستاني الذي زار طهران وبقي لعدة أيام في إطار المفاوضات هنأ السفير الباكستاني السفير الإيراني في باكستان على النجاح الذي وصلت له المفاوضات، واعتبر أن هذا النجاح وجاء ثمرة سلسلة المفاوضات والمبادرة الباكستانية. ويضيف السفير الإيراني في باكستان بأن هذه المبادرة بالإمكان أن تصل ويمكن التعويل عليها، ورفع سقف التفاؤل بشأنها وإن كان بحذر، ولكن هذا يتطلب أن يكون هناك التزاما كافيا أمريكيا على حد قوله، ما سيؤدي إلى خطوة إيجابية. المستوى الآخر الذي يجري رصده هو بوضوح من قبل الدبلوماسية الإيرانية، وكما أشرت حامد هذا ما أكد عليه بالأساس بقائي وما تناقلته مصادر وكالات الأنباء الإيرانية التي تقول وتؤكد بأن هناك لا تزال ملفات عالقة ويجري تبادل الرسائل بشأنها. ويمكن أيضا القول بأنه هذه الملفات بحاجة إلى إعادة صياغتها بشاكلة ترضي واشنطن كما ترضي طهران، وبالتالي تترقب طهران ما طالبت به وفقا للرؤية التي كانت قد طرحتها وآخر النصوص التي بعثت بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر إسلام آباد، وتلك التي تعتمد على أن يكون تأجيل مناقشة جزئيات البرنامج النووي الإيراني إلى ما بعد 30 إلى 60 يوما. والنقطة الأخرى تلك المتعلقة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وثالثا ما يتعلق بمضيق هرمز أن يبقى خاضعا للسيادة الإيرانية وأن لا يعود إلى ما قبل الحرب كما تريد واشنطن. هذا ما يجري التأكيد عليه عبر هذه المصادر، وواضح أيضا وحتى ما أكد عليه بقائي حامد يؤكد بأن مسار التفاوض لن يكون سهلا المتعلق ذلك بالبرنامج النووي الإيراني، وهناك جزئيات جدلية كان واضحا الموقف الإيراني بشأنها كما يقول بقائي بشأن مواصلة تخصيب اليورانيوم أو ترحيل اليورانيوم المخصب من عدمه، وهذه النقاط تطالب بها واشنطن بسقف مرتفع كما يقول الإيرانيون. ولكن ما يريد حسمه الإيرانيون في هذه المرحلة بشكل خاص هو ملف إنهاء الحرب، التعويضات، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالدرجة الأولى، ومعادلة الحصار البحري الأمريكي مقابل مضيق هرمز. ثالثا والمستوى الأهم في هذه الساعات الحاسمة التي تترقب فيها طهران شاكلة التعاطي الأمريكي، العسكر هنا واضح وأكثر من مرة جرى التأكيد بأنهم سيبقون أياديهم على الزناد ويرصدون سماء البلاد من إمكانية أن يكون هناك سيناريو أمريكي قد يكون في مساحة التكتيكات الأمريكية من أجل أن يكون هناك هجوم مباغت كما جرى، والحديث عن إيجابية التوصل إلى اتفاق قبل العدوان الإسرائيلي الأمريكي الأخير وكذلك جرى وسط العام الماضي، وبالتالي كل السيناريوهات حاضرة في طهران، وطهران تترقب ما سيأتي من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك أيضا على كل هذه التفاصيل ياسر مسعود من طهران. وأختم مع أحمد دراوشة في القدس. أحمد، لابد أنها ليلة عصيبة في تل أبيب، فبعكس الرغبة الإسرائيلية الأمور تمضي في اتجاه اتفاق الآن. هل يبدو من الواضح أن تل أبيب ستنحني للريح وستتمتع بسعة الصدر اللازمة؟
3: ربما يجبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا الأمر، وهذه الانتقادات وجهت لنتنياهو منذ بداية الحرب أنه يخرج إلى حرب بقيادة أمريكية، فبالتالي على إسرائيل أن تلتزم بما تقره الولايات المتحدة. سخر نتنياهو في بداية هذه الحرب من هذه الادعاءات، لكنها فرضت على إسرائيل المرة تلو الأخرى، ولو أن إسرائيل لا يزال لديها طبعا تأثير في الولايات المتحدة على الرئيس ترامب، على المحاطين بالرئيس ترامب، وعلى الرأي العام الأمريكي. من المبكر ربما نعي العلاقة الإسرائيلية الأمريكية خصوصا بين ترامب وبين نتنياهو، لكن بالتأكيد ليس هذا ما توقعه الإسرائيليون خلال هذا الأسبوع. إن عدنا إلى ما كان يجري الحديث عنه مطلع الأسبوع الماضي في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فالتقديرات أن إسرائيل أو أن الولايات المتحدة كانت ستشن حربا على إيران. كانت هناك تسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تفاصيل عملياتية تتعلق بنوع الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك، وهو هجوم تزعم القناة 14 الإسرائيلية أنه كان يستهرف منشأة في أصفهان. أيضا كانت هناك مزاعم في نفس القناة بأن الولايات المتحدة أعادت التفكير في مسألة تنفيذ ما تسميه بالاجتياح الميليشيوي أو بالاجتياح قوات كردية للحدود من العراق ومعاورة شن عملية برية في إيران. من استمع إلى إسرائيل في بداية الأسبوع الماضي كان يعتقد أن الحرب هي ليس مسألة وقت إنما مسألة سقوط أي قنبلة، وكان هذا الأمر يبدو وشيكا. ما أن مر منتصف الأسبوع حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اقتنع بطلب قارة دول الخليج بتأجيل الحرب على إيران حتى نهاية الأسبوع، كان واضحا منذ ذلك الحين أن هناك تغير في الموقف الأمريكي على الرغم من تسريبات وسائل الإعلام الإسرائيلية. ومرة واحدة ما أن انتهى عيد الأسابيع، عيد الشفعوت عند اليهود، حتى فوجئ الإسرائيليون بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل. مخاوف إسرائيلية كثيرة، مخاوف تتعلق بالبرنامج النووي، من أن إيران تخادع إسرائيل كما تنقل صحيفة هآرتس عن مصادر إسرائيلية، إيران تخادع الولايات المتحدة، ترامب لن يكون مهتما بعد شهرين إن فتح مضيق هرمز بالمسألة الإيرانية، إيران انتصرت على الولايات المتحدة في المفاوضات، إسرائيل والولايات المتحدة لم تنجحا في ترجمة الإنجازات العسكرية إلى اتفاق سياسي يخضع إيران. كل هذه الادعاءات سمعت خلال الساعات الماضية في وسائل للإعلام الإسرائيلية. هناك شخص مهم لم يتحدث حتى الآن، هو بنيامين نتنياهو الذي قال ترامب أنه أنهى قبل قليل محادثة هاتفية معه. لا تصريح لا من نتنياهو ولا من مقربين من بنيامين نتنياهو خلال الساعات الماضية، ربما يصدر بيانا خلال الفترة المقبلة، ربما يصدر بيانا بالغد، ربما يسعى إلى تخريب هذا الاتفاق، ربما تكون أمال إسرائيلية بموقف إيراني متعنت في مقابل الموقف الأمريكي. كل هذه الاحتمالات واردة، لكن المؤكد أن إسرائيل ليس هذا ما خططت له بتاتا، على العكس يوصف الأمر بالمأزق الذي سقطت فيه إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك أيضا أحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي من القدس، وشكر كذلك لمراسلينا في واشنطن وطهران. أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذكر الديوان الأميري القطري أن الاتصال تناول دعم المساعي الدبلوماسية بما في ذلك الجهود التي تقودها باكستان لتجنب مزيد من التوتر والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. كما ناقش الجانبان أهمية مواصلة الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، إضافة إلى التأكيد على أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية. وأكد أمير قطر خلال الاتصال موقف دولة قطر الداعي إلى الحلول السلمية ودعم المبادرات القائمة على الحوار والدبلوماسية بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي. فشلت المحادثات الأممية لإعادة تأكيد أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح، واكتفت النسخة الأخيرة بالإشارة إلى أن لا ينبغي لطهران أبدا تطوير أسلحة نووية. في المقابل أكد طهران أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار.
4: للمرة الثالثة على التوالي الفشل كان العنوان الأبرز داخل أروقة الأمم المتحدة بعد انهيار محادثات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في مشهد عاكس حجم الانقسام الدولي والعجز المتزايد عن احتواء أخطر تهديد يواجه العالم. 4 أسابيع من الاجتماعات المكثفة والمفاوضات المعقدة انتهت بلا اتفاق وبلا وثيقة ختامية. فداخل القاعات الدبلوماسية تصاعدت الخلافات السياسية بين القوى الكبرى إلى درجة أطاحت بأي فرصة للتوافق. إخفاق جديد لم يكن مفاجئا بقدر ما كان امتدادا طبيعيا لمسار متعثر تعيشه المعاهدة منذ سنوات. فالمؤتمرات السابقة عام 2015 و2022 انتهت بالمصير ذاته. الملف الإيراني كان أحد أبرز نقاط الخلاف، لكنه أظهر تخفيفاً واضحاً في اللهجة الدبلوماسية المستخدمة تجاه برنامجها النووي، حيث اكتفت بالإشارة إلى ضرورة ألا تطور طهران أبداً أسلحة نووية. البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة اتهمت واشنطن وحلفائها بالمسؤولية عن إفشال المحادثات، معتبرة أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار. ومن طهران إلى بيونغ يانغ، حيث بدأ الغياب الكوري الشمالي لافتا داخل النقاشات، إذ خلت الوثائق من أي إشارة مباشرة إلى برنامجها النووي. وفي الخلفية بقي الصراع الأمريكي الروسي يلقي بظلاله الثقيلة على المؤتمر، حيث جرى حذف الدعوة لبدء مفاوضات جديدة بشأن بديل لمعاهدة نيو ستارت التي انتهت صلاحيتها في فبراير الماضي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. المحصلة، تحتكر واشنطن وموسكو نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، ما يعزز المخاوف من دخول العالم مرحلة جديدة من تسلح نووي منفلت.
1: في لبنان، أفاد الدفاع المدني باستشهاد 5 أشخاص منهم أطفال، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بلدة الصير الغربية جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن فرق الإسعاف تعمل على رفع الأنقاض والبحث عن الجثامين. وفي مدينة النبطية، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على عدة مبان فيها، وأظهرت صور حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة المستهدفة وسط محاولات تدخل فرق الإسعاف. وهذه مشاهد أخرى من اندلاع حرائق جراء غارة إسرائيلية أخرى استهدفت المدينة أيضا. وفي وقت سابق، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء إلى سكان 15 بلدة جنوبية لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 4 شهداء في الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر. وترصد هذه الصور آثار الدمار جراء الغارة والتي أسفرت عن تدمير منزل كليا وتضرر المقبرة المجاورة. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الأضرار في مستشفى حرام في قضاء صور جنوبية لبنان جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل بالقرب منه. وقال رئيس مجلس إدارة مستشفى حرام للتلفزيون العربي إن الغارات تسببت بأضرار في غرف العمليات، وجرى نقل عدد من مرضى العناية المركزة إلى غرف أخرى بعد انقطاع الكهرباء عن المستشفى.
5: نحن هنا في مستشفى حرام في غرفة المرضى. نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين، يعني الضربة كانت قريبة جدا. مستشفى حرام إذا ما عيناه من زوايا مختلفة يمكن أن نلاحظ بأن استهدافات عدة كانت قريبة جدا منه، وأن الغارات الإسرائيلية تحيط به من جهات مختلفة. ولكن هذه الغارة التي حصلت بالأمس واستهدفت مبنى عند بعيدة منتصف الليل أدت إلى أضرار وكانت الأقرب إلى المستشفى. نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين، نشاهد يعني الأضرار، وإذا سرنا في هذا المسار هنا نشاهد كيف أن يعني الأضرار وصلت إلى الغرف مباشرة. كان هناك مرضى داخل هذه الغرف وكانت يعني الضربة قريبة جدا. والآن سوف أتحدث ونحن نشاهد الصور مع رئيس مجلس إدارة مستشفى حرام، كيف قدرتوا يعني عالجتوا هيدا الموضوع بالأمس؟ عم نشوف هذه الضربة يمكن الأقرب عندكم، عدة ضربات محيطة.
6: يعطيكم العافية. نحن هيدا المرة الثالثة اللي متعرض لها بمباشر، بتكون الضربات مباشرة حد المستشفى. نحن بعد ما عرفنا بالتهديد كان الهم الوحيد صراحة لنا هو نقل المرضى، لأنه مثل ما شفت حضرتك هذه كلها غرف مرضى وكان في مرضى بهالغرف. حاولنا قد ما فينا نقلنا كل المرضى على أماكن تانية، كان الهم الوحيد أنه ننقذ المرضى وما يصير في أذى للمرضى، والحمد لله نجحنا بهالموضوع هيدا. كل المرضى نقلناهم وما أي حدا من المرضى نصاب بأذى، كل الغرف اللي كانت موجودة كلها تأذت. عادة الغرفة أو لسرير أو لسريرين حطينا فيها ثلاثة وأربعة أسرة لحتى نجمع المرضى بالغرف الآمنة.
5: في حالات معينة يعني كان بيكون في صعوبة إنكم تنقلوها مثلا بمثل هذه الحالات؟
6: كان في عنا مرضى بالعناية، نحن عندي كان تقريبا شيء 7 مرضى بالعناية، كمان نقلناهم على مكان آمن، شيء بالعناية اللي كان موجود بالعناية مكان آمن ولا نزلناه على مكان تاني ورجعنا طلعناه على العناية بعد الضرب.
5: هذه غارة لمبنى تم تحديده قبيل منتصف الليل بقليل، لكن الغارة حصلت عند الساعة 1 بعد منتصف الليل كما شاهدنا، قريبة جدا. ربما نتحدث هنا عن 100 متر فقط من مستشفى حيرام. أيضا كانت هناك غارة أخرى داخل مدينة صور، طبعا الانذارات المسبقة لا تنفع كثيرا داخل المستشفيات، تربك كثيرا الجسم الطبي كما استمعنا. نحن نشاهد الأضرار التي لحقت بغرف المرضى وتم نقلهم بإجراءات محددة إلى نقاط أخرى.
1: في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، وفي حادثة منفصلة نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد توثق إصابة جندية بمسيرة أطلقها حزب الله. هذا وأعلن حزب الله في سلسلة بيانات متلاحقة تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي وآلياته ومنظومات اعتراض الصواريخ في جنوب لبنان ومنطقة البقاع. وقال حزب الله إن مقاتلي استهدفوا تجمعا للجنود الإسرائيليين عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية. وأضاف حزب الله أنه استهدف منصتين للقبة الحديدية في ثكنة برانيت بمحلقة أبابيل الانقضاضية وحقق إصابة مؤكدة. أما في البقاع تصدى مقاتلوه لمسيرة إسرائيلية معادية من نوع هيرون بصاروخ أرض جو أجبروها على المغادرة.

0: أعلن الجيش اللبناني عن إصابة جندي بجروح جراء استهداف إسرائيلي. وقال الجيش اللبناني إن إحدى ثكناته في مدينة النبطية بجنوب لبنان تعرضت لقصف إسرائيلي ما أدى إلى جرح عسكري بجروح متوسطة. إلى الأراضي المحتلة، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مربعا سكنيا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن تدمير مبان وتصاعد مكثف لأعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة. أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد ستة منهم خمسة من ضباطها جراء قصف إسرائيلي على أحد مواقع الشرطة في منطقة التوام شمال قطاع غزة.
1: يشيع الفلسطينيون عددا من الشهداء الذين أعلن استشهادهم بعد غارة إسرائيلية على منطقة 17 في شمال غرب مدينة غزة بأجواء من الحزن. يودع الأهالي واستعدون الآن لأداء صلاة الجنازة على جثامين هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد فارس عفانة، مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية. كيف تعاملتم مع الحدث وماذا عن حجم الإصابات وعدد الإصابات التي خلفت إلى جانب الشهداء؟
2: يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف إطلاق النار ولولا لحظة واحدة. قبل تقريبا ساعتين من الآن قام باستهداف نقطة للشرطة المدنية، والجريمة الأكبر تم تجمع المواطنين حتى يتم انقاذ هؤلاء الشهداء والمصابين من أبنائنا الشرطة المدنية. قام باستهداف مرة أخرى وصاروخ آخر، مما زاد أعداد الشهداء والمصابين من المدنيين. مجاور لهذه النقطة مخيم، ومخيم أتبع للجنة المصرية. جل المصابين من هذا المخيم المدنيين تم انتشال هؤلاء المصابين والشهداء طبعا بصعوبة بالغة بسبب عدم وجود أي مستشفى في شمال قطاع غزة، أي استقبال وطوارئ. للأسف الشديد ما يقارب 8 مركبات إسعاف تدخلت حتى يتم السيطرة على هذا العدد الكبير من المصابين، وتم نقل عدد من المصابين حالتهم حرجة إلى المركز الصحي في هذه المنطقة، وتم إخلاءهم من هذا المركز إلى مجمع الشفاء الطبي، وهذا استغرق وقتا طويلا. وكما تحدثت هذا يشكل خطر على حياة هؤلاء المصابين الذي كانت حالتهم حرجة جدا في بسبب هذا الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك سيد فارس عفانة، متحدثا عن الظروف الصعبة التي تواجه طواقم الإسعاف والطوارئ في العمل حتى في حالة انتشال مثل هؤلاء الشهداء. الجنازات تستمر، القصف الإسرائيلي لا يهدأ ولا يتوقف، إذن لا معنى لوقف إطلاق النار، هكذا يقول الفلسطينيون. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
0: أكد الناطق باسم حماس حازم قاسم أن الجرائم والخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل انقلابا واضحا على التفاهمات والاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. وفي بيان شدد على أن ما يحدث ليس خروقات عابرة، بل عدوان ممنهج واستهتار بالوسطات واستمرار لسياسات الحصار والتجويع والقتل. ودعا قاسم الوسطاء والأطراف الراعية لاتفاق شرم الشيخ وما يسمى مجلس السلام إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته. وفي ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حذرت مراكز حقوقية من تصاعد نمط التدمير المكثف الذي يستهدف مباني في القطاع، مشيرة إلى أن الاحتلال أعاد إحياء سياسة إخلاء المنازل السكنية قسرا عبر الاتصالات الهاتفية.
3: قتل يومي وتدمير متواصل تخرق بموجبه الهدنة الهشة كل يوم. هنا في قطاع غزة حلقة جديدة تستكمل ضمن فصول الإبادة الجماعية بأشكالها كافة. نصف وتدمير على الطراز التقليدي، وآخر يعاد توظيفه لتهجير الفلسطينيين قسرا، وأدواته مكالمة هاتفية على عجل. قبلها يحدد الاحتلال ما بقي قائما، لكنه آيل للسقوط من المباني السكنية، يحذر سكانها بالإخلاء الفوري، ثم ينفذ خططه باستهدافها وتدميرها وقتل ما تبقى من ملجأ على الأنقاض. مركز غزة لحقوق الإنسان وثق التالي: الاحتلال دمر مربعات سكنية في مخيمات صيرات والبريج والمغازي وسط قطاع غزة خلال الأيام الماضية، ونفذ ما لا يقل عن 12 عملية قصف واستهداف بعد إخلاءات الهاتف خلال الشهر الجاري. هذه الجرائم يقول المركز إن هدفها تصفية ما تبقى من بيئة سكنية قابلة للحياة، وتلك لا تتجاوز 10%، فإسرائيل دمرت 90% من مباني غزة في العدوان المستمر على القطاع. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من جهته أشار إلى مسار آخر يستهدف ما تبقى من مقومات البقاء الأساسية، هذا يشمل الأراضي الزراعية وشبكة المياه والأبار وخطوط الصرف الصحي والبنية التحتية الكهربائية. إضافة إلى ذلك، عرج المركز على مواصلة منع الاحتلال إدخال مواد إعادة الإعمار الأساسية، وبالتالي أعاق أي جهود للتعافي أو الإصلاح. ومن هنا تتصاعد المخاوف من توسيع الاحتلال مخططاته التدميرية بغاياتها بعيدة المدى، فنصف البنية التحتية والسكنية يهدف إلى فرض واقع معيشي كارثي تستحيل معه الحياة في رقعة صغيرة مكتظة لا تتجاوز مساحتها 35% من مساحة القطاع الإجمالية، وبالتالي تحقيق الغاية وتشريد وتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة.
0: إلى السودان، حيث أفادت مصادر للتلفزيون العربي بسقوط قتلى وجرحى جراء هجمات بمسيرات تابعة لقوات الدعم السريع على مدينتي الخرطوم وأمدرمان، فيما قال الجيش السوداني إنه أسقط مسيرة قادمة من أثيوبيا وتمكن من إسقاطها قرب مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في السودان مع دخول النزاع عامه الرابع، مؤكدة أن البلاد تشهد أكبر حركة نزوح في العالم. وقالت المفوضية أن نحو 58,000 طفل سوداني يعيشون حاليا في دول اللجوء من دون ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب عن أسرهم.
4: هنا في منطقة السمرة بالجمعية أقصى جنوب أمدرمان تعيش عائلة عبد الله على بضع ذكريات هي كل ما تبقى لهم من ابنتهم نون التي فقدوها منذ عامين خلال رحلة نزوح العائلة باتجاه النيل الأبيض هربا من بطش أفراد قوات الدعم السريع. كبرت نون وصارت بعمر 5 سنوات بعيدا عن أعين عائلتها، وكبرت معها الحسرة التي تعتصر قلوبهم.
5: والدتها وخالتها مشوا القلع عشان يركبوا يمشوا الدويم. أثناء ما مشوا هناك لقوا العربات ناف، ولقوا عربيتين والعربات ناف تشيلهم، حاولوا إنه يمشوا بأرجلهم. الناس بأرجلهم في الليل البدي ناس كانت كمية كثيرة، البدي قامت ضاعت منهم في الطريق.
4: وبحسب المجلس القومي للطفولة سجل منذ بداية الحرب فقدان نحو 13,000 طفل في مناطق الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان وغربها، في حين تمكن المجلس من لم شمل 95% من هذا العدد، غير أن المأساة بإقليم دارفور تعد الأشد قسوة.
6: إقليم دارفور العدد كبير جدا، العدد 8,000 تائهين، يعني من كل الولايات، من كل مجموعة محصرة الولايات، وأكثر الولايات اللي فيها يعني حصل فيها يعني أطفال تائهين ما بين في الفاشر ولاية شمال دارفور ومنطقة طويلة الوادي ده، يعني في أطفال كتار يعني ما معروف لهم مكان حتى الآن.
4: ومع تزايد أعداد الأطفال الذين فرقتهم الحرب عن أسرهم تواصل منظمات إنسانية جهودها في تقديم المساندة، إضافة إلى دعم وسائل الاتصال والتواصل للنازحين لتسهيل الإبلاغ عن الحالات.
7: عندنا خدمات التواصل واتصل الأسبوعية حوالي 827، آخر أسبوع كان خدمات الاتصال والتواصل في لما الشم وصلت في معبري أشكيت وأرجين والمراكز الإيوائية الموجودة في داخل مدينة دونغولا في الأسبوع السابق وصلت 827 اتصال يومي.
4: ولا تتوقف تداعيات فقدان الأطفال لعائلاتهم عند لحظة ضياعهم وظروفها القاسية، بل تمتد لتترك آثارا عميقة على صحتهم النفسية وسلوكهم حتى بعد عودتهم إلى أسرهم، ما يجعل الدعم النفسي جزءا أساسيا من رحلة التعافي.
8: الأثار النفسية المباشرة: الإحساس بعدم الأمان عندنا، منها القلق، الخوف. الأثار النفسية الغير مباشرة بتحصل لنا بأنه بيحصل لهم كوابيس ليلية وتبول لا إرادي وخوف مرضي. العلاج بيكون كيف؟ أنه أنا أخلي الطفل ده يعبر عن مشاعره، أديهم مساحة أنه يعبر عن مشاعره. يعبر عن مشاعره دي كيف؟ من خلال الرسم.
4: في ظل ظروف الحرب والنزوح المتكرر في السودان، يظل من الصعب حصر أعداد الأطفال المفقودين داخل البلاد وخارجها. المفوضية السامية للأمم المتحدة تقول إن نحو 58 ألف طفل سوداني في دول اللجوء يعيشون من دون مرافقة ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب، في حين تواصل فرق الحماية توفير أسر حاضنة للأطفال بصورة مؤقتة لحين الوصول إلى ذويهم. في السودان تواصل آلاف الأسر رحلة البحث عن أطفالها المفقودين، وبين جهود السلطات والمنظمات الإنسانية تظل الحقيقة الأشد قسوة أن الحرب لا تنتهي عند خطوط القتال، بل تستمر داخل ذاكرة طفل فقد أسرته وداخل قلب أم ما زالت تنتظر العودة. عمار المغربي، تلفزيون العربي، أم درمان.
0: قال الجيش الأوكراني إنه قصف محطة شيسخاريس الروسية لتصدير النفط، وهي واحدة من أكبر المحطات على البحر الأسود، وكذلك مستودع غروشوف النفطي المجاور لها. في المقابل شنت روسيا هجوما على منشآت نفط وغاز تابعة لشركة الطاقة الحكومية الأوكرانية في منطقتي خاركيف وبولتافا.
9: حرب مصافي النفط تشتد في أوكرانيا. محطة الطاقة باتت هدفا رئيسيا لطرفي القتال. سلسلة هجمات متبادلة استهدفت هذه المرة منشآت نفط وغاز في خاركيف وبولتافا بأوكرانيا في قصف روسي. ردت عليه أوكرانيا بقصف مماثل استهدف محطة شيسخاريس الروسية لتصدير النفط، إحدى أكبر المحطات في البحر الأسود ومستودع غروشوفا النفطي المجاور لها. تقول هيئة الأركان الأوكرانية إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بالمحطة النفطية وإصابة ناقلة نفط. وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيميائيات الكبير في منطقة بيرم الروسية.
10: نفذنا ضربة عسكرية ناجحة بعيدة المدى ضد روسيا، استهدفت منطقة بيرم تحديدا. تعد هذه المنطقة مركزا عسكريا روسيا يزود منشآت الصناعات الدفاعية الأخرى، ويصنع المتفجرات ومكونات الطائرات والطائرات المسيرة. ومن الأهمية بمكان أن تصل هذه الضربات الأوكرانية إلى أهدافها بنجاح وتكون فعالة على هذه المسافة.
9: وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيماويات الكبير في منطقة بيرم الروسية، ما تسبب في خروجه عن الخدمة. القصف الأوكراني المكثف بالمسيرات استهدف بحسب سلطات كييف 13 منشأة نفطية روسية رئيسية خلال شهر مايو الجاري، بينما توقفت 6 من أكبر 10 مصاف للنفط الروسي. أرقام تعكس تحول محطات النفط إلى هدف رئيسي لطرفي القتال منذ نحو 4 سنوات. فقد بدأت روسيا استهداف محطات الطاقة والنفط الأوكرانية مع بداية غزوها الشامل في فبراير 2022، بينما بدأت أوكرانيا استهداف البنية التحتية النفطية في العمق الروسي في أبريل من العام نفسه عبر استهداف مستودعات الوقود الحدودية في بيلغورود. مبررات استهداف منشآت الطاقة لا تختلف كثيرا بين الطرفين. في نظر كييف فإن استهداف محطة الطاقة من شأنه تقليل الموارد التي تعتمد عليها موسكو لتمويل حربها، لا سيما في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز والحاجة المتزايدة للنفط والغاز الروسيين. في المقابل تمعن موسكو في استهداف مرافق الطاقة الأوكرانية بهدف شل قدرات قطاع النقل وتدمير محطات توريد الكهرباء وتوزيع الغاز وتقويض البنية التحتية للصناعة الحربية، ما يجعل المدن الأوكرانية مناطق غير قابلة للحياة.
0: أعلنت الاستخبارات التركية القبض على 10 تابعين لما يسمى تنظيم الدولة في سوريا، وأكدت الاستخبارات التركية أن العملية نفذت بالتنسيق مع جهاز المخابرات السوري، مشيرة إلى أن أحد عناصر التنظيم كان مرتبطا بهجوم محطة قطار أنقرة الذي وقع عام 2015. قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعزول أوزغور أوزال إنه لن يلتقي الزعيم السابق للحزب كمال كلجدار أغلو إلى حين تحديد موعد نهائي لعقد مؤتمر عام للحزب تجري فيه انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد.
11: تعلو أصوات الشارع في تركيا، لكن الهتافات هذه المرة ليست ضد الحكومة بل طاولت رفاق السياسة أنفسهم. فحزب الشعب الجمهوري أكبر وأعرق أحزاب المعارضة التركية بات أكثر من أي وقت مضى منقسما على نفسه مع الخلاف بشأن زعامته. قرار المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات الداخلية بسبب شبهات فساد وشراء أصوات والتي فاز فيها أوزغور أوزال عام 2023 على منافسه كمال كليتشداروغلو وإعادته إلى منصب رئيس الحزب خلط الأوراق بين الطرفين. الزعيم العائد بقوة باشر مهامه الرسمية من خارج مقر الحزب، لم يعترف به الرفاق الجدد لكن القانون أعطاه الصلاحيات الكاملة. نبرة تصالحية خرج بها الرجل ودعوة للقاء مرتقب مع الخصم قد تفضي إلى عقد انتخابات داخلية جديدة.
12: السيد أوزغور أعلن أنه سيلتقي بي بعد إجراء مشاورات مع مستشاريه، لكن هذا اللقاء لم يحصل بعد. أتمنى أن يعقد خلال الأيام المقبلة، وأريد التأكيد على أنني سأعمل على إعادة حزب الشعب الجمهوري إلى قيمه الأخلاقية التي لحقت بها انتقادات كثيرة.
11: جاء الرد سريعا، لا لقاء وجها لوجه قبيل الإعلان الرسمي عن عقد مؤتمر داخلي عام خلال 40 يوما تنظم فيه انتخابات جديدة.
9: الشيء الذي ينتظره الجميع هو عقد مؤتمر عام خلال 40 يوما والخروج من هذه الأزمة. سنعقد المؤتمر ونخرج من هذا الكابوس. لن ألتقي السيد كمال كليتشدار أوغلو قبل الإعلان في الجريدة عن موعد هذا المؤتمر العام.
11: حزب العدالة والتنمية الحاكم يراقب بصمت. القضية بالنسبة له أزمة في البيت الداخلي لأشرس منافسيه السياسيين، لكن الزعيم المعزول وأنصاره يقولون إن قرار المحكمة الذي أزاحهم عن سدة رئاسة الحزب سياسي وهدفه منعهم من الوصول إلى السلطة.
13: هي أزمة حزبية بين طرفين، الحرس القديم الذي يقول إنه خسر رئاسة الحزب بسبب فساد وشراء أصوات قام بها أوزغور أوزال ورفاقه، والحرس الجديد الذي يقول بأن القضية برمتها سياسية بامتياز وتحركها السلطة الحاكمة من خلف الستار. وبين الروايتين يدخل حزب المعارضة الرئيسي في أزمة خانقة تعصف بتاريخه الطويل في الحياة السياسية التركية. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
0: نفذت الولايات المتحدة تمرينا لمحاكاة عمليات الإجلاء الطارئ في مقر سفارتها بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس بالتنسيق مع السلطات الفنزويلية وبمشاركة مروحيات عسكرية. وشهدت المناورة الجوية مشاركة مروحيتين عسكريتين أمريكيتين حلقتا في أجواء كاراكاس قبل هبوطهما في محيط السفارة. وكانت وزارة الخارجية الفنزويلية قد أصدرت بيانا تؤكد فيه موافقتها على إجراء هذا التمرين بناء على طلب تقدمت به السفارة الأمريكية، إلا أنها قامت بسحب البيان لاحقا من منصاتها الرسمية، وهي خطوة اعتبرها مراقبون دلالة على وجود تباينات وخلافات محتملة داخل أروقة الحكومة الفنزويلية. حذر الاتحاد الإفريقي من أن 10 دول قد تكون عرضة لإصابة مواطنيها بفيروس إيبولا في الوقت الذي تزايد فيه الحالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
14: 10 دول في القارة الإفريقية معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا وفق ما أفادت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي.
15: لدينا عدد كبير من الحالات التي من الممكن أن تنتقل إلى بلدان أخرى، وهذه الدول هي جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية إفريقيا الوسطى وزامبيا.
14: ويأتي تحذير الاتحاد الإفريقي بعد أن توسع انتشار الفيروس إلى خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء، فوصل إلى أوغندا المجاورة. وفي السياق أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس إثر تفشيه بشكل واسع في دولة الكونغو. وبين المصابين شخصان كانا على تواصل مباشر مع أول حالة تم رصدها في البلاد الأسبوع الماضي، وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في أوغندا إلى 5 وفق وزارة الصحة هناك. الوزارة أكدت استمرار إجراءات تتبع المخالطين والمراقبة الصحية، ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء واليقظة ومواصلة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية الموصى بها. أما في الكونغو فقد أعلن الصليب الأحمر وفاة 3 من متطوعيه في شمال شرق البلاد، مرجحا إصابتهم بفيروس إيبولا أثناء تأدية واجبهم في أواخر مارس. ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة، فإن هناك 61 وفاة مؤكدة جراء إصابتهم بالفيروس، ولكن منظمة الصحة العالمية تفيد بوجود ما يقرب من 750 إصابة محتملة بإيبولا و177 وفاة يعتقد بأنها على صلة بالفيروس في الكونغو الديمقراطية. تفشي الفيروس في الكونغو وازدياد الإصابات فيها دفع الدول المستضيفة لكأس العالم إلى اتخاذ إجراءات لمنع انتشاره على أراضيها لكون فريق الكونغو مشاركا في البطولة. في هذا السياق تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البيت الأبيض سيفرض حجرا صحيا صارما لمدة 21 يوما على المنتخب الكونغولي الديمقراطي قبل دخوله البلاد، نظرا للمخاطر المرتبطة بتفشي الفيروس وإزاء الانتشار المضطرد للفيروس في عدة دول إفريقية. دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر. المنظمة حذرت من الاستخفاف بالمخاطر التي يشكلها تفشي إيبولا، مشيرة إلى أن حالة واحدة فقط قد تؤدي إلى انتشاره خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وهذا ما حصل بوصوله إلى دول إفريقية أخرى.
0: الصحف العالمية ناقشت الوساطات الإقليمية لمنع تجدد الحرب مقابل بحث ترامب خيار جولة قتال جديدة، كما تناولت استبعاد إسرائيل من بعض مسارات التفاوض مع إيران وتحذيرات من تحول الحرب إلى مأزق استراتيجي لواشنطن. تتابعون هذا التقرير عن الصحافة الدولية، ثم استكمل معكم التغطية زميل يحيى نافع.
13: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناولت في تقرير لمراسليها التحركات الدبلوماسية المكثفة لاحتواء التصعيد، حيث يعمل وسطاء بينهم قطر وباكستان على تمديد وقف إطلاق النار وفتح باب المفاوضات وسط تحذيرات من ضربات أمريكية إسرائيلية محتملة ضد إيران إذا فشلت الجهود السياسية. الصحيفة أضافت أن إدارة ترامب تمنح المسار الدبلوماسي وقتا إضافيا، غير أنها لا تزال تطالب إيران بتجميد طويل الأمد لبرنامج تخصيب اليورانيوم وتسليم مخزون المواد القريبة من درجة التخصيب العسكري، وذلك مقابل أي تخفيف للعقوبات. في المقابل تحاول طهران حصر أي اتفاق بوقف الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية دون تنازلات نووية فورية، ما يعكس اتساع الخلاف مع واشنطن. الصحيفة رأت كذلك أن البيت الأبيض يواجه معضلة بين التصعيد العسكري أو القبول بتفاهم محدود لا يمنع إيران بالكامل من الاحتفاظ بقدرات نووية حساسة. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا بشأن احتمالية استئناف الضربات الأمريكية ضد إيران، وأن اجتماع ترامب مع وزير دفاعه بيت هيكسيث يعكس مراجعة لخيارات عسكرية محتملة ضد إيران وسط مؤشرات على تعثر المفاوضات معها. وتشير الصحيفة إلى أن مخاطر استئناف العمليات العسكرية باتت أكبر على ترامب مقارنة ببداية الضربات الأولى المنسقة مع إسرائيل في فبراير. وتعتقد الصحيفة أنه وبعد 5 أسابيع من الحرب و6 أسابيع من وقف إطلاق النار، لم يتمكن ترامب من دفع إيران للتراجع أو تحقيق نتائج حاسمة رغم حديثه عن تدمير قدراتها العسكرية. الصحيفة ترى كذلك أن الإدارة الأمريكية تواجه خيارات متعددة في حال استئناف الحرب، من استهداف الحرس الثوري إلى ضربه أو محاولة السيطرة على مواقع نووية، لكن جميعها تنطوي على مخاطر كبيرة إقليميا ودوليا. نبقى مع نيويورك تايمز الأمريكية ومقال ديفيد هالفينغر ورونين بيرغمان بشأن دلالات الغياب الإسرائيلي عن المفاوضات مع إيران. وإن أدت التقديرات الإسرائيلية الخاطئة قبل الضربات على إيران إلى تقليص دور إسرائيل في الملف وصولا إلى تهميش واستبعاد نتنياهو من محادثات الهدنة بين واشنطن وطهران، يعتبر الكاتبان أن تغيب تل أبيب عن المشهد وعدم إطلاعها على تفاصيل المفاوضات يحمل عواقب وخيمة محتملة على إسرائيل وخاصة على بنيامين نتنياهو الذي يواجه معركة إعادة انتخاب صعبة هذا العام. يشير الكاتبان إلى أن الدائرة المقربة من ترامب ترى أن فكرة تغيير النظام في إيران غير واقعية، ما عمق التباعد مع إسرائيل في الأولويات خاصة بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز. كما يرى الكاتبان أن إسرائيل تخشى من استبعاد ملف الصواريخ البالستية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ما يمنح طهران قدرة أكبر على دعم وكلائها المهددين لها. أما مجلة ذا ويك الأمريكية فسلطت الضوء على النهايات المحتملة لحرب واشنطن مع طهران وتهديدات ترامب باستهداف إيران في حال رفضت مقترحات السلام. المجلة تقول إن فشل الضربات الجوية التي استمرت 38 يوما في إخضاع طهران يثير تساؤلات بشأن جدوى استهدافات إضافية. وتلفت المجلة إلى أن وقف الرئيس حملة القصف على إيران بعد استهدافها منشآت النفط والغاز لتجنب مزيد من التصعيد الانتقامي يدفعه إلى التراجع عن العمليات العسكرية. كما تعتقد المجلة أن استئناف الحرب وتحمل تبعاتها الاقتصادية يتطلبان دعما شعبيا، وهو ما لم ينجح ترامب في تحقيقه بسبب هجومه المتكرر على معارضي الحرب. المجلة ترى أن هجوم ترامب المتكرر على قادة الناتو أدى إلى ترددهم في تقديم الدعم رغم حاجة الولايات المتحدة لدور أوروبي في الحرب. ختاما، في صحيفة إنديبندنت البريطانية يسلط الكاتب مات سباتلينك الضوء على تزايد الشكوك في قدرة ترامب على تحويل النجاحات العسكرية إلى مكاسب سياسية واستراتيجية حاسمة في ظل مؤشرات على بقاء عناصر القوة الإيرانية الأساسية رغم الضربات الموجعة، وأنها تحتفظ بقدرتها على التأثير في مضيق هرمز إضافة إلى استمرار برنامجها النووي ورفضها تقديم تنازلات جوهرية، ما يبقي نتائج الحرب غير محسومة. الكاتب تناول المخاوف المتزايدة من أن تتحول المواجهة إلى عبء استراتيجي على الولايات المتحدة وحلفائها، في حين قد تتمكن إيران من تعزيز موقعها عبر إظهار قدرتها على تعطيل إمدادات الطاقة العالمية، لا سيما أن الأهداف المعلنة لترامب لم تتحقق بشكل كامل، في حين انعكست الحرب على علاقات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين، واستفادت كل من الصين وروسيا من استنزاف القدرات العسكرية الأمريكية وتراجع التركيز الغربي على ملفات أخرى. نقل في الختام عن محللين وخبراء بأن حصيلة الحرب قد تنتهي إلى تراجع في النفوذ الاستراتيجي الأمريكي عالميا، مع غياب مسار واضح لتحقيق حسم نهائي في المواجهة.
16: أهلا بكم مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي في رسالة التطورات في الشرق الأوسط ولا سيما الملف الإيراني الذي يشهد أحداثا متسارعة. ونبدأ بهذا الخبر العاجل، نيويورك تايمز تنقل عن 3 مسؤولين إيرانيين بأن إيران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. إذن 3 مسؤولين إيرانيين يقولون لنيويورك تايمز إن إيران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤولون الإيرانيون بأن الاتفاق سيوقف القتال على جميع الجبهات بما فيها لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين بلاده وإيران عقب اتصالات أجراها مع قادة دول عدة. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي رهنا بإتمامه بين الولايات المتحدة وإيران والدول الأخرى. وأضاف ترامب أنه تجري حاليا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق وسيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى فتح مضيق هرمز بموجب هذا الاتفاق. وقال الرئيس الأمريكي أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسارت على نحو جيد. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بعض التقدم قد أحرز بالفعل في مسار المفاوضات مع إيران، وإنه قد يكون لدى الإدارة الأمريكية ما تعلنه بهذا الصدد اليوم أو غدا. وأكد روبيو من حفل استقبال بالسفارة الأمريكية في نيودلهي أن تحديثا جديدا بخصوص مسار التفاوض من المحتمل أن يحدث أثناء زيارته الحالية للهند، مشددا على أن المضائق يجب أن تبقى مفتوحة من دون رسوم، وأن على الإيرانيين تسليم اليورانيوم المخصب الموجود بحوزتهم.
17: As I said, there's been some progress done, some progress made.
18: أحرزنا بعض التقدم، هناك بعض العمل يجري حتى ونحن نتحدث الآن. هناك احتمال سواء في وقت لاحق اليوم أو غدا أو خلال يومين قد يكون لدينا ما نقوله، لكن هذه المسألة يجب حلها كما قال الرئيس بطريقة أو بأخرى. لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا، يجب أن تبقى المضائق مفتوحة من دون رسوم. عليهم تسليم اليورانيوم المخصب لديهم، عليهم تسليم اليورانيوم على التخصيب. يجب أن نعالج هذه المسألة، يجب أن نعالج قضايا التخصيب. هذه هي نقاط الرئيس بشكل ثابت، وهو يفضل دائما التعامل مع الأمر بالدبلوماسية.
16: في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران وواشنطن قريبتان من التوصل لاتفاق وبعيدتان في الوقت نفسه، وذلك بسبب تجارب إيران مع ما وصفه بالمواقف الأمريكية المتناقضة، مؤكدا أن المفاوضات في المرحلة هذه لن تناقش النووي ولا تفاصيل العقوبات، رغم تأكيده على أن موقف بلاده واضح فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية.
19: موضوع هستي داري مرحلة
14: في هذه المرحلة من المفاوضات لن يناقش الملف النووي ولا تفاصيل رفع العقوبات. العقوبات بالتأكيد أحد الموضوعات التي تناقش في أي حوار مع الجانب الأمريكي. العقوبات غير قانونية وغير إنسانية، لكن بما أننا لا نتحدث عن الملف النووي فلن نتطرق إلى تفاصيل العقوبات. ومطلب إيران برفع العقوبات مبين صراحة في النص، هذا موقفنا الثابت. نحن الآن قريبون جدا وبعيدون جدا من التوصل إلى اتفاق، وذلك بسبب تجاربنا مع مواقف أمريكا المتناقضة.
16: وقال بقائي إن مضيق هرمز لا علاقة له بالولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن وضع آلية لهذا المضيق مرتبطة ببلاده وسلطنة عمان. أضاف بقائي أن طهران تجري محادثات مع دول أخرى وعلى اتصال مع منظمات دولية مختصة لتبني آلية تضمن المرور الآمن للسفن عبر هذا المضيق.
14: مضيق هرمز لا علاقة له بأمريكا، يجب وضع آلية لهذا المضيق بيننا وبين سلطنة عمان بصفتنا دولتين ساحليتين. عقدنا عدة اجتماعات مع الجانب العماني ونجري محادثات مع دول أخرى. ندرك أهمية هذا الممر المائي للمضيق.

0: الولاية مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار آخرين خلال زيارته لطهران. أضاف الجيش في بيان أن المفاوضات التي جرت خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو التوصل إلى تفاهم نهائي. هذا ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة بأن الوسطاء يقتربون من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الأمريكي مع إيران لمدة 60 يوما ستشمل إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا والالتزام بمناقشة تخفيف تركيز اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران أو تسليمه. كما ستخفف الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية وتوافق على تخفيف العقوبات فضلا عن الإفراج التدريجي عن أصول طهران المجمدة في الخارج. بدورها نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أن هناك ثلاث نقاط خلاف جوهرية لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة. وأشارت الوكالة إلى أن إيران لن تدخل في مفاوضات بشأن الملف النووي خلال هذه الفترة، ولن تناقش القضايا النووية في الجولة القادمة إلا إذا نفذ الطرف الآخر شروط بناء الثقة. وفيما يخص الأصول المجمدة، أشار المصدر إلى أن إيران اشترطت الإفراج عنها أولا قبل الدخول في أي مفاوضات. وفيما يخص مضيق هرمز، تصر طهران على مرور السفن تحت إدارة إيرانية بحيث تحدد عدد السفن المسموح لها بالمرور. أشارت صحيفة هارتس إلى تقديرات تفيد بتراجع خيار الاتفاق مع إيران على الخيار العسكري بحسب ما يرغب الرئيس الأمريكي. وقالت صحيفة هارتس نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن المستوى السياسي يعتقد بأن ترامب يفضل الاتفاق على العودة إلى الحرب. وقالت الصحيفة إن إسرائيل معنية بعودة الحرب وليس التوصل إلى اتفاق. أفادت صحيفة هارتس بأن المستوى السياسي يعتقد بأن احتمال التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا النووية احتمال ضئيل. ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن نيويورك تايمز التي نقلت عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن إيران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. الاتفاق سيوقف القتال على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. كذلك أشار المسؤولون الإيرانيون إلى أن الاتفاق يركز على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري عن إيران وحرية حركة الملاحة التجارية. كذلك يؤجل القضايا الشائكة المتعلقة بالملف النووي إلى موعد لاحق. وأشار المسؤولون الإيرانيون إلى أن الاتفاق يركز كذلك على فتح مضيق هرمز كما أشرنا ورفع الحصار البحري عن إيران وحرية حركة الملاحة التجارية، فيما يؤجل القضايا النووية الشائكة من أجل التفاوض عليها خلال 30 أو 60 يوما. وبموجب هذا الاتفاق كذلك سيتم الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 25 مليار دولار. والآن تنضم لنا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من واشنطن محمد بالدين، ومن طهران ياسر مسعود، ومن القدس أحمد دراوشي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك محمد بالدين، وما تناقشه الإدارة الأمريكية في هذه اللحظات التفاصيل النهائية للاتفاق، لكن نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين بأن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يحتفظ بحق استئناف هذه الحرب إذا فشلت طهران بالالتزام بهذا الاتفاق. والآن تنقل كذلك الصحف الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين فحوى البنود التي تضمنتها هذه المسودة النهائية بالنسبة للاتفاق. ما الذي يقال في واشنطن؟
1: هذا عمليا ما يقال في واشنطن مع انتظار وترقب، هل هذه هي الصيغة النهائية؟ الآن كل ما يصل إلى الإعلام وإلى الأسماع هو تسريبات متفرقة بعضها، والآن فقط بدأنا نسمع من مصادر إيرانية، قبل ذلك كانت التسريبات كلها عن مصادر أمريكية.

0: رسميا ترامب يقول الاتفاق يتم التفاهم حول تفاصيله النهائية. كبار مسؤولي إدارة اجتمعوا به، هو أجرى الاتصالات مع قادة دول المنطقة والوسيط، وكذلك مع الجانب الإسرائيلي أجرى اتصالا بنتنياهو، ويبدو في لغته حذرا نوعا ما، لكنه يقول بأنه لاحقا أو قريبا سيعلن تفاصيل ذلك الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ومختلف الدول الأخرى، ما قد يشير إلى اتفاق متعدد الأطراف بالصيغة التي يريدها ترامب. وهذا غير مستغرب، ربما حتى لإظهار أن عدد من يوقع هذا الاتفاق أكثر من أولئك الذين وقعوا الاتفاق مع أوباما في 2015. لكن هذه النقاط تحديدا التي أوردتها نيويورك تايمز للتو عن مسؤولين إيرانيين لافتة في جزئيتين. أولا، أنها أول ما ينقل عن مسؤولين إيرانيين يتعلق بجزئيات أو حيثيات وتفاصيل الاتفاق. المسألة الثانية هو أنها شملت لبنان، وعمليا هذا قد يعني أن المسار الذي خطته واشنطن بنفسها لجمع اللبنانيين والإسرائيليين على طاولة واحدة، ويفترض أن وفد الأمني لبنانيا يجب أن يحضر في اجتماعات نهاية هذا الشهر، إضافة إلى اجتماعين سابقين عقدا في مباني الخارجية الأمريكية وبإشراف أمريكي. وكل ذلك المسار المنفصل الذي حاولت واشنطن من خلاله أن تفصل مسألة إيران عن الاتفاق المؤقت لوقف إطلاق النار وعن القضية الإيرانية بشكل عام، كل ذلك الآن قد يكون فيه ما يتقاطع ويخضع للتفسيرات، خاصة بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصيات مرتبطة بحزب الله وفيها بعض الموظفين الحكوميين والأمنيين اللبنانيين السابقين بشكل خاص. نقطة أخرى تتعلق بالقيمة، 25 مليار دولار التي يعني حسب ما سرب سيفرج عنها من بين الأصول الإيرانية المجمدة. هذه حتى الآن من بين النقاط التي قد لا يكون من السهل على ترامب أن يسوقها أو يقنع بها، ليس لأنه هو نفسه كان ينتقد قبل أيام فقط، لمرات ومرات بنفس الصيغ وبصيغ مبالغة، حتى تلك المبالغ التي حملت وكانت أقل من 25 مليار دولار، تلك الأمثلة التي كان يضربها بمبالغ حملت نقداً من بنوك أمريكية خاصة في نيويورك وفرجينيا وواشنطن العاصمة إلى إيران بعد الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما مع الجانب الإيراني، أي اتفاق المجموعة الدولية وقت ذاك والذي انسحب منه ترامب في 2018. هذا المبلغ أكبر بكثير، صحيح بأنه قد لا يكون في حوزة الولايات المتحدة، لكنه بكل حال يخضع لنفس المبدأ، أي الأصول الإيرانية أو الأموال الإيرانية المجمدة الموجودة في بنوك أجنبية. والأرجح أنه لن يكون هذا الإفراج عن أي أموال موجودة في داخل الولايات المتحدة أو لها علاقة بأموال في الولايات المتحدة، وإنما سيكون عن أموال موجودة لها علاقة بإيران ومجمدة إما في بنوك أوروبية أو بنوك خليجية بشكل أساسي. النقطة الأخرى تتعلق بوضع نقاط العودة، العودة إلى الحرب، وهذه النقاط بكل تأكيد سوف تكون ثنائية الاتجاه، بمعنى أن ترامب قد يعود إلى الحرب والإيرانيون أيضا قد يعودون إلى الاستهداف. حتى الآن لا نقطة واضحة في هذه سوى ما سرب عن أن ترامب قاله لكبار مساعديه، وأحد المصادر قال بأن ترامب حتى نقل ذلك في أثناء المكالمة التي عقدها مع كبار قادة المنطقة، بأنه قد يعود إلى الحرب في حال لم تفي إيران بالتزاماتها وتعهداتها أو ما يتم الوصول إليه في الاتفاق المبدئي. كل هذه التعقيدات، ونحن نتحدث عن اتفاق مبدئي من صفحة واحدة، بعده سيعقد أو ستعقد جولات من المفاوضات، وحسب المصادر حسب CNN سوف يشرع مباشرة في عقد الجولة الأولى من المفاوضات الفنية والتفصيلية الواسعة للملف النووي الإيراني في غضون أيام بعد إعلان هذا الاتفاق. ترامب يقول سنعلن الاتفاق قريبا، وعمليا قريبا هذه تعني بأنه المبادئ أو المفاهيم العامة تم الاتفاق عليها. أكسيوس تقول هنالك فقط بعض الصياغات، ولا يبدو واضحا ما الذي ينتظر إذا كانت نيويورك تايمز تقول عن المسؤولين الإيرانيين بأن إيران وافقت على الاتفاق المبدئي الذي يقضي بتحرير الملاحة عبر مضيق هرمز، وكذلك برفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية أو الأموال الإيرانية، من بين أشياء أخرى بينها وقف الحرب ويشمل ذلك لبنان وفق ما يقوله الجانب الإيراني. طبعا هذه النقطة قد يخرج الجانب الأمريكي لينفيها أيضا. هنالك مناخ غير معجب بما وصل إليه ترامب حتى الآن في واشنطن، حتى نكون واضحين، سواء من خلال السناتور روجر ويكر أو من خلال السناتور لينزي جراهام، وكلاهما مقربان من إسرائيل، متشددان صقوريان حتى الحد الأقصى ضد إيران تاريخيا بتصريحاتهما، وتفاوتا في لغة الانتقاد، لكنهما انتقدا ضمنا وصراحة صيغة اتفاق قد تثق في أن إيران سوف تفي بما عليها من التزامات أو ما يتم الوصول إليه معها من اتفاقات. مايك بومبيو وزير خارجية ترامب المقيم دائما في فوكس نيوز، أي أنه ما يزال على نفس المزاج في أقصى اليمين من داخل الحزب الجمهوري، قبل قليل أيضا كان على منصة أكس ينتقد ما كان أو ما سيوصل إليه إن كانت هذه الأخبار المتعلقة بأنه سيتم تمويل الحرس الثوري كما قال، فإنها فقط مكافأة لهذا الحرس الثوري من أجل أن يتمكن أكثر من تصنيع السلاح الذي يرهب به العالم أجمع. على كل حال ترامب مهتم بعقد صفقة وبعقد اتفاق مبدئي. القلق الإسرائيلي وفق ما تقول عدة مصادر أمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين هو أن واشنطن حتى الآن تمنح التطمينات تلو التطمينات فيما يتعلق بالملف النووي وخاصة كميات اليورانيوم عالية التخصيب، لكن دون أن تكون هذه التطمينات مبنية على ضمانات بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لدرجة أن هنالك تعليقات الآن على شبكات التواصل الاجتماعي من النشطاء الموالين أو المعروفين بشدة دعمهم للدفاع الأمريكي أو للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية، كانوا يقولون قبل قليل في عدة منشورات بأن هذا الاتفاق قد يعني بمعنى آخر أن الولايات المتحدة تركت إسرائيل وحيدة، وبأن الجانب الإيراني فعلا استطاع أن يضع شروطا ينتصر فيها في هذه الحرب. هذا جزء من عملية الضغط طبعا والانتقاد. ما تزال نقطة واحدة الآن تتداول بكثرة في واشنطن، ولا يعرف ما إذا كان هنالك صياغة واضحة ولا يسرب عن أي مصدر أمريكي ما ينفيها أو يعدلها، وهي التصريحات التي تداولتها وكالات الأنباء نقلا عن وكالة فارس للأنباء، والتي تقول بأن مصدرا في الحرس الثوري الإيراني أكد أن إيران ستبقى بعد هذا الاتفاق أو كجزء من هذا الاتفاق هي من يدير مضيق هرمز، دون إيضاح ما إذا كانت سوف تتقاضى رسوما حول ذلك. وهذه نقطة أثارت جدلا كبيرا وواسعا حتى الآن.
1: شكرا لك محمد بديم، مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. إلى طهران مع مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. إذن مسؤولون إيرانيون ياسر يتحدثون عن فحوى الاتفاق لنيويورك تايمز في طهران، ما أبرز ما صدر حول مذكرة التفاهم هذه، وهل هناك تفاؤل عام في إيران بإمكانية حدوث اختراق بالفعل والتوصل إلى اتفاق في غضون اليوم أو غدا؟
2: رسميا لا يوجد حتى اللحظة، ولكن ما نشر قبل دقائق من قبل وكالة أنباء فارس تحديدا هي حاولت نفي ما جاء من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز، وهذه النقطة هي الأكثر والجدلية في هذه المرحلة، وتحديدا فيما يتعلق بعودة مضيق هرمز إلى ما قبل الحرب. تقول وكالة أنباء فارس وفقا لآخر نص جرى تبادله ما بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني، أكد على إدارة إيران لهذا المضيق واستمرارها في هذه الإدارة، وتؤكد وكالة أنباء فارس بأن بالرغم من موافقة طهران على مرور أعداد كبيرة من السفن خلال الأيام القليلة الماضية، لكن هذا لا يعني عودة المضيق إلى ما كان عليه بحرية تامة، ولا بد أن يستمر التنسيق مع منظمة الملاحة الإيرانية وفقا للقاعدة التي وضعتها طهران، والتي يجري التنسيق بشأنها مع سلطنة عمان وكذلك مع منظمات دولية معنية بمرور المضائق. وهذا ما جرى التأكيد عليه بطبيعة الحال وفقا للرواية الرسمية، والكلام هنا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وهو المتحدث باسم الفريق الإيراني المفاوض إسماعيل بقائي، أكد بشكل خاص على هذه النقطة. وتضيف وكالة أنباء فارس بأن سبق وأن كان كانت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المفاوضات النووية وأن يكون البرنامج النووي ضمن الاتفاق الأولي، ولا غنى لاتفاق أولي من دون مناقشة البرنامج النووي الإيراني. ولكن وفقا لفارس بأن حتى الآن لا يوجد هناك أي التزام إيراني بمناقشة هذا الملف في المرحلة الأولى، إنما يؤجل إلى ما بعد 30 أو 60 يوما أو خلال هذه الفترة. يضاف إلى ذلك سيكون ترحيل هذا الملف ومناقشة العقوبات أيضا المفروضة على القطاعات الإيرانية. الجانب الآخر التي تقوله وكالة أنباء فارس بأن هناك رسائل كانت قد وصلت إلى إيران أيضا من مسؤولين أمريكيين تشير بوضوح إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي خاصة على منصات التواصل الاجتماعي هي تهدف بالدرجة الأولى الداخل الأمريكي والتأثير الإعلامي بهدف الترويج لتصريحاته ومواقفه على صعيد الداخل الأمريكي، وهي بعيدة كل البعد عن الواقع. يضاف إلى ذلك وما يجري التأكيد عليه إيرانيا هو مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وهذه النقطة التي تعتبر إيرانيا مهمة خاصة في مرحلة أن يكون هناك إفراج يزيد عن 50% أو مبالغ كبيرة كما وصفتها وكالات الأنباء الإيرانية وكذلك إسماعيل بقائي. ولكن كنا قد سمعنا في وقت سابق بأن هذه النسبة تناهز 25%، وهي الأرقام التي يتم تسريبها في الإعلام الغربي، ولكن حتى اللحظة لا يوجد هناك نفي أو تأكيد إيراني عبر مصادر أو حتى خلال الرواية الرسمية الإيرانية. ربما خلال الساعات القادمة سيكون هناك موقف أكثر وضوحا إيرانيا.
1: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي في طهران. ننوه بهذا الخبر العاجل روبيو: إيران قد تقبل باتفاق سلام في وقت مبكر يوم الأحد. إذن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إيران قد تقبل باتفاق سلام في وقت مبكر من يوم الأحد. إلى القدس مع مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أهلا بك أحمد. إذن قلق وارتباك في إسرائيل من هذه الأنباء المتواترة بشأن إمكانية توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، هل رشح شيء من الاتصال الذي جرى بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وهل بددت هذه المكالمة مخاوف إسرائيل؟
3: لم ترد بعد أي تفاصيل تتعلق بهذا الاتصال الهاتفي، وأصلا لم يعلن في إسرائيل عن إجراء هذا الاتصال بصورة رسمية. أعلن عنه في تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اكتفى بالقول إن الاتصال سار جيدا، بينما إسرائيل صامتة. لكن إن صح ما ورد في التسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية والإيرانية، هذا يعني أن إسرائيل لم تحقق شيئا على المدى الفوري، لم تحقق إعادة دفع الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران. هذا ما كانت تخطط له إسرائيل طبول الحرب، قرعت طوال الأسبوع الماضي في إسرائيل وليس فقط في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وألغيت جلسات محاكمة بنيامين نتنياهو وفسر الأمر باعتباره استعدادا لحرب محتملة لعودة الحرب على إيران. لكن أيضا الأهداف التي وضعتها إسرائيل في بداية الحرب: أولا القضاء على البرنامج النووي الإيراني بالكامل، ثانيا البرنامج الباليستي الإيراني ووقف هذا البرنامج بالكامل، ثالثا قطع علاقة إيران بحلفائها في المنطقة. كل هذه الأمور لا تلبيها الآن الإدارة الأمريكية، وهذا المسار هو ما يقلق ويزعج إسرائيل تحديدا.
1: شكرا لك أحمد دراوش مراسل التلفزيون العربي في القدس. أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكر الديوان الأميري القطري أن الاتصال تناول دعم المساعي الدبلوماسية بما في ذلك الجهود التي تقودها باكستان لتجنب مزيد من التوتر والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. كما ناقش الجانبان أهمية مواصلة الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، إضافة إلى التأكيد على أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية. وأكد أمير دولة قطر خلال الاتصال موقف قطر الداعي إلى الحلول السلمية ودعم المبادرات القائمة على الحوار والدبلوماسية بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي. أكد بيان لوزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، بحث خلاله الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وإنهاء الأزمة القائمة. وحذر رئيس الوزراء القطري من أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط من شأنه تعميق الأزمة وتهديد مصالح دول المنطقة.

0: في خبر عاجل، مراسل التلفزيون العربي: إطلاق نار في محيط البيت الأبيض. إذن إطلاق نار في محيط البيت الأبيض في واشنطن، وفق ما يفيد مراسل التلفزيون العربي قبل قليل. إذن ننوه بهذا الخبر العاجل: إطلاق نار في محيط البيت الأبيض، وفق ما يفيد مراسل التلفزيون العربي قبل قليل. إذن في واشنطن سمعوا إطلاق نار في محيط البيت الأبيض. إذن الخدمة السرية في البيت الأبيض تطلب من الصحفيين الابتعاد عن المكان والاندفاع فورا إلى أماكن آمنة في ظل ما يتردد عن إطلاق نار في محيط البيت الأبيض. وسنستوضح بعد قليل مع مراسل التلفزيون العربي ما الذي يجري هناك. إذا معنا الآن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين من واشنطن. محمد، ما الذي يجري في محيط البيت الأبيض والحديث عن إطلاق نار؟
1: غير واضح حتى الآن. عدة طلقات، ما بين 20 إلى 30 طلقة سمعت بشكل متتال ومرتفع للغاية تباعا، كأنها من عدة مسدسات أو من مسدسين أو ثلاثة آليين، لأنها كانت متتابعة بشكل أقرب إلى الآلي. سمعت في البيت الأبيض مباشرة بعد بداية هذه الساعة، يعني منذ حوالي 25 دقيقة تقريبا. مباشرة عندما سمعت قامت الخدمة السرية بطلب جميع الصحفيين والمراسلين الموجودين في الحديقة الشمالية للبيت الأبيض إلى أن يحتموا أو أن يندفعوا مباشرة إلى غرفة الإيجاز الصحفي. عادة لا تتضح الأمور إلا بعد عدة دقائق، لكن الأصوات كانت عالية للغاية. هنالك حوادث حدثت تحديدا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، منها في 5 مايو كان هنالك إطلاق نار في محيط البيت الأبيض، وأطلقت عليه النار أو أطلقت الشرطة، شرطة الخدمة السرية عليه النار. كان شخص كان مسلحا في محيط البيت الأبيض. لدينا أيضا محاولة الدخول بسلاح ناري ومحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما اتهم بذلك رسميا ذلك الأستاذ أو المعلم في كاليفورنيا الذي حاول اقتحام حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في نهاية إبريل في أحد فنادق العاصمة واشنطن، وقد كان مسلحا للدرجة التي كان يريد أو يسعى بها إلى أن يدخل إلى داخل القاعة التي يوجد فيها الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية. كان هنالك أيضا إطلاق نار من شخص أفغاني كان من المتعاونين مع القوات الأمريكية في أفغانستان. وقع ذلك في نهاية السنة الماضية في تحديدا في نوفمبر، ثم بناء على ذلك بدأ فرض إجراءات تقييدية إضافية أخذتها الإدارة الأمريكية ووجهت بالدرجة الأساس إلى المهاجرين غير النظاميين. ذلك الهجوم تحديدا استهدف في محيط البيت الأبيض أفرادا من الحرس الوطني، ولقي اثنان منهم حتفهما أثناء تلك إطلاق النار ذلك من قبل ذلك المسلح الذي قتل في توه وحينه بعد التدخل الفوري. فبالتالي من غير الواضح ما الذي حدث بالضبط، لكن كما ترى في الصورة يحيى هنالك قناصة الخدمة السرية موجودون بالفعل، يمكن أن نراهم من هذه الصورة المباشرة على أسطح البيت الأبيض، وهم عادة موجودون هناك، لكن الآن ربما يكون لافتا هذا الوجود أو الانتشار منهم. محيط البيت الأبيض، ولعلك ترى الرافعة كما يراها المشاهدون في محيط البيت الأبيض، هذه الأعمال المتعلقة ببناء قاعة الاحتفالات التي يريد ترامب بناءها بعد أن هد القاعة الأولى القديمة في البيت الأبيض، جعلت مساحة التحرك أقرب إلى البيت الأبيض غير متاحة. السور الخارجي عادة سور حديدي مطل على حديقة البيت الأبيض الشمالية، كان في العادة متاحا إلى أن يقترب الزوار منه، كان هنالك حتى المتظاهرون. هذه الأعمال إضافة إلى الأعمال في حديقة لافايت المواجهة للواجهة الشمالية للبيت الأبيض الشهيرة، حيث يلتقط عادة السواح والزائرون صور من أمام واجهة البيت الأبيض. كل هذه المنطقة أغلقت بالكامل نظرا لأعمال البناء في الحديقة، وكذلك لأعمال البناء في المنطقة الشرقية في الواقع التي يفترض أنها تبنى فيها أو ترتبط بهذه الرافعة الظاهرة في الصورة، أي تبنى فيها قاعة الاحتفالات. محيط البيت الأبيض من الناحية الأمنية يخضع للخدمة السرية، هي التي تتولى التأمين المباشر للبيت الأبيض ولمحيطه وتأمين الرئيس بكل تأكيد. حتى الآن لا نعرف أكثر عن ما حدث في البيت الأبيض لغاية الآن، لكن طيب. كل ما نعرفه هو أن هذه الطلقات، وخاصة مراسلة سي بي أس نيوز أعتقد نشرت قبل قليل مقطعا منها في أثناء اي بي سي عفوا نيوز نشرت مقطعا منها، كانت تعد لنافذة تلفزيونية وسمع صوت اطلاق النار عاليا بشكل كبير، واندفعت هي والمصور الذي معها الى الارض للاحتماء فور سماع اطلاق النار.
0: طيب سنتابع معك اولا باول في حال ورود اي جديد بشأن هذا التطور الذي تابعناه قبل قليل، إطلاق نار في محيط البيت الأبيض. شكرا لك محمد بديم مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. فشلت المحادثات الأممية لإعادة تأكيد أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح، واكتفت النسخة الأخيرة بالإشارة إلى أن لا ينبغي لطهران أبدا تطوير أسلحة نووية. في المقابل أكدت طهران أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار.
2: للمرة الثالثة على التوالي الفشل كان العنوان الأبرز داخل أروقة الأمم المتحدة بعد انهيار محادثات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في مشهد عاكس حجم الانقسام الدولي والعجز المتزايد عن احتواء أخطر تهديد يواجه العالم. 4 أسابيع من الاجتماعات المكثفة والمفاوضات المعقدة انتهت بلا اتفاق وبلا وثيقة ختامية. فداخل القاعات الدبلوماسية تصاعدت الخلافات السياسية بين القوى الكبرى إلى درجة أطاحت بأي فرصة للتوافق. إخفاق جديد لم يكن مفاجئا بقدر ما كان امتدادا طبيعيا لمسار متعثر تعيشه المعاهدة منذ سنوات. فالمؤتمرات السابقة عام 2015 و2022 انتهت بالمصير ذاته. الملف الإيراني كان أحد أبرز نقاط الخلاف، لكنه أظهر تخفيفا واضحا في اللهجة الدبلوماسية المستخدمة تجاه برنامجها النووي، حيث اكتفت بالإشارة إلى ضرورة ألا تطور طهران أبداً أسلحة نووية. البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة اتهمت واشنطن وحلفائها بالمسؤولية عن إفشال المحادثات، معتبرة أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار. ومن طهران إلى بيونغ يانغ، حيث بدا الغياب الكوري الشمالي لافتا داخل النقاشات، إذ خلت الوثائق من أي إشارة مباشرة إلى برنامجها النووي. وفي الخلفية بقي الصراع الأمريكي الروسي يلقي بظلاله الثقيلة على المؤتمر، حيث جرى حذف الدعوة لبدء مفاوضات جديدة بشأن بديل لمعاهدة نيوستارت التي انتهت صلاحيتها في فبراير الماضي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. محصلة، تحتكر واشنطن وموسكو نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، ما يعزز المخاوف من دخول العالم مرحلة جديدة من تسلح نووي منفلت.
0: في لبنان سقط عدد من المصابين جراء غارات ليلية للاحتلال على بلدة طورة جنوبية البلاد، وأظهرت مقاطع مصورة عناصر الدفاع المدني اللبناني يبحثون عن ناجين في المنطقة المستهدفة. هذا وفاد الدفاع المدني باستشهاد 5 أشخاص منهم أطفال وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بلدة صير الغربية جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن فريق الإسعاف أو فرق الإسعاف تعمل على رفع الأنقاض والبحث عن الجثامين. وفي مدينة النبطي شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على عدة مبان فيها، وأظهرت صور حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة المستهدفة وسط محاولات تدخل فرق الإسعاف. وهذه مشاهد أخرى من اندلاع حرائق جراء غارة إسرائيلية أخرى استهدفت المدينة أيضا. في وقت سابق وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء إلى سكان 15 بلدة جنوبية لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 4 شهداء في الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر. ترصد هذه الصور أثار الدمار جراء الغارة التي أسفرت عن تدمير منزل كليا وتضرر المقبرة المجاورة. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربية الأضرار في مستشفى حيرام في قضاء صور جنوبية لبنان جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل بالقرب منه. وقال رئيس مجلس إدارة مستشفى حيرام للتلفزيون العربي إن الغارات تسببت بأضرار في غرف العمليات، وجرى نقل عدد من مرضى العناية المركزة إلى غرف أخرى بعد انقطاع الكهرباء عن المستشفى.
3: نحن هنا في مستشفى حيرام في غرفة المرضى، نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين، يعني الضربة كانت قريبة جدا. مستشفى حيرام إذا ما عيناه عن من زوايا مختلفة يمكن أن نلاحظ بأن استهدافات عدة كانت قريبة جدا منه، وأن الغارات الإسرائيلية تحيط به من جهات مختلفة، ولكن هذه الغارة التي حصلت بالأمس واستهدفت مبنى عند بعيدة منتصف الليل أدت إلى أضرار وكانت الأقرب إلى المستشفى. نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين نشاهد يعني الأضرار، وإذا سرنا في هذا المسار هنا نشاهد كيف أن يعني الأضرار وصلت إلى الغرف مباشرة. كان هناك مرضى داخل هذه الغرف وكانت يعني الضربة قريبة جدا. والآن سوف أتحدث ونحن نشاهد الصور مع رئيس مجلس إدارة مستشفى حرام كيف قدرتوا يعني عالجتوا هيدا الموضوع بالأمس. عم نشوف هذه الضربة يمكن الأقرب عندكم، عدة ضربات محيطة
4: يعطيكم العافية. نحن هذه المرة الثالثة اللي متعرض لها بمباشر بتكون الضربات مباشرة حد المستشفى. نحن بعد ما عرفنا بالتهديد كان الهم الوحيد صراحة لنا هو نقل المرضى، لأنه مثل ما شفت حضرتك هذه كلها غرف مرضى وكان في مرضى بهالغرف. حاولنا قد ما فينا نقلنا كل المرضى على أماكن تانية، كان الهم الوحيد أنه ننقذ المرضى وما يصير في أذى للمرضى، والحمد لله نجحنا بهالموضوع. هيدا كل المرضى نقلناهم وما أي حدا من المرضى نصاب بأذى، كل الغرف اللي كانت موجودة كلها تأذت. عادة الغرفة أولى سرير أولى سريرين، حطينا فيها 3 و4 أسرة لحتى نجمع المرضى بالغرف الآمنة.
3: في حالات معينة يعني كان بيكون في صعوبة إنكم تنقلوها مثلا بمثل هذه الحالات؟
4: كان في عنا مرضى بالعناية، نحن عندي كان تقريبا شيء 7 مرضى بالعناية، كمان نقلناهم على مكان آمن، شيء بالعناية اللي كان موجود بالعناية مكان آمن ولا نزلناه على مكان تاني ورجعنا طلعناه على العناية بعد الضرب.
3: هذه غارة لمبنى تم تحديده قبيل منتصف الليل بقليل، لكن الغارة حصلت عند الساعة 1 بعد منتصف الليل كما شاهدنا، قريبة جدا. ربما نتحدث هنا عن 100 متر فقط من مستشفى حيرام. أيضا كانت هناك غارة أخرى داخل مدينة صور، طبعا الانذارات المسبقة لا تنفع كثيرا داخل المستشفيات، تربك كثيرا الجسم الطبي كما استمعنا. نحن نشاهد الأضرار التي لحقت بغرف المرضى وتم نقلهم بإجراءات محددة إلى نقاط أخرى.
0: إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت عن مقتل أحد جنوده وإصابة 2 جراء استهدافهم من قبل حزب الله بمسيرة انتحارية داخل إسرائيل. ذكر الجيش الإسرائيلي أن الاستهداف وقع ظهر الجمعة، ويظهر مقطع الفيديو جنود الاحتلال وهم يحاولون تقديم الإسعافات للمصابين. في قطاع غزة شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مربعا سكنيا في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن تدمير مبانٍ وتصاعد المكثف لأعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة. هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع
5: صباحا بعد منتصف الليل. إذن غارة جوية.
0: في الأثناء أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد 6 منهم 5 من ضباطها جراء قصف إسرائيلي على أحد مواقع الشرطة في منطقة التوام شمال قطاع غزة.
6: يشيع الفلسطينيون عددا من الشهداء الذين أعلن استشهادهم بعد غارة إسرائيلية على منطقة 17 في شمال غرب مدينة غزة بأجواء من الحزن يودع الأهالي، واستعدون الآن لأداء صلاة الجنازة على جثامين هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد فارس عفانة مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية. كيف تعاملتم مع الحدث وماذا عن حجم الإصابات وعدد الإصابات التي خلفت إلى جانب الشهداء؟
7: يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف إطلاق النار ولولا لحظة واحدة. قبل تقريبا ساعتين من الآن قام باستهداف نقطة للشرطة المدنية، والجريمة الأكبر تم تجمع المواطنين حتى يتم انقاذ هؤلاء الشهداء والمصابين من أبنائنا الشرطة المدنية. قام باستهداف مرة أخرى وصاروخ آخر مما زاد أعداد الشهداء والمصابين من المدنيين. مجاور لهذه النقطة مخيم ومخيم أتبع للجنة المصرية. جل المصابين من هذا المخيم المدنيين تم انتشال هؤلاء المصابين والشهداء طبعا بصعوبة بالغة بسبب عدم وجود أي مستشفى في شمال قطاع غزة، أي استقبال وطوارئ. للأسف الشديد ما يقارب 8 مركبات إسعاف تدخلت حتى يتم السيطرة على هذا العدد الكبير من المصابين، وتم نقل عدد من المصابين حالتهم حرجة إلى المركز الصحي في هذه المنطقة، وتم إخلاءهم من هذا المركز إلى مجمع الشفاء الطبي، وهذا استغرق وقتا طويلا. وكما تحدثت هذا يشكل خطر على حياة هؤلاء المصابين الذي كانت حالتهم حرجة جدا في بسبب هذا الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
6: شكرا جزيلا لك سيد فارس عفانة، متحدثا عن الظروف الصعبة التي تواجه طواقم الإسعاف والطوارئ في العمل حتى في حالة انتشال مثل هؤلاء الشهداء. الجنازات تستمر، القصف الإسرائيلي لا يهدأ ولا يتوقف، إذن لا معنى لوقف إطلاق النار، هكذا يقول الفلسطينيون. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
0: قال الجيش الأوكراني أنه قصف محطة شيسخاريس الروسية لتصدير النفط، وهي واحدة من أكبر المحطات على البحر الأسود، وكذلك مستودع جروشافا النفطي المجاور لها. في المقابل شنت روسيا هجوما على منشآت نفط وغاز تتبع لشركة الطاقة الحكومية الأوكرانية في منطقتي خاركيف وبولتافا.
8: حرب مصافي النفط تشتد في أوكرانيا، محطات الطاقة باتت هدفا رئيسيا لطرفي القتال. سلسلة هجمات متبادلة استهدفت هذه المرة منشآت نفط وغاز في خاركيف وبولتافا بأوكرانيا في قصف روسي. ردت عليه أوكرانيا بقصف مماثل استهدف محطة شيسخاريس الروسية لتصدير النفط، إحدى أكبر المحطات في البحر الأسود ومستودع غروشوفا النفطي المجاور لها. تقول هيئة الأركان الأوكرانية إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بالمحطة النفطية وإصابة ناقلة نفط. وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيميائيات الكبير في منطقة بيرم الروسية.
9: نفذنا ضربة عسكرية ناجحة بعيدة المدى ضد روسيا، استهدفت منطقة بيرم تحديدا. تعد هذه المنطقة مركزا عسكريا روسيا يزود منشآت الصناعات الدفاعية الأخرى، ويصنع المتفجرات ومكونات الطائرات والطائرات المسيرة. ومن الأهمية بمكان أن تصل هذه الضربات الأوكرانية إلى أهدافها بنجاح وتكون فعالة على هذه المسافة.
8: وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيماويات الكبير في منطقة بيرم الروسية، ما تسبب في خروجه عن الخدمة. القصف الأوكراني المكثف بالمسيرات استهدف بحسب سلطات كييف 13 منشأة نفطية روسية رئيسية خلال شهر مايو الجاري، بينما توقفت 6 من أكبر 10 مصاف للنفط الروسي، أرقام تعكس تحول محطات النفط إلى هدف رئيسي لطرفي القتال منذ نحو 4 سنوات. فقد بدأت روسيا استهداف محطات الطاقة والنفط الأوكرانية مع بداية غزوها الشامل في فبراير 2022، بينما بدأت أوكرانيا استهداف البنية التحتية النفطية في العمق الروسي في أبريل من العام نفسه عبر استهداف مستودعات الوقود الحدودية في بيلغورود. مبررات استهداف منشآت الطاقة لا تختلف كثيرا بين الطرفين. في نظر كييف فإن استهداف محطة الطاقة من شأنه تقليل الموارد التي تعتمد عليها موسكو لتمويل حربها، لا سيما في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز والحاجة المتزايدة للنفط والغاز الروسيين. في المقابل تمعن موسكو في استهداف مرافق الطاقة الأوكرانية بهدف شل قدرات قطاع النقل وتدمير محطات توليد الكهرباء وتوزيع الغاز وتقويض البنية التحتية للصناعة الحربية، ما يجعل المدن الأوكرانية مناطق غير قابلة للحياة.
0: قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعزول زغوروزال إنه لن يلتقي الزعيم السابق للحزب كمال كيليشداروغلو إلى حين تحديد موعد نهائي لعقد مؤتمر عام للحزب تجري فيه انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد.
10: تعلو أصوات الشارع في تركيا، لكن الهتافات هذه المرة ليست ضد الحكومة، بل طاولت رفاق السياسة أنفسهم. فحزب الشعب الجمهوري أكبر وأعرق أحزاب المعارضة التركية، بات أكثر من أي وقت مضى منقسما على نفسه مع الخلاف بشأن زعامته. قرار المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات الداخلية بسبب شبهات فساد وشراء أصوات، والتي فاز فيها أوزغور أوزال عام 2023 على منافسه كمال كيليشداروغلو وإعادته إلى منصب رئيس الحزب، خلط الأوراق بين الطرفين. الزعيم العائد بقوة باشر مهامه الرسمية من خارج مقر الحزب. لم يعترف به الرفاق الجدد، لكن القانون أعطاه الصلاحيات الكاملة. نبرة تصالحية خرج بها الرجل ودعوة للقاء مرتقب مع الخصم قد تفضي إلى عقد انتخابات داخلية جديدة.
11: السيد أوزغور أعلن أنه سيلتقي بي بعد إجراء مشاورات مع مستشاريه، لكن هذا اللقاء لم يحصل بعد. أتمنى أن يعقد خلال الأيام المقبلة، وأريد التأكيد على أنني سأعمل على إعادة حزب الشعب الجمهوري إلى قيمه الأخلاقية التي لحقت بها انتقادات كثيرة.
10: جاء الرد سريعا، لا لقاء وجها لوجه قبيل الإعلان الرسمي عن عقد مؤتمر داخلي عام خلال 40 يوما تنظم فيه انتخابات جديدة.
8: الشيء الذي ينتظره الجميع هو عقد مؤتمر عام خلال 40 يوما والخروج من هذه الأزمة. سنعقد المؤتمر ونخرج من هذا الكابوس. لن ألتقي السيد كمال كيليشدار أغلو قبل الإعلان في الجريدة عن موعد هذا المؤتمر العام.
10: حزب العدالة والتنمية الحاكم يراقب بصمت. القضية بالنسبة له أزمة في البيت الداخلي لأشرس منافسيه السياسيين، لكن الزعيم المعزول وأنصاره يقولون إن قرار المحكمة الذي أزاحهم عن سدة رئاسة الحزب سياسي وهدفه منعهم من الوصول إلى السلطة.
12: هي أزمة حزبية بين الطرفين، الحرس القديم الذي يقول إنه خسر رئاسة الحزب بسبب فساد وشراء أصوات قام بها أوزغور أوزال ورفاقه، والحرس الجديد الذي يقول بأن القضية برمتها سياسية بامتياز وتحركها السلطة الحاكمة من خلف الستار. وبين الروايتين يدخل حزب المعارضة الرئيسي في أزمة خانقة تعصف بتاريخه الطويل في الحياة السياسية التركية. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
0: نفذت الولايات المتحدة تمريرا لمحاكاة عمليات الإجلاء الطارئ في مقر سفارتها بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس بالتنسيق مع السلطات الفنزويلية وبمشاركة مروحيات عسكرية. وشهدت المناورة الجوية مشاركة مروحيتين عسكريتين أمريكيتين حلقتا في أجواء كاراكاس قبل هبوطهما في محيط السفارة. كانت وزارة الخارجية الفنزويلية أصدرت بيانا أكدت فيه موافقتها على إجراء هذا التمرين بناء على طلب تقدمت به السفارة الأمريكية، إلى أنها قامت بسحب البيان لاحقا من منصاتها الرسمية، وهي خطوة اعتبرها مراقبون دلالة على وجود تباينات وخلافات محتملة داخل أروقة الحكومة الفنزويلية. حذر الاتحاد الأفريقي من أن 10 دول قد تكون عرضة لإصابة مواطنيها بفيروس إيبولا في الوقت الذي تتزايد فيه الحالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
13: 10 دول في القارة الأفريقية معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا وفق ما أفادت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي.
14: لدينا عدد كبير من الحالات التي من الممكن أن تنتقل إلى بلدان أخرى، وهذه الدول هي جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية إفريقيا الوسطى وزامبيا.
13: ويأتي تحذير الاتحاد الأفريقي بعد أن توسع انتشار الفيروس إلى خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء، فوصل إلى أوغندا المجاورة. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس إثر تفشيه بشكل واسع في دولة الكونغو، وبين المصابين شخصان كانا على تواصل مباشر مع أول حالة تم رصدها في البلاد الأسبوع الماضي، وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في أوغندا إلى 5 وفق وزارة الصحة هناك. الوزارة أكدت استمرار إجراءات تتبع المخالطين والمراقبة الصحية، ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء واليقظة ومواصلة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية الموصى بها. أما في الكونغو فقد أعلن الصليب الأحمر وفاة 3 من متطوعيه في شمال شرق البلاد، مرجحا إصابتهم بفيروس إيبولا أثناء تأدية واجبهم في أواخر مارس. ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة، فإن هناك 61 وفاة مؤكدة جراء إصابتهم بالفيروس، ولكن منظمة الصحة العالمية تفيد بوجود ما يقرب من 750 إصابة محتملة بإيبولا و 177 وفاة يعتقد بأنها على صلة بالفيروس في الكونغو الديمقراطية. تفشي الفيروس في الكونغو وازدياد الإصابات فيها دفع الدول المستضيفة لكأس العالم إلى اتخاذ إجراءات لمنع انتشاره على أراضيها لكون فريق الكونغو مشاركا في البطولة. في هذا السياق، تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البيت الأبيض سيفرض حجرا صحيا صارما لمدة 21 يوما على المنتخب الكونغولي الديمقراطي قبل دخوله البلاد، نظرا للمخاطر المرتبطة بتفشي الفيروس وإزاء الانتشار المضطرد للفيروس في عدة دول إفريقية. دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر. المنظمة حذرت من الاستخفاف بالمخاطر التي يشكلها تفشي إيبولا، مشيرة إلى أن حالة واحدة فقط قد تؤدي إلى انتشاره خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وهذا ما حصل بوصوله إلى دول إفريقية أخرى.
0: الصحف العالمية ناقشت الوساطات الإقليمية لمنع تجدد الحرب مقابل بحث ترامب خيار جولة قتال جديدة، كما تناولت استبعاد إسرائيل من بعض مسارات التفاوض مع إيران وتحذيرات من تحول الحرب إلى مأزق استراتيجي لواشنطن. بعد هذا التقرير استكمل التغطية، معكم حسام تكري، إلى اللقاء.
15: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناولت في تقرير لمراسليها التحركات الدبلوماسية المكثفة لاحتواء التصعيد، حيث يعمل وسطاء بينهم قطر وباكستان على تمديد وقف إطلاق النار وفتح باب المفاوضات وسط تحذيرات من ضربات أمريكية إسرائيلية محتملة ضد إيران إذا فشلت الجهود السياسية. الصحيفة أضافت أن إدارة ترامب تمنح المسار الدبلوماسي وقتا إضافيا، غير أنها لا تزال تطالب إيران بتجميد طويل الأمد لبرنامج تخصيب اليورانيوم وتسليم مخزون المواد القريبة من درجة التخصيب العسكري، وذلك مقابل أي تخفيف للعقوبات. في المقابل تحاول طهران حصر أي اتفاق بوقف الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية دون تنازلات نووية فورية، ما يعكس اتساع الخلاف مع واشنطن. الصحيفة رأت كذلك أن البيت الأبيض يواجه معضلة بين التصعيد العسكري أو القبول بتفاهم محدود لا يمنع إيران بالكامل من الاحتفاظ بقدرات نووية حساسة. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا بشأن احتمالية استئناف الضربات الأمريكية ضد إيران، وأن اجتماع ترامب مع وزير دفاعه بيت هيكسيث يعكس مراجعة لخيارات عسكرية محتملة ضد إيران وسط مؤشرات على تعثر المفاوضات معها. وتشير الصحيفة إلى أن مخاطر استئناف العمليات العسكرية باتت أكبر على ترامب مقارنة ببداية الضربات الأولى المنسقة مع إسرائيل في فبراير. وتعتقد الصحيفة أنه وبعد 5 أسابيع من الحرب و6 أسابيع من وقف إطلاق النار لم يتمكن ترامب من دفع إيران للتراجع أو تحقيق نتائج حاسمة رغم حديثه عن تدمير قدراتها العسكرية. الصحيفة ترى كذلك أن الإدارة الأمريكية تواجه خيارات متعددة في حال استئناف الحرب، من استهداف الحرس الثوري إلى ضربه أو محاولة السيطرة على مواقع نووية، لكن جميعها تنطوي على مخاطر كبيرة إقليميا ودوليا. نبقى مع نيويورك تايمز الأمريكية ومقال ديفيد هالفينغر ورونين بيرغمان بشأن دلالات الغياب الإسرائيلي عن المفاوضات مع إيران، وإن أدت التقديرات الإسرائيلية الخاطئة قبل الضربات على إيران إلى تقليص دور إسرائيل في الملف وصولا إلى تهميش واستبعاد نتنياهو من محادثات الهدنة بين واشنطن وطهران. يعتبر الكاتبان أن تغيب تل أبيب عن المشهد وعدم إطلاعها على تفاصيل المفاوضات يحمل عواقب وخيمة محتملة على إسرائيل، وخاصة على بنيامين نتنياهو الذي يواجه معركة إعادة انتخاب صعبة هذا العام. يشير الكاتبان إلى أن الدائرة المقربة من ترامب ترى أن فكرة تغيير النظام في إيران غير واقعية، ما عمق التباعد مع إسرائيل في الأولويات، خاصة بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز. كما يرى الكاتبان أن إسرائيل تخشى من استبعاد ملف الصواريخ البالستية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ما يمنح طهران قدرة أكبر على دعم وكلائها المهددين لها. أما مجلة ذا ويك الأمريكية فسلطت الضوء على النهايات المحتملة لحرب واشنطن مع طهران وتهديدات ترامب باستهداف إيران في حال رفضت مقترحات السلام. المجلة تقول إن فشل الضربات الجوية التي استمرت 38 يوما في إخضاع طهران يثير تساؤلات بشأن جدوى استهدافات إضافية. وتلفت المجلة إلى أن وقف الرئيس حملة القصف على إيران بعد استهدافها منشآت النفط والغاز لتجنب مزيد من التصعيد الانتقامي يدفعه إلى التراجع عن العمليات العسكرية. كما تعتقد المجلة أن استئناف الحرب وتحمل تبعاتها الاقتصادية يتطلبان دعما شعبيا، وهو ما لم ينجح ترامب في تحقيقه بسبب هجومه المتكرر على معارضي الحرب. المجلة ترى أن هجوم ترامب المتكرر على قادة الناتو أدى إلى ترددهم في تقديم الدعم رغم حاجة الولايات المتحدة لدور أوروبي في الحرب. ختاما، في صحيفة إنديبندنت البريطانية يسلط الكاتب ماتس باتلينك الضوء على تزايد الشكوك في قدرة ترامب على تحويل النجاحات العسكرية إلى مكاسب سياسية واستراتيجية حاسمة في ظل مؤشرات على بقاء عناصر القوة الإيرانية الأساسية رغم الضربات الموجعة، وأنها تحتفظ بقدرتها على التأثير في مضيق هرمز، إضافة إلى استمرار برنامجها النووي ورفضها تقديم تنازلات جوهرية، ما يبقي نتائج الحرب غير محسومة. الكاتب تناول المخاوف المتزايدة من أن تتحول المواجهة إلى عبء استراتيجي على الولايات المتحدة وحلفائها، في حين قد تتمكن إيران من تعزيز موقعها عبر إظهار قدرتها على تعطيل إمدادات الطاقة العالمية، لا سيما أن الأهداف المعلنة لترامب لم تتحقق بشكل كامل، في حين انعكست الحرب على علاقات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين، واستفادت كل من الصين وروسيا من استنزاف القدرات العسكرية الأمريكية وتراجع التركيز الغربي على ملفات أخرى. نقل في الختام عن محللين وخبراء بأن حصيلة الحرب قد تنتهي إلى تراجع في النفوذ الاستراتيجي الأمريكي عالميا مع غياب مسار واضح لتحقيق حسم نهائي في المواجهة.
16: هذه التغطية متواصلة مشاهدينا من التلفزيون العربي في لسل التطورات في الشرق الأوسط ولا سيما الملف الإيراني الذي يشهد أحداثا متسارعة، إذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين بلاده وإيران عقب اتصالات أجراها مع قادة دول عدة. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي رهنا بإتمامه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والدول الأخرى. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه تجري حاليا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاقية وسيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق. وقال ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسارت بدورها على نحو ممتاز وفقا لتقديرها. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار قولهم إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضافت الصحيفة أن الاتفاق سيوقف القتال على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، كما أوضح المسؤولون أن الاتفاق يركز على فتح المضيق بما يشمل رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران والسماح بحرية حركة الملاحة التجارية دون فرض إيران أي رسوم عبور. وقال المسؤولون إن القضايا النووية التي شكلت نقطة خلاف رئيسية في المحادثات سيتم التفاوض بشأنها خلال فترة تتراوح بين 30 و60 يوما، مضيفين أن الاتفاق سيفرج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 25 مليار دولار. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بعض التقدم قد أحرز بالفعل في مسار المفاوضات مع إيران وإنه قد يكون لدى الإدارة الأمريكية ما تعلنه بهذا الصدد اليوم أو غدا. وأكد روبيو من حفل استقبال بالسفارة الأمريكية في نيودلهي أن تحديثا جديدا بخصوص مسار التفاوض من المحتمل أن يحدث أثناء زيارته الحالية للهند، مشددا على أن المضائق يجب أن تبقى مفتوحة من دون رسوم وأن على الإيرانيين تسليم اليورانيوم المخصب الموجود بحوزتهم.
17: أحرزنا بعض التقدم، هناك بعض العمل يجري حتى ونحن نتحدث الآن، هناك احتمال سواء في وقت لاحق اليوم أو غدا أو خلال يومين قد يكون لدينا ما نقوله، لكن هذه المسألة يجب حلها كما قال الرئيس بطريقة أو بأخرى. لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا، يجب أن تبقى المضائق مفتوحة من دون رسوم، عليهم تسليم اليورانيوم المخصب لديهم، عليهم تسليم اليورانيوم عالي التخصيب. يجب أن نعالج هذه المسألة، يجب أن نعالج قضايا التخصيب. هذه هي نقاط الرئيس بشكل ثابت، وهو يفضل دائما التعامل مع الأمر بالدبلوماسية.
16: كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بسماع إطلاق نار في محيط البيت الأبيض في الأثناء، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية أنهم متواجدون في موقع إطلاق النار قرب البيت الأبيض لدعم جهاز الخدمة السرية. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، أهلا وسهلا بك، هل نعرف تفاصيل جديدة حول ملابسات عملية إطلاق النار التي شهدها البيت الأبيض قبل قليل؟
1: سيارة إسعاف اتجهت هي وسيارة إطفاء إضافة إلى عشرات سيارات الشرطة والخدمة السرية إلى تقاطع جادة بنسلفانيا والشارع 17 إلى الشمال الغربي من البيت الأبيض، حيث سمع دوي إطلاق نار متتابع يقدر بنحو 20 إلى 30 طلقة تتابعا في حدود الساعة 6:08 بالتوقيت المحلي لواشنطن العاصمة، 10:08 بتوقيت غرينتش من هذا المساء، وحتى الآن من غير الواضح كيف إطلاق النار على من ومن من قام بتنفيذ إطلاق النار هذا، لكن قالت الخدمة السرية عبر المتحدث باسمها إن الجهاز على علم بتلك التقارير ويتعامل معها. قال كاش باتيل مدير وكالة ومكتب التحقيقات الفيدرالية الـ FBI إن الـ FBI موجود في عين المكان.

0: زاوية عند الشارع 17 وجادة بنسلفانيا، فيما يجاور ما يسمى بمبنى ايزنهاور او المبنى التنفيذي، وهو مبنى رمادي ضخم يقع الى الجهة الشمالية الغربية من البيت الابيض، تحديدا الى الجهة الغربية من البيت الابيض. هذه التقارير حتى الان لم يتضح عبر ما تقوله المصادر ووسائل الاعلام الامريكية من الذي أطلق النار وما تفاصيل هذه الحادثة، لكن تقول أجهزة إنفاذ القانون التي استجابت للحادثة بما فيها شرطة العاصمة التي قالت إنها استجابت على الفور، تقول بأنها ستمد الجمهور بمزيد من التفاصيل حول حادثة إطلاق النار هذه. قبل قليل بمجرد أن رأينا بعض الصحفيين يسمح لهم بالمغادرة رغم أن البيت الأبيض في وضعية إغلاق، كان هذا مؤشرا على أن الوضع ربما بدأ في الخفة، الموضوع لم يعد بتلك التعقيدات أو الاحتمالات الكبرى. الآن هنالك شريط لمسرح الجريمة عند تلك الزاوية تحديدا، حيث يتجمهر رجال الشرطة والخدمة السرية FBI وشرطة العاصمة جميعهم عند تلك الزاوية، وبشكل عام لا يلحظ نشاط آخر سوى النشاط الأمني المكثف في محيط المنطقة عموما. هذا ليس أول حادث إطلاق نار في محيط البيت الأبيض، وقع في مايو الماضي، وقعت محاولة إطلاق نار من قبل شخص كان ينوي اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في نهاية إبريل الماضي. كذلك وقع إطلاق نار في محيط البيت الأبيض من قبل طالب لجوء أفغاني كان متعاونا مع القوات الأمريكية في أفغانستان، وسقط جراءه جنديان من الحرس الوطني في الولايات المتحدة، جرح آخرون. لذلك هذه الحوادث تكررت بشكل خاص في الفترة وبوتيرة عالية في الفترة الأخيرة، مع ازدياد التشديدات الأمنية أيضا وإبعاد السواح حتى والزوار من محيط أسوار البيت الأبيض بسبب أعمال البناء في قاعة الاحتفالات الكبرى، وكذلك في حديقة لافايت يكون البيت الأبيض الحضور الأمني في محيطه مقارنة بما قبل أعمال البناء هذه أكثر كثافة في هذه الفترة منه مما قبل.
1: قبل ذلك محمد، يعني تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وبين إيران، بالرغم من أنه يتم أيضا التركيز من جانب المسؤولين الأمريكيين على مسألة اليورانيوم المخصب ومسألة حرية الملاحة وضرورة السماح لها بأن تكون بشكل طبيعي وبدون رسوم. وبالتالي لو تجمل لنا آخر المواقف التي سجلت في واشنطن إذا هذا الإعلان المرتقب.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على منصته تروث سوشيال قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع كبار مع قادة الدول الكبرى في المنطقة، خاصة دول الخليج وتركيا ومصر والأردن، إضافة إلى المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني مهندس الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران في محاولات الوصول إلى اتفاق. قال الرئيس الأمريكي إن العمل جار على التفاصيل النهائية للاتفاق الذي سيتم الإعلان عنه قريبا، وبأن الاتفاق يشمل فتح الملاحة عبر مضيق هرمز من بين مسائل أخرى. ترامب قال لكبار مساعديه وفق نيويورك تايمز إنه يحتفظ لنفسه بحق العودة إلى الحرب في حال أخلت إيران بالتزاماتها. فاينانشال تايمز قالت إن الاتفاق يقضي بالدخول في مرحلة مبدئية أو الاتفاق مبدئي لمرحلة من 30 إلى 60 يوما. وقالت CNN نقلا عن مصادر بأنه إن تم الاتفاق وتم إعلانه سوف يشرع في مفاوضات التفاصيل المتعلقة بورقة المبادئ هذه في غضون أيام. قالت عدة مصادر طلعت على الاتفاق أو بلغتها تسريبات نقلا عن مصادر في داخل الإدارة الأمريكية، إضافة إلى ما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين بأنه يشمل رفع التجميد عن أصول إيرانية. كان لافتا أن نيويورك تايمز أدلى لها المسؤولون الإيرانيون أو المصادر الإيرانية بأن الأصول التي سيرفع عنها التجميد هي نحو 25 مليار دولار أمريكي من الأصول المجمدة في بنوك أجنبية، وسيتم تحرير الملاحة عبر مضيق هرمز. ذلك ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكده المسؤولون الإيرانيون. هذه المدة كانت يفترض أن يوصل أو يتم الوصول فيها إلى اتفاق

0: فيما يتعلق بالتفصيلات التي يؤسس لها في ورقة المبادئ التي قال أكسيوس بأنه سيعلن عنها على الأرجح يوم غد الأحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الظاهر من خلال هذه الاشتراطات التي قدمتها الولايات المتحدة خاصة الخطوط الحمر نسق كما تقول عدة مصادر من بينها وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، نسق كبار مسؤولي إدارته مع الحكومة الإسرائيلية وكبار المسؤولين الإسرائيليين، وأجرى ترامب بنفسه مكالمة وصفها بالمثمرة للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة بعد الاتصال الإقليمي الذي عقده. هنالك أجواء من التفاؤل بالوصول إلى اتفاق، نعم، ولكن هنالك أجواء أيضا من التخويف والترهيب من اتفاق من هذا القبيل قد يؤدي إلى تسليح إضافي لإيران، خاصة الحرس الثوري في زرع الإرهاب حول العالم. ذلك ما قاله مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، وحذر منه أيضا مشرعون مقربون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كبار المشرعين الجمهوريين. حتى الآن بقية تفاصيل الاتفاق غير واضحة ويرتقب أن يعلن عنه ترامب في أي لحظة.
1: شكرا لك محمد بدين مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران وواشنطن قريبتان من التوصل لاتفاق وبعيدتان في الوقت نفسه، وذلك بسبب تجارب إيران مع ما وصفه بالمواقف الأمريكية المتناقضة، مؤكدا أن المفاوضات في المرحلة هذه لن تناقش النووي ولا تفاصيل العقوبات، رغم تأكيده على أن موقف بلاده واضح فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية.
2: الموضوع هستعيد على المرحلة،
3: في هذه المرحلة من المفاوضات لن يناقش الملف النووي ولا تفاصيل رفع العقوبات. العقوبات بالتأكيد أحد الموضوعات التي تناقش في أي حوار مع الجانب الأمريكي. العقوبات غير قانونية وغير إنسانية، لكن بما أننا لا نتحدث عن الملف النووي فلن نتطرق إلى تفاصيل العقوبات. ومطلب إيران برفع العقوبات مبين صراحة في النص، هذا موقفنا الثابت. نحن الآن قريبون جدا وبعيدون جدا من التوصل إلى اتفاق، وذلك بسبب تجاربنا مع مواقف أمريكا المتناقضة.
1: وقال بقائي إن مضيق هرمز لا علاقة له بالولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن وضع آلية لهذا المضيق مرتبطة ببلاده وسلطنة عمان. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تجري محادثات مع دول أخرى وعلى اتصال مع منظمات دولية مختصة لتبني آلية تضمن المرور الآمن للسفن عبر هذا المضيق.
3: مضيق هرمز لا علاقة له بأمريكا، يجب وضع آلية لهذا المضيق بيننا وبين سلطنة عمان بصفتنا دولتين ساحليتين. عقدنا عدة اجتماعات مع الجانب العماني ونجري محادثات مع دول أخرى. ندرك أهمية هذا الممر المائي للمجتمع الدولي بأسره، وقد خلص المجتمع الدولي إلى أن انعدام الأمن المفروض على هذا الممر المائي هو نتيجة للأعمال العدوانية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهم يدركون أن التحرك المسؤول من جانب إيران وسلطنة عمان لتبني آلية تضمن المرور الآمن للسفن يصب في مصلحة المجتمع الدولي.
1: بدوره قال الجيش الباكستاني أن رئيس الأركان عاصم منير أجرى محادثات مثمرة للغاية مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار آخرين خلال زيارته لطهران. وأضاف الجيش في بيان أن المفاوضات التي جرت خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو التوصل إلى تفاهم نهائي. هذا ونقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أن هناك 3 نقاط خلاف جوهرية لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت الوكالة إلى أن إيران لن تدخل في مفاوضات بشأن الملف النووي خلال هذه الفترة، ولن تناقش القضايا النووية في الجولة القادمة إلا إذا نفذ الطرف الآخر شروط بناء الثقة. وفيما يخص الأصول المجمدة أشار المصدر إلى أن إيران اشترطت الإفراج عنها أولا قبل الدخول في أي مفاوضات. وفيما يخص مضيق هرمز تصر طهران على مرور السفن تحت إدارة إيرانية بحيث تحدد عدد السفن المسموح لها بالمرور. أشارت صحيفة هآرتس إلى تقديرات تفيد بترجيح خيار الاتفاق مع إيران على الخيار العسكري بحسب ما يرغب الرئيس الأمريكي. وقالت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر إسرائيلية أن المستوى السياسي يعتقد أن ترامب يفضل الاتفاق على العودة إلى الحرب. وقالت الصحيفة أن إسرائيل معنية بعودة الحرب وليس التوصل إلى اتفاق. وأفادت صحيفة هآرتس أن المستوى السياسي يعتقد أن احتمال التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا النووية احتمال ضئيل. وكان مراسلنا من القدس المحتلة أحمد دراوشة استعرض لنا المزيد حول ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي بشأن اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
4: لم ترد بعد أي تفاصيل تتعلق بهذا الاتصال الهاتفي، وأصلا لم يعلن في إسرائيل عن إجراء هذا الاتصال بصورة رسمية. أعلن عنه في تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اكتفى بالقول إن الاتصال سار جيدا، بينما إسرائيل صامتة. لكن إن صح ما ورد في التسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية والإيرانية، هذا يعني أن إسرائيل لم تحقق شيئا على المدى الفوري، لم تحقق إعادة الدفع الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران. هذا ما كانت تخطط له إسرائيل طبول الحرب، قرعت طوال الأسبوع الماضي في إسرائيل وليس فقط في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وألغيت جلسات محاكمة بنيامين نتنياهو، وفسر الأمر باعتباره استعدادا لحرب محتملة لعودة الحرب على إيران. لكن أيضا الأهداف التي وضعتها إسرائيل في بداية الحرب، أولا القضاء على البرنامج النووي الإيراني بالكامل، ثانيا البرنامج الباليستي الإيراني ووقف هذا البرنامج بالكامل، ثالثا قطع علاقة إيران بحلفائها في المنطقة. كل هذه الأمور لا تلبيها الآن الإدارة الأمريكية، وهذا المسار هو ما يقلق ويزعج إسرائيل تحديدا.
1: أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكر الديوان الأميري القطري أن الاتصال تناول دعم المساعي الدبلوماسية بما في ذلك الجهود التي تقودها باكستان لتجنب مزيد من التوتر والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. كما ناقش الجانبان أهمية مواصلة الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، إضافة إلى التأكيد على أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية. وأكد أمير قطر خلال الاتصال موقف دولة قطر الداعي إلى الحلول السلمية ودعم المبادرات القائمة على الحوار والدبلوماسية بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي. أكد بيان لوزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلاله الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وإنهاء الأزمة القائمة. وحذر رئيس الوزراء القطري من أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط من شأنه تعميق الأزمة وتهديد مصالح دول المنطقة. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن 25 سفينة عبرت مضيق هرمز بعد الحصول على التصاريح اللازمة. وأوضح الحرس أن سفنا من بينها ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية عبرت المضيق بعد التنسيق مع البحرية التابعة له. فشلت المحادثات الأممية لإعادة تأكيد أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح، واكتفت النسخة الأخيرة بالإشارة إلى لا ينبغي لطهران أبدا تطوير أسلحة نووية. في المقابل أكدت طهران أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار.
5: للمرة الثالثة على التوالي الفشل كان العنوان الأبرز داخل أروقة الأمم المتحدة بعد انهيار محادثات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في مشهد عاكس حجم الانقسام الدولي والعجز المتزايد عن احتواء أخطر تهديد يواجه العالم. أربعة أسابيع من الاجتماعات المكثفة والمفاوضات المعقدة انتهت بلا اتفاق وبلا وثيقة ختامية. فداخل القاعات الدبلوماسية تصاعدت الخلافات السياسية بين القوى الكبرى إلى درجة أطاحت بأي فرصة للتوافق. إخفاق جديد لم يكن مفاجئا بقدر ما كان امتدادا طبيعيا لمسار متعثر تعيشه المعاهدة منذ سنوات. فالمؤتمرات السابقة عام 2015 و2022 انتهت بالمصير ذاته. الملف الإيراني كان أحد أبرز نقاط الخلاف، لكنه أظهر تخفيفا واضحا في اللهجة الدبلوماسية المستخدمة تجاه برنامجها النووي، حيث اكتفت بالإشارة إلى ضرورة ألا تطور طهران أبداً أسلحة نووية. البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة اتهمت واشنطن وحلفائها بالمسؤولية عن إفشال المحادثات، معتبرة أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار. ومن طهران إلى بيونغ يانغ، حيث بدأ الغياب الكوري الشمالي لافتا داخل النقاشات، إذ خلت الوثائق من أي إشارة مباشرة إلى برنامجها النووي. وفي الخلفية بقي الصراع الأمريكي الروسي يلقي بظلاله الثقيلة على المؤتمر، حيث جرى حذف الدعوة لبدء مفاوضات جديدة بشأن بديل لمعاهدة نيوستارت التي انتهت صلاحيتها في فبراير الماضي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. محصلة، تحتكر واشنطن وموسكو نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، ما يعزز المخاوف من دخول العالم مرحلة جديدة من تسلح نووي منفلت.
1: أخبار عاجلة مشاهدينا في متابعة موضوع إطلاق النار في محيط البيت الأبيض. رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي بأن مشتبها به اقترب من نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض وأطلق النار على الضباط. إذن مشتبه به اقترب من نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض وأطلق النار على الضباط، وفقا لما قاله مسؤول أمريكي لرويترز. إذن مسؤول أمريكي يقول لرويترز بأن مشتبها به أطلق النار قرب البيت الأبيض وسقط أرضا ونقل إلى المستشفى. إذن المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض سقط أرضا ونقل إلى المستشفى، وفقا لما قاله مسؤول أمريكي لرويترز. إذن في تفاصيل أخرى أيضا، وفقا لما تنقله وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، تمت السيطرة على الموقع ولم يصب أي من أفراد إنفاذ القانون. إذن لم يصب أي من أفراد إنفاذ القانون وتمت السيطرة على الموقع، وفقا لما نقله مسؤول أمريكي عبر وكالة رويترز. هذه صور مباشرة مشاهدينا نتابعها من موقع الحادث في محيط البيت الأبيض، حيث تمت السيطرة على الموقع وفقا لما نقلته وكالة رويترز بعد حادثة إطلاق نار في محيط البيت الأبيض. إذن هذه صور مباشرة من محيط البيت الأبيض الأمريكي بعدما تمت السيطرة على الموقع ولم يصب أحد من أفراد إنفاذ القانون، كما تقول وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي. وفي لبنان سقط عدد من المصابين جراء غارات ليلية للاحتلال على بلدة طورة جنوبية البلاد. وأظهرت مقاطع مصورة عناصر الدفاع المدني اللبناني يبحثون عن ناجين في المنطقة المستهدفة. أفاد الدفاع المدني باستشهاد 5 أشخاص منهم أطفال، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بلدة صير الغربية جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن فرق الإسعاف تعمل على رفع الأنقاض والبحث عن الجثامين. وفي مدينة النبطية شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على عدة مبان فيها، وأظهرت صور حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة المستهدفة وسط محاولات تدخل فرق الإسعاف. وهذه مشاهد أخرى من اندلاع حرائق جراء غارة إسرائيلية أخرى استهدفت المدينة أيضا. في وقت سابق وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء إلى سكان 15 بلدة جنوبية لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 4 شهداء في الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر. وترصد هذه الصور آثار الدمار جراء الغارة التي أسفرت عن تدمير منزل كليا وتضرر المقبرة المجاورة. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربية الأضرار في مستشفى حرام في قضاء صور جنوبية لبنان جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل بالقرب منه. وقال رئيس مجلس إدارة مستشفى حرام للتلفزيون العربي إن الغارات تسببت بأضرار في غرف العمليات، وجرى نقل عدد من مرضى العناية المركزة إلى غرف أخرى بعد انقطاع الكهرباء عن المستشفى.
6: نحن هنا في مستشفى حرام في غرفة المرضى، نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين. يعني الضربة كانت قريبة جدا. مستشفى حرام إذا ما عيناه من زوايا مختلفة يمكن أن نلاحظ بأن استهدافات عدة كانت قريبة جدا منه، وأن الغارات الإسرائيلية تحيط به من جهات مختلفة. ولكن هذه الغارة التي حصلت بالأمس واستهدفت مبنى عند بعيدة منتصف الليل أدت إلى أضرار وكانت الأقرب إلى المستشفى. نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين، نشاهد يعني الأضرار، وإذا سرنا في هذا المسار هنا نشاهد كيف أن يعني الأضرار وصلت إلى الغرف مباشرة. كان هناك مرضى داخل هذه الغرف وكانت يعني الضربة قريبة جدا. والآن سوف أتحدث ونحن نشاهد الصور مع رئيس مجلس إدارة مستشفى حرام كيف قدرتوا يعني عالجتوا هيدا الموضوع بالأمس. عم نشوف هيدي الضربة يمكن الأقرب عندكم، عدة ضربات محيطة.
7: يعطيكم العافية. نحن هيدي المرة الثالثة اللي متعرض لها بمباشر بتكون الضربات مباشرة حد المستشفى. نحن بعد ما عرفنا بالتهديد كان الهم الوحيد صراحة لنا هو نقل المرضى، لأنه مثل ما شفت حضرتك هيدي كلها غرف مرضى وكان في مرضى بهالغرف. حاولنا قد ما فينا نقلنا كل المرضى على أماكن تانية، كان الهم الوحيد أنه ننقذ المرضى وما يصير في أذى للمرضى، والحمد لله نجحنا بهالموضوع. هيدا كل المرضى نقلناهم وما أي حدا من المرضى نصاب بأذى. كل الغرف اللي كانت موجودة كلها تأذت. عادة الغرفة أو لسرير أو لسريرين حطينا فيها 3 و4 أسرة لحتى نجمع المرضى بالغرف الآمنة.
6: في حالات معينة يعني كان بيكون في صعوبة إن كنت نقلوها مثلا بمثل هذه الحالات؟
7: كان في عنا مرضى بالعناية، نحن عندي كان تقريبا شيء 7 مرضى بالعناية، كمان نقلناهم على مكان آمن. شيء بالعناية اللي كان موجود بالعناية مكان آمن ولا نزلناه على مكان تاني ورجعنا طلعناه على العناية بعد الضرب.
6: هذه غارة لمبنى تم تحديده قبيل منتصف الليل بقليل، لكن الغارة حصلت عند الساعة 1 بعد منتصف الليل كما شاهدنا، قريبة جدا. ربما نتحدث هنا عن 100 متر فقط من مستشفى حرام. أيضا كانت هناك غارة أخرى داخل مدينة صور. طبعا الانذارات المسبقة لا تنفع كثيرا داخل المستشفيات، تربك كثيرا الجسم الطبي كما استمعنا. نحن نشاهد الأضرار التي لحقت بغرف المرضى وتم نقلهم بإجراءات محددة إلى نقاط أخرى.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 1 جنوده وإصابة 2 جراء استهدافهم من قبل حزب الله بمسيرة انتحارية داخل إسرائيل. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الاستهداف وقع ظهر الجمعة، ويظهر مقطع الفيديو جنود الاحتلال وهم يحاولون تقديم الإسعافات للمصابين. قال حزب الله أنه تلقى رسالة من إيران تعرب فيها عن استمرار دعمها للحزب. وقال حزب الله أن أمينه العام نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تفيد بأن طهران لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية وعلى رأسها حزب الله. وقالت الرسالة أنه منذ اللحظات الأولى لدخول بعض الأطراف كوسطاء لحل التوتر في المنطقة أكدت إيران على ضرورة ربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق. أعلن الجيش اللبناني عن إصابة جندي بجروح جراء استهداف إسرائيلي. وقال الجيش اللبناني إن إحدى ثكناته في مدينة نبطية بجنوب لبنان تعرضت لقصف إسرائيلي ما أدى إلى جرح عسكري بجروح متوسطة. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مربعا سكنيا في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن تدمير مبان وتصاعد مكثف لأعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة. هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على مدينة بيت لاهيا شمالية القطاع. أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد 6 منهم 5 من ضباطها جراء قصف إسرائيلي على أحد مواقع الشرطة في منطقة التوام شمالي قطاع غزة.
8: يشيع الفلسطينيون عددا من الشهداء الذين أعلن استشهادهم بعد غارة إسرائيلية على منطقة 17 في شمال غرب مدينة غزة بأجواء من الحزن. يودع الأهالي واستعدون الآن لأداء صلاة الجنازة على جثامين هؤلاء الشهداء. معي هنا السيد فارس عفانة مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية. كيف تعاملتم مع الحدث وماذا عن حجم الإصابات وعدد الإصابات التي خلفت إلى جانب الشهداء؟
9: يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف إطلاق النار ولولا لحظة واحدة. قبل تقريبا ساعتين من الآن قام باستهداف نقطة للشرطة المدنية، والجريمة الأكبر تم تجمع المواطنين حتى يتم انقاذ هؤلاء الشهداء والمصابين من أبنائنا الشرطة المدنية. قام باستهداف مرة أخرى وصاروخ آخر مما زاد أعداد الشهداء والمصابين من المدنيين. مجاور لهذه النقطة مخيم، ومخيم أتبع للجنة المصرية. جل المصابين من هذا المخيم المدنيين تم انتشال هؤلاء المصابين والشهداء طبعا بصعوبة بالغة بسبب عدم وجود أي مستشفى في شمال قطاع غزة، أي استقبال وطوارئ. للأسف الشديد ما يقارب 8 مركبات إسعاف تدخلت حتى يتم السيطرة على هذا العدد الكبير من المصابين، وتم نقل عدد من المصابين حالتهم حرجة إلى المركز الصحي في هذه المنطقة، وتم إخلاءهم من هذا المركز إلى مجمع الشفاء الطبي، وهذا استغرق وقتا طويلا. وكما تحدثت هذا يشكل خطر على حياة هؤلاء المصابين الذي كانت حالتهم حرجة جدا في بسبب هذا الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
8: شكرا جزيلا لك سيد فارس عفانة، متحدثا عن الظروف الصعبة التي تواجه طواقم الإسعاف والطوارئ في العمل حتى في حالة انتشال مثل هؤلاء الشهداء. الجنازات تستمر، القصف الإسرائيلي لا يهدأ ولا يتوقف، إذن لا معنى لوقف إطلاق النار، هكذا يقول الفلسطينيون. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
1: في ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حذرت مراكز حقوقية من تصاعد نمط التدمير المكثف الذي يستهدف مباني في القطاع، مشيرة إلى أن الاحتلال أعاد إحياء سياسة إخلاء المنازل السكنية قسرا عبر الاتصالات الهاتفية.
10: قتل يومي وتدمير متواصل تخرق بموجبه الهدنة الهشة كل يوم. هنا في قطاع غزة حلقة جديدة تستكمل ضمن فصول الإبادة الجماعية بأشكالها كافة. نصف وتدمير على الطراز التقليدي، وآخر يعاد توظيفه لتهجير الفلسطينيين قسرا، وأدواته مكالمة هاتفية على عجل. قبلها يحدد الاحتلال ما بقي قائما، لكنه آيل للسقوط من المباني السكنية، يحذر سكانها بالإخلاء الفوري، ثم ينفذ خططه باستهدافها وتدميرها وقتل ما تبقى من ملجأ على الأنقاض. مركز غزة لحقوق الإنسان وثق التالي: الاحتلال دمر مربعات سكنية في مخيمات صيرات والبريج والمغازي وسط قطاع غزة خلال الأيام الماضية، ونفذ ما لا يقل عن 12 عملية قصف واستهداف بعد إخلاءات الهاتف خلال الشهر الجاري. هذه الجرائم يقول المركز إن هدفها تصفية ما تبقى من بيئة سكنية قابلة للحياة، وتلك لا تتجاوز 10%. فإسرائيل دمرت 90% من مباني غزة في العدوان المستمر على القطاع. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من جهته أشار إلى مسار آخر يستهدف ما تبقى من مقومات البقاء الأساسية، وذاك يشمل الأراضي الزراعية وشبكة المياه والأبار وخطوط الصرف الصحي والبنية التحتية الكهربائية. إضافة إلى ذلك، عرج المركز على مواصلة منع الاحتلال إدخال مواد إعادة الإعمار الأساسية، وبالتالي أعاق أي جهود للتعافي أو الإصلاح. ومن هنا تتصاعد المخاوف من توسيع الاحتلال مخططاته التدميرية بغاياتها بعيدة المدى، فنصف البنية التحتية والسكنية يهدف إلى فرض واقع معيشي كارثي تستحيل معه الحياة في رقعة صغيرة مكتظة لا تتجاوز مساحتها 35% من مساحة القطاع الإجمالية، وبالتالي تحقيق الغاية وتشريد وتهجير 2 مليون فلسطيني من قطاع غزة.
1: حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في الضفة الغربية جراء تزايد الضغوط المالية التي تهدد قدرة المؤسسات الصحية على مواصلة العمل. وقالت الوزارة إن الأزمة المالية الحالية انعكست على المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية فضلا عن شركات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة تراكم الالتزامات المالية وتأخر عمليات السداد. وأضافت الوزارة أن مخزون مئات الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية الأساسية وصل إلى مستويات متدنية وخطيرة، الأمر الذي يهدد استمرارية تقديم الرعاية الصحية في عدد من المرافق الطبية. منعت باريس وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بنغفير من دخول الأراضي الفرنسية، وذلك عقب نشر بنغفير فيديو يظهر تنكيله بناشطين موقوفين ضمن أسطول الصمود المتضامن مع قطاع غزة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو في منشور على منصة إكس إنه اعتبارا من اليوم يمنع إيتامار بنغفير من دخول الأراضي الفرنسية. وأضاف باروه أن التصرفات بنغفير غير مقبولة تجاه المواطنين الفرنسيين والأوروبيين، ولا يمكن التسامح مع تهديد المواطنين الفرنسيين أو ترهيبهم أو الاعتداء عليهم بتلك الطريقة. أفادت مصادر للتلفزيون العربي بسقوط قتلى وجرحى جراء هجمات بمسيرات تابعة لقوات الدعم السريع على مدينتي الخرطوم وأمدرمان، فيما قال الجيش السوداني إنه أسقط مسيرة قادمة من إثيوبيا وتمكن من إسقاطها قرب مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. أفاد عاملون في القطاع الصحي السوداني بوفاة ما لا يقل عن 75 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ونقل راديو دبونغا المحلي شهادات عن عاملين صحيين أكدوا أن وباء الكوليرا تمدد من منطقة فوجة إلى مناطق أخرى من بينها الكبرة والقصة والرقيق، مع ظهور حالات جديدة في منطقة الفردوس في غرب كردفان. وناشد أهالي منطقة الفوجة وزارة الصحة الاتحادية والمنظمات الإنسانية والإقليمية والدولية التدخل العاجل لتوفير الأدوية والمحاليل الوريدية والكوادر الصحية. أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي خلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بغداد، أكد حرص الحكومة الاتحادية على تعزيز التعاون والتنسيق مع حكومة الإقليم لمعالجة القضايا العالقة وفق الدستور. وذكر بيان أن لقاء الزيدي مع بارزاني بحث الملفات المتعلقة بالمنافذ الحدودية، أوضاع الشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأضاف البيان أن اللقاء شهد تأكيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. قال الجيش الأوكراني أنه قصف محطة شيسخارس الروسية لتصدير النفط، وهي واحدة من أكبر المحطات على البحر الأسود ومستودع جروشوفا النفطية المجاور لها. في المقابل شنت روسيا هجوما على منشآت نفط وغاز تابعة لشركة الطاقة الحكومية الأوكرانية في منطقتي خاركيف وبولتافا.
11: حرب مصافي النفط تشتد في أوكرانيا. محطات الطاقة باتت هدفا رئيسيا لطرفي القتال. سلسلة هجمات متبادلة استهدفت هذه المرة منشآت نفط وغاز في خاركيف وبولتافا بأوكرانيا في قصف روسي. ردت عليه أوكرانيا بقصف مماثل استهدف محطة شيسخاريس الروسية لتصدير النفط، إحدى أكبر المحطات في البحر الأسود ومستودع غروشوفا النفطي المجاور لها. تقول هيئة الأركان الأوكرانية إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بالمحطة النفطية وإصابة ناقلة نفط. وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيميائيات الكبير في منطقة بيرم الروسية.
12: نفذنا ضربة عسكرية ناجحة بعيدة المدى ضد روسيا، استهدفت منطقة بيرم تحديدا. تعد هذه المنطقة مركزا عسكريا روسيا يزود منشآت الصناعات الدفاعية الأخرى ويصنع المتفجرات ومكونات الطائرات والطائرات المسيرة. ومن الأهمية بمكان أن تصل هذه الضربات الأوكرانية إلى أهدافها بنجاح وتكون فعالة على هذه المسافة.
11: وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيماويات الكبير في منطقة بيرم الروسية، ما تسبب في خروجه عن الخدمة. القصف الأوكراني المكثف بالمسيرات استهدف بحسب سلطات كييف 13 منشأة نفطية روسية رئيسية خلال شهر مايو الجاري، بينما توقفت 6 من أكبر 10 مصاف للنفط الروسي. أرقام تعكس تحول محطات النفط إلى هدف رئيسي لطرفي القتال منذ نحو 4 سنوات. فقد بدأت روسيا استهداف محطات الطاقة والنفط الأوكرانية مع بداية غزوها الشامل في فبراير 2022، بينما بدأت أوكرانيا استهداف البنية التحتية النفطية في العمق الروسي في أبريل من العام نفسه عبر استهداف مستودعات الوقود الحدودية في بيلغورود. مبررات استهداف منشآت الطاقة لا تختلف كثيرا بين الطرفين. في نظر كييف فإن استهداف محطة الطاقة من شأنه تقليل الموارد التي تعتمد عليها موسكو لتمويل حربها، لا سيما في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز والحاجة المتزايدة للنفط والغاز الروسيين. في المقابل تمعن موسكو في استهداف مرافق الطاقة الأوكرانية بهدف شل قدرات قطاع النقل وتدمير محطات توريد الكهرباء وتوزيع الغاز وتقويض البنية التحتية للصناعة الحربية، ما يجعل المدن الأوكرانية مناطق غير قابلة للحياة.
1: قال وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيا إن موقف كييف من تجديد العقوبات الغربية على روسيا لا يزال ثابتا، مؤكدا أن الوقت الحالي مناسب لزيادة الضغط على موسكو.
13: نقول بصراحة لشركائنا إن إظهار الضعف الآن أمر خاطئ، خصوصا في هذه المرحلة، والضعف يعني منح روسيا استثناءات في أنظمة العقوبات، على العكس يجب زيادة الضغط.
1: وأوضح سيبيا أن بلاده تدرك طبيعة التهديد الروسي والذي يأتي كذلك من أراضي دول ثالثة في مقدمتها بيلاروس.
13: لقد قلت ذلك مرارا، في 24 فبراير 2022 كانت بيلاروسيا شريكا في العدوان. نظام لوكاشينكا تصرف كأداة تابعة للنظام الروسي وللعدوان الروسي من خلال إتاحة أراضيه للهجوم على أوكرانيا وكذلك لاستخدامها في شن ضربات صاروخية.
1: قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعزول لوزغور روزال إنه لن يلتقي الزعيم السابق للحزب كمال كليتجار أوغلو إلى حين تحديد موعد نهائي لعقد مؤتمر عام للحزب تجرى فيه انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد.
14: تعلو أصوات الشارع في تركيا، لكن الهتافات هذه المرة ليست ضد الحكومة، بل طاولت رفاق السياسة أنفسهم. فحزب الشعب الجمهوري أكبر وأعرق أحزاب المعارضة التركية، بات أكثر من أي وقت مضى منقسما على نفسه مع الخلاف بشأن زعامته. قرار المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات الداخلية بسبب شبهات فساد وشراء أصوات، والتي فاز فيها أوزغر أوزال عام 2023 على منافسه كمال كليتشدارأوغلو وإعادته إلى منصب رئيس الحزب، خلط الأوراق بين الطرفين. الزعيم العائد بقوة باشر مهامه الرسمية من خارج مقر الحزب. لم يعترف به الرفاق الجدد، لكن القانون أعطاه الصلاحيات الكاملة. نبرة تصالحية خرج بها الرجل، ودعوة للقاء مرتقب مع الخصم قد تفضي إلى عقد انتخابات داخلية جديدة.
15: السيد أوزغر أعلن أنه سيلتقي بي بعد إجراء مشاورات مع مستشاريه، لكن هذا اللقاء لم يحصل بعد. أتمنى أن يعقد خلال الأيام المقبلة، وأريد التأكيد على أنني سأعمل على إعادة حزب الشعب الجمهوري إلى قيمه الأخلاقية التي لحقت بها انتقادات كثيرة.
14: جاء الرد سريعا، لا لقاء وجها لوجه قبيل الإعلان الرسمي عن عقد مؤتمر داخلي عام خلال 40 يوما تنظم فيه انتخابات جديدة.
11: الشيء الذي ينتظره الجميع هو عقد مؤتمر عام خلال 40 يوما والخروج من هذه الأزمة. سنعقد المؤتمر ونخرج من هذا الكابوس. لن ألتقي السيد كمال كليتشدارأوغلو قبل الإعلان في الجريدة عن موعد هذا المؤتمر العام.
14: حزب العدالة والتنمية الحاكم يراقب بصمت. القضية بالنسبة له أزمة في البيت الداخلي لأشرس منافسيه السياسيين، لكن الزعيم المعزول وأنصاره يقولون إن قرار المحكمة الذي أزاحهم عن سدة رئاسة الحزب سياسي وهدفه منعهم من الوصول إلى السلطة.
16: هي أزمة حزبية بين طرفين، الحرس القديم الذي يقول إنه خسر رئاسة الحزب بسبب فساد وشراء أصوات قام بها أوزغر أوزال ورفاقه، والحرس الجديد الذي يقول بأن القضية برمتها سياسية بامتياز وتحركها السلطة الحاكمة من خلف الستار. وبين الروايتين يدخل حزب المعارضة الرئيسي في أزمة خانقة تعصف بتاريخه الطويل في الحياة السياسية التركية. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
1: أظهرت مقاطع فيديو غمرة المياه للأراضي الزراعية وبعض الطرق في مدينة بازار شمالية تركيا جراء فيضان نهر يلتشرمك في مدينة بازار بولاية توكات شمال تركيا إثر هطول كميات غزيرة من الأمطار. لقي أكثر من 15 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات جراء فيضانات ضربت مناطق عدة في أفغانستان. وأعلنت السلطات في ولاية بغلان مقتل 15 شخصا وتدمير مئات المنازل والأراضي الزراعية، فيما تم تسجيل حالتي وفاة في ولاية بدخشان ورصد أضرار واسعة في عدد من المناطق الأخرى. نفذت الولايات المتحدة تمريرا لمحاكاة عمليات الإجلاء الطارئ في مقر سفارتها بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس بالتنسيق مع السلطات الفنزويلية وبمشاركة مروحيات عسكرية. وشهدت المناورة الجوية مشاركة مروحيتين عسكريتين أمريكيتين حلقتا في أجواء كاراكاس قبل هبوطهما في محيط السفارة. وكانت وزارة الخارجية الفنزويلية قد أصدرت بيانا تؤكد فيه موافقتها على إجراء هذا التمرين بناء على طلب تقدمت به السفارة الأمريكية، إلا أنها قامت بسحب البيان لاحقا من منصتها الرسمية، وهي خطوة اعتبرها مراقبون دلالة على وجود تباينات وخلافات محتملة داخل أروقة الحكومة الفنزويلية. حذر الاتحاد الأفريقي من أن 10 دول قد تكون عرضة لإصابة مواطنيها بفيروس إيبولا في الوقت الذي تتزايد فيه الحالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
3: 10 دول في القارة الأفريقية معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا وفق ما أفادت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي.
17: لدينا عدد كبير من الحالات التي من الممكن أن تنتقل إلى بلدان أخرى، وهذه الدول هي جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية إفريقيا الوسطى وزامبيا.
3: ويأتي تحذير الاتحاد الإفريقي بعد أن توسع انتشار الفيروس إلى خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء، فوصل إلى أوغندا المجاورة. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس إثر تفشيه بشكل واسع في دولة الكونغو، وبين المصابين شخصان كانا على تواصل مباشر مع أول حالة تم رصدها في البلاد الأسبوع الماضي. وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في أوغندا إلى 5 وفق وزارة الصحة هناك. الوزارة أكدت استمرار إجراءات تتبع المخالطين والمراقبة الصحية، ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء واليقظة ومواصلة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية الموصى بها. أما في الكونغو فقد أعلن الصليب الأحمر وفاة 3 من متطوعيه في شمال شرق البلاد، مرجحا إصابتهم بفيروس إيبولا أثناء تأدية واجبهم في أواخر مارس. ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة، فإن هناك 61 وفاة مؤكدة جراء إصابتهم بالفيروس، ولكن منظمة الصحة العالمية تفيد بوجود ما يقرب من 750 إصابة محتملة بإيبولا و177 وفاة يعتقد بأنها على صلة بالفيروس في الكونغو الديمقراطية. تفشي الفيروس في الكونغو وازدياد الإصابات فيها دفع الدول المستضيفة لكأس العالم إلى اتخاذ إجراءات لمنع انتشاره على أراضيها لكون فريق الكونغو مشاركا في البطولة. في هذا السياق، تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البيت الأبيض سيفرض حجرا صحيا صارما لمدة 21 يوما على المنتخب الكونغولي الديمقراطي قبل دخوله البلاد، نظرا للمخاطر المرتبطة بتفشي الفيروس وإزاء الانتشار المضطرد للفيروس في عدة دول إفريقية. دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر. المنظمة حذرت من الاستخفاف بالمخاطر التي يشكلها تفشي إيبولا، مشيرة إلى أن حالة واحدة فقط قد تؤدي إلى انتشاره خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وهذا ما حصل بوصوله إلى دول إفريقية أخرى.
1: الصحف العالمية ناقشت الوساطات الإقليمية لمنع تجدد الحرب مقابل بحث ترامب خيار جولة قتال جديدة، كما تناولت استبعاد إسرائيل من بعض مسارات التفاوض مع إيران والتحذيرات من تحول الحرب إلى مأزق استراتيجي لواشنطن. بعد هذا التقرير يلقاكم الزميل يحيى نافع في ساعة جديدة من التغطية.
16: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناولت في تقرير لمراسليها التحركات الدبلوماسية المكثفة لاحتواء التصعيد، حيث يعمل وسطاء بينهم قطر وباكستان على تمديد وقف إطلاق النار وفتح باب المفاوضات وسط تحذيرات من ضربات أمريكية إسرائيلية محتملة ضد إيران إذا فشلت الجهود السياسية. الصحيفة أضافت أن إدارة ترامب تمنح المسار الدبلوماسي وقتا إضافيا، غير أنها لا تزال تطالب إيران بتجميد طويل الأمد لبرنامج تخصيب اليورانيوم وتسليم مخزون المواد القريبة من درجة التخصيب العسكري، وذلك مقابل أي تخفيف للعقوبات. في المقابل، تحاول طهران حصر أي اتفاق بوقف الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية دون تنازلات نووية فورية، ما يعكس اتساع الخلاف مع واشنطن. الصحيفة رأت كذلك أن البيت الأبيض يواجه معضلة بين التصعيد العسكري أو القبول بتفاهم محدود لا يمنع إيران بالكامل من الاحتفاظ بقدرات نووية حساسة. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالاً بشأن احتمالية استئناف الضربات الأمريكية ضد إيران، وأن اجتماع ترامب مع وزير دفاعه بيت هيكسيث يعكس مراجعة لخيارات عسكرية محتملة ضد إيران وسط مؤشرات على تعثر المفاوضات معها.
12: وتشير الصحيفة إلى أن مخاطر استئناف العمليات العسكرية باتت أكبر على ترامب مقارنة ببداية الضربات الأولى المنسقة مع إسرائيل في فبراير. وتعتقد الصحيفة أنه وبعد 5 أسابيع من الحرب و6 أسابيع من وقف إطلاق النار لم يتمكن ترامب من دفع إيران للتراجع أو تحقيق نتائج حاسمة رغم حديثه عن تدمير قدراتها العسكرية. الصحيفة ترى كذلك أن الإدارة الأمريكية تواجه خيارات متعددة في حال استئناف الحرب، من استهداف الحرس الثوري إلى ضربه أو محاولة السيطرة على مواقع نووية، لكن جميعها تنطوي على مخاطر كبيرة إقليميا ودوليا. نبقى مع نيويورك تايمز الأمريكية ومقال ديفيد هالفينغر ورونين بيرغمان بشأن دلالات الغياب الإسرائيلي عن المفاوضات مع إيران. وإن أدت التقديرات الإسرائيلية الخاطئة قبل الضربات على إيران إلى تقليص دور إسرائيل في الملف وصولا إلى تهميش واستبعاد نتنياهو من محادثات الهدنة بين واشنطن وطهران، يعتبر الكاتبان أن تغيب تل أبيب عن المشهد وعدم إطلاعها على تفاصيل المفاوضات يحمل عواقب وخيمة محتملة على إسرائيل وخاصة على بنيامين نتنياهو الذي يواجه معركة إعادة انتخاب صعبة هذا العام. يشير الكاتبان إلى أن الدائرة المقربة من ترامب ترى أن فكرة تغيير النظام في إيران غير واقعية، ما عمق التباعد مع إسرائيل في الأولويات خاصة بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز. كما يرى الكاتبان أن إسرائيل تخشى من استبعاد ملف الصواريخ البالستية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ما يمنح طهران قدرة أكبر على دعم وكلائها المهددين لها. أما مجلة ذا ويك الأمريكية فسلطت الضوء على النهايات المحتملة لحرب واشنطن مع طهران وتهديدات ترامب باستهداف إيران في حال رفضت مقترحات السلام. المجلة تقول إن فشل الضربات الجوية التي استمرت 38 يوما في إخضاع طهران يثير تساؤلات بشأن جدوى استهدافات إضافية. وتلفت المجلة إلى أن وقف الرئيس حملة القصف على إيران بعد استهدافها منشآت النفط والغاز لتجنب مزيد من التصعيد الانتقامي يدفعه إلى التراجع عن العمليات العسكرية. كما تعتقد المجلة أن استئناف الحرب وتحمل تبعاتها الاقتصادية يتطلبان دعما شعبيا، وهو ما لم ينجح ترامب في تحقيقه بسبب هجومه المتكرر على معارضي الحرب. المجلة ترى أن هجوم ترامب المتكرر على قادة الناتو أدى إلى ترددهم في تقديم الدعم رغم حاجة الولايات المتحدة لدور أوروبي في الحرب. ختاما، في صحيفة إنديبندنت البريطانية يسلط الكاتب مات سباتلينك الضوء على تزايد الشكوك في قدرة ترامب على تحويل النجاحات العسكرية إلى مكاسب سياسية واستراتيجية حاسمة في ظل مؤشرات على بقاء عناصر القوة الإيرانية الأساسية رغم الضربات الموجعة، وأنها تحتفظ بقدرتها على التأثير في مضيق هرمز إضافة إلى استمرار برنامجها النووي ورفضها تقديم تنازلات جوهرية، ما يبقي نتائج الحرب غير محسومة. الكاتب تناول المخاوف المتزايدة من أن تتحول المواجهة إلى عبء استراتيجي على الولايات المتحدة وحلفائها، في حين قد تتمكن إيران من تعزيز موقعها عبر إظهار قدرتها على تعطيل إمدادات الطاقة العالمية، لا سيما أن الأهداف المعلنة لترامب لم تتحقق بشكل كامل، في حين انعكست الحرب على علاقات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين، واستفادت كل من الصين وروسيا من استنزاف القدرات العسكرية الأمريكية وتراجع التركيز الغربي على ملفات أخرى. نقل في الختام عن محللين وخبراء بأن حصيلة الحرب قد تنتهي إلى تراجع في النفوذ الاستراتيجي الأمريكي عالميا، مع غياب مسار واضح لتحقيق حسم نهائي في المواجهة.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين بلاده وإيران عقب اتصالات أجراها مع قادة دول عدة. وقال ترامب في منشور على منصة تروس سوشال إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي رهنا بإتمامه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والدول الأخرى. وأضاف ترامب أنه تجري حاليا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاقية وسيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق. وقال الرئيس الأمريكي أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسارت بدورها على نحو جيد. في غضون ذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار قولهم إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضافت الصحيفة أن الاتفاق سيوقف القتال على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. كما أوضح